0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. وأكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة. وعين خالد زعرور وزير للإعلام خلفا للوزير السابق حمزة المصطفى. وشملت القرارات الرئاسية تعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعيين غسان الياس السيد أحمد محافظا للقنيطرة. قتل 70 شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: والعشرين من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، وأربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين خبرة عقود في استغلال الوقت وضغط غير مسبوق تحت الحصار والبحر، المفاوض الإيراني مناور أم انتحاري؟

0: ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم.
1: هي انتحار، هي مش ممكن تكون منورة،
2: هي في حالة الدفاع عن النفس.
3: خليش شو خصو،
4: هي الآن منتحرة أصلا،
5: ما حدا بيوقف بوش أمريكا.
6: هي ند قوي للولايات المتحدة،
7: إمكانياتها ما تسمحش.
8: البدو يقتل شو بيعمل؟
9: انتحار. كل ما هن عم يعملوا حرب عليها كل ما هي عم تقوى.
10: الآن هي تعاني من حالة اقتصادية غير عادية، المواطن لديها يعيش في كرب.
11: هلا عم تراهن إيران على النووي اللي عندها.
12: ليس هناك رهان على شيء معين إلا على الوقت،
13: لأن إيران نفسها في الحرب طويل جدا.
14: معروفة هي بالصبر الاستراتيجي.
13: الوقت مش في مصلحة إيران.
15: النظام الإيراني ميت سريريا الآن بدليل لا توجد قيادة.
16: لا أعتقد أنها ستقوم لها قائمة.

0: في قانون السوق كل شيء خاضع للربح والخسارة، احتمالاً تضعهما الظروف والحاجة وربما التوقيت وكما الأسواق تكون المفاوضات. نتحدث هنا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران وعلى مدى عقود تحملت خسائر جمة جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، راهنت على سياسة الصبر الاستراتيجي، تحملت الضغوط من أجل ما تعتبره حقها في امتلاك برنامج النووي، وعندما تعرضت للهجوم هاجمت الجار القريب قبل العدو البعيد. سكنت الحرب قليلا وعادت المفاوضات لسيرتها الأولى النووي، لكن بعد ماذا؟ بلد محاصر يعصف به التضخم وانهيار العملة، النفط الذي يعتبر عماد اقتصادها محبوس في آباره، قدرات ردع تقول التقديرات إنها شبه مدمرة، ومع كل يوم يمضي تزداد الخسائر وتكبر. لكن يعرف عن الإيرانيين أنهم يحسنون استغلال الوقت والمناورة، حتى ترامب نفسه اعترف بذلك. لكن يبقى السؤال، هل استحق الأمر كل هذا؟ وهل بقي لدى طهران ما تراهن عليه أم أنها تنتحر؟
1: في العاصمة الإيرانية بعض الزوايا تبدو هكذا وأخرى هكذا، تقول التقديرات إنه غيض من فيض مما لم يظهر. في تحليل أجرته بلومبرغ مؤخرا، فإن خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة بلغت نحو 270 مليار دولار، خسائر تزداد مع الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. مع غياب الحلول وتفاقم الأزمات، يطرح السؤال الأبرز، على ماذا تراهن إيران؟ سؤال ربما أجاب عليه إسماعيل بقائي، متحدث وزارة الخارجية الإيرانية.
2: أمريكا يك أبر قدرت است. شما چه أبزاري و بشتواني دارد براي مقابلة با أن دارد؟ چرا عقب نشيني نمي كنيد يا كتاه نمي آيد؟
3: ما هم أبر قدرتي.
1: تجادل إيران أنها قصفت إسرائيل بشكل لم يحدث منذ عقود، وأغلقت هرمز ما أدى لإشعال أسعار النفط العالمية، وهي اليوم تضع العالم أمام شلل في التنقلات الجوية، لكن لغة الأرقام تظهر إحصائيات صعبة من الخسائر. فإيران فقدت الصفوف الأولى من قياداتها السياسية وحتى العسكرية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، بل وحتى نجله مجتبى المختفي عن الأنظار منذ توليه منصبه. ولهذا يصفها الرئيس الأمريكي بأنها دولة بلا قادة أو قيادة، وفقدت قدرات دفاعية هامة على رأسها أسلحة الجو والدفاعات الجوية والبحرية، وهي محاصرة ينهار اقتصادها الذي كان يعاني أصلا منذ عقود من العقوبات الدولية، كما يعصف تضخم بعملتها وعمالتها. نفطها يخبو وقد يجف إلى غير رجعة، وباتت دولة منبوذة من الجوار ومعظم دول العالم. بين واشنطن وطهران وكما المسافات، تكثر إحصائيات الفوز والخسارة، لكن الرهان على ما يبدو أصبح رهانا على الوقت وقدرة التحمل في مياه مفتوحة.

0: فمن سيغرق أولا؟
1: محل نقاش. أرحب بضيوفي معنا في هذه الحلقة من فرنسا، المحلل السياسي الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بك أستاذ هلال. ومن الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ أحمد المليفي. أهلا بك أستاذ أحمد. وينضم إلينا دكتور عباس خميار، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد خميار. ومن العراق أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي نبيل العزاوي. مرحبا بك سيد نبيل. بداية أستاذ هلال، رغم كل الصمود الذي تبديه إيران دوما، والتي لم تخرج يوما من أي مفاوضات خاسرة حتى باعتراف خصمها الرئيس الأمريكي نفسه، إلا أنك تعتبر أن ما يقوم به المفاوض الإيراني هو انتحار وليس مناورة، لماذا؟
2: تحية لحضرتك مدام رشا والضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقة يعني إيران تاريخيا هي تستمر بحروب طويلة، يعني حربها مثلا في عام 1804 1813، 9 سنوات حاربت إيران الفارسية الدولة الروسية، يعني وخسرت هذه الحرب بالمطاولة، هي تطاول والمفاوض الإيراني يعني لا تصل إلى اتفاق، لكنها خسرت أجزاء، يعني خسرت القوقاز، ثم في حربها من عام 1826 1928 ايضا خسرت، يعني أرمينيا خسرت جزء من اراضي أذربيجان. لذلك العبرة بالنتائج، المطاولة هي يعني خسارة بالنتيجة لإيران. حرب ال8 سنوات مع العراق ماذا أدت؟ أدت إلى تجرع الخميني كأس السم، وأيضا لم تؤدي إلى نتيجة. لذلك هذه المطاولة اليوم في هذه الحرب، ما أريد أن أصل إليه أن المفاوض الإيراني هو انتحاري، لأن الحرس الثوري هو حرس انتحاري، هم لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلون بلد. يعني هناك علينا أن نفرق بين إيران الثورة وإيران الدولة. هم الآن يمثلون إيران الثورة وإيران الدولة، ولا يملكون سوى ورقتين فقط، ورقة الضغط على الداخل يعني لتركيعه وإذلاله عن طريق سلة الطعام، والآن نشاهد الارتفاع في الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة، ويملكون المراوغة في الخارج. لذلك هم لا يريدون، يعني الحرس الثوري،
1: ولكن الكثيرون يعتبرون أن هذه المراوغة هذه المراوغة أو هذه المناورة من قبل يعني توصيفات عديدة تعد ميزة للمفاوض الإيراني، قادر على أن يستغل الوقت حتى آخر اللحظات.
2: كل يوم يمر يضيق الحبل على المفاوض الإيراني، كل يوم يمر يضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني. هناك استحقاقات في اليوم الثاني لوصول إلى، حتى لو وصلنا إلى تفاهمات، أنا لا أؤمن أن هذه الحرب ستنتهي بتفاهمات، لا أعتقد ذلك. هذه الحرب ستنتهي بتركيع النظام في إيران. وأعتقد أيضا أنه هذا كل مسيرة، كل صاروخ أطلقت على دول الجوار، هناك توثيق لهذه الحالات، وسيدفعها الدولة في إيران، ستدفع كل هذه.
1: ولكن إذا كان الوضع هكذا في الحقيقة، يعني أن ترامب لم ينجح حتى الآن،
2: ليس في صالحهم.
1: نعم، ولكن حتى الآن الرئيس ترامب لم يستطيع أن يجبرهم على أي اتفاق لا يريدونه، وبالتالي البعض يعتقد أن من هذا المنطلق هم بارعون.
2: لذلك أنا أقول أنها لن تنتهي بالمفاوضات، هناك شروط. يعني ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن المشروع النووي، وهو صدع رؤوسنا 47 عام بمشروعه النووي؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن أذرعه؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن برنامجه الباليستي وكل هذه؟
1: ولم يتخلى حتى اللحظة،
2: مطروحة للنقاش. ولكن ثم أين هو اليوم؟ اليوم يا مدام رشا، اليوم يعني تخلوا حتى عن فكرة السردية الإيرانية بتحرير القدس، بمحو إسرائيل من الوجود، تخلوا عنها. أصبح الهدف اليوم أمام أتباعهم هو فقط بقاء النظام، هم يعتبرون منتصرين إذا بقى هذا النظام. يعني طيب، هذا بقاء النظام يعتبروه إنجاز وانتصار. نعم، لذلك حتى هذه السردية لم تصمد حقيقة.
1: طيب، أنقل إلى دكتور عباس خميار. استمعت إلى ما قاله السيد العبيد الآن، هو يرى أن الوقت ليس لصالح إيران، وإذا كان

0: تعتبر أن هذه ميزة لها كمناور في هذه المفاوضات، فإن ما تقوم به هو انتحار بالنسبة له، بماذا ترد عليه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. هذه سردية ورواية أمريكية نسمعها على مدى 47 عاما. عندما يتحدثون عن التاريخ الإيراني، هو جهل بامتياز بالنسبة لهذا التاريخ. عندما دخل ستالين ورؤساء ثلاثة، بريطانيا وأمريكا وروسيا، دخلوا إيران، كانت قبل الثورة. عندما دخلوا السفارة الروسية في طهران واجتمعوا، ولن يسمحوا لشاه إيران أن يدخل هذه المفاوضات، وقسموا إيران. بعد انتصار الثورة لن يستطيع أحد، ولا كل الحرب التي شنت على إيران لمدة 8 سنوات بتسليح أمريكي وغربي وتمويل عربي اعترفت بها الدول العربية بعد ذلك، لا تستطيع أن تستلزم من إيران شبرا واحدا، وما زالت الأمور في هذا الاتجاه. هذا إما حقد إما جهل بالنسبة للواقع الإيراني. الحقيقة الأمور ليست
0: إيران دكتور خميار، التقديرات تشير إلى أن الوضع الداخلي مزري للغاية، العملة، الاقتصاد، الأرقام المعيشية، البنية التحتية، الحصار على الموانئ الإيرانية، ألا تعد كل هذه خسائر تدفع البعض للاعتقاد أن استخدام المناور الإيراني للوقت هو نوع من الخسائر المتراكمة على مدى الأيام؟
1: قلت هذه رواية أمريكية، وهذه الضبابية وهذه الصورة القاتمة تعطيها الاستخبارات الأمريكية والحرب النفسية. من يكون الآن في إيران ويشاهد الملايين في شوارع إيران، ولليوم 70 في ساحاتها وفي شوارعها وفي ميادينها في طهران وفي كل المدن الإيرانية، والذين يضغطون على المفاوض الإيراني أن لا يستسلم، يعرف ماذا أقول. حرب شنت على إيران بهذه الدرجة وبهذه الشدة، لن ينقطع الكهرباء عنها ساعة واحدة. هذه سردية أمريكية هي ضمن الحرب النفسية التي تشن على طهران ونسمعها.
0: طيب، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران تاريخيا لتقدم لنا بعض النماذج؟ يعني الأستاذ العبيدي أشار إلى الخسائر التي منيت بها إيران في الكثير من المفاوضات، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران؟
1: المفاوضات يعني عندما نضع الأهداف الأمريكية أو الأهداف العدائية في مختلف الأزمات نضعها ونضع النتائج تلك الحروب والأزمات، نعرف جيدا بأن إسقاط هذه الأهداف هو بحد ذاته مكسب وانتصار كبير. أتى الرئيس ترامب وهدد وقصف وقتل واستهدف القيادة واستهدف الشعب الإيراني
0: ولكن أنا أسألك تاريخيا عن المفاوضين الإيرانيين، يعني في حرب العراق ما أشار السيد
1: اسمحي لي لأكمل. عندما نضع هذه الحرب التي هي حرب بلا يعني الحرب الأكبر بلا استثناء، عندما نضع الأهداف الأمريكية التي كانت تريد إبادة الشعب إيراني، وهذا ما اعترف به نتنياهو والرئيس ترامب، عندما نصل الآن إلى هذه الدرجة الذين هم يطلبوا ويتوسلوا ويتوسطوا من دول أخرى لكي تقوم إيران بتقبل المفاوضات، هذا يعني بحد ذاته انتصار وبحد ذاته مكسب.
0: ولكن أنا لا أناقش مفهوم الانتصار يا دكتور أو الهزيمة.
1: عدم تقسيم إيران وعدم
0: طيب أنا لا أناقش مع حضرتك مفهوم الانتصار والهزيمة، أنا أناقش هنا مسألة المفاوض وكيف يتحرك الإيراني. أنا أسألك، في حرب العراق كما قال السيد الهلالي خسر خامنئي وتجرع السم، في اتفاق أوباما حتى رغم كل عيوبه في 2015 قبلت إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، إذن ما هي المكاسب التي تحصلون عليها بعد مضي وقت طويل في المفاوضات؟
1: تسمحي لي أكمل ولا لا؟
0: تفضل.
1: صدام حسين كان يريد أن يتغدى في منطقة في مدينة أهواز ويتعشى في طهران، وكان بدعم عربي مالي

0: كبير ودعم عسكري غربي كبير أيضا، أراد تقسيم إيران وتجزئة إيران وانفصال محافظة خوزستان ومحافظات أخرى عن إيران، وفي النهاية استسلم وطلب النجدة من هذه الدول، ومن ثم لن تخسر إيران شبرا واحدا من أراضيها. هذا بحد ذاته يعتبر انتصار كبير.
1: طب ما هو الثمن الذي تجرعه إذن الخميني إذا كانت الانتصارات كانت تلاحق إيران بهذه الصورة؟ ما هو الثمن الذي تجرعه؟
0: الذي قاله الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يتحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه كان يريد أن يعني كانت إيران تريد أن تحاكم المعتدي عليها والذي شن الحرب عليها، ولكن نعرف ماذا حدث على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدعم اللامتناهي للطاغية في تلك الوقت صدام حسين، ومن ثم تجرع السم لوقف إطلاق النار، ولكنه لن يخسر شبرا واحدا
1: طيب
0: من أراضيه.
1: طيب يا دكتور، لا أنقل هذا الحديث لأستاذ أحمد.
0: إيران.
1: طيب
0: بالنسبة لألفين، اسمحي لي، أنت سألتي يجب أن أجيب.
1: طيب
0: بالنسبة لألفين 2015 إيران قبلت التفاوض، وقبلت لأن أساسا المشروع لم يكن مشروع نووي عسكري وإنما كان مشروع سلمي. إيران قبلت التفاوض واتفقت مع الدول الترويكا الأوروبية ومعها الصين وروسيا على نسبة مهمة جدا، وهذه النسبة لا تمكن إيران من صنع قنبلة نووية التي لا تريدها أصلا.
1: نعم.
0: لذلك ترامب هو الذي خسر هذه المفاوضات.
1: طيب واضحة الفكرة يا دكتور عباس، واضحة الفكرة. أنقل إلى أستاذ أحمد في الكويت. كما استمعت إلى دكتور خميار الآن، هو يقول متى خسرت إيران؟ إيران لم تخسر يوما، قدمت نموذجا في الصمود، نجحت في عدم التخلي عن ثوابتها الوطنية، لم يحتل شبر من أراضيها، أرغم ترامب على طلب التفاوض بل والتوسط لدى الدول لإقناع إيران بالتفاوض. بماذا ترد عليه؟
2: تحية لك أستاذة رشا، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أعرج على فقط يعني سريعا على قضية هل الجانب أو المفاوض الإيراني يعني ناجح أم خاسر، أو نقول انتحاري أو مفاوض جيد. أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني هو يفاوض على حافة التصعيد، وهو يراهن على أن الطرف الآخر قد يكون متردد، وهو أيضا يراهن على أن الطرف الآخر قد لا يريد إسقاط النظام وإنما يريد يعني بعض المكاسب. وهذه المراهنة حقيقة قد تأتي ثمارها وقد تكون خطيرة للغاية. أقول قد تأتي ثمارها إذا كان يعني هو يستغل عامل الوقت، لأن كل يوم في متغيرات في هذا العالم، وهم يراهنون حتى على حياة ترامب أنه قد يستقر قد لا يستقر. كل هذه المراهنات هم يراهنون عليها. ولكن الخطورة في الموضوع أن هناك عندنا فريقين من المفاوضين. عندنا فريق ما يسمى بالمفاوض الرسمي، ممثل بالرئيس الإيراني وممثل برئيس مجلس الشورى وممثل أيضا بالوزير الخارجية، وهؤلاء الثلاثة يعتبرون مفاوضين يعني رسميين عاقلين، مفاوضين جيدين. ولكن هناك خطورة كبيرة وعظيمة أن في المقابل هناك من يغلب هؤلاء المفاوضين ومن يفرض رأيه، ومن هو انتحاري حقيقي، وهو ما يسمى بالحرس الثوري، والذي لا نعرف من يقوده، لا نعرف إلى هذه اللحظة من يقوده.
1: لماذا تعتبر أنه انتحاري؟ لماذا تعتبر أنه انتحاري؟
2: أنا طبعا هو انتحاري حقيقة، لأن عامل الوقت أحيانا والرهان على أن الطرف المقابل يعني لا يريد تصفيته، هذا قد ينجح مع آخرين لكن لا ينجح أبدا مع ترامب. أنا أريد أقول يعني معلومة عن ترامب، أنا أجزم على أن منذ يعني ظهور هذا النظام الإيراني منذ 47 سنة إلى هذه اللحظة لم يواجه ألاعيب هذا النظام ومراوغة هذا النظام، وأنا أقول مراوغة هذه اللفظة الذي أطلقها ترامب عليهم على فكرة، لم يواجه أحدا يعرف كيف يواجههم، وكما يقال يجعلهم في الزاوية الضيقة ويكشفهم حقا.

0: يعني الـ الـ الـ كما يقال العلم بالشيء صحيح، هو ترامب. ترامب هو أنجح رجل على وجه الأرض استطاع أن يفاوض هؤلاء، لأنهم حقيقة هم يحسنون المراوغة بشكل لا يصدقه عقل، ولكن هذه المراوغة قد تنجح كما قلنا مع صدام حسين، مع مش عارف مين. وأنا حقيقة أستغرب من هذا الأخ الخنياري الذي يقول أنه يعني حاول هناك صدام من قبل أن يعني يواجه النظام الإيراني ولم يستطع. هناك فرق شاسع يا خنيار بين صدام وبين ترامب، هناك فرق من مدى يعني لا حد له من الأرض إلى السماء. ولذلك حتى هذه السردية التي يقول أن يعني إيران منذ 40 سنة ومنذ أكثر لم تركع ولم إلى آخره، أنا أقول لك أن النظام الإيراني منذ 40 سنة وهو ليس عنده غير سردية واحدة، أن الشيطان الأكبر هو أمريكا. ومنذ 47 سنة، للعلم عزيز المشاهد، منذ أن ولد هذا النظام الخميني إلى هذا إلى ما قبل تقريبا شهور قليلة، لم تحصل حرب على وجه الأرض حقيقية بين إيران وبين النظام الأمريكي وبين النظام الإسرائيلي تحديدا، لم تحصل أبدا إلا قبل هذه الشهور البسيطة. وهذا يدل على أكذوبة ما يسمى بالشيطان الأكبر، وسنواجههم وسنقتلعهم إلى آخره، حتى ما كانوا يمنون به.
1: يكمل وسترد عليه دكتور خميار.
2: لأنه هو خاطبني.
0: حتى ماشي لحتى أكمل، حتى ما كانوا يعني يكذبون به على هؤلاء المساكين في غزة وأنها حربهم وأنهم سيواجهون الموت معهم، رأيناهم اليوم لا يعترفون لا بغزة ولا بأهل غزة ولا حتى لبنان، هذه التي يعني استطاعوا أن يجعلوها كما يقال من ضمن شروطهم أن يتوقف الاعتداء عليه. وهو تدخل على فكرة، تدخل في الحق اللبناني وفي الدولة اللبنانية. ومع ذلك نحن نقول أن حتى هذا التدخل قد يكون هو فقط لذر رماد في العيون، وإلا اليوم النظام الإيراني يريد فقط شيء واحد، يريد أن يبقى. وأنا أقول لكم سر عزيزي المشاهد، هذا السر يتمثل كالتالي، أن هذا ما يسمى باحتلال مضيق هرمز، هم احتلوه أصلا لم يكن من ضمن الأجندات ومن ضمن المصائب في هذا المكان، هم أحدثوه واحتلوه ليقولوا للمفاوض الأمريكي، يقول له نطلق هذا الاحتلال ونطلق.
1: طب ما هذه قدرة على المناورة، استطاع
0: قابل أن تتركونا.
2: لا
1: سترد يا دكتور خميار، بالتأكيد يا دكتور سترد، ولكن أعاقب فقط.
0: ولكن أنا أقول سوف لن تقبل أمريكا بهذا الشرط المفروض.
1: طيب ولكن في النهاية
0: الغبي. هم أمريكا لن تقبل إلا بخلع هذا النظام، أنا أقول لكم لن تقبل أمريكا إلا بإسقاط هذا النظام، وهناك أسباب أخرى سأقول لماذا.
1: طيب
0: في
1: يرد دكتور خميار، تفضل دكتور خميار لأنقل إلى ضيفي من العراق أيضا السيد نبيل حتى لا أكون ظالمة في توزيع الوقت. سريعا دكتور خميار.
2: هذا الحديث الهابط الذي سمعناه هو يأتي من الشخص ومن أسياده الذين دعموا.
1: لا دكتور
2: اسمحي لي.
1: يعني هو تحدث معك بلغة مهذبة للغاية، أنا لن أسمح
2: بأن يتم.
1: لا هو لم يهين، وأنا أقيم الحوار والمشاهد أيضا. أرجوك المسألة ليست شخصية، أنا أقدر حضرتك جدا دكتور عباس، ولكن لو سمحت في إطار مناقشة الأفكار وليس
0: خنيار. أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: طيب
0: أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي،
1: أدير الحوار.
0: أنت تحترق، أنا أعذرك يا خنيار.
2: احترام المشاهد.
1: تفضل.
2: عندما دعموا صدام حسين ومن ثم احتلوا الكويت، هؤلاء هربوا وتركوا للمقاومين الذي هو يتحدث عنهم.
1: من هرب يا دكتور؟ هذا الأمر غير مقبول. أنت تتحدث عن الشعب الكويتي، لم يهرب أحد يا دكتور.
2: أنت لم تقاطعيه ولكنك تقاطعيني، وهذه أنا أعرف طريقتك، بس خليني أحكي.
1: يعني المفترض أن تهين الشعب الكويتي وأن أصمت؟ أنت تقول أنهم يهربون. من هرب يا دكتور؟
2: الذين هربوا هم يهربوا يعرفهم. الذين هربوا هم يعرفهم.
1: من هم؟
2: من هرب؟ الذين كانوا يجب أن يقفوا ويحرروا الكويت هم هربوا، لكن في نفس الوقت نحن
1: وقفوا وحرروا وطنهم يا دكتور. أنت الشعب الإيراني لا احترامه والشعب الكويتي يعني لا احترامه أيضا.
2: أنا لا أهين الشعب الكويتي. أنت يعني تريدين أن تغير

الحوار، أنا لا، أنا أقول هذا الشخص والمجموعة الذين هربوا، لا أقول الشعب الكويتي، الشعب الكويتي بقى وصمد وقاوم. هؤلاء الذين مولوا صدام حسين ضد إيران بحربه ضد إيران لمدة 8 سنوات، هؤلاء الذين هربوا.

0: الإشكال واليأس والانكسار يؤديان إلى الانتحار. هذه ثلاث أمور أنا كقارئ كباحث أنا ما لاحظتها بهذه المعركة التي حصلت. لم يحدث هنالك انكسار، لم يحصل هنالك انهزام، بل ذهبت إيران بقضية يمكن لأول مرة راح أطرحها، بأنه عولمت هذه الحرب، بمعنى أنها أصبحت القضية قضية المضيق قضية عالمية. العالم كله من شرقه إلى غربه، من أقصاه إلى أقصاه، يتكلم عن كيفية فتح المضيق، وكأنه انتهت كل الأمور، والأمور جيدة جدا، والباليستي والنووي وكل الإشكالات في كفة، وفتح المضيق في كفة. هذه قضية. القضية الثانية أنه إيران اليوم بصراحة أتكلم يعني نوع من الندية البراغماتية اللي عندها، تناورني أناورك، تحاربني أحاربك، تفاوضني أفاوضك، وكأنه أصبح للولايات المتحدة ند عتيد صعب أن يعني تتناغم وياه. وبالتالي بالمقارنة اللي حصلت، كمقارنة بسيطة، من الذي تأذى أو من الذي دفع الضرائب؟ هل الشعب الإيراني أم العالم؟ الشعب الإيراني اليوم أنا اطلعت على تقارير بأنه هنالك رخاء، وهنالك هي دولة أصلا دولة منتجة، يعني منتجة دائما، غير يعني ما تستورد. اثنين، هنالك إشكال بالولايات المتحدة لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة أستاذة رشا، هنالك إشكال، الإشكال الاقتصادي يسمى بالعجز التوأم، وهذا أخطر أنواع الإشكال حينما تمر به دولة. ويقولون أحد أعضاء الكونغرس يتكلم قبل يومين، يقول لسنا منظمة مجتمع مدني ولسنا منظمة خيرية، نعطي هبات بالمليارات وتوجد إشكالات، وإلا لماذا المظاهرات التي، هل المظاهرات خرجت في إيران أم خرجت في الولايات المتحدة؟ على هذا الأساس أبني تصوري وأقول.
1: طب يعني من الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية التي اعترف بها الرئيس الإيراني نفسه بالأمس، الرئيس بازشكيان تحدث عن هذا الوضع الاقتصادي السيء. أيضا قليباف قال إن السياسة الأمريكية والإسرائيلية تحاول محاصرة الاقتصاد الإيراني وتحاول الضغط عليه. هذه فعلا اعترافات من القادة أنفسهم.
0: فعلا فعلا هنالك مشكلة اقتصادية. يعني هذا احنا بالتحليل الواقعي دا نتكلم. التحليل الواقعي يقول نعم اكو اشكال اقتصادي كبير، لكن هل ان هذا الاشكال الاقتصادي كانت ردودة على الشعب الايراني وهنالك مشكلة في الغذاء والماء والكهرباء؟ 47 سنة استاذ ايران متحضرة لهذا اليوم، واللي يقرأ بالسردية الإيرانية وبعقل الإيرانيين ماكو شيء بقاموسهم اسمه استسلام أو انهزام، أكون أو لا أكون. هكذا رأيت الإيرانيين حينما بحثت في يعني فلسفة وفكر وعقيدة الإيرانيين.
1: طيب
0: في
1: هذه المعركة أي تفاوض لكي يكون المفاوض الإيراني رابح، لابد أن يحقق الأمن والسلامة والرفاهية للشعب الإيراني. هل حقق المفاوض الإيراني هذا الأمر أم لا؟
0: المفاوض الإيراني أثبت للعالم، وليس كلامنا، ارجعي لكلام الجارديان، تقول المفاوض الإيراني عنيد، أثبت للعالم أنه ليس بالسهل. يعني كانت السردية بالبداية بأربعة أيام أو خمسة أيام هكذا قالوا، وأنه ستنتهي إيران وتكون هنالك تأليب للشارع الرأي، هنالك مشكلة إيرانية. أنا حقيقة وجدت أن إيراني محكومين بالإعدام، عادوا لإيران يقولون نموت في إيران، لأن النظام أصبح على خطر، وبالتالي يجب أن يكون تعاضد. الاقتصاد الإيراني نعم هنالك مشكلة كبيرة، لكن هذه المشكلة تعززت بأنه هنالك أكو بالعقلية الإيرانية أنه كل ما تكون أزمة كلما تكون هنالك إدارة أزمة. بفن العلاقات وبفن إدارة الأزمات إيران نجحت بإدارة هذه الحرب. أكو حرب في علم الحروب وأكو إدارة حرب. في الآن ترامب الذي متذبذب، يعني لأول مرة نتكلم أن هنالك من يقول بأنه هنالك سردية أمريكية تقول بأنه وجب إنهاء هذه الحرب، لأن الإيرانيين سوف لن يعني ليس في أربعة أشهر أو 40 سنة سينهزمون، أكون أو لا أكون. وبالتالي هنالك مفاجآت. إيران تكلمت بورقة مضيق هرمز، لكن نسينا ورقة أخطر وأعمق، هي ورقة باب المندب. أحد ضيوفك أعرج على يعني سرديته يمكن من الكويت، يقول بأنه ترامب أفضل مفاوض عرفت التاريخ أو مفاوض كبير. يا سيدي الكريم، أي مفاوض كريم؟ هذا الرجل هو يفاوض نفسه، يقول أفاوض مجموعة من الإيرانيين، وبالتالي يقولون من الذي يفاوض هذا الشخص؟ يفاوض نفسه لا

0: توجد جهة يفاوضها، وبالتالي يقول انتهت إيران، إذا يفاوض من؟
1: طيب.
0: يعني ما أعرف من هي الجهة اللي يفاوضها.
1: طيب.
0: يقول
1: لننقل...
0: أنا سأدمر طيب. الحضارة وأدمر التاريخ وأعيد طيب. إلى العصر طيب. الحجري.
1: طيب.
0: تسمحي لي بهذه الثانية.
1: لا.
0: هذا يؤطر جرائم حرب، هذه جريمة حرب.
2: أنا يحزنني أن العزاوي العراقي
0: مشكلة كبيرة.
2: هو المفاوض عن إيران.
0: حتى الآن
2: أنا يحزنني.
0: لا
2: حق
0: لا.
1: طيب أرجو أن نضبط الحوار.
0: لا رجاءً خلي نخاطب العقل البشري.
1: أكمل الجملة سريعا يا سيد نبيل لننتقل إلى السيد المليفي يعاقب. لدينا فاصل بس، ولكن لديك جملة سريعة تفضل.
0: خلي نتجرد من أي انتماء ونتكلم بالواقعية. خلينا نخاطب العقول البشرية بالواقعية. الواقعية أين تكون نتكلم بها، وأي خلل نتكلم بالخلل حتى نوصل للنتيجة من خلال حوار هذا.
1: طيب أنقل طيب أنقل لي يا سيد مليفي تعقيب سريع قبل أن أنتقل إلى فاصل وأعود بعده للسيد العبيدي، ولكن قل لي، هو يقول لك قدمت إيران نموذجا في الصمود، لم تستسلم، لم ترضخ للضغوط الأمريكية، صحيح أنها تعاني من أوضاع اقتصادية ولكن الشعب ملتف حول قيادته، ألا ترى أن كل هذه هي مكاسب نجح المفاوض الإيراني في تحقيقها نتيجة عدم تقديمه أي تنازلات للجانب الأمريكي؟
2: دعني أمر مرور سريع على قبل أن أصل للمفاوض. أنا أقول، هل تعلم أيها المستمع أو المشاهد الكريم أن الشاه حين ترك إيران كان سعر التومان الإيراني المليون تومان يعادل 200 ألف دولار؟ المليون تومان يعادل 200 ألف دولار. اليوم الذي خرج الشاه من إيران، هل تعلم كم سعر اليوم المليون تومان إيراني اليوم
3: سنة.
2: يعادل أقل من 20 دولار؟
1: يعني نحن لا يجب أن نعود إلى هذا التاريخ يا سادة. التاريخ يعني طويل
0: للغاية.
1: لا، التاريخ طويل. أنا أسألك بشكل واضح، هذا المفاوض الإيراني نجح حتى اللحظة في الصمود على طاولة المفاوضات ولم يقدم أي تنازلات لأمريكا؟
3: جهل بكل ما تملك الكلمة من معنى.
1: طيب لو سمحت يا دكتور،
3: يتحدث قبل 50 سنة
1: يا دكتور،
3: يتحدث عن قبل 50 سنة يا دكتور.
1: لو سمحت،
3: العالم تغير
1: يا دكتور. لو سمحت يا دكتور
3: يتحدث.
1: لو سمحت دعني أدير الحوار يا سيد مليفي. على طاولة المفاوضات لم يقدم المفاوض الإيراني أي تنازل حتى الآن كما ذكر دكتور خميار وكما ذكر السيد نبيل. ما الذي يجعلك تقول أنه انتحاري؟ هو لم يقدم تنازلات.
2: جيد. على كل حال، أنا حقيقة يعني إذا كان يوجد للأخوة حب مهدئ أرجو أن يأخذوه ليستقروا قليلا.
1: طيب من طيب نأخذ جميعا مهدئ، نحتاج جميعا إلى مهدئات هذه الأيام.
2: أما قضية
3: نتفاوض مع جائر،
2: أنهم استطاعوا أن يديروا الحوار بشكل يعني أطول وإلى آخره، هذه مراوغة، وذكرها ترامب، لست أنا من يقول هذا الكلام، ترامب من ذكر أنهم مراوغين. ولكن في المقابل هذه المراوغة كم ستعطيهم أمد؟ اليوم لا يعلمون أن ممكن يصبح الصبح وليس هناك صبح، قد يصبح صبح وليس هناك صبح في إيران. المصيبة أن تتحدثون عن من يملك القرار ومن يملك أن يمحو.
1: طيب.
2: هذا الذي يقول إيران تقطع عنه الكهرباء. هذه الكهرباء هي سويتش أون أوف بيد ترامب، إذا شاء اليوم يطفئكم وينيركم.
1: طيب.
2: يعني كثير من الكلمات مردود عليكم. وأخيرا أقول، أنا أستغرب من هذا العراقي الذي نصب نفسه مدافعا عن إيران. أين وطنك؟ أنت محتل يا رجل، أنت من يدير العراق إيراني، أنت المفروض تدافع عن وطنك ضد إيران، أنت تنصب نفسك مدافع عن الإيراني، هذا شيء والله مخجل يعني.
1: طيب لو سمحت يا سيد هلال، هو وفقا طيب لو سمحت وفقا لهذا العرض يا سيد هلال، لو سمحت وفقا لهذا العرض، السيد نبيل والسيد خميار يقولون بشكل واضح أن المفاوض الإيراني رابح حتى اللحظة، لم يقدم تنازلات، صامد، لم يخسر، هم يرون هذا الأمر، بماذا ترد عليهم؟
4: يعني تاريخيا أنا ذكرت يا ست رشا، تاريخيا بلاد فارس خسرت.
1: أرجوك لا نعود للتاريخ، أستاذنك يا دكتور يا سيد هلال، يا سيد هلال
4: تاريخيا يعني
1: لا أريد أن أعود إلى التاريخ
4: الآن.
1: حدثني عن المفاوضات الحالية. نعم
4: الآن من يتكلم عن الواقعية السياسية والمفاوض الإيراني، يعني مع الأسف ضيفك من بغداد يمكن لا يدرك أن الأنترنت في إيران صار له 68 يوم

0: اليوم مقطوع. لماذا؟ لنسأله لماذا مقطوع الانترنت؟ هل هذا جزء من الرخاء الاجتماعي الذي تعيشه إيران أم خوفا من الشعب؟ هناك حالة انكسار وهو ذكرها في داخل المجتمع الإيراني، ولكن من يخرج إلى الشارع يقتل، وشاهدنا عمليات القتل للمتظاهرين السلميين من قبل الحرس الثوري والباسيج. لذلك علينا أن نكون واقعيين، أن لا نعطي صك غفران للحرس الثوري. هؤلاء قتلوا ومجرمون، وأول من قتلوا قتلوا شعبهم بكل دم بارد، وكلنا شاهدنا المجرم والقتلى في المستشفيات. اسمح لي ما قاطعتك، اسمح لي أكمل.
1: طيب أنا أريد أن أحافظ على أدبيات هذا الشيء. طيب فاصل قصير ياسين، ونعود مرة بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار. فاصل قصير.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أخرى إلى محل النقاش، وأذهب إلى السيد هلال ليكمل ما كان يطرحه قبل الفاصل. السيد هلال، بالمفاوضات الحالية، هل إيران مفاوض بارح حتى اللحظة باعتبار أنه لم يقدم تنازلات كما ذكر الدكتور خميار والسيد نبيل، أم أنك ترى أنه بذلك يضع نفسه على حافة الهاوية والانتحار؟
1: ست رشا، الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل الوقت وتملك كل الوسائل، وكما هي المفاوض الإيراني يتلاعب، أيضا ترامب يتلاعب بهم. ترامب لديه مصالح الآن يقضيها، لديه بترول يبيعه الآن، حتى قلق مضيق هرمز يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت ترامب يراهن على سحب الأوروبيين إلى حربه من خلال غلق مضيق هرمز. لذلك الإيراني الآن بدون أن يدري يؤدي خدمة

0: مهمة إلى ترامب في ضمن مفاوضات ترامب، لأن هناك استراتيجية موضوعة، والداخل الإيراني هو الذي يعاني، الأنترنت مقطوع، سعر المواد الغذائية مرتفع،
1: هذا الكلام نفس الإنترنت،
0: عدم تصدير البترول،
1: هاي السردية نفسها أستاذ هلال
0: من البترول.
1: أي تترك هاي السردية
2: لو سمحت يا سيد نبيل، أعطي له الحق وسأعود إليك.
1: هاي السردية لا لا لا، هاي سردية الإنترنت ما راح تفيدك، ما راح تفيدك، اتكلم بالواقعية، الواقعية
0: اعرف
1: انت ما اعرف انت عايش في كوكب الارض.
2: لو سمحتوا هنقفل على الضيف اللي يتجاوز على فكرة.
0: لا تدري ان
2: نستطيع ان نفعل ذلك؟
0: لا تدري انهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا
0: لا تدري انهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا اسمح لي اليوم
0: من يخرج الى الشارع يقتل، لان حكم عسكري.
1: انت تكرر الوطنيه وده تطعن بالوطنيه وده تطعن، انت ما اعرف انت شنو انتمائك، انت ما اعرف انت وانت تطعن بالوطنيه والانتماء، انت منو نصبك انت تدافع عن الشعوب؟
0: انت شنو شغله بانتمائي؟ ناقش الموضوع، شنو شغله بانتمائي؟
1: وكانك امريكي،
0: انت منو شغله؟
1: انت انسان عربي،
0: منو قال لك تدافع عن
1: عربي؟
2: يا ساده يا ساده يا
1: ساده، اي امريكي
2: يا ساده،
1: نسيت الجرائم الصهيونيه؟ هاي حرب غزه، مئات الالاف اوبيدوا اليوم في جنوب لبنان، في اين انت من هذا
2: الدم؟ هو يقول لك
0: نقطتهم في حرب.
2: لو سمحتوا،
0: من نقطة الغزاويين؟
2: لو سمحتوا،
0: وانسحبت ايران مثل الجرذ، انسحبوا.
2: لو سمحتوا، لو
1: هذا كلامك، هذا كلامك لا يدين،
2: يا ساده يا ساده يا ساده يا ساده، انتم قاده راي، من المفترض ان تظهروا للمشاهدين براي موضوعي هادئ يطرح بشكل واقعي ونستمع الى بعضنا البعض. يا سيد نبيل اعطي له الفرصه ليكمل ثم اتي. انت قطعته وهو يتحدث
0: عن بلدك،
1: هو اللي بدا.
2: لا لو سمحت،
1: هو بدا طعن بالعراقيه، طعن بعراقيتي وانا سكتت.
2: لم يطعن في عراقيتك. الذي يتحدث هو السيد المليفي حينما قال لك دافع عن العراق وليس عن ايران. ولكن
3: رشا كون انت موضوعيه.
2: طيب
1: اذا كلامي للشخص اللي طعن، انا
2: طيب
1: كلامي للشخص اللي طعن.
2: يا ساده يا ساده يا ساده، ننظم الحوار،
3: كوني حياديا.
2: ساوزع الوقت على كل طرف. يا دكتور، على فكره الدكتور عباس، لن اشتبك معك الليله، يعني لن أشتبك معك الليل، أرجوك، أنا واخدة مهدئ زي ما السيد المليفي قال، لن أشتبك معك الليل. أعود إلى السيد هلال ليقول إجابته باختصار لأنقل إلى بقية الضيوف. تفضل السيد هلال باختصار شديد لو سمحت.
0: يا سيدتي، الانترنت مقطوع في ايران، سعر الغذاء، سعر الدواء، هناك حصار، هناك قتل يومي ممنهج، يوميا يعدمون الناس في ايران، يوميا من المتظاهرين الذين خرجوا ضد هذا النظام، هذا النظام آيل للسقوط، وهي مسألة ايام اسابيع، هناك شرق اوسط جديد يتشكل، وهذه السرديات التاريخية عفى عليها الزمن، لا يجوز لهذا النظام ان يملك سلاح نووي، هذا نظام رجعي في ديمقراطي، يؤمن بالخرافات، يؤمن بالدجل، هذا النظام ليس له وجود في المنطقة، لذلك أعتقد أنها مسألة أيام وسنخلص من هذه السرية.
2: طيب
0: أنقل تحرير فلسطين وتحرير القدس.
2: أنقل لدكتور عباس،
0: يحاولون البقاء على على على هذا النظام، يحاولون فقط البقاء، يعتبروا إنجاز.
2: طيب يا سيد خميار، هو يقول لحضرتك أن المؤشرات على الأرض تقول أن إيران في وضع اقتصادي ربما وصلت به إلى حافة الهاوية، وأن مرور الوقت وليس لصالح إيران كما كانت تعتقد دائما، هناك نزيف الآن على الأرض من الاقتصاد الإيراني، من تدمير قدرات إيران العسكرية والمدنية على حد سواء. إذا كنتم تعتقدون أن الوقت لصالحكم فهو ليس لصالحكم، لأنه يعني الخسائر، لترد حضرتك.
3: طيب أولا اسمحي لي ولا تقاطعني كلام لم تقاطعيه. النقطة الأولى، المجرم تعرفين من هو المجرم؟ المجرم الذي حكم في محكمة لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، لقتله 70,000 فلسطيني من أطفال ونساء، هو ذلك المجرم. والمجرمون الذين أشد إجراما هو من دافع ومن يدافع في الإعلام عنهم، ومنهم ضيفك.
2: لا أحد يدافع عن نتنياهو لو سمحت.
3: يتحدث
2: هذا لا غير صحيح. لا قلت لي لا تقاطعين حينما تتهم ضيفي.
3: هو قال الحرس مجرمون.
2: لو سمحت،
3: قال الحرس،
2: هو قال أن الحرس يقتل المواطنين الإيرانيين.
3: قال الحرس مجرمون. طيب، وهو أكثر إجراما الذي يدافع عن نتنياهو.
2: هو لم يدافع عن نتنياهو. أنا لم أسمع كلمة نتنياهو، كلمة واحدة.
3: يدافع عن ترامب. ترامب
2: هو لم يدافع عن ترامب أيضا. هو يقول الحرس الثوري يقتل المواطنين.
3: شوف طريقتك كيف قاطعتيه.
2: طيب
3: قاطعتي.

0: يعني عايز تخليه يقول كلام على لسانه لم يقله او مرره؟
1: لا،
0: يعني
1: ما هو عندما يدافع عن ترامب، عندما يدافع عن السياسه الامريكيه، يعني يدافع عن المدافع الاول والداعم الاول.
2: ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني. ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني.
1: لن اقاطعك، اخرس.
0: طيب.
1: لن اقاطعك.
0: لا لا لا لا لا لا لا غير. يا دكتور ضبط اعصابنا على الهواء. ضبط اعصابنا على الهواء. انا لا اصدق ان هذه لغه حوار يا دكتور.
1: لا يقاطعوني.
0: طيب، ولكن ليس من حق حضرتك ان تستخدم هذا الفعل. ليس من حق.
1: انا لم اقاطعه.
0: ليس من حقك ادبيا ان تقول له اخرس. لو
1: انا لم اقاطعه. لا
0: لو سمحت. طيب، قل له لا تقاطعني. هذه كلمه منضبطه. اتفضل رد يا دكتور عباس.
1: النقطه الثانيه، ضيفك عندما يتحدث، ضيفك من الكويت يتحدث عن ترامب هنيئا له بسبب قدوته ل
0: تم. ترد على المضمون يا دكتور. رد على المضمون. هو بيقول لحضرتك ان ايران تنزف وان الايام ليست في صالح ايران كما
1: انا أعطأ. سمعته. مش من الضروره تكرري. انا سمعته وأريد أن أجيب، واسمحي لي لكي أجيبه. ترامب الذي هو يعني يعتبره أسوة وقدوة، هذا ترامب هو الذي يعتبر هذا الشخص الكويتي بأنه بقرة حلوب.
0: يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد عباس، أرجوك يا دكتور عباس، ده أنت أكاديمي. أنت أكاديمي يا دكتور عباس. أنت أكاديمي. طيب أكاديمي. طيب لو سمحت رد على ما قاله في مسألة النزيف الإيراني وأن الوقت ليس لصالحكم كما تعتقدون. رد على هذا الكلام.
1: رشا، هذا كلام ترامب. ترامب يقول بقرة حلوب. بش
0: أنا أريدك أن ترد على ما طرحه.
1: هو
0: ما علاقة هذا بالحوار؟ رد على مضمون الإجابات. رد على مضمون الإجابات.
1: أفضل رئيس جمهورية في العالم وأكبر مفاوض وأحسن إنسان.
3: دعني أرد عليه أستاذ رشا.
1: أنا أقول قلت ترامب يعتبر هذا الشخص وامثاله يعتبرون.
0: لا لا لا لا لا، ليست هذه اللغه يا دكتور عباس. انت الاكاديمي. رد على الافكار المطروحه لو سمحت.
1: انا انقل
0: تنقل
1: لو
0: ماذا؟
1: فرضنا
0: هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت. هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت.
1: الذي يعتبره قدوه. انا انقل ما يقوله.
0: طب لو سمحت رد على السؤال. ايران تنزف وستغرق مع مرور الايام اذا استمر نهجها التفاوضي بهذا الشكل، تتفق أم تختلف؟ هذا هو السؤال.
1: بالتأكيد أختلف. إيران رفعت رأس الأمة. إيران وقفت بكل صمود. إيران وقفت وما زالت تقف. هذه الملايين الجموع البشرية التي نشاهدها في هذه اللحظة في الساحات وفي الميادين في العاصمة طهران وفي المدن الأخرى، هؤلاء يدافعون عن الأمة، يدافعون عن الكرامة،
3: واحد معطينا دولار عشان يطف بالساحة،
1: يدافعون عن يدافعون عن السيادة.
0: يا دكتور لا أسألك، ما الملايين خرجت قبل ذلك أيضا للتنديد بسياسات النظام.
3: نعم،
0: والأوضاع.
3: نعم،
0: الاقتصادية خرجت بذلك أيضا. أنا لا أسألك عن هذا. أنا أسألك
1: هذه السردية أمريكية.
3: طيب رشا، أرجو أن يكون لي.
1: كيف يسمح الرئيس الأمريكي؟
0: تعقيب لأن الوقت انتهى. تفضل يا سيد ميل، تعقيب سريع لو سمحت.
3: نعم، أنا أقول بالنسبة لما يتعلق في هذه الكلام الذي يعني الأخ تفضل فيه
0: باختصار لأن الوقت انتهى،
3: إيران ونحن نرى نريد أن ننزل إلى. نعم. أنا أقول على كل حال أن ما يتكلم عن إنجازات إيران ليس لها إنجازات إلا شيء واحد. إيران هي من احتلت العراق، إيران من احتلت اليمن، إيران من احتلت لبنان، إيران من أشعلت الحروب في المنطقة، إيران من دخلت خلايا الإرهاب في المنطقة.
0: يعني أنا
3: ما نعرف نتعامل مع أمريكا. إيران حتى مع إسرائيل.
4: إيران سبب الكورونا. إيران سبب يا أخي
3: إيران سبب وجودك أنت الآن معنا ونسمع ترهاتك. إيران هي اللي جلبت واحد مثلك نسمع ترهاتك.
0: هذا حوار لا يستطيع أبدا يا سادة لو سمحتوا. إحنا الحوار كان بشكل واضح، مناور أم انتحاري المفاوض الإيراني. أعود إلى السيد هلال سريعا. سيد هلال، هم يقولون أنهم لم يخسرون وأن الله
4: أستاذ رشا منطيتيني مجال أرد.
0: طب اتفضل رد جملة سريعة لو سمحت. جملة سريعة.
1: هو دوره كيف
4: من يمتلك السلاح النووي
1: هو
4: من يمتلك ويهدد العالم إسرائيل. من يضرب العالم دون أحد أن يلتفت إلى ويتكلم. الضيوف.
0: طيب جملة.
4: من الكويت يمكن. مع الأسف لذلك أقول وبجملة واحدة، على الكل أن يراجع على الكل.

0: أن يراجع حساباته. إيران ما بعد هذه الحرب هي ليست إيران ما قبل الحرب.
1: انتهى وقت هذه الحلقة
0: وحتى دول الخليج.
1: شكرا لكم، شكرا لكم، وصلنا لختام محل نقاش، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وضبط الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أحييكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي العناوين: ترامب متفائل بقرب تسليم طهران ردها، وبوتين يحذر من تأخير إنهاء الصراع الإيراني. قلق في إسرائيل من أي اتفاق بين أمريكا وإيران لا يقدم حلا شاملا للقضية النووية.
1: ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان. بعد
0: الداخلية السورية تؤكد للعربية رغبة دمشق بإعادة من تورط بدماء السوريين وفر للبنان. وزير الدفاع البولندي يبدي الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا.
2: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO.
0: مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيد وأن خطره لا يزال منخفضا. البداية مشاهدينا مما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير ماركو روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. أكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع

0: تهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية، أضاف أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان مجددا على شاشة العربية. إذن ترامب متفائل، ولكن إن لم يأتي الرد الإيراني فهناك رد بلس. ما الذي تضيفه إلى مشروع الحرية؟ ما الذي تحمله؟ وما الذي ينطوي على التهديد الأمريكي بالذهاب نحو المشروع المحدث إذا لم ترد إيران بإيجابية؟
1: حقيقة جميع، يعني أتمنى للأمريكي أن يكون هناك اتفاق مع إيران، لكن المشكلة هي أن هناك انقسام داخل إيران، وليس هناك من يحسم هذا الخلاف كما كان في الماضي. هناك مرشد، ولكن يقول هناك مرشد ولكن هو غائب، لا نسمع منه لا نراه. الحرس الثوري في القيادة، وهذه هي المشكلة. هناك سفن عالقة في المضيق، هناك آلاف البحارة عالقين في المضيق، السفن عدد كبير من السفن، هي مأساة إنسانية، ويحاول الأمريكي أن يكون جزء من الحل، يحاول تحريك هذا الملف، ولكن تواجه مع الإيراني في السابق، اليوم يريد المحاولة من جديد أن يخلص هذه السفن العالقة في المضيق.
0: ولكن هو لم يقل سأستأنف عملية مشروع الحرية، بل قال سأنفذ عملية أو مشروع الحرية بلس، ولهذا نسأل عن هذه الإضافة التي تأتي على هذا المشروع.
1: أعتقد هناك دول تريد أن تساعد في هذا الموضوع، ربما بريطانيا وفرنسا أيضا يحاول أن يساعد في هذا الموضوع. الصورة ليست واضحة بالنسبة لي، ولكن هو يريد أن يعود إلى هذا الملف مرة أخرى، موضوع السفن العالقة في المضيق. يعني كان هناك مناوشات بين الأمريكي والإيراني، ولكن بالنسبة للأمريكي كانت لا شيء، ولكن هي المشكلة أن السفن المدنية والشركات التجارية تخاف، يعني أي تهديد تعتبر أنه لا تستطيع أن تتحمل المخاطرة، لذلك يتراجعوا في هذا الموضوع.
0: وهنا نتحدث عن حامل الطائرات البريطانية وأيضا تشارل ديغول، هي يعني إضافة تأتي إلى الأسطول أو الأرمادة الموجود الأمريكي في المنطقة، لكن بنفس الوقت هناك قلق إسرائيلي، والإعلام الإسرائيلي يتحدث بأن الرئيس دونالد ترامب تعهد لنتنياهو بأن يضمن مسألة اليورانيوم عالي التخصيب. برأيك هناك عناوين عريضة كثيرة ربما ومخاوف كبيرة لدى إسرائيل، هل ستتناول المرحلة القادمة هذه المخاوف؟ هل ستعالجها؟
1: يعني هناك من يقول أن نتنياهو يتحكم بترامب وأنه دفعه إلى الحرب، وكل هذه الأمور كانوا يعني ترامب طفل يعني ويستطيع أن يتحكم به شخص مثل نتنياهو. ترامب ليس شخصا بسيطا يمكن التحكم به، ولكن أيضا لا يمكن القول أن نتنياهو ليس له دور إطلاقا. هم هو شريك، هي حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، هم شركاء وله أيضا يعني صوت في هذه الحرب. اليوم هناك مطالب ثلاثة، وهي مطالب إسرائيلية أمريكية، يعني الحرب هذه حرب أمريكية إسرائيلية، المطالب أمريكية إسرائيلية، والإسرائيلي في الصورة. ولن يفعل أي شيء ترامب لا يرضي الإسرائيلي في نهاية المطاف، لأنه يعتبر أن دولة طبيعية، أن تكون إيران دولة طبيعية هو شيء جيد للمنطقة، للدول العربية في المنطقة، وأيضا لإسرائيل. يعني بالنسبة للسلام الإبراهيمي كان محاولة أن تكون منطقة طبيعية، لا يكون هناك مشاكل، ويحاول أن تكون
0: التنسيق الأمريكي الإسرائيلي كشركاء موجود، ولكن في الأوراق التي قدمت إسرائيل نعلم أنها تريد تصفير اليورانيوم، الولايات المتحدة ذهبت للتجميد، وهناك بنود أخرى تعنى بها إسرائيل ليست موجودة، على الأقل فيما تسرب لنا لنعرفه كالمشروع الباليستي وكلاء إيران في المنطقة. وهنا أسألك إن كان هناك انقسام بالفعل حقيقي بين إسرائيل وأمريكا في هذه المرحلة.
1: الانقسام الوحيد الذي أعرف به هو أن الإسرائيلي يقول إيران لا يمكن التفاهم معها، يجب الذهاب إلى تدمير الشامل للمقاومات الدولة الإيرانية، لأن لا يمكن التفاهم معهم، هؤلاء الناس يضيعوا وقتك أنت تفاوضهم، ولكن هم يشتروا الوقت ويراهنوا على تمييع الموضوع وإطالة المفاوضات إلى ما شاء الله. ترامب لا يعتقد، يعتقد أنه يمكن التفاهم مع هذا النظام، ويجب كل فرصة للتفاهم مع هذا النظام، هذا الخلاف الوحيد بينهم. بينما هذه المصفات.

0: مبدأ يعني هذه الذي تم تسريبها. ترامب هو قال منذ البداية عنده 3 مطالب من إيران لتصبح دولة طبيعية، وهو لم يتراجع في هذا. ليس هناك أي معطيات، لم أسمع شيء من ترامب يقول أنه تراجع عن أنه يريد أن تكون إيران دولة طبيعية. وطبيعية يعني مشروع نووي.
1: إذا تأخر الرد أو جاء بغير ما يشتهي الرئيس دونالد ترامب، هل يذهب بنحو أو يميل إلى الرأي الإسرائيلي بما يتعلق بضربات أو ضربة قاسمة على إيران؟
0: الضربة القاسمة هو شيء يتفاداه ترامب، يعني هي آخر محطة في هذا الموضوع، وربما يذهب إلى ذلك عندما يمل. أنا أستغرب أنه لم يمل من هذا الموضوع إلى الآن. آخر محطة هي التدمير الشامل لمقاومات إيران، ويقول الأمريكا انتصر وانتهى الموضوع، ولكن هو لا يريد أن يفعل ذلك، وإذا حاول تفادي ذلك الذي يراهن عليه اليوم الأمريكي، وأعتقد هو رهان صحيح، يعني صحيح 100% أن هناك أزمة قانقة في إيران. واليوم الخانق الاقتصادي ليس يعني كما كان في الماضي ضغط اقتصادي، اليوم هناك سد الثغرات التي كانت تتفادى العقوبات منها، وأيضا منعهم كانوا يهربوا مليونين برميل تقريبا يوميا، فهذا وكان عندهم أزمة اقتصادية خانقة قبل الحرب تصوري، وكانوا يهربوا مليونين برميل وكان عندهم أزمة اقتصادية خانقة. كيف تكون الآن الوضع في إيران؟ الخطر الوحيد أنا أعتقد الحقيقة على النظام الإيراني اليوم هو الشعب الإيراني الذي غاضب يغلي من بسبب أزمة اقتصادية خانقة. واليوم ترامب في البيت الأبيض تقريبا ألف يوم بعد، فالموضوع ليس يوم ويومين وتنتهي، الحساب مفتوح بينه وبين ترامب.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة تيليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوة المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة تيليغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنائي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. مولود جودي، العربية.
1: إذن في إسرائيل نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية.

صحيفة إسرائيل هيوم اعتبر بحسب الصحيفة اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي الصواريخ البالستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. وأفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية، وذلك بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. أضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. بحسب المصادر كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق مروحيات، وعلى إثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارات جوية.

نتوقف الآن في هذا العرض مع جانب مهم جدا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز المسال عالميا، لكن أهمية المضيق لا تقتصر على الطاقة فقط، إذ تعبر من قاعه أيضا كابلات الإنترنت الدولية التي تربط قارات العالم. في هذا السياق مشاهدينا، نقلت وكالة فارس أن طهران قد تصنف هذه الكابلات ضمن الأصول الاستراتيجية بعدما لوحت خلال الحرب بإمكانية استهداف طرق الملاحة وخطوط الاتصالات في الخليج. تثير هذه التهديدات مخاوف من احتمال استهداف البنية التحتية الرقمية العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يمر عبره جزء مهم من حركة الإنترنت الدولية وتقدر بنحو 17% من أهم الكابلات الحيوية. كابل فالكون، هذا الكابل يتميز بتصميم فريد يعرف بالحلقة أو رينج سيستم، يربط دول الخليج ببعضها. هو جسر بين الشرق والغرب ويمتد بطول 10,300 كيلومتر ليربط السويس في مصر غربا بمومباي في الهند شرقا. كابل آخر مهم في مضيق هرمز يعرف بنظام GBI، ما يميزه عن غيره هو كونه مصمما خصيصا لخدمة مراكز البيانات العملاقة. هو العصب الرابط بين العراق، الكويت، قطر والإمارات بمراكز البيانات العالمية في أوروبا وبطول 5,270 كيلومترا. نتعرف أيضا على كابل EIG وهو البوابة الرقمية لأوروبا والهند، يمتد من الهند إلى ألمانيا مرورا بإيران وعمان وبطول 15,000 كيلومتر. أما كابل أفريكا 2 فبدوره هو المشروع الأضخم حاليا في المضيق، وبقيادة ميتا وشركاء دوليين يعد من أطول الكابلات في العالم، وهنا نتحدث عن 54,000 كيلومتر تربط عشرات الدول في أفريقيا وأوروبا وأيضا آسيا. هذه الكابلات الرقمية العملاقة يسهل استهدافها لأنها تقع ضمن نطاق المياه الضحلة على عمق 60 مترا فقط، بالتالي هذا العمق البسيط يجعلها فريسة سهلة لأي عمل تخريبي عبر المسيرات البحرية أو الألغام الذكية أو حتى الغواصين المتخصصين. أي استهداف للبوابة الرقمية في المضيق ينذر بزلزال رقمي واقتصادي، حيث سنشهد توقفا مفاجئا للخدمات السحابية والمعاملات البنكية الدولية وتعطلا للتجارة الإلكترونية وغيرها. فما هو الحل؟ في حال تعرض الكابلات البحرية في مضيق هرمز لاستهداف شامل، فإن ستارلينك والحلول الفضائية الأخرى تعتبر طوق النجاة، لأنها توفر اتصالا سريعا مستقلا عن الكابلات الأرضية والبحرية يصعب استهدافها عسكريا لأنها تعتمد

0: على آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة.
1: بحارة تقطعت بهم السبل، عالقة سفنهم بين الخليج العربي وخليج عمان بسبب إغلاق مضيق هرمز، لتتحول سفنهم إلى سجن عائم. هذا البحار شميم صابر، عالقة سفينته في البحر منذ 28 من فبراير الماضي، هو وأكثر من 20,000 بحار آخرين. صابر كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أوضاعهم الإنسانية الصعبة وحالهم الذي أصبح وكأنهم رهائن يستخدمها الحرس الثوري. وفيما يعاني بحارة السفن المجمدة بانتظار فتح المضيق، تدور المسيرات الإيرانية فوق رؤوسهم، وسؤال واحد يشغلهم: متى تنتهي أزمة هرمز؟ فالطعام والماء يتناقص يوميا، ولم يبقى من الزاد إلا القليل.
2: There was so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. And including the major failure was the seafarers were not able to communicate with their family.
1: المنظمة البحرية الدولية كشفت أن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 30 سفينة أصيبت بمسيرات وصواريخ إيرانية. لم تنتهي قصة البحارة، فلحظات الرعب تأتي عندما تنقطع خدمة الهاتف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وهذا المقطع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من بحارة عالقين تظهر سفينة قريبة منهم تلتهمها النيران. أزمة إغلاق المضيق ليست اقتصادياً فقط، بل أصبحت إنسانية أيضاً. في ظل حصار بحارة قابعين في سفنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من شهرين. رفع السعد، العربية.
0: هل تخيلتم يوماً أن يتوقف ضخ النفط؟ ليس بسبب نقص المادة، بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس. هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات الإيرانية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل. فمنذ تعطيل الملاحة في هرمز أصبحت بعض الدول مكشوفة تماماً أمام الصدمة القادمة. نتابع في التقرير التالي.
3: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات بلومبرغ، يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
4: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
3: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف، والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماماً دون أن ينهار النظام ميكانيكياً. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن، موطن الملاذ الأخير، ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا،

0: فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
1: ساعتنا مستمرة وفيها بوتين يتهم الغرب بتأجيج الصراع في أوكرانيا ويعبر عن أمله في انتهاء الأزمة قريبا. ولدينا أيضا حريق الغابات قرب محطة تشيرنوبيل النووية مستمر لليوم الثالث على التوالي.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: بكم من جديد. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرين وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. مجلة ذا إيكونومست تكشف عن وثيقة سرية تتحدث عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة وتدريب عناصرها، مع سيناريوهات محتملة لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
1: وثيقة سرية تكشف عن تعاون عسكري بين موسكو وطهران ذي صلة بحرب إيران. الوثيقة بحسب ما كشفته مجلة ذا إيكونومست تتحدث عن خطط لدعم إيران بطائرات مسيرة متطورة يصعب التشويش عليها، استخدمت سابقا في الحرب الأوكرانية، إلى جانب برامج لتدريب عناصر إيرانية على تشغيلها ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الوثيقة السرية أكدت أن موسكو درست سيناريوهات لمواجهة أي تحرك أمريكي محتمل في مضيق هرمز وجزيرة خارك عبر استخدام أسراب من المسيرات لاستهداف الزوارق وقوات الإنزال الأمريكية. وبلغة أكثر تفصيلاً، الوثيقة نسبت لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وهي تشير إلى مقترحات لتزويد طهران بآلاف المسيرات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى موجهة بالأقمار الصناعية. وفي مقابل تسريبات الوثيقة خرجت تصريحات أمريكية كشفتها صحيفة

0: نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تفيد بأن روسيا أرسلت لإيران شحنات عبر بحر قزوين بعد إغلاق مضيق هرمز، تضمنت مكونات لطائرات مسيرة ومعدات ساعدت طهران على إعادة بناء جزء من ترسانتها العسكرية.
1: الآن ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور، تابعت معنا هذا التقرير وبالطبع قرأت تفاصيله في The Economist. إذا صدق هذا التقرير فما دلالات هذه الخطط وكيف ستنعكس على حسابات مستقبل هذه الحرب إن استمرت؟
2: يعني يراهن على الصين وروسيا لدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بعملية السلاح وتقديم معلومات استخبارية واستطلاع ومسح فضائي وكسر العزلة ومنع صدور غطاء دولي واسع ضدها. لكن في نهاية المطاف ستحنين أن هذه الأسلحة ليست كاسرة للتوازن، ربما هي تزيد من كلفة الولايات المتحدة الأمريكية بإطالة هذه الحرب، حيث تسعى إيران إلى ما يسمى بحرب الاستنزاف دون المواجهة المباشرة والشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هذا بيخدمها بالجانب التفاوضي، لأن الجانب الإيراني يحاول تحويل هذه المفاوضات من تفكيك مشروع النووي إلى صفقة أمن إقليمي ومحاولة إبراز قدرات إيران العسكرية بأنها استطاعت ترميم هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك يعني هذه المعلومات جزء كبير منها يعني تم تسريبه في أوقات سابقة عبر الإعلام الغربي، خصوصا فيما يتعلق بتقديم بعض الأسلحة الدفاعية، وتعهد وزير الدفاع الأمريكي في تلك الفترة بتدمير هذه الأسلحة خلال 15 دقيقة كما تحدث عن ذلك، وقال بأن إيران تحاول ربما أو الجانب الصيني والروسي بيحاولوا تزويد الجانب الإيراني بأسلحة وأنه لدينا معلومات متوفرة حولها. ولذلك من هذا بيفسر ربما الطلعات الجوية المكثفة من جانب الطائرات المسيرة فوق مناطق عديدة من العاصمة طهران ومراكز المدن الكبرى في محاولة لجس نبذ قدرة الدفاعات الجوية الإيرانية وهل فعلا حصلت على قدرات جديدة وضمها إلى بنك الأهداف مستقبلا في حال توجيه ضربة عسكرية ضد الجانب الإيراني عن طريق استهدافها مجددا.
1: قلت أنها لا تكسر التوازن لكن هي تكسر معادلة ربما تابعناها في العام الأخير، يعني إن كانت بالفعل هناك خطط لتزويد إيران بهذه المسيرات أو حتى الأسلحة الأخرى التي ذكرها هذا التقرير، فإن روسيا ستكون قد انخرطت أو ستنخرط في هذه الحرب بنطاق أوسع، وهي التي أنكرت أنها أعطت إيران معلومات استخباراتية تتعلق بمواقع تم استهدافها. بالتالي هنا نسأل، ما الذي اختلف في الموقف الروسي بين الحربين الاثني عشر يوما وحرب اليوم؟ لأنها لم تكن تريد ولم تساعد إيران في الحرب السابقة.
2: يعني ربما بات يدرك الجانب الروسي خطورة هذه الحرب وتأثيرها ربما على قدرات إيران العسكرية والردعية، بالإضافة إلى خشيته من انهيار النظام الإيراني بشكل مفاجئ، وهذا بشكل تحدي كبير بالنسبة للجانب الروسي خصوصا فيما يتعلق بالجبرية الجغرافية ما بين إيران وجمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، وبالتالي هنالك تبعات أمنية وجيوستراتيجية خطيرة على الأمن الروسي. الجانب الروسي أيضا ستحنين يحاول إطالة هذه الحرب عن طريق استنزاف القوات الأمريكية، وأيضا في محاولة لمكاسرة الإيرادات السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وأيضا إرسال رسالة إلى دول أوروبا الداعمة لأوكرانيا بأن هنالك أوراق أخرى يستطيع من خلالها التأثير على أزمة الطاقة

0: إما اتفاق أو عودة القصف بقوة أكبر، وهذا من شأنه
1: دكتور نبيل،
0: ربما اللجوء إلى، تفضل،
1: تفضل تفضل، أكمل جملتك.
0: يعني اللجوء إلى مقاربة جديدة، لأنه يعني كما ذكرت لك هذه الأسلحة ليست كاسرة للتوازن، في حين أنها تطيل أمد الحرب وتسعى إلى استنزاف أكبر للقوات الأمريكية وتشكل عبء كبير، لأنه استمرار هذه الحرب سوف يؤدي إلى التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن واشنطن تريد تجميد الخطر الإيراني فورا وفتح مضيق هرمز وتهدئة إقليمية والدخول في مفاوضات أوسع لاحقا، وبالتالي هنالك تناقض ما بين الموقف الروسي العلني وما بين ما يتم فعليا في الخفاء. في زيارة يعني وزير الخارجية الإيراني التي تمت إلى موسكو مؤخرا، تعهد الرئيس بوتين أثناء لقائه بوزير الخارجية بتقديم كل المساعدات الممكنة للجانب الإيراني
1: دكتور
0: سواء
1: نبيل،
0: كانت، ولم يتم تحديد طبعا شكل هذه المساعدات.
1: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. وقبالة جزيرة خارك، شريان تصدير النفط الإيراني، تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة، صور تكشف ما هو أبعد من تلوث بحري، لتطرح مؤشرات على أزمة في تصريف النفط الإيراني بين فائض لا يجد طريقه إلى الأسواق وناقلات تستخدم كمخازن عائمة تحت ضغط العقوبات.
2: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين السادس والثامن من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلاً مربعاً، أي نحو 45 كيلومتراً مربعاً وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق. تمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف

0: على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في ختام زيارته لسوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالا لمسار بدأ منذ عام وأكثر، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. سلام أكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد كمنصة لإيذاء سوريا.
1: ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل اطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحه وقلنا ما نفتح صفحه جديده، انفتحت صفحه جديده. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقة الجديده لمستوى اعلى من التعاون. مشان هيك انا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين باكثر القطاعات يلي فيها امور عالقه ويلي بتهم البلدين. باي شكل من الاشكال نحن لن نسمح انه يعاد استخدام لبنان منصه للايذاء لاي من اشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
0: وفي مقابلة مع العربية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخاذ خطوات بناء ثقة وشراكة مع لبنان. شدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا.
2: بالنسبة لعملنا في وزارة الداخلية، نحن ننظر إلى الأشقاء في الجانب اللبناني في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية اللبنانية على أنهم شركاء حقيقيون ومهمون في موضوع ضبط الحدود السورية اللبنانية، ومهتمون بتعزيز هذه الشراكة ومهتمون بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وأيضا زيادة التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في عديد القضايا المشتركة على رأس موضوع الحدود والتهريب، وأيضا موضوع سيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت والخارج عن نطاق الدولة والخارج عن الأجهزة الرسمية القانونية، وأيضا موضوع تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.
0: كذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي النظام السابق، وأعاد التأكيد على أن دمشق تريد إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان.
2: الأشقاء اللبنانيون يبدون اهتماما كبيرا بموضوع أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا كأفضل ما يكون، وأن يعاد كل من تورط بدماء الشعب السوري وتورط بانتهاكات ضد الشعب السوري أن يعاد إلى سوريا وأن يحاكم محاكمة عادلة، وهم يدركون تماما خطورة هؤلاء الأشخاص، وللأسف هم كثر في لبنان لأن هناك من يقدم لهم الحماية ومن يقدم لهم الرعاية. نحن نقصد ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم بانتهاكات ضد الشعب السوري، وربما كثير منهم أيضا متورط بانتهاكات ضد الشعب اللبناني في فترة بقاء جيش نظام بشار الأسد في لبنان وجيش حافظ الأسد في لبنان، وندرك بأنهم خلايا وقنابل موقوتة ستستغلها إيران في لحظة من اللحظات لضرب استقرار لبنان ولإدخال مكونات الشعب اللبناني في صراع الكل في غنى عنه، والمصلحة اللبنانية تقتضي عكس ذلك.
0: والآن إلى تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم فيها الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته.
3: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
0: وبوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
3: أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
0: في المقابل تواجه أوكرانيا ضغوطا اقتصادية متصاعدة

0: لا تأتي من الحرب الروسية المستمرة على أراضيها فقط، بل تتضاعف أيضا بفعل الاضطرابات العالمية.
1: تعيش أوكرانيا أزمة مزدوجة تجمع بين حرب مستمرة على أراضيها وضغوط اقتصادية عالمية تتسارع آثارها على حياة المواطنين يوما بعد يوم.
2: في إحدى أسواق العاصمة كييف تبدو الحياة طبيعية في ظاهرها، لكن الأسعار تقول شيئا آخر، فسلة التسوق أصبحت أصغر والاختيارات أصبحت أكثر حذرا، والحديث بين الناس يدور غالبا حول الغلاء لا غيره.
3: الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة وهذا أمر صعب جدا، لكننا نحن الأوكرانيين شعب صبور وسنتحمل كل شيء.
1: ما يحدث لا يرتبط فقط بأوكرانيا، فأسواق الطاقة والغذاء عالمية ومترابطة، وأي اضطراب كبير في إنتاج النفط أو طرق النقل الدولية ينعكس سريعا على أسعار الوقود والغذاء في كل الدول. إغلاق أو اضطراب ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز يعني ببساطة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج وحتى الزراعة.
4: بحسب نتائج هذا العام سيصل معدل التضخم إلى نحو 10%، وهو أعلى من التوقعات السابقة، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المنتجات التي يعد الوقود فيها مادة أساسية.
1: أوكرانيا التي تعيش حربا مفتوحة مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات أثرت على البنية التحتية والزراعة والطاقة، ومع ذلك تأتي موجات التضخم العالمية لتضيف ضغطا جديدا على الاقتصاد المحلي. ارتفاع أسعار الوقود عالميا ينعكس مباشرة على النقل داخل البلاد، ونقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها يؤثر على القطاع الزراعي وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأوكراني.
5: إذا قارنا بالموسم الماضي فإن تكلفة الإنتاج سترتفع بنسبة تقارب 69% فقط بسبب نفقات الوقود بعد أن ارتفعت أسعاره بهذا المعدل، كما ارتفعت أسعار الغاز نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
1: النتيجة النهائية تظهر في حياة المواطنين اليومية، دخل ثابت لا يواكب ارتفاع الأسعار، وظائف أقل استقرارا، وضغط متزايد على الأسر في الغذاء والطاقة والنقل، حتى على التحويلات المالية من الخارج التي كانت تدعم العديد من العائلات بدأت تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.
2: بين الحرب داخل حدودها والاضطرابات الاقتصادية الممتدة من أسواق الطاقة العالمية، تجد أوكرانيا نفسها في قلب أزمة مركبة وفي عالم مترابط أكثر من أي وقت مضى. لم تعد الحروب أحداثا محلية، بل أصبحت نتائجها تصل إلى كل بيت من كييف إلى أبعد نقطة في العالم. حذيفة عادل، العربية، كييف.
0: وتتعاظم المخاوف في أوكرانيا مع إعلان خدمات الطوارئ أنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبل النووية. وأكدت فرق الطوارئ تأثر 1200 هكتار بالحريق الذي نشب نتيجة الطقس الجاف وهبات الرياح القوية في انتشار النيران، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة بالكامل.

ساعتنا مستمرة وفيها 70 قتيلا على الأقل في هجمات لمتطرفين في وسط مالي. ولدينا أيضا مدير عام منظمة الصحة العالمية في إسبانيا قبيل وصول السفينة المنكوبة بفيروس هانتا.

0: بالطريقة نفسها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. رحب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا، ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وموقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. ولكن في المقابل يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. وهذه التصريحات المتضاربة تأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد ينقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال العام المقبل، تنفيذا لتهديد أطلقه ترامب عقب الخلاف الذي نشب مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشأن الحرب مع إيران. قبل أيام فقط توجه الرئيس دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مع رئيس شي جين بينغ. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 شركات صينية للأقمار الصناعية التجارية بزعم تقديمها دعما لإيران. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: قبل موعد الزيارة المرتقبة والمصافحة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وصلت التحذيرات لبكين من أي تعاون أمني واستخباراتي مع إيران مع تلويح بالعقوبات. وبذروة التحضير للقاء السياسي، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 4 جهات، من بينها 3 مجموعات صينية. أما الهدف الرابع فتمثل بالذراع التصديرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وتقول الخارجية الأمريكية إن الجهات الصينية تلك مكنت إيران من تنفيذ ضربات عسكرية ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. كما أظهرت وثائق عسكرية إيرانية حصلت عليها صحيفة فاينانشال تايمز أن الحرس الثوري تمكن من الوصول إلى محطات أرضية للتحكم بالأقمار الصناعية تديرها شركة إمبوسات، وهي مزود لخدمات التحكم بالأقمار الصناعية ومقرها بكين. وتحدثت تقارير غربية عن حصول الحرس الثوري على بيانات فضائية لرصد مواقع عسكرية قبل أن يستهدف بعضها بفترات قصيرة خلال الحرب. ورغم ذلك تعول واشنطن على بكين بشأن أزمة مضيق هرمز تحديدا. وبدا ذلك جليا في تلميح وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا إلى أمله في أن تدفع الصين إيران إلى تخفيف قبضتها على مضيق هرمز. وعلى الرغم من أن تقارير تشير إلى أن بكين تشعر بالسعادة تلقائيا كلما انشغل الجيش الأمريكي في مكان آخر من العالم، فإنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن هناك أسبابا ملموسة تدفع الصين إلى الرغبة في إنهاء حرب إيران. حنان المصري، العربية.
5: قتل 70 شخص

0: شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي والتي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم برفقة وزيري الصحة والداخلية الإسبانيين ميناء غرناديلا في تنريف قبيل وصول سفينة الرحلات البحرية المنكوبة بفيروس هانتا. أكدت السلطات الإسبانية أن الركاب وأفراد الطاقم الذين سيغادرون السفينة لن يكون لهم أي اتصال بالسكان المحليين، ولن يتم إنزالهم إلا بعد تجهيز رحلات الإجلاء لنقلهم إلى وجهاتهم.
1: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. And then, of course, the other issue I'd like to say, which I also indicated in my message to the people of Tenerife, is the risk to the population, to the local population, is low.
0: البنتاغون والبيت الأبيض يفتحان اليوم بابا ظل موصدا لعقود بإطلاق منصة رقمية تعيد تقديم ملفات الظواهر الغامضة كقضية رسمية تتجاوز حدود الخيال العلمي ونظريات المؤامرة. نتابع.
2: بعد سنوات من الغموض بدأت واشنطن فتح أحد أكثر ملفاتها إثارة للجدل، منصة رسمية تتدفق منها الوثائق والتقارير المرتبطة بالظواهر غير الطبيعية. ملف لطالما نظرت إليه واشنطن بعين الشك.
3: وجهت وزارة الحرب والوكالات ذات الصلة بنشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية. إنها مسائل معقدة لكنها مهمة للغاية للرأي العام.
2: البداية من أبولو 11 وما تلاها، بينما استنسفت نظرية المؤامرة عقودا من الجدل بشأن تزييف الرحلة، تأتي الوثائق الجديدة لتقدم مشهدا أغرب من الخيال. رواد الفضاء سجلوا ومضات ضوئية مجهولة وجسيمات عابرة راقبت رحلات أبولو 12 و 17. 160 ملفا سريا في الدفعة الأولى تضم محاضر رسمية من نازا وأرشيف الاستخبارات المركزية، ومن بينها شهادة حية لمشغل طائرة مسيرة في سبتمبر 2023 يروي فيها بذهول تفاصيل الواقعة.
4: رأيت جسما مستقيما بضوء ساطع شق السماء لثوان قبل أن يختفي في العدم.
2: شبكة فوكس نيوز سلطت الضوء على صور أبولو تظهر ثلاث نقاط غامضة تحلق في سماء القمر، وهو ما أعاد الاعتبار لروايات الرواد القديمة عن أجسام مجهولة. من شتاء 1969 إلى ثورة ترامب في ربيع 2026، الحكاية التي بدأت بصور غامضة وتساؤلات صامتة، الآن الستار رفع والأسئلة باتت أكبر من أي وقت مضى. علي الماجري، العربية.
0: نهاية الساعة وكان فيها. ترامب متفائل بقرب تسليم طهران ردها، وبوتين يحذر من تأخير إنهاء الصراع الإيراني. قلق في إسرائيل من أي اتفاق بين أمريكا وإيران لا يقدم حلا شاملا للقضية النووية.
5: الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم.
0: الداخلية السورية تؤكد للعربية رغبة دمشق بإعادة من تورط بدماء السوريين وفر للبنان. وزير الدفاع البولندي يبدي الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا. مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيد وأن خطره لا يزال منخفضا. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
0: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. واشنطن بانتظار الرد الإيراني وقلق إسرائيلي من احتمال اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران. منظمة بيئية ترجح أن البقعة النفطية التي رصدت قبالة جزيرة خارك سببها البنية التحتية للنفط في إيران. الداخلية السورية تتهم حزب الله بتوفير مأوى لمجرمي النظام السابق وتطالب بإعادة المتورطين في دماء السوريين. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريبا ولقاء زيلنسكي بعد توقيع اتفاق سلام. العربية ترصد آثار الدمار في مدينة كيدال بإقليم أزوات شمالي مالي جراء المعارك الأخيرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مارك روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وأكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، يعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ البالستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. هذا ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. معنا من واشنطن مشاهدينا الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني. أهلا بك سيد سعيد معنا في هذه الساعة.
1: مرحبا.
0: هل يعني حتى نفهم الصورة كاملة بداية، ما الذي يؤخر الرد الإيراني حتى الآن، وما الذي يمنع الطرفين أيضا حتى الآن من الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة؟
1: الذي يؤخر الرد الإيراني يعني مزيج من عدة عوامل، ربما العامل الداخلي وعملية التواصل بين أركان النظام. هذا يعني بات معروفا أن هناك يعني بطء في التواصل فيما بينهم لأسباب أمنية، ولكن أيضا برأيي أن إيران تتعمد يعني التأخير. هذا تكتيك تفاوضي إيراني يعني لرفع ثمن أي تنازل ممكن يمكن أن تقدم عليه. وفي هذه يعني في هذا الجو وفي هذا التأخير قد تحاول مثلا تعديل بعض الأمور التي مثلا تراها مناسبة لها، أو تأجيل بعض الأمور الأخرى، وأيضا تحاول ربما أن تجعل الولايات المتحدة أو الرئيس ترامب تحديدا ينتظر، وفي ذلك يعني إظهار الوضع بمظهر المستعجل للانتهاء فيما الإيرانيين يأخذون وقتهم. هذا بتقديري يعني ردا على أول جزء من السؤال. الجزء الآخر أتوقع يعني واشنطن يبدو أنها تتوقع التأخير الإيراني، ولكن الضغط الذي يمارسه الرئيس ترامب عبر أننا بانتظار وسنرى وما إلى هنالك هو نوع من الضغط النفسي الإيجابي، بمعنى تظهر الولايات المتحدة إيجابياتها ويظهر الطرف الآخر وكأنه متعنت، ولكن الانتظار يعني واشنطن مستعدة لهذا الانتظار. أما إذا طال الانتظار هنا السؤال.
0: نعم.
1: يعني أنا أتوقع أنه ربما يعني 24 ساعة أو ربما 48 ساعة أخرى، ولكن إذا طال الانتظار واشنطن لديها أدوات وستبدأ بيعني وضع هذه الأدوات، من ضمنها يعني العقوبات وعقوبات مصرفية وعقوبات وما إلى هنالك. ولا أعتقد يعني أنه على المدى القصير قد تستفيد من هذا الأمر إيران، ولكن على المدى الأطول ستجد نفسها أمام ضغوط مضاعفة.
0: لكن هل نفهم من ذلك سيد سعيد من حديثك أن الوقت هو يلعب في صالح إيران تحديدا الآن، رغم من يعني الحصار الكبير المفروض حاليا عليها في موانئها؟
1: لا أستاذ كريم لم أقل ذلك،
0: لكن لا أنا لا أعني قلت ذلك، أنا أقول هل يمكن أن نفهم ذلك أم لا؟
1: لا أعتقد أن عامل الوقت يلعب في المدى القصير. أنا قلت في المدى القصير ربما إيران يعني تحاول كما قلت يعني أن ترفع ثمن التنازل يعني فيما في هذا الموضوع، ولكن إن طال الأمر قليلا ستعود الولايات المتحدة سريعا إلى الضغوط، وهنا يعني ليس بالضرورة الضغوط العسكرية التي هذا احتمال قائم كل ساعة وكل دقيقة.
0: طيب.
1: ولكن حتى الضغوط الاقتصادية بمعنى العقوبات وغيرها، يعني إذا إيران يعني إذا اعتقدت أنها في على المدى الطويل غدا سيأتي وقت التنازل وقد تتنازل الولايات المتحدة عن

0: العقوبات التي فرضتها الآن، يعني عمليا يعني المدى الطويل ليس في مصلحة إيران، إنما على المستوى القصير ربما تحاول تحسين شروطها التفاوضية.
1: إلى أي حد تعتقد أن عامل فقدان عامل الثقة بين الطرفين هو السبب أيضا في عدم التوصل لاتفاق وفي تأخر الرد الإيراني؟ وهل يمكن أيضا لواشنطن أن تقدم ضمانات لإيران بأن لا تنسحب أي إدارة مقبلة أمريكية من أي اتفاق معها كما حدث في السابق؟
0: أولا على المستوى يعني ضمانات، أعتقد أن إصرار الولايات المتحدة على جدول زمني واضح مقابل أن إيران تريد جدولا زمنيا ضبابيا، بمعنى نتحدث ونرى وما إلى هنالك. عدم عملية الوضوح الأمريكي في هذا الموضوع هو نوع من وضع مهل لكل المراحل، هذا مهم جدا في الوصول إلى اتفاق. أما بالنسبة لضمانات أن لا تنسحب أي إدارة مقبلة من هذا الاتفاق، يعني أعتقد أن الذي فعله رئيس ترامب لن تأتي إدارة أخرى لتفعله، يعني في معنى أن الموضوع الإيراني معظم الإدارات السابقة أهملته وتركته إلى أن تنام ووصل إلى مرحلة هدد فيها كل المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة وغيرها. إذن هذا الأمر لابد أن تخرج، يعني تنتهي هذه المواجهة بتنازلات إيرانية. أعتقد أنه في المستقبل لن تكون أي إدارة أمريكية بحاجة إلى يعني الانسحاب من أي اتفاق.
1: واضح، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الكاتب السياسي والمختص في الشأن الأمريكي سعيد البستاني، تحياتي لك.
0: شكرا.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة والتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوة المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسات السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنائي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجودي العربية.
1: أفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. وأضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي.

0: وإلى اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق مروحيات. وعلى إثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارات جوية. تداعيات إغلاق مضيق هرمز مشاهدينا تلقي بظلالها على أكثر من 20,000 بحار محاصرون في الخليج العربي وخليج عمان، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة ويواجهون مصيرا مجهولا منذ أكثر من شهرين.
1: بحارة تقطعت بهم السبل، عالقة سفنهم بين الخليج العربي وخليج عمان بسبب إغلاق مضيق هرمز، لتتحول سفنهم إلى سجن عائم. هذا البحار شميم صابر، عالقة سفينته في البحر منذ 28 من فبراير الماضي، هو وأكثر من 20,000 بحار آخرين. صابر كشف لصحيفة وول ستريت جورنال أوضاعهم الإنسانية الصعبة وحالهم الذي أصبح وكأنهم رهائن يستخدمها الحرس الثوري. وفيما يعاني بحارة السفن المجمدة بانتظار فتح المضيق، تدور المسيرات الإيرانية فوق رؤوسهم، وسؤال واحد يشغلهم: متى تنتهي أزمة هرمز؟ فالطعام والماء يتناقص يوميا، ولم يبقى من الزاد إلا القليل.
2: There was so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food, and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, and including the major failure was the seafarers were not able to communicate with their family.
1: المنظمة البحرية الدولية كشفت أن 10 بحارة لقوا حتفهم منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 30 سفينة أصيبت بمسيرات وصواريخ إيرانية. لم تنتهي قصة البحارة، فلحظات الرعب تأتي عندما تنقطع خدمة الهاتف الذي أصبح الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي. وهذا المقطع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال من بحارة عالقين تظهر سفينة قريبة منهم تلتهمها النيران. أزمة إغلاق المضيق ليست اقتصادياً فقط، بل أصبحت إنسانية أيضاً. في ظل حصار بحارة قابعين في سفنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من شهرين. رفع السعد، العربية.
0: هل تخيلت يوماً أن يتوقف ضخ النفط ليس بسبب نقص المادة، بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس؟ هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات الإيرانية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل. فمنذ تعطيل الملاحة في هرمز أصبحت بعض الدول مكشوفة تماماً أمام الصدمة القادمة.
3: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات بلومبرغ، يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
4: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
3: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف، والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماماً دون أن ينهار النظام ميكانيكياً. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات

0: خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن موطن الملاذ الأخير ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
1: قبالة جزيرة خارك شريان تصدير النفط الإيراني تكشف صور الأقمار الصناعية، بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. وأفادت منظمة بيئية أن السبب قد يكون البنية التحتية للنفط في إيران، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر تقلصا كبيرا في مساحتها.
2: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلا مربعا، أي نحو 45 كيلومترا مربعا وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين: إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20-50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: معنا من أوتاوا مشاهدينا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أهلا بك أستاذ أسامة معنا في هذه الساعة. من واقع ما نعيشه حاليا، هل يمكن القول إن مضيق هرمز أصبح ورقة ضغط اقتصادية أكثر من كونه ممرا بحريا فقط؟
3: مساء الخير لك ولي المشاهدين. لا شك أنه ورقة لعقد الصفقات السياسية والجيوسياسية ما بين أمريكا وما بين إيران، والصين تترقب هذه الصفقات الحقيقة الجميع على حافة الهاوية، إلا الولايات المتحدة الأمريكية

0: التي لا تتأثر كثيرا بمضيق هرمز إلا اللهم برفع أسعار المواد الغذائية، لكن إيران لديها حافة هاوية يعني كبيرة جدا، لأنه سعة تخزينها أعتقد وصلت إلى يعني الحد الأقصى، وما تبقى إذا أرادت أن يعني تخزن في المخزونات العائمة 32 مليون برميل، لكن هذه المخزونات العائمة أعتقد أن هناك تسرب كبير من هذه الخزانات، غالبيتها ناقلات نفط صدئة، وأعتقد أنه غير صالحة يعني بيئيا، وعلى سواء محطة يعني خارك أو جاسك 2 تن كل واحدة 20 مليون برميل، أعتقد أنه يوما بعد يوم يصل سعة هذا المخزون إلى حده الأقصى. نعم. لم يبقى إلا أن يطفئوا هذه الخزانات النفطية والآبار النفطية. وأعتقد أن يعني الصين هي على مسافة تقريبا يعني تقريبا 100 ساعة من التحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفعلا التدخل بشكل عملي لإيقاف يعني هذه الأزمة عند حدها، لأنه الصين أيضا ستبدأ باستخدام مخزونها الاحتياطي، وهذا يعني ليس
1: في وبالتالي أفهم من حديثك أن يعني إغلاق مضيق هرمز الآن ربما يكون هو ورقة قد يستثمرها ترامب حاليا في زيارته للصين؟
0: أكثر شخص مرتاح بهذه المسألة هو أمريكا يعني في هذه الصفقة، لأنه عمليا لا يأتي له من أي نفط من مضيق هرمز على الإطلاق، هو على العكس هو أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، إلى الآن استفادت حوالي بأربعين مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فهي مرتاحة بهذا الشأن. إيران ضغط شديد جدا عليها في الداخل، هي لا تستطيع أن تستورد حاجتها الأساسية. نعم. وهي تستورد معظم حاجاتها الأساسية، لا تستطيع تصديرها إلى الصين. الصين حسبت أنها بمنأى عن هذه المشكلة، لا، أنا أعتقد أنها صارت يعني هي جزء من الحل، وإن كانت ليس جزء من المشكلة، لكن بفضل يعني لها دالة على إيران، أعتقد أنها ستدخل قريبا جدا بهذا الاجتماع.
1: إذا كان هذا هو حال إيران كما تفضلت أستاذ أسامة، فلماذا هي تتعنت في التواصل الاتفاقي مع الولايات المتحدة، ويقال أنها تشتري الوقت حاليا رغم الضغوط الممارسة عليها، وكأن لديها طرق أخرى للالتفاف تخفف عليها من وطأة الحصار الحالي؟
0: أعتقد أن هناك شق في داخل الصف السياسي الإيراني، هم ليسوا على قلب رجل واحد، مقسومين قسمين، قسم متشدد وقسم بده ينهي هالمسألة هي، لأنه الضغط صار شديد والتضخم هائل، والريال الإيراني التومان الإيراني راح يصير مليونين للدولار الواحد، والتضخم بلغ أطنابه، والآن أسعار المواد الغذائية داخل إيران بدأت ترتفع جدا، ولا يمكنها تصدير نفطها برا لا بالقطار ولا بالشاحنات، يعني هذا غير ممكن لا نظريا ولا عمليا. خياراتها قليلة جدا، هي غير القسم المتشدد، واضح أنه غير عابئ يعني الضغط على الشعب الإيراني بالأسعار الغذاء وبالحياة العامة، حتى أنه تأخرت في دفع رواتب الكثير من الموظفين، فهي غير آبها. أعتقد الطرف السياسي الآخر الذي يريد أن يصل إلى صفقة هو مستعجل، لأنه شاعر أنه فعلا الآن ستفرض عليه شروط من قبل الصين، أعتقد يعني طيب. هو ليس لديه وقت كثير يعني.
1: لكن هل سيصل الاقتصاد الإيراني يعني في ظل هذه الظروف إلى مرحلة الانهيار الشامل، أم أن ذلك مستبعد؟
0: لا، هو غير مستبعد إذا استمرت المسألة ما بعد محادثات أمريكا والصين، إذا استمرت أنا أعتقد خلال شهور يعني علامات الانهيار عمليا، هي الحقيقة يعني شيء مشابه للنظام السوري سابقا، انهار كل شيء في الاقتصاد السوري لكن بقي رأس النظام، ثم طبعا انهار رأس النظام نفسه، هو شرط لازم لكن غير كافي لإزالة التيار المتشدد داخل إيران. لكن هو يعني لو وصل التضخم 300% وصار التومان والريال الإيراني 3 مليون بدل 1.6 مليون.
1: نعم.
0: هو غير عابئ. فتم حسب التسريبات قتل

0: اللي صار من متظاهرين ومعترضين أكثر من 30,000، فهو يعني غيره ويقتل أيضا 100,000. لكن كاقتصاد بطبيعة الحال المؤشرات الأساسية عندما تصبح البطالة عندك تزيد عن 50% والتضخم عندك أكثر من 300% وعملتك انخفضت إلى أقل أكثر من ضعفين، هذا انهيار اقتصادي. لكن هم غير عابئين بهذه المسائل. أما كاقتصاد هو الآن لا يملك من أمره شيء الحقيقة سوى التعنت والمكابرة الاقتصادية.
1: نعم، شكرا لك من أوتاوا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. إعلام إسرائيلي يقول إن محادثات لبنان وإسرائيل ستركز على نزع سلاح حزب الله والحدود. ولدينا أيضا قبض على وجيه العبد الله مدير مكتب الشؤون العسكرية للأسد.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرين وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. مجلة ذا إيكونوميست كشفت أيضا عن وثيقة سرية تتحدث عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة وتدريب عناصرها مع سيناريوهات محتملة لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
1: وثيقة سرية تكشف عن تعاون عسكري بين موسكو وطهران ذي صلة بحرب إيران. الوثيقة بحسب ما كشفته مجلة The Economist تتحدث عن خطط لدعم إيران بطائرات مسيرة متطورة يصعب التشويش عليها، استخدمت سابقا في الحرب الأوكرانية، إلى جانب برامج لتدريب عناصر إيرانية على تشغيلها ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الوثيقة السرية أكدت أن موسكو درست سيناريوهات لمواجهة أي تحرك أمريكي محتمل في مضيق هرمز وجزيرة خارك عبر استخدام أسراب من المسيرات لاستهداف الزوارق وقوات الإنزال الأمريكية. وبلغة أكثر تفصيلاً، الوثيقة نسبت لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وهي تشير إلى مقترحات لتزويد طهران بآلاف المسيرات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى موجهة بالأقمار.

الأقمار الصناعية. وفي مقابل تسريبات الوثيقة، خرجت تصريحات أمريكية كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين تفيد بأن روسيا أرسلت لإيران شحنات عبر بحر قزوين.

0: معنا علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه، كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في ختام زيارته لسوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالا لمسار بدأ منذ عام وأكثر، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. سلام أكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد منصة لإيذاء سوريا.
1: ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل اطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحه وقلنا ما نفتح صفحه جديده، انفتحت صفحه جديده. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع هالعلاقه الجديده لمستوى اعلى من التعاون. مشان هيك انا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين باكثر القطاعات يلي فيها امور عالقه ويلي بتهم البلدين. باي شكل من الاشكال نحن لن نسمح انه يعاد استخدام لبنان منصه للايذاء لاي من اشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
0: وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن المباحثات تناولت متابعة تنفيذ اتفاق نقل السجناء بين الجانبين، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب.
1: وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وجيه علي العبدالله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. في مقابلة مع العربية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخاذ خطوات بناء ثقة وشراكة مع لبنان. وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا.
2: بالنسبة لعملنا في وزارة الداخلية، نحن ننظر إلى الأشقاء في الجانب اللبناني في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية اللبنانية على أنهم شركاء حقيقيون ومهمون في موضوع ضبط الحدود السورية اللبنانية، ومهتمون بتعزيز هذه الشراكة ومهتمون بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وأيضا زيادة التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في عديد القضايا المشتركة على رأس موضوع الحدود والتهريب، وأيضا موضوع سيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت والخارج عن نطاق الدولة والخارج عن الأجهزة الرسمية القانونية، وأيضا موضوع تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي النظام السابق، وأعاد التأكيد على أن دمشق تريد إعادة كل من تورط في دماء السوريين وفر إلى لبنان.
2: الأشقاء اللبنانيون يبدون اهتماما كبيرا بموضوع أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا كأفضل ما يكون، وأن يعاد كل من تورط بدماء الشعب السوري وتورط بانتهاكات ضد الشعب السوري أن يعاد إلى سوريا وأن يحاكم محاكمة عادلة، وهم يدركون تماما خطورة هؤلاء الأشخاص، وللأسف هم كثر في لبنان لأن هناك من يقدم لهم الحماية ومن يقدم لهم الرعاية. نحن نقصد ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم بانتهاكات ضد الشعب السوري، وربما كثير منهم أيضا متورط بانتهاكات ضد الشعب اللبناني في فترة بقاء جيش نظام بشار الأسد في لبنان وجيش حافظ الأسد في لبنان، وندرك بأنهم خلايا وقنابل موقوتة ستستغلها إيران في لحظة من اللحظات لضرب استقرار لبنان ولإدخال مكونات الشعب اللبناني في صراع الكل في غنى عنه، والمصلحة اللبنانية تقتضي عكس ذلك.
0: في شأن لبناني آخر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضاء الحدود، كما ستبحث كيفية العمل على اتفاق مستقبلي. وقالت قناة آي 24 نيوز إن الانسحاب من جنوب

بلبنان ليس مطروحا قبل نزع سلاح حزب الله. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها: في مواجهة صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة، رئيس وزراء اسكتلندا يدعو إلى الاستقلال قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. وفي نشرتنا أيضا: مدير عام منظمة الصحة العالمية في إسبانيا قبيل وصول السفينة المنكوبة بفيروس هانتا.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته.
1: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
0: بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
1: أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا. تواجه أوكرانيا مشاهدينا ضغوطا اقتصادية متصاعدة لا تأتي من الحرب الروسية المستمرة على أراضيها فقط، بل تتضاعف أيضا بفعل الاضطرابات العالمية.
2: تعيش أوكرانيا أزمة مزدوجة تجمع بين حرب مستمرة على أراضيها وضغوط اقتصادية عالمية تتسارع آثارها على حياة المواطنين يوما بعد يوم.
3: في إحدى أسواق العاصمة كييف تبدو الحياة طبيعية في ظاهرها، لكن الأسعار تقول شيئا آخر، فسلة التسوق أصبحت أصغر والاختيارات أصبحت أكثر حذرا، والحديث بين الناس يدور غالبا حول الغلاء لا غيره.
4: الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة وهذا أمر صعب جدا، لكننا نحن الأوكرانيين شعب صبور وسنتحمل كل شيء.
2: ما يحدث لا يرتبط فقط بأوكرانيا، فأسواق الطاقة والغذاء عالمية ومترابطة، وأي اضطراب كبير في إنتاج النفط أو طرق النقل الدولية ينعكس سريعا على أسعار الوقود والغذاء في كل الدول. إغلاق أو اضطراب ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز يعني ببساطة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج وحتى الزراعة.
5: بحسب نتائج هذا العام سيصل معدل التضخم إلى نحو 10%، وهو أعلى من التوقعات السابقة، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المنتجات التي يعد الوقود فيها مادة أساسية.
2: أوكرانيا التي

0: تعيش حربا مفتوحة مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات أثرت على البنية التحتية والزراعة والطاقة، ومع ذلك تأتي موجات التضخم العالمية لتضيف ضغطا جديدا على الاقتصاد المحلي. ارتفاع أسعار الوقود عالميا ينعكس مباشرة على النقل داخل البلاد، ونقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها يؤثر على القطاع الزراعي وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأوكراني.
1: إذا قارنا بالموسم الماضي فإن تكلفة الإنتاج سترتفع بنسبة تقارب 69%، فقط بسبب نفقات الوقود بعد أن ارتفعت أسعاره بهذا المعدل، كما ارتفعت أسعار الغاز نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
0: النتيجة النهائية تظهر في حياة المواطنين اليومية: دخل ثابت لا يواكب ارتفاع الأسعار، وظائف أقل استقرارا، وضغط متزايد على الأسر في الغذاء والطاقة والنقل، حتى على التحويلات المالية من الخارج التي كانت تدعم العديد من العائلات بدأت تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.
2: بين الحرب داخل حدودها والاضطرابات الاقتصادية الممتدة من أسواق الطاقة العالمية، تجد أوكرانيا نفسها في قلب أزمة مركبة وفي عالم مترابط أكثر من أي وقت مضى. لم تعد الحروب أحداثا محلية، بل أصبحت نتائجها تصل إلى كل بيت من كييف إلى أبعد نقطة في العالم. حذيفة عادل، العربية، كييف.
3: أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية أنها تعمل لليوم الثالث على منع انتشار حريق غابات واسع النطاق في منطقة العزل الخاصة بمحطة تشيرنوبيل النووية. وأكدت فرق الطوارئ تأثر 1200 هكتار بالحريق الذي نشب نتيجة الطقس الجاف وهبات الرياح القوية في انتشار النيران، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة بالكامل. رحب وزير الدفاع البولندي بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بلاده، ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذه التصريحات المتضاربة مشاهدينا تأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد ينقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال العام المقبل، تنفيذا لتهديد أطلقه ترامب عقب خلافه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران. قتل 70 شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. رصدت كاميرا العربية أثر الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة كيدال بإقليم أزواد شمال اليمن، لنتابع.

0: دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني إلى الاستقلال عن الانتخابات أو الاستقلال قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، مرجحا أن يفوز فيها حزب إصلاح بريطانيا المناهض للهجرة. جاءت هذه التصريحات بعد نشر نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية التي أظهرت تحقيق حزب الإصلاح اليمني بزعامة نايل فراج نتائج إيجابية مفاجئة في انتخابات برلماني اسكتلندا وويلز لأول مرة. وقال سويني إن ما ينتظر المملكة المتحدة هو احتمال أن يكون فراج رئيس وزرائه، رغم أن الانتخابات العامة في المملكة لن تجرى قبل عام 2029. The results across the UK made clear why the need for independence is so urgent. Nigel Farage is now galloping towards Downing Street, and the prospect of a reform-led government is more likely than not. The UK may well soon have a prime minister who is openly hostile to minority groups, who has called for the privatisation of the NHS and the abolition of the Scottish Parliament. It is vital that we unite in Scotland to ensure our Parliament is fully Farage-proofed. That means having the power before 2029 to decide our own constitutional future without Farage being able to block us. كما اعتبر رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني أن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون كمبعوث خاص للحكومة البريطانية لشؤون التمويل العالمي لن يطيل مدة بقاء كير ستارمر في منصبه، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية.
1: There's an old maxim, whenever you're in deep trouble, call for Gordon Brown. And I think it's beginning to decline as an effective tool and intervention. But I'm not altogether sure what the new role will involve. But I certainly don't think it will prolong Keir Starmer's stay in Downing Street for very long.
0: البنتاغون والبيت الأبيض يفتحان اليوم بابا ظل موصودا لعقود بإطلاق منصة رقمية تعيد تقديم ملفات الظواهر الغامضة بوصفها قضية رسمية تتجاوز حدود الخيال العلمي ونظرية المؤامرة. نتابع.
2: بعد سنوات من الغموض بدأت واشنطن فتح أحد أكثر ملفاتها إثارة للجدل، منصة رسمية تتدفق منها الوثائق والتقارير المرتبطة بالظواهر غير الطبيعية. ملف لطالما نظرت إليه واشنطن بعين الشك.
3: وجهت وزارة الحرب والوكالات ذات الصلة بنشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية. إنها مسائل معقدة لكنها مهمة للغاية للرأي العام.
2: البداية من أبولو 11 وما تلاها، بينما استنزفت نظرية المؤامرة عقودا من الجدل بشأن تزييف الرحلة، تأتي الوثائق الجديدة لتقدم مشهدا أغرب من الخيال. رواد الفضاء سجلوا ومضات ضوئية مجهولة وجسيمات عابرة راقبت رحلات أبولو 12 و 17. 160 ملفا سريا في الدفعة الأولى تضم محاضر رسمية من نازا وأرشيف الاستخبارات المركزية، ومن بينها شهادة حية لمشغل طائرة مسيرة في سبتمبر 2023 يروي فيها بذهول تفاصيل الواقعة.
4: رأيت جسما مستقيما بضوء ساطع شق السماء لثوان قبل أن يختفي في العدم.
2: شبكة فوكس نيوز سلطت الضوء على صور أبولو تظهر ثلاث نقاط غامضة تحلق في سماء القمر، وهو ما أعاد الاعتبار لروايات الرواد القديمة عن أجسام مجهولة. من شتاء 1969 إلى ثورة ترامب في ربيع 2026، الحكاية التي بدأت بصور غامضة وتساؤلات صامتة، الآن الستار رفع والأسئلة باتت أكبر من أي وقت مضى. علي الماجري، العربية.
0: زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس برفقة وزيري الصحة والداخلية الإسبانيين ميناء جرانديلا في تينيريف قبيل وصول سفينة الرحلات البحرية المنكوبة بفيروس هانتا. هذا وأكدت السلطات الإسبانية أن الركاب وأفراد الطاقم

0: الذين سيغادرون السفينة لن يكون لهم أي اتصال بالسكان المحليين، ولن يتم إنزالهم إلا بعد تجهيز رحلات الإجلاء لنقلهم إلى وجهاتهم. وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن فيروس هانتا ليس كوفيد وأن خطره على العالم لا يزال منخفضا.
1: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this we don't take it lightly. And then of course the other issue I'd like to say, which I also indicated in my message to the people of Tenerife, is the risk to the population, to the local population is low.
0: إلى أبرز الأخبار الرياضية مشاهدينا في التقرير التالي.
2: سحبت قرعة كأس آسيا 2027 حيث أوقعت السعودية البلد المضيف إلى جانب الكويت وعمان وفلسطين. يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم. وضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم يستضيف الاتحاد فريق ضمك في جدة. بقي مانشستر سيتي في سباق الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بفوزه على ضيف برينتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل. وضمن الدوري الإنجليزي يتطلع أرسنال إلى الفوز على مضيف وستهام يونايتد للحفاظ على حظوظه بالفوز ببطولة المسابقة.
0: إلى العناوين. واشنطن بانتظار الرد الإيراني وقلق إسرائيلي من احتمال اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران. منظمة بيئية ترجح أن البقعة النفطية التي رصدت قبالة جزيرة خارك سببها البنية التحتية للنفط في إيران. الداخلية السورية تتهم حزب الله بتوفير مأوى لمجرمي النظام السابق وتطالب بإعادة المتورطين بدماء السوريين. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريبا ولقاء زيلينسكي بعد توقيع اتفاق سلام. العربية ترصد آثار الدمار في مدينة كيدال بإقليم أزوات شمال جمالي جراء المعارك الأخيرة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: ثمانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه، أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة

0: ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ السيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. أكد روبيو خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مجموعة من المراسيم الرئاسية التي قضت بإجراء تغييرات شملت حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة. عين خالد زعرور وزيرا للإعلام خلفا للوزير السابق حمزة المصطفى. وشملت القرارات الرئاسية تعيين عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى تعيين غسان إلياس السيد أحمد محافظا للقنيطرة. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أنها ستتوجه إلى لاهاي لتمثيل بلادها أمام محكمة العدل الدولية في النزاع مع غويانا المجاورة حول منطقة إسيكيبو الغنية بالنفط. تتنازع كاراكاس وجورج تاون على هذه المنطقة التي تمثل أكثر من ثلثي مساحة غويانا. نهاية الموجز، شكرا لك.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

في المرمى مساء جديد، طابت اوقاتكم. السعوديه الى جوار عمان والكويت وفلسطين في قرعه اسيا. حامل اللقب قطر مع اليابان، الوصيف الاردن مع اوزباكستان. ومواجهه متجدده بين استراليا والعراق، خامس مواجهه تجمع الامارات وكوريا الجنوبيه. قصر سلوى ثلاثة قرون من التاريخ احتضنت الآسيويين. الهلال والأهلي المصري خلف ريال مدريد في قائمة الأطول غيابا عن منصات التتويج.

السلام عليكم. استضاف قصر سلوى التاريخي بالدرعية في السعودية سبت قرعة نهاية بطولة كأس آسيا 2027، ورسمت القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد أدوار المجموعات الأولى، وتم توزيع 24 منتخبا على 6 مجموعات يضم كل منهما 4 فرق. ومن المقرر أن تلعب البطولة من 7 يناير إلى 5 فبراير من عام 2027.

موعد كبير تنتظره المدن السعودية التي ستستضيف البطولة. أذهب بكم إلى وقفة ثم نعود لنفتح هذا الملف الكبير. وفي السعودية تعود لملاعبة الكويت في ديربي الخليج آسيويا، وحامل اللقب مرتين متتاليتين في صدام كبير أمام اليابان. أما الوصيف الأردن فيلاعب أوزباكستان.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

منذ 3 قرون وقصر سلوى يقف شامخا في حي الطريف التاريخي بالدرعية. صرح أقيم على مساحة تقارب 10,000 متر مربع لم يكن مجرد مقر للسكن، بل كان بوصلة الحكم ومنطلق التأسيس. جمع بين الوظيفة الإدارية والتحصين العسكري والعمق الثقافي والديني في آن واحد. انتقلت الأسرة الحاكمة من حي غصيبة إلى حي الطريف، وفي عهد الإمام عبد العزيز بن محمد وضع حجر الأساس لقصر سلوى عام 1765 ليصبح مقر الحكم طوال فترة الدولة السعودية الأولى، وبتكلفة قدرت حينها بنحو 200,000 ريال، مما يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي للدولة. 7 وحدات متكاملة بنيت على مراحل متعاقبة، كل واحدة أضافها إمام جديد لتشكل فصلاً في رواية القصر. الوحدة الأولى نواة البناء وعينه على وادي حنيفة، والثالثة أضخمها وأعلاها. 3 طوابق كانت تحتضن مجلس الحكم، أما الوحدة الرابعة فخص فيها الإمام سعود بن عبد

عبد العزيز كل زوجة بمسكن مستقل وأفرد لأبنائه الاثني عشر أماكن إقامتهم. ما يجمع هذه الوحدات كلها هو لغة معمارية واحدة، أحجار محلية وأخشاب وطين، وعلى واجهاتها مثلثات نافذة في تشكيلات هرمية وأفقية ورأسية، لم تكن زينة فحسب بل للتهوية وإضاءة والفن في الوقت ذاته. مساء السبت وعلى هذه الأرض بالتحديد كشف الستار عن مجموعات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في تاريخها، من قصر شهد ميلاد دولة تطلق البلاد حلمها في استعادة عرش القارة. عمد القناص، العربية.

0: إذا الآسيويون كانوا الأول الآسيويون كانوا اليوم في قصر سلوى التاريخ الذي يحمل آثارا ورموزا تاريخية لهذه البلاد وعلى تاريخها. نذهب إلى هناك وينضم لنا مراسلنا نايف ثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. نايف، أنت أمام قصر سلوى الآن أكيد؟
1: أهلا بك.
0: صحيح؟
1: بالتأكيد.
0: أي.
1: صحيح.
0: طيب ماذا تنقل لنا؟
1: بالتالي خليني أبدأ من آخر ما شاهده قصر سلوى قبل قليل. للتو انتهى الاجتماع الخاص ما بين الاتحاد الآسيوي والذي يتضمن لجنة المسابقات الآسيوية وأيضا اللجنة المحلية السعودية لكأس آسيا 2027. كان هناك مناقشات لتسكين المباريات حسب المجموعات في المدن الثلاث والملاعب الثلاث. طبعا هي أعلنت في السابق ولكن لم أعلن الجدول ولكن لم تسكن المباريات. للتو انتهى الاجتماع، كان هناك مناقشات مع اللجنة المحلية، تم إجراء تقريبا الاتحاد الآسيوي اقترح جدول واللجنة المحلية استطاعت أو بعد النقاش تم تغيير تقريبا 10% إلى 15% من الجدول بحيث تتناسب مع الوضع التي تراه اللجنة المحلية المنظمة. مثلا هناك بعض المنتخبات بتال لديها جالية كبيرة في المنطقة الغربية لذلك نقلت مبارياتها في جدة، هناك بعض الجاليات في الشرقية، أيضا بعض مباريات دول الخليج تم وضعها في استاد أرامكو. ولكن حسب المستطاع وحسب الاشتراطات التي وضعتها اللجنة أو الاتحاد الآسيوي بحيث أن كل ملعب لابد أن يتم إغلاقه يومين بعد كل مباراة حتى يتم تجهيز أرضيته. أيضا المنتخب السعودي سيكون في الملاعب الكبيرة ذات السعة الجماهيرية الكبيرة حتى تتسع أو تتسع للحضور الجماهيري.
0: نعم.
1: أيضا هناك خبر يعني حصلنا عليه من الأعزاء في اللجنة المنظمة المحلية، غدا الساعة يوم الأحد الساعة 8:27 ستطرح التذاكر العامة، ستكون حصريا على منصة أهلا، ستكون أسعارها من 30 ريال في دور المجموعات وتتصاعد حتى 250 ريال في المباراة النهائية. هذه فقط بالتالي التذاكر العامة في، لكن هناك تذاكر
0: لا أتكلم عن
1: الذهبية ومنطقة البوكسات.
0: الافتتاح أكيد السعوديين يسألون عن الافتتاح، يعني ستطرح الآن ولا وقت لاحق؟
1: الافتتاح ستكون جميع التذاكر ستطرح غدا الأحد الساعة 8:27 جميع التذاكر.
0: طيب
1: تذاكر الجميع البطولة ستطرح غدا ولكن ستكون حصرية أول 48 ساعة لأحد الرعاة اللي هي بطاقة، من يملك بطاقة فيزا سيتمكن من الشراء خلال 48 ساعة المقبلة، وبعدها ستطرح للعامة، ومن ثم سيكون هناك حملة دولية بقيادة أو بتشارك

0: هناك عدد من الجهات في السعودية للتسويق للبطولة دوليا وجذب جماهير من خارج السعودية. أيضا بالتالي فيما يخص الحضور الجماهيري ستكون التذاكر مختلطة فقط في كل مباراة ستحدد خلف المرميين ستكون لرابطة المنتخبين المتنافسين، ولكن بقية المدرجات ستكون متاحة لأي منتخب ما عدا المنتخب السعودي.
1: جميل جميل.
0: بحكم أن المستضيف.
1: جميل. نايف من داخل القرعة إيش تنقل لنا؟ طبعا القرعة اللي أقيمت في قصر سلوى التاريخي، قصر عظيم وكبير 10,000 متر، واحد من أكبر القصور في العالم. كيف كان يعني من الآسيويين ودخولهم للقصر؟ هل تم أخذهم في جولة؟ يعني صف لي الظروف اللي أحاطت بإجراء القرعة في قصر تاريخي.
0: يعني للأمانة بالتالي يمكن أن حضرت أكثر من قرعة تنظيم يعني على أعلى مستوى. عادة تكون هذه حفل القرعة عادة يكون في أماكن مغلقة، اليوم كان في مكان مفتوح، وكان أغلب الضيوف يعني سعيدين جدا بالعرض السعودية وبالعرضات التراثية والثقافية أو التراثية السعودية. التقطوا الصور أمام قصر سلوى، كان فيها حديث جانبي، أيضا حتى التنظيم الإعلامي كان مميز بالتالي. لكن إذا في مجال أضيف فيما يخص الملاعب
1: تفضل.
0: يعني تم الاتفاق على أن بالعادة جرت العادة أن تقوم اللجنة المحلية المنظمة بتسليم الملعب ملاعب كأس آسيا قبل 40 يوم من انطلاق الأول مباراة الافتتاح، ولكن تم الاتفاق على أن تكون لمدة أسبوعين حتى لا يتأثر الدوري المحلي السعودي، مع التزام السعودية بأن خلال هذه الأسبوعين تلتزم بتغيير الهوية البصرية وتجهيز أرضية الملعب. جميع الملاعب ستكون جاهزة بحسب التوقيت المتفق عليه مع الاتحاد الآسيوي. سيكون هناك مشروع تجهيز لملعب نادي الشباب ومرسول بارك وكينغدوم أرينا، سيتم إضفاء بعض التعديلات في المنطقة الخارجية اللوجستية ليكون هناك تجربة للجمهور أكثر سلاسة، بالإضافة إلى مناطق الفان زون التي ستكون متواجدة في الثلاث مدن المستضيفة.
1: جميل. نايف انت يعني من كثر ما تغطي ملاعب برا يعني نسيت الملاعب الداخليه، صار اسمها الاول بارك مو مرسول بارك، صار صحفي عالمي نسيت ملاعبنا.
0: عموما بالتالي بينشال الاسم يعني بيصير ملعب جامعه الملك.
1: صحيح صحيح.
0: اعتذر يعني.
1: لا هو في كل يعني بس عشان اوضح بعد هالنقطه، الاتحاد الاسيوي لا يقبل الاسماء التجاريه في ملاعبه، فلذلك الأسماء اللي تحمل أسماء تجارية سيتم بقائها بنفس الأسماء. يعني جامعة الملك سعود حتى لما إذا لعب عليها النصر آسيويا، إذا تدخل موقع الآسيوي تلقاه يكتب جامعة الملك سعود ما يكتب الأول بارك، لأنه هذا نظام الاتحاد الآسيوي إنه ما يعني ما يروج الأسماء التجارية. طيب نايف الساعة كم؟ بس أأكد مرة ثانية التذاكر الساعة كم راح تنزل؟ خلنا نأكد للناس اللي بيحجزون مباراة الافتتاح
0: الساعة
1: بكرة الساعة كم تبدأ النزول تصاعديا ولا دفعة واحدة؟
0: دفعة واحدة بالتالي حسب التأكيد.
1: الساعة كم تكون البداية؟
0: ستطرح دفعة واحدة لكن الساعة 8:27 دقيقة 20:27 توقيت السعودية.
1: ممتاز. الساعة 8 اللي بيشتري تذكرة يروح يشتري مباشرة، مو بيجي ليلة
0: أسعارها بالتالي من 30 إلى 250.
1: ممتاز. مو بيجي ليلة المباراة يقول دق على الناس يقول يلا دبروا لي تذكرة من الحين. الساعة 8 التذاكر. شكرا نايف ثقيل.
0: شكرا بك.

0: وعد البطي وعبد عطيف التحقان بنا في الاستوديو، حياكم الله. عد، المجموعة قوية ولا سهلة للسعودية؟ نبدأ بالمجموعة الأولى.
1: والله الحقيقة يعني مجموعة مريحة، خلينا نقول مع إيماني التام أنه
0: المجموعة العربية الوحيدة هي كلهم عرب.
1: لا، والفرق أنت لو تشوف المستويات يعني عمان الفرق الثانية الخمسة ما كنت أتمنى يكونوا معنا مع التقدير لمنتخب عمان. يعني الأمر بصراحة بالنسبة لمجموعتنا جيدة، وإن كنت ما أقلق على كل المنتخبات للتأهل للدور الثاني.
0: التنافسية اللي بتحول الكويت والسعودية إلى ديربي بتكون صعبة؟ والله صعب المباراة؟
1: لا بصراحة، مع احترامي للمنتخب الكويت، التاريخ صحيح كان يعني قمة. قعدنا ترى فترة طويلة ما فزنا على منتخب الكويت رغم أننا تجاوزناهم فنيا، لكن أكيد اليوم لا، الوضع مختلف تماما. يعني يمكن منتخب فلسطين على فكرة قد يكون فيه يعني في صعوبة شوي لأنه هو المستوى الثالث، لكني بالعموم أنا يعني ما أشوف في مشكلة على أكثر المنتخبات اللي في المستوى الأول تقريبا وفي المستوى الثاني للتأهل للدور الثاني.
0: جميل. آخر مباراة للسعودية والكويت في آسيا تذكرها؟
1: آخر مباراة للسعودية؟
0: لا، أول مباراة. يلا آخر مباراة بتذكرها. أول مباراة.
1: أول مباراة 84.
0: تذكر أول واحدة.
1: أول مباراة في آسيا 84 وفزنا 1-0 محيسن الجمعان في آخر دقيقة.
0: يلا آخر واحدة أجل.
1: آخر مباراة لعبنا مع الكويت في
0: بيروت
1: وفزنا لنواف التميات سجل هدف ذهبي.
0: طب اللي في الوسط متى؟ الوسط كانت في شو اسمه، في قطر ولا لا؟
1: اللي
0: كان 88 في لا 88
1: الا لا في قطر 0-0 وتعادلنا 0-0
0: اي
1: وتأهلنا احنا على اول المجموعه. صحيح
0: صحيح. عبدو، السعوديه باقي 6 شهور ترى على البطوله، مو بكثير. جاهزه؟ ما أتكلم كفنيا كمنتخب مع بناء على المجموعة.
2: أنا يمكن أول شيء مسي عليكم جميعا، يمكن أطلقت التصريح السابق ترى عشان بطولة آسيا وكأس العالم. ما أطلقت عشان بطولة العرب لهذاك الوقت. بعيدين عن المنتخبات اللي على نفس المستوى اللي صنفنا
0: اللي في المستوى الأول.
2: لينا بعيدين
0: كلهم نتكلم على اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، أوزباكستان.
2: أعتقد يعني اليابان بعيد عننا كلنا. استراليا وكوريا متقاربين، أوزباكستان وإيران متقاربين، السعودية كفنيا نتكلم في آخر الفترة. أنا أعتقد أنه فنيا لازم نلعب على وتر، أو خلنا نقول على نقطة الأرض والجمهور. هي النقطة اللي حتعطينا فوارق كبيرة أنا أعتقد.
0: وأنت ما قد لعبت آسيويا ضد عمان ولا فلسطين ولا الكويت؟
2: لا لا،
0: في النهايات ما لعبت ضدهم.
2: لا ما قد لعبت عمان. لعبت نهائي
1: عمان
2: لعبت نهائي بطولة الخليج.
0: لا لا، نتكلم آسيا الحين، حكي آسيا بس.
2: آسيا هي لا شاركت انتين بس.
0: 2007 ما كانوا موجودين.
2: لا كان كوريا، اندونيسيا. كوريا، اندونيسيا،
1: باكستان.
0: طيب، السعودية بتطلع من كأس العالم في شهر 6.
1: صحيح.
0: البطولة في يناير، يعني عندك 7 و8 و9
1: كأس الخليج.
0: طبعا قبلها بيكون في كأس خليج برضو في السعودية. وش الإعداد الأفضل لهذه البطولة؟ السعودية آخر مرة فازت بالكأس سنة 96 عمر.
1: صحيح.
0: إيش الإعداد الأفضل عشان توصل تتجاوز هذه المجموعة وتوصل لأدوار الإقصائية وتتعداها؟
1: تال أنا يعني عندي رأي مسبق.
0: أي.
1: كأس العالم لن يكون هو المعيار ولا المقياس. أي. ليش؟ كأس العالم اللاعب ما يلعب تحت الضغط.
0: نعم.
1: ولا هو مطلوب منه أن يجيب بطولة أي نتيجة. اللاعب إذا ما يكون تحت الضغط بيأدي بشكل جيد. عشان كذا أنا أقول استثمار كأس العالم للإعداد الجيد. تصور كأس الخليج

0: في صعوب في الضغوط اللي بتكون على اللاعبين أكثر من كأس العالم، لأنه كأس العالم أنت العب حقق نتيجة جيدة مشرفة مو بتحت الضغط. أنا في رأيي الشخصي كأس العالم الخطوة الأولى، الخطوة الثانية كأس الخليج لأنها فيها صعوبة، صعوبة لأن تعرف الديربيات اللي تصير منطقة واحدة، ودائما عندنا مشكلة في كأس الخليج
1: تنافسية خاصة.
0: نعم، لكن كأس آسيا هي الهدف بالنسبة لي. يعني كأس العالم نتيجة مشرفة، كأس الخليج خطوة، وخطوة مهمة، مهم أنك تكسب الشارع الرياضي وتأدي، لكني مو هو الهدف الأكبر بالنسبة لي. لكن كأس آسيا عدم الوصول على الأقل للنهائي قد يعني خاصة لأول مرة، ما أدري عبدو يعرف الشيء ذا ولا لا، أول مرة السعودية تستضيف كأس آسيا.
1: صحيح.
0: يعني تصور كل هالفترة الزمنية ما كنا نستضيف. يمكن ترى في أسباب أنك لما فزت 84 و88 كل مرة تتأهل بدون يعني ذيك الأيام بدون تصفيات إذا فزت فيها، لكن اليوم حنا مطالبين بدراسة هذا الأمر. أنا في رأيي كأس عالم جميل. خطوة إلى أن وصول كأس آسيا وهي الهدف.
1: عبدو شف ذا الإعداد 5 شهور ترى
2: اليوم الكأس آسيا حصير في نص الموسم،
1: في يناير
2: في نص الموسم. يعني انت اليوم طيب عندنا المنتخب السعودي عندنا نقطتين، خلينا نتكلم بصراحه، نقطتين ضعف، الجوده والرتم، عدد الدقائق الملعوبه للاعب السعودي
1: لازم يشتغل عليهم،
2: عدد الدقائق الملعوبه، الجوده ما عندك الوقت، ما حيسعفك الوقت، هذه خالصين منها يعني. الرتم او عدد الدقائق الملعوبه هذه اللي لازم حنا برضو يعني نكون اقل شيء قريبين من الصف الثاني، يعني ما ابغى اللاعبين نقول المستوى الاول يلعبون دقائق، من اقل شيء في المستوى الثاني، ترى المنتخبات الثانيه حيكون عدد دقائق ملعوبه اليوم كبير، فبالتالي الجانب البدني وهذا جدا مهم جدا ما حتعوضه الا ان اللاعبين يشاركون بشكل اكبر. طيب وش حلولها هذه؟ واحده عندك بطوله خليج بس عدد مبارياتها غير كافي. والشيء الثاني العدد اللاعبين اللي حيكونون اساسيين مين؟ كم عددهم في المنتخب؟ وكيف شكلهم حيكون في بطوله اسيا؟ فانا اعتقد المنتخب حيواجه مشكلتين كبيره. رتم المباريات حيكون صعب علينا جدا بسبب قله مشاركه اغلب اللاعبين كلعب، فما تقدر توجد لها حل لانها في وسط الموسم، لو كانت في نهايه الموسم لذلك كان ممكن تسوي بعض المباريات وتزيد ومعسكر وما الى ذلك، لكن في نص الموسم حيكون اغلب اللعيبه مرتبطين مع انديتهم وهم بالتالي مرتبطين بمشاركتهم مع انديتهم.
1: عندك تعليق على
0: عندي تعليق على عبده ردا الحين الكلام اللي قاله كله ممتاز، ما عدا عندي نقطه اللي هي الجوده، كيف اصنع جوده اليوم؟
1: هو يقول ما تقدر ما قال
0: شيء. يعني انا قصدي انه خلال 5 شهور ولا 6 شهور الامر لا، يعني يجب ان اقول هذا واقع. اثنين، انا ترى ماني شايف النظره السوداويه تماما انه ما عندنا، لا في ما اقول لك انه افضل من منتخباتنا السابقه. يعني من 88 الى 2018 تقريبا وجوده اللاعب عندنا افضل من الجوده الحاليه، لكن كيف انا بتعامل معها؟ يعني في مدرب يعطيك مستواك 7/10 يقدر يعطيك يخليك تقدم 9/10، وعندي مثال في لاعب بصراحه اللي هو فراس البريكان. فراس يلعب راس حربه ويلعب طرف يمين ولعب طرف يسار ولعب 9.5، وفي كل مره يؤدي اكثر، حتى مع الاهلي بالمناسبه يلعب دقائق اقل، لكن كل ما حضر. انا قصدي الامر هذا، حكايه الجوده، ما ودي بعد اللاعبين يرتكنون مثل هذا الامر انه احنا جوده اللاعب لكنها أنا أعترف أنها أقل من السابق، لكن أيضا في منتخبات أخرى اليوم خاصة لمستوى الثاني والثالث هم أقل. أنا أتفق مع الكابتن عبدو في المستوى الأول، وبالذات ترى أوزبكستان، ترى أوزبكستان قاعدة تصنع فريق من الصفر، من تحت 16 18 20 فازوا ببطولات الفئات السنية، لأنهم بصراحة قاعدين يخططون تخطيط أكثر من رائع، المنتخب الأوزبكي تحديدا، زائد طبعا اليابان اللي فارق عن الجميع. لكني أقول لا، يعني على أرضنا الأمر مهم، باللعب في يناير أنا أشوف أنه من صالحنا بصراحة، اللعب في يناير أمر جيد، يعني ترى نتلعب الأجواء تصير مناسبة، نهاية الموسم اللاعبين ما يكونوا في أفضل حالاتهم، أنا أشوف أنه يعني
1: هي في السنوات الأخيرة دائما آسيا في يناير دائما،
2: ويناير
1: السعودية باردة يعني المدن اغلبها، ما عاد جدا دافئه
2: من 2011 اتوقع، من 2011 صارت كلها في يناير،
1: كلها في يناير.
2: لكن في نقطه بدي بس فعلا احنا اوكي ما انت متكلم، لكن لذلك انا ركزت على البدنيه لان عشان تعوض جزء من اللي انت فهمت الفكره
1: موجود عندك.
2: فما ابغى يعني تعرف البدني اليوم، الحاله البدنيه وعدد الدقائق الملعوبه

0: هو مهم جدا ان تكون اقل شيء في الفورمه.
1: زين
2: صحيح اوافقك المره.
1: عادل من اللاعب السعودي اللي اذا قلت لك كاساسيه يجي في بالك في تاريخ السعوديه؟
2: تبغى لاعب الحين الحالي ولا من زمان؟ من اول
1: تاريخ السعوديه في كاسيه.

0: 96 يوسف ثنيان كان منعطف مهم في البطولة. 2000 كان صديق عبده محمد الشلهوب كان بداياته ترى على فكرة، وسجل هاتريك أمام المنتخب الأوزبكي. 2004 ودي ننساها تماما. 2007 وصلنا للنهائي ومشاركة عبده والمجموعة الطيبة اللي كانت
1: قبل القرار التأديبي بإبعاد عبده.
2: ما كملت
0: لا لا موجود كان
2: كملت فيها
1: كملت احتياط ولا طلعوكم من المنتخب؟
2: لا لا كملت في المنتخب. لا لا
1: بس ما لعبت،
2: لعبت آخر مباراة لما تسجل منتخب العراق.
1: إيه لعبت البدايات وفي النص ما لعبت يومك صرحت.
2: أوزباكستان واليابان ما لعبت.
0: يعني
1: جميل المنتخبات. عبد تبغى تجاوب على نفس السؤال؟
2: أنا ذاكرتي دائما مرتبطة في 96 بخالد مسعد ومحمد داعية.
1: إيه
2: ويوسف الثنيان طبعا، هذه البطولة اللي أنا حضرتها يعني نشأت عليها يعني.
1: جميل. بعد وهي 5 شهور يعني مو مسافة لا طويلة ولا قصيرة في كرة صحيح. القدم مين أكثر واحد جاهز؟ منتخبات
0: المنتخبات ولا اللاعبين؟
1: لا لا لا منتخبات
0: ودي أقول لاعبين
1: طيب. لسنا ما يبقى.
0: سعود عبد الحميد بس بقول
1: لا لا لا أتكلم عن اللاعب
0: المنتخبات. أنت قصدك في كل اليابان طبعا اليابان
1: لا أجهز؟
0: في كل الحالات اليابان هو
2: عنده فريقين اليابان
1: طيب اليابان هو
0: عنده أنا اليابان وشايل هم أوزبكستان
2: لكن عبدو. عندي ملاحظة تصنيف اندونيسيا ما عجبني إن الرابع، أنا أشوف اندونيسيا كان مفروض يكون في الثانية والثالث.
0: هذه حسب
1: حسب فيفا تصنيف فيفا. عبدو مين المنتخب الأجهز برضو أنت؟ اليابان
2: اليابان اليابان اليابان
1: اليابان وتايلاند وقطر واندونيسيا طبعا هذه مجموعة اليابان. شكرا عبدو، شكرا عادل،
0: شكرا.

0: ونذكر بأن السعودية اليوم أجريت فيها قرعة كأس آسيا 2027 ستلعب في يناير المقبل. لأول مرة السعودية تستضيف هذه الكأس. القرعة أقيمت في قصر سلوى الشهير في حي طريف أو حي في الدرعية التاريخية. معنا واحد من عيال الدرعية دكتور تركي. حياك الله دكتور صالح. كابتن صالح حياك الله.
1: الله يحييك.
0: يعني تركي كلمني عن قصر سلوى بما أنك من أهل الدرعية.
2: طيب يعني أول شيء يعني قرعة كانت رائعة جدا والمكان استثنائي طبعا. كثير من الناس يسمعون قصر سلوى ما يدرون أصلا ليش سمي بهذا الاسم. طبعا هذا القصر هو كان مؤسس الدولة السعودية الأولى في 1727 الإمام محمد بن سعود. كان هذا القصر اللي هو يذهب له اللي طبعا سلوى هو يروح يرتاح فيه ويتسلى فيه. يعني تعرف مع
0: سلوى من السلوان
2: إيه إنه هو يعني هذا المكان بالنسبة له يعني يرد الروح بالنسبة له ويجلس مع الكثير من يعني المقربين له واتخذ قرارات كثير في هذا المكان.

0: مكان، لكنه فعلا كان المكان اللي يسلى فيه مع نفسه ويحس براحة، لأنه هو لو شفته هو الأبرز يعني هو المرتفع،
1: في المرتفع
0: فأصلا كمطل يرد الروح لما تجلس فيه تجد أنه فعلا.
1: وتم بناء القصر في هذا المكان اللي هو سلوى،
0: صحيح. وبنى أيضا واحد من أبناء الدرعية كان بن حزيم، هو من بنى هذا القصر الجميل، وكان أكبر أعتقد إلى اليوم يعني
1: 10,000 متر،
0: يعني إيه 10,000 متر، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، مو في الشرق الأوسط، في نجد على الأقل في ذيك الفترة، عاد ما ندري عاد أكبر أو لا. طبعا بالنسبة لليونسكو هي صنفتها واحد من أهم المناطق التراثية، وهو مصنف ك يعني قيمة تراثية عمرانية عالمية، فقيمته ليست فقط بالنسبة لنا،
1: ومر بمراحل تاريخية،
0: صحيح. يعني طبعا هدم في فترة من فترات ورجع ترميمه، ولكن اليوم كان شامخ، ويدل فعلا على ارتباط السعودية من التأسيس إلى اليوم مع الرؤية، قاعد يرجع هذا التراث بشكل أكثر من رائع، ويقدم وجه جميل للسعودية.
1: جميل. بصالح، مجموعة السعودية أبغى أسمع تعليقك عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله بالتال وحبيبنا تركي، واهلا بالسادة المشاهدين. والله المجموعة يعني بالنسبة لنا زينة الحقيقة، يعني قراءة زينة، يعني الكويت ليست الكويت، وفلسطين يعني في الوضع اللي هم فيه، يعني بين فترة وفترة يقدموا مستويات، ولكن في الأخير في المتناول، منتخب في المتناول، عمان لا، منتخب جيد الحقيقة، ولكن في الأخير استمرار حنا وياهم.
1: أظن السعودية لعبت مع فلسطين كاس ووقت إضافي،
2: صحيح،
1: وقت إضافي كاس العرب قبل أشهر.
2: أي نعم، هم قدموا مستويات.
1: وعمان السعودية لعبت معها، يعني فازت أيضا بصعوبة في كاس العرب.
2: بالضبط بالضبط. لكن أنا أقصد في الأخير يعني هذولا مقارنة أنت بالآخرين، لا يعني قرعة جيدة تعتبر.
1: جميل. آسيا أصلا إجمالا تستحق 24 منتخب في يعني في النهائيات، أنها تقدم بطولة نسخة قوية 24.
2: والله انت عارف الان الاتجاه كله الان في زياده عدد،
1: انا شايف المنتخبات يعني المجموعات الدور الاول ما في مباراه تشاف واجد بصراحه، يمكن قطر واليابان، كوريا والامارات، يعني بقيه المجموعات تحسها سهله يعني.
2: لا، استراليا، العراق ايضا، وسوريا، وعندك ايران والصين وقرغستان، كلها منتخبات جيده يعني.
1: طيب مشاهدة. تركي، مجموعه السعوديه
0: يعني هي مجموعة تعودنا عليها، عمان بالذات دائما موجود مع المنتخب السعودي في آسيا كثير، في تصفيات كأس العالم كثير، فالمواجهات اللي بين المنتخب السعودي والعماني ما فيها كثير من المفاجآت، يعني دائما هذه العلاقة القديمة الجديدة. فلسطين أيضا المقابلة اللي يعني بتكون مباراة الافتتاحية، واعتقدنا جيدة بالنسبة للمنتخب السعودي انه يبدا مع يعني الفريق الفلسطيني، طبعا مو تقليل، ولكن انت تخاف من الفرق اللي عندها الخبرة وعندك التنافس التقليدي، يعني يمكن لو لعب منتخب سعودي مع الكويتي في الافتتاح يمكن نجد كأن احنا نتكلم عن دورة الخليج، ونعرف التنافس الكبير بين السعودية وبين الكويت التاريخي. لكن بالنسبة لي افتتاح جيد انك تبدأ مع المنتخب الفلسطيني، مجموعة معقولة، يعني المنتخب السعودي لازم يحرص على انه يطلع بالمركز الاول، لي يعني ما يدخل في حسابات ممكن يلعب مع منتخبات من الصف الاول ويعني يتعب، لكن اذا اخذ المركز الاول بيلعب مع ثالث من واحد من المجموعات، فهذه أيضا ممكن تكون بداية جيدة. لكن بشكل عام هي مجموعة متوازنة لا تقارن بالمجموعة السادسة اللي اعتقدناها المجموعة
1: أصعب مجموعة بالنسبة لك.
0: اليابان وقطر، إندونيسيا أيضا شفناها في التصفيات وصل للملحق،
1: وتايلند
0: دائما يتطور ويلعب بشكل، فأنا أتصور هذه المجموعة هي الأقوى، بعدها المجموعة الرابعة اللي فيها يعني استراليا والعراق، طاجكستان أيضا قدم مستويات جيدة في أكثر من بطولة، طبعا سنغافورة أقل، لأنه
1: يعني السادسة هي المجموعة تقريبا الوحيدة إذا استثنينا الكويت يعني بتراجع، الوحيدة اللي فيها بطلين حاليين يعني،
0: صحيح،
1: اليابان وقطر،
0: وستة ألقاب يعني موجودة. مجموعة السعودية فيها 4 ألقاب، لكن هي أكثر مجموعة فيها ألقاب، هي
1: حديثة سادسة. ألقاب حديثة خلينا نقول
2: يعني، صحيح. يعني منتخب فاز في السابق،
1: صحيح
2: صحيح
1: صحيح. صالح، باقي 5 شهور، وش الطريقة المثلى لإعداد المنتخب؟
2: والله عندك مجموعة مناسبات الآن يعني داخل متداخلة مع بعض، بالتالي وعندك مدرب جديد أيضا.
1: عطني أفكارك.
2: ما هو كلها الأفكار خاضعة للمساحة اللعب، كلها مساحة اللعب، إذا ما كان في مساحة لعب نرجع نتكلم الآن نفس
1: عن اللاعبين.
2: عن اللاعبين طبعا، مش عارف بعد الفترة هذه يحق لنا الآن نعيد مرة ثانية الكلام مرة أخرى أنه في الموسم القادم إن شاء الله هل في قرارات جديدة ولا لا، لأنه

0: إن نفترض أن الوضع كما هو، وش أفضل طريقة للإعداد؟
1: خلاص يعني هو كما هو، لأنك تبغى لاعب يلعب تجربة وتشوفه، وبالعكس على أساس أنك يكون عنده تراكم خبرات بحيث أنك تكون لاعب منتخب.
0: خلينا نجيك من جهة ثانية بسؤال ثاني مختلف، يعني نفس السياق ولكن مختلف شوي. الموسم السعودي بيبدأ في نهاية أغسطس بشهر 8، والبطولة بتكون في شهر 1، يعني بتلعب السعودي الدوري، المنافسات السعودية بتلعب تقريبا 4 أشهر المفروض، لكن في ديسمبر بيبدأ الإعداد للبطولة، خلينا نقول أول ديسمبر مثلا أو منتصف ديسمبر. هل من المفترض أنه السعودية أول مرة تستضيف البطولة، هل من المفترض أنه يكون في جدولة مختلفة عن أي موسم آخر؟
1: هذه من التجارب.
0: عطنا أفكار.
1: نفس الشيء، كل ما كان هناك مساحة للمنتخب أنه أو مدرب المنتخب أنه يعسكر في المجموعة اللاعبين اللي يختارهم بحيث أنه يعطيهم أفكاره، هذا أفضل. تقول لي عاد مشاكل الجدولة، تقول لي مثلا مسابقات المسابقة الأخرى، هذه مشاكل الاتحاد السعودي.
0: بس أنت ما يجي توقف الدوري لفترة طويلة.
1: هنا الكلام تعادل الاسطوانة هذه ما أكثر من مرة. هذه قضية كلها برمتها لجنة المسابقات الاتحاد السعودي، نقول إحنا عندنا الآن مسابقة أو كأس آسيا، إحنا أبطاله، إحنا من زعماء آسيا، بالتالي لابد.
0: سابقاً
1: نعيد الكرة مرة أخرى.
0: صحيح، عشان نكون صادقين مع الناس. سابقاً.
1: إحنا لما نقول إحنا أبطال صحيح، إحنا نجوم من آسيا صحيح، نجوم كلاعبين وأيضاً كأندية لا تنسى. بالتالي حتى يكون هناك قرارات أخرى بحيث إنك تذلل الصعاب وتسهل أمور المنتخب، يا ليت لنا تقام عندنا. بالتالي هذه كل كلامك وسؤالك يوجه لإخواننا في الاتحاد السعودي.
0: نبغى أفكارك، يعني ما أبغى السؤال، يعني
1: هي أفكاري كذا أنهم يعني لازم شيء
0: نسألهم. تركي،
2: بالنسبة لي الأهم هو كأس العالم. إذا أنت قدمت مشاركة جيدة في كأس العالم تقدر تبني عليها، والعكس بالعكس، لأنه حتى المنتخب السعودي لما حقق أفضل نتائجه بعد كأس العالم طبعا في 94 كان أداء رائع، جاء بعدها أخذ دور خيج أول مرة، ورجع استعاد آسيا في 96 أيضا للمرة الثالثة. فهذا بالنسبة لي لا يمكن أنك تعزل مشاركتنا في آسيا عن مشاركتنا في كأس العالم. الاستعداد لكأس العالم والأداء في كأس العالم والظهور بشكل جيد في كأس العالم هو اللي يعطي هذا الطموح. أما إذا أنت شاركت كأس العالم ما كانت مشاركة جيدة، أتصورنا هذا بيلقي ضلالة على دورة الخليج وأيضا آسيا. بالنسبة للجدولة، ويعني يجب أن احنا نكون منطقيين، يعني عندنا دوري متابع على مستوى العالم، ويجب أن يكون أيضا له أولويته، وأنك أنت ما تبدأ تحوس الدوري بهذا الشكل اللي مرة توقف الدوري ومرة ترجع الدوري ومباريات مؤجلة. فأنا دائما مع احترام الدوري، وأن الدوري يبقى تقدر تشارك لعيبة المنتخب ويمشي الدوري. ما بالنسبة لي ما في مانع، لأنه عندك عدد كبير من اللاعبين،
0: 10
2: يعني 10 لاعبين يقدرون يلعبون، وتقدر تسمح حتى بالمواليد أنهم يلعبون ويشاركون في هذه المرحلة.
0: صالح،
1: هذه أفكار
0: مو أنت تقول تروح يسأل الاتحاد السعودي،
1: كلها تناقش، كلها منطرح. سبق أن الكلام ذا كله طرح، مو جديدة بالتالي. لكن ما شفنا على أرض الواقع شيء.
0: إحنا نبغى أنت تعطيهم كم يعني ناقد أفكار، تقول لهم هذه أفكار ناقشوها.
1: سبق أن قلنا أنا وياك طرحنا
0: الحين توي سألك يا صالح.
1: عفواً بالتال سبق طرحنا ما سوى شيء، يعني لا حياة لمن تنادي مع الاتحاد السعودي هذا. بالتالي أنت سألني الآن أقول لك أفكار كثيرة، كل الأفكار اللي نقولها الآن ترى طرحت ما يطبقون شيء. قلنا أنا وياك هنا قلنا دوري رديف، حتى
0: مش بالضرورة.
1: شوف حنا من ذاك اليوم اللي وصلنا فيه
0: الأفكار الاستشارية دائما مو بالضرورة أنها تطبق، بس نقول يعني
1: طيب هو إحنا نقول، لكن الآن بالنسبة للمنتخب الآن يقول لك إحنا عندنا دوري. طيب جيد، الآن ممكن تفرغ لعيبة المنتخب، هذا طرح ترى في السابق لم يعمل فيها. بالتالي وصلنا المرحلة هذه اللي نتكلم فيها إنه طيب. والله إحنا بنروح بنقدم مستوى في كأس العالم.
0: طيب.
1: منين تقدم مستوى؟ لعيبتك ما يلعبون.
0: مبكر طبعاً هالحديث، بس يعني مجرد عناوين هيدلاينز للزملاء في الإخوان في الاتحاد السعودي، يعني نحاول نساعدهم شوي.
2: صحيح.
0: بعض
2: الأيام والله بالتالي لما نطرح أشياء إنهم يستجيبون لها. أتذكر أنا وياك طرحنا يعني مباريات اللي في رمضان اللي هي نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وطالبناهم أنها تكون المباراة في يوم واحد بدل ما تكون مباراتين، وتعرف هي في العشر الأواخر، وفعلا استجابوا لهذا الطلب. ولا يعني أحيانا بعض الأفكار طبعا إحنا نقترح، لكن هم الأدرى وقاعدين يشوفون الشيء من زاوية تطبيقية أكثر.
0: أختم معكم السؤال اللي ختمت مع عبدو وعادل. صالح، لما نقول كأس آسيا مين اللاعب السعودي يجي في بالك على طول؟ لما نقول المنتخب السعودي في آسيا
1: الآن
0: لا لا

0: السعودية في آسيا. السعودية في آسيا
1: تاريخ السعودية. أيوة. والله ما أقدر أفرق بين محيس وماجد صراحة. لازم اثنين مع بعض
0: على مدى التاريخ أتكلم. ترى عادل اختار في كل بطولة واحد. طبعا أنا قلت لعب أبغى لاعب على مدى التاريخ بس هو اختار كل بطولة اختار واحد. وكذلك عبدو اختار بس خالد مسعد.
1: أنت تقول على مدى التاريخ.
0: أنا أقول على مدى التاريخ يعني.
1: لأنه
0: يعني إذا قلنا البرازيل في كأس العالم روح تقول بي ليه.
1: صحيح صحيح.
0: رغم أنه جاء بعدها جيل وجابوا كأس العالم.
1: أنا ما من بداية محيسن وأيضا توهج ماجد في الحقيقة. فاثنين هذولا راسخين في الذهن.
0: تركي من اللي راسخ في ذهنك إذا قلت السعودية في كأس آسيا؟
2: طبعا ما في شكل جيل الأول اللي حقق اللي هو يعني البنية الأساسية.
0: المؤسسين.
2: إيه المؤسسين هذول اللي أعطونا الطموح. ليش دائما أقول لما تحقق بطولات ترفع الطموح. يعني ما كنا نطمح إننا نأخذ كأس آسيا لكن هم أعطونا يعني بطولة ما كنا أصلا يعني نشارك فيها أول مرة نشارك وأخذناها. لذلك ماجد عبد الله دائما راسخ في الذاكرة. الجيل اللي بعده محمد دعيع ما في شك أنه كان واحد من نجوم المنتخب على مستوى كأس العالم وعلى مستوى 96 كان نجم. بعدها ياسر القحطاني نواف التمياط عدد من اللاعبين رائعين لكن اللي ما توفقوا وحصلوا البطولة. لكن يبقى بكل تأكيد
0: ما جابوا اللي ما جابوه. أنا أقول لهم راسخين.
2: لا أنا أقول لك راسخين ولكن يعني ما توفقوا يعني أنه أدائهم الرائع. طيب. ما تتوج بطولة لكن يبقى بالنسبة لي ماجد عبد الله.
0: طيب شفت صحيح المطلق في 88؟
2: لا وتذكر هدف في سوريا.
0: طيب بسلك إيه؟ صدفة الجول صح؟
2: لا لا لا لا بالعكس كان أعتقد أنه صالح أعطى
0: بيزعل منه صالح
2: أعطى
0: كل شيء أنت في الجول يا صالح ما شفت
2: لا لا لا لا مباراة
0: ها؟
1: يعني لاعب
0: هي كانت قطعة كورة بشوتها
1: لاعب طالع من المحور عشان يروح 18 ويسدد وين بوديها؟
0: يعني مو صدفة يا تركي
2: لا لا
1: لا لا أنت في الجمالية شف في الجمالية اللي صارت فيه طبعا ما حد يحدد فيها بس أنك مسدد على الجول. لا مسدد على الجول على فكرة. أنا أيضا راسخ في ذهني 88 لأن كانت جميلة الحقيقة وكان منتخب يعتبر منتخب الأساطير. بالتالي هذه ما أقدر أنساها وأيضا في ذهنية الجماهير السعودية كلها. ولكن محيسن وماجد تحديدا
0: في 84
1: قدموا شيء رائع في 84
0: جميل. طبعا هي دائما الصورة النمطية اللي ترسخ فيها ذهن الناس هي تعبر عن مرحلتهم اللي عاشوها.
1: صحيح.
0: فاللي عاشوا 84 بتعبر و88 اللي عاشوا اللي ما عاشوا ل 96 لقب 96 بيذكرون جيل 96 فهذا شيء طبيعي. شكرا تركي.
2: شكرا.
0: شكرا صالح.
1: شكرا لك.
0: الجول مو صدفه بس احب امازحك. وقفه ثانيه واخيره بعد الاتفاق هزيم الخليج والقادسيه تجاوز الفيحاء. الهلال والأهلي المصري خلف ريال مدريد في قائمة الأطول غيابا مع منصة التتويج.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

حياكم الله في الجولة 32 من دوري روشن. خسر الخليج أمام الاتفاق بخمسة أهداف دون رد. تعادل النجم أمام الحزم بهدفين لكل منهما، والفيحة خسر أمام ضيفه القادسية بهدفين لواحد. واليوم لح تلعب مباراتين في الجولة 32 من الدوري الرياضي. يستضيف الفتح في 7:05 بتوقيت العاصمة في على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، والاتحاد يلاقي ضمك في 9 مساء في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة. الهلال توج البارحة بكأس الملك للمرة 10 في السعودية، والهلال لا يغيب عن البطولات، لكن ما هي أطول مدة لا يغيبها فريق في العالم، أو أقل مدة لا يغيب فيها فريق في العالم عن البطولات؟ ألقاكم.

الهلال عاش 6 سنوات متتالية لم يخوض فيها أي مباراة نهائية، كانت بين عامي 69 و75، كما غاب إجمالا عن جميع منصات التتويج بين عامي 65 و77، أي لمدة 11 عاما، وكانت تلك أطول فترة يغيب فيها الفريق الأزرق عن التتويجات. الهلال يملك 91 لقبا بمعدل لقب فاصلة 3 لكل موسم. في أوروبا خطف الجالاكتيكوس مع ريال مدريد الأضواء من الجميع، لكن بحضورهم عاش الفريق أطول فترة له في تاريخه دون ألقاب، 3 مواسم دون التتويج بأي لقب بين عامي 2003 و2006. الريال يفوز بما معدله لقب في كل موسم، علما أن الدوري الإسباني انطلق بعد تأسيس النادي ب30 عاما. في مقاطعة بافاريا الألمانية، مرور موسم واحد دون بطولات يعد كارثة في بايرن ميونخ، فكيف الحال إن امتد الموسم الواحد إلى موسمين أو أكثر؟ لكن تاريخيا ابتعد بايرن ميونخ عن الألقاب لنحو 30 عاما بين عامي 1925 و1955، حيث كان ينظر له في العهد النازي على أنه نادي اليهود، وكان يتم تهميشه عمدا في تلك الفترة. معدل الألقاب لديه حاليا أقل من لقب في الموسم الواحد. يوفنتوس الأكثر تتويجا في إيطاليا ابتعد عن التتويجات 20 عاما كانت في بداية القرن الماضي، كما ساهمت الحرب العالمية الأولى في طول فترة الصيام عن الألقاب. يملك معدل ألقاب يفوق نصف لقب لكل موسم للنادي الذي تأسس عام 1897. المارد الأحمر في أفريقيا الأهلي، خسارة مسابقة الدوري لديه كفيلة بإطلاق جرس الإنذار في أروقة النادي، لكن في 60ات القرن الماضي عانى الأهلي من سنوات عجاف بين عامي 62 و74، لكن الآن هو الأكثر تتويجا بأكثر من 150 لقبا وبمعدل يقترب من لقب ونصف للموسم الواحد. عصام عامر، العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على

0: الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM أقرأها عليكم أنا هنا أعوني. ترامب يعرب عن توقعه أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. بوتين يقول إن موسكو لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب باعتبارها دولة صديقة، ويعرب عن أمله في انتهاء الصراع في أقرب وقت ممكن. مسؤول إسرائيلي رفيع يؤكد تعهد الرئيس الأمريكي لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال اليورانيوم المخصب في المفاوضات مع إيران. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو ولن يقدم حلاً شاملاً للقضية النووية. وول ستريت جورنال تفيد نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. منظمة بيئية ترجح أن البقعة النفطية التي رصدت قبالة جزيرة خارك سببها البنية التحتية للنفط في إيران. روبيو يؤكد في اجتماع مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في خبر عاجل وردنا للتو إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني رفيع يفيد بأن أمريكا تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل. الداخلية السورية تؤكد أن لبنان شريك موثوق لضبط الحدود وتطالب بإعادة من طور

اشترط بدماء السوريين، وتتهم حزب الله بتوفير مأوى لمجرمي النظام السابق. الشرع يصدر مراسيم رئاسية تشمل حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة السورية. ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على بلدة السكسكية جنوب لبنان إلى 9 قتلى. وسائل أعلام إسرائيلية تكشف نقلاً عن مصادر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريباً، ولقاء زيلنسكي بعد توقيع اتفاق السلام. مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيد وأن خطره لا يزال منخفضاً. في أخبار الاقتصاد، إغلاق هرمز يهوي بواردات النفط الصينية إلى أدنى مستوى في 4 سنوات. أمريكا تفرض عقوبات على 3 شركات صينية لتعاونها مع إيران. جولدمان ساكس يتوقع تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر ومارس. وفي أخبار الرياضة، في الجولة 32 لدوري روشن، الرياض في مواجهة الفتح والاتحاد يستضيف ضمك. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، ديربي لندني جديد بين أرسنال وويست هام. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل.
5: يعني أنت تتكلم فنياً.
6: إذا القادسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسيته.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
13: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وبداية أسبوع جديدة إن شاء الله، وكذا تكون مليئة بالتألق والنشاط والسعادة لكل أحد قاعد يسمعنا. مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت في سبعة الصبح على العربية FM.
14: صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم. الأسبوع جديد وحلقة جديدة ونتمنى

0: إن شاء الله لكم بداية أسبوع جميلة ومرضية ومحققة لكل تطلعاتكم. بس قبل لا نبدأ خلوني أرحب بزميلتي
1: أهلاً.
0: أهلاً وسهلاً وعودة.
1: صباح الخير.
0: آخر مرة قدمنا قبل رمضان.
1: أي والله. لا صدق صدق يعني لك وحشة مجد والله
0: يخليك.
1: والصباح نفسه سبحان الله أيه. طاقته مختلفة.
0: ومستمعينا كذلك لهم وحشة جدا جدا جدا كبيرة. ويا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا. طبعا مستمعينا نذكركم أنه رح نكون رفقاء طريقكم لساعتين كاملتين من 7 وحتى 9 صباحا.
0: أكيد راح نكون معك عزيزي المستمع في مشوارك الصباحي، سواء كنت متوجه إلى عملك أو في جولة صباحية. طبعا كالعادة مثل ما عودناكم يعني لازم تكون مستمتع بمشروبك الصباحي المفضل، سواء كنت من عشاق القهوة أو الشاي
1: أو الموية. أنا خلاص تخليت عن الماتشا،
0: بطلنا
1: ماتشا، انتقلت للموية الباردة الحين
0: أو الموية كذلك.
1: طبعا مستمعينا زي ما عودناكم احنا في هذه الساعة التفاعلية الأولى دائما ما يكون عندنا سؤال تفاعلي ناخذ ونعطي معاكم فيه وناخذ أراءكم فيه. سؤالنا اليوم ماجد
0: يتكلم عن الاتصالات أو أيوة. عدم الرد على الاتصالات. الحديث حوله يعني ما بين مؤيد ومعارض، ما بين أنه يشوف أنه عادي حرية شخصية وما بين أنه يشوف أنه فيها نوع من قلة التقدير أو قلة الاحترام. فالسؤال لكم مستمعين الكرام، هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا تعتبره قلة احترام، ويا ترى ليش
1: فعلا؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد تقدروا تتصلوا على الرقم 0115 100 100 أو على الواتساب على الرقم 0562 62 62 062.
0: ما ننسى كذلك هذه تحيات فريق بقية فريق العمل من التنسيق لمياء محمد ومن الإخراج رامي حمزة.
1: ماجد في يعني كمان احنا عودنا مستمعينا انه نبدا صباحنا بتلويحه وكذا، يعني مقوله جميله ممكن تساعد الشخص على انه يبدا يومه بشكل جميل.
0: صحيح.
1: تلويحتنا اليوم من كتاب الحياه تحبك للويز هاي، تقول نحن بحاجه الى ان نظهر امتناننا حتى للدروس التي نتلقاها. لا تهرب من الدروس، فهي بمثابة كنوز توهب لنا، وكلما تعلمنا منها كلما سارت حياتنا نحو تغيير أفضل.
0: يا سلام،
1: إيش رأيك؟
0: شيء جميل. يعني الدروس الإيجابية هذا شيء متفق عليه، ولكن الكثير من الناس مشاعل يتهرب من مواجهة الدروس حتى وإن كانت سلبية. لكن الجانب المشرق في الموضوع أنه مهما كان الدرس قاسي،
1: صحيح،
0: احنا تعلمنا طريقة التعامل واكتسبنا خبرة جديدة.
1: صحيح صحيح، يعني فعلا زي ما هو مكتوب بالكتاب، هي زي كأنها كنوز توهب لنا، وزي كل ما تعلمنا منها كل ما سارت حياتنا نحو تغيير أفضل.
0: نعم. طيب يا أصدقاء، إلى عناوين الصباح، ونبدأ بفقرة المستشار. ونتحدث اليوم في فقرة المستشار عن اختبارات التحصيلي. اختبارات التحصيلي على الأبواب، ترى كيف نهيئ الطلاب للاستعداد؟
1: أكيد هذا السؤال زي ما هو شاغل بال الطلاب كمان شاغل بال الأهل بشكل مساوي يمكن حتى.
0: أكيد، والهاجس والكل يعني يتمنى أن يحصل على درجة عالية، ونتمنى للجميع ذلك. اليوم راح يكون معنا في ضيفنا في المستشار متخصص في هذا المجال، وراح يعلمنا الطريقة الصحيحة لتهيئة أبنائنا وتهيئة الطلاب كذلك للاستعداد لاختبارات التحصيل.
1: أما في فقرة أصحاء ماجد فرح نحكي عن الأشواغندا، المكمل اللي تقريبا يعني حتى لو مو كل الناس صارت تاخذه أكيد، بس أنه أكيد الكل سمع فيه أو أصبح منتشر بشكل كبير. هل فعلا

0: يسبب المشاعر، هل فعلا يسبب تبلد المشاعر؟
1: طبعا هذه الفكرة انتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وتحذيرات كثيرة. طبعا قبل كان في ترويج لها بأنها منتج أو مستخلص طبيعي، فبالتالي للناس اللي يعانوا من قلق، من توتر، من ضغط نفسي، هي خيار آمن،
0: يهدي الأعصاب، يساعد على النوم.
1: يا سلام. ولكن في فترة تكون قصيرة ويجب إيقافها. الآن طلعت فكرة جديدة أنه يسبب نوع من اللامبالاة أو تبلد أو تبلد المشاعر. هذا اللي راح نكشف حقيقة اليوم في فقرة أصحاء. وفي فقرة سر المهنة، مشروع المطبخ المنزلي، ترى ما هي أسرار النجاح؟
0: أكيد ما في وحدة ما فكرت أنها تفتح مشروع مطبخ منزلي.
1: أنا من أشد الدعم،
0: حتى لو كانت شاطرة بطبخة واحدة بس أو بحلة واحد بس، تفكر بأنها تفتح مشروع مطبخ منزلي.
1: أكيد. اليوم راح نتعرف، للناس المهتمين بهذا الجانب، راح نتعرف على أسرار النجاح أو نجاح مثل هذه المشاريع.
0: أما في فقرة AI رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى كم نسبة الأشخاص اللي يستخدموا الهاتف قبل النوم مباشرة، وإيش أثر هذا الشيء على جودة النوم؟
1: يا سلام، استخدم الجوال قبل النوم؟
0: يعني أنا صرت أستغرب مرة من الناس اللي مثلا يتركوا جوالهم بغرفة ثانية وبعدين يدخلوا ينام.
1: فعلا أنا ودي أعرف كيف الطريقة، لكن ودنا نفهم إيش التأثير هذا، لأنه كلنا فعلا قبل النوم لو ربع ساعة لازم ناخذ جولة، خصوصا إحنا في طبيعة عملنا لازم نكون مطلعين، فبالتالي صعب أن نفك عن الهاتف وتحديدا قبل
0: النوم. طبعا، وخصوصا كمان أول ما تصحى ماجد، يعني لازم ما تقدر،
1: لازم تأخذ أبديت سريع. فرح نسمع أكيد إجابة الذكاء الاصطناعي في هذه الفقرة.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: إذن مستمعينا، مكملين معاكم في هذه الساعة الأولى من برنامجنا 7 الصبح، ونذكركم بموضوعنا التفاعلي لليوم. هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا تعتبر قلة احترام، ويا ترى ليش؟
1: أسعد أكيد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مكملين معاكم مستمعينا، ونستقبل أولى اتصالاتنا لليوم. صباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح خير.
0: يا هلا والله.
1: هلا حياك الله.
3: صباح خير. سعد الحصين الرياض.
1: نتعرف باسمك مجددا معليش.
3: سعد الحصين الرياض.
1: سعد، حياك الله يا سعد، هلا وسهلا.
3: صباح الخير يا العربية، وصراحة يعني أشكركم على طرحكم على برامجكم الطيبة.
1: تسلم يا حبيبي، نشكركم أنتم لمشاركاتكم معنا، حياك الله يا سعد.
3: الله يعطيك العافية.
1: تفضل يا سعد.
3: والله شوف، الاتصال يعني اللي بيدقق في الاتصال يعني استثناء، يعني ما أحد مدقق فيه إلا حاجة ضرورية، يعني دق عليك وألزم عليك ممكن. يعني طبعا واحد ما دق علي ما رديت عليه خلاص زعل ولا سوى بخاطره ولا.
1: يعني اتصال عادي، يعني تشوف الزعل ما له داعي.
3: ما له داعي، لا اتصال صح، لو قابلته وكلمته ممكن.
0: طب في حال زعل شخص منك مثلا، كيف ممكن تتصرف؟
3: اقراسه في الجتار استخلني، ماني اذا قابلني
1: هذا التصعيد.
0: تصعيد صباحي.
1: طيب
0: صباح
1: طيب
0: الخير.
1: لحظه سعد، يعني طيب كان يعني مثلا كان يبغاك ضروري ترى والله تزعل بعد.

0: عادي يعني ثلاث أربع اتصالات ما ترد علي. ها
1: هذه ضروري لأن أحيانًا الإنسان مشغول، أحيانًا حتى تكون عنده نفسية تعبان ممكن ما يستقبل اتصالات ما يستقبل شيء.
2: أيوة
0: يا سلام وجهة نظرك أكيد تحترم.
1: يعني يصر عليه الرد لا مو ضروري.
0: وجهة نظرك تحترم. شكرا يا سعد.
1: يعطيكم العافية.
0: يا هلا وسهلا حياك الله سعد يعني
2: ملك صعد. التصعيد.
0: طيب اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: كيف الحال طيبين؟
2: يا هلا والله. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: سعد العتيبي طال عمري.
0: سعد
2: برضه. كمان يا سلام صباحك سعيد يا أيوة. سعد. سعد قول لنا رأيك بالموضوع.
3: الموضوع والله انه يزعل الصراحه اللي يضل وما يرد وبعدين يدخل واتساب يتصل.
2: اي
3: هذا اللي يزعل.
0: اللي يتصل عليك وما ترد يقوم يدق واتساب.
3: ايوه
0: هذه هذا موضوع ثاني. هذا احنا معك. طيب لا يعني فكره انك تتواصل مع شخص سعد تدق عليه مره مرتين ثلاث وما يرد عليك.
3: لا لا لما يكون تكون مشغول يتصل عليك مره مرتين ما ترد بعدين يصل لك من الواتساب يتصل لك وانت على الواتساب قاعد تراسل ليش
2: الموقف اللي هذا عندكم. فهمت عليك يعني انت قصدك انه الشخص يراسلك على الواتساب بس مو قاعد يرد عليك.
3: لا يتصل لي اتصال واذا ما رديت يدخل لي من الواتساب يتصل لي اتصال واتساب.
2: اوكي.
3: هذا لازم تنظروا بالحلقه هذه.
0: لازم نتكلم الشخص اللي يتصل عليك أيوة. واتساب
3: ايوه
0: والله ولا تزعل يا سعد بسأل المستمعين ما الاجراء المناسب للتعامل مع الشخص اللي يتصل واتساب لكن
3: على اي شيء
0: لكن انا ابغى اسال
3: رسالة واتساب ممكن ترد لو سمحت للحاله الطارئه.
0: طيب سعد لو تواصلت مع احد وما رد عليك ولا رجع اتصل تتضايق؟
3: أعطوه ساعتين
0: ما رجع تواصل تضايق ولا لا؟
3: ساعتين وإذا ما رد علي ساعتين ثلاث ساعات أدخل أشوف الاتصال بالواتساب متصل ولا لا كذا أزعل يعني.
0: أوكي جميل يعطيك العافية سعد شكرا لك. حياك الله. هلا وسهلا. حياك الله. أهلا وسهلا. طيب الحين بناء على طلب سعد في
2: موضوع اتصالات الواتساب ترى هذا يعني جلطة.
0: أيه.
2: لا أنت تقدر ترد تشوف الشخص إيش يبغى وأحيانا تكون قاعد تسوق مثلا ما يمديك تفتح الواتساب فإيش تسوي؟
0: لا هو يتصل إن انتبه لي أنا موجود.
2: طب أنا ما أبغى انتبه. إذا في شيء دق عليه اتصال عادي وخلاص.
0: لا إذا ما رديت دق عليك واتساب. فودنا فعلا نعرف من المستمعين بناء على طلب سعد وش الإجراء المناسب للشخص اللي يتصل واتساب. طيب معنا اتصال.
2: صباح الخير. صباح الخير.
0: يا صباح الخير.
4: صباح
0: هلا وسهلا. عليكم السلام.
4: يا هلا معكم نواف. كيف حالك طيبين ان شاء الله؟
2: يا هلا يا نواف بخير عساك بخير.
4: الله يسعدكم. موضوع عدم الرد على الاتصال
2: اي
4: طبعا هو يعني يعتمد على التكرار.
2: ايوه
4: وله جوانب يعني إذا كنت أنت إنسان يعني لك أولوية عند الشخص حيرد عليك
2: أي
4: وإذا ما أنت يعني إنسان أنت يعني ذو أهمية عنده ما رح يرد.
2: طيب بس نواف في ناس ممكن تشوف الموضوع من ناحية ثانية ممكن تشوف الموضوع من ناحية أنه أنا الحين مثلا نفسيتي ما تساعد أني أنا أرد أو أنا مو من النوع اللي أحب التواصل اللي بالمكالمات أنا أحب التواصل كتابة فإذا تبغى تكلمني ارسل لي واتساب وأنا متى ما كنت قادر ممكن أرد عليك. فإيش رأيك بالموضوع هذا؟
4: كلامك مزبوط إذا كنت أنا أعرف الشخص يعني أنا بعرف الشخص هذا هو يعني إيش طبيعة أسلوبه هل هو إنسان ما يحب المكالمات الكثيرة فهو يعتمد على الشخص نفسه اللي أنا بعرفه.
2: أوكي يعني
0: جميل
2: حلو.
0: طب الشخص اللي ما يرجع يتواصل معك هل يضايقك هذا الشيء؟
4: أكيد أعرف إن أنا إنسان ما ليدو أهمية عنده.
0: أوكي يعني يحدد قيمة الشخص.
4: نعم
0: حلو ممتاز شكرا لك نواف.
4: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
2: صباحك سعيد.
0: حياك الله.

0: يعني بناء على رأي نواف يشوف أنه فيها نوع من قلة التقدير.
1: أيوة
0: يعني أنا لو أني شخص أهمك كان رجعت تواصلت معه.
1: أيوة.
0: طيب تلوم الناس يتصلوا واتساب ما يبي يخسرك، ترى هذا حريص عليك يدق عليك واتساب أنه تنتبه لي لآخر لحظة. ففعلا هو الموضوع يختلف من شخص لآخر. يعني كثير من الناس ممكن يقدر أنه أنت في حالة مزاجية ربما سيئة فبالتالي ما راح ترد، لكن أنه طول اليوم ما ترجع تتواصل معايا، إذا أنا شخص على قول نواف ما لي أهمية عندك.
1: صحيح، في ناس ممكن برأيها أنه ممكن أنت ترجع تتواصل معايا حتى لو برسالة مثلا تكتب لي أنه أنا شفت اتصالك، إيش كنت تبغى مثلا.
0: بس فكرة البعض أنه ما ردت علي أدخل الواتس أشوفك متصل ولا لا،
1: لا هذا تجسس اسمه والله.
0: طيب إذن يا أصدقاء، هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا من وجهة نظرك تعتبره قلة احترام، ويا ترى ليش؟ نسعد أكيد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم في برنامجنا 7 الصبح وفي هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: ماجد، في مشاركة وصلتنا على الواتساب من أبو أسامة يقول جوالك كأنه باب بيتك لازم ترد عليه.
0: يا سلام.
1: وإذا أنت مشغول أو نايم لازم تتواصل مع الشخص حتى لو برسالة، لأنه أكيد شخص يعرفك وكان محتاج يكلمك. إيش رأيك؟
0: يا سلام والله،
1: فعلا الجوال كأنه باب بيت.
0: وجهة نظر جدا جميلة صراحة. يعني أنا ودي كمان أسمع من مستمعين
1: يعني
0: الكرام،
1: أمر يستدعي التفكير والله صراحة.
0: يعني الشخص هذا تعنى لك من كلام أبو أسامة، تعنى لك واتصل عليك، فذوقيا لو ترد عليه برسالة أنه والله معليش شفت اتصالك لكن كنت مشغول.
1: أيوة.
0: أو أرجع أتواصل معه من جديد. يعني وجهة نظر جميلة يا أبو أسامة. شكرا لك، يسعد صباحك.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: ألو، صباحكم الله بخير.
1: يا أهلا وسهلا.
0: صباح الأنوار.
3: طيبين
0: بخير. الله يحفظك.
3: بالنسبة لموضوع الاتصال والله أنا أرد على الكل.
1: طيب بس اسمك لو سمحت،
0: بس تعرفنا باسمك.
3: حسن.
0: حسن من أي مدينة يا حسن؟
3: من الدمام. طال
0: هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يطول عمرك. بالنسبة للموضوع هذا يا أخي، أنا أشوف أنه اتصاله علي يعني شيء معين، ممكن يبغى حاجة مني خلاص. يا أخي رديت عليه خلاص، تنويا الموضوع مع السلامة، السلام عليكم. بالنسبة يهمني ما يهمني السوالف هذه، أشوف أن هذه طويلة عريضة، يعني سالفة يبغى لها أو ما دق عليك اللي يبغى منك شيء وخلص يا أخي. بس فقط.
0: طب وش رأيك في اللي يقول يعني ما له حق يزعل الشخص إذا ما رجعت تواصلت معه أو ما رديت عليه؟
3: ما رديت عليه ممكن يعني السبب وش يعني؟ ممكن أصلي يعني مثلا، يمكن.
0: طب اليوم حسن لو أنك دقيت على أحد وما رد عليك ولا رجع تواصل معك، هل تتضايق؟
3: لا ما بالضاج، يعني بموت يعني إذا ما رد علي. أرجع أدق عليه مرة ثانية، شو المشكلة؟
0: أنت تتصل واتساب أجل.
3: شلون؟
0: أقول أنت تتصل واتساب؟
3: ما لا ما أتصل والله واتساب، بالعكس الواتساب التواصل الاجتماعي هذه قلة جدا والله استخدامي لها صراحة.
1: أوكي.
0: جميل.
3: أيوة والله ما استخدمها ولا أعرف لها ولا أعرف إيميلات والسوالف دي ما.
0: يا سلام.
3: بالعكس أتصل عليك اتصال ما رديت علي يا أخي مع السلامة، ورجعت دقيت علي ما في مشكلة يا أخي. المشكلة يعني بالموت يعني.
0: يا سلام.
1: بس مهم الشخص يرجع يتصل عليك برأيك يعني؟
3: كيف مهم يعني؟
1: مهم يرجع يتصل عليك ولا عادي؟
3: إذا أنا أبغى ضروري ما رجع يتصل علي برجع يتصل عليه، عاد ما رد علي عاد الله يستر عليه ممكن يرسل الموضوع يعني.
1: أوكي.
3: عن طريق الواتساب متى ما فضى يرد علي.
1: يا سلام.
0: روحك جميلة والله يا حسن.
3: والله يا أخي استغرب من الناس اللي يقول لا ما رد علي، هذا ما يبغاني، هذا ما يدعيني.
0: هي تختلف من شخص لآخر. مش شخصنا بس تختلف من شخص لآخر. شكرا لك يا حسن.

0: الله يوفقنا
1: صباحك
0: وياكم
1: سعيد،
0: ان شاء
1: اهلا
0: الله يستر
1: وسهلا،
0: عليك.
1: حياك الله، اهلا وسهلا. جميلة وجهة نظر حسن.
2: ايوه.
1: طيب اتصال جديد، صباح الخير.
3: وحشتنا بالمجد.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: هلا هلا بالغالية مشاعر، مشاعر صحيح؟
2: ايوه ايوه ايوه يا رياض.
1: رياض اهلا وسهلا.
2: يعني.
3: الجميل.
1: حياك الله.
3: وحشتونا يا راجل، الله يحرق الحرب ويهود الظهر.
1: اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله يا رياض، اهلا وسهلا. رياض، بشكل سريع، هل عدم الرد على الاتصال او العوده للاتصال مجددا تشوف ان قله احترام؟
3: اول محاوله اشوف ايش اللي مانعه، بس اذا صارت عاده لا، هذه قله حياه. انتم بكرامه ان شاء الله.
1: يعني تتضايق؟
3: لا، اول مره اشوف ايش اسبابه، ايش يعني مبرراته، اذا في مبررات تبرر انه الشخص تجاهلني.
2: ايوه.
3: فاذا عادها مره واثنين وثلاثه،
1: انا تشوف انها قلت جميل،
3: لحمه مفرومه وكراتين والفاينل ديستنيشن.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه رياض، هلا وسهلا. طب أول مرة يمشيها رياض.
2: أيوة.
1: بس يقول المرة الثانية لا، يعني
2: لازم
1: شيء
2: يعرف
1: مزعج.
2: أيوة.
1: شيء جدا مزعج. طيب اتصال جديد،
2: صباح الخير.
4: يا هلا، صباح النور.
2: يا أهلا وسهلا،
4: الله يبارك فيك.
2: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: أبو رسام من الرياض.
2: يا هلا والله. ممكن قل لنا إيش رأيك بالموضوع؟ يعني هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا ممكن تعتبر قلة احترام للشخص، أو الموضوع يعتبر عادي بالنسبة لك؟
4: لا والله، أنا أشوف أن الشخص إذا ما رجع اتصال عليك، يعني قدر، ممكن يكون عنده مشكلة، ممكن يكون عنده ظرف صحي، ممكن يكون مزاجيا ما هو بجاهز أن يرد عليك.
2: أيوة.
4: فأشوف أن الشخص يعني يوم إلى يومين ما في مشكلة، بعدها لا، بعدها يعني تعتبر قلة احترام شوي.
2: يعني قصدك أنه إذا صارت عادة تصير قلة احترام؟
1: لا، على الاتصال الواحد صح؟
4: إذا الشخص اتصل عليك معناته أنه له شيء عندك، أو يبي منك شيء، أو يبي منك خدمة.
1: يعني أبو رسام،
4: المفروض أنك يعني ترد.
1: أبو رسام، أنت تقصد
4: مزاجك سيء، رد برسالة، أنا والله اليوم مثلا مشغول، أو
1: يعني أنت تقصد إذا اتصلت على شخص بتعطيه إلى يومين، يا يرجع يتصل يا بزعل أو بتضايق.
4: ما نقدر، شوف يا مشعلون أخوك، الناس عليها من الحياة اللي كافيها، يعني ما تدري وش الشخص اللي قدامك، مزاجيته، وش الموقف اللي هو مر فيه. فيكون الواحد يقدر.
1: جميل جميل.
4: لكن الموضوع اللي صراحة يعني شوي أحس أنه مستفز، اللي يرسل لك في الواتساب ذا السلام عليكم ويسكت، خليه يوم، خليه يومين ثلاثة برضو السلام عليكم، ثاني يوم
2: يقول لي إيش تبغى.
1: أو مساء الخير.
4: طيب قل لي أنا فلان فلان موضوعي كذا كذا كذا، إذا فضيت رجع تواصل معي.
2: صح.
1: جميل.
2: صحيح.
4: والله هذه نقطة ضايق ضايق مرة.
1: هذه نقطة مرة مهمة. جميل جدا.
4: يعطيك
1: العافية أبو رسام، شكرا جزيلا لك.
4: يا هلا، حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا. فعلا مشاعر، كم مرة
2: قد صارت معك؟
1: كثير كثير فعلا.
2: أنا ما أرد
1: وتضايق.
2: أنا ما أرد على
1: يجيك السلام عليكم، بالذات الأرقام الغريبة، وشخص مثلا ماخذ رقمك، السلام عليكم أستاذ ماجد مثلا، ولا معي ماجد، وفعلا ما يرد.
2: أيوة. أو مثلا واحدة ترسل لي أهلين، طب أوكي أهلين، قولي إيش تبغي، يعني خلاص، ما هو هي رسالة. أهلين كيفك، أنا أبغى كذا كذا وخلاص. بس أهلين تستنيني أرد وكيفك إيش أخبارك، ما عاد أنت يعني عارف الحريم يعني والصد والرد وطولة الكلام.
1: خصوصا أنها رسالة، يعني رسالة. أيه؟ مش يعني ما تحتمل، خلاص أعطيني الموضوع وتواصل. أيوة. معك. فعلا هي من الأشياء المزعجة. بس رسام ذكر نقطة مهمة، أنه عادي أنا أعذر، بس أنا اتصلت عليك بعطيك يومين بقدر فيها وضعك، أن أنت تضايقت أو تكون مثلا إنسان متضايق أو مالك مزاج أنك تتكلم، لكن بعد اليومين أنك ما ترجع تتواصل معايا، لا، هذه صعبة شوي بالنسبة له.
2: أكيد طبعا. وهذا يرجعنا إلى سؤالنا، التفاعل

0: اللي نذكر فيه مستمعينا، يا ترى هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا تعتبر قلة احترام ولماذا؟
1: أسعد أكيد بكريم مداخلاتكم.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: مكملين معاكم مستمعينا ونرجع لاستقبال مشاركاتكم. صباح الخير. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: يا اهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الانوار.
3: اهلا وسهلا.
1: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
2: معك مع عبد الله ابو فيصل.
1: يا هلا والله يا عبد الله. عبد الله قلنا رايك بالموضوع.
2: هو عموما حركة انك انت تتصل على واحد مثلا وما يرد عليك، نقول انه مشغول. مثلا انا ادري فلان مشغول، ماجد، اي واحد من الناس، لكن انك انت دوبك بترن عليه، يعني لسه الرنة وصلت قام اعطاك ايش انه
3: مشغول.
2: لا انا قفل الخط في وجهك انه انا
3: مشغول.
2: انا مشغول. ايوه لا يعني شوف حركة. فتتوقع انه انت اتصلت على الرقم والرقم كان مشغول، انت ما بتحط السماعة على اذنك على طول.
1: اي
2: فحركة انه يعطيك بزي على طول، انت تفكر انه لا والله يمكن الخط مشغول، فبترجع تتصل مرة ثانية فبيعطيك حركة البزي مرة ثانية، والأسف الشديد انه بيطنشك يوم يومين ما يرد عليك.
3: هذه مزعجة
2: والله العظيم. يعني صارت معي كثير يعني. طب انا محتاجك في شغل، ما انا محتاجك لي في سلف ولا في حاجة.
1: طب ليش بس برضه نرسل رسالة مثلا؟ ممكن يقول أنه لو هو فعلا محتاجني بشغل، إذا أنا ما رديت عليه أو أنا كنت باجتماع، خلاص يرسل لي رسالة يقول لي إيش يبغى.
2: أو في زر في الآيفون ولا في التلفونات سايلنت، مو محتاج تقفل خط وش يعني.
1: يعني أنت اللي يزعجك تكفيل الخط.
2: تكفيل الخط ارجع لي. طيب ما تقفلت في وشي مرتين.
3: طيب يمكن يكتب رسالة يا صديقي، يكتب رسالة، يصور سناب،
1: يمكن باجتماع.
2: ما قلنا شيء باجتماع. ممكن الآن أغلب التلفونات خاصية السايلنت.
1: أيه.
2: ممكن
1: يكون
2: جوالك سايلنت وجنبك وتشوف.
3: أنت ما تدري كمية العصبية اللي تجي يوم أنك تصور سنابه.
1: أيوة والله.
3: ويجيك اتصال. يعني هنا بتاخذ أسرع بيزي في العالم.
2: لا
3: مع حقد شوي.
2: والله كذا احنا بنتكلم عن، انا بتكلم عن موضوع عمل، انا والله ما بتكلم عن موضوع شخصي. احنا موضوع شخصي، ولكن انا لو صار الموضوع هذا معي انا ما ستتواصل بالطريقه هذه. انا ارسل واتساب السلام عليكم اشرح في الموضوع بالكامل. انت وصلت رسالتي خلاص، يلا اعطني الابروف من عندك او سوي لي ميتنج او زي كذا.
3: جميل، يعطيك العافية عبد الله.
2: على راسي حبيبي.
3: تسلم حبيبي.
2: العافية.
3: طيب تسلم. شكرا لك على هذه المشاركة. هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا،
3: حياك الله. تعرف باسمك؟
4: معك.
3: تعرف باسمك مرة ثانية؟ يا صباح الخير. بس والله هذه تصير يا مشاعل، يعني مسألة شوف البيزي اللي يجيك على طول من أول رنة، هذا يعني يوترك. أنت ما تدري هو فعلا الخطوط مشغولة أو أن الشخص فعلا مشغول بشيء وقاعد يعطيك بيزي. المصيبة مو هنا،
1: ترجع تتصل مرة ثانية فيرجع قفل بوجهك.
3: المصيبة إذا رد وعصب.
1: أي
3: تلاقيه مثلا يصور سنابة مثلا او يكتب شيء مهم، ايميل
1: او يسجل فويس نوت مثلا،
3: او يسجل فويس نوت.
1: اي
3: يا الله الفويس نوت،
1: يا الله،
3: يكون مثلا مدته دقيقة مثلا وانت قاعد
1: وينقطع بهم مقطع.
3: بالضبط. فيعني فيها نوع من الازعاج. لكن عبد الله وعندنا ابو رسام وكثير من الاصدقاء هم ما عندهم مشكلة انك ما ترد، لكن المشكلة انك انت ما ترجع تتواصل. أيوة. طيب اتصال جديد.
4: السلام عليكم.
1: صباح السلام.
3: صباح الانوار. هلا وسهلا، تعرف اسمك؟
4: معك محمد ابو سلطان.
3: حياك الله يا محمد. من اي مدينه يا محمد؟
4: مدينه الرياض.
3: هلا وسهلا، حياك الله. تفضل ابو سلطان.
4: اي والله تعجبني.
1: بس صوتك قاعد يقطع شوي.

0: ممكن ترجع تقول لنا؟
1: اكلم سبيكر واسوق انا بالسياره. لا الله يحفظكم.
0: الله يعطيك العافيه.
2: كذا كذا واضح. أيه؟ اعتقد
1: واضح.
2: أيه؟ ايوه كذا تمام تفضل.
1: أيه؟ بالنسبه انا اقدر الشخص اللي لما اتصل عليه يعطيني بيزي. يعطيني بيزي انه شاف اتصالي.
2: ايوه
1: هذا انا احترم الشخص. خلاص شاف اتصالي اتصل بعد يوم يومين ما زعل منه. انك ما تدري انت تخوف ناس. بعدين لازم نفرق بين اتصال عائلي اتصال اصدقاء اتصال عمل. بعض الناس ياخذها بشخصنا.
0: ايوه يعني عادي
1: ياخذ الموضوع بشخصنا.
0: يعني عادي لو الشخص مثلا عطاك مشغول بس يعني يعتبر بالنسبه لك احسن من انه ما يرد عليك من الاساس.
1: اذا ما رد علي انه نايم او انه ما شاف الاتصال.
0: اوكي
2: بس ما رجعت
1: تواصل. انا اتفهم
2: لكن ما رجعت تواصل معك. تضايق يا محمد؟
1: ما والله انا اعطي 70 عذر. لان احنا بانفسنا تمر علينا احيانا ظروف ما نقدر نرد على الشخص الا بعد اسبوع كامل.
2: اوه
0: ايوه
1: اي ممكن ما ترد على الشخص. يكون عندك ظرف عمل, ممكن يكون عندك حاله مرضيه او اسعافيه زي كذا في المستشفى مراجع مع احد ولا شيء.
2: جميل.
1: امور كثيره تمر.
2: حلو. فبالتالي انت من الناس
1: لازم
2: اللي
1: لازم يكون في بين الناس. يعني الضغط كفايه, ضغط الزحمه في الرياض والمدير لازم الواحد يكون عنده مرونه شوي, لا يكون ثلقه ضيق. يعطي خويه او صديقه او
2: يا سلام
1: قريبه يعني, الا نتكلم في الطوارئ غير الوضع. الطوارئ غير.
2: جميل. يعطيك العافيه. إيه؟ والله يا ابو سلطان شكرا لك.
1: الله يعافيك.
2: حلو وسهلا.
0: شكرا وصباحك سعيد.
2: يعني فكرة أبو سلطان أنه يكفي أنه شاف اتصالي عاد. أيوة. يأخذ وقته.
0: أيوة.
2: إن شاء الله أسبوع ما عندي مشكلة, بس أنه يكفي أنه يشوف اتصالي.
0: وفي نقطة جدا مهمة هو ذكرها, قال أنه لازم نفرق بين الاتصال الشغل والاتصالات الشخصية. مثلا اتصال العائلة أو اتصال الصديق. مثلا إذا والد الشخص أو أحد من أهله دق عليه غير لما مثلا أحد من أصحابك اللي أنت عارف أنه هو ممكن غالبا يدق عليك بس علشان يسولف أو علشان يمشي وقت. أو مثلا إذا مديرك اتصل عليك غير إذا زميلك بالعمل اتصل عليك اللي أنت تشوفه كل يوم, غير إذا زميلك اللي أنت ما تشوفه إلا بالشهر مرة أو بالشهرين مرة. فهذا إذا دق عليك يعني هو يبغى منك شيء. يعني دق عليك علشان سبب, ودق عليك عشان يسولف.
2: صح.
0: فيختلف, يختلف باختلاف الشخص وباختلاف علاقتك معه.
2: صح أكيد. وهذا هو سؤالنا لكم مستمعينا الكرام على موضوع الاتصالات. هل عدم الرد على الاتصالات أو العودة للاتصال مجددا تعتبره قلة احترام, ويا ترى ليش؟ كل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد ونتشرف على الرقم 0115 100 100 أو على الواتس أب على الرقم 0566 262 0062.
0: طبعا في مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقنا خالد من الظهراني, يقول في زمننا هذا لا أحد يشرح على أحد, ومن وجهة نظري أنه من الذكاء الاجتماعي أننا نعذر الأصدقاء والأقارب في هذا الموضوع على وجه الخصوص. طبعا برأي صديقنا خالد كمان يقول أنه ردا على سؤال الحلقة, أنا شخصيا ما أرجع أتواصل مع المتصلين اللي ما شفت اتصالهم. حلو. يعني إذا أحد دق عليه وما شاف الاتصال ما يرجع يدق عليه. أو ما قدرت أرد عليهم, كما أني أعذرهم جميعا تماما لو حصل العكس.
2: يا سلام. جميل. حلو. جدا. نعطيك العافية يا خالد, شكرا لك على هذه المشاركة. طيب معنا اتصال. صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: هلا وسهلا, تعرف باسمك.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معك مشاري.
2: مشاري حياك الله. مشاري من أي مدينة؟
3: الله يبقيك. والله من الرياض ولا سمعت موضوعكم.
2: هلا وسهلا.
3: السؤال أنا أحب أطرحه.
2: حياك الله. سؤالنا اليوم يقول هل تنزعج من الشخص اللي تتصل عليه وما يرد أو ما يرجع يتواصل معك؟

0: والله انا اخوك هذه على حسب الشخص نفسه، على حسب الشخص وعلى حسب الاتفاق.
1: ايوه
2: حلو،
0: تفرق من شخص لشخص اخر.
1: طب ايش هي المعايير اللي تفرق مثلا من شخص الى اخر؟
0: تفرق على حسب هو بيئة عمل، هو بيئة اصحاب، هو بيئة اصدقاء الى اخره.
2: طب لو كان شخص قريب منك تتضايق؟
0: اذا ما رد بخليه لين يدق عاده. لا ما في ضيقه، والله ضيقه ما في ضيقه.
2: يا سلام، يعطيك العافيه.
0: بس عندي سؤال، انا عندي سؤال حاب اطرح عليكم واشوف يمكن استفيد منكم.
2: تفضل، ان شاء الله اذا نملك الاجابه ابشر.
0: ايه الله يسعدك. وانا شو ابعرف حل يعني تعيش مع شخص مثلا يعيش بشخصيتين، يعني شلون تتعامل معه
2: الشخص
1: اللي بشخصيتين؟
0: شخص تعيش معه يعيش بشخصيتين، شخصيه شخصيه غير عن الشخصيه الثانيه. شلون اقول مثلا
2: اي
0: ما له في الكوره، يقول ما احب الكوره، وتكتشف انه شخص لا والله متعمق كوره. هذا مثال بس.
2: يا سلام.
1: ايوه
0: شلون نتعامل انا مع الشخص اللي
2: له شخصيتين؟ حلو، هذا سؤال جدا جميل، وان شاء الله راح نطرحه.
1: حلو.
2: أيوة. في حلقه جايه وان شاء الله باذن الله تسمع الاجابات من الناس.
0: يعطيك العافيه،
2: شكرا لك، هلا وسهلا، حياك الله. شكرا لك يا مشاري، يعني كان سؤاله
1: اللي هو كيف تتعامل مع شخص يعيش بشخصيتين،
2: اللي يعيش معك بشخصيتين. أي. يعني يقول لك انا ماني مهتم بالكوره،
1: اي
2: وتتفاجئ انه مهتم بالكوره.
1: هذه يعني تصير
2: لا يعني. أي. بس لها ابعاد اخرى، لكن ان شاء الله باذن الله نوعدك مشاري انه نطرحه كسؤال تفاعلي في حلقه من الحلقات باذن الله. أيوة. وترى مو بس مشاري، يعني اي احد عنده مقترح اكيد
1: إيه؟
2: نتقبل ونسمع منكم اكيد، والبرنامج اكيد منكم وفيكم
1: أكيد.
2: فاللي حاب إنه يكون عنده سؤال وودنا نشاركه في حلقة من الحلقات، بالعكس يتواصل معنا على الواتساب ويرسل، وبإذن الله راح نتجاوب.
1: بس ماجد فعلا لطيف السؤال، يعني ذكرني مثلا بناس يقولوا أنا ما أحب الطلعات وما أطلع، وأنا طول الوقت قاعد بالبيت، وفجأة تلقى كل يوم طالع كل يوم
2: اللي أو إنه يصور
1: أو أنا مو اجتماعي
2: أو أنا ما أحب السفر.
1: أي
2: يبوي تعال سافر معي. لا أنا مالي في السفر،
1: ما داني في السفر. تلو تلقاه كل شهرين مسافر،
2: كل شهرين جد الجواز.
1: ففعلا حلو السؤال يعني.
2: طيب
1: وإن شاء الله بناخذ
2: اتصال، راح الاتصال. طيب نذكركم مستمعينا بسؤالنا في هذه الحلقة، تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. وسؤالنا لكم مستمعينا يقول: هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا تعتبره قلة احترام؟ ويا ترى ليش؟ لكل اللي حاب يشارك معنا أكيد نسعد و بكريم مشاركاتكم على الرقم 0115100100 أو على الواتساب على الرقم 0566-262-0062. طيب عندنا مشاركة من أبو عبد الله، يسعد صباحك أبو عبد الله، يقول: صباح الخير، الواتس باب بيتك. ماني مع باب البيت له ناسة تستأذن للحضور، وفي ترابط روحي ومعنوي واحترام الأخ، أما إلى آخره. يعني يقول: أما اللي يراسل بالواتس ويعاتب ومنتظر وينتظر منك رد، هذا يرد ما يرد، قل له تعال رايحين نزور فلان، حيطلع لك أعذار الدنيا، لكن قدام شاشة الجوال يقعد بالساعات والأيام. يعني هو ضد فكرة أنه الواتس أو الشخص اللي يرسل لك المشاركة اللي كانت قبل، اللي هو الواتس مثل بيتك. أيوه. أو باب بيتك.
1: أيوه.
2: شكرا لك يا أبو عبد الله، أعطيك العافية.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم أبو جلال من الرياض.
2: هلا أبو جلال. أهلا.
3: بالنسبة لسؤال الحلقة والناس اللي ما ترد على الاتصال، معكم اللي ما بيرد على الاتصال شخصيا
2: مزعل ناس كثير يا أبو جلال.
3: بس الفكرة إنه نقسم الموضوع على قسمين، القسم الأول شيء شخصي وشيء عملي.
1: أوكي.
3: بالنسبة للشق العملي، يعني أشوف ما من أحد ما من حقه إنه يزعل أبدا

0: فعل او كده، لانه في النهايه عمل، سواء طلبت مني شغل او انا طالب منك شغل ترجع منه تطلب مره ثانيه عادي.
1: اوكي.
0: اما اذا كان جانب شخصي ما في اي عذر خليك ما ترد على احد، صديقك احد خويك يحتاجك في شيء يطلب منك شيء او انت كمان يعني كذا. طيب فما في اعذار في اي جانب شخصي. اما انا مشكلتي ان انا استخدمت نفس الجوال في شيئين، الشيء الشخصي والجانب العملي، فبقيت لما استقبل اتصال يعني مرات رقم ما مسجل عندي او كذا ما اقدر ارد عليه في كثير من الاحيان. فبنصح اي احد انه يستخدم جوالين، جوال للشغل وجوال للاشياء الشخصيه،
1: رقمين مختلفين يعني. جميل جدا،
2: يعطيك الحافية.
1: فأنت أبو جلال يعني تفضل أنك أنت الاتصالات العمل المتكررة هي اللي ما ترد عليها، بس اتصالات شخصية لا ترد عليها.
0: اتصالات العمل بتعامل معها لأني يعني ما خدمة عملاء، أنا جاي عندي دوام معين أبغى أخلص أشياء معينة. إن أتابع الاتصالات كذا ما حنجد شيء يعني. طيب. إما أشتغل إما أتابع الاتصالات.
2: طيب أبو جلال، أبو جلال أنت ذكرت نقطة أنه يعني ما تزعل إذا أنا ما رديت عليك في اتصال عمل. طيب أنا ممكن العمل أو الشغل اللي أنا بيها مرتبطة فيك.
0: هو أنا مرتب أولوياتي في العمل. يعني من غير ما أنت تتصل علي إذا لك أولوية عندي في يعني في المواضيع اللي مطروحة قدامي، تلاقي من نفسي أنا بتصل عليك وقلت ترى أنا عندي عندك معي موضوع كذا.
2: حلو.
0: يعني أنا وظيفتي في شركة معينة إني أنا بخدم عدد كبير من الموظفين. يعني أنا مرجعيتهم في أشياء كثيرة.
1: أيوة.
2: ممتاز. فبالتالي أنت ترتب الأمور فما يحتاج اتصالات.
0: بالضبط ما يحتاج. عندي كالندر بمشي عليه. حتى ما أحتاج اتصال عليه. صدقني شغلك ما حيتأثر أبدا.
2: حلو.
1: جميل جميل جدا يا أبو جلال، نشكرك على اتصالك وصباحك سعيد.
2: يعطيك العافية. شكرا لك. هلا وسهلا. طيب إذن سؤالنا مستمعين الكرام، هل عدم الرد على الاتصال أو العودة للاتصال مجددا تعتبره قلة احترام؟ ويا ترى ليش؟
1: في مشاركة ماجد من صديقنا أبو عبد الهادي من الخبر يقول نلتمس العذر مهما كان، لأني أنا أحب أنه يلتمس العذر لي. عدم الاتصال على كل شخص، عدم الرد على اتصال كل شخص في لا أعذار، وأنا أسوق ما أرد على أحد وأنسى أني أرد عليه بعدين. بس إذا كان اتصاله ضروري رح يرجع يدق عليك. والشخص الوحيد، حلوة هذه، الشخص الوحيد اللي أرد عليه وأنا بالعمل أو أسوق أو تحت البحر أو فوق السماء هو أمي فقط.
2: يا سلام،
1: تحياتي لكم.
2: الله عليك يا أبو عبد الهادي، شكرا لك. لكن عندي لك سؤال، فكرة عدم العودة للاتصال هل هذه تضايقك ولا لا؟ الشخص اللي تتواصل معه وما يرجع يتواصل معك. إذن هذا هو سؤالنا، هل عدم الرد على الاتصالات أو العودة للاتصال مجددا هل تعتبره قلة احترام؟ ويا ترى ليش؟ على 0115100100 نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على الرقم 0566262062.
1: طيب ماجد، خلينا ننتقل إلى دراسة مرتبطة بالموضوع باختصار. يعني كيف علم النفس يشوف عدم الرد على الاتصالات أو تجاهل الاتصالات؟
2: يا سلام.
1: علم النفس يشوف هذا الأمر سلوك معقد يحمل دلالات نفسية واجتماعية متعددة تتراوح بين، في ناس تقول حدود شخصية، في ناس يكون عندها تهرب، في ناس يكون عندها قلة اهتمام، في ناس يكون عندها رهاب اجتماعي،
2: هذه نقطة مهمة،
1: ما تقدر ترد، في ناس يكون عندها فوبيا أو رهاب الاتصال. فالموضوع تبع العلم النفسي يختلف يعني بين عدة عوامل، أبرزها رهاب الهاتف. في ناس عندهم رهاب هاتف، وهو هذا الموضوع صار اضطراب نفسي شائع كثير الحين. أنا أحس أنه عندي رهاب الواتساب مثلا، رهاب الفويس نوت.
2: عرفت هذاك اللي إن شاء يا رب ما يرد. مستوى التواصل اللي وصلت له
1: عندي. أنا إذا أحد أرسل لي فويس نوت ممكن ما أسمعه، أو أقول يا ترى إيش قايل فيه، يمكن قايل فيه شيء مو

0: كويس، فما أبغى أفتحها علشان ما مثلا أخرب مزاجي،
1: خصوصا إذا كان طويل.
0: أي إذا كان يعني 3 دقائق
1: مستوى الخطورة يبدأ من دقيقة وفوق،
0: صح؟ فخلاص أكتبوا رسالة مثلا أحسن. فرهاب الهاتف كمان موضوع الحاجة لوضع الحدود. في ناس تقول لا أنا أبغى أحط حدود مع اللي حولي، مو أي أحد يتصل علي أنا أقدر أرد بأي وقت، مع أنه هو يكون فاضي بس كذا هو يبغى يحط، قرر فجأة صحة وقرر يحط حدود مع الناس اللي حوله. إيش رأيك بالموضوع؟
1: هي أوكي جميلة في أوقات معينة، لكن في ناس تحكمك بيهم علاقة،
0: أي
1: سواء علاقة شخصية أو ارتباط أو مثلا علاقة عمل،
0: صح؟
1: يعني أنا ترى يوم اتصل عليك مش معناته أن أنا بسولف معك أو كذا. أنا استغرب مثلا من الأشخاص اللي مثلا اتصالات العمل ما يرد عليها،
0: أي
1: خصوصا في الأعمال اللي تكون on call. يعني تواصلت معك، يعني جاك اتصال من زميل عمل وانتو يعني شغلكم on call الساعة 12 في الليل، يعني أكيد يبي منك شغل،
0: صح؟ أكيد.
1: فالموضوع ما يحتمل، الموضوع ما يحتمل أنك ما ترد عليه. فكان في نقطة جميلة قالها أبو جلال، أنه على الأقل طلع رقمين، يعني أنت بمجرد ما تشوف أي اتصال من هذا الرقم أو وردك اتصال من على هذا الرقم رقم العمل، خلاص
0: أيوة.
1: لازم لازم لازم ترد،
0: صحيح.
1: بعدين في نقطة ثانية رسالة، طب أوكي أنت عندك هذه المشاكل كلها، قول والله شفت اتصالك بس أكلمك في وقت ثاني.
0: أي
1: هذه يعني تهدي الشخص شوي، خصوصا لما تكون مثلا شخص أنت مرة عزيز عليه. يعني تخيل واحد مثلا أو صديقة لك مشتاقت لك ومزمان عنك، تقول والله خليني أتواصل مع مشاعل، تدق عليك ما تردين، يعني تخيلي يعني كمية كسرة الخاطر اللي بتشوفها.
0: دائما أسويها هذه. معلش.
1: فلها أكيد جوانب، وكذلك إحنا واجبنا أنه نعذر الأشخاص اللي ما يردون. فعلا ممكن يكون عندهم ظروف، ممكن أنا أكون في حالة مزاجية جدا سيئة، أنا لو رديت عليك ممكن نخسر بعض،
0: صحيح؟
1: أو أنت تشوف مثلا أسلوبي فظ، أو تجي تقول ليش تتكلم معي بهذا الأسلوب،
0: صح؟
1: هو ترى مش الموضوع شخصي قد ما أنه تجيتني في توقيت غير مناسب وأنا ما حبيت أني ما أردك،
0: أيوه.
1: أو عفوا أني أردك وما ما أرد عليك، فرديت على وضعي.
0: أيوة. إذن ماجد الموضوع تبعا لعلم النفس، في لعدة تفسيرات، منها رهاب الهاتف أو التليفون فوبيا أو الحاجة لوضع الحدود أو الباوندري سيتينج، والإيموشنال إكزوستشن أو الإرهاق العاطفي. زي ما أنت قلت ماجد، ممكن شخص يكون مضغوط نفسيا،
1: صح.
0: وما يقدر يرد، أو التجاهل المتعمد اللي هو يسموه الغوستينج أو الإغنورينج، وهذا يكون برود أو قلة اهتمام أو رغبة في إنهاء العلاقة سواء مهنية أو شخصية دون مواجهة، لأنه في ناس عندها الخوف من المواجهة، يعني ممكن تتجنب محادثة معك لأنه هي ما تبغى تواجهك، ففجأة تلقى الشخص حتى لو بالعمل ممكن يختفي من حياتك بس عشان هو ما يقول لك والله أنا ما عاد أبغى يكون في علاقة تربط
1: تواصل
0: تربطني معك. إيه؟
1: هذا موضوع ثاني.
0: أي.
1: طيب، إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى من برنامج 7 الصبح. لازال لدينا المزيد، ممتنين جدا لكل الأشخاص اللي شاركونا في هذه الساعة سواء من خلال اتصال أو من خلال رسائل الواتساب. نترككم الآن مع وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.

0: صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. ترامب يعرب عن توقعه أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. بوتين يقول إن موسكو لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب باعتبارها دولة صديقة، ويعرب عن أمله في انتهاء الصراع في أقرب وقت ممكن. مسؤول إسرائيلي رفيع يؤكد تعهد الرئيس الأمريكي لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات حيال اليورانيوم المخصب في المفاوضات مع إيران. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو ولن يقدم حلاً شاملاً للقضية النووية. والستريت جورنال تفيد نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. منظمة بيئية ترجح أن البقعة النفطية التي رصدت قبالة جزيرة خارك سببها البنية التحتية للنفط في إيران. روبيو يؤكد في اجتماع مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. الداخلية السورية تؤكد أن لبنان شريك موثوق لضبط الحدود وتطالب بإعادة من تورط بدماء السوريين، وتتهم حزب الله بتوفير مأوى لمجرمي النظام السابق. الشرع يصدر مراسيم رئاسية تشمل حقائب وزارية ومحافظين ومناصب قيادية في مؤسسة الرئاسة السورية. ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على بلدة السكسكية جنوب لبنان إلى 9 قتلى. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف نقلاً عن مصادر أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية ستركز على نزع سلاح حزب الله وقضايا الحدود. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريباً ولقاء زيلنسكي بعد توقيع اتفاق سلام. وزير الدفاع البولندي يبدي الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا. مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد أن فيروس هانتا ليس كوفيد وأن خطره لا يزال منخفضاً.

منخفضا. إغلاق هرمز يهوي بواردات النفط الصينية إلى أدنى مستوى في 4 سنوات. أمريكا تفرض عقوبات على 3 شركات صينية لتعاونها مع إيران. جولدمان ساكس يتوقع تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر ومارس. في الجولة 32 لدوري روشن، الرياض في مواجهة الفتح والاتحاد يستضيف ضمك. أنظار عشاق الساحرة المستديرة تتوجه إلى ستاد كامب نو لمتابعة ديربي أو عفوا لمتابعة كلاسيكو الريال وبرشلونة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، ديربي لندني جديد بين أرسنال وويستهام. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويلي. طبعا هذه الساعة مليئة بالمواضيع المهمة والمتنوعة، أيضا نبدأها بالعناوين ماجد ونذكر مستمعينا فيها.
1: نعم، عندنا في فقرة المستشار مستمعينا الكرام راح نتكلم اليوم عن اختبارات التحصيلي وكيف ممكن نهيئ أبنائنا أو نجهزهم لهذه الاختبارات.
0: أما في فقرة أصحاء فرح نحكي عن الأشواغاندا، هل فعلا يسبب تبلد بالمشاعر زي ما صرنا نشوف بالسوشيال ميديا مؤخرا ماجد؟
1: هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في فقرة أصحاء. أما في فقرة سر المهنة، مشروع المطبخ المنزلي، ترى ما هي أسرار النجاح؟
0: أما في فقرة AI فرح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى كم نسبة الأشخاص اللي يستخدموا الهاتف قبل النوم مباشرة وإيش أثر هالموضوع على جودة النوم؟

0: طيب ونبدا هذه الساعه مستمعينا الكرام بحاله الطقس. توقع الحلوه توقع
1: معليش
0: طيب توقع المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل.
1: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة والمثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض ونجران.
0: أما عن درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، نبدأ بمدينة الرياض فالعظمى هي 37 درجة مئوية والصغرى هي 23 درجة مئوية.
1: أما بالنسبة لجدة فالعظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.
0: أما الدمام مستمعين الكرام فالعظمى 36 والصغرى 24.
1: من أحوال الطقس ماجد ننتقل إلى حركة المرور ونبدأها بمدينة الرياض.
0: مدينة الرياض مستمعين الكرام تشهد ازدحاما هذا الصباح في عدد من الشوارع، يعني عندنا طبعا هذا وفق تطبيقات الخرائط، عندنا زحام متوسط إلى شديد على طريق الملك فهد، وكذلك زحام متوسط في الدائري الشمالي، وأيضا زحام شديد باتجاه الشرق على طريق مكة، وأيضا زحام متوسط على طريق خريص، وأيضا زحام متوسط نوعا ما على طريق الملك عبد الله.
1: أما بالنسبة لمدينة جدة ماجد فمن الواضح أنه تشهد زحام في معظم الشوارع الرئيسية. طريق الملك عبد العزيز يشهد ازدحام شديد باللون الأحمر الغامق باتجاه الجنوب، وازدحام متقطع أيضا باتجاه الشمال. طريق الأمير ماجد أيضا يشهد ازدحام ملحوظ، شارع الستين في ازدحام متقطع، وشارع فلسطين أيضا. أما طريق الحرمين فيشهد ازدحام شديد.
0: أما بالنسبة لمدينة الدمام ما شاء الله، يعني هنيئا لكم يا أهل الدمام أنا فكيت الخريطة خضراء عشان أكون منصف، ما عدا زحام متوسط إلى شديد في الاتجاهين على طريق الملك فهد فقط.
1: يا سلام الطريق الملك فهد دائما زحمة والله هناك. إيه
0: فقط طريق الملك فهد، ودائما ما نوصي مستمعينا الكرام مشاعل في نهاية هذه الفقرة بالالتزام بالإجراءات المرورية والتعليمات والحفاظ على سلامتهم إن شاء الله، ويوصلوا لوجهاتهم بإذن الله سالمين.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.

وصلنا ماجد إلى فقرة سر المهنة اللي رح نبدأ فيها فقراتنا لليوم. بهذه الفقرة رح نحكي عن المطبخ المنزلي. رح نفتح ملف المطابخ المنزلية كمشروع بين فرصة دخل حقيقية وتجربة تحتاج إلى يعني فهم حقيقي وتخطيط. يعني مو أي أحد يبغى يعمل مطبخ بالبيت أو يبغى يصير من الأسر المنتجة أو يبيع يعني، فهو يقدر بكل سهولة أنه يعمل كذا. يعني لازم يكون في بداية صحيحة ويكون في احتساب للتكاليف واحتساب للتسعيرات، وكمان ضروري أنه نعرف الأخطاء الشائعة علشان اللي قاعد يفكر يدخل بهذا المشروع ممكن يتجنبه. ضيفتنا لليوم أمل.

0: سعد التركي، هي مؤسسة ومالكة مطاعم ومرشدة أعمال في مركز دعم المنشآت في مجال المطاعم والمقاهي. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا يا أمل،
1: يا أهلا،
0: صباحك سعيد طبعا أول شيء. وحابين
1: صباحكم
0: نبدأ
1: أسعد.
0: معك بسؤالنا، كيف نبدأ مشروع مطبخ منزلي من الصفر بشكل صحيح؟
1: الله يسعد صباح الجميع، وسعيدة جدا باستضافتكم. شوفي، هو أهم شيء في الموضوع أن الشخص اللي يرغب في أنه يفتح هذا المشروع لازم يكون عنده شغف. كلنا
0: أيوة.
1: نترك يعني أنه يكون عنده شغف، يعني ما يفتح المشروع أنه والله أنا حاب أسوي مشروع يلا خليني أفتح مطبخ. لا، لازم يكون عند الإنسان شغف في الطبخ، ولازم يكون عنده صبر طويل، ولازم يكون عنده خطة، ولازم يعمل جدوى اقتصادية. ما يدخل يجازف، هذه النقطة الأولى. والموضوع ترى مو سهل، يبي له صبر، يبي لها دراسة غير دراسة الجدوى، لازم يدرس السوق، لازم يدرس أوضاعه، هو أول قبل كل شيء.
0: طيب أمل، في ناس تقول أنه إيش يعني جدوى اقتصادية؟ ما أنا الموضوع ما حيكلفني شيء، حيكلفني بس مقاضي، اللي هي المقاضي العادية اللي أنا ممكن أشتريها للبيت، وحافظات أو صحون اللي هي تحق الاستعمال الواحد. فإيش قصدك بالجدوى الاقتصادية؟
1: الجدوى الاقتصادية لازم أعرف أنا أسعار المواد الأولية وكيف أنا أضيف عليها اللي هو اللهم صل على محمد المبلغ اللي أنا حأكسبه، اللي هو زي ما نقدر نقول الربح، مجال الربح، كيف أنا كيف أزيد رينج الربح. وغير كذا برضو أنه أنا أعمل جدوى اقتصادية، أشوف مثلا كيف وضع السوق، بحيث أني أنا ما أكون أعلى من السوق بكثير ولا أكون برضو أقل من السوق. هذا مقصود بالجدوى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أنا أشوف كمان، أدرس أنا كمان أوضاعي. لازم أهم أهم أهم شيء ترى بالعمل المنزلي، خليني أتكلم مو على مستوى المطاعم، خلينا نبدأ زي ما تفضلت حضرتك على مستوى الأسر المنتجة. أهم شيء الالتزام. شوفي، أنا الحين وضعي كمرشد أعمال في هيئة دعم المنشآت، دائما يجوني ناس حابين أنهم يفتحون مشاريع، يكون مثلا عنده بزنس منزلي وحاب يطوره مثلا وياخذ سلفه مثلا يفتح مشروع، او مثلا يكون عنده مشروع اوريدي وتعثر المشروع. ايش دائما العامل المشترك بينهم كلهم اللي غالبا يكون يتسبب في انه يوقفهم او شوي يعثرهم، اللي هو عدم الالتزام. دائما اقول لهم انا لا تبدا المشروع الا انت قده، ترى المشروع مو بسيط ومو سهل على الواحد انه يكون سمعه ويخسرها فجاه. فالوصول للقمة سهل، لكن الثبات عليها صعب شوي. فلازم لما نقول يسوي جدوى اقتصادية، لازم يدرس كل الظروف اللي حوله، مو بس من الناحية المادية، حتى من الناحية الاجتماعية كيف ظروفه حتصير. وعلى فكرة، هما في البداية يتوقعون أن الموضوع سهل، هو سهل في البداية، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن، إذا الإنسان توفق وبدأ واشتغل صح، لا حلازم يمر بعنق الزجاجة. وهنا يختلفون الناس، أحد يصبر وأحد يرجع ينزل تحت ما يصبر. هذه هي قضية.
2: يعني أبرز الـ يعني مراحل التعثر اللي مرت عليك اللي هي عدم الصبر،
1: تحديات قصدك. أي أبرز علي على الصعيد الشخصي اللي أنا، ولا تقصد بشكل عام؟
2: لا، أنت اللي ذكرتي مش التحديات، إنه الناس اللي تعثروا بسبب عدم الصبر
1: بالضبط.
2: أم في أسباب أخرى؟
1: لا، في أسباب أخرى.
2: مثل
1: في ناس ما عندهم، ما يعملون خطة. يعني زي ما نقول الإدارة المالية عندهم مضروبة. كيف الإدارة المضروبة عندهم؟ يعني بمعنى أنه أوكي، أول طلبية ما راح تكلفها إلا زي ما تفضلت حضرتكم، أنه كلفة المواد اللي حتجيبها وكم حافظة حتبدأ تشتغل. طيب
2: صح.
1: أول مرة مثلا أول مرة وفرت مثلا طلبية وربحت، الربح وين يروح؟ تلاقيها عادة تصرفها وين؟ تصرفها على أشياء ثانية، ما تصرفها على نفس المشروع. يعني أنا مثلا زي واحدة جتني قالت لي والله أنا اشتغلت في مجال الأكل الشعبي ونجحت، بس إنه ما جمعت ميزانية، ما قدرت حتى أسدد راتب العامل اللي تساعدني في المطبخ. طب تعالي انت ما كنتي ما كان ما كان يجيك طلبات، ما كان عندك زباين؟ والله كان عندي. طب وين راحت الفلوس؟ اول مره عزمت عيالي.

0: وتعشينا برا. ثاني مرة ولدي هو اللي فتح المندوب واستلم الفلوس وأخذ الفلوس كهدية بيرتي. ثالث مرة شريت مثلا والله حافظات أغلى شوي وأفخم شوي. طب لحظة المفترض أنك تشتغل وتجمع لك ميزانية، وبعد ما تجمع ميزانية هذه تصرفها على نفس المشروع، مو على طول زي ما نقول احنا بالمصالح العامة تبعزق الفلوس يمين ويسار وفي النهاية تقول أنا ما ربحت، أنا قاعد أشتغل بس ماني قاعد أدخل ولا ريال.
1: يعني تقصدين أنه في البداية لا تستخدم الأرباح، خلها تكبر مشروعك.
0: خلها تكبر مشروعك بالضبط، وبعد فترة ابد أنت خذ منها مبلغ بسيط لك أنت شخصيا عشان يكون دافع لك أنك تستمر. لا تقعد بس تشتغل على المشروع على المشروع على المشروع وتنسى نفسك، لأن ترى حتى في شيء زي ما تقول داعم نفسي خفي إنه والله أنا بس متى نوصل لهالمرحلة، نوصل المرحلة بعد ما نكون والله إن جمعنا مبلغ يستاهل. هذا هو. وغير كذا كمان حفز نفسك وحفز الناس اللي من حولك.
1: جميل.
0: على أساس يستمرون معك، إن كانوا مثلا أسرة، إن كان مثلا معك عاملة تشتغل في البداية. هذا هو. وكون الفريق، يعني وفر مثلا الناس يوصلون الطلبات.
1: جميل.
0: اذا بالضبط رتب مواعيد الاستلام اذا تبغى يستلم من بيتك.
2: أيوة.
0: وهكذا لازم يدرس الواحد الوضع، ما يبدا عشوائي نهائي.
2: طيب امل قولي لنا اذا في اي واحده مثلا الحين قاعده تسمعنا، تقريبا طبعا الموضوع يختلف بالنسبه من مطبخ لمطبخ ومن نوع مبيعات لنوع مبيعات، بس
0: أكيد.
2: كم راس المال الحقيقي المطلوب لبدايه المطبخ المنزلي او المشاريع المنزليه؟
0: والله ما في راس مال ابدا. أيوة. مشاهد انا اقول لك، انا خليني اتكلم عننا احنا كسمحوا لي بس فلس افضل ساعات. احنا اول ما بدينا ترى بدينا 2013، أنا يمكن بديت ب200 ريال اللي هي زي ما تفضلتي حضرتك اللي هي كلفة المواد الأولية. أيه. لأول طلب، وما أنسى أول زبون طلبت مني بعد. أيه. المقاضي اللي أنا أخذتها بالإضافة بلس إلى الصحون، لأن كنت أول ما بديت بالصحون غير مستردة، ما يعني إحنا بدينا مجال السلطات وكنا لما نبيع لك السلطة مع الصحن غير مستعد. أيوة. يمكن ما كلفتني، وأتذكر حتى وقتها أني أنا أخذت الصحن زوجدية من إيكيا كان يمت الصحن
1: وقتها 25 ريال. طيب
0: يعني
1: بداية ب200 ريال يعني ما يحتاج أصلا رأس مال.
0: أبدا والميتين خليني أقولك والميتين ريال دي مثلا دخلت لي خلينا نقول ربح 300، ما صرفتها ترى. الـ300 ذي شريت منها الأدوات اللي بعدها واللي أيوة. بعدها واللي أيوة. بعدها، وما شاء الله تبارك الرحمن اشتغلت الحالي في البداية، بعدين احتجت مساعدة شوي دخلت عاملة كانت عندي في البيت معي. وبقول لك نقطة مهمة مرة كنت أعطي العاملة ترى بونس على شغلها معي غير راتبها.
1: جميل.
0: ليه؟ عشان تتحمس معي. أيوة. لأنه لو كان راتبها ما راح تتحمس، وكانت فعلا تتحمس وتنبسط إذا جت طلبات وشوي الحمد لله والشكر لله العاملة. حلو. جبنا عاملتين وما شاء الله حتى الأسرة كانوا يشتغلوا معي، ترى الكل متعاون. يعني أنا لما أجي أبدأ مشروع منزلي لازم أقعد مع
1: بس أسرتي. هل ضروري أنه يكون معي يعني عاملة مثلا في المشروع؟
0: شخص ساعدني بنتي يعني لأنه أنا لأنه صعب أنه الواحد بيشتغل لحاله، يعني لازم أحد يساعدك. يعني أنا كان معي أحد من الأسرة يساعدني نروح نشتري المقاضي، لازم. حلو. ضروري أحد. أنا أول ما بديت كنت أنا بنفسي الكول سنتر. طيب. وأنا اللي أجيب المقاضي وأنا اللي
1: كل شيء.
0: يمكن لو كنا نسوق دقيقة معلش لو كنا نسوق لحظتها كان يمكن وصلت أنا بنفسي.
1: جميل.
0: هذاك الوقت طبعا ما بعد بينا نسوق إحنا كنا.
1: جميل. طيب النقطة الأخيرة يعني طريقة تحديد الأسعار. أنت ذكرت إنه هذه من التحديات في البداية. أنا شلون أقيس؟ أنا أقيس على التكلفة ولا أقيس على منافسيني في السوق؟ أقيس على وش اللي يحدد سعر الطبق مثلا؟
0: أنا أقولك أنا بالنسبة لي أول ما بديت طبعا هو فيها لها معادلة، هذه عرفتها بعدين مع الخبرة. هو المفترض أنك إذا تبدأ على سعر المنافسين في السوق. والله أنا كأسرة منتجة طبعا ما رح أحط سعري نفس سعر المطعم، مؤكد مليون بالمية، لأن المطعم عنده تكاليف أخرى وهو حاسبها. فأنا أشوف اللي معاي في نفس المشروع من الأسر المنتجة المتميزين.
2: أيه.
0: الناس المتميزين وأشوف والله بكم يوفرون هذا الشيء. وغير كذا بلس أنا أشوف تكلفتي كم وأضيف عليها رينج ربح في البداية بسيط. طيب. بسيط جدا عشان أكسب الناس.
2: طيب أمل بس في نقطة أول شيء موضوع أنك أنت تبدي على سعر المنافسين في السوق، مثلا أنت لسه في بدايتك.
0: نعم.
2: فأنت ممكن تبغي تعطي سعر أقل علشان تكسبي زباين
1: كنوع من الترغيب. نعم.
2: أيوة
0: بس كده
2: يعني غير مثلا إذا واحدة كان

0: صار لها 5 سنين تشتغل وأرادي في عندها قاعدة زبائن جدا كبيرة. النقطة الثانية اللي أبغى أحكي معاك فيها اللي هو موضوع اختلاف أسعار المنتجات. يعني مثلا الحين ممكن تلقي كيلو الليمون ب15، بالموسم حق الليمون تلقيه ب8 ريال.
1: ممتاز. طب الله يعطيك العافية.
0: تلقي أسعار بدأت ترتفع، يعني مثلا كيلو اللحم قبل 10 سنين غير سعره اليوم. فأنت إذا تبغي تغيري الأسعار، كيف تغيري الأسعار بدون ما تحسسي زباينك أنه ترى أسعار المنتجات ارتفعت؟ فأنا أبغى أحافظ على هامش الربح حقي.
1: هو شوفي، أهم شيء أنك تحافظين على جودة المكونات الأساسية.
0: أي
1: لازم شيء ضروري. ترى في ناس كثير يبدون مثلا مرة الجودة عالية، بعدين زي ما تفضلتي حضرتك والله مثلا اللحم غلا، يدورون محلات يعني ها أرخص شوي بدل البلدية يأخذون المستورد مثلا. الخضار مثلا بدل ما يأخذونها من شركة معروفة يأخذونها بدون ما نقول أسماء من محلات ثانية، ويبدون يلعبون بالجودة. أنا كزبون لما أكون متعود والله منك جودة معينة وفجأة يجيني شيء مختلف، على طول بحط عليك إكس. ولا ويمكن بعد كمان أعرض سمعتك، نقول والله أنك تأخذ من أم فلان وبعدين فجأة تغير الطعام.
0: كيف
1: والله
0: يفهم الزبون أنه الاختلاف الأسعار صار بسبب خارج عن إرادتك؟
1: أنا في البداية لازم ترى أتحمل. أنا لازم أتحمل السوق في البداية، مو كل ما ارتفعت مثلا أسعار المواد رفعت مثل ما نزلت. أي يعني ترى أصناف كثيرة عندي أنا من 2013 للحين والله ما غيرت سعرها، ارتفع السوق نزل السوق، شيء يغطي شيء. شيء بالنسبة لي يغطي شيء. إيه؟ لأن الزبون ما راح يتحمل ترى أنك ترفع السعر فجأة أو أنك تغير الجودة فجأة. ترى والجودة أهم شيء. وأهم شيء أنصح في أي واحدة تبغى تبدأ مشروع، الالتزام مع الناس. يعني لأنه أنا أتذكر مثلا كذا واحدة بدأت تلاقيها فجأة صار عندها مثلا طلبات، صار عندها ظرف بسيط فجأة الناس تتصل تبغى طلباتها، والله اليوم قفلنا، والله اليوم عندنا ظرف.
0: أيوة.
1: والله صار لا المشروع ما تحطينه على مزاجك على فضوتك، لازم تلتزمين. حلو. عشان يكون عندك شريحة زباين ويحبونك وبعدين لازم الطعم تضبطين الطعم بحيث المعنين ما يحبون طعمك ترى. وبعدين في نقطة مهمة، في ناس كثير لما يكبرون يتركون الشغل لغيرهم. يعني والله أنا بالبيت مثلا بنتي خلاص أنا بالبداية بديت وما يخالف، كان لي نفس كان لي طعم، فجأة كذا انشغلت خليت بنتي تسويه، خليت عامل تسويه whatever.
2: جميل.
1: هذا
2: كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ أمل سعد التركي، مؤسسة ومالكة مطاعم ومرشدة أعمال في مركز دعم المنشآت في مجال المطاعم والمقاهي. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
1: العفو صباحكم أسعد، حياكم الله.
2: يا أهلا وسهلا. حياك الله. هلا وسهلا
1: في أمان كريم.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: هو المشروع جدا بسيط لدى البعض، لكن في تفاصيل مهمة. مشاعل هي اللي تفرق وهي اللي تخليك فعلا تستمر.
0: صحيح ماجد. نقاط من أهم النقاط اللي ذكرتها أمل اللي هو الالتزام وأنه والاستمرارية.
2: الاستمرارية فعلا.
0: أنه مثلا ترى وقفة المطبخ ماجد متعبة، يعني انه حقيقي انه الوحدة ممكن يعني اذا هي فتحت مثلا مشروع مطبخ منزلي هي ممكن تضطر توقف 4-5 ساعات بالمطبخ. فالموضوع مو انك انت تبدي وبعدين توقفي، لا خلاص الموضوع يكون في التزام. يكون في سمعتك هي هذه بالنهاية.
2: بالضبط، خصوصا يعني اذا كانت البداية قوية فعلا فيها حماس والناس حبت هذه الاصناف.
0: أيوة.
2: فعلا وتتفاجأ مثلا وانت وقفت فجأة أو صرت مع التلبي طلبات
0: أو خفت جودة أصنافك.
2: بالضبط،
0: لأنه انت والله جبت عامل يشتغل بدالك.
2: أو مثل ما ذكرت أنه بعد ما أنجح أسلم المشروع مثلا أحد أبنائي ووحدة بناتي فتتغير الجودة.
0: أيوة.
2: فعلا، فهذه من النقاط اللي لازم يعني ينتبهوا لها الأشخاص المهتمين بهذا المشروع. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. طيب، وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة المستشار. راح نتكلم عن اختبارات التحصيلي اللي هي على الأبواب.

0: وتقترب، ومعها يبدأ القلق عند الطلاب وربما عند الأهل أكثر بما يركز على عدد ساعات المذاكرة ومن يبحث عن أفضل المصادر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ فهد بن عبد الله البابطين، خبير في اختبارات قياس. يسعد صباحك أستاذ فهد.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحفظكم جميعا.
0: أهلا وسهلا، وسعيدين جدا بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح. اختبارات التحصيلي على الأبواب أستاذ فهد، كيف ممكن نهيئ أبناءنا أو نخليهم يستعدوا بشكل جدا كبير؟
1: طيب طبعا بالنسبة للتحصيلي، التحصيلي يقيس مدى تحصيل الطالب العلمي خلال الثلاث سنوات الماضية.
2: أوكي.
1: التحصيلي طبعا أسهل من اختبار القدرات لأنه مرتبط بمنهج معين. طبعا المصدر الأساسي لمذاكرة التحصيلي اللي هي المناهج الدراسية.
2: أي.
0: يعني احنا نتكلم عن المناهج اللي هي حقت الثلاث سنوات حقت الثانوي.
1: اي الثلاث سنوات طبعا هم يختبرون في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء.
2: ايوه، يعني المواد العلمية.
1: اي تقريبا المواد العلمية، نعم.
2: ايوه.
1: طبعا يبدا الاستعداد للاختبار التحصيلي بالعادة الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي.
2: نعم.
1: طيب. هذا بالنسبة لبداية الاستعداد للاختبار التحصيلي.
2: طيب أستاذ فهد، كيف الطالب يبدأ يهيئ نفسه؟ تمام، هو بدأ يعني بالدراسة من نهاية الفصل الدراسي الثاني أو من ابتداء الفصل الدراسي الثاني، لكن كيف يهيئ نفسه؟ في طلاب يأخذوا دورات عند مدرسين، في طلاب هم يذاكروا بأنفسهم، فإيش هي الطريقة المثلى أنه يبدأ الطالب يهيئ نفسه للتحصيلي؟
1: طبعا من أكبر المخاطر اللي تواجه الطالب أنه يأخذ من مصادر، خاصة المصادر الخارجية خارج السعودية لمذاكرة التحصيلي. هذه المصادر ما تغطي جميع المعايير الخاصة بالاختبار. يعني تركز مثلا على جانب معين وتترك عدة جوانب. طبعا كما نعلم الاختبار التحصيلي يشمل أولى وثاني وثالثة ثانوي. التجميعات هذه غالبا اللي في التليجرام وفي الانترنت غالبا مثلا تغطي مثلا منهج ثالث ثانوي وجزء من منهج ثانية ثانوي. حلو. هذه من الأسباب الكبيرة اللي تجعل الطالب ياخذ درجة متدنية.
0: طب أستاذ فهد، وش المعايير المطلوبة يعني عشان الطالب فعلا ينتبه لها في بحثه عن المصادر؟
1: طبعا لازم يكون مصدر وطني. طبعا المناهج السعودية تعتبر من أقوى المناهج مقارنة بالمناهج الغير سعودية.
2: نعم.
1: غير ذلك خاصة في الكيمياء مثلا، في بعض المسائل هم يحلونها بطريقة مختلفة عن طريقة المنهج السعودي. عشان كذا البعد عن المصادر الأجنبية هذه أحد الأسباب لنجاح الطالب.
2: تمام.
1: اي نعم. طبعا احنا عندنا في المركز او عندنا في اي نعم في المركز يعني وفرنا منهج يعني يشمل جميع المعايير اللي يحتاجها الطالب. نعم.
2: طيب أستاذ فهد، إحنا نشوف طلاب كثير خوفهم من عدم النجاح ممكن يتعبهم نفسيا وممكن هو اللي يخليهم ما ينجحوا. كيف إحنا نتعامل مع الطلاب من الناحية النفسية في هذه الناحية؟
1: طبعا ثقافة أولياء الأمور مطلوبة في هذه الناحية. لازم ولي الأمر سواء كان الأب، الأم، الأخ الأكبر، الأخت الكبرى، يكون عندها ثقافة عن الاختبار التحصيلي واختبار القدرات. لأن كما تعلمون يمثل 70% من نسبة القبول في الجامعات. فالطالب مسكين يعني ياخذ مصادر

من زميل اللي جنبه أو من طالب عندهم في المدرسة، وغالبا ما يكون عنده خبرة في هذا المجال. لما الطالب يتبين ويعني يرشد بشكل سليم عن اختبار القدرات والتحصيل،

0: أغلب الدورات عندنا في السعودية كلها تبث من خارج المملكة. يعني اي يعني شيء يعني
1: لحظة
0: محزن.
1: في النقطة هذه دكتور
0: أيوة.
1: أستاذ فهد، سمحت لي، وشلون يعني أغلب الدورات اللي يروج لها بأنها تساعد الطالب على زيادة فرصته في الحصول على درجة كبيرة في اختبار التحصيلي؟
0: اي اغلبها من خارج المملكة. يعني ترى لو جيت
2: كيف
0: من
2: طيب
0: ناحية
2: من خارج
0: النسبة،
2: المملكة؟ يعني من مدرسين مثلا كانوا يدرسوا هنا سابقا وسافروا، أو كيف؟
0: والله بعضهم يعني ما جا للسعودية أبدا، يعني خاصة في اختبار القدرات. يعني عندنا بعض الدورات تقام من أشخاص غير متخصصين أبدا أبدا في هذا المجال. هم طبعا عندهم وسيلة للتسويق، خلينا نقول بعض الأحيان للدجل والكذب. دائما تجد الطلاب يخرج في مقاطع للأسف يقول أنا حصلت 100% من فلان، وهذا كله تسويق.
1: فعلا هذه
0: يعني أنا
1: منتشرة.
0: أذكر هذا للأسف، يعني أنا أذكر قبل 3 أيام بس حذرت من شخص خارج المملكة يقيم دورات، وشخص غير متخصص ما كمل 24 ساعة إلا جت حملة كبيرة جدا للتسويق لهذا الشخص. فعندهم أساليب تسويقية يعني شيء غير طبيعي.
1: طيب
0: يعني أنت ممكن
1: وش ضرر هذا على الطالب؟ يعني الطلاب اللي يبحثون، طيب كمان الطالب يعني وده في مصادر، في في في التسلح باستعداد جيد قبل الاختبار، لأنك مثل ما ذكرت أن اختبار مصيري يعتمد على 70% من نسبة قبوله للجامعة.
0: إيه بالنسبة إذا كان المصدر اللي خارج المملكة يعني مصدر غير جيد، مجرد عملية تسويقية، هذا يضيع الطالب، يضيع مستقبل الطالب. يعني مثلا إذا كان يقيم دورة للتحصيلي ولا يغطي كل المعايير، ويسوق يعني من بداية الموسم إلى نهاية الموسم لنفسه أن عدد كبير من الطلاب حصلوا على 100% وبعضها كذب، ضريته بشكل هذا للطلاب. يعني أنا أذكر طبعا لي تقريبا أكثر 21 سنة في هذا المجال، كان هناك مدرسين سعوديين أكفاء في هذا المجال ويقومون دورات، لكن بسبب الحملات التسويقية وتشويه السمعة لهم يعني شبه انتهوا. يعني تقريبا ما بقي في السوق إلا أو في إقامة الدورات هذه إلا أنا. فتسويق غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي أضر بكثير من الطلاب. يعني يكفيك الآن لو جيت للقدرات مثلا، القدرات دائما يتكلمون اللي خارج المملكة أن اختبار القدرات يقوم على حفظ أسئلة، يعني وبعد ذلك تجي نسخ لصق من هذه الأسئلة.
2: أيوة.
0: مستحيل الأسئلة تجي نسخ لصق.
1: طيب وش
0: القدرات
1: هذا
0: تقيس
1: يخليني
0: معدل ذكاء الطالب.
1: هذا يقودني للسؤال، وش أبرز المفاهيم الخاطئة اللي رصدتها وانت
2: أيوة.
1: خبير في هذا المجال تجاه مثلا اختبارات القدرات أو التحصيلي؟ واليوم يعني ممكن أنه في برنامج 7 الصبح تكون فرصة لتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، خصوصا أننا داخلين على هذه الاختبارات. أبرز المفاهيم الخاطئة اللي انت رصدتها أستاذ فهد.
0: طبعا أول شيء بالنسبة لاختبار القدرات، أن اختبار القدرات الناس خلاص، هذه دائما أنا أنبه أولياء الأمور، أنبه الطلاب منها. اختبار القدرات اختبار يقيس معدل ذكاء الطالب. اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، اختبارات هذه سعودية والقائمين عليها سعوديين. الشيء الآخر، الاختبار التحصيلي قائم على المناهج السعودية وليست المناهج اللي يعني بعض الدول العربية.
2: نعم.
0: فلازم الطالب يأخذ من مصادر وطنية صحيحة. أنا ما أقول تعالوا عندي أنا، لكن أنت ترجع للمنهج الدراسي، اطلع على أسئلة التقويم اللي موجودة في المنهج الدراسي. أما هذا اللي خارج المملكة يجيب لي أسئلة مجمعها من الأنترنت وصيغ الأسئلة غير سليمة وبعض الإجابات غير سليمة. يعني الآن من أشهر الدورات اللي تقام من خارج المملكة يقيمها مدرس واحد يدرس الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات، وتجد تخصصه ليس

0: في هذا المجال.
1: نعم. طيب ختاما أستاذ فهد، في ناس تقول إنه النجاح باختبار التحصيلي حظ، وفي ناس تقول إنه سرعة بديهة، وفي ناس تقول لا تحضير. فأنت حضرتك مع أي رأي؟ هل سرعة
0: طبعا
1: البديهة مثلا لها دور كبير بالنجاح؟
2: وفي ناس تقول كمان تأكيدا على كلامك أيضا حسب المنطقة أستاذ
0: طبعا
2: فهد.
0: طيب،
2: هذه
0: حسب
2: من الأشياء
0: المنطقة
2: اللي رصدت وجينا نسألك فيها، لأنه فعلا في
0: هذه بخليها في الأخير. الاختبار التحصيلي يمكن هو اللي يحتاج التحضير المبكر. الطلاب اللي حصلوا على درجة كاملة في الاختبار التحصيلي بدايتهم كانت مبكرة جدا لهذا الاختبار. يعني حتى عندنا في المركز أعدينا دورة للتحصيل مدتها سنة ونص، ناخذ الطالب من ثانية ثانوي
1: التحضير المبكر.
0: للتحصيل، إيه؟
1: أيوة.
0: لأنه مصيري عليه 40% في القبول، وأيضا القدرات. عندنا دورة الآن خليناها سنتين زي الدبلوم، بحيث ناخذ الطالب من بداية ما يدخل مرحلة
2: نعم.
0: الثانوية، وهذه كان لها أثر كبير جدا على الطلاب الحمد لله، وحصلوا أغلبهم على درجة شبه كاملة. أما مسألة حظ، هذا ياخذ هذه كلمة خاطئة. لا، يحتاج إلى استعداد
1: نعم.
0: مبكر خاصة التحصيلي. نيجي خلينا نروح الآن للدرجة. الدرجة طبعا تقاس بمعادلة الانحراف المعياري،
1: نعم.
0: ما تقاس على حسب المنطقة طبعا، على مستوى الطالب، على مستوى المملكة بالكامل. فقضية إنه والله إذا دخلت القاعة وكانوا كلهم ممتازين صرت ممتاز، هذا كلام خاطئ، وهذه من الإشاعات أصلا اللي
2: هذه
0: جاءتنا.
2: على فكرة كانت منتشرة في فترة.
0: منين جتنا هذه الإشاعات؟ كلها اغلبها، اللي اقول لك بعض الاشاعات صراحه محزنه، كلها تجي من خارج المملكه. هذا اللي يضر الطلاب، المصادر الخارجيه. يعني بعض اللي يدرسون خارج المملكه يعني تقول هذا ما عنده ولا حتى شهاده المرحله الثانويه، يتكلم عن الانحراف المعياري واصلا ما يعرف ايش معنى الانحراف المعياري.
2: جميل.
0: ويعني وافسد كثير من الطلاب.
2: جميل. كل
1: جميل جدا.
2: الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ فهد البابطيل، خبير اختبارات قياس، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل أبنائنا وبناتنا الطلاب. شكرا جزيلا لك وصباحك
1: نشكرك
2: سعيد.
1: جزيل الشكر وصباحك سعيد.
2: يا هلا وسهلا.
0: الله يحفظك.
2: حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: مكملين معاكم مستمعينا، وصلنا إلى فقرة أصحاء. طبعا في الفترة الأخيرة صارت الأشواغندا واحدة من أكثر المكملات انتشارا، يعني أكيد اللي ما جربها ممكن يكون سمع فيها، يعني أصبح يروج لها كحل سريع للتوتر أو مهدئ طبيعي للأعصاب، وكذا يعني يخفف القلق للناس اللي عندهم نسبة القلق عالية. بس مع هذا الانتشار بدأت تظهر على السوشيال ميديا مؤخرا يعني آراء مختلفة، آراء تقول أنه الأشواغندا بدل ما يكون مهدئ للأعصاب ممكن يسبب تبلد المشاعر. فمعنا اليوم الأستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور عبد العزيز العثمان للحديث أكثر عن هذا الموضوع. طبعا بداية حابين نعرف أكثر إيش هي الأشواغندا وكيف تشتغل داخل الجسم في التعامل مع التوتر.
1: حياك الله دكتور. دكتور معليش الصوت كان في مشكلة، حياك الله مجددا، أهلا وسهلا. صوت الآن
2: أهلا وسهلا. نعم، أسعد الله صباحكم بالخير وسعيد أن أكون معكم.

0: معكم، وشكرا ماجد، شكرا مشاعل.
1: أهلا وسهلا.
2: يا أهلا وسهلا.
0: طبعا في البداية بوضح أن الأشواغاندا الكلام عنها مبالغات ليس عليها دليل
2: من الأساس،
0: يعني جالس من الأساس جالسين يتكلمون أنها مهدئة، منشطة للأعصاب، مخفضة للكوليسترول، مخفضة للسكر، للضغط، مقوية للخصوبة، يعني ادعاءات لا يوجد عليها دليل. هذا في البداية.
2: نعم.
0: الأشواغاندا طبعا لها مسميات، يسمونها الجينسينج الهندي، يسمونها الكرز الشتوي. هنا في المملكة موجودة شجرة موجودة، يعني وتعتبر من الأشجار الضارة، تسمى العبعب أو تسمى سم الفار، موجودة في المزارع وموجودة عندي في المزرعة، وهي ويستخدمون الجذور الخاصة فيها. فيه بعض الدراسات فعلا قالت أنها مهدئة لأنها فيها مادة يعني شبه منومة أو مخدرة بتركيزات بسيطة.
2: أيوة.
0: فكان هذا هو السبب اللي يقولون أنها تساعد على تخفيف الأرق وتقليل التوتر. ومع هذا تتبعت الأبحاث العلمية القوية عن هذا الموضوع، وجدت أنها ضعيفة. فهي الآن يعني تنتج بشكل مكملات غذائية، حبوب أو كبسولات، وللأسف وهذه ينبه المشاهدين الكرام عنها أنها تخلط هذه المكملات أو تخلط بمركبات أخرى. وعشان كذا أؤكد على عدم شراء أي مكمل غذائي من خارج المملكة لعدة أسباب، لأن هذه المكملات ومن ضمنها الأشواغاندا التي يعني تباع في الصيدليات في المملكة هي يعني مارت بهيئة الغذاء والدواء، ويعني حسب المواصفات القياسية السعودية.
1: نعم.
0: لكن احنا مشكلتنا في الناس اللي يطلبون من برا او يشترونها اثناء السفر، وهذا اللي نقول يعني انتبهوا لنفسكم.
1: بس دكتور يعني هذا يخليني اسالك سؤال عن الاصل، يعني الاصل هي ما هي نبتة ضارة، انت ذكرت انه
0: نعم.
1: عندنا موجودة في السعودية ويطلق عليها سم الفئران،
0: الفار. نعم
1: او الفار.
0: صحيح.
1: يعني نعم. هي في الاساس اساس النبتة ضارة.
0: صحيح. طبعا الناس للأسف يعني، وهذا جميل في برنامجكم أنكم تنبهون الناس على التسويق غير الصحيح. لما تقول أشواغاندا يعني تعطيها اسم كذا، لكن كل شيبان أجدادنا يعرفون العبعب يعني، وأنا أعتقد أن بعض المشاهدين الكرام الآن يتابعوني يعرفون هذا المصطلح ويعرفون هذه النبتة. فللأسف صارت تجينا مسميات وإدعاءات وتسويق يعني غير صحيح، وواجب علينا احنا كيعني مستهلكين، والحمد لله الوعي الان مرتفع، اننا اول نرجع للجهات المختصه في المملكه. وعلى فكره الأشواغاندا صدر يعني توضيح من الهيئه العامه للغذاء والدواء عنها وعن طريقه استخدامها، يعني ما هو شيء يعني غريب او شيء، الجهات المختصه ايضا اصدرت توضيح عنها.
2: جميل جميل هذا التنويه دكتور، صراحة يعني أنا ما كنت عارفة أنه الأشواغاندا هي نفسها يعني تطلع عندنا بالسعودية ولها أسماء مختلفة. دكتور طيب للناس اللي ياخذوها بشكل دائم وفعلا بدأوا يلاحظوا أنه صارت تسبب لهم تبلد، هل هذا الشيء صح؟ أو هل هذا الشيء بسبب الأشواغاندا نفسها أو بسبب المواد اللي حضرتك ذكرت أنه مخلوطة معها، وكيف ممكن يبدأوا يخففوها؟
0: جميل السؤال مشاعل. الحقيقة هيئة الغذاء والدواء أوضحت التالي: أولا أن لها تأثيرات سلبية وبالذات على الحوامل والمرضعات والناس اللي عندهم سكر والضغط واللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية. اثنين أنها تتعارض مع أدوية السكر والضغط والغدة الدرقية. والأمر الثالث أنه لا يجب أخذها أكثر من 1 جرام في اليوم لمدة لا تزيد عن 3 أشهر. بعد 3 أشهر يحدث التأثيرات السلبية. طبعا في التأثيرات السلبية في تأثيرات بسيطة يعني مثل الألام والمغص والتقيؤ ويعني التعب، والتأثيرات اللي بعدها اللي مثل ما تفضلت فيها يعني زي تبلد المشاعر والرغبة في النوم والاسترخاء والكسل وعدم الرغبة في الحركة، لأنها تعتبر يعني مادة مهدئة ومنومة. فا

0: للتأثيرات الطويلة تعتبر حقيقة يعني خطيرة، وفيها أبحاث كثيرة جدا ذكرت أنها تسبب مشاكل أو تليف للكبد للاستخدامات الكبيرة والفترة الطويلة. وعشان كذا هيئة الغذاء والدواء أوضحت أنه لا يجب زيادة عن 1 جرام، يعني تكلم عن 1000 ملي جرام، مرة كمية جدا جدا قليلة، ولمدة لا تزيد عن 12 أسبوع.
1: نعم، يعني هي تسبب تبلد، ولكن نعم. من الأعراض اللي تكون بعد الـ3 أشهر.
0: نعم صحيح.
1: طيب، مسألة أنها يعني تخفف التوتر وتهدئ الأعصاب والجوانب الإيجابية الكثير اللي يروج لها، مدى صحة ذلك؟ وإيش أبرز المفاهيم الخاطئة يعني في هذا الموضوع أنها مهدئ طبيعي؟ يعني الناس كثير يلجأوا لها خوفا من الأدوية التقليدية، يعني أكثر الأشياء اللي يروج لها أنه منتج طبيعي أو مصدرها طبيعي أو نبتة طبيعية.
0: جميل جميل السؤال الحقيقي، وما ودنا أن نغش بهذا الموضوع، وأذكر وأؤكد على أن المنتجات الطبية يجب أن نشتريها من الأسواق السعودية، نضمن أنها مرت متابعة الغذاء والدواء. الأمر الآخر، للأسف المواد اللي تشترى من الخارج بطريقة مباشرة وغير مباشرة ما تمر بالجهات المختصة، وجد أنها مخلوطة بمواد أخرى، يعني مواد كيماوية يعني مسكنة بشكل كبير جدا، ولذلك يكون هذه التأثيرات. والنقطة الأخيرة، طبعا في تأثير نفسي بلا شك، يعني أنا وأنا جربت صراحة مع شخص يعني قريب لي، يعني يقول والله أنا ما أنقص وزني، فأعطيته يعني حبوب نستخدمها في المجال البحثي ما لا يوجد فيها ولا شيء، ومع ذلك اقتنع، قال لي والله فعلا أفادتني. فبالتالي أنا أتوقع الناس بالذات اللي يعانون من مشكلة الأرق الله يعينهم والتوتر، يعني يبحثون عن قشة، يبحثون عن أي شيء يتعلقون فيه.
1: يعني هي مش مهدئ،
0: لها دور تهدئة لكنها قليل جدا، لا يصل يعني إلى هالزوبعة اللي حوله. ولذلك أنا أقول للناس اللي عندهم توتر أو قلق أو مشاكل في النوم، راجعوا الأطباء المختصين. الحمد لله عندنا استشاريين في أمراض النوم موجودين في أكثر المستشفيات الحمد لله. وأيضا مسائل القلق والتوتر مهم جدا، نرجع للمعالجين الصحيين النفسيين السلوكيين والأطباء النفسيين، ما يعني نبحث عن مثل ما تفضلت أخي ماجد شيء نعتقد أنه طبيعي وما له تأثير، ثم للأسف يكون تأثيراته السلبية علينا وعلى صحتنا.
2: تمام دكتور، يعني هو زي ما أنت قلت ممكن يكون شيء اسمه البلاسيبو إفكت أو الشيء الأثر الوهمي،
0: صحيح،
2: أكثر من أنه يكون هو فعلا له أثر حقيقي. نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز العثمان، الأستاذ واستشاري التغذية السريرية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفيدة. شكرا. ونتمنى لك صباح سعيد وجميل بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور.
0: ولكم جميعا. شكرا ماجد. شكرا مشاعر.
1: هلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى آخر فقرة في هذه الحلقة وهي فقرة الذكاء الاصطناعي. ورح نسأل صديقنا الذكاء الاصطناعي، ترى كم نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف قبل النوم مباشرة وما أثر ذلك على جودة النوم؟
1: خلينا نشوف جوابه. صباح الخير.
2: صباح النور. خلينا نبدأ اليوم بشكل واضح، كيف أقدر أساعدك اليوم؟ سواء
1: طيب
2: كان
1: في أبغى أسألك، كم نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف قبل النوم مباشرة؟
2: تشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من الناس يستخدمون هواتفهم قبل النوم مباشرة. على سبيل المثال، في إحدى الدراسات 87% من البالغين في المملكة المتحدة قالوا إنهم يتصفحون هواتفهم في الساعة الأخيرة قبل النوم، بينما في دراسة أخرى 41% أفادوا باستخدام الشاشة قبل النوم يوميا.

0: النسب بتختلف حسب العمر أو المنطقة، لكن بشكل عام استخدام الهاتف قبل النوم هو أمر شائع جدا.
1: طيب برأيك إيش أثر هذا الموضوع على جودة النوم؟
0: التعرض لشاشات الأجهزة قبل النوم يعطل إنتاج الميلاتونين، وهذا هرمون أساسي لتنظيم النوم. النتيجة عادة تكون نوم أخف، صعوبة في الاستغراق في النوم، وتقليل مدة النوم العميق. هذا قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق في اليوم التالي. فمنطقيا تقليل استخدام الهاتف قبل النوم يحسن جودة النوم.
2: طيب فيما يتعلق بالأعمار، كم نسبة الأشخاص أو متوسط الأعمار أو أعمار الأشخاص اللي يستخدموا الجوال أو الهاتف قبل النوم؟
0: بشكل عام استخدام الهواتف قبل النوم شائع أكثر بين الفئات الأصغر سنا. مثلا 78% من الأشخاص بين 25 و 39 عاما يستخدمونها قبل النوم عادة. أما كبار السن فوق 60 سنة فالنسبة أقل بكثير. أيضا عند المراهقين حوالي 90% يستخدمون الأجهزة في الساعة قبل النوم على الأقل مرة واحدة أسبوعيا.
1: طيب آخر سؤال، بناء على إيش استندت أنت وعطيتنا هذه الأرقام؟ أعطيني اسم المصدر اللي أنت استندت عليه علشان نأكد المستمعين أنه معلوماتك صحيحة.
0: للأسف لا يمكنني فتح روابط خارجية غير مقدمة منك مباشرة.
1: شكرا.
2: تعزيز
1: كنت بحشرة بس انحشر.
2: تعزيز ترى على فكرة هذه نقطة جدا جدا مهمة في المعلومات،
1: المصادر مكتوبة هنا يعني
2: هو كاتبها فعلا،
1: بس
2: ضروري للأشخاص اللي يستخدموه في البحث وكثير ما يعني
1: ضروري يتأكدوا من المصدر ويرجعوا يفتحوا المصدر ويقروا، لأنه أحيانا كثير ويحط لك رابط ماجد وهمي، أو أنه
2: صح
1: يعني كذا هو يألف عنوان من رأسه ويحط رابط، أنت تفتح الرابط يطلع لك هذه كذا اللي أنه صفحة 404 إيرور أو صفحة فاضية.
2: صح، يعني إحنا خلنا نتفق على نقطة، هو يعزز لك ما يقول لك لا معاك في كل شيء، فبالتالي من الضروري أنك ترجع للمصادر.
1: أيوة نعم، وبهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعينا، نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا، وأكيد مكملين معاكم ونلقاكم بإذن الرحمن غدا صباحا إن شاء الله، كونوا معنا.
2: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
6: إذا القدسية المفروض الأول،
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة،
8: وش أسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين،
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله،
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
12: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
12: إلى الرياضة
16: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
12: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
12: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب

0: اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وتتابعون فيها. ترامب يتوقع تسليم إيران ردها قريبا، وإسرائيل تحذر من اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران. إعلام إسرائيلي ينقل عن مصدر أمني رفيع أن أمريكا تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل. دول الناتو تستعد لسحب ترامب مزيدا من الجنود من أوروبا، والخطوة تسبب انقساما في بولندا. في أخبارنا الاقتصادية، محكمة التجارة الدولية الأمريكية تقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها ترامب. وفي أخبار الرياضة، أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم تتجه إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمتابعة كلاسيكو برشلونة والريال.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، معكم هناء عوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريباً رداً من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCE الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. كشفت صحيفة تلغراف البريطانية عن أساليب جديدة وصفتها بالخطيرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ما يعكس حالة الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني للخروج من حالة الحرب الحالية من واشنطن. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة تيليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام

0: لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنئي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة تيليغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملوجودي العربية.
1: لتحليل المواقف الأمريكية ينضم إلينا من نيويورك محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
2: أهلا بك.
1: هل هذا التأخير في تسليم الرد الإيراني يحرج الرئيس الأمريكي بل ويضغط عليه؟
2: هناك بالتأكيد إحراج، ولكن لو لاحظتي أنه هذا تكرر كثيرا خلال الشهر الماضي، كان هناك زيارات من المزمع أن يقوم بها نائب الرئيس ثم بعده المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى إسلام أباد للقاء المسؤولين الإيرانيين، وفي المرتين تم إلغاء الزيارة لأنه الجانب الإيراني لم يكن موجودا أو مستعدا للقاء بهم، فبالتالي تراجع الرئيس الأمريكي عن إرسالهم. فمن هنا الفترة الماضية فيها الكثير من عدم اليقين بالنسبة للأمور التي فيها، لأنه الرئيس الأمريكي يريد ردا واضحا، ولكن في النهاية التوقيت ربما لا يكون هو الأساس هنا. طبيعة الرد الإيراني عندما يأتي ربما تكون هي الأكثر أهمية الآن، كيف سيردون على المطالب الأمريكية، المقترحات، مذكرة التفاهم. لكن في كل الأحوال نحن لا نتحدث عن اتفاق، عن تفاصيل، عن بعض المبادئ المرتبطة بكيف يمكن للبلدين أن يسيرا في اتجاه التفاوض، لأنه إذا تم الاتفاق على أرضية مشتركة بالنسبة لعملية التفاوض أعتقد أنه هذا سيسهل الكثير في المستقبل.
1: طب إذا كانت ورقة إطار أو اتفاق مبدئي كما تقول حضرتك وهي مؤلفة ربما من 14 بندا أخذت كل هذا الوقت والجهد لبحثها وتبادلها جيئة وذهابا بين إيران والولايات المتحدة، فماذا عن الاتفاق الشامل الذي تطمح إليه الولايات المتحدة؟ هل يدفع هذا الوضع للاعتقاد بأنه لا جدوى من التفاوض من الأساس؟
2: الوضع استغرق أكثر من عامين من المفاوضات بين إدارة باراك أوباما والحكومة الإيرانية من أجل الوصول إلى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، ولم تكن هناك حرب، وكان الرئيس أوباما وإدارته يحاولون قدر الإمكان استخدام لغة فيها الكثير من الدبلوماسية والهدوء في التعامل مع إيران. فما بالنا بالوضع الحالي، حرب ضروس استمرت 6 أسابيع، ما زال هناك حصار، هناك قضايا أخرى غير البرنامج النووي مرتبطة بمضيق أورمز، مرتبطة باليورانيوم المخصب، مرتبطة بعلاقات إيران الإقليمية، برنامجها الصاروخي، وإن كان الكلام قلق عن هذه الأمور في مؤخرا بالنسبة للبرنامج الصاروخي والأذرع الإقليمية، لكن في النهاية تظل هناك كثير من القضايا الشائكة المعلقة التي أصبحت أكثر صعوبة في التعامل معها بسبب أحداث الشهرين الأخيرين. فمن هنا أنا شخصيا لا أعتقد أن المسألة ستتم بسرعة أو بسهولة، لذلك أنا شخصيا أؤيد أنه يتم فصل الملفات، بمعنى أنه هناك أولوية أكبر الآن لقضية مضيق هرمز. الاقتصاد العالمي كله يتعرض لموقف حرج قد يؤدي إلى تضخم في كل الاقتصاديات العالمية. البرنامج النووي مهم.

0: لكن لا يوجد urgency أو لا يوجد إلحاح، لأنه إيران لا تستطيع إحيائه الآن على مدى ربما سنوات. فبالتالي يجب التفرغ والتركيز على القضية الأكثر إلحاحا، ثم تهدئة الأمور والوصول إلى تفاهمات فيما بعد بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي.
1: في هذا الإطار تحديدا، هل يلمس تأثير إسرائيل على قرار الولايات المتحدة في مسألة الملف النووي؟ هل تتساوى مخاوف البلدين بشأن برنامج إيران النووي؟
0: هناك فارق بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي بالنسبة لإيران عموما. كان هناك مسؤول إسرائيلي رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في بودكاست مع مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، وقال المسؤول الإسرائيلي إنه هدف إسرائيل هو تدمير الدولة الإيرانية وليس فقط الوصول إلى اتفاق نووي، لأنه إسرائيل تعتبر أنه مجرد وجود إيران كدولة قائمة بذاتها يمثل تهديدا لها. هذا يخالف حتى جيك سوليفان قال أنه الموقف الأمريكي مختلف، لأنه تفكيك الدولة الإيرانية قد يؤدي إلى حرب أهلية، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى إغلاق حتى مضيق هرمز لأنه لا توجد حكومة مركزية يمكن التفاهم معها. لكن هذا كله لا يهم الجانب الإسرائيلي رغم ما فيه من تهديد لكل دول المنطقة. فهناك جاب أو فجوة بين الموقفين. ربما تكون إدارة ترامب لا تبالي بكل هذه الأمور الآن، هم يفكرون فقط في الوصول إلى صيغة تسمح لترامب بأن يخرج من هذا المأزق الاستراتيجي ويقول إنه حقق انتصارا، لكن هذا يستدعي الوصول إلى اتفاق، والاتفاق سيكون صعبا جدا لأنه إسرائيل سوف تعارض تماما أي اتفاق نووي بدون أن يكون هناك تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني واستلام لكل ما لديها من يورانيوم مخصب، وهذا ربما يستدعي أيضا رفع العقوبات، وهذا ما سوف تعارضه إسرائيل بقوة.
1: أشكرك شكرا جزيلا محمد السطوحي الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لوجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل يوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. هذا ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد للسيناريوهات كافة. أفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. أضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزاً لوجستياً لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. بحسب المصادر، كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق مروحيات، وعلى إثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارات جوية. كشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل يوم عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. أضاف المصدر أن المناقشات تشمل احتمالات نشر بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة قد تكون داخل إسرائيل.

0: نتعرف عن مستجدات المواقف الإسرائيلية من الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا ومرحبا بك سيد علي. نتعرف منك بداية على تفاصيل الكشف عن أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية.
1: أهلا، صباح الخير. يعني حتى الآن لا يوجد أي تأكيد من هذا النوع من أي جهة رسمية إسرائيلية أمنية حاولنا التواصل معها، ولكن هذا أمر غير مفاجئ. يعني يوجد الأسطول السادس أمريكي ميناء حيفا، هو المرفأ المركزي الذي يتواجد فيه هذا الأسطول في المنطقة، وتوجد قوات خاصة أمريكية وقوات مارينز وغيرها، ولكن أن تتواجد قوات بشكل دائم يعني حتى الآن بداية لم نتأكد من هذا الخبر، ولكن جهات تحدثنا معها قالت أن هذا الأمر منطقي في ظل التحديات الموجودة في المنطقة، خاصة أن يعني العالمين ونصف من الحرب حتى الآن لم يزيلوا بشكل نهائي التهديد الذي يمثله.
0: لكن وجود يعني قاعدة عسكرية أمريكية، هذا تغيير في العقيدة العسكرية الإسرائيلية تماما سيد علي. يعني ما الحاجة لإسرائيل بأن يكون فيها قواعد عسكرية أمريكية مثلا أو قوات دائمة، بينما هي يعني تحصل على ما تريده من الولايات المتحدة من استشارات ودعم عسكري ولوجستي ومادي؟
1: هذا صحيح أن إسرائيل يعني تحصل على كل ما تريد من الجانب الأمريكي، ولكن وجود قاعدة يعني أمرين، أمر إيجابي وأمر أقل إيجابا. الأمر الإيجابي هو ارتقاء في مستوى التعاون والتحالف العسكري بين البلدين. من ناحية ثانية، يعني منذ أشهر يتهم بنيامين نتنياهو أنه أصبح دمية بيد دونالد ترامب، وأن دونالد ترامب هو الذي يقرر متى تغير إسرائيل ومتى توقف إسرائيل النار على مختلف الجبهات، تحديدا جبهة إيران وجبهة لبنان. وهذه القاعدة تندرج من قبل خصوم بنيامين نتنياهو في إطار يعني فقدان بنيامين نتنياهو أو إفقاد بنيامين نتنياهو لإسرائيل السيادة الكاملة على قرارها المتعلق بالحرب والسلم. أنا أعتقد أنه من المبكر حسم هذه المسألة طالما أنه لا يوجد تأكيد رسمي نهائي بهذا الشأن، ولكن هناك تقليل في المنظومة الأمنية والعسكرية من أن هكذا قاعدة يعني لن تشكل خرقا للتوازن بين العلاقات بين البلدين، للتبادلية وللندية بين البلدين، وإنما تعزيز التعاون بين الجرمين. علينا أن نذكر في قطاع غزة توجد قاعدة أمريكية تدير عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة. صحيح، في هذه القاعدة يوجد مندوبون لأكثر من دولة بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، يوجد دول إقليمية مصر والإمارات وغيرها، توجد فرنسا، توجد بريطانيا. إسرائيل جمدت عضوية الجانب الإسباني في هذه القاعدة بسبب مواقف إسبانيا من الحرب في قطاع غزة، بمعنى أن يعني ما يتم هو جزء من تعزيز العلاقة والتعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، ليس إلا على الأقل هذا هو الموقف الرسمي الذي قلنا لم يؤكد نهائيا مسألة إنشاء هذه القاعدة.
0: أشكرك شكرا جزيلا علي واكد، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قبالة جزيرة خارك شريان تصدير النفط الإيراني تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. أفادت منظمة بيئية بأن السبب قد يكون البنية التحتية للنفط في إيران، وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر تقلصا كبيرا في مساحتها. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرا وفق تعبيره. كما

0: شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، وأضافت أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. كشفت مجلة ذا إيكونومست عن وثيقة سرية تتحدث عن تعاون عسكري روسي إيراني يشمل دعم طهران بمسيرات متطورة وتدريب عناصرها مع سيناريوهات محتملة لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: وثيقة سرية تكشف عن تعاون عسكري بين موسكو وطهران ذي صلة بحرب إيران. الوثيقة بحسب ما كشفته مجلة The Economist تتحدث عن خطط لدعم إيران بطائرات مسيرة متطورة يصعب التشويش عليها، استخدمت سابقاً في الحرب الأوكرانية، إلى جانب برامج لتدريب عناصر إيرانية على تشغيلها ضد القوات الأمريكية في المنطقة. الوثيقة السرية أكدت أن موسكو درست سيناريوهات لمواجهة أي تحرك أمريكي محتمل في مضيق هرمز وجزيرة خارك عبر استخدام أسراب من المسيرات لاستهداف الزوارق وقوات الإنزال الأمريكية. وبلغة أكثر تفصيلاً، الوثيقة نسبت لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وهي تشير إلى مقترحات لتزويد طهران بآلاف المسيرات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى موجهة بالأقمار الصناعية. وفي مقابل تسريبات الوثيقة خرجت تصريحات أمريكية كشفتها صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين تفيد بأن روسيا أرسلت لإيران شحنات عبر بحر قزوين بعد إغلاق مضيق هرمز، تضمنت مكونات لطائرات مسيرة ومعدات ساعدت طهران على إعادة بناء جزء من ترسانتها العسكرية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. في ختام زيارته لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالاً لمسار بدأ منذ عام وأكثر، وأكد أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. وأكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد منصة لإيذاء سوريا. وفي مقابلة مع العربية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخاذ خطوات لبناء الثقة والشراكة مع لبنان، وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا. أيضا قال المتحدث باسم الداخلية السورية إن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي النظام السابق، وأعاد التأكيد على أن دمشق تريد إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان.
2: الأشقاء اللبنانيون يبدون اهتماما كبيرا بموضوع أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا كأفضل ما يكون، وأن يعاد كل من تورط بدماء الشعب السوري وتورط بانتهاكات ضد الشعب السوري أن يعاد إلى سوريا وأن يحاكم محاكمة عادلة. وهم يدركون تماما خطورة هؤلاء الأشخاص، وللأسف هم كثر في لبنان، لأن هناك من يقدم لهم الحماية ومن يقدم لهم الرعاية. نحن نقصد ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم بانتهاكات ضد الشعب السوري، وربما كثير منهم أيضا متورط بانتهاكات ضد الشعب اللبناني في فترة بقاء جيش نظام بشار الأسد في لبنان وجيش حافظ الأسد في لبنان. وندرك بأنهم خلايا وقنابل موقوتة ستستغل إيران في لحظة من اللحظات لضرب استقرار لبنان ولإدخال مكونات الشعب اللبناني في صراع الكل في غنى عنه، والمصلحة اللبنانية تقتضي عكس ذلك.

نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية. وفي خبر آخر من سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وجيه علي العبد الله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب. أوضحت الداخلية السورية أن العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف لملاحقة كبار الضباط المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في عهد الأسد، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة العادلة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: رحب وزير الدفاع البولندي فاديسلاف كوستنياك كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا. ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون سحب الرئيس دونالد ترامب مزيدا من الجنود من القارة. وصلت السفينة المنكوبة بسبب فيروس هانتا إلى جزر الكناري الإسبانية، وقالت الشركة المشغلة إن جميع ركاب سفينة الرحلة البحرية MV هونديوس بالإضافة إلى بعض أفراد الطاقم سيتم نقلهم فورا إلى رحلاتهم الجوية. من جهته أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن فيروس هانتا ليس كوفيد-19 آخر وأن خطره على العالم لا يزال منخفضاً.

0: أخبار الاقتصاد.
1: بدأت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مغادرة الخليج العربي في أول محاولة معروفة لتصدير الغاز عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير. الناقلة التي انطلقت من رأس سيلفان تتجه نحو باكستان وتسلك ممرا بحريا شماليا قرب جزيرتي قشم ولارك ضمن مسار توافق عليه طهران. قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضها الرئيس ترامب في فبراير الماضي بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 74، وهي مادة لم يسبق استخدامها من قبل. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو للمصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مهددا برفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير إذا لم يلتزم الاتحاد بتنفيذ الاتفاق. أجل جولدمان ساكس توقعاته لموعد الخفضين المقبلين في أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس لكل خفض إلى ديسمبر من عام 2026 ومارس من عام 2027. أضاف الاقتصاد الأمريكي 115,000 وظيفة غير زراعية في أبريل متجاوزا التوقعات ومسجلا أقوى مكاسب لشهرين متتاليين منذ عام 24، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%. تدرس شركة أنتروبيك المطورة لنمو

نموذج الذكاء الاصطناعي كلود جمع عشرات المليارات من الدولارات هذا الصيف لتمويل توسع كبير في قدرات الحوسبة في خطوة قد ترفع تقييمها إلى ما يقارب تريليون دولار وتتجاوز بها منافستها أوبن AI.

0: أخبار الرياضة.
1: حقق الاتفاق فوزا كبيرا على الخليج بخمسة أهداف دون ردد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي. رفع الاتفاق بذلك رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الخليج على 37 نقطة في المركز الحادي عشر. كما انتهت مواجهة النجم والحزم بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الدوري السعودي. ارتفع رصيد الحزم إلى 39 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل رصيد النجم إلى 13 نقطة فقط. واليوم تلعب مباراتان في الجولة 32 من دوري روشن الرياض، يستضيف الفتح في 7:05 بتوقيت السعودية في مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بينما يستهدف الاتحاد وضيفه ضمك النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة. سحبت قرعة كأس آسيا 2027، حيث أوقعت السعودية البلد المضيف إلى جانب الكويت وعمان وفلسطين. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمتابعة الكلاسيكو الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني. ولا تقتصر المواجهة على الصراع التقليدي بين القطبين، بل تمتد لتكون ليلة التتويج المحتملة لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي أمام أعين غريمه التاريخي ريال مدريد. إلى إنجلترا، حيث يتطلع أرسنال المنتشي بتأهله لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني لتعزيز موقعه في الصدارة، حينما يحل ضيفا على وستهام يونايتد اليوم على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن. ولا بديل أمام الناديين سوى الحصول على النقاط الثلاث وحسم الديربي اللندني لمصلحته، فبينما يأمل أرسنال في الاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب الغائب عنه منذ 2023، يعي وستهام أن خسارة أي نقطة في المراحل الثلاث المتبقية يعني تقلص حظوظه في البقاء بالبطولة، لاسيما أن الفريق في مراكز الهبوط حاليا. الخبر الأخير، تتجه الأنظار اليوم نحو ديربي الترجي والإفريقي في قمة الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي. مباراة الديربي ستحدد مصير اللقب بنسبة كبيرة، حيث يتصدر الإفريقي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جاره الترجي، وهو ما يعني فوزه بالبطولة رسميا في حال الفوز.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء فيها. ترامب يتوقع تسليم إيران ردها قريباً، وإسرائيل تحذر من اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران. إعلام إسرائيلي ينقل عن مصدر أمني رفيع أن أمريكا تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل. دول الناتو تستعد لسحب ترامب مزيدا من الجنود من أوروبا، والخطوة تسبب انقساما في بولندا. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة

0: يحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
9: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. معالم مع سلطان المرواني.

هذا المكان يشبع الحواس الخمس: الحديقة الأندلسية، الجنة الأندلسية، سمها ما شئت. لك أن تتخيل أن هذه الحديقة الجميلة حصن دفاعي. مرحبا بكم في قصبة الوداية، واحدة من أشهر القصبات في العالم الإسلامي. القصبة إذا ذكرت فورا يتبادر إلى الذهن حصن دفاعي. أحيانا تحتم الظروف على أهالي القصبة أن يكون مكان للسكن، مكان للعيش، مثل قصبة الوداية. قصبة الوداية ميزتها إنها لا زالت إلى اليوم تشع بالحياة. هذه القصبة تاريخها عريق يمتد لمئات السنين. بدأت في العهد المرابطي. المغرب مرت عليه عدة حضارات: الأدارسة، المرابطين، الموحدين، المرينيين، السعديين، انتهاء بالعلويين في هذا العهد. في وقت المرابطين أنشئ حصن دفاعي في هذا المكان. بعد المرابطين أهمل هذا المكان حتى جاء عهد الدولة الموحدية. الموحدين اهتموا بالبناء والعمران واتخذوا من الرباط عاصمة لهم، مثل ما إن المرابطين اتخذوا من مراكش عاصمة لهم. البطل الموحدي أبو يوسف مع يعقوب المنصور راعي النهضة في الزمن الموحدي، اهتم في هذه القصبة فبنى لها الأسوار والأبواب العتيقة وأصبحت مجتمع مدني. لكن هذه القصبة عاشت أزهى عصورها بعد سقوط غرناطة، آخر معاقل الإسلام في الأندلس. الأندلسيين بعد التهجير القسري والإجباري لهم احتضنهم المغاربة في عهد السعديين، فجاءوا مهاجرين من الأندلس وسكنوا في هذه القصبة، عمروها، أعادوا بناء الأسوار، أعادوا بناء المدينة، وأصبحت هذه المدينة مركز دفاعي من الدرجة الأولى.

لا غالب إلا الله، هذا الشعار سيتكرر معنا كثيرا، وإذا قدر لك وزرت المغرب سيرافقك هذا الشعار لا غالب إلا الله حتى الأندلس، حتى أن قصر الحمراء واحد من أشهر المعالم الإسلامية، صرح مسلامي عربي باقي إلى اليوم في أوروبا، يزين جدرانه شعار لا غالب إلا الله، وهذا الشعار امتد حتى اتخذه بنو الأحمر حكام غرناطة شعارا لهم. يقال أنه آخر حكام غرناطة أبي عبد الله الصغير أراد تغيير هذا الشعار فاستبدله عز لمولانا السلطان أبي عبد الله، فما دام السلطان ولا دام أبي عبد الله.

تعددت الاستخدامات لقصبة الوداية، استخدمت كحصن عسكري دفاعي، استخدمت كمجتمع مدني مدينة للسكنة، واليوم قصبة الوداية مكان جذب سياحي مهم في مدينة الرباط في المغرب. فيها المحلات، الهدايا، المطاعم، المقاهي المطلة على النهر والبحر. القصبة فيها الحديقة الأندلسية اللي زرناها، وتحتضن أيضا المتحف الوطني للحلي. هذا المتحف واحد من أقدم المتاحف في المغرب، عمره أكثر من 100 عام. في الأصل هو مقر للقصر الأميري في عهد السلطان المولى إسماعيل، والمولى إسماعيل واحد من أقوى حكام الأسرة العلوية في المغرب، باني مدينة مكناس. بعدها استخدم كدار المخزن، مكان سياسي، واليوم انتهى به المطاف متحف.

من داخل المتحف الوطني. هذا المتحف في الأصل هو قصر، وأشهر السلاطين اللي سكنوه المولى إسماعيل، بعدها أصبح دار الخزنة لما قر سياسي انتهى به المطاف. متحف، المتحف يضم 5 قاعات، هذه قاعة الحلي، والحلي تعطينا انطباع عن الفترة التاريخية اللي كانت فيها. هذه فترة ما قبل التاريخ، الإنسان البدائي الأول ما كان عنده إمكانيات إلا النحت على الحجارة، الصدف البحري. نجي هنا إلى حقبة ما قبل الرومان، الحقبة الفينيقية، هنا دخلت المشغولات الذهبية، بعدها تأتي الحقبة الرومانية. الحقبة الرومانية اتخذوا الأساور على شكل ثعابين، واستخدموا العاج، واستخدموا الأحجار الكريمة والجرانيت، انتهام بالحقبة الإسلامية أو العصور الوسطى. الحقبة الإسلامية تمتاز الحلي فيها بأنها مشغولات ذهبية، يستخدمون الدنانير، العملة المسكوكة في الحلي. بعدها غرفة جميلة اسمها غرفة الملابس التقليدية، الزي التقليدي في المغرب. الزي التقليدي في المغرب مميز جدا، ويطلقون عليه القفطان، حتى إنه المرأة إذا سارت في السوق يعرفون هي من وين، هل هي من سلا، من الرباط، هل هي من طنجة، من تطوان، من ملابسها. القفطان في منه نسائي ورجالي. هذا القفطان الرجالي الشهير يسمى القفطان المراكشي أو المراكشي. القفطان الرجالي من الأسفل فقط تكون فيه المشغولات، خلاف القفطان النسائي يكون من الأعلى ومن الأسفل.

هذا الفناء الرئيسي أو باحة القصر، قصر داخل القصبة، هذا له عدة أدوار. أول شيء هو مكشوف من الأعلى، وهذا نمط

عمارة في العصر الإسلامي والعصور المتوسطة، سواء في المغرب أو الأندلس أو الشام، مكشوف من الأعلى من أجل التشميس والتهوية. أيضا هذا مقسم على الأجنحة والغرف، قصر سلطاني داخل قصبة. موجود هنا نافورة الماء، نافورة الماء تعطي تبريد للمكان خصوصا في فصل الصيف.

قصبة الوداية في الداخل الحدائق الأندلسية ومحاطة بهذه الأسوار المنيعة الضخمة. ما أن نخرج مع واحد من هذه الأبواب باب البحر إلا ونتفاجأ بمنظر جميل بديع يوضح لنا الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة. باب البحر ينفذ على نهر أبي رقراق وعلى المحيط الأطلسي وإطلالة على مدينة سلا. هنا موجود المقاهي الشعبية تقدم القهوة والشاي الأتاي في إطلالة ولا أروع على نهر أبي رقراق.

0: الأزقة في قصبة الوداية
1: عجيبة
0: ضيقة ومتعرجة وما بنيت اعتباطا، لكن تتخيل أنه لو جيش هاجم القصبة في هذا المكان شخص واحد يسهل عليه الدفاع، لذلك صممت بشكل متعرج وضيق. هذه القصبة لازالت مسكونة إلى اليوم، وهذه واحد من أبواب الدور. هذا الباب خليط من الثقافة والحضارة الموحدية والأندلسية والإسلامية، أيضا صممت بشكل هندسي أنه يساعد على أنه تيار الهواء ما يتوقف في المدينة. والآن نصل إلى جزء من أهم الأجزاء في قصبة البداية، هذه الإطلالة الجميلة على أسوار القصبة التاريخية. في إطلالة على نهر أبي رقراق، هذا النهر ينتهي في المحيط الأطلسي هناك ويفصل الرباط عن مدينة سلا. هنا يقدموا لك شاي لاتاي شهير في المغرب. الله الله، في العادة، عليكم السلام، في العادة المقاهي يقدموا لك منيو تختار منه، هنا مقدمين لك المنيو كله وانت تختار منه. هذه أنواع من الحلوى المغربية، الغريبة والبسطيلة وكعب الغزال. مرحبا بكم في المغرب.

0: قادم من المحيط إلى الرباط، ستستقبل هذه القصبة العتيقة الجميلة اللي لا زالت إلى اليوم مثل ما هي، قصبة الوداية.
1: نعم بالفعل، الموقع الاستراتيجي لهذه القصبة بحكم أنها متوجدة على واحد الربوة، مكان عالي، وكذلك أنها تطل على التقاء ما بين المحيط الأطلسي وواد أبي رقراق، سمح لهذا الموقع أنه يكون عنده دور مهم جدا في الدفاع على منطقة الرباط، يعني الرباط وصل المصب ديال واد أبي رقراق. هذا الموقع جلب مجموعة من الحضارات، بحيث أن بداية النشأة ديال هذه القصبة كانت في العهد المرابطي، رباط شاشفين، وتم اهتمام أكثر خلال العهد الدولة الموحدية لي قام عبد المؤمن بن علي القومي بتكبير القصبة وإنشاء مجموعة من أشياء داخل القصبة، من بينها حمامات، مخابز، أفران، ولكن استعملت كسكنة عسكرية من أجل التفريق بينها وبين المدينة، يعني ما كانش مكان استقرار بشري ديال السكان.
2: بدايتها كانت بداية سكنة عسكرية.
1: سكنة عسكرية في البداية كان يسمى قصبة المهدية، تيمنا باسم المهدي بن تومرت اللي هو المؤسس ديال الدولة الموحدية، وتحول الاسم ديالو الرباط الفتح، بحيث ان هنا كانوا كيتجمعوا المجاهدين اللي كانوا كيقوموا كيمشيو للاندلس من اجل فتح الاندلس ولا من اجل مسانده المسلمين اللي كانوا في الاندلس. تم تحولت الاسم ديالها للاسم اللي كنعرفوه هو قصبه الودايه، قبيله الودايه او جيش الودايه.

0: هي واحد القبيله صحراويه كانت في منطقه فاس منطقه زواغ مولاي يعقوب ما بين فاس ومكناس وتم جلبها من اجل اعمار هذه المنطقه ومن ثم ولات كتحمل الاسم ديال قصبه لدايه اللي هي معروفه بها حد الان وهي واحد من الرموز ديال التراث الانساني المغربي التابع لليونسكو بحيث الحمد لله عرفت مجموعه من الترميمات مجموعه من الاصلاحات للحفاظ عليها وواحده من اهم واجمل الاماكن السياحيه في الرباط ككل.
1: ومن لم يزر قصبه الودايه في الرباط ما زار الرباط.

هذا الباب رمز ناطق على الحضارة في العهد الموحدي اللي أمر ببنائه البطل الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور راعي النهضة في زمن الموحدين. هذا الباب عمره حوالي 9 قرون، فالقادم أول ما سيشاهده سيبهر. طبعاً الموجود فيه خليط من الحضارة الإسلامية ما بين الأقواس، قوس حدوة الحصان، الخط الكوفي، مسجل فيه آيات من سورة الصف. أيضاً موجود زخرفة تسمى بالأرابيسك، الدخول إلى هذه البوابة يعني العودة 9 قرون.

هذه الناحية الثانية من الباب الكبير. هذه البوابة هي اللي تفتح على القصبة وعلى المدينة. في حال تم الهجوم على القصبة سيبذل العدو قصارى جهده في افتتاح أو كسر البوابة الأولى. بعد دخوله سيجد نفسه خارج القصبة لأنه يوجد بوابة ثانية تحمي المدينة. هذا أهم شارع في القصبة، يسمى بشارع الجامع، الجامع العتيق. وهنا تظهر مئذنة الجامع. عمر هذا الجامع أكثر من 900 عام، 9 قرون لم تنقطع فيه الصلاة. اليوم هذا الشارع يعج بالمطاعم والمقاهي ومحلات بيع الهدايا، شارع سياحي بامتياز.

هذا النمط من العمارة نمط إسلامي يتكرر معانا في غالبية المدن الإسلامية، موجود هنا في قصبة الوداية، وموجود في فاس، موجود حتى في حوش الراعي بالمدينة المنورة. اسمه الصابات. غالبا ما يبنى الصابات ما بين بيتين يكون بينهم قرابة،

وكأنك في الأندلس. ولا غرابة، لأنه من عمر القصبة أهالي الأندلس بعد سقوط غرناطة هاجر جزء منهم واستقروا في قصبة الوداية. الدور الأندلسية البيضاء في كل مكان، الأزقة وكأنك في حي البيازين في غرناطة. بني أمية في الأندلس اتخذوا من البياض شعارا لهم، مخالفة بني العباس، بني العباس أعدائهم اتخذوا السواد شعارا لهم. فالدور الأندلسية بيضاء، حتى إنه ملابس الأندلسيين كانت بيضاء، بل إنه في العزاء يلبسون البياض. لذلك يقول الشاعر الأندلسي: إذا كان البياض شعار حزن بأندلسي فذاك من الصواب، أولم ترني قد لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على الشبابي.

مطلة على نهر أبي رقراق، هذا النهر اللي يخترق الأراضي المغربية 250 كيلو من جبال أطلس الأوسط ويصب في المحيط الأطلسي. هذا المحيط كانوا يسمونه بحر الظلمات، حتى إنهم كانوا يعتقدون أن العالم ينتهي في هذا المكان، حتى إنه عقبة بن نافع حينما وصل إلى المحيط الأطلسي دخل فيه بفرسه وقال: والله لو أني أعلم أن خلف هذا البحر أرض وأناس لخضته إليهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قصبة الوداية ما عرفت بهذا الاسم إلا في القرن 18 في زمن السلطان العلوي المولى عبد الرحمن. كان في فاس قبائل أو قبيلة تسمى قبيلة الوداية، كانت قبيلة شرسة مقاتلة أثارت بعض القلاقل، فهجرها من فاس إلى هذه القصبة وأخذت القصبة اسمهم. أما في السابق كانت تسمى القصبة الأندلسية والقصبة الموحدية والمهدية. النهر يفصل ما بين الرباط ومدينة سلا، وهذا الجزء من سلا وهذه القصبة يطلق عليها في المراجع الأوروبية مدينة القراصنة، أرض القراصنة. ليش؟ لأنه الأندلسيين بعد ما استقروا هنا بحماية السعديين، السعديين أعطوهم صلاحيات حتى أنه صار لهم أشبه بحكم ذاتي ومحكمة خاصة فيهم، باستثناء حكم الإعدام لابد أن يوافق عليه السلطان السعدي، وزودهم بالسلاح وبالسفن. فانطلق الأندلسيين في المحيط يعترضون الأساطيل البرتغالية والأسبانية كي يستردوا بعض مما سلب منهم، لذلك يطلق عليهم الغرب القراصنة، لكن حنا نطلق عليهم الأبطال.

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
4: إلى الرياضة
8: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على مسودة اتفاق نهاية الحرب، وإسرائيل قلقة من اتفاق جزئي. إعلام إسرائيلي ينقل عن مصدر أمني أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل. هيئة بحرية بريطانية تقول أن ناقلة بضائع أصيبت بمقذوف على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريبا، ويؤكد استعداد بلاده لأي ترتيبات أمنية جديدة في أوروبا. بعد الاستعداد لحجر وإجراء الركاب، سفينة هونديوس التي ضربها فيروس هانتا تصل إلى جزيرة ترينيفي الإسبانية. أهلا بكم. البداية من أمريكا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCAI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. ووفق صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة. كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى، أهلا بك.
1: أهلا.
0: يعني ليسأل أولا، أنه إيران هل باتت الآن في هذه الظروف وكل هذه العوامل جاهزة لتوقيع اتفاق، أم أنها ستناور مجددا، خاصة أنها أرجأت إرسال الرد أكثر من 3 أيام 4 أيام تقريبا؟
1: نعم، يعني إيران بدءا أنها بيّنت نوع من المرونة عندما قبلت أن النقاش يكون على النووي بداية، كما أرادت الولايات المتحدة. في السابق كانت ترفض، كانت تركز على مسألة مضيق هرمز، رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، لكن الآن بدأت تقبل شيئا فشيء أنه يعني ترتيبات الملفات. كانت ترفض أن يكون الكلام على النووي بدء المفاوضات،
0: لكن كانت الورقة الأهم مضيق هرمز، أنه نفك الحصار من قبل.
1: نعم، لكن الآن بعد. أما التأخير عادة عند الإيرانيين هو يعني أسلوب تفاوضي، كان دائما التأخير يعني كان يعتبر

0: نوع من المحاولة على التحكم في إيقاع المفاوضات. يعني إيران تتأخر تعطي هذا الانطباع بأنه الملف مهم جدا يجب أن يتم الاتفاق حوله، خاصة ملف النووي كما تعرف أستاذ عادل يمر عبر المؤسسات الكبرى في إيران. يعني ليس هناك مؤسسة وحدة يعني تقرر لمستقبل هذا الملف. الملف النووي يمر عبر مجلس الأمن القومي، بيت المرشد، الحرس الثوري، وهذه المؤسسات كلها تدرس نوعية التعاطي مع الولايات المتحدة، البنود. لذلك يتم خاصة وفي المرحلة الراهنة الوصول إلى المرشد يعني يبدو صعبا إلى درجة ما. لذلك التأخير من وجهة نظر إيران هو يرجع لأسباب داخلية.
1: البعض يقول بأن ثمة تيار كبير في إيران أنه إيران لم تهزم إلى الآن، فبالتالي هذا الاتفاق أو توقيع هذا الاتفاق قد يكسرها، ما رأيك؟
0: لا أعتقد ذلك. الإيرانيين كلهم منسجمين حول قضية بقاء النظام، حفظ النظام، أيضا منسجمين حول التحدي للشروط الأمريكية. يعني الشروط الأمريكية الثلاثة لا يختلف على تحدي ضدهن بين التيارات الإيرانية. يعني قاليباف يفكر نفس التفكير الذي يفكره بزشكيان أو الحرس الثوري أو بيت المرشد.
1: ما في تفاوت ما بينهم بأنه هذه أصعب.
0: هناك تفاوت على نوعية التعاطي مع هذا الملف، كيف يتعاطون معه، كيف يمكن للفرقاء أن يأخذوا بعض المكاسب من الولايات المتحدة. لكن كلا الفريقين، يعني فريق قاليباف وبزشكيان التي يعني
1: الذي من الممكن أن يكون
0: يقدم دبلوماسيين، وفريق الحرس الثوري، كلهم يرون بأن هذه الشروط الثلاثة التي وضعتها الولايات المتحدة والحرب بدأت من أجلها هي شروط يعني استسلامية، ولا يمكن لإيران دون أخذ أي مكاسب على الأقل في قضية التخصيب، تخصيب اليورانيوم المدني. هذا يكون يعني مجحف بحق الإيرانيين.
1: بوتين قال بأنه يعني على استعداد أن يكون هناك ضمانات لإيران بأنه هذا اليورانيوم المخصب يذهب إلى دولة ثالثة وبالتالي تكون روسيا. يعني
0: نعم الإيرانيين ليس لديهم مانع أن يذهب إلى روسيا، لأن كان في السابق يعني باتفاق 2015 كانت كمية ذهبت إلى روسيا.
1: بس الآن احنا نتكلم انه ترامب يقول نعم سيذهب إلى أمريكا وليس إلى روسيا.
0: هذا هو المشكل. يعني ترامب لا يقبل ان هذا اليورانيوم يذهب إلى دولة ثالثة. يعني يجب ان يكون للولايات المتحدة. الإيرانيين يرفضون ان يعتبرون هذا إذلال لهم، وهذه الشروط يعتبروها استسلامية. لذلك هم يناورون، يحاولون من خلال يعني إطالة أمد المفاوضات إلى شهر شهرين أو أكثر حتى يتوصلون إلى شيء يحفظون ماء الوجه ويخرجون من هذه الأزمة أمام شعبهم،
1: أو يتغير شيء. نعم. أكيد. نعم. في هذه المعادلة المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة وتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن

0: العراقجي تعمد كشف موقع علي خامنئي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضاً بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوة المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجودي العربية.
1: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسر وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسليم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا إلى أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. سيد طارق، يعني هذه الرسائل التي يبعثها بوتين هل هي باتفاق أمريكي، خاصة أنه الرئيس ترامب كان قد قال سابقا أن هذا اليورانيوم المخصب سيذهب إلى أمريكا؟
2: صحيح أستاذ عادل، هذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب بالفعل، وهو اعترض من قبل على فكرة أن تحصل روسيا على اليورانيوم عالي التخصيب لروسيا، لأنه الدوافع الأمريكية وراء ذلك هو أن الولايات المتحدة تريد يعني أن يكون الاتفاق بقدر ما مطمئنا للجانب الأمريكي، بمعنى أنه لن يتم إساءة التصرف في هذا اليورانيوم، كما أنها أيضا سوف تجعل يعني روسيا محرومة من هذا اليورانيوم، لأن روسيا أثبتت أنها كانت حليفا استراتيجيا لإيران وساعدتها، وآخر التقارير الصادرة في الصحافة الغربية تشير إلى أن الروس ساعدوا إيران بتقديم مسيرات أكثر تطورا من شاهد الإيرانية، وكانت يعني سببا ربما في إحداث عدد من الإصابات للمقاتلين الأمريكيين على الجبهة، وبالتالي هي لا تريد أن يعني تعطي ثمرة الجانب الإيراني من خلال هذا الأمر، وتريد أن تحافظ على مسألة الحصول على هذا اليورانيوم. لكن مع ذلك الإيرانيون كانوا قد تحدثوا إلى إمكانية أيضا أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحصول على هذا اليورانيوم أو الإشراف عليه بمعنى آخر، والأمور قد تكون مفتوحة للجانب الأمريكي، يعني لا أعتقد أنه هذا سيكون شرطا نهائيا إذا ما اقتنع الأمريكيون أن هذا يمكن التحكم فيه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طيب. وليس إلى روسيا أو باكستان أو الصين أو أي دولة يمكن أن تراها الولايات المتحدة أنها يعني قريبة من الجانب الإيراني أو تتعامل مع الجانب الإيراني بمنطق مختلف عن الدول الغربية بشكل عام والوكالة الدولية للطاقة.
1: هذا على افتراض أن يقبل التيار المتشدد في إيران هذا الاتفاق. إلى الآن يعني لم يتم الرد على المقترح الأمريكي، أم أنك تعتقد بأنه قد تم شيء عكس ذلك ولكنه بين باكستان والولايات المتحدة وإيران لا يريدون الظهور إلى العلن لأي خبر؟
2: يعني هناك احتمالان، إما أن يكون هناك بالفعل انقسام شديد داخل يعني السلطة في إيران، وخاصة أنه يعني هناك متشددون لا زالوا يصرون على أنه يعني لا يجب تقديم أي تنازلات في الملف النووي الإيراني الذي يرون أنه يعني جزء أصيل من النظام وسببا للافتخار الوطني، وبالتالي

0: يرون وهم
1: سيتحملون كلفة هذا التأخير؟
0: هم يرون أن إيران صمدت من وجهة نظرهم وأنها تستطيع الصمود في وجه أي محاولات أخرى لشن هجمات أخرى على إيران، وأن الجانب الأمريكي والعالم كله ينتظر فتح مضيق هرمز، وبالتالي لن يصبر العالم والولايات المتحدة على استمرار الوضع المتأزم في مضيق هرمز حتى الآن. هذا هو رهانهم، قد يكون رهانا خاسرا وهو بشكل كبير كذلك، لأنه الولايات المتحدة سوف تحاول إذا فشلت إيران في الرد بسرعة أو إذا قدمت ردود يعني غير إيجابية من وجهة النظر الأمريكية، فسوف تعمل الولايات المتحدة على العودة مرة أخرى لمشروع الحرية، بمعنى أنها سوف يعني تضمن حماية جوية وبحرية للسفن العابرة عبر مضيق هرمز، وبالتالي هذا سيحرم إيران من الورقة المهمة التي لديها. صحيح أن الإيرانيين سيحاولون إفشال ذلك من خلال القصف، لكن هذا سيهددهم أيضا بعملية عسكرية كبيرة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا أعتقد أنه الإيرانيين مستعدون بدرجة كبيرة لمواجهة ثانية قد تطول وقد تؤدي إلى مزيد من الانهيار للحرس الثوري الإيراني، الذي توجد دلائل على أن يعني العديد من صفوفه قد فقدوا وآخرون يعني يتغيبون عن العمل، وهناك تقارير مفصلة عن حالة الإرهاق التي يوجد عليها الآن.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي، شكرا جزيلا لك. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. وأضاف المصدر أن المناقشات تشمل احتمالات نشر بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة قد تكون داخل إسرائيل. قبل ذلك، أفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. وأضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. ووفق المصادر، كادت القاعدة أن تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، بينها تحليق مروحيات، وعلى إثر ذلك أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض لغارات جوية. معنا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. مروان، أهلا بك. هذه القوات الأمريكية المزمع يعني وصولها إلى إسرائيل، ما الفارق الذي ستشكله، خاصة أنك قلت أن ثمة أيضا وجود أمريكي داخل إسرائيل؟
2: بالفعل الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل ليس بالجديد، هنالك قواعد تدريبات أمريكية أنشأتها الولايات المتحدة في صحراء النقب يستعملها الجيش الإسرائيلي بالأساس، لكن هنالك أيضا قوات أمريكية تتدرب على الدوام في تلك القواعد العسكرية، إضافة إلى مخازن للسلاح الأمريكي التي تتواجد في إسرائيل. بالتالي الانتشار العسكري الأمريكي، الفرق الوحيد أنه هو سوف سيكون دائما بعكس ما كانت عليه الحال حتى اللحظة، مع وجود يعني انتشار أكثر، لربما مع إنشاء قواعد عسكرية أكبر بالأساس قاعدة جوية، لربما في خاصة بأن الولايات المتحدة كجزء من إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وإعادة انتشار قواتها العسكرية على إثر تعرض قواعدها العسكرية في المنطقة للاستهداف المباشر من قبل إيران، إيران، جعلها تبحث عن مكان آمن أكثر أبعد عن الصواريخ الإيرانية يمكن الدفاع عنه بشكل أفضل من الناحية الجغرافية نظرا لبعده، وكذلك نظرا لصغر إسرائيل جغرافيا، فبالتالي يمكن تكثيف الدفاعات الجوية بشكل يصعب على الصواريخ الإيرانية أو غيرها من الصواريخ أو غيرها من الدول استهداف هذه القواعد العسكرية.

0: استهداف الأصول الأمريكية سواء لناحية بطاريات الدفاع الأمريكية أو كذلك أسراب الطائرات الأمريكية سواء للتزود بالوقود المنتشرة الآن بشكل كبير متواجدة في مطار بن غوريون وفي صحراء النقب أو حتى الطائرات الحربية المقاتلة الأمريكية من كافة الطرازات بحيث يسهل الدفاع عنها. بالتالي التواجد بشكل مركز في إسرائيل في منطقة تبعد نسبيا عن إيران يجعل الولايات المتحدة قادرة أيضا في ذات الوقت على شن ضربات مركزة بصورة أسرع بصورة أفضل وأنجع وكذلك كجزء من استخلاص العبر من الحرب التي أظهرت مدى التنسيق بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي والانكشاف على قدرات أحدهما على الآخر وبالتالي كجزء من استخلاص العبر يأتي انتشار هذه القوات ولربما التباحث في إضافة عديد هذه القوات ورفعها ورفدها بالمزيد من الكفاءات العسكرية بحيث تشكل رأس حربة جديدة في من قبل الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بانتشارها في المنطقة.
1: من القدس مراسل العربية مروان عثامنة، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد روبيو خلال الاجتماع أهمية التنسيق الوثيق المستمر لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقي بلاغ عن حادث استهداف ناقلة بضائع على بعد 23 ميلا شرقي الدوحة شمال شرقي الدوحة. الهيئة أشارت إلى أن الناقلة أصيبت بمقذوف وأضافت الهيئة أن حريقا اندلع في الناقلة عقب الحادث قبل أن تتم السيطرة عليه. قبالة جزيرة خارك شريان وتصدير النفط الإيراني تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. منظمة بيئية أفادت بأن السبب قد يكون البنية التحتية للنفط في إيران، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر تقلصا كبيرا في مساحتها.
2: ليست بقعة نفطية عابرة بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم، هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلا مربعا أي نحو 45 كيلومترا مربعا وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول

0: الخبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها: الداخلية السورية تؤكد أن لبنان شريك موثوق لضبط الحدود وتطالب بإعادة من تورط بدماء السوريين. لدينا أيضا عشرات القتلى وسط مالي بعد هجمات لمتطرفين، والعربية ترصد آثار المعارك في مدينة كيدال.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. وفي السعودية ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 25.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2025 ليبلغ 120 مليار ريال، وبلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال في الربع الأول من العام 2026 متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111.6 مليار ريال، وذلك وبلغت التدفقات النقدية الحرة 69.9 مليار ريال في الربع الأول متراجعة بشكل طفيف عن الربع المماثل من العام 2025. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82.1 مليار ريال بواقع 33 هللة للسهم بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، وسيتم دفعها في الربع الثاني. رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز.

0: في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكد أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. في ختام زيارته لسوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالا لمسار بدأ منذ عام وأكثر، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. سلام أكد في ختام الزيارة أنه لن يسمح باستخدام لبنان من جديد منصة لإيذاء سوريا.
1: ومثل ما لبنان عانى طويلا يعني من تدخل سوري بشؤونه، كمان سوريا عانت من تدخل اطراف لبنانيين في سوريا. هيدي نحن جينا طوينا هالصفحه وقلنا ما نفتح صفحه جديده، انفتحت صفحه جديده. اليوم الفرق نحن بهمنا نرفع العلاقة الجديدة لمستوى أعلى من التعاون. مشان هيك أنا جيت اليوم مع يعني الوزراء المعنيين بأكثر القطاعات يلي فيها أمور عالقة ويلي بتهم البلدين. بأي شكل من الأشكال نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعاتهم سوريا.
0: وفي مقابلة مع العربية أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخاذ خطوات بناءة لبناء الثقة وشراكة مع لبنان. وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا.
2: بالنسبة لعملنا في وزارة الداخلية، نحن ننظر إلى الأشقاء في الجانب اللبناني في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية اللبنانية على أنهم شركاء حقيقيون ومهمون في موضوع ضبط الحدود السورية اللبنانية، ومهتمون بتعزيز هذه الشراكة ومهتمون بتقوية ودعم الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وأيضا زيادة التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني في عديد القضايا المشتركة على رأس موضوع الحدود والتهريب، وأيضا موضوع سيطرة الميليشيات والسلاح المنفلت والخارج عن نطاق الدولة والخارج عن الأجهزة الرسمية القانونية، وأيضا موضوع تسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا.
0: وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن حزب الله يوفر مأوى في لبنان لمجرمي النظام السابق، وأعاد التأكيد على أن دمشق تريد إعادة كل من تورط بدماء السوريين وفر إلى لبنان.
2: الأشقاء اللبنانيون يبدون اهتماما كبيرا بموضوع أن تكون العدالة الانتقالية في سوريا كأفضل ما يكون، وأن يعاد كل من تورط بدماء الشعب السوري وتورط بانتهاكات ضد الشعب السوري أن يعاد إلى سوريا وأن يحاكم محاكمة عادلة، وهم يدركون تماما خطورة هؤلاء الأشخاص، وللأسف هم كثر في لبنان لأن هناك من يقدم لهم الحماية ومن يقدم لهم الرعاية. نحن نقصد ميليشيا حزب الله بالدرجة الأولى، وندرك تماما بأن هؤلاء المجرمين الفارين من سوريا إلى لبنان بعد تورطهم بانتهاكات ضد الشعب السوري، وربما كثير منهم أيضا متورط بانتهاكات ضد الشعب اللبناني في فترة بقاء جيش نظام بشار الأسد في لبنان وجيش حافظ الأسد في لبنان، وندرك بأنهم خلايا وقنابل موقوتة ستستغلها إيران في لحظة من اللحظات لضرب استقرار لبنان ولإدخال مكونات الشعب اللبناني في صراع الكل في غنى عنه، والمصلحة اللبنانية تقتضي عكس ذلك.
0: قتل 70 شخصا على الأقل في هجمات جديدة لمتطرفين وسط مالي في الأيام الأخيرة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن موجة الهجمات الجديدة في وسط مالي التي شنتها الجماعات المسلحة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70، في وقت ذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا. هذا وقد رصدت كاميرا العربية أثر الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة كيدال بإقليم أزواد شمالي مالي.

0: استئناف عمليات مصفاة الزاوية الليبية بعد أن توقفت ليومين إثر اشتباكات بالقرب منها. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته. بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
1: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير. أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح اسم المستشار الألماني جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا. معنا من بروكسل سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. سامر، يعني هذا التجديد لتأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الغرب هو من يؤجج الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ما هي دلالته؟ هل بالفعل نحن نذهب إلى شبه اتفاق بين الطرفين لإنهاء الحرب، أم أن ذلك بعيد؟
2: الجانب الروسي في البداية في احتفالات ذكرى النصر دائما وأبدا الرئيس فلاديمير بوتين يسعى إلى رفض جرى في الحرب العالمية الثانية أو ما يسمى الحرب الوطنية العظمى في روسيا بين عامي 1940 و1945 بما يجري حاليا، وأن روسيا التي حاربت النازية وأبعدتها من أراضيها ووصلت إلى برلين تسعى اليوم إلى محاربة النازيين الجدد المتمثلين في القيادات الأوكرانية التي جاءت بعد الانقلاب الذي حصل في عام 2014. لذلك هي معركة مستمرة. بوتين يريد القول إن هذه معركة مستمرة منذ الحرب العالمية الثانية مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مساعي الغرب لتقويض أمن روسيا وإلى التقرب إلى الحدود الروسية ونشر قواعد للناتو في الجوار السوفيتي القريب وحرمان روسيا من أهم ربما دولة قربا لها وأكثر دولة قربا لها وهي أوكرانيا إضافة إلى بيلاروسيا أو ما كان يعرف بالمثلث السلافي داخل الاتحاد السوفيتي الذي يسكنه السلافيون الروس والأوكرانيون والبيلاروسيون. اليوم الحديث عن انتهاء هذه الحرب وقرب انتهائها هو عامل لا يتعلق فقط بروسيا. روسيا خاضت هذه الحرب منذ 24 فبراير عام 2022 وطالت مدة هذه الحرب أكثر من المدة التي شاركت فيها روسيا في الحرب العالمية الثانية. هي مرتبطة بعوامل تتعلق بدعم لأوكرانيا وبخاصة الجانب الأوروبي وما هي إمكانيات توفير دعم اقتصادي وعسكري وسياسي لأوكرانيا، نظرا لأن المعدات العسكرية الروسية والجيش الروسي لم يتمكن من حسم هذه المعركة وبانتظاره أعتقد شهور طويلة على الأقل من أجل السيطرة على منطقة باقي منطقة دونباس وهي تضم عددا من المدن التي تحصن فيها الأوكرانيون منذ عام 2014 ولم
0: لكن ثم تغيرات سيد الياس، ثم تغيرات في العالم اليوم، الطاقة، ضغوط اقتصادية على أوكرانيا التي تعيش أصلا وضعا اقتصاديا صعبا بسبب هذه الحرب، ضغوط اقتصادية كبيرة.
2: نعم هذا صحيح تماما، هناك ضغوط اقتصادية على العالم وهناك ضغوط على أوروبا ذاتها، ولكن ربما كان خروج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الانتخابات الأخيرة وإقرار قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا منحها نافذة من الأمل من أجل استمرار هذه الحرب وضمان

0: اقتصادي وعسكري لأوكرانيا في غضون عام ونصف العام. أيضا هذه الضغوط تعاني منها روسيا التي استفادت ربما في الشهور الأخيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط والضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران وإغلاق إيران لمضيق هرمز، لكن على المدى البعيد هناك مشكلات اقتصادية في كلا البلدين. اليوم الاقتصاد هو عصب استمرار هذه الحرب، من يستطيع أن يصمد اقتصاديا وأن يطور أدواته العسكرية أيضا. ونجد بأن الجانبين الروسي والأوكراني طورا مسيرات وصواريخ غيرت قواعد الحرب في العالم، لذلك هذه الحرب ما زالت طويلة نظرا لتضارب أجندة الطرفين. ما يطلبه الروس عمليا يراه الأوكرانيون بأنه استسلام كامل
1: نعم
0: بفرض قيود على حجم الجيش الأوكراني بالانسحاب من مناطق تسيطر عليها، بينما الجانب الأوكراني يطالب بالبقاء في هذه المناطق ويسعى إلى دعم أكبر من الغرب لعدم الاعتراف بالواقع الحالي الذي فرضته روسيا وإن كان ببطء في السنوات الأخيرة.
1: من بروكسل سامر الياس مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية، شكرا جزيلا لك. تواجه أوكرانيا ضغوطا اقتصادية متصاعدة لا تأتي من الحرب الروسية المستمرة على أراضيها فقط، بل تتضاعف أيضا بفعل الاضطرابات العالمية.
2: تعيش أوكرانيا أزمة مزدوجة تجمع بين حرب مستمرة على أراضيها وضغوط اقتصادية عالمية تتسارع آثارها على حياة المواطنين يوما بعد يوم.
3: في إحدى أسواق العاصمة كييف تبدو الحياة طبيعية في ظاهرها، لكن الأسعار تقول شيئا آخر، فسلة التسوق أصبحت أصغر والاختيارات أصبحت أكثر حذرا، والحديث بين الناس يدور غالبا حول الغلاء لا غيره.
4: الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة وهذا أمر صعب جدا، لكننا نحن الأوكرانيين شعب صبور وسنتحمل كل شيء.
2: ما يحدث لا يرتبط فقط بأوكرانيا، فأسواق الطاقة والغذاء عالمية ومترابطة، وأي اضطراب كبير في إنتاج النفط أو طرق النقل الدولية ينعكس سريعا على أسعار الوقود والغذاء في كل الدول. إغلاق أو اضطراب ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز يعني ببساطة ارتفاع تكلفة الطاقة عالميا، وبالتالي ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج وحتى الزراعة.
5: بحسب نتائج هذا العام سيصل معدل التضخم إلى نحو 10%، وهو أعلى من التوقعات السابقة، ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المنتجات التي يعد الوقود فيها مادة أساسية.
2: أوكرانيا التي تعيش حربا مفتوحة مع روسيا منذ أكثر من 4 سنوات أثرت على البنية التحتية والزراعة والطاقة، ومع ذلك تأتي موجات التضخم العالمية لتضيف ضغطا جديدا على الاقتصاد المحلي. ارتفاع أسعار الوقود عالميا ينعكس مباشرة على النقل داخل البلاد، ونقص الأسمدة أو ارتفاع أسعارها يؤثر على القطاع الزراعي وهو أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأوكراني.
6: إذا قارنا بالموسم الماضي فإن تكلفة الإنتاج سترتفع بنسبة تقارب 69% فقط بسبب نفقات الوقود بعد أن ارتفعت أسعاره بهذا المعدل، كما ارتفعت أسعار الغاز نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
2: النتيجة النهائية تظهر في حياة المواطنين اليومية، دخل ثابت لا يواكب ارتفاع الأسعار، وظائف أقل استقرارا، وضغط متزايد على الأسر في الغذاء والطاقة والنقل، حتى على التحويلات المالية من الخارج التي كانت تدعم العديد من العائلات بدأت تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.
3: بين الحرب داخل حدودها والاضطرابات الاقتصادية الممتدة من أسواق الطاقة العالمية، تجد أوكرانيا نفسها في قلب أزمة مركبة وفي عالم مترابط أكثر من أي وقت مضى. لم تعد الحروب أحداثا محلية، بل أصبحت نتائجها تصل إلى كل بيت من كييف إلى أبعد نقطة في العالم. حذيفة عادل، العربية، كييف.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. دول الناتو تستعد لسحب ترامب المزيد من الجنود الأمريكيين من أوروبا.

0: مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم. رحب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا، ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنه خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي تماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناروتسكي، الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من الجنود من القارة. وقالت المصادر إن دبلوماسيين كبارا من حلف شمال الأطلسي يتوقعون إعلان ترامب عن المزيد من عمليات سحب الجنود، وقد يشمل ذلك إيطاليا، مع إلغاء خطة تعود إلى عهد بايدن لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا. هذه التصريحات المتضاربة تأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد ينقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا، في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال العام المقبل، تنفيذا لتهديد أطلقه ترامب عقب خلافه مع المستشار الألماني فريدريش ميرتز بشأن الحرب مع إيران. وصلت السفينة هونديوس التي رصد فيها انتشار فيروس هانتا إلى جزيرة ترنيفي الإسبانية في جزر الكناري، قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم.

0: وأعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تصنيف جميع ركاب السفينة السياحية كمخالطين معرضين لخطر كبير. وأوضح المركز أن الركاب الذين لا تظهر عليهم أعراض سيتم إرجاعهم إلى بلدانهم عبر وسائل نقل مخصصة للخضوع للحجر الصحي الذاتي، فيما سيعطى المصابون أولوية للفحوص والعزل أو الإجلاء الطبي وفق حالتهم. ومن جدة معنا رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة البروفيسور أشرف دادا. دكتور أهلا بك. يعني بداية، ثمة حديث أكثر من حديث أنه هذا ليس فيروس كوفيد، ليس بذلك الخطورة، يعني لماذا يرتبط هذا الفيروس بالقوارض رغم أن البعض يقول أنه لا يصيب القوارض ولا يؤثر عليها؟
1: سأل الله صباحك والخير أستاذ عاد والسادة المشاهدين. هو هذا الفيروس فيروس الهنتا حقيقة منتشر في جميع أنحاء العالم ولا ينتقل إلا عن طريق القوارض بالعادة، ولكن تحديدا هذا النوع الذي الآن رصد في الأرجنتين ومن فصيلة أو من عائلة الهنتا يسمى الأندرس، وهو للأسف من أخطر هذه الفيروسات من ناحية حدوث الوفيات، ولكن وأيضا رصد أنه ربما ينتقل، هو الفيروس ربما الوحيد في هذه العائلة من شخص إلى شخص آخر إذا يعني إذا تداعت المعطيات. على سبيل المثال كانوا في يعني علاقة أو اتصال مباشر، على سبيل المثال عندما يحتك مفرزات الأشخاص بالطبيب المعالج أو الاحتكاك المباشر. هذا يعني واضح. هذا اللي هو هذا الفيروس الوحيد أو النوع الوحيد من الفيروسات التي ينتقل من شخص إلى آخر.
0: طيب اليوم إذا الحديث أنه هذا الفيروس كان موجودا ومعروف، طب لماذا لا يتم إنتاج لقاح له؟ هل المتحور الجديد هو شيء خارق وبعيد؟
1: نعم، هو الفيروس كما قلت منتشر وتوجد ترصد حالات، يعني ربما من 100,000 حالة سنويا حسب منظمة الصحة العالمية، من 150 إلى 200,000 حالة سنويا يعني ترصدها وتوثقها منظمة الصحة العالمية، وتتفاوت عدد الوفيات من حسب نوع الفيروس لأن ما كثيرة هذه الفيروسات، وكما ذكرت الأخطر هو فيروس الأندرس الذي فصيلة الأندرس الموجودة في الأرجنتين. ولكن استاذ عادل دعني يعني اطمئن الجمهور، هذا الفيروس لا ينتقل الا عن طريق الاحتكاك المباشر، خصوصا هذا الفصيله اندرس، وعاده الفصائل الاخرى لا تنتقل الا عن طريق القوارض، من قارض من على سبيل المثال رافار وليس من بشر الى بشر. ولكن هذا النقطه الاولى، ونسبه العدوى قليله جدا، ليس مثل الكورونا على سبيل المثال ربما شخص واحد يعدي باكثر الاحوال شخص اخر فقط، كورونا على سبيل المثال 1 إلى 4 1 إلى 5 1 إلى 8 في بعض الحالات. وايضا نقطه مهمه جدا وجوهريه،
0: تفضل،
1: لا ينتقل هذا الفيروس الا اذا ظهرت الاعراض، اي انني اعرف ان هذا الشخص مريض وبالتالي أتفادى الكورونا على سبيل المثال، ينتقل دون حدوث أي أعراض من ناقل الفيروس. كل هذه وأيضا التسلسل الجيني لهذا الفيروس معروف من سنة 1996 إلى 2006.
0: ما هذا سؤالي دكتور، ليش ما أنتجوا له لقاح؟ هذا أمر. الأمر الآخر أنه هل هو مثل سارس يعني يضرب الرئة، أم أنه في بعض الحالات يتم الحديث عن الكلى فشل كلوي أو يسبب أي آثار سلبية على الكلى؟
1: نعم، هم يوجد تجارب الآن على اللقاح، ولكن ربما أهميته من ناحية عدد الحالات لم تؤدي حتى الآن إلى التركيز على إنتاج اللقاح. وهو يصيب فعلا بعض الفصائل كما ذكرت، فصائل عائلة كبيرة بعضها يصيب أو معظمها يصيب الرئتين، وهذا هي الخطر الذي يكمن في هذا الفيروس، حيث تصل نسبة الوفاة من 25 إلى 50%، وبعضها أيضا يصيب فعلا أو يؤثر على الوظائف الكلى، أي أنه يوجد معظمها يؤثر على الرئتين، وبعضها يصيب الكلى، وبعضها تضاعفات إصابة الكلى تؤدي إلى إصابة الرئتين تؤدي إلى إصابة الكلى أيضا. ونقطة جوهرية اسمح لي أن أقول للجمهور، لم يرصد

0: تحور كبير لهذا الفيروس منذ 30 عاما، من 1996 إلى الآن.
1: نعم.
0: أي أننا لا نتوقع ألا تحصل جائحة مثل على سبيل المثال كورونا الذي كان يتحور، والجميع يعرف
1: نعم.
0: التحورات التي كانت تحصل لكورونا. فهذا أعتقد مطمئن، ولا نتوقع أن ينتشر هذا الفيروس ويصبح جائحة على سبيل المثال عالميا.
1: شكرا لرئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة البروفيسور أشرف دادة. ألف عام. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يتوقع ردا إيرانيا قريبا على مسودة اتفاق نهاية الحرب، وإسرائيل قلقة من اتفاق جزئي. إعلام إسرائيلي ينقل عن مصدر أمني أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة بضائع أصيبت بمقذوف على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة. بوتين لا يستبعد انتهاء الصراع مع أوكرانيا قريبا، ويؤكد استعداد بلاده لأي ترتيبات أمنية جديدة في أوروبا. بعد الاستعداد لحجر وإجلاء الركاب، السفينة هونديوس التي ضربها هانتا تصل إلى الجزيرة في إسبانيا. راوي القاسم معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في زحام اليوم تختلط العناوين،
6: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
5: قف، لدينا ما يبحث عنك.
6: القصة، الخبر، القضية.
7: كثير من العمل والجهد وكثير من
5: استعد وشاركنا الحوار.
6: هذا المساء
5: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
6: أوراق غنية وملفات ثرية.
8: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
5: هذا المساء
6: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
9: ضاقت الدنيا علينا.
5: اجتماعية،
6: ثقافية،
5: رياضية،
6: اقتصادية.
5: من الأحد إلى الخميس،
6: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
5: هذا المساء.
10: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وتتابعون فيها. ترقب لرد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب وسط توتر في مضيق هرمز. قلق إسرائيلي من إبرام اتفاق جزئي بين أمريكا وإيران، وترامب يؤكد التزامه بمنع طهران من الحصول على قدرات نووية. دول الناتو تستعد لسحب ترامب مزيدا من الجنود من أوروبا، والخطوة تسبب انقساما في بولندا. في أخبارنا الاقتصادية، أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة 25% على أساس سنوي في الربع الأول. وفي أخبار الرياضة، أنظار عشاق كرة القدم تتجه إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمتابعة كلاسيكو برشلونة والريال.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCE الفرنسية أن طهران لا ترغب بشدة لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن إيران سترد من اليوم على أي اعتداء على سفنها، وأن أي هجوم سترد عليه بمهاجمة السفن الأمريكية. وكان قائد البحرية الإيرانية قال إن هناك غواصات خفيفة تنتشر في مياه مضيق هرمز.

0: في إيران كشفت صحيفة تلغراف البريطانية عن أساليب جديدة وصفتها بالخطيرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وهو ما يعكس استمرار حالة الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني للخروج من حالة الحرب الحالية مع واشنطن. المزيد في التقرير التالي.
1: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة تيليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضاً بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى

0: للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة تيليغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجودي العربية.
1: ولمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية نبيل العتوم. أهلا ومرحبا بك سيد نبيل. أسألك بداية، هل هناك هدف مقصود من جانب إيران لتأخير ردها، أم أنه هي غير قادرة على بلورة توافق داخلي على هذا الرد؟
2: مساء الخير ست هنا. يعني لا شك المشكلة الكبرى الآن داخل طهران نفسها، لا يوجد إجماع كامل داخل النظام، وهنالك خشية من أن يتحول أي تنازل إلى بداية انهيار سياسي داخلي. وبالتالي يعني إحنا الآن أمام ثلاث تيارات تقود النظام الإيراني، أو ثلاث قوى أساسية. التيار الأول هو تيار رئيس وقالباف وعراقي، وهو تيار براغماتي يريد إنقاذ الدولة والاقتصاد أولا، ويؤمن بالمساومات المحدودة لتخفيف الضغط. ثم لدينا التيار الأمني العقائدي، وهؤلاء هم جماعة حسين طائب ومحمد باقر كني، اللي بيعتبروا أي تنازل ضعف، وبركزوا على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا وأهمية وضرورة دعم الوكلاء الإقليميين، بالإضافة إلى الجناح العسكري الصقوري هذا طبعا بقيادة أحمد وحيدي ومحمد باقر في القدر. هؤلاء يؤمنون بالقوة العسكرية والردع، وترفض الثقة بأمريكا والغرب، ويرفضون تقديم أي تنازلات، ويعتبرون أن الاستمرار في الحرب أهون عليهم من كلفة الاستسلام.
1: طب الرد المنتظر سيخرج عن أي جناح إذن؟
2: أنا أعتقد أن الأمور ستناهي محسومة للتيار العسكري الصقوري المتشدد، ولذلك أحسنت على هذا السؤال، هو من سوف يخرج منه هذا الرد. وبالتالي خصوصا في ظل احنا اليوم غياب شخصيتين مهمات، غياب دور حقيقي لرئيس الجمهورية الذي بات مرطف أجواء يرسل رسائل تهدئة تارة وتحذير تارة أخرى، حيث انتقلت السلطة الحقيقية لمراكز القوة التي تشكلت وليس للمؤسسات الرسمية. ثم نشهد احنا اليوم نتحدث هنا عن مجتبى خامنئي المرشد الذي بات يملك الاسم والرمزية لكنه لا يملك حتى الآن مركز قوة مستقل، وهذا يجعل التيارات اللي ذكرتها تستخدمه كغطاء شرعي وليس كقائد كامل الصلاحيات. وبالتالي كل تيار يمتلك جزء من القوة لكن لا أحد يمتلك السيطرة الكاملة، لذلك النظام قد يتحول إلى حكم فيتوهات، بمعنى البعض لديه السلطة على الفيتو بحيث يمنع الطرف الآخر من الحسم. وبالتالي نحن أمام توازن هش، نحن أمام تفكيك القرار المركزي تدريجيا وتحول الحرس والتيارات إلى مراكز نفوذ شبه مستقلة. وهذا يعني أنه إيران فعليا أصبحت أقل استقرارا خصوصا، وأصعب فهم وأصعب وصول أيضا إلى مساومة فيما يتعلق بعملية التفاوض، لأنه نحن أمام نظام متعدد الرؤوس.
1: هل يمكن طيب لهذا التأخير سيد نبيل أن يقصد به استعراض ما تبقى لإيران من قوة، وبأنها تصدر رسالة بأنها ما زالت صاحبة القرار وما زالت الكلمة لها في هذه الأزمة؟
2: يعني هذا يظهر للإعلام وللداخل، لكن في نهاية المطاف حقيقة ما يجري هي عكس ذلك تماما. ربما أنه هذا بيخدم الجانب الإيراني من ناحية أنه بتراهن على عامل الوقت، بتراهن على الانقسام لإنهاك واشنطن، تراهن ما زالت مهنا على خشية العالم من ارتفاع أسعار النفط، وتراهن على الانقسام الغربي الأوروبي الآسيوي مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على الأسواق العالمية عبر توظيف ورقة هرمز. لكن في نهاية المطاف واشنطن تريد تجميد الخطر الإيراني فورا، ووقف التخصيب وفتح هرمز وتهدئة إقليمية رغم مفاوضات وفتح مفاوضات أوسع خلال

0: قليلة القادمة، وإيران تحاول تحويل المفاوضات من تفكيك مشروعها النووي إلى صفقة أمن إقليمي رفع الحصار واعتراف بدورها، بمعنى الوصول إلى هدنة استراتيجية مؤقتة وليس اتفاق سلام نهائي. وبالتالي أهم نقطة أن ربما الإيرانيين باتوا يتقبلوا فكرة تجميد مؤقت دون التفكيك للبرنامج النووي، لكنها لا تريد التخلي الكامل عن مخزون اليورانيوم عالي التخزين لأنها تعتبره ورقة ردعية وورقة ضمان بقاء للنظام.
1: لماذا أصبح البرنامج النووي هو عقدة هذه المفاوضات بالرغم من أنه كان ينظر لمضيق هرمز بأنه العقدة الكأداج بين إيران والولايات المتحدة؟ يعني يبدو أن هرمز الآن يعني قابلا للحل أكثر من البرنامج النووي.
0: يعني شوف الاتفاق اسمه اتفاق نووي هنا، وبالتالي الجانب الأمريكي يخشى النموذج الكوري الشمالي تهدئة مؤقتة رفع العقوبات وبالتالي عودة بعد سنوات، لهذا تصر الإدارة الأمريكية على استخدام آلية سناب باك وحق العودة للحصار أو الضربات إذا فشلت هذه المفاوضات، خاصة مع أن إيران تمتلك بنية نووية كاملة ولديها إرادة سياسية فيما يتعلق بعسكرة برنامجها النووي. يعني الإيرانيين حتى لو تم هنا تسليم كميات اليورانيوم 460 كيلوغرام من عالي التخزين بنسبة 60% سوف تبقى تمتلك 10 طن من اليورانيوم منخفض التخزين بنسبة 67%، 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخزين بنسبة 20%، أكثر من 23 ألف جهاز طلب مركزي جزء كبيرها من نوع IR6 وIR9، وهذا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في حزيران من عام 2015. إلى جانب يعني منشآت نووية أخرى سرية وتحدثت عنها التقرير الاستخباري وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير ناتانز وفورد وأصفهان، لديها طلقان اثنين، لديها منشآت الرينبو، لديها منشآت سرية في في في في بارشين، ومنشآت سرية أخرى، ولديها إرادة على عسكرة البرنامج النووي خلال تحديثها في وقات سابقة عن احتمالية تغيير العقيدة النووية وأنه خيار النووي على الطاولة. وقائد الحرس الثوري إذا كنت تذكرين قال نحن خلال أسبوعين سنتين صناعة القنبلة النووية، وبعد مقتل محسن فخري زادة خرج علينا محمد إسلامي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية وقال أنه محسن فخري زادة قبل عملية اغتياله وضع خارطة الطريق لصناعة القنبلة النووية. ثم بعد ذلك أهمية الانتقال إلى ما يعرف ببرنامج الصاروخ الإيراني، والرؤية الأمريكية هي تقييد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلو متر، بالإضافة إلى كبح الإنتاج العددي والتعامل مع البرنامج الفضائي الذي يعتبر غطاء للبرنامج الصاروخي بعيد المدى. ثم دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار عبر دعم الوكلاء والأذرع الموجودين في المنطقة، وبالتالي كلها ضمن استراتيجية أمريكا تريد حل على غرار دمج المسارات وليس العودة إلى الاتفاق اللي تم إبرامه في عهد
1: 2015. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مدير برنامج الدراسات الإيرانية نبيل العتوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا سيدي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل يوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموال طائلة. هذا ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد للسيناريوهات كافة. في وقت سابق، أفاد مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا في الصحراء العراقية بهدف دعم العمليات ضد إيران خلال الحرب. وأضافت المصادر أن الموقع ضم قوات خاصة وشكل مركزا لوجستيا لسلاح الجو الإسرائيلي قبيل اندلاع الحرب، وذلك بعلم الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، كادت القاعدة تكشف مطلع مارس بعدما أبلغ أحد السكان عن تحركات عسكرية غير معتادة في المنطقة، من بينها تحليق مروحيات. وعلى إثر ذلك، أرسل الجيش العراقي قوة للتحقيق قبل أن تتعرض

0: لغارات جوية. والاستطلاع المواقف الإسرائيلية ينضم إلينا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت. بداية، لماذا ترى إسرائيل أن الاتفاق الجزئي أخطر من غياب اتفاق كامل؟
1: تحياتي لكم. يعني بالفعل إسرائيل متخوفة على أكثر من صعيد مما يدور الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أولا مسألة الوقت، أنه كل هذا الوقت والانتظار، إسرائيل تعتقد أنه هذا يفقد الحرب زخمها ويجعل عودة للقتال أصعب، كما أنه يمنح وقت لإيران لإعادة لملمة أوراقها ووضعها الداخلي. أيضا هي قلقة من الاتفاق نفسه ألا يتضمن القضايا التي تضعها كخط أحمر، وتشعر أن ترامب ربما بسبب العوامل المحيطة به ربما يهمل هذه القضايا أو لا يعطيها ذات الأهمية بالنسبة لإسرائيل. وأيضا خيار الذهاب إلى اتفاق جزئي أو اتفاق إطار دون الدخول في التفاصيل ووضع ضمانات على إيران وضمان أن تكون يعني كل القضايا التي تشكل تهديد بالنسبة لها.
0: إذن في أي اتجاه تدفع إسرائيل؟ هل هي تدفع في اتجاه عودة الحرب أم اتفاق شامل يحد من قدرات إيران النووية؟
1: إسرائيل ترى هناك ترابط بين الأمرين، بمعنى هي تعتقد أن استكمال الحرب والعودة إلى الحرب وتدمير مزيد من قدرات الحرس الثوري الإيراني والبنية التحتية العسكرية وربما حتى منشآت الطاقة هذا سيضعف إيران وسيجلبها إلى اتفاق يكون هذا الاتفاق متجاوب مع المطالب الأمريكية والحدود الدنيا أو الشروط الإسرائيلية، وأنه ما دون ذلك ستبقى إيران تماطل. هي لا تثق أن هناك في إيران من يريد التوصل للاتفاق، وأنه حتى لو وجد أطراف يريدون الاتفاق ربما لا يستطيعون تمريره على جهات أخرى في الحرس الثوري، وبالتالي هي لا تثق ولا ترى جدوى في هذه المفاوضات. وأنه إذا كان لابد من الاتفاق يجب أن يكون شامل وأن يكبل إيران وأن ينزع منها قدراتها النووية بشكل كلي وكذلك رقابة وقيود على برنامج الصاروخ.
0: طيب، من زاوية أخرى سيد عصمت، هل تستشعر إسرائيل أو تقلق من وجود فجوة ما بين أهدافها وبين الأهداف الأمريكية؟
1: صحيح، هي تعترف أن هناك فجوة، تعترف أن الرئيس الأمريكي بسبب عدم شعبية الحرب في الولايات المتحدة حتى لدى مستشاريه ربما وقطاعات من الجمهوريين بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، ربما هذه الفجوة تتوسع ويذهب ترامب باتجاه إبداء مرونة مع الإيرانيين وعدم الإصرار على بعض التفاصيل. ولذلك هي تخشى أنه أولا هذه الفجوة تبقى على ما هي عليه وتتوسع بسبب ميل الرئيس الأمريكي إلى عدم العودة للقتال، وأيضا أنه تكبلها بحيث أنه يتم الذهاب إلى اتفاق ويمنعها هذا من أنه هي تستأنف القتال لوحدها أو أن تعطى هذا الهامش في المستقبل. هي حتى هذه الأمر يعني هذه القضية لم تعد تثق فيها.
0: طب هل يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى تحرك عسكري منفرد ضد إيران إذا ما شعرت بأن المفاوضات الأمريكية أو أي اتفاق مع إيران لن يحقق أهدافها؟
1: هي تطمح لذلك، بمعنى هي تقول أنه إذا كان الرئيس ترامب لأسبابه ولاعتباراته المفهومة للجميع يريد أن يوقف هذه الحرب أو يتصل اتفاق معين، على الأقل أن يعطيها هذا الهامش. ولكن خشيتها أيضا أنه هذا الاتفاق يكبلها، بمعنى يتضمن تعهد أمريكي بأن لا تضرب إيران وأن تتوقف كل الحروب في المنطقة. هذا يكبلها في جبهة لبنان ويكبلها مع إيران ويمنعها من تحقيق ضربة. لذلك الحديث الآن بين ترامب ونتنياهو هو أولا حول ضمانات أن يكون الاتفاق شامل لبعض القضايا التي تعتبرها إسرائيل خطوط حمراء، وأيضا إذا لم يتم التطرق إلى هذه القضايا أو لسبب أو لآخر لم تدرج في الاتفاق بشكل كافي أن تعطى إسرائيل حرية الحركة في مواجهة أي تهديد أو أي خرق للاتفاق.
0: نعم.
1: هذا يعني أمر إسرائيل تطالب به، هل يكون ممكن؟ هذا أيضا عليه علامات سؤال كثير.
0: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختصة في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وعن الوضع في الخليج، أعلنت هيئة بحرية بريطانية

0: تلقي بلاغا عن حادث استهدف ناقلة بضائع على بعد 23 ميلا بحريا شمال شرقي الدوحة. الهيئة أشارت إلى أن الناقلة أصيبت بمقذوف، وأضافت الهيئة أن حريقا اندلع في الناقلة عقب الحادث قبل أن تتم السيطرة عليه. قبالة جزيرة خارك شريان تصدير النفط الإيراني، تكشف صور الأقمار الصناعية بقعة نفطية ضخمة تمتد على نحو 45 كيلومترا غرب الجزيرة. منظمة بيئية أفادت بأن السبب قد يكون البنية التحتية للنفط في إيران، وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر تقلصا كبيرا في مساحتها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: ليست بقعة نفطية عابرة، بل إشارة إنذار تتشكل فوق جزيرة خارك الإيرانية، أحد أهم مفاصل الطاقة في العالم. هنا حيث يلتقي الضغط العسكري بالاختناق النفطي، وتبدأ المؤشرات بالظهور على سطح البحر. خلال الفترة بين 6 و 8 من مايو، رصدت أقمار برنامج كوبرنيكوس بقعة نفطية كبيرة غرب جزيرة خارك، المركز الذي يمر عبره نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. الصور أظهرت بقعة بلون رمادي وأبيض تمتد لمساحة تتراوح بين أكثر من 20 ميلا مربعا، أي نحو 45 كيلومترا مربعا وفق تقديرات الخبراء، مع ترجيحات بتسرب يتجاوز 3000 برميل من النفط. موقع البقعة النفطية ليس عادياً، فجزيرة خارك التي لا يتجاوز طولها 8 كيلومترات تعد نقطة ارتكاز لصادرات إيران النفطية، ومعظمها يتجه إلى الصين، ما يجعل أي خلل فيها ذا تأثير مباشر على تدفقات الطاقة. السبب إلى الآن غير محسوم، لكن المعطيات تقود إلى مسارين رئيسيين، إما تسرب من خط أنابيب بحري قديم يربط الجزيرة بحقل أبوذر النفطي غرباً، وهو خط شهد تسربات سابقة آخرها في أكتوبر 2024، أو تصريف نفطي اضطراري في البحر مع اقتراب مرافق التخزين من الامتلاء وتكدس كميات كبيرة من الخام داخل الناقلات. الاحتمال الثاني يرتبط مباشرة بالحصار البحري، فالولايات المتحدة تفرض طوقاً على الموانئ الإيرانية مع تقييد حركة السفن في مضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره ما بين 20 إلى 50% من النفط المنقول بحراً عالمياً. النتيجة هنا احتجاز مئات السفن في الخليج العربي، تراجع الصادرات، واقتراب إيران من استنفاد طاقتها التخزينية، ما يرفع مخاطر التسربات والحوادث في منشآت حيوية مثل خارك. لكن الأخطر تقنياً، إيقاف الإنتاج ليس حلاً سريعاً، لأن آبار النفط كما يقول خبراء لا يمكن إغلاقها وإعادة تشغيلها بسهولة، إذ قد يؤدي ذلك إلى انسداد الأنابيب أو تضررها، ما يجعل العودة للإنتاج أبطأ وأكثر كلفة. حتى الآن الصور لا تظهر تسرباً نشطاً مستمراً، لكن المؤشر واضح، ما ظهر على السطح قد يكون فقط بداية لما هو أعمق. ميرنا حامد، العربية.
0: هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان علي الزيدي بمناسبة تكليفه رئيسا للوزراء في العراق، وتمنى ولي العهد السعودي للزيدي التوفيق فيما يخدم العراق وشعبه. كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة العراقية المكلف على تعزيز التعاون في المجالات كافة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 هاجمت أكثر من 40 موقعاً عسكرياً وقتلت أكثر من 10 عناصر من حزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال الجيش أيضاً إن هذه المواقع كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. في ختام زيارته لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الزيارة تأتي استكمالا لمسار

بدأ منذ أكثر من عام، مؤكدا أهمية العلاقة بين الدولتين في كل المجالات. كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن بلاده لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام لبنان كمنصة لإلحاق الضرر بأي من إخوانه العرب بما في ذلك سوريا بحسب قوله. وفي مقابلة مع العربية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اتخذ خطوات لبناء ثقة وشراكة مع لبنان، وشدد البابا في مقابلة مع العربية على أن لبنان شريك حقيقي وموثوق لضبط الحدود مع سوريا. وفي خبر آخر من سوريا، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وجيه علي العبد الله الذي شغل ل13 عاما منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وذلك خلال عملية أمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رحب وزير الدفاع البولندي فاتسلاف كوسنياك كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا، ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي تمشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناروتسكي، الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا. لكن في المقابل حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون سحب الرئيس دونالد ترامب مزيدا من الجنود من القارة. وصلت السفينة هانديوس التي رصد فيها انتشار فيروس هانتا إلى جزيرة تنريفي الإسبانية في جزر الكناري قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم، وفي وقت قال فيه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إن جميع ركاب السفينة مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير. كانت منظمة الصحة العالمية سجلت حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بما في ذلك 3 وفيات.

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 25.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2025 ليبلغ 120 مليار ريال. وبلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111 مليار ريال. رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكد أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكاتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. بدأت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مغادرة الخليج العربي في أول محاولة معروفة لتصدير الغاز عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير. قلصت شركات طيران كوريا الجنوبية رحلاتها الجوية مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب التوتر في الشرق الأوسط، حيث ألغت شركات الطيران الاقتصادي في كوريا الجنوبية نحو 900 رحلة ذهابا وإيابا، فيما ارتفعت أسعار وقود الطائرات بمعدل بلغ مرتين ونصف المرة منذ اندلاع الحرب.

0: أخبار الرياضة.
1: تلعب اليوم مباراتان في الجولة 32 من دوري روشن الرياض، يستضيف الفتح في 7:05 بتوقيت السعودية في مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض. ويستهدف الاتحاد وضيفه ضمك النقاط 3 عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة. سحبت قرعة كأس آسيا 2027 حيث أوقعت السعودية البلد المضيف إلى جانب الكويت وعمان وفلسطين. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو لمتابعة الكلاسيكو الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني. لا تقتصر المواجهة على الصراع التقليدي بين القطبين، بل تمتد لتكون ليلة التتويج المحتملة لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي أمام أعين غريمه التقليدي ريال مدريد. يتطلع أرسنال المنتشي بتأهله لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على ويستام يونايتد على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد تعديل جديد على لوائح بطولة كأس العالم المقبلة، وذلك عقب مشاورات مع الاتحادات القارية خلال اجتماع عقد في مدينة فانكوفر الكندية. أوضح الاتحاد الدولي في بيان أن مجلس فيفا أقر بالإجماع ألا تنتقل إلى النهائيات البطاقات الصفراء الفردية أو الإيقافات لمباراة واحدة أو مبارتين الناتجة عن تراكم الإنذارات في التصفيات.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
0: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة

0: على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.

0: ممكن اسبوعين وقفنا قدام الجرافات. هلا نحن اكيد خايفين انه في وراء الشركه مستوطنين. تقدرش حدا بيقدرش يقول انه لا هدول بس بزنس وفي شركه وبدهم يبنون هوتيل. لا، اذا هم قاعدين مع المستوطنين اكلين اكل في صوره، اكلين اكل معهم، قاعدين في فندق،
1: في هدف ابعد،
0: في هدف اكبر، ويعني هم يعني اكيد واقفين وراهم مستوطنين.

0: الحي الأرمني هو أحد الأحياء الأربعة في البلدة القديمة، فضلاً عن الحي الإسلامي والمسيحي واليهودي. يقع هذا الحي في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة القديمة، وتبلغ مساحته نحو 14% من مساحتها الإجمالية، وهو محاط بسور داخلي يضم بطريركية القديس يعقوب وديراً ملحقاً بها ومدرسة بنيت عام 1929.
1: زي المدرسة عنا إذا بتشوفي فيه شعلة اللي هو شعلة النور الثقافة والتعليم، وفي عليه كمان صورة جبل أرراد اللي هو عنا كرمز، رمز بقاء الشعب الأرمني والكفاح من أجل البقاء.
0: كما هناك أيضاً مدرسة أخرى لتخريج الرهبان وتدريس التعاليم المسيحية.

0: Armenia was the first country in the world that adopted Christianity as a state religion.
1: أرمينيا هي الدولة الأولى في العالم التي تبنت المسيحية بصفتها الديانة الرسمية للدولة عام 301 ميلادية، وقبل ظهور الإمبراطورية الرومانية التي أعلنت المسيحية ديانة حرة عام 313 من قبل قسطنطين الكبير، وهي الديانة الرسمية للإمبراطورية عام 380، أي بعد حوالي 80 عاما من إعلان المسيحية ديانة رسمية لأرمينيا.
0: Declared Christianity as its state religion.
2: هلا احنا كأرمن نشوف هالأرض كجزء من حارة الأرمن وجزء من الهوية الأرمنية في القدس، يعني نحن ما بنقدر نعيش بالقدس بدون هاي الأرض، عشان بالآخر نحن كطائفة نحن كأرمن نستعمل هاي الأرض مش 20-30 سنة، 500 سنة. واشترينا الأرض عشان الطائفة وعشان البطركية والكنيسة يستعملوا الأرض مع بعض، واليوم الطائفة بيستعملوها وفي ناس عايشين هون وفي المدرسة وفي الكنيسة وفي الدير، فإذا تروح على الأرض حارة الأرمن تروح مع الأرض. هلأ هي الأرض 19,000 متر مربع، الباركينج، البيوت، بستان البطرك، قاعة السيميناري، وكمان أراضي وراء السيميناري. بعد ما أخذنا كل الأرض فنحن حطينا البوستر عشان الناس يفهموا، عشان الناس بلشوا يحكوا لا هذا مش للأرمن، هذا للشركة وهذا للمستوطنين، لا هاي الأرض للأرمن أكثر من 500 سنة، وهلأ في شغل محكمة ورفعنا عدية، وفي المحكمة في وراء أوقاف إنه هاي الأرض للطائفة وللكنيسة.
3: إذن هذا الصراع والذي عنوانه صراع على الأرض نسخة مصغرة في الصراع على الأرض وأحقية ملكية هذه الأرض بين الأرمن وأيضا بين المستوطنين التي جرت في الآونة الأخيرة والتي اندلعت على إثرها بعض من الاحتجاجات وأيضا الاعتصامات، وهذه خيمة الاعتصام تدفعنا إلى السؤال من هم الأرمن؟

0: الآن، لماذا هم متواجدون في القدس، في البلدة القديمة في القدس؟ ما هي عاداتهم؟ ما هي ثقافاتهم، تقاليدهم، لغتهم، وأيضا دورهم في الحياة السياسية؟
1: وجود الأرمن في الشتات في الدول العربية وأمريكا وغيرها من دول العالم التي لجأوا إليها بعد الحرب العالمية الأولى ومذبحة الأرمن على يد العثمانيين يختلف عن الوجود الأرمني في القدس. حيث تمتد جذور الطائفة الأرمينية في فلسطين إلى أكثر من 1700 عام، حيث جاءوا في القرن الثالث الميلادي بحكم أنهم أول من اعتنق المسيحية في العالم، فبطبيعة الحال سيذهب إلى فلسطين مهد المسيح.
0: عند هذه الشجرة تم وضع السيد المسيح كما يقول التقليد المسيحي، وكما يقول أيضا الإنجيل، أثناء وقبل محاكمته، عندما كان يريد كبار الحاخامات اليهود حنانية محاكمة السيد المسيح، تم وضعه وربطه عند هذه الشجرة. أمر هذا الحاكم الخدم بصفع السيد المسيح على وجهه، ومن ثم تم ربطه عند هذه الشجرة. ظهر ملكان لحماية السيد المسيح أثناء صفعه من قبل خدم هذا الحاخام، وبالتالي أصبحت هذه الشجرة، شجرة الزيتون المتواجدة هنا في الحي الأرمني في القدس، تحمل أهمية تاريخية. تقول أيضا التقاليد بأنه من يتناول ثمار هذه الشجرة ويأخذ من بذور شجرة الزيتون هذا فهو سيشفى إذا كان مصابا بمرض مستعصي. تقول أيضا القصص بأن كثيرا من النساء يأتين إلى هذه الشجرة أخذا وقطفا من ثمارها لكي يتمكنوا من الإنجاب.
1: توجهوا إلى القدس واستقروا فيها مشيدين لاحقاً، أي في القرن السابع الميلادي، بطريركية خاصة بهم أصبحت على مر العصور مقصداً للحجاج الأرمن. بالتالي أصبح الأرمن جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في فلسطين على مر العصور.
2: هم زي أصليين وسكان المكان، يعني هن مثلاً في سوريا يشعرون سوريين، فإذا احتكاك الأرمن مع الشرق مش قصة 100 سنة، على القليل 1000 سنة.
3: إحنا أرمن، صحيح إنه في عروقنا في دم أرمني، ولكن إحنا كتير فلسطينية.
4: وين ما أنت انخلقت هناك أنت بصير عندك انتماء للبلد هاي. فأنا بسمي حالي فلسطيني أرمني، أرمني فلسطيني يعني. فهذا ما نقدرش نتخلى عنه، لأنه إحنا لما جينا السيادة أجوا على البلد رحبوهم وفتحوهم الأبواب وأعطوهم كل الفرص إنه يعيشوا هون وينموا في هاي البلاد.

تعد الطائفة الأرمينية في فلسطين الثالثة بعد الروم الأرثوذكس واللاتين من حيث العدد في فلسطين. ويعود أكبر توافد للأرمن إلى القدس إلى الهجرات الأرمينية الكبرى التي شملت بلاد الشام عام 1915 في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتداعياتها.

وأنتم تتجولون داخل الحي الأرمني في القدس تشعرون وكأنكم في أرمينيا مصغرة، نسخة مصغرة عن أرمينيا، حتى أن الحجارة أتت من أرمينيا. جلبوا مثلا هذا المجسم، هذا المجسم من صخر التوفة في أرمينيا، وهذا المجسم يرمز إلى إعادة إحياء أرمينيا بعد كل الأزمات التي لحقت بالأرمن منذ مذبحة الأرمن وما تلاها أيضا من حروب وأزمات.

0: أرمينيا حاضرة أيضاً داخل بيوت الأرمن في القدس، فمن يزور أي منزل هنا يلمس الهوية الأرمنية من خلال الصور التي تملأ المكان لأشهر معالم أرمينيا، إلى جانب التحف والمقتنيات التي تربطهم وتوصلهم جغرافياً بوطنهم الأم.
1: يان هي معناتها من عائلة، يعني هيك
2: آل يعني.
1: آل يعني. فعشان هيك بتلاقي إنه ناكاشيان وجيراغوسيان وكيفوركيان ويعكوبيان كلهم بليان من عائلة هي جاي. كمان إشي مهم، إذا تلاقي إنه اسم الثاني بيكون نفس اسم الأول، مثلاً هاغوب هاغوبيان. هلا عادة العيلة لما يكون الاسم الثاني نفس اسم العيلة معناته هدول كانوا أيتام وما عرفوا عيلتهم من وين أجت. معظمهم هيك، مش كلهم بس معظمهم
2: الأغلب يعني.
1: لكن أنا مثلا ناكاشيان جاي من الحرفة اللي هي إنه كان يشتغل بالسجاد سيدي وهيك شيء.
0: هذا المكان ليس حيا عاديا كباقي الأحياء والتجمعات للأرمن حول العالم، فكل حجر بداخله يحمل الكثير من القصص ويروي تاريخاً

0: عامة ما عندنا إذن من البلدية نجيب أي غرفة في حارة الأرمن، بالرغم أنه في حارة اليهود في بنايات 5 طوابق إحنا نقدرش نضيف حتى غرفة جديدة. فإذا بس الترميم، هذا الكنيسة شاهد لهالأمور إنه هذا الكنيسة يظهر إنه مهمل، بس وقفوها سنة 73 من سنة البلدية، من سنة 73 ما عطاش تصريح لتكملة البناء.
1: شكل الحي الأرمني في القدس واحدة من أبرز النقاط الخلافية في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، وقد تشبث الرئيس الراحل ياسر عرفات بالحي ورفض أي تنازل عنه. تكمن أهمية الحي الأرمني في موقعه داخل سور القدس وفي قربه من الحي اليهودي حالياً وامتداده بين بابي الخليل والنبي داود، تزامناً مع موجة الاستيلاء على العقارات الإسلامية والمسيحية، بالتالي أصبح مكانه الجغرافي هدفاً.
2: يعني بالآخر نحن ساكنين في بلدة القديمة، وأكيد عارفين إنه مستوطنين بدهم يأخذوا أراضي وبدهم يأخذوا محلات للمسيحيين ومش للمسيحيين، زي باب الخليل وهي حارة الأرمن وحارة النصارى.
3: الحي الأرمني هو موقعه الجغرافي موقع جداً استراتيجي، يعني هو زي ما بين الحي اليهودي والقدس الغربية، فإذا صار في اختراق في الحي الأرمني فصار في تواصل ما بين الحي اليهودي والقدس الغربية.
1: الوجود الأرمني في القدس بقي متواصلاً منذ قدومهم إلى القدس بعد اعتناقهم المسيحية إلى يومنا هذا، ومنذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب حصلوا على مرسوم اعتراف رسمي الذي عدد فيه حقوق الكنيسة الأرمنية بالأراضي المقدسة.
0: الأرمن كانوا بين الكنائس اللي استقبلوا الخليفة عمر، وبعدين هو أعطى مرسوم خصوصي لحرية العبادة.
4: أنت عم تسألني عن الآيات التنتين هذول، أنا قلت لك أنا أرمنية فلسطينية، وين بروح بمشي بس

0: صلي يعني تصور انا خلقانه بفلسطين ما بعرفش ايش هو جامع عمر. قلت لك ايش؟ قال لي ادخل هون. دخلت طلع لي واحد بقول لي اي نعم يا اختي. قلت له معلش بعد اذنك يابا انا جاي اصلي هون اول مره بدخل على المسجد ممكن ادخل؟ قال لي يا حياك يا الله. وصدقني عدت صليت وصليت وصليت طلبت الصحه لكل العالم، طلبت السلام وطلبت يا رب اعطيني على هوا ادنيتي، ما طلبت شيء تاني. تركت رحت. قال كيف؟ قلت له والله الحمد لله طلعت خفيفة الروح من هون ولا اكرهها بالدين، كتاب ربنا. وين صار؟ وين الغلط؟ عندي هناك الانجيل بقرا الانجيل، عندي القران نقرا القران، ليش لا؟
1: بعد العهد العمرية خليفة عمر اعطى المرسوم للارمن، اتى صلاح الدين وكمل ذات الحريات والعبادة، وبعدين العثمانيين سليم الأول كمان أعطى ذات الحريات.

0: لما نابليون أتى لفلسطين واحتل يافا أصاب الجيش تبعه الطاعون، وبعدين استعملوا دير الأرمن في يافا كمستشفى. بعد الطاعون كلهم توفوا، وهو كتقدير لخدمات الأرمن أعطاهم خيمة تبعه المطرز. فإذا هذا هدية من نابليون.
1: إسهامات الأرمن في القدس تمثلت بإدخال الطباعة إلى فلسطين، حيث يحوي الحي الأرمني على أقدم طابعة منذ عام 1833.
2: عام 405 قام راهب أرمني باسم مسروب مشتوتس بإيجاد أو اقتراع الأبجدية الأرمنية، لأنه حد هذيك الوقت كانوا بيستعملوا الأبجدية اليونانية والسريانية.
0: الأرمن أول كتاب طبعوه هو في فينيسيا في إيطاليا. الأرمن راحوا للأماكن اللي فيها فن الطباعة متقدم.
3: الأرمن كانوا سباقين في العديد من المهن والعديد من الحرف، يعني إذا بنحكي على الطباعة هن أول من أدخل المطبعة في فلسطين، إذا بنحكي على التصوير هن كانوا رواد التصوير في فلسطين وتتلمذ على إيديهم العديد من الفلسطينيين.

0: في الإنجيل بيقول لك أصغر قرية موجود في الصحراء كان بيت لحم، ولد الملك الملوك. خصوصي أنا جربت ألاقي طريقة أنا أصور البلد أفرجله بالصحراء. تقدرش تفرجي بيت لحم بالصحراء، كتير صعب. هذه الصورة صورت، استنيت يمكن أكثر من 8 سنين. كل مرة كنت أطلع أفرج وكذا كذا، لقيت يوم الأيام أنه طقس منيح، لحقت ما حملش معي 10 دقائق، بعد 10 دقائق خربت الصورة. صورت هذه الصورة أفرجي بيت لحم الصحراء والجبال الأردن.
1: الصور هاي في غزة اللي هي بتفرجي كيف اللاجئين كانوا يتحركوا في الوقت هذاك على الشط، هذول موجودين. الصورة هاي خاصة كتير مشهورة، صارت موجودة في عدة كتب. وهي كمان صورة حلوة أنا كتير بحبها، لأنه في مصور في غزة بيصور الشخص والشخص بتطلع على أبوي بدل ما يتطلع على المصور هناك. It's a really nice photo.
2: هاي كلها بأي سنة بالضبط؟
1: هدول بين 48 و 68.
3: وأسسوا أول مصنع سيراميك في عهد الانتداب البريطاني في القدس.

0: إذن لا يمكن فصل دور الأرمن والمجتمع الأرمني عن الفلسطيني من حيث الإسهامات والإنجازات لخدمة بلادهم، ولكنهم أي الأرمن باتوا يخشون اليوم على تهديد وجودهم،
1: وبالتحديد باب الخليل، الحي الأرمني، دير الأرمن، ميدان عمر بن الخطاب، لأنه إذا اتاخذت هاي الرقعة من البلدة القديمة، أنا برأيي البلدة القديمة وضعها رح يكون كتير صعب.
2: نرى علم أرتساخ كرسالة من الأرمن في القدس بأننا لا نريد أن نلاقي مصير أرتساخ، أرتساخ التي كانت يتواجد فيها أرمن منذ 4000 سنة، اليوم لا وجود للأرمن فيها بعد أن سيطرت أذربيجان في عام 2023 على هذا الإقليم كما هو معروف ناغورنو كاراباخ. اليوم هذا العلم كما نشاهده هو موجود الآن، رفع هذا العلم كدلالة وكإيصال رسالة من قبل الأرمن هنا بأننا لن نسلم أي أرض، وهذه ملكية للأرمن المتواجدين في القدس منذ آلاف السنين.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مع استمرار انتظار الرد الإيراني، طهران تهدد باستهداف سفن أمريكية. صحيفة وول ستريت تقول بأن غياب المرشد الإيراني يفاقم الانقسامات داخل النظام الإيراني. هدوء حذر في الزاوية الليبية بعد اشتباكات عنيفة، وقوة فض النزاع تنفي انسحابها من مواقعها. ارتفع حصيلة الاشتباكات في مالي إلى نحو 70 قتيلا خلال أسبوع حسب إذاعة فرنسا الدولية. بدأ إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا بعد رسوبها في إسبانيا.

0: بينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها، وأن أي هجوم سترد عليه بمهاجمة السفن الأمريكية. وكان قائد البحرية الإيرانية قال إن هناك غواصات خفية تنتشر في مياه مضيق هرمز. وفي مقابل هذه التصريحات، أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقي بلاغ عن حادث استهداف ناقلة بضائع على بعد 23 ميلا شمال شرقي الدوحة. الهيئة أشارت إلى أن الناقلة أصيبت بمقذوف، وأضافت الهيئة أن حريقا اندلع في الناقلة عقب الحادث قبل أن تتم السيطرة عليه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية أن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن أن غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن مسار المفاوضات مع واشنطن بات تحديا يعرقل جهود إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن اختفاء خامنئي منذ أكثر من شهرين فاقب الانقسامات داخل أجنحة النظام الإيراني بشأن حدود التنازلات الممكنة للولايات المتحدة. وذكرت أن الرسائل مكتوبة وصور رسمية يشتبه بأنها معدلة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي زادت الشكوك حول قدرته على إدارة شؤون البلاد. وأشارت إلى أن هذا الغياب الطويل لمجتبى خامنئي يضعف شرعية المفاوضات داخليا ويهدد مستقبل أي اتفاق محتمل مع واشنطن. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرا وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. دكتور عامر، أهلا بك. يعني هذا التأخر الإيراني بين حديث عن انشقاق داخلي أو تباين في وجهات النظر وبين ما يمكن أن تقدمه طهران من تنازلات إليها، إلى أي مدى تعتقد أنه هذا الاتفاق سيمضي قدما بالموافقة إيرانية؟
1: يعني هو الحصول على الموافقة الإيرانية هنا تكمن المعضلة، لأنه فعليا من الذي يملك القرار اليوم ليقول أن هناك توافق إيراني؟ ثانيا أنه إيران، دعنا نتفق أنه ضرب الرأس الذي حدث في منذ بداية هذه الحرب لم يترك فراغا فقط، لكن أدى إلى تشكل عدة مراكز قوة، ومراكز قوة واضحة أنها موجودة على الأرض وتحكم، وبالتالي تصبح التمثيل الدبلوماسي ومحاولة الاندماج مع المجتمع الدولي مسألة صعبة. وقناعات أكبر أنه لا يمكن أن لدى هذه الفئة، يعني على الأقل، أنه لا يمكن أن نصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه في النهاية الحرب هي حتمية والمواجهة هي حتمية. وتصبح المعادلة بالنسبة لها ليس ما يتحدث، يعني ليست العلاقة مع العالم بقدر ما قدرتها على الحفاظ على سلطتها في الداخل. فنجد أنه في الوقت الذي تعطى فيه إيران هذه المساحة يتم إعادة ترتيب المشهد الأمني في الداخل الإيراني. هذا بلا شك سيؤدي في النهاية أنه الأولويات تغيرت بالنسبة لإيران. فكرة أنه أن تخرج من الأزمة بعلاقة باتفاق مع الولايات المتحدة لم يعد له قيمة لدى كثير من الأطراف بالداخل، لأنه هم يعلمون أن هذا الاتفاق هو نهاية للنظام واعتماد كامل على الولايات المتحدة لاحقا، فتصبح فكرة التصعيد هي الخيار الأمثل. لكن المساحة التي تعطى للأسف في هذه المرحلة هي تعطى لفريق يعيد ترتيب نفسه عملياتيا بمعنى أن تبقى
0: يعني الدكتور عامر إذا سمحت لي، اليوم يعني خرازي يهاجم عرقجي، وبالتالي هذا التباين الكبير ما هو سينعكس سلبا على أي مفاوضات، وغياب مجتبى أيضا قد يضعف أي اتفاق مستقبلي لإدارة ترامب مع إيران.
1: يعني هذا لو اتفقنا أنه فعليا ليست أدوار، يعني لا أستطيع أن أرى أنه يعني أنتم

0: تهاجم أن تهاجم عرقجي وهو يمثل النظام في النهاية. كان يعني
1: ما تم مهاجمة بازشكيان قبل ذلك حينما صرح بإيجابية نحو دول الخليج.
0: صحيح، لكن الكل موجود في موقعه والكل يمثل نوع وطرف، لكن في النهاية الجانب العملياتي مستمر. فكرة بالنسبة لإيران الآن، أعتقد من الجانب العملياتي الإبقاء على فكرة مضيق هرمز وحالة القلاقل التي تنعكس على الصعيد الدولي، والأخطر أنه ما زالت تهدد في فكرة قدرتها على استهداف دول الخليج، وهذا ما نرى أنه تريد أن تعززه، وهذا لا تستطيع الولايات المتحدة أن تمنعه اليوم إلا عبر التفاهمات، وإلا ننتقل إلى مرحلة التصعيد الأكبر، وهذا ما بدأ يحضر أيضا في خطاب الرئيس ترامب، أن الفرصة لن تعطى إلى الأبد وأن القادم قد يكون صعب جدا. عنوان هذا الموضوع يكون التحرك الإسرائيلي الذي لا يؤمن نهائيا أن هناك اتفاق أو أنه يمكن إبرام اتفاق مع إيران.
1: ضربات إسرائيلية، ضربات إسرائيلية، أم نذهب إلى انتظار الرئيس ترامب ليتحرك الشارع الإيراني ويصمد، وقدرة النظام الإيراني على الصمود أمام أي تحرك للشارع؟
0: هو صحيح، والرئيس ترامب يعلم تماما أنه طول أمد الأزمة ينقل أزمة إلى الداخل الإيراني، لكن الإيرانيين اليوم أمنيا هو لا يبحث عن التفاهم مع الولايات المتحدة بقدر فرض سيطرته على الداخل الإيراني مجددا. فهذا يعني أنك أمام صراع وقت أيضا، إذا لم تنتج هذه الاستراتيجية الأمريكية تحركا حقيقيا في الداخل الإيراني قريبا، يمكن أن نعود إلى نظام إداري عسكري وليس فقهي ديني كما كان، أي بمعنى نتعامل مع ميليشيات على الأرض. إيران تعلم تماما أن لا دول الخليج ولا الولايات المتحدة ولا أحد يريد أن يتعامل مع سيناريو فوضى في إيران، يعني انهيار للنظام في إيران بصورة كارثية، وبالتالي لا نريد صومال، لا نريد أفغانستان، لا نريد أن نكون أمام حالة من الفوضى العارمة، وهم يعلمون أن هذه ورقة ستكون في صالحهم في لحظة معينة وتحدد خيارات الولايات المتحدة في شكل الاستهداف. من هنا تبدأ إسرائيل بالدخول في فكرة التدخل التدريجي، لننتقل إلى ضرب مراكز الطاقة، لنبدأ بعملية تركيع النظام في إيران، ولنبدأ بتحريك منهجي لبعض القوى في الداخل الإيراني، وهذا يعني في معنى آخر أنك تريد أن تعمل على الأرض في إيران، وهذا ما يفسر أيضا شكل التحشيد العسكري الأمريكي مؤخرا.
1: شكرا جزيلا للدكتور عامر السبايلة، مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي، يعطيك ألف عافية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. ووفق صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد كشفت أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. وأضاف المصدر أن المناقشات تشمل احتمالات نشر بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة قد تكون داخل إسرائيل. من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، أهلا بك. يعني اليوم حينما نتحدث عن وجود قوات أمريكية إضافية إلى إسرائيل، ما الذي يعنيه ذلك؟ أن نذر حرب قادمة أم ثم ترتيبات أمنية للدفاع عن إسرائيل مستقبلا؟
2: تحياتي لكم والمتابعين الكرام. لا، هو يعني ربما هذه واحدة من خلاصات هذه المرحلة والحرب، هو تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تحالف قائم، تعاون كبير، شراكة، ولكن أيضا ربما يأخذ دور تنفيذي. اليوم إسرائيل تسعى إلى

0: هيمنة على المنطقة، تعتمد على منطق القوة، وتعتبر أنه التجربة في خوض حربين عمليا بشكل مشترك مع الولايات المتحدة عزز هذا التقارب حتى على المستوى العملياتي العسكري، وبالتالي ربما أنه هذا يتطلب من الولايات المتحدة حتى أن تعزز وجودها وقواتها على الأرض، أن تبقى قريبة وأن تعتمد أكثر على الوجود في إسرائيل، على التكنولوجيا في إسرائيل. لكن أيضا في ضمن مسوغات هذا القرار أنه الإسرائيل وجود الولايات المتحدة فيها وقواعد فيها لا يلزم الولايات المتحدة باعتبارات أخلاقية قانونية سياسية قد تمنعها من هذا الدور في دول أخرى في المنطقة، ربما وجودها في دولة معينة نتيجة اعتبارات تاريخية سياسية جوار أو قانونية في هذا البلد يكبل الوجود الأمريكي. لكن في إسرائيل هي تعتبر أنه هذا يجعلها في حل من كل هذه الالتزامات وتستطيع أن تتصرف على يعني هواها. لذلك هو يخدم يعني يعزز قوة إسرائيل، يعزز مكانتها في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا يعطي الولايات المتحدة أفضلية من خلال هذا التواجد، وربما الدفاع المتطورة في إسرائيل تجعل هذا الوجود أكثر ضمان للولايات المتحدة. يعني هناك اعتبارات كثيرة استراتيجية عسكرية وأيضا قانونية أخلاقية تجعل الولايات المتحدة وإسرائيل يفكران في هذا الخيار.
1: ماذا ستفعل إسرائيل كي لا يعطي الرئيس الأمريكي أي ميزات للنظام الإيراني وفق اعتبارها، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي؟
0: إسرائيل تشعر أنها فقدت المبادرة، وأنه الآن كل الحراك يجري بشكل مباشر أو من خلال الوسطاء بين إيران وإدارة الرئيس ترامب، وهي تحاول أن يكون لها تأثير على هذا القرار. إسرائيل تشعر أنها تخسر بمجرد عدم وجود اتفاق أو حرب، وهذه الحالة من الانتظار هي تعتبر أنها خسارة، هي تفقد الحرب من زخمها، هي تجعل صعوبة في العودة للحرب أكثر، هي تضغط جدول الزمني للرئيس الأمريكي والولايات المتحدة، تزيد من الضغط العالمي على ترامب لوقف الحرب، ولذلك هي ترى أنه هذه فترة الانتظار بحد ذاتها هي خسارة. أيضا الذهاب لاتفاق، هي تخشى أن الاتفاق يكون جزئي وبالتالي يمنح إيران قدرة للتعافي، يمنحها شرعية في العالم، يعيد عليها عوائد وأموال قادرة على يعني تجعلها تنهض من جديد وتشكل تهديد مرة أخرى، وأيضا أن لا يتطرق الاتفاق للقضايا التي تعتبرها خطوط حمراء. لذلك طموح الإسرائيلي هو أنه إما الذهاب إلى اتفاق شامل، وهذا لن يتم وفق إسرائيل إلا بعد توجيه ضربة أقوى لإيران وتكبيدها خسائر أكثر وجعلها تأتي إلى هذا الاتفاق وهي عمليا شبه مستسلمة ولا خيارات أخرى أمامها، وأن هذا الاتفاق يكون بأدق التفاصيل مكبل لإيران في مشروعها الصاروخي والأذرع، وأيضا أن يجردها كليا من قدراتها النووية.
1: شكرا جزيلا للمختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن أساليب جديدة وصفتها بالخطيرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار حال الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني للخروج من حالة الحرب الحالية مع واشنطن. المزيد في هذا التقرير.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة التلغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة

0: لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة تيليغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجود العربية.
1: ونذكركم بهذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يقول أنه تم التعامل مع مسيرات معادية في داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم. إذن الجيش الكويتي يقول أنه تم التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها: الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 40 موقعا عسكريا لحزب الله جنوب لبنان.

حياكم الله. نفذت القوات الإسرائيلية حملات دهم واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من الفلسطينيين، وشهدت مدن طول كرم والخليل ورام الله وجنين ونابلس اقتحامات لمنازل ومخيمات تخللها اعتقالات ومدهمات لعدة بلدات. وفي طول كرم اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 أفراد من عائلة واحدة خلال اقتحام بلدة عتيل شمال المدينة، كما طالت الاعتقالات أطفالا في الخليل وسط استمرار الاقتحامات في نابلس وأريحة وقلقيلية. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 هاجمت أكثر من 40 موقعا عسكريا وقتلت أكثر من 10 عناصر من حزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال الجيش أيضا أن هذه المواقع كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. هل تخيلت يوما أن يتوقف ضخ النفط ليس بسبب نقص المادة بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس؟ هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات العالمية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل منذ تعطيل الملاحة في هرمز لتقف الدول مكشوفة تماما

0: أمام الصدمة القادمة.
1: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات بلومبرغ، يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
2: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
1: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماما دون أن ينهار النظام ميكانيكيا. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن، موطن الملاذ الأخير، ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا، فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
0: من لندن معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزرقان. الدكتور أهلا بك. يعني نعلم أنه ربما القوة القاهرة قد تدفع هذه الدول التي خفضت إنتاجها إلى صدمة، لكن سوق الطاقة هل سيواجه صدمات وتداعيات أخرى أكثر حتى لو انتهت الحرب غدا؟
3: تحياتي لك وللمشاهدات والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذه الأزمة إن صح التعبير ستؤثر على المدى المتوسط وحتى على الاستراتيجي، وهذا يأتي ضمن يعني أنا من خلال شاشتكم قبل أشهر قبل الحرب أشرت أن هناك نظام طاقة عالمي جديد يتشكل، بدأت ملامحه تتوضح منذ أول يوم من الحرب في منطقة الخليج العربي والعدوان الإيراني على منشآت النفط والغاز في دول الخليج العربي والتي تجاوزت 120 مجمع ومركز للتكرير. هذه جميعها تؤثر على الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد، حتى كما تفضلت قبل قليل حتى لو فتح مضيق هرمز يوم غد. لماذا؟ لأنه أولا هناك كان احتياطي استراتيجي لدول العالم. قد يتفاجأ المشاهد الكريم أنه نصف الاحتياط الاستراتيجي من يحتفظ به؟ الصين. الصين وكأنما كانت تعرف التفاصيل القادمة، ولذلك احتفظت بمليار و200 مليون برميل. هذا الاحتياط الاستراتيجي الصيني مساوي له أو أكثر بقليل الاحتياط الاستراتيجي في دول العالم. تم سحب الوجبة الأولى منه خلال الأسابيع الأربع الماضية، وقد يكون هناك اندفاع لسحب الوجبة الثانية. هذه جميعها تقلق العالم وتقلق الأسواق، إضافة إلى هناك يعني تأثيرات تقنية سواء إلى أنابيب أو شبكات النقل أو إلى الآبار والحقول.
0: طيب دكتور مصطفى، يعني السوق إذا كان ثم دول قد أخذت احتياطاتها كالصين حتى فرنسا التي ترتفع فيها أسعار الطاقة،

0: الآن، ربما تقول من مخزونها استخدمت فقط 2%، ولكن أمد هذه الأزمة إلى متى قد يطول؟ أزمة الطاقة أتحدث.
1: أشكرك على هذا السؤال وذكرك لفرنسا. فرنسا لم تسحب كما سحبت الدول الأخرى. لماذا؟ لأنه فرنسا تعتمد 69% على مصادر الطاقة والكهرباء للمصانع وللمدن من الطاقة النووية. هذه فرنسا حالة خاصة لا تنطبق على الدول الأخرى، ولذلك أنا أعتقد أنه الدول الأخرى تأثرت، وهذا ما ينعكس ذلك هو ليس فقط النفط الخام، الديزل هناك وقود الطائرات، هناك مشكلة تواجه الاتحاد الأوروبي، عشرات الشركات ستعلن إفلاسها، عشرات الشركات ألغت أكثر من آلاف من الرحلات، ويعني المدن التي تصل إليها الطائرات، هذه جميعها تشكل ضغط على ليس الاحتياطي الاستراتيجي فقط، ولكن حتى على سياساتها المستقبلية. هناك انسمح لي بعد الضغط الأمريكي والحرب بين روسيا وأوكرانيا، الاتحاد الأوروبي قرر التخلص نهائيا من النفط والغاز الروسي، بمعنى بحلول العام القادم 2027 ستصفر دول الاتحاد الأوروبي مواردها من النفط والغاز. إن استمرت هذه الحالة على المدى المتوسط قد يكون هناك إلغاء أو تأجيل لهذا القرار.
0: إذا بهذه الحالة يعني ما راح يقدرون، خاصة إذا دخل فصل الشتاء. أيضا بيودي أن أتساءل عن منطقتنا، كيف يمكن أن تتأثر إذا قلنا أن أوروبا متأثرة بالفعل؟
1: دعني أوضح نقطة، أنه منطقة الخليج العربي ودول الدول المنتجة للنفط هناك مجموعتان، المجموعة الأولى العراق والكويت اللذان أعلنا القوة القاهرة لم يتمكنا من تصدير نفطهما رغم أنه وجود ما يطلق عليه أنبوب كركوك جيهان بالنسبة إلى العراق. المجموعة الثانية في مقدمتها المملكة العربية السعودية، تمكنت من خلال تخطيط استراتيجي لشركة أرامكو أنه
0: أنا أبيب شرق غرب.
1: نعم بالتأكيد تزيد من صادرات النفط عبر ميناء ينبع من 770 ألف برميل إلى 5 مليون برميل. هذه نقطة أساسية ومهمة أثرت إيجابا على الأسواق، ولا كان هناك طفرة في الأسعار. أيضا لا ننسى هناك أيضا الإمارات عن طريق ميناء الفجيرة 1.5 مليون برميل، هناك النفط العماني خارج مضيق هرمز 700 ألف برميل، أيضا خط سوميد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بحدود 200 مليونين برميل. هذه جميعها تمكنت دول الخليج من يعني تخفيف التأثيرات. بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية، أنا أعتقد دول الخليج أخذت بالاعتبار، خاصة حينما نعلم أنه اليوم كان هناك إعلان لنتائج شركة أرامكو، مثلت قفزة في أرباح الشركة رغم إغلاق مضيق هرمز. لماذا؟ لأن هناك مناطق أخرى لتصدير النفط. هذا الذي يجعل أنه كان هناك حسابات استراتيجية.
0: هل السعودية اليوم قادرة على يعني أن تكون كما كانت الرئة للدول الخليجية، أن تكون أيضا هي المنقذ لكل دول أوروبا والمنطقة، باعتبار أنه تزيد حتى من حصتها الإنتاجية، أم ذلك صعب؟
1: لا بالتأكيد. دعني أوضح نقطة، المملكة العربية السعودية كان لديها خطة استراتيجية، ولذلك حينما أغلق مضيق هرمز كانت المملكة العربية السعودية لديها إمكانات تخزينية تصل إلى 59 يوم. هذه لم تتوفر لأي دولة أخرى. العراق كان لديه 6 أيام، الكويت لديه 10 أيام، المملكة العربية السعودية كان لديها طاقة تخزين 59 يوم. هذا الذي جعل بإمكانها أنه تزيد الإنتاج في هذا الظرف. بالتأكيد يعني كان هناك صادرات 5 مليون برميل، هي ليست يسيرة من 7 مليون برميل قبل إغلاق هرمز. هذا يجعل أنه بالتأكيد الأسواق تترقب صادرات النفط السعودية، وبالتأكيد سيكون هناك تأثير إيجابي عليها.
0: وبالتالي نستطيع أن نقول أنه روسيا على الأقل قد تدخل مرة أخرى إلى السوق الأوروبية خلال الأشهر القادمة، لأنه في حديث اليوم أنه الرئيس بوتين يعني إشارات إيجابية لأنه قد يكون ثمة سلام بينهم وبين أوكرانيا.
1: دخلت يعني خلال الشهرين الماضيين روسيا والنفط الروسي دخل إلى السوق الأوروبية. لماذا؟ لأنه أنا قلتها هي منحة أو هدية من الرئيس ترامب للرئيس بوتين. علق العقوبات على النفط الروسي الموجود في البحار، وهذا الذي جعل أن هناك قفزة في مداخيل النفط الروسي إلى الخزانة الروسية بلغت 53%. هذه نقطة ليس

0: يسيرة. فأنا أعتقد أنه هناك أيضا لا ننسى قرار لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، قد يكون هناك تغيير في المواقف الأوروبية في المستقبل القريب.
1: يعني روسيا 53%، هل بذلك نستطيع أن يقول قد ينعش ميزانيتها ويعني يعوضها عن السنين التي مضت؟
0: هذا ما حصل، ولكن لا يزال الميزانية لديها عجز. ولكن حينما كانت تبيع روسيا النفط بأسعار أخفض من الأسعار العالمية التي كانت بحدود 75 دولار، تبيعها بالتخفيض 15 دولارا بعد إلغاء هذه العقوبات وتعليقها، بدأت تبيع النفط الروسي الأورال ب 110 دولار. هذا الذي جعل هناك قفزة في المداخيل في خزانة الروسية.
1: والله يا دكتور ودي أطيل الحديث لكن عذرا على ضيق الوقت، شكرا جزيلا للدكتور مصطفى البازركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، ألف شكر. في السعودية ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 25.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2025 ليبلغ 120 مليار ريال، وبلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال في الربع الأول من العام 2026 متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111.6 مليار ريال، وذلك بعد أن بلغت التدفقات النقدية الحرة 69.9 مليار ريال في الربع الأول متراجعة بشكل طفيف عن الربع المماثل من العام 2025. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82.1 مليار ريال بواقع 33 هللة للسهم بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، وسيتم دفعها في الربع الثاني. رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكد أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. أدت الحرب الأخيرة في الخليج إلى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي العراقي بمحافظة البصرة بعد استهداف مواقعها بطائرات مسيرة مجهولة، ما انعكس بشكل مباشر على سير المشاريع الاستراتيجية. كما تسبب هذا الانسحاب في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة التباطؤ في أعمال الصيانة وحفر الآبار.
2: فرضت التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب وما رافقها من دخول العراقي على خط النار واقعا ثقيلا على القطاع النفطي العراقي، إذ وجدت شركات أجنبية عاملة في البصرة هنا نفسها أمام خيار صعب، فآثرت المغادرة مؤقتا كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها في المقام الأول.
3: الانسحاب لم يمر بهدوء، فسرعان ما ترك تأثيره على القطاع النفطي الشريان الاقتصادي المغذي للموازنة العامة، إذ تباطأت

0: 50,000 برميل يوميا بعدما كان يتخطى الخام 1,000,000 برميل.
1: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية، فهنالك بعض المشاريع تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وتخفيضات الإنتاجية يعني أنه التصدير لهذه النفوط يكون انخفض بكميات كبيرة.
0: الشركات المغادرة من العراق تعود إلى جنسيات أمريكية وبريطانية وإيطالية وآسيوية، وسط تكتم رسمي بشان أعداد الأجانب الذين تم إجلاؤهم من مواقع العمل.
2: من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب على مدى شهرين. هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%.
0: لم تقتصر تداعيات انسحاب الشركات الأجنبية على إنتاج الحقول النفطية، بل طالت أيضا قطاعات على صلة بتلك الشركات كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العراقيين.
3: احنا شركاتنا تتعامل يعني مع الشركات الأجنبية، من صارت هذه الأزمة حقيقة أثرت، لأنه احنا 50% فقدناه من الشركات الأجنبية اللي تسحب معداتنا.
0: وقبيل مغادرتها أعلنت الشركات الأجنبية حالة القوة القاهرة لتفادي أي مساءلة قانونية في حال تأخر عودتها إلى العراق، فيما تبقى عودتها مرهونة باستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية التي تتجاوز 4,000,000 برميل يوميا، بعدما تراجعت إلى نحو 1,000,000 برميل عقب اندلاع أزمة مضيق هرمز. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: نفت قوة فض النزاع في مدينة الزاوية الليبية انسحابها من مواقعها على خطوط التماس بين القوات التي اشتبكت فيما بينها منذ يومين، مؤكدة استمرارها في عمليات التأمين وعدم تسجيل أي خروقات للهدنة حتى الآن. وتعيش المدينة حالة من الهدوء الحذر وسط عودة التحشيدات من الطرفين ومخاوف من تجدد الاشتباكات في أي لحظة، خاصة أن الهدنة جاءت نتيجة وساطات اجتماعية وأهلية دون التوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب التوتر بشكل نهائي.
5: أردت هذه الإشاعات الخارجة بأن لواءات فض النزاع التابعة للواءات 52 مشاة، قلت الخبر غير صحيح، ولله الحمد والمنة الرجال قاعدين في تمركزاتهم. الأمنية لله الأمور طيبة، وننوه بأن وفض النقاط النزاع التابع للواء 52 مشاة في أماكنها وتمركزاتها، وتم الآن إلى في مدينة الزاوية.
4: ونذكركم أيضا بهذا الخبر العاجل، الدفاع القطرية تقول تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد. إذن الدفاع القطرية تقول تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد. أيضا الدفاع القطرية تقول اندلاع حريق محدود بسفينة البضائع التي جرى استهدافها شمال شرق ميناء مسيعيد. إذن اندلاع حريق محدود بهذه السفينة، سفينة البضائع التي جرى استهدافها في شمال شرق ميناء مسيعيد. نكمل معكم هذه النشرة. أفادت إذاعة فرنسا الدولية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات والاشتباكات في وسط مالي خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 70 قتيلا. وأضافت الإذاعة الفرنسية أن مسلحين هاجموا قريتين في منطقة موبتي يومي الأربعاء والجمعة، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم صيادون تقليديون. كما أفاد سكان محليون في مدينة غاو شمالي مالي بتعرض مواقع قرب قرية إنيس لغارات جوية ليلة أمس، ما أدى إلى أضرار في مبان ومنازل دون تسجيل ضحايا. السكان أشاروا أيضا إلى تمركز مقاتلين من جبهة تحرير أزواد وجماعة مسلحة قرب مدينة غاو منذ هجمات 25 من أبريل الماضي. في سياق متصل، قتل شخصان إثر قصف طائرة مسيرة سيارة مدنية في منطقة

0: تيمبوكتو شمالي مالي. معنا من كيدال في مالي مفدى العربية إبراهيم مصطفى. إبراهيم، ضعنا في تفاصيل الصورة، وبالتالي على أي المحاور يتركز هذا القتال؟
1: مرحبا. الواقع أن العمليات الجارية تدور على كامل التراب المالي شمالا وجنوبا قرب باماكو. تواصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين منذ نهاية الشهر الماضي عملياتها الهادفة لتعزيز الحصار حول العاصمة باماكو وقطعها عن طرق الإمداد من كوت ديفوار والسنغال بشكل أساسي، حيث الموانئ التي تزود مالي الحبيسة باحتياجاتها من الوقود و المواد والسلع الأساسية. هذا رغم حديث القوات الحكومية المالية وفيلق إفريقيا الروسي الداعم لها عن عمليات متواصلة لفك هذا الحصار الذي تحاول جماعة النصرة فرضه. وخلال هذه المحاولات حصلت عدة اشتباكات متقطعة بين الطرفين، لا توجد معارك متواصلة وكبيرة لكن الاشتباكات لا تتوقف. هذا بالنسبة للجنوب. في الشمال الوضع مرشح للانفجار في أي لحظة. القوات جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين توجد غير بعيد من معسكر جلهوك ومعسكر أنفيف في ولاية كيدال، يعني في وضع يشبه حصار هذين المعسكرين الذي تتجمع فيهما قوات الفيلق الإفريقي والقوات الحكومية المالية. وهناك على مشارف مدينة غاو توجد قوات الجبهة والنصرة منذ صبيحة هجمات 25 إبريل.
0: نعم.
1: وكذلك في ولاية تيمبوكتو غربا هناك معلومات عن وجود لهذه القوات، بينما تفرض النصرة حصارا منذ نحو أسبوعين على مدينة ليرة التابعة إداريا لتيمبوكتو. الوضع هادئ هدوءا يشبه ما يمكن وصفه بالهدوء الذي يسبق العاصفة.
0: نعم.
1: وكأن كلا الطرفين ينتظر اللحظة المناسبة ليكون عنصر المباغتة إلى جانبه في أي لحظة يتوقع.
0: واضح إبراهيم.
1: تجدد القتال واستئناف المعارك.
0: شكرا. نعم. جزيلا لإبراهيم مصطفى مفدى العربية من كيدال في مالي. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الدفاع البولندي يبدي الاستعداد لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، ودول الناتو تستعد.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه.

0: وتسارعي قاع.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: حياكم الله. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما ب 27 طائرة مسيرة خلال الليل رغم الهدنة المعلنة بوساطة أمريكية، مؤكدة إسقاط جميع المسيرات. وفي خيرسون أصيب شاب يبلغ 19 من عمره جراء هجوم بمسيرة روسية ونقل إلى المستشفى وفق السلطات المحلية. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته. بوتين أضاف أنه لن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
4: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
3: رحب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كامينش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا، ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناروتسيسكي الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل يبدو أن هناك اختلاف داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون سحب الرئيس دونالد ترامب المزيد من الجنود من القارة. وقالت المصادر أن دبلوماسيين كبار من حلف شمال الأطلسي يتوقعون إعلان ترامب عن المزيد من عمليات سحب الجنود، وقد يشمل ذلك إيطاليا مع إلغاء خطة تعود إلى عهد بايدن لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا. بدأت في أسبانيا عمليات إجلاء ركاب السفينة الموبوءة التي شهدت انتشار فيروس هانتا تمهيدا لنقلهم لأماكن معزولة ونقل بعضهم إلى بلدانهم. في وقت قال به المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض أن جميع ركاب السفينة مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية زار برفقة وزيري الصحة والداخلية الأسبانيين ميناء غرناديلا في تيرينيفي قبل وصول السفينة. هذا وأكدت السلطات الإسبانية أن الركاب وأفراد الطاقم الذين سيغادرون السفينة لن يكون لهم أي اتصال بالسكان المحليين، ولن يتم إنزالهم إلا بعد تجهيز رحلات الإجلاء لنقلهم إلى وجهاتهم.

0: يفتحان اليوم بابا ظل موصدا لعقود بإطلاق منصة رقمية تعيد تقديم ملفات الظواهر الغامضة بوصفها قضية رسمية تتجاوز حدود الخيال العلمي ونظريات المؤامرة. لنتابع.
1: بعد سنوات من الغموض بدأت واشنطن فتح أحد أكثر ملفاتها إثارة للجدل، منصة رسمية تتدفق منها الوثائق والتقارير المرتبطة بالظواهر غير الطبيعية. ملف لطالما نظرت إليه واشنطن بعين الشك.
2: وجهت وزارة الحرب والوكالات ذات الصلة بنشر الملفات الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة والحياة الفضائية. إنها مسائل معقدة لكنها مهمة للغاية للرأي العام.
1: البداية من أبولو 11 وما تلاها، بينما استنزفت نظرية المؤامرة عقودا من الجدل بشأن تزييف الرحلة، تأتي الوثائق الجديدة لتقدم مشهدا أغرب من الخيال. رواد الفضاء سجلوا ومضات ضوئية مجهولة وجسيمات عابرة راقبت رحلات أبولو 12 و 17. 160 ملفا سريا في الدفعة الأولى تضم محاضر رسمية من نازا وأرشيف الاستخبارات المركزية، ومن بينها شهادة حية لمشغل طائرة مسيرة في سبتمبر 2023 يروي فيها بذهول تفاصيل الواقعة.
3: رأيت جسما مستقيما بضوء ساطع شق السماء لثوان قبل أن يختفي في العدم.
1: شبكة فوكس نيوز سلطت الضوء على صور أبولو تظهر ثلاث نقاط غامضة تحلق في سماء القمر، وهو ما أعاد الاعتبار لروايات الرواد القديمة عن أجسام مجهولة. من شتاء 1969 إلى ثورة ترامب في ربيع 2026، الحكاية التي بدأت بصور غامضة وتساؤلات صامتة، الآن الستار رفع والأسئلة باتت أكبر من أي وقت مضى. علي الماجري، العربية.
0: نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. مع استمرار انتظار الرد الإيراني، طهران تهدد باستهداف سفن أمريكية. صحيفة وول ستريت تقول بأن غياب المرشد الإيراني يفاقم الانقسامات داخل النظام الإيراني. هدوء حذر في الزاوية الليبية بعد اشتباكات عنيفة، وقوة فض النزاع تنفي انسحابها من مواقعها. ارتفاع حصيلة الاشتباكات في مالي إلى نحو 70 قتيلا خلال أسبوع حسب إذاعة فرنسا الدولية. بدء إجلاء ركاب السفينة الموبوءة بفيروس هانتا بعد رسوها في إسبانيا. راوي القاسم معكم على رأس الساعة، في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. الجيش الكويتي يعلن التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم، وقطر تعلن السيطرة على حريق بسفينة تعرضت لهجوم بمسيرة. وسط انتظار أمريكي لرد إيراني، طهران تهدد بفتح ساحات قتال جديدة إذا تجدد الهجوم عليها. وول ستريت جورنال تقول إن غياب المرشد يفاقم انقسامات نظام إيران ويعرقل جهود إنهاء الحرب. 70 قتيلا في أعمال عنف بمالي، وكاميرا العربية ترصد أثار الدمار في مدينة كيدال. أوكرانيا تتهم روسيا بخرق هدنة يوم النصر وشن هجمات جديدة بمسيرات، وروسيا تنفي الاتهامات.

0: الاتهامات. وزارة الصحة الإسبانية تعلن بدء إجلاء ركاب من السفينة الموبوءة بتفشي فيروس هانتا. نبدأ هذه النشرة من الكويت، حيث أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وأكدت على جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة للحفاظ على الأمن. هذا وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسعيد، جرى على إثر الاستهداف اندلاع حريق وصفته بالمحدود وتمت السيطرة عليه. وأكدت الدفاع القطرية أن سفينة البضائع القادمة من أبوظبي واصلت رحلتها إلى ميناء مسعيد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. دبلوماسيا، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الدوحة تدعم جهود الوساطة الباكستانية بشكل كامل لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وشدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود باكستان للتقدم في المفاوضات. وبينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء حرب اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات سلام، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها، وأن أي هجوم سترد عليه بمهاجمة السفن الأمريكية. وكان قائد البحرية الإيرانية قال إن هناك غواصات خفيفة تنتشر في مياه مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق التي تهدف لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCE الفرنسية إن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن مسار المفاوضات مع واشنطن بات تحديا يعرقل جهود إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن اختفاء خامنئي منذ أكثر من شهرين فاقم الانقسامات داخل أجنحة النظام الإيراني بشأن حدود التنازلات الممكنة للولايات المتحدة، وذكرت أن رسائل مكتوبة وصورا رسمية يشتبه بأنها معدلة أو مولدة بالذكاء الاصطناعي زادت الشكوك حول قدرته على إدارة شؤون البلاد. وأشارت إلى أن هذا الغياب الطويل لمجتبى خامنئي يضعف شرعية المفاوضات داخليا ويهدد مستقبل أي اتفاق محتمل مع واشنطن. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك معنا سيدة راغدة. يعني انتظار أمريكي لرد إيراني، ولكن بالمقابل طهران تهدد بفتح ساحات جديدة للقتال إذا تجدد الهجوم عليها. برأيك كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه التهديدات، وإن كنت تتوقعين إيجابية أو سلبية بالرد المتوقع؟
1: أتى الرد زميلتي، أتى الرد. الرد هو أن إيران كما ذكرتي سترد في الميدان، ستوسع حلقة الصراع. إن الردود الدبلوماسية ما زال عليها خلاف، ليست واضحة، لأن الحرس الثوري الإيراني يتمسك بالردود بفحوى الردود، وربما هناك من يحاول أن يوقفه قليلا. إنما استراتيجيا وتكتيكيا دونالد ترامب قد لا يتمنى أن تأتي هذه الردود للدخول في مفاوضات الآن قبل زيارته إلى الصين، لأن ذلك قد يعرقل الأولوية، والأولوية هي لتلك الزيارة. بمعنى لو دخل في مفاوضات وفشلت سيعقد ذلك من لقائه مع شي جي بينغ الرئيس الصيني. فبالتالي نحن حقيقة القرار، ما زلنا في أزمة القرار، وما أحاول أن أركز عليه وأنا أراقب الأمور هنا هو ماذا يحدث داخل إيران، ولكن أيضا ماذا يحدث داخل الولايات المتحدة. ستيف ويتكوف يريد أن ينقذ ماء الوجه لنفسه وللرئيس. وزير الخارجية روبيو، ماركو روبيو، يريد أن لا يقطع طريق الدبلوماسية والعلاقات الدولية. نحن الآن في أزمة.

0: أزمة الانتظار للردود التي الآن لا تأتي عبر باكستان وإنما تأتي عبر الساحة عبر الميدان.
1: بما أنك أتيت على ذكر باكستان سيدة راغدة، الول ستريت جورنال اليوم نقلت عن مصادر بأن هذه المحادثات قد تنطلق من جديد في إسلام أباد الأسبوع القادم، فيما كان هناك تواصل مع وزير الخارجية القطري من قبل كوشنر وويتكوف. هل ذلك فيه إشارة معينة إلى جهود قطرية مهمة في المرحلة التالية واستبعاد لباكستان من دور الوساطة أم ماذا؟
0: كلمة استبعاد كبيرة، لا أعتقد أن الولايات المتحدة في صدد استبعاد باكستان، لعلها لا يعني بالتأكيد دونالد ترامب له علاقة جيدة مع القيادة القطرية على أعلى المستويات، وقد يرحب بتطعيم القيادة الوساطة الباكستانية بقيادة إيرانية عفوا قطرية.
1: نعم.
0: فإذا يعني جيد أن يكون هناك طرف عربي مباشر في هذه المفاوضات مع إيران، لو كان يلعب دور حقيقة ليس فقط الوساطة وإنما أن يتعرف إلى ما هي أو يبحث جزئيا، وهذا الخطير حقيقة. هناك كلام عن اتفاقات، عن احتمال قيام اتفاقيات جزئية بين إدارة ترامب وإيران، وهذا يشغل البال لأنها ستكون عبارة عن مذكرات ونسخ من مذكرات، وهنا تضيع الطاسة كما يقول المثل، ولا نعرف ماذا يقدم دونالد ترامب لإيران كي تعطيه المخرج من الاضطرار إلى الذهاب إلى الحسم العسكري.
1: شكرا لك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لا يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل، ومصادر العربية تؤكد بأن قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل تشكيل الحكومة العراقية. نتابع في النشرة وما نقلته القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. وسائل أعلام إسرائيلية كانت كشفت أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوة دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. وأضاف المصدر أن المناقشات تشمل احتمالات نشر بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة قد تكون داخل إسرائيل. ينضم إذن نتابع في النشرة ونذهب لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعرب إذن عن أمله في انتهاء أزمة إيران في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه إذا لم تنتهي الحرب فسيكون الجميع خاسرين وفق تعبيره. كما شدد بوتين على أن روسيا لا تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا أن طهران يمكنها الوثوق بنقله إلى دولة ثالثة. نذهب إلى القدس ومعنا من هناك مراسل العربية مروان عثمنا. مروان، كان هناك تطمينات أعطيت من الرئيس ترامب للجانب الإسرائيلي بأنه أي اتفاق مستقبلي مع الجانب الإيراني سيضمن ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، ذلك كيف أثر على الاستعدادات العسكرية والتأهب، حالة التأهب التي أعلنت عندما شعرنا ويعني المعطيات كانت تقول هناك عدم وضوح بما يخص محادثات وعدم إيجابية في التوصل إلى اتفاق؟
2: يعني بداية كانت هنالك رفع لحالة التأهب.

0: وجملة من المشاورات الأمنية التي كان قد عقدها رئيس الوزراء نتنياهو لاستجلاء الموقف الإسرائيلي إزاء الحاصل والاستعداد لكافة السيناريوهات ومنها العودة للقتال الضاري مرة أخرى. لكن مع تجلي الموقف وإعلان الولايات المتحدة على أنها يعني لربما تصل لاتفاق جزء بانتظار الرد الإيراني، تغيرت الصورة في إسرائيل. أبقت إسرائيل على حالة الاستعداد والأهباء على حالها يعني في ظل عدم يقين المستوى السياسي الإسرائيلي والعسكري على السواء من أنه يمكن للتوصل لاتفاق دبلوماسي مع إيران يمكن الاحتفاظ به ويمكن ضمانه. بالتالي إسرائيل ترى بأن أي محاولات دبلوماسية مع إيران ما هي إلا مضيعة للوقت وأن الحل هو الحل العسكري، لكن في ذات الوقت يعني إسرائيل لا يمكنها الخروج عن الإرادة الأمريكية وتعطي الصدارة للولايات المتحدة لتولي الموقف والصدارة مع ضرورة الانتباه والتشدد في كل ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية. إسرائيل تريد أكثر ما تريده هو ضمان عدم عودة إيران لأي من مركبات مشروعها النووي الإيراني تحت أي مسمى وتحت أي ذريعة في أي وقت يمكنها ذلك. يعني سواء أن إسرائيل ترى بأنها يعني لربما أن الإيرانيون قادرون من خلال الاتفاق الجزئي المناورة مع الإدارة الأمريكية ويمكنهم الحصول أو العثور على ثغرات يمكنهم النفاذ منها مستقبلا بتغير الإدارة الأمريكية الحالية ومنها العودة للمشروع النووي الإيراني تحت مسميات أخرى وتحت ذرائع أخرى. وبالتالي هذا ما لو تريده إسرائيل. إسرائيل تريد التأكد أنه لا يمكن لإيران العودة تحت أي ذريعة من الذرائع أو تحت أي ظرف من الظروف العودة لتخصيب اليورانيوم أو عودة لأي من مركبات المشروع النووي الإيراني تحت أي ظرف وفي أي وقت.
1: بما يخص الجبهة الشمالية، إسرائيل مستمرة في غاراتها على عدة مناطق لبنانية. بالمقابل حزب الله تحدث عن استهداف بمسيرتين لمقر قيادة تابع لإسرائيل في مدينة الخيام وأنه حقق إصابات. ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي حول هذا الحادث وإن كان هناك من حصيلة في يعني في الأرواح؟
0: يعني حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي عن أثار هذا الاستهداف سوى وقوع عدد من الإصابات. يعني الجانب الإسرائيلي يشير ويؤكد على أن حزب الله مستمر بما تسميه إسرائيل بخروقاته لوقف إطلاق النار لناحية استهداف القوات الإسرائيلية العاملة من خلال المسيرات العاملة بالألياف الضوئية، وبالتالي إسرائيل تتعامل معها في ذات الوقت. إسرائيل مستمرة في أيضا تخفيض عديدها أو عدد القوات العسكرية العاملة في داخل الأراضي اللبنانية، لكنها أيضا تبقي على قوات هناك ومستمرة في ذات النسق على تمشيط المناطق وإخلاء القرى اللبنانية تباعا وتمشيطها وتفجيرها واستهداف مختلف الأهداف التي ترى بها خطرا داهما سواء على القوات الإسرائيلية أو على البلدات الإسرائيلية الحدودية. بالتالي العمليات مستمرة من كلا الجانبين، الخروقات بحسب الطرفين أيضا مستمرة من قبل الطرفان، لا جديد في هذا الموضوع سوى أنه لربما إسرائيل ذهب باتجاه تخفيف حدة هذه المواجهة سيما مع اقتراب موعد عقد اللقاء المشترك المزمع بين لبنان وإسرائيل نهاية الأسبوع القريب.
1: شكرا لك من القدس مراسل العربية مروان عثمنا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 40 موقعا عسكريا لحزب الله جنوب لبنان. ولدينا أيضا كاميرا العربية ترصد أثر الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة كيدال.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة

0: أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن أساليب جديدة وصفتها بالخطيرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار حالة الانقسام الحاد داخل النظام الإيراني للخروج من حالة الحرب الحالية مع واشنطن. المزيد في هذا التقرير.
1: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة والتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهما من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنائي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنائي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنائي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. ملجودي العربية.
0: انضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا. أهلا سيد موسى. أبدأ معك بحديث الرئيس الإيراني الذي توجه فيه إلى الداخل الإيراني.

0: الثاني. نعم. طلب من الشعب تفهم بواقعية لأوضاع البلاد والقيود المفروضة على الاقتصاد، وبأنه طبيعي أن يكون هناك عقوبات. لماذا يطلب الرئيس الإيراني في هذا التوقيت التفهم من الشعب، وإلى أي مدى يعاني الشعب؟ ما هي أحوالهم اليوم بعد عقوبات يعني عمرها سنوات، وأيضا حصار بحري؟
1: نعم، وحرب. يعني رسالة السيد بيزيشكيان هي جاءت على خلفية وضع متوتر داخلي اقتصادي. مثلا الأسعار زادت أكثر، بعض الأسعار زادت أكثر حتى من 100%. التضخم الإيراني وصل إلى 70%. الدولار أصبح 190 ألف تومان، ما يعادل 1,900,000 ريال، يعني 900,000 ريال. لذلك كل هذه المعطيات، بالإضافة إلى هناك استياء واحتقان في الشارع بين طبقة العمال بين الموظفين لتأخير الرواتب، كانت في الأسابيع الماضية رغم التعتيم رغم انقطاع الإنترنت، لكن كانت تقارير.
0: سيد موسى اعذرني على المقاطعة، وكالة فارس الآن في هذا الخبر العاجل المهم خامنئي يعطي توجيهات للقوات الإيرانية لمواصلة العمليات، هل هذا يعتبر رد عسكري صريح على مقترح ترامب بأنه اخترنا الحرب الإكمال في هذه الحرب وليس المفاوضات، أم أنه يجب أن ننتظر القنوات الدبلوماسية؟ ماذا تقول؟
1: لا ننتظر، لأن هذا الرد هم يعنون بالرد إذا الولايات المتحدة قامت بعمل يعني كما يصفونه استفزازي أو عمل توقيف بعض البواخر الإيرانية، يقومون بالرد. الرد ليس أمر يعني مسبق على الأحداث. الإيرانيون دائما يعني يهددون بالرد وسوف نتخذ، حتى كان اليوم المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا تكلم بهذه اللهجة، أحد بالبرلمان مسؤول لجنة صحيح. الأمن القومي الإيراني. لذلك هذا لا يعتبر يعني موقف رسمي للرد الدبلوماسي، لأن العالم ينتظر إيران إلى الرد. بالنسبة لكلام السيد بيزيشكيان، هو جاء على خلفية احتجاجات كانت قبل أيام في طهران في تبريز في بوشهر من الموظفين والعمال على تأخير يعني الحصول على رواتبهم. لذلك هو يطلب من الداخل أنه يتفهمون الوضع البلد في حصار في عقوبات وفي حالة لا حرب ولا سلم. لذلك يخشى أن تندلع انتفاضة أو احتجاجات معيشتية.
0: طيب، هل هناك مخاوف إيرانية حقيقية من احتجاجات قد تنزل إلى الشارع لرفض هذه السياسات الإيرانية والتعاطي مع المفاوضات؟ والأهم، نيويورك بوست تحدثت اليوم عن عرض أمريكي لتخفيف العقوبات على إيران، هل قد يرضي ذلك إيران في حال نفذته أمريكا، في حال خففت العقوبات؟
1: في حال تخفيف العقوبات من الطبيعي يؤثر إيجابا على الوضع الداخلي الإيراني، كما أثر في عام 2015 عندما تم الاتفاق بين الولايات المتحدة ودولة روحاني، تحسن الوضع كثيرا. يعني إيران حصلت على بعض الأموال، صح أن كثير من الأموال ذهبت إلى الميليشيات، لكن وضع الدولار استقر شيئا ما، وكان هناك يعني نوع من التحسين في الوضع المعيشي للجماهير الإيرانية. لذلك أعتقد إذا الولايات المتحدة يعني توصلت إلى اتفاق مع إيران وتم رفع العقوبات عن إيران، الوضع يتغير شيئا فشيئا.
0: شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي.
1: شكرا.
0: هل تخيلت يوما أن يتوقف ضخ النفط ليس بسبب نقص المادة بل لأن الأنابيب فقدت قدرتها على التنفس؟ هذا ما يحذر منه كبار المحللين اليوم مع وصول المخزونات العالمية إلى نقطة الحد الأدنى للتشغيل منذ تعطيل الملاحة في هرمز، لتقف الدول مكشوفة تماما أمام الصدمة القادمة.
2: بين دخان المصافي وضباب الحرب تتمايل مخاوف العالم وتترنح أسواق الطاقة. شهران على تعطيل هرمز كان كفيلين بفقدان أكثر من 1,000,000,000 برميل من الإمدادات. الصدمة قد تضرب في أي لحظة. وفقاً لبيانات بلومبرغ،

0: يهبط المخزون العالمي بمعدل 4.8 مليون برميل يومياً. هذا النزيف يتجاوز أي ذروة سجلتها وكالة الطاقة الدولية في تاريخها، حيث يمثل 60% من هذا التآكل والباقي من الوقود المكرر. الأرقام الصادمة لم تتوقف عند معدلات السحب، بل تجاوزتها إلى تحذيرات من شلل تقني يصيب إمدادات الطاقة.
1: استمرار الحصار سيدفع المخزونات نحو الحد الأدنى للتشغيل بحلول سبتمبر المقبل، وهي النقطة التي تفقد فيها الأنابيب قدرتها الميكانيكية على الضخ.
0: ماذا يعني هذا بلغة الواقع؟ ببساطة، الأمر يشبه خزان الوقود في سيارتك. المحرك قد يتوقف، والشوائب قد تندفع للمضخة حتى قبل أن يشير العداد إلى الصفر المطلق. هكذا هو حال شرايين النفط، فالخزانات والأنابيب لا يمكن إفراغها تماماً دون أن ينهار النظام ميكانيكياً. بينما تقترب مخزونات وقود الطائرات في أوروبا من مستويات حرجة، تعيش دول مثل إندونيسيا وباكستان حالة من الرعب، حيث قد تلامس قاع الخزانات خلال شهر واحد فقط. حتى واشنطن، موطن الملاذ الأخير، ينزف احتياطيها الاستراتيجي ليصل إلى قاع لم يشهده منذ عام 1982. 80 مليون برميل تبخرت من مخزن الطوارئ، بينما هوت مخزونات الديزل إلى مستويات هي الأدنى منذ عقدين. حتى لو فتحت الممرات المائية غدا، فإن الأزمة لن تنتهي. الخبراء في شيفرون يؤكدون أن العالم سيدخل في موجة شراء جنونية لإعادة ملء الخزانات الفارغة. علي الماجري، العربية.
2: في السعودية ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 25.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2025 ليبلغ 120 مليار ريال، وبلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال في الربع الأول من عام 2026، متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111.6 مليار ريال، وبلغت بذلك التدفقات النقدية الحرة 69.9 مليار ريال في الربع الأول، متراجعة بشكل طفيف في الربع المماثل من 2025. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 82.1 مليار ريال بواقع 33 هللة للسهم، أي بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، وسيتم دفعها في الربع الثاني. رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكد أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. أدت الحرب الأخيرة إلى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي العراقي بمحافظة البصرة بعد استهداف مواقعها بطائرات مسيرة مجهولة، ما انعكس بشكل مباشر على سير المشاريع الاستراتيجية. كما تسبب هذا الانسحاب في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة التباطؤ في أعمال الصيانة وحفر الأبار.
3: فرضت التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب وما رافقها من دخول العراقي على خط النار واقعا ثقيلا على القطاع النفطي العراقي، إذ وجدت شركات أجنبية عاملة في البصرة هنا نفسها أمام خيار صعب، فآثرت

0: غادر مؤقتا كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها في المقام الأول. الانسحاب لم يمر بهدوء، فسرعان ما ترك تأثيره على القطاع النفطي، الشريان الاقتصادي المغذي للموازنة العامة. إذ تباطأت أعمال الصيانة وحفر الآبار إلى جانب تراجع وتيرة الإنتاج، فمثلا في حقل الرميلة هذا انخفض إلى 350 ألف برميل يوميا بعدما كان يتخطى الخام 1,000,000 برميل.
1: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية، فهنالك بعض المشاريع تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وتخفيضات إنتاجية يعني أنه التصدير لهذه النفوط يكون انخفض بكميات كبيرة.
0: الشركات المغادرة من العراق تعود إلى جنسيات أمريكية وبريطانية وإيطالية وآسيوية، وسط تكتم رسمي بشأن أعداد الأجانب الذين تم إجلاؤهم من مواقع العمل.
2: من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب على مدى شهرين. هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%.
0: لم تقتصر تداعيات انسحاب الشركات الأجنبية على إنتاج الحقول النفطية، بل طالت أيضا قطاعات على صلة بتلك الشركات كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العراقيين.
3: احنا شركاتنا تتعامل يعني مع الشركات الأجنبية. من صارت هذه الأزمة حقيقة أثرت، لأنه احنا 50% فقدناه من الشركات الأجنبية اللي تسحب معداتنا.
0: وقبيل مغادرتها أعلنت الشركات الأجنبية حالة القوة القاهرة لتفادي أي مساءلة قانونية في حال تأخر عودتها إلى العراق، فيما تبقى عودتها مرهونة باستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية التي تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا بعدما تراجعت إلى نحو 1,000,000 برميل عقب اندلاع أزمة مضيق هرمز. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: نفذت القوات الإسرائيلية حملات دهم واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من الفلسطينيين، وشهدت مدن طول كرم والخليل ورام الله وجنين ونابلس اقتحامات لمنازل ومخيمات تخللتها اعتقالات ومداهمات لعدة بلدات. وفي طول كرم اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 أفراد من عائلة واحدة خلال اقتحام بلدة تعتيل شمال المدينة، كما طالت الاعتقالات أطفالا في الخليل وسط استمرار الاقتحامات في نابلس وأريحة وقلقيلية. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 هاجمت أكثر من 40 موقعا عسكريا وقتلت أكثر من 10 عناصر من حزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال الجيش أيضا أن هذه المواقع كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. نفت قوة فض النزاع في مدينة الزاوية الليبية انسحابها من مواقعها على خطوط التماس بين القوات التي اشتبكت فيما بينها منذ يومين، مؤكدة استمرارها في عمليات التأمين وعدم تسجيل أي خروقات للهدنة حتى الآن. وتعيش المدينة حالة من الهدوء الحذر وسط عودة التحشيدات من الطرفين ومخاوف من تجدد الاشتباكات في أي لحظة، خاصة أن الهدنة جاءت نتيجة وساطات اجتماعية وأهلية دون التوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب التوتر بشكل نهائي.
5: رد على الإشاعات الخارجة بأن لواط فض النزاع التابعة للواط 52 مشاع، وقلت الخبر غير صحيح، ولله الحمد والمنة الرجال قاعدين في تمركزاتهم. لله الأمور طيبة، وننوه بأن لواط النزاع التابع للواط 52 مشاع في اماكنها وتمركزاتها، وتم الان الى في مدينه الزاويه.
4: أفادت إذاعة فرنسا الدولية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات والاشتباكات في وسط مالي خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 70 قتيلاً.

تحصيلاً. أضافت الإذاعة الفرنسية أيضاً أن مسلحين هاجموا قريتين في منطقة موبتيومي يومي الأربعاء والجمعة، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم صيادون تقليديون. كما أفاد سكان محليون في

مسيرة لسيارة مدنية في منطقة تيمكتاو شمالي مالي. رصدت كاميرا العربية أثر الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة كيدال بإقليم أزواد شمالي مالي.

0: ومن كذال في مالي مفاد العربية إبراهيم مصطفى ينضم إلينا من هناك. إذا نقلت لنا وتابعنا إبراهيم آثار الدمار الذي خلفته المعارك في كذال، ما أبرز مشاهداتك على الأرض وكيف هو الوضع الآن وأين تتركز الاستهدافات؟
1: مرحبا. صور دمار التي رصدتها كاميرا العربية كانت في محيط محافظة كذال.
0: إبراهيم، يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت من المصدر، إذا نتابع في هذه الصور آثار الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة أو محيط مدينة كذال كما ذكر مفاد العربية. آخر ما علم وما قالته وأكدته إذاعة فرنسا الدولية عن 70 قتيلا في الهجمات في وسط البلاد خلال آخر أسبوع لهذه الأزمة. نعود إليك إبراهيم.
1: نعم
0: تفضل.
1: قلت إن صور الدمار التي رصدتها كاميرا العربية هي في محيط محافظة كذال، حيث دارت معركة طاحنة وسقط فيها عدد من الضحايا. لحد اليوم ما تزال رائحة الجثث المتعفنة تفوح من المكان، رغم أن هذه الجثث انتشلت أو نقلت منذ عدة أيام من طرف الصليب والهلال الأحمر من أجل دفنها، لكن ما تزال هذه الرائحة القوية تفوح من المباني القريبة من المحافظة.
0: من كذال في مالي مفاد العربية إبراهيم مصطفى، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الدفاع البولندي يبدي استعداد بلاده لاستقبال القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا ودول الناتو تستعد.
2: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب

0: الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما ب 27 طائرة مسيرة خلال الليل رغم الهدنة المعلنة بوساطة أمريكية، مؤكدة إسقاط جميع المسيرات. وفي خرسون أصيب شاب يبلغ 19 عاما جراء هجوم بمسيرة روسية ونقل إلى المستشفى وفق السلطات المحلية. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته. بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
5: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير. أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتي، فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
4: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح اسم المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا. رحب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا. ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة أكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي، الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة خلال العام المقبل، تنفيذا لتهديد أطلقه ترامب عقب خلافه مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشأن الحرب في إيران. وصلت السفينة هونديوس التي رصد فيها انتشار فيروس هانتا إلى جزيرة تنيريفي الإسبانية في جزر الكناري، وهذه صور مباشرة من هناك، وذلك قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم، في وقت قال به المركز الأوروبي لمركز الأمراض إن جميع ركاب السفينة مصنفون على أنهم من المخالطين المعرضين لخطر كبير. طبعا هذه صور مباشرة لإجلاء ركاب السفينة ونقلهم إلى إحدى الطائرات، تمهيدا لنقلهم إلى أوطانهم وسط إجراءات صحية مشددة وعازلة.

0: إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من لندن الباحث في علم الفيروسات واللقاحات الدكتور عمار الخميسي. أهلا بك معنا دكتور عمار. إذن فيروس هانتا، هل نحن برأيك أمام جائحة جديدة؟
1: مساء الخير وتحياتي لكم.
0: أهلا.
1: الجواب هو كلا. بالوقت الحاضر الموضوع مسيطر عليه، ممكن يبين بعد شهر أو أقل إذا دخلنا في بانداميك وباء أو لا، ولكن بالتأكيد هو لن يكون مثل كورونا فيروس. هو صحيح الفيروس قاتل وصعب جدا، أعراض المرضية شديدة، يؤدي للوفاة بنسبة كبيرة تتراوح بين 38 إلى 50%، يعتمد على الأعراض الجانبية بعد إصابة الفيروس، ولكن هل يسبب جائحة؟ جاب هو كلا.
0: طيب، ما الذي نعرفه دكتور عن هذا الفيروس، خطورته وانتشاره؟ يعني مع أي فيروس آخر نعرفه سابقا يتشابه مثلا؟
1: نعم، هو فيروسات الهانتا معروفة منذ سنين طويلة، تقريبا أكثر من 25 سنة، وتسمى بالفيروسات المسدودة، أي أنه الشخص بعد ما يصاب بها ما ينقلها إلى شخص آخر، إلى another human. ولكن بهذه الحالة احنا نتكلم على سلالة الانديز، وهي سلالة جديدة ومختلفة، معلوماتنا عليها قليلة. ظهرت بال 2018 بالأرجنتين في قرية صغيرة جدا، أدت إصابة 23 شخص ووفاة 11 واحد، فبالتالي المعلومات عليها قليلة، ولكن تم توثيق أن هذه السلالة تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الملامسة، ملامسة أو مخالطة الشخص المصاب. طبعا السلالة هاي سرعة انتشارها أقل من فيروسات تنفسية، ولكن وفياتها أعلى. تبدي بالبداية أنه تأخذ وقت عند الإنسان يلا تبدي أعراض الإصابة، ممكن لحسب أسابيع، بين 3 إلى 6 أسابيع، ممكن حتى 2 إلى 4 أسابيع تبدي إصابة بسيطة، درجة حرارة عالية، درجة حرارة بسيطة. بعد ذلك الموضوع يتطور باتجاهين، أي شكل فيروس عندما يدخل جسم الإنسان ممكن يأخذ طريق. الطريق الأول نسبة الوفيات 38%، يبدي أعراض الإنفلونزا، الفلو العادية، حرارة عالية، صداع، قشعريرة، آلام بالعضلات، تقيؤ، إسهال. بعد ذلك الموضوع يتطور إلى سوائل بالرئة، التهاب بالرئة طبعاً.
0: يعني هو يهاجم القلب والرئة وأي أعضاء أخرى أيضا؟
1: هذا الطريق الأول، يهاجم الرئة. الطريق الثاني يهاجم الكلى ويسوي نزيف داخلي. هذا الوفيات 150%. وهناك طريقة ممكن الفيروس يتخذها في دخوله جسم الإنسان. الإنسان حتى يبدأ ينقل هذا الفيروس سلالة الأنديز، مو بالبداية، قبل ما تبدي الأعراض تظهر على الشخص المصاب، يبدي ينقلها بنافذة بسيطة، أي نسبة انتقال الفيروس محدودة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يبدي الإنسان ينقل هذا الفيروس بشدة عالية، ممكن ينتقل لحد نصف متر، ممكن حتى متر عن طريق الرذاذ، وكذلك المخالطة الشخص إلى شخص آخر. طبعا هو ينتقل عن طريق القوارض، عن طريق فضلات هذه القوارض، البول أو البراز تنشف فتبدأ تطاير بالهواء. من تطاير بالهواء ممكن تدخل جسم الإنسان عن طريق الأنف أو الفم، ممكن الشخص يلزم أسطح ملوثة بهذا الفيروس وبالتالي يخلي إيده على أنفه وفمه وتنتقل إليه. نسبة أو احتمال بقاء هذا الفيروس على أسطح مختلفة يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة والشمس، تتراوح بين 12 ساعة إلى 24 ساعة على الأسطح الصلبة، المعادن، البلاستيك، ممكن نسبة أقل على الأسطح الأخرى، ولكن يدخل جسم الإنسان، الإنسان ما تبدي عليه الأعراض وما ينقلها، ما ينقل الفيروس. بعد مدة لحظة ظهور أعراض الفيروس على جسم الإنسان أو على الإنسان نفسه وبداية ارتفاع درجات الحرارة يبدي ينقلها بنسبة كبيرة وعالية.
0: شكرا لك من لندن الباحث في علم الفيروسات واللقاحات الدكتور عمار الخميسي. نروح مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة وما تنقله مصادر أمنية عراقية للعربية. إذا

تم رصد وجود عسكري غير معلوم في صحراء غرب العراق أثناء الحرب الأخيرة، طبعا الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نذكر بما أعلنته قبل نهاية هذه النشرة وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران ليصل إجمالي ما تعاملت معه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. إذن المزيد من الأخبار العاجلة وما تؤكده مصادر أمنية عراقية للعربية، لم نتمكن من تحديد هوية القوى التي تواجدت في صحراء العراق أثناء الحرب، وتم رصد وجود عسكري غير معلوم إذن في الصحراء. أمريكا أشعرتنا بضرورة عدم الاقتراب من تلك المنطقة لأسباب أمنية. نهاية هذه النشرة، نذكر بأبرز العناوين. الجيش الكويتي يعلن التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم. وسط انتظار أمريكي لرد إيراني، طهران تهدد بفتح ساحات قتال جديدة إذا تجدد الهجوم عليها. وول ستريت جورنال تقول إن غياب المرشد يفاقم انقسامات نظام إيران ويعرقل جهود إنهاء الحرب. 70 قتيلاً في أعمال عنف بمالي، وكاميرا العربية ترصد أثر الدمار في مدينة كيدال. أوكرانيا تتهم روسيا بخرق هدنة يوم النصر وشن هجمات جديدة بمسيرات، وروسيا تنفي الاتهامات. وزارة الصحة الإسبانية تعلن بدء إجلاء ركاب من السفينة الموبوءة بتفشي فيروس هانتا. نهاية النشرة، على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد الطميحي، تابعوه، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
8: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

0: الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الكويت والإمارات تتعاملان مع هجوم بالمسيرات، وقطر تعلن استهداف سفينة بضائع بمياهها الإقليمية. وسط ترقب واشنطن لرد طهران، خامنئي يوجه القوات الإيرانية بمواصلة العمليات. مصادر العربية تؤكد وصول قائد فيلق القدس الإيراني بغداد قبيل تشكيل الحكومة العراقية. 70 قتيلا بهجمات في وسط مالي، والعربية ترصد آثار الدمار في كيدال شمالي البلاد. إسبانيا تبدأ إجلاء ركاب السفينة هونديوس، والصحة العالمية تعمل على التقييم الوبائي للركاب. البداية من الكويت، حيث أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وأكدت على جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة للحفاظ على الأمن. وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران، ليصل إجمالي ما تعاملت معه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2265 طائرة مسيرة. هذا وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مساعيد، جرى على إثر الاستهداف اندلاع حريق وصفته بالمحدود وتمت السيطرة عليه. وأكدت الدفاع القطرية أن سفينة البضائع القادمة من أبوظبي وصلت رحلتها إلى ميناء مساعيد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. دبلوماسيا، أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة تدعم جهود الوساطة الباكستانية بشكل كامل لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، وشدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود باكستان للتقدم.

0: تقدم في المفاوضات. وبينما تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها الرامية لإنهاء الحرب، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري علي عبد اللهي قوله إنه قدم تقريرا عن الحرب أثناء لقاء جمعه بالمرشد مجتبى خامنئي. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء إن خامنئي أعطى توجيهاته للقوات الإيرانية لمواصلة العمليات. قبل ذلك أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها، وأن أي هجوم سترد عليه بمهاجمة السفن الأمريكية. وكان قائد البحرية الإيرانية قال أن هناك غواصات خفيفة تنتشر في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن تتلقى الولايات المتحدة قريبا ردا من إيران على مسودة الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة LCI الفرنسية إن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. ينضم إلينا هنا في الاستوديو صحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريف. أهلا بك موسى.
1: سهلا.
0: تغيرات مختلفة، ولكن نبدأ بالنقطة الأهم. قائد الحرس الثوري يتحدث بأن هناك توجيهات واضحة من المرشد بمواصلة العمليات العسكرية. كيف نفهم ذلك ونحن بانتظار الرد الإيراني؟
1: نعم، عندما تأتي تهديدات غالبا متزامنة مع المسار الدبلوماسي والتفاوض الإيراني، لن تكون هذه حقيقة تحذيرات جدية وعملية، بل هي أكثر تأتي بمثابة يعني محاولة لتعزيز الوضع التفاوضي الإيراني. الآن إيران الولايات المتحدة تنتظر منها الرد، وهذه التهديدات جاءت على لسان الجيش رئيس القوى البحرية شهرام إيراني والمتحدث باسم الجيش، ومن ثم مسؤول لجنة الأمن القومي في البرلمان. كلها رسائل لتعزيز الوضع التفاوضي الإيراني، خاصة وأن إيران تنازلت، يعني خلافا لما تظهره من قوة ومن تحدي ومن تهديدات، هي تنازلت وقبلت بأن يكون الحديث والمفاوضات على الملف النووي بعدما كانت ترفض هذا وتقول نتفاوض على مضيق هرمز من ثم نتفاوض على الملف النووي.
0: إذن أنت تقول
1: أنا لا أعتقد هذه التهديدات
0: بأنه تصعيد وحقيقي، ولكن هناك أيضا حديث عن أن إيران سترد على أي سفن أمريكية تحاصر سفنها أو تمنع سفنها، يعني سترد بالمثل، وبالتالي ستكون هناك مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية كما حصل قبل أيام. هل هذا حقيقي بالفعل؟ هل ستقوم إيران باستهداف السفن الأمريكية التي تحاول منعها من عبور مضيق هرمز؟
1: نعم، إيران كانت هددت فيما سبق وقالت سنضرب السفن الأمريكية، لكن تبين فيما بعد أن إيران لم تضرب السفن الأمريكية. حتى عندما قالت ضربنا إحدى المدمرات الأمريكية جاء النفي الأمريكي، وقالوا الأمريكان لم تضرب أيا من سفننا في البحر. لذلك أعتقد هي أكثر رسائل للداخل وللإقليم، للمناطق الدول الإقليمية أو الجماعات التي تنتمي لها تنتمي لإيران، أكثر مما هي واقعية. إيرانيين الآن يتحدثون بهذه لغة التصعيد لأنهم ذاهبون إلى مفاوضات، وأن المفاوضات يعني والتواصل بينهم وبين الوسطاء على قدم وساق. اليوم عراقشي كان عنده بعض المكالمات مع وزراء خارجية دول إقليمية، لذلك أكثر هي رسائل تحذير، يعني تحاول إيران الإيقاع، يعني الإحكام بإيقاع التفاوضات، تحاول أن تعطي رسالة أنها قوية، أنها لم تذهب للمفاوضات من موقع ضعف، بل هي قوية وهي بإمكانها أن ترد. هذا من جانب. والجانب الثاني، الآن تهديدات الأمريكية كما تعرف تغيرت من تهديد عسكري إلى تهديدات يعني مشروع الحرية بلاس وغيرها، لذلك هي تأتي في إطار هذا التهديد الجديد.
0: طيب، ولكن هناك أيضا

0: انتهاك للملاحة الدولية كما تقول الخارجية القطرية بعد استهداف سفينة شحن قادمة من أبوظبي إلى قطر في المياه الإقليمية الدولية. الاستهدافات لم تتعرض لها السفن الأمريكية بتاتا، ولكن المنطقة ما زالت تتعرض لهجمات بمسيرات إيرانية تحدثون عن الإمارات والكويت، وأخيرا هذه هي السفينة التي تحدثت عن الخارجية القطرية.
1: نعم، للأسف الشديد يعني هذه هي سياسة إيران. إيران يعني تخشى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، حتى تخشى المواجهة مع إسرائيل، لذلك هي تحاول ضرب جيرانها لكي تقوم بالضغط الإقليمي، الضغط النفسي في المنطقة، حتى يكون هناك ضغط وتكون محاولة لإيقاف هذا الوضع السائد في المنطقة. وهذه سياسة خاطئة، لأن الدول العربية لن تخضع لهذه الاستفزازات ولا تنجر إلى حرب أو مواجهة مباشرة مع إيران وهي تتخذ سياسة ضبط النفس. هذه السياسة هي التي انعكست سلبا على إيران وكسبت التعاطف الدولي والإقليمي لهذه الدول. حتى أصدقاء إيران الصين وروسيا أدانوا إيران على هذه الإجراءات.
0: طيب، ماذا عن الرد الإيراني؟ أين وصل؟ هل ظل طريقه إلى إسلام أباد أو حتى واشنطن؟
1: الرد الإيراني ما زال متأخرا لأسباب عدة. إحدى أسبابها كما يعني يتسرب أحيانا من هنا وهناك من الداخل الإيراني، هو عدم وصول مراكز القرار مثل مجلس الأمن القومي، عراقشي والآخرين الذين يحيطون بهذا الملف، ملف المفاوضات. هؤلاء وصولهم لسيد مجتبى خامنئي بصعوبة، كما تعرف أن بزشكيان بعد 40 يوم استطاع أن يرى خامنئي في ساعة واحدة. لذلك هذا أحد الأسباب. السبب الثاني، إيران تريد أن تماطل حتى تنسجم داخليا، لأن في الداخل الإيراني قرارات كقرار الملف النووي يجب أن يتم التوافق عليه من عدة مؤسسات، وأهمها مجلس الأمن القومي، بيت المرشد، الحرس الثوري، من ثم يأتي إلى الحكومة الرسمية، أي بيزشكيان أو فريق التفاوض أو قاليباف. لذلك يستغرق وقتا عندما إيران يعني تواجه حالة يعني بهذا الوضع السائد الآن، حالة لا حرب ولا سلم، من الطبيعي أن يكون القرار صعب واتخاذ القرار يواجه أزمة.
0: الولايات المتحدة عززت تواجدها بالمزيد من القطع البحرية العسكرية في الخليج.
1: نعم.
0: ماذا عن إيران؟ هل استفادت من هذه الهدنة العسكرية من خلال ربما تماسك قواتها، خاصة بعد تدمير القوات البحرية كما أشارت واشنطن من قبل؟
1: نعم، إيران من الطبيعة تستفاد من كل فرصة للملمة وضعها الداخلي، قواتها المسلحة، هناك بعض الأماكن التي كانت قصفت مثل المناطق المخازن للصواريخ قصفت وهدم أبواب خروجها ودخولها. يعتقد أنه إيران قامت ببعض ترميمات لهذه المراكز التي تتحكم فيها، لذلك من الطبيعي إيران تقوم ببعض الإجراءات، يعني تأتي بقواتها البحرية، القوارب السريعة، كي تكون على أهبة الاستعداد كما يقولون في تقاريرهم وفي تصريحاتهم.
0: ولكن بعد عن الغواصات الصغيرة التي تتحدث عنها إيران والتي قالت بأنها تنتشر في مضيق هرمز الآن؟
1: نعم، هم يتكلمون يعني بصراحة يعني كثيرا عن هذه القضايا، لكن مقارنة بالقوة الأمريكية هذه القواصات والقوة البحرية شاهدنا كيف لم تستطيع المقاومة، لم تستطيع تقاوم الولايات المتحدة حتى أسابيع، دمرت القوة البحرية الإيرانية، والآن هم يتكلمون عن قواصات، لكن ليس هناك مؤشرات من أن إيران تمتلك قواصات يعني تغير بالتوازن العسكري بينها وبين الولايات المتحدة أو حتى تؤثر على القوة الأمريكية الهائلة. لذلك أعتقد أكثر هذه الرسائل، أكثر هذه الخطابات العسكرية التصعيدية هي رسائل لتعزيز موقفهم في الداخل وموقفهم في طاولة التفاوض الذي ننتظره ساعات.

0: ممكن وإيران ترد على الولايات المتحدة؟
1: ننتظر ونرى. صحفي المختص الشأن الإيراني في شبكة العربية مسعود الشريفي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: نذكر بالأخبار التي شاهدتموها قبل قليل على عواجل العربية. الخارجية القطرية: استهداف سفينة بضائع بالمياه الإقليمية انتهاك صارخ لحرية الملاحة. الخارجية القطرية قالت أيضا بأن استهداف السفن التجارية المدنية خرق جسيم للقانون الدولي، وأن أمن الملاحة البحرية وحرية المرور لا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف. نتابع هذه التغطية من الكويت مع الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي. أهلا بك سيد محمد. هناك نقطة مهمة لابد من الحديث عنها، هل نحن في هدنة أم لا؟ لماذا لا زالت الصواريخ البالستية تستهدف الدول الخليجية؟
2: حقيقة أن إيران لم تكن واضحة في مراحلها المتعددة كما هي واضحة الآن. إيران أبدت يعني سلوكا عدوانيا تجاه دول الخليج، أبدت رغبة في السيطرة على دول الخليج، أبدت ما كانت تخفيه لسنوات طويلة وهو الرغبة في السيطرة على هذه المنطقة. لذلك قلت في البداية أنها لم تكن واضحة كما هي واضحة في هذه المرحلة. ليست هناك هدنة لسبب بسيط جدا. قبل أن تتعرض الكويت إلى مسيرات، تعرضت كثير من دول الخليج كالإمارات مثلا والبحرين إلى اعتداءات، كبعض الناقلات القطرية كذلك تعرضت إلى يعني اعتداءات. ضعف السياق ذاته سيد الفاضل، ما يقبض عليه من خلايا كالتي أعلن عنها مؤخرا في البحرين وقبل فترة في الكويت، كلها تنصب في جهة واحدة، هي تلك النوايا التي أظهرتها إيران تجاه دول الخليج بوضوح: النوايا العدوانية، النوايا في الرغبة على السيطرة على منافذ الخليج برا وبحرا، أيضا بحرا في مضيق هرمز وباب المندب عن طريق الحوثيين، وبرا عن طريق تلك الميليشيات التي تسيطر على الجغرافيا العراقية. في ظني كمراقب أن إيران اليوم هي أوضح ما تكون تجاه دول الخليج، لذلك لا يمكن أن تكون هناك هدنة. الهدنة التي يعني تم الاتفاق عليها تم بين فريقين متعاربين، دول الخليج ليست طرف فيها، تمت بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. كنا في السابق نعاني من مزاعم إيرانية أن الدول الخليج تتعرض إلى اعتداءات بسبب تلك المصالح الأمريكية، ثم تم الاعتذار عن تلك الصواريخ التي أطلقت على دول الخليج عن طريق رئيس الجمهورية الإيرانية. بعد هذا أتت مزاعم أخرى بأن هناك انطلاقات من دول الخليج تجاه إيران أو خدمات لوجستية، ثم بعد هذا أتينا إلى مرحلة أخرى أصبحت إيران تستنكر تلك الاعتداءات وتدعي أن إسرائيل هي التي تقوم بالاعتداءات كما فعلت في الاعتداء على ميناء ظفار مثلا. مجموعة مزاعم يعني ينقصها شيء واحد وهو المنطق. لذلك إن كانت هناك هدنة فالهدنة ما بين يعني إيران من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وأمريكا، إلا أن اعتداءات إيران على دول الخليج سواء كانت عن طريق التدخلات أو إنشاء ودعم الخلايا أو تلك المسيرات والصواريخ والاعتداء على البواخر التي تمر عبر المضائق، لا أعتقد أنه توجد هدنة فيها.
1: ولكن سيد محمد، كيف سينعكس ذلك على مستقبل العلاقة ما بين دول الخليج وإيران حتى بعد انتهاء هذه الحرب؟
2: دعنا نضع خطوط عريضة. إيران تهدف في كل هذه الاعتداءات إلى إدخال دول الخليج طرفا في النزاع، وأظن كمراقب أن أولى النجاحات التي حققتها دول الخليج أنها لم تحقق هذا الهدف لإيران، لم تدخل في هذه الحرب كطرف، بل وأعلن عن طريق رؤساء الدول وكثير من وزراء الخارجية أن دول الخليج ضد هذه الحرب، أنها ضد التوتر الذي في المنطقة. كيف سوف نتعامل؟ في ظني لابد أن نكون واضحين تجاه إيران، واضحين لا في دخول الحرب، بل واضحين في اتخاذ إجراءات سواء كانت اقتصادية أو على مستوى العلاقات.

0: أو على مستوى العقوبات، لأننا لم نعد نتحمل أن تكون كل مداخل الخليج ومخارجها بيد إيران. قلت قبل هذا أن إيران اليوم تحاول السيطرة على الشريانين المهمين في الخليج البحريين، مضيق هرمز ويعني باب المندب، وهي تسيطر على الجغرافيا العراقية. في النهاية منعت يعني 80% من شرايين الخليج العربي من الدخول أو الخروج، الشرايين البحرية والبرية. أصبح وصولك إلى يعني موانئ البحر الأبيض المتوسط صعبة ومكلفة، استخدامك البحر الأحمر وصولا عن طريق مصر كذلك مكلف، استخدام يعني أو الوصول إلى ميناء ظفار عن طريق بحر العرب مكلف. هذه الخطة الإيرانية يعني أظن لعلي
1: ستجعل العلاقات مختلفة تماما مستقبلا إذا كان هناك أي علاقات من أي نوع. من الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، شكرا جزيلا لك. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن مسار المفاوضات مع واشنطن بات تحديا يعرقل جهود إنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن اختفاء خامنئي منذ أكثر من شهرين فاقم الانقسامات داخل أجنحة النظام الإيراني بشأن حدود التنازلات الممكنة للولايات المتحدة. وذكرت أن الرسائل المكتوبة والصور الرسمية يشتبه بأنها معدلة أو مولدة بذكاء الاصطناعي زادت الشكوك حول قدرته على إدارة شؤون البلاد. وأشارت إلى أن هذا الغياب الطويل لمجتبى خامنئي يضعف شرعية المفاوضات داخليا ويهدد مستقبل أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
2: خلف هذا التوقيت ترقب وأمال وتخوين من الداخل الإيراني، فما بدا تأنيا إيرانيا في الرد على مسودة واشنطن الأخيرة بات نهجا منسجما من جناح واسع داخل أروقة الحكم في طهران يسعى لإجهاض أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في استمرار الانقسام الداخلي الحاد داخل النظام الإيراني. صحيفة وتليغراف البريطانية كشفت عن أساليب جديدة وصفتها بالقذرة والملتوية بات ينتهجها الجناح المتشدد في إيران لتعطيل أي اتفاق قد ينهي حالة الحرب مع واشنطن. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية عباس عراقجي بات متهماً من قبل المتشددين في إيران بالمساعدة في اغتيال المرشد السابق علي خامنئي وتسريب موقعه لواشنطن قبل مقتله، في محاولة يائسة وفقها لعرقلة محادثات السلام مع الولايات المتحدة في وقت بدأت تظهر فيه بوادر تقدم في المفاوضات بين البلدين. الأمين العام لحزب الله الإيراني محمد باقر خرازي ألمح إلى أن عراقجي تعمد كشف موقع علي خامنئي عقب لقاء جمعه بالأخير قبل مقتله في 28 من فبراير الماضي، كما هدد أيضا بتنظيم احتجاجات واسعة لإسقاط حكومة بازشكيان إذا أقدمت على توقيع اتفاق مماثل لاتفاق 2015 مع واشنطن. يتزامن هذا مع جولة دبلوماسية مكثفة لعراقجي خلال الأسابيع الأخيرة في مسعى للتوصل لاتفاق مقبول لدى مراكز القوى المتصدعة في إيران ولواشنطن أيضا. وهنا تعكس تصريحات المتشددين في إيران خشية واضحة من التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة، غير أن الواقع يشير وفق صحيفة التلغراف إلى أن المعارضين المتشددين لخيار المفاوضات يشكلون أقلية داخل المؤسسة السياسية في إيران، وهو ما ترجمه بيان دعم فريق التفاوض الذي حاز على موافقة 261 عضوا من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني، ما يشير لاستمرار الدعم من قبل المرشد الحالي مجتبى خامنئي للقيادة السياسية الحالية بشأن عملية التفاوض. وخلف هذا الانقسام في الداخل الإيراني تتقاطع مصالح المتشددين والرافضين لأي اتفاق مع مستغلي العقوبات والمنتفعين من الإبقاء على حالة الحرب الحالية مع واشنطن على حساب شعب يدفع ثمن هذه الفوضى. مولوجودي العربية.
1: نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدونها الآن على شاشة العربية. الخارجية القطرية تتحدث عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض جهود تحقيق

0: السلام بحسب الخارجية القطرية التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء القطري أكد لعراقجي دعم الدوحة للوساطة وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. نتابع هذه التغطية من بيروت مع مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. زميلتي العزيزة، أهلا بك. هناك نقطة مهمة في هذه المرحلة، الكل كان يتوقع الرد الإيراني أن يكون حتى قبل أيام وليس في هذا الوقت الذي رئيس ترامب في البداية كان يتحدث عن يوم، عن ساعات، والآن يتحدث قريبا. لماذا تأخر الرد الإيراني؟
1: لأن القرار لم يتخذ، ولأن الرئيس ترامب هو الذي قال لنا إن القرار الإيراني آت، فوقعنا في أزمة البنود والردود، والتي اليوم باتت واضحة بأن الرد الإيراني بات أكثر تهديدا بدلا من أن يكون تجاوبا سياسيا، بات يهدد بتوسيع حلقة الانتقام وفتح جبهات جديدة. أعتقد أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب الآن أوقعت نفسها في مأزق المفاوضات التي لن تحدث قبل أن يتوجه إلى الصين لمقابلة شي جي بينغ الرئيس الصيني، لأن هناك في الإدارة من يعتقد، وهو على حق في رأيي، بأنه إذا بدأت المفاوضات الآن وإذا بقت بالفشل قبل الزيارة فإن ذلك مكلفا جدا لدونالد ترامب بحد ذاته وليس فقط للعلاقة الأمريكية مع الصين.
0: طب ولكن ماذا يريد الرئيس ترامب من بكين؟ نحن دائما نعلم بأن هناك أزمات اقتصادية كبيرة جدا،
1: صحيح.
0: هناك خلافات مختلفة، ولكن يبدو الملف الإيراني الأهم في هذه المرحلة، خاصة في ظل استمرار التداعيات العالمية من خلال إغلاق مضيق هرمز حتى على الصين نفسها.
1: اسمح لي أن أختلف قليلا إذا ما عندك مانع. لا أعتقد أن إيران هي الأولوية في المحادثات الأمريكية الصينية، لأن تلك المحادثات أكبر بكثير من ملف إيران. إيران تتمنى لو كانت هي فعلا يعني المسألة الأساسية في اللقاء الأمريكي الصيني على مستوى القمة. ما قد يحدث هو تلبية حاجة لدى البعض في إدارة ترامب بشراء الوقت، كما شراء الوقت بات حاجة لإيران أو للحرس الثوري الحاكم في طهران بالذات. وعليه يبدو لي أن تلك يعني الفكرة أو الأسلوب التدريجي والاتفاق جزئيا هو ما يدور في ذهن أمثال ويتكوف، ستيف ويتكوف، الذي فعلا في نهاية المطاف هو وكوشنر سهر الرئيس فشلا مع إيران حتى الآن. دخل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الخط، ولكن الآن يعني ويتكوف يبحث عن صيغة لإنقاذ وجهه وما وجه الرئيس، ولذلك يتحدث عن اتفاقات جزئية تخيف الجميع بما في ذلك إسرائيل. وبالمناسبة أنا سمعت من مصادر بتطلع على المواقف الإسرائيلية والإيرانية، لعل إسرائيل في نهاية المطاف إذا استمر الكلام عن ذلك الاتفاق الجزئي الذي يضع مضيق هرمز في يعني في الطليعة ثم يؤجل ويؤجل ويؤجل الملفات الأخرى، قد يؤدي ذلك بإسرائيل إلى المغامرة بعمليات عسكرية في إيران يضطر الرئيس الأمريكي أن يجر إليها، وهو لا يريد ذلك بالتأكيد. إذن نحن في حقا في مرحلة صعبة، لعلها تبدو الآن في العد العكسي إلى المفاوضات، فيما نحن فعلا في العد العكسي إذا تجنب المفاوضات لأنها مكلفة، وسننتظر إلى ما بعد القمة الأمريكية الصينية لتتوضح الأمور.
0: مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام للحديث بقية، شكرا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إعلام إسرائيلي ينقل عن مصدر أمني أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة في إسرائيل.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن أي اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة وإيران سيكون أسوأ سيناريو، كما أنه لن يقدم حلا شاملا للقضية النووية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، اعتبر مسؤولون أن الاتفاق الجزئي يقدم فقط حلا لبعض القضايا المتنازع عليها، ويعيد لطهران نفوذا كبيرا في ملفات البرنامج النووي والصواريخ البالستية ووكلاء إيران في المنطقة، كما أن اتفاقا منقوصا سيقدم لإيران أموالا طائلة. كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازل في مسألة اليورانيوم المخصب في المفاوضات الجارية مع إيران، لكن إسرائيل تستعد لكافة السيناريوهات. وسائل إعلام إسرائيلية كانت كشفت أن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر أمني رفيع قوله إن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. وأضاف المصدر أن المناقشات تشمل احتمالات نشر بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة قد تكون داخل إسرائيل. معنا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. أهلا بك مروان. إلى أي مدى في إسرائيل تنتشر فكرة بأن الحرب ستعود مرة أخرى وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران؟
1: يعني محمد، الاستعدادات الإسرائيلية الحثيثة لعودة القتال سريعا والعودة المواجهة مع إيران بقيت على حالها. الاستعدادات كانت قد جرت على قدم وساق منذ وقف إطلاق النار، تم الإعلان عن رفع الجهوزية والاستعداد أكثر فأكثر مع سري شائعات بأن المفاوضات كانت في طريقها للانهيار، وعقد رئيس الحكومة سلسلة من المشاورات الأمنية للاطلاع والاستجلاء الموقف الإسرائيلي وبغية طريقة الرد المناسبة إزاء التطورات الحاصلة. الآن مع التطورات الحاصلة أيضا في كل ما يتعلق باتفاق جزء، هنالك متابعة حثيثة إسرائيلية لما قد يحصل، علما أن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي متفقان على أنه لا طائل من المفاوضات مع الجانب الإيراني، وأن أي اتفاق جزئي لن يؤدي للغرض المنشود منه، وهو وقف إيران من أو تعطيل المشروع النووي الإيراني مرة واحدة وإلى الأبد كما تريد إسرائيل، وإنما يعطي المجال ربما للإيرانيين النفاذ من الثغرات التي يمكن أن توجد في هذا الاتفاق، وهذا حقا ما يقلق إسرائيل، وبالتالي يجعل إسرائيل أيضا باقي على أهبة الاستعداد واتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، على الرغم من التطمينات الأمريكية بأن الأمريكيون

0: يأخذون بعين الاعتبار الطلبات الإسرائيلية وأنهم يبحثون مليا، وعلى الرغم من التأكيدات الأمريكية والتطمينات إلى أن إسرائيل تبقى قلقة من أن يتمكن الإيرانيون من المناورة وإقناع الولايات المتحدة بالتنازل أو إبداء بعض المرونة في بعض
1: اتفاق منقوص، هذا ما تخشاه إسرائيل. ولكن ماذا عن نشرات وسائل الإعلام الإسرائيلية مروان بتواجد قوات أمريكية حاليا في الأراضي الإسرائيلية؟ أضف إلى ذلك بأن ربما هناك حديث عن خطة لإنشاء قاعدة أمريكية أكبر في إسرائيل.
0: يعني التواجد الأمريكي في إسرائيل ازداد منذ بداية الحرب، بداية مع نقل الكثير من المقدرات العسكرية والطائرات الحربية الأمريكية، وكذلك طائرات نقل الوقود التي استقرت في مطار بن غوريون ومطار إحدى القواعد العسكرية المطارات العسكرية في النقب، ازدادت اتباعا مع توجيه الضربات الإيرانية لمختلف القواعد الأمريكية في المنطقة. بالتالي تم نقل هذه الطائرات لإسرائيل، ومن هنا جاءت بعكة جزء من استخلاص العبر وكاستعداد للمرحلة المقبلة وإعادة ترتيب تواجد وانتشار القوات الأمريكية في المنطقة. هنالك تفكير أمريكي جدي بإنشاء قاعدة عسكرية يتواجد بها آلاف الجنود الأمريكيون الذين ينتشرون في إسرائيل في عدة مناطق، على أن يتم تركيزهم في منطقة أو قاعدة عسكرية أمريكية ثابتة تكون قادرة على الخروج في مهمات قتالية تقوم بها الولايات المتحدة في مختلف أرجاء المنطقة، وتكون في مأمن أو على بعد كافي من أي احتمال لاستهدافها كما جرى في الحرب الأخيرة مع إيران.
1: من القدس مروان عثامنة، شكرا جزيلا لك. في ظل المواجهة الأمريكية الإيرانية تراقب الصين الحرب من زاوية مختلفة. كيف تستنزف القوى الأمريكية وأين تكمن نقاط ضعفها في صراع طويل؟
2: بينما تنشغل واشنطن في مواجهة مفتوحة مع إيران، تراقب بكين المشهد عن كثب، ليس من باب المتابعة السياسية فقط، بل كفرصة نادرة لدراسة نقاط ضعف القوة العسكرية الأمريكية وكيفية استنزافها في الحروب الطويلة. بحسب مسؤول دفاعي أمريكي، تتابع الصين بدقة طريقة إدارة العمليات الأمريكية ضد إيران، بدءاً من وتيرة الضربات الصاروخية وصولاً إلى آليات جمع المعلومات الاستخبارية وتحريك القوات في وقت تكشف فيه الحرب تحديات متزايدة أمام واشنطن، من تعثر فك الحصار الإيراني إلى إعادة نشر قوات وأسلحة من المحيط الهادئ نحو الشرق الأوسط. في قلب هذه المخاوف يبرز ملف الذخائر والأسلحة، فعملية إنتاج السلاح الأمريكي بحسب بوليتيكو ليست سريعة، بل تمر عبر سلاسل إمداد معقدة واختناقات قد تستغرق سنوات لمعالجتها، الأمر الذي أثار قلق الحلفاء في أوروبا وآسيا بشأن قدرة واشنطن على مواصلة دعمهم عسكرياً إذا طال أمد الحرب. ويخشى حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ من أن يؤدي استنزاف الذخائر في المواجهة مع إيران إلى إضعاف قدرة واشنطن على ردع الصين، التي تمتلك اليوم أكبر أسطول بحري في العالم وترسانة متنامية من الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. رشا خياط، العربية.
1: وفي السعودية ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 25.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2025 ليبلغ 120 مليار ريال، وبلغ صافي الدخل المعدل 126 مليار ريال في الربع الأول من 2026 متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111.6 مليار ريال، وذلك بلغت التدفقات النقدية الحرة 69.9 مليار ريال في الربع الأول متراجعة بشكل طفيف عن الربع المماثل من 2025.

0: رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط لنبيب شرق غرب أثبت أن شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة قد بنته المملكة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكدا أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. أفاد مصدر أمني عراقي للعربية برصد تحركات عسكرية قال إنها مجهولة المصدر في صحراء النجف غربي العراق خلال فترة الحرب في إيران، مرجحا أن تكون مرتبطة بعملية إنزال جوي مؤقتة في المنطقة. أوضح المصدر أن القوات الأمنية العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة الموجودة هناك بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف أثناء محاولة الاقتراب من الموقع، مضيفا بأن الجانب الأمريكي أبلغ القوات العراقية حينها بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواعي أمنية. المصدر العراقي أشار في حديثه للعربية إلى أن القوات العراقية عادت بعد نحو أسبوعين لاستطلاع المكان، لكنها لم تعثر على أي أثر لتلك القوة كما يقول. كشفت مصادر العربية عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد على رأس وفد إيراني كبير الليلة الماضية لبحث ملف تشكيل حكومة علي الزيدي. وبحسب المصادر فإن زيارة قاني تتضمن لقاءات مع قيادات سياسية وفصائل مسلحة وشخصيات بارزة ضمن الإطار التنسيقي في محاولة لفرض المصالح الإيرانية على الحكومة القادمة، كما يبحث قاني مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن وطهران وسط ضغوط أمريكية تتعلق بمشاركة الفصائل في الحكومة المقبلة. أدت الحرب الأخيرة إلى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي العراقي بمحافظة البصرة بعد استهداف مواقعها بطائرات مسيرة مجهولة، ما انعكس بشكل مباشر على سير المشاريع الاستراتيجية. كما تسبب هذا الانسحاب في تراجع الانتاج النفطي نتيجة التباطؤ في أعمال الصيانة وحفر المزيد من الآبار.
1: فرضت التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب وما رافقها من دخول العراقي على خط النار واقعا ثقيلا على القطاع النفطي العراقي، إذ وجدت شركات أجنبية عاملة في البصرة هنا نفسها أمام خيار صعب، فآثرت المغادرة مؤقتا كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها في المقام الأول. الانسحاب لم يمر بهدوء، فسرعان ما ترك تأثيره على القطاع النفطي الشريان الاقتصادي المغذي للموازنة العامة. إذ تباطأت أعمال الصيانة وحفر الآبار إلى جانب تراجع وتيرة الانتاج، فمثلا في حقل الرميلة هذا انخفض إلى 350 ألف برميل يوميا بعدما كان يتخطى الخام 1,000,000 برميل.
2: انسحاب هذه الشركات يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية، فهنالك بعض المشاريع تم تخفيض الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وتخفيضات الإنتاجية يعني أنه التصدير لهذه النفوط يكون انخفض بكميات كبيرة.
1: الشركات المغادرة من العراق تعود إلى جنسيات أمريكية وبريطانية وإيطالية وأسيوية، وسط تكتم رسمي بشأن أعداد الأجانب الذين تم إجلاؤهم من مواقع العمل.
3: من دون شركات الخدمة النفطية لا يمكن أن تعود الحقول النفطية العاملة حاليا إلى مستوى إنتاجها الطبيعي، لا سيما فترة التوقف خلال الحرب على مدى شهرين، هناك توقف، هناك زيادة في مستوى المياه في الآبار وصلت إلى حدود 50%.
1: لم تقتصر تداعيات انسحاب الشركات الأجنبية على إنتاج الحقول النفطية، بل طالت أيضا قطاعات على صلة بتلك الشركات كانت تشكل مصدر رزق لآلاف العراقيين.
4: احنا شركاتنا تتعامل يعني مع الشركات الأجنبية، من صارت هذه الأزمة حقيقة أثرت، لأنه احنا 50% فقدناه من الشركات الأجنبية اللي تسحب معداتنا.
1: وقبيل مغادرتها أعلنت الشركات الأجنبية حالة القوة القاهرة لتفادي أي مساءلة قانونية في حال تأخر عودتها إلى العراق، فيما تبقى عودتها مرهونة باستعادة معدلات الإنتاج

0: إلى مستوياتها الطبيعية التي تتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، بعدما تراجعت إلى نحو 1 مليون برميل عقب اندلاع أزمة مضيق هرمز. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. روسيا تتهم أوكرانيا بخرق هدنة 3 أيام، والأخيرة تعلن إسقاط نحو 30 سيارة روسية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. نفت قوة فض النزاع في مدينة الزاوية الليبية انسحابها من مواقعها على خطوط التماس بين القوات التي اشتبكت فيما بينها منذ يومين، مؤكدة استمرارها في عمليات التأمين وعدم تسجيل أي خروقات للهدنة حتى الآن. وتعيش المدينة حالة من الهدوء الحذر وسط عودة تحشيدات من الطرفين ومخاوف من تجدد الاشتباكات في أي لحظة، خاصة أن الهدنة جاءت نتيجة وساطات اجتماعية وأهلية دون التوصل إلى اتفاق شامل يعالج أسباب التوتر بشكل نهائي.
8: رد على الإشاعات الخارجة بأن لواءات فض النزاع التابعة للواء 52 مشاة، وقلت الخبر غير صحيح، ولله الحمد والمنة الرجال قاعدين في تمركزاتهم. الأمنية لله الأمور طيبة، وننوه بأن لواء فض النزاع التابع للواء 52 مشاة في أماكنها وتمركزاتها، وتم الآن أنها في مدينة الزاوية.
7: أفادت إذاعة فرنسا الدولية بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات والاشتباكات في وسط مالي خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 70 قتيلا. أضافت الإذاعة الفرنسية أيضا أن مسلحين هاجموا قريتين في منطقة موبتي يومي أو يومي الأربعاء والجمعة، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم صيادون تقليديون. كما أفاد سكان محليون في مدينة جاو شمالي مالي بتعرض مواقع قرب قرية إنيس لغارات جوية ليلة أمس، ما أدى إلى أضرار في مبان ومنازل دون تسجيل ضحايا. السكان أشاروا أيضا إلى تمركز مقاتلين من جبهة تحرير أزواد وجماعة مسلحة قرب مدينة جاو منذ هجمات 25 من أبريل الماضي، وفي سياق متصل قتل شخصان إثر قصف طائرة مسيرة سيارة مدنية في منطقة تمبكتو شمالي مالي. كاميرا العربية رصدت آثار الدمار الذي خلفته المعارك في مدينة كيدال بإقليم أزواد شمالي مالي.

0: اتهمت موسكو كييف بخرق وقف إطلاق النار عبر هجمات بالمسيرات وقصف مدفع استهدف القوات الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 57 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، مؤكدة التزام موسكو بالهدنة. من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما ب 27 طائرة مسيرة خلال الليل رغم الهدنة المعلنة بوساطة أمريكية، مؤكدة إسقاط جميع المسيرات. وفي خرسون أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما جراء هجوم بمسيرة روسية ونقل إلى المستشفى وفق السلطات المحلية. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مجددا بتأجيج الصراع في أوكرانيا، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الصراع يقترب من نهايته. بوتين أضاف أنه لن يلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.
1: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير. أخبرني رئيس وزراء سلوفاكيا عن اجتماعه، لكن لم تكن هناك رسالة محددة. سمعت مجددا أن الجانب الأوكراني مستعد لعقد اجتماع شخصي. نعم، سمعت ذلك، لكن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذه التصريحات. من يرغب في اللقاء فليأتوا إلى موسكو وسنلتقي. من الممكن أيضا عقد اجتماع في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام من منظور تاريخي طويل الأمد للمشاركة في هذا الحدث وتوقيع المعاهدة.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح اسم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ليكون وسيطا في المحادثات بين روسيا وأوروبا. رحب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش بفكرة نقل قوات أمريكية إلى بولندا. ووصف المسؤول البولندي في منشور على منصة إكس الفكرة بأنها خطوة تعزز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. موقف وزير الدفاع البولندي يتماشى مع ما قاله الرئيس البولندي كارول ناروتسكي، الذي أكد في وقت سابق أن بولندا مستعدة لاستضافة القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا، وأنه سيسعى شخصيا إلى الضغط على ترامب لإرسال الجنود إلى الشرق. لكن في المقابل، يبدو أن هناك اختلافا داخل القيادة البولندية، حيث حذر رئيس الوزراء دونالد تاسك في وقت سابق من أن تبدو وارسو وكأنها تستقطب قوات من حلفاء أوروبيين خصوصا ألمانيا، حتى لا يسبب ذلك توترا داخل الناتو. هذا وكشفت مصادر مطلعة أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا يتوقعون سحب الرئيس دونالد ترامب المزيد من الجنود من القارة الأوروبية. وقالت المصادر إن دبلوماسيين كبارا من حلف شمال الأطلسي يتوقعون إعلان ترامب عن المزيد من عمليات سحب الجنود، وقد يشمل ذلك إيطاليا، مع إلغاء خطة تعود إلى عهد بايدن لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا. هذه التصريحات المتضاربة تأتي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد ينقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا في الوقت الذي يستعد فيه البنتاغون لسحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال العام المقبل، تنفيذا لتهديد أطلقه ترامب عقب خلافه مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتز بشأن الحرب مع إيران. أظهرت مشاهد

قد إنزال أول مجموعة من الركاب الإسبان من سفينة سياحية رصد فيها انتشار فيروس هانتا، وذلك بعد وصولها إلى جزيرة تيرانيريفي الإسبانية، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع إسبانيا للتقييم الوبائي لركاب السفينة.

قبل ذلك أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تصنيف جميع ركاب السفينة السياحية كمخالطين معرضين لخطر كبير. وأوضح المركز أن الركاب الذين لا تظهر عليهم أعراض سيتم إرجاعهم إلى بلدانهم عبر وسائل نقل مخصصة للخضوع للحجر الصحي الذاتي، فيما سيعطى المصابون أولوية الفحوص والعزل أو الإجلاء الطبي بحسب حالتهم. والصحة الماليزية أعلنت من جهتها تكثيف الفحص الصحي في جميع نقاط الدخول الدولية، لا سيما في القطاع البحري، لمنع فيروس هانتا من دخول البلاد. وبحسب وزارة الصحة الماليزية فإنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حالات إصابة بالفيروس على الأراضي الماليزية أو إصابة أي مواطن ماليزي. ونشاهد هذه الصور المباشرة لسفينة الرحلات البحرية هونديوس، وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 8 أشخاص أصيبوا بالمرض، من بينهم 3 توفوا، زوجان هولنديان ومواطن ألماني. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه تم تأكيد إصابة 6 من 8 بالفيروس مع وجود حالتين مشتبه فيهما.

في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. الكويت تتعامل مع مسيرات معادية داخل مجالها الجوي، وقطر تعلن سيطرتها على حريق بسفينة استهدفت بمسيرة. وسط ترقب بواشنطن لرد طهران، خامنئي يوجه القوات الإيرانية بمواصلة العمليات. مصادر العربية تؤكد وصول قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد قبيل تشكيل الحكومة العراقية. 70 قتيلا بهجمات في وسط مالي، والعربية ترصد آثار الدمار في كيدال شمالي البلاد. إسبانيا تبدأ إجلاء ركاب السفينة هونديوس، والصحة العالمية تعمل على التقييم الوبائي لحالة الركاب. نهاية هذه الساعة، المزيد على رأس الساعة المقبلة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام، اخبار على مدار الساعة. على مدار الساعة.
0: ملاعب. في الملاعب

0: كثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: القادسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
9: العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. القوات المسلحة الكويتية تعلن أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية، وتوضح أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وتؤكد جاهزية القوات المسلحة للحفاظ على الأمن. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. الدفاع القطرية تعلن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسعيد. الدوحة تؤكد أنها تدعم جهود الوساطة الباكستانية بشكل كامل لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. وكالة فارس الإيرانية تقول أن قياديا في الحرس الثوري قدم تقريرا عن الحرب أثناء لقائه مع المرشد مجتبى خامنئي، وتضيف نقلا عن القيادية أن خامنئي أعطى توجيهاته للقوات الإيرانية لمواصلة العمليات. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول أن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن أي اتفاق جزئي بين واشنطن وطهران سيكون أسوأ سيناريو، وتضيف أن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب. صافي أرباح شركة أرامكو يرتفع بنسبة تزيد على 25% في الربع الأول من العام الحالي. ورئيس أرامكو يؤكد أن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة. وأخيراً اليوناني جورجيس دونيس مدرب الأخضر السعودي يبدي ارتياحه لمواجهة فلسطين في افتتاح كأس آسيا المقبلة. المزيد عن هذا الخبر وغيره من أخبار الملاعب بعد قليل في برنامج ملاعب، ابقوا معنا.

عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير،

0: أسرار المدربين ومهارات اللاعبين آراء المحللين
1: تحليل يعني أنت تتكلم فنيا
2: إذا القدسية المفروض الأول
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة
4: وش أسوي أنا اللي سجل
0: وأقلام الصحفيين
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله
6: إذا تم رفض احتجاج نادي
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو
0: نطلعكم على كل التفاصيل ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: لا تذهبوا بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة العربية FM
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي
8: أكبر شبكة من المراسلين
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
8: وأفضل باقة من المختصين
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
12: ملاعب مع فيصل الجفن

0: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر إذاعة العربية FM، حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. في هذه الحلقة التي أطل فيها معكم استثنائيا، وقبل أن أبدأ بالحلقة وتفاصيلها وبالترحيب بضيوفنا، أقدم بأحر التعازي للأستاذ فيصل الجفن أبو محمد بوفاة قريبته، إن شاء الله نتمنى لها المغفرة والرحمة وأن يسكنها الله فسيح جناته وعظم الله أجرهم يا رب، ودعواتكم لها جميعا بالرحمة. بالنسبة للحلقة أرحب في شركائي في هذه الحلقة، معي هنا في الاستديو الإعلامي والصحفي القدير سعود إصرامي. أبو فهد مساء الخير.
1: الله يحييك أستاذ أحمد، ورحب بالمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامج ملاعب، ورحب الأخ العزيز عبد الرحمن جماز، وأحر التعازي لأسرة الجفن كافة بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين،
0: آمين يا رب العالمين. وأيضا رحب معنا في هذه الحلقة الإعلامي والصحفي القدير عبد الرحمن الجماز. أبو عبد العزيز مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ أحمد، أرحب فيك ورحب الزميل العزيز أيضا سعد الصرامي وفي مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب. أيضا أتقدم بحر التعازي لزميلنا وصديقنا الأستاذ فيصل الجفن لوفاة قريبته، سأل المولى عز وجل أن يتغمدها وأسعى رحمته.
0: اللهم آمين. لكن مع بداية الحلقة شوف المكان عندك أبو عبد العزيز، جديد علينا هذا اللوكيشن.
2: أي أنا في القاهرة.
0: ما شاء الله، ترجع بخير وسلامة بإذن الله. وفي عندك تعليق على المكان، حاب تقول شيء ولا نبدأ بالحلقة؟
2: لا والله المكان، أعتقد المكان جميل يعني كجمال برنامج ملاعب مع فيصل الجفن.
0: جميل، أهلا وسهلا بكم أنتم مستمعين أيضا مرة أخرى. نبدأ حديثنا بما حدث خلال هذا الويكند، نهاية الأسبوع التي انتهت بتتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وحيث تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز توج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نادي الهلال بطلا لكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الخلود بهدفين لهدف في النهائي الذي جمعهما على ملعب الإنماء. الهلال إذن توج وحصل على مبلغ 10 ملايين ريال، والخلود حجز المقعد الوصافة وفاز بجائزة 5 مليون ريال للوصيف. أبو فهد أبدأ معك، كيف شفت النهائي؟ كيف شفت تتويج الهلال؟ كيف شفت هذه البطولة في مع ختامها؟ يعني اليوم الهلال هو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.
1: أولا يعني كانت ليلة مشرقة ورائعة وسعيدة بتواجد سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

0: حفظه الله ورعاه وصحبه الكرام، وكانت مباراة على أعلى مستوى، زاد في جمالها حضور تقريبا أكثر من 60,000 متفرج، ساهموا كثير جدا في إنجاح الكرنفال اللي صار بين فريق الهلال البطل الكبير والدائم للبطولات المحلية ونادي الخلود النادي العصامي، اللي استطاع بهذا الفريق أن يصل إلى هذه المباراة الختامية. المفاجأة الكبرى كان في الأداء المرتفع لفريق الخلود،
1: صحيح،
0: واللي حقيقة أسعدنا فيه كثير، وكان طوال الوقت 90 دقيقة كان الند للند للفريق الهلالي الكبير، بل بالعكس حتى أنه هو من بادر بالتسجيل، وهذه ميزة في مثل هذه المباريات. أنا سعيد كثير بأداء الفريق الخلود، وهو واجهة كبيرة جدا لفرق القصيم ومدينة الرس، وأيضا نموذج كبير جدا للأندية العصامية والأندية الطموحة والأندية الراغبة في الظهور وتقديم أعلى المستويات، وأيضا بالتواجد في مثل هذه المناسبات الرياضية الكبرى. أنا أشكر نجوم الخلود على هذا الأداء المرتفع، وأشكر أيضا نجوم الهلال على أدائهم المرتفع، وكذلك التحكيم كان على أعلى مستوى. أنا يمكن ملاحظتي الوحيدة، كنت أتمنى أنه تكون من إدارة نادي الخلود أو من المالك الأمريكي بن هامبورغ أو بن هاربورغ لمسة وفاء لسعادة الأستاذ محمد الخليفة أبو عادل،
1: الرئيس
0: السابق لنادي الخلود، لأنه نادي الخلود الحالي هو صناعة الأستاذ محمد الخليفة. يعني مثلا إذا الهلاليين يؤكدون أنه الشيخ الوالد عبد الرحمن بن سعيد غفر الله لنا وله هو صناعة
1: هو من صنع نادي الهلال،
0: من صنع نادي الهلال، وأن نادي الهلال هو من صناعة الشيخ عبد الرحمن بن سعيد أو الأمير عبد الرحمن بن سعود، صناعة النصر أو الاتحاد أو الأهلي يعني. فأنا أعتقد محمد الخليفة كنت أتمنى أنه يكون في لمسة وفاة من إدارة،
1: زي إيش مثلا؟
0: يعني يكون يشارك يعني ويصافح سمو سيدي ولي العهد، ستكون يعني أفضل
1: تشريف.
0: نهاية أفضل نهاية لسعادة الأستاذ محمد الخليفة أبو عادل، لأنه حقيقة أنا ودي دائما الوسط الرياضي، أنا ودي وأتمنى أنه يكون هناك إيمان كامل بلمسات الوفاء، خاصة للرجال العصاميين والرجال اللي أعطوا الكثير لأنديتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يعني مثلا أنت تتكلم عن محمد الخليفة أبو عادل، يعني رجل استلم النادي من الدرجة الثالثة، إذا لم يكن من دوري المناطق، والآن في دوري روشن، ويصل إلى، أنا ما أقول أن بيرن هاربورغ المالك الجديد هو قطف ثمرة الأستاذ محمد الخليفة، لكن كنت أطالب بلمسة الوفاء. على كل حال مبروك، ألف ألف ألف مبروك لنادي الهلال، مبروك أيضا علينا وجود نادي طموح وعصامي ومتميز ويقارع البطل الند للند نادي الخلود، وإن شاء الله دائما أشوف مثل هذه الأندية وهي تقدم مثل هذه المستويات وهذه العطاءات.
1: قبل ما نروح لأبو عبد العزيز، أنا أكد على نقطة أنه نادي طموح، نادي قوي، بس ما تكررت هذه الحالة من قبل؟ يعني شفنا الفيصلي والفيحاء والتعاون والرائد والوحدة، كلهم وصلوا إلى النهائي، بس ما الاستمرارية نادرة، فأنت كيف تشوف موضوع هذا يعني نادي الطموح
0: القوي؟ الأندية اللي انت ذكرتها عندها إرث،
1: بس ما استمروا على المنافسة، يعني شوف الفيصلي مرة واحدة وخلاص، الفيحاء مرة واحدة وخلاص.
0: إيه بس أنا أقولك يعني الفيصلي أخذ البطولة،
1: صح، حتى لو فاز أو ما فاز، لكن ما تكررت التجربة.
0: لا، الفيصلي أخذ البطولة، الفيحاء أخذ البطولة، صحيح، التعاون أخذ البطولة،
1: بس ما تكررت.
0: لكن بعيدا عن ما تكرر، أتكلم عن الظروف وعن المدة، يعني المدة اللي انتعش فيها نادي الخلود مع الأستاذ محمد الخليفة من درجة ثالثة إلى ثانية إلى أولى إلى ممتاز، مدة قصيرة يعني.
1: صح، أكيد.
0: أنت تتكلم عن واحد صنع في الصخر،
1: صحيح،
0: حتى يصل فيه يعني. أنا على كل حال كنت أتمنى أنه يكون موجود ويتشرف بمقابلة سمو سيدي ولي العهد، ويعني يصافحه، لأنه ستكون أكبر
1: لمسة وفاء،
0: أكبر لمسة وفاء وأكبر تكريم للأستاذ محمد الخليفة لأنه يستحق.
1: وهو يستحق فعلا. أذهب إلى أبو عبد العزيز.

0: فايز، كيف شفت هذا النهائي؟ كيف شفت تتويج الهلال؟ وراح نتحدث اكثر عن هذا التتويج وما جرى بعد هذا التتويج، لكن بالبدايه عن المباراه بشكل عام وعن هذه البطوله.
1: شوف انا عندي بالنسبه لي استاذ احمد انه النهائي ذا له ثلاث عناوين. اول شيء العنوان المهم وبالنسبه لي هو العنوان الاهم، هو حضور سمو سيدي ولي العهد وتشريفه لهذا المهرجان الرياضي. هذه يعني النقطه الاهم واللي يبحث عنها، أجزم أن كل الرياضيين يتمنون أن يكونون في نفس المشهد اللي كان عليه نجوم الهلال ونجوم الخلود، وهو التشرف والالتقاء والسلام على سمو ولي العهد. العنوان الثاني أن الهلال في أسوأ مواسمه الفنية، نتكلم في أسوأ مواسمه الفنية، يستطيع أن يحقق البطولة الأغلى. إحنا لما نتكلم هناك بطولات مهمة، صحيح أنها عندنا، أنا لو قسمت الموسم البطولات بالأهمية هي بطولة النخبة لأنها بطولة قارية، البطولة الثانية هي بطولة الدوري، البطولة الثالثة هي كأس الملك، لكن هنتكلم على الأغلى. الأغلى بلا شك أن كأس الملك، بطولة كأس الملك هي البطولة الأغلى. الهلال أيضا واصل سيطرته على البطولات السعودية، هو الآن متصدر ومتسيد المشهد في كأس الملك بعدد 10 بطولات، هو متسيد المشهد في البطولات القارية، هو أيضا متسيد المشهد في بطولات الدوري، بطولة الدوري المحلية. هذا مهم بالنسبة للهلاليين أنهم يواصلون حتى في أسوأ مواسمهم الفنية يواصلون حصد البطولات. العنوان الثالث هو نادي الخلود. أنا ألتقط كلمة من كلام مفاد أنه هذا النادي العصامي. بالفعل مقارنة الخلود مع أي نادي ثاني لا يمكن أن تقارنه، لأن أول شيء السنوات القصيرة اللي نادي الخلود ووصوله إلى هذه المرحلة ولعبه على النهائي، هذا يدلك أيضا، يخلينا نعيد السؤال أنه أحيانا المال وحده لا يكفي لأن تصنع فريق بطل. أنا أعرف أن بطولات الكؤوس هي فيها مفاجآت، وأحيانا تحدث فرق ما عندها إرث كبير وتصل إلى النهائي وممكن أن تحقق النهائي، مثل ما حدث يعني برغم فارق التشبيه ما بين التعاون أو الفيحة أو الفيصلي مقارنة بالخلود اللي تو صاعد لتو. وهذا صح. طبعا بلا شك أنا أتفق مع أبو فهد كثير جدا أنه الأستاذ العزيز محمد الخليفة هو من صنع هذا الفريق. يعني أنا أعتبر محمد الخليفة بالنسبة لنادي الخلود وجماهير نادي الخلود هو كعبد الرحمن بن سعيد في الهلال، لأنه هو أوجد هذا النادي من العدم. من كان يصدق؟ يعني لو سألتك قبل 3 سنوات ولا 4 سنوات عن الخلود يمكن كثير ما حد يعرفه. يعني أندية القصيم يمكن نعرف حنا الرائد والتعاون وأضف عليهم النجمة والعربي، لكن نادي الخلود هو كان من الأندية اللي ما كان لها أي اسم. من كان يصدق أنه يكون في هذا المحفل الكبير؟ أضف إلى ذلك أنه قدم مباراة كبيرة جدا لا تشعر بالفوارق الفنية ما كانت ما بين الهلال المدجج بالنجوم والميزانيات الضخمة وبينما وبين نادي الخلود. ألف شكر لنادي الخلود ولنجومه وأيضا للمستثمر الأمريكي.
0: صحيح، أنا أتفق معكم بما ذكرتم بالنسبة للخلود وبالنسبة للأحقية، لكن أنا ودي أرجع لك أبو عبد العزيز في نقطة ما ذكرته حول أنه الهلال أسوأ فنيا، وحتى ودي أبو فهد يشاركنا في هذه النقطة، لكن أسوأ موسم فنيا، أسوأ موسم فنيا أسمح من بداية الموسم أو حتى من نصف الموسم تقريبا على نادي الهلال. كيف نحكم أنه هذا النادي سيء فنيا؟ يعني إذا الهلال ما يخسر، إذا الهلال بطل الكأس، إذا الهلال منافس ويملك كل الحقوق، يعني تقريبا 50% للفوز بالدوري، إذا فاز مبارياته المتبقية يفوز بالدوري، ثنائية تاريخية، كيف نقول هذا سيء فنيا؟ على أي ناحية؟ أنت قلت سيء فنيا.
1: بالتأكيد أنه الهلال من بداية الموسم ما كان مقنع فنيا لجماهيره، وأعتقد سواء أنا كنت أتفق أو أختلف، يمكن سمعنا صيحات الاستهجان اللي يوم جت على صورة المدرب إنزاغي، لاحظ أنه فريق يحقق الكأس مع ذلك يتلقى صيحات الاستهجان من الجماهير.
0: تسمع أبو عبد العزيز تسمح لي خلينا نقاش بيني وبينك إذا تسمح لي، إحنا طيب. نقول ما هو طيب. ما سيء فنيا، تمام؟ إذا قلنا سيء فنيا يعني إيش؟ من أي ناحية؟ يعني هو فريق ما يهاجم؟ إذا أجي معاك أنه مثلا ما يهاجم، مثلا النصر اللي فريق اللي يعتبر هجومي مسجل 86 هدف في بداية الموسم في الدوري، الهلال مسجل 81 بينهم 5 أهداف، يعني فريق هجومي على الرغم من أنه الهلال أكثر صناعة الفرص دفاعياً، مستقل 6

0: 27 26 يعني زي بعض، ايش اللي فرق اللي يخلي الهلال سيء؟
1: لا ما هي بقضية انه فريق انه يهاجم ولا ما يهاجم، فريق غير مقنع، غير مقنع طوال الموسم. لاحظ انه كل المباريات اللي يخوضها الهلال امام كل الفرق كلها كانت كلها مواجهات صعبة، يعني مواجهات تنشف الريق. وانا يمكن وصفت في لقاء سابق او في حلقة سابقة في ملاعب يمكن الاسبوع الماضي مع ابو محمد انه بالنسبة نتكلم بالنسبة لجمهور الهلال ان مباريات الهلال اصبحت سواء مع الفرق الكبيرة مع الفرق الصغيرة ما عاد في اختلاف، كلها اصبحت افلام، كلها اصبحت افلام رعب. اتكلم عن السوء الفني، فريق يتقدم بفارق 7 نقاط عن اللي كان متصدر النصر من بداية الدوري، بعدين تولى الصدارة وأخذ زمام الصدارة واللي هو نادي الهلال وبفارق 7 نقاط. الآن انقلبت الأمور رأسا على عقب. هذا التفريط لم يكن يحدث في الهلال في مواسم، على الأقل في مواسم اللي تكون مقنعة. أنا ما أبغى أقيس موسم الهلال بموسم خصيص الأول مع الهلال اللي كان موسم
0: خرافي
1: استثنائي، واشك انه يتكرر. برغم ان هذا الموسم الاستثنائي اللي طبعا الكل كان مرتاح مع هذا المدرب مع هذا الفريق اللي كان موسم استثنائي، وبرغم ذلك لم يحقق ايضا بطوله النخبه.
0: طيب ارجع عند فهد، فهد تتفق مع هذا الكلام انه هذا موسم سيء فني للهلال ويروج على هذا الموضوع تقريبا من نص الموسم، انت تتفق مع هذا الطرح؟
2: هو طبعا صحيح انه الهلال فنيا غير مقنع، بس البعض يقول ان هذه الكره الايطاليه اللي تابعها على صعيد الانديه وعلى صعيد المنتخبات
0: هذا هم
2: انهم ما يكونون كويسين ويصيرون ابطال العالم
0: 100% صح،
2: ما يكونون كويسين ويصيرون ابطال اوروبا
0: صح.
2: لكن انا بالنسبه لي مؤمن ان الهلال فعلا مو بكويس، بس مش هو الوحيد اللي مو بكويس، الحكام الاجانب اللي اداروا مبارياته هم اللي مو بكويسين.
0: ايوه،
2: لانه لو رجعت انا اتكلم لك بالمدربين مش انا.
0: طيب
2: مدرب نيوم اشتكى، مدرب الرياض اشتكى، مدرب القادسية اشتكى، مدرب النصر اشتكى، مدرب الاتحاد اشتكى، مدرب الأهلي اشتكى، كلهم اشتكوا من تحيز الحكم الأجنبي في مباراة الهلال.
0: وممكن في طرف ثاني يشتكي برضو من الحكم المحلي.
1: الحكم المحلي ايضا امام النصر، مدرب الفيحاء اشتكى، مدرب اليوم اشتكى، مدرب القادسيه
0: طيب. اجماع على سوء الحكام في هذا الموسم.
2: لا
1: مدرب الاهلي اشتكى. علشان نقول لما نجي ونتحدث عن التحكيم نقول ان التحكيم بالمجمل سواء الاختيارات الاجنبيه او الاختيارات المحليه، الاختيارات المحليه ما الومهم لان الحكم المحلي اصلا هذه امكانياته. لكن احنا نلوم لجنه الحكام اللي عليها اكثر من علامه استفهام على طريقه اداره الاختيار الحكم الاجنبي برغم
0: المبالغ الكبيره
1: التي يتم جبايتها من الانديه.
0: خلي ابو فهد يكمل الفكره.
2: انا اقول لك الهلاليين يقولون فريقهم مو بكويس مع هذا ينافس على الدوري. انا وجهه نظري بسبب شكاوي المدربين اللي واجهوا الهلال، مش واحد ولا اثنين، كل واحد يطلع يشتكي. لما انت تجي يعني مثلا مباراه ضمك والهلال الاخيره يعني الضمكاويين قدامك اتفاق ضربه جزاء صريحه ما احتسبت، مباراة الحزم والهلال جايبين حكم من الجبل الأسود، احنا انا ما اجيب حكم من جبل ابو مخروق هذه اعطيه 600.
0: على فكرة حتى الامير نواف بن سعد ذكر هذه النقطة، قال انه احنا نجيب حكام اجانب سيئين، يعني هو ذكر هذه النقطة، يعني هو نفسه
1: هو تحدي
2: لا لا لا فئات السنية ما هو بيتابعها الهلال امس.
0: لا هو يقول انه احد الحكام اللي جاء الى السعودية في التحكيم روشن قادم من فئات سنية في اوروبا.
2: الدليل على انه ما هو بيتابع مباراة الدوري الهلال امس فايز بدوري 17 وبيلعب اليوم.
1: لحظة طيب ما يتكلم على الهلال، هو يقول الحكم الاجنبي القادم اللي جابوه، يتكلم على الحكم الاجنبي.
2: شوف هو اذا هو بيتكلم عن
1: الحكم الاجنبي
0: على مهلك ابو عبد العزيز،
1: حكم خاص في هذا الاجنبي.
0: هو وصل الفكره عنده.
2: اذا هو يتكلم عن الدوري القطاعات السنيه الامس الهلال جاب دوري 17
0: جميل، هو ما يتكلم
2: وبيلعب ضد وبيلعب دوري الاربعه في دوري 21. احنا نتكلم لك لما يجي واحد يقول لك انا بنتقد التحكيم في مباراة الفيحة والنصر اللي يتكلمون عنها، اللي تضرر هو النصر.

0: مش الفيحة بس، لأن الماكينة الإعلامية الهلالية تبي تضع هذا الصبغة. هدف ماني اللي قال عن خسس أنه أنا أعتقد، قال خسس في المؤتمر، أنا أعتقد أنه ماني مش أوفسايد، اللي كان أوفسايد هو إذن ماني. وفي ضربة جزاء تمريرة جواو فيليكس لكولمان أخذها أحمد بامسعود بيده والحكم قدام عينه محمد الهويش
1: في نفس المباراة، صحيح.
0: لكن لما تيجي لمباراة النصر، مباراة النصر ما حد يقدر يشكك فيها، لأنه أساسا ما تيجي الدقيقة 30-35 إلا أنت فارق 3-0-4-0. لكن في مباراة الهلال، في مباراة الاتحاد، الدقيقة 7 حسن كادش انطرد انطرد وهو انفراد غير صحيح. مباراة الهلال ترى اللي تكلم الآن هنا مش أنا، فرانس سيرجيو كنساساو
1: مدرب الاتحاد.
0: في مباراة نيوم اللي تكلم كريستوفر المدرب الفرنسي مدرب باريس سان جيرمان، قال تقنية الفيديو نايمة، أنا عندي لي ضربات جزاء. اليوم الهلال يمكن يأخذ الدوري، ياخذ، ممكن ياخذ الدوري.
1: انت وكانك تلمح انه الهلال لو اخذ الدوري حياخذه بالحكم الاجنبي.
0: انا هذا اللي تلمحه،
1: لكن في المقابل حتى
0: انا انا وجهه نظري اليوم اليوم اليوم اليوم الاحد حنا نبغى نشوف مباراه برشلونه وريال مدريد،
1: صحيح.
0: طبعا الدوري محسوم لانه فارق 11 نقطه، واساسا ريال مدريد اليوم رايح بغيابات هائله هائله بالجمله. انا اشوف مباراه النصر والهلال اهم من مباراه برشلونه وريال مدريد، اهم،
1: صحيح، واكثر إثارة. حتى
0: اقول له هو بالفم المليان، مباراه برشلونه وريال مدريد محسومه لانه الفارق 11 نقطه، مباراه الهلال والنصر يوم الثلاثاء اهم من برشلونه. يعني اذا كانوا يقولون انه برشلونه وريال مدريد كلاسيكو السحاب، فالنصر والهلال كلاسيكو السماء اليوم. احنا نوجه رساله للناس اللي في دائره التحكيم، نقول لهم لازم تجيبون حكام نخبه.
1: نعم صحيح، هذه المطالب من الجميع.
0: لا اساسا، نعم. اساسا النصر مؤمن انهم مش حيعرفوا يجيبون حكام نخبه، عشان كذا الهلال
1: اعتمد على الحكم،
0: عشان كذا الهلال هو اللي ترى الفلوس اللي بيدفعها الهلال
1: عشان الحكم الاجنبي. اكيد
0: يعني انا اذكر في مؤتمر الاهلي، الاهلي والنصر انا كنت حاضره، يساليه كان في بدايه الكلام ينتقد التحكيم، لما قلت له انا قلت له انت الحين تنتقد التحكيم الاجنبي
1: وانت دافع فلوسه،
0: ترى الحكم الاجنبي هذا اللي ادار المباراه، انا من معدد لك اخطاء، ترى الفلوس اللي تصرف الحساب والايباد ذا الايبان ذا اللي يصرف منه دراهمك، ترى صرفت من دراهم ذا الحكم البلجيكي اللي جاء. يعني لا تنتقد، انتوا اللي جايبينه،
1: صحيح.
0: فاحنا نقول مباراه النصر والهلال اهم وبكثير يا دائره التحكيم من مباراه برشلونه وريال مدريد. نتمنى انكم تتوفقون في انكم يعني مباراه الدور الاول النصر الشوط الاول كان على باب واحد في مباراه، في
1: مباراه انت غير المباراه،
0: جاء في مباراه في الشوط الثاني الحكم الفرنسي فرانسوا جاء عطى الكابتن نواف العقيدي كرت احمر غير مستحق، لا وكتب فيه
1: كذا في تقرير المباراه،
0: ايه كتب فيه وحسب بلنتيين على النصر الى طيب. متى طيب
1: هذا بالنسبه للتحكيم اللي لن ينتهي ابو عبد العزيز، لو فتحنا موضوع التحكيم لن ننتهي. انا عندي نقطه
2: لا
1: بس
2: لا لا بس لا
1: على عجاله بس
2: ما ابغى ادخل على عجاله، ما ابغى اول شيء ادخل في جدليه وانه هلال ونصر ما هلال ونصر، لان احنا موجودين في العربيه وان شاء الله نقدم على الاقل اراء تكون تتسم بالموضوعيه، هذه نقطه. لكن احنا نتكلم انه بدل ما يكون الحديث عن انه انا لما اطلب حكم اجنبي وادفع فلوس، انا اتكلم انا كاي نادي يعني اي نادي، هذه تكون ميزه وليست تكون شيء سلبي انا احاسب عليه. بالعكس، انا لما اطلب حكم اجنبي ويكون الاختيار سيء، هنا فتش عن ماذا، لماذا الإصرار مثلا من بعض الأندية على الحكم المحلي. لاحظ أنه أغرب بلنتي حدث في الدوري السعودي الموسم هذا هو كان البلنتي للفيحة والنصر بإجماع المحللين، هذا أولا. ثانيا، أنه أنا لما أجي وأشوف أنه المر يمكن المرة الأولى، بالعادة المدربين هم يحدثوا يتكلمون في المؤتمرات الصحفية ويتكلمون عن أن التحكيم ما كان جيد، هذه المرة وصلت الحالة وتجاوزتها إلى حتى اللاعبين يشيرون ويعطون إيحاءات ما هي كويسة للدوري السعودي،
1: طيب.
2: وكأن التحكيم كان في مصلحة هذا النادي. احنا شاهدنا ماذا قال لاعب الأهلي بعد مباراة النصر، طيب. أنا أعتقد

0: انه الان الواجب على الاتحاد السعودي، انا ترى ما انا ضد اي كلام يقول انه هذا الدوري والله موجه ولا ان هذا الفريق، لانه انت اليوم تستفيد بكره، اليوم انت متضرر بكره حتستفيد.
1: الحكام ما
0: انا
1: في
0: اقول
1: احد
0: الاتحاد
1: يعني
0: السعودي،
1: ابو عبد العزيز
0: انا
1: يعني حتى
0: اقول اي انا اقول
1: نقطه
0: انا اقول انا هذا دور الاتحاد السعودي، اول شيء انه ينخل لجنه الحكام، لانهم اللي قاعدين يشوفه اللي يعرف اللي قاعد يدور داخل لجنه الحكام امور مي طيبه. لجنه الحكام هناك صراع داخلي فيها ادى الى بعض الاستقالات، واستقالات اسماء مهمه. يفترض انه يكون من يدير هذه اللجنه يكون ايضا حتى يسال، يتعرض لمساءله.
1: طيب.
0: انت الان الدعم اللي يحظى به الاتحاد السعودي هو اكثر دعم يمكن في تاريخه. هل شاهدنا حكام جدد؟ بالعكس، احنا اثنين ثلاثه يتكررون.
1: طيب.
0: بدليل انه يمكن واحد يحكم للنصر 10 مباريات في الدوري، وهذا وضع لا يستقيم صراحه.
1: نعم، هذا بالنسبه للحكام ابو فهد.
2: لا لا شوف،
1: لانه والله طولنا في موضوع الحكام،
2: لا لا لا
1: ما في احد مستفيد من الموضوع، عرفت؟
2: لا شوف،
1: الجميع
2: اذا اي واحد بياخذ خبرات تحكيم، كل الحكام اجمعوا خبرات تحكيم على انه ضمك حرم من ضربه جزاء مباراه الهلال. احنا ما نتكلم كذا، احنا اذا احنا نبغى مثلا نجيب كلام محرز ونقول انه النصر يتم احتساب له ضربات جزاء، ترى محرز واقف في مباراه الاهلي والفتح وخويه ايفان توني يشوت بلنتيين وكلها ما هي بصحيحه. نبغى محرز نشوف، نبغى محرز وش يقول الحين، ترى خويك شات بلنتيين ايفان توني، اللي يقول واللي يقول هو بعد ان الدوري موجه، ترى هو اللي شايت بلنتيين في مباراه يعني. وإميرال هذا، انا ما عمري شفت لعيبه كوره بمثل هذه العقليات الغير احترام. لا إميرال ولا علي البليهي يعني. البارح انا شفت مقابله لرئيس نادي الشباب عبد العزيز المالك يتكلم. انا طبعا يعني هو طبعا قال كلام قوي فيما يحق ما يخص حمد الله، انه انا بالنسبه لي كلامه عن حمد الله يعني نهايه مؤلمه جدا جدا لحمد الله. يعني واحد زي حمد الله سجل يعني فاز بالدوري اكثر من مره، فاز بلقب هداف الدوري اكثر من مره، سجل انتصارات، تنتهي نهايته بالطرد من ناديه، ترى هذه نهايه مؤلمه. الحاجه الثانيه لما سالوه عن علي البليهي يعني يقول انا غضبان من علي البليهي بس اني انا بعد اعتذاره قبلته. وعلي البليهي وش يقول؟ يقول علي البليهي في غرفه الملابس والله شخص مختلف. هذا يذكرني احنا يا جيلنا، ها نقول ولدنا في البيت والله وانه ونعم وانه في الشوفه وانه يخدم امه ويخدم خواته ويخدم اخوانه الصغار ونعم في البيت، لكن في الحارة ماسكن العجرة أي واحد بيدخل ذا الحارة بيخبطه على رأسه. وش ده؟ هذا ما يصلح كذا. هذا يا أستاذ عبد العزيز وانت الرجل الخلوق، هذه فوضى اللي سواها في المباراة، هذه يعني أنت قلة حيلة يعني. ما يصير أني أنا
1: وين النقاط اللي أنت تشير الفوضى؟
2: واحد جاي خرب المباراة. الشباب ترى الشباب في مباراة الشباب
1: لا
2: الفوضى اللي سواها البليهي يعني. البليهي أنا
1: هو يستفز اللاعب الخصم يعني مثلا
2: في يا أخي ما هو السلاحي هذا ما هو باستفزاز ذا، هذا تخريب. الحين الشباب في مباراة الهلال النصر الأخيرة ترى النصر إلين حتى جاب الهدف الثالث، ترى الهدف الثالث النصراوي كان عكس سير المباراة،
1: كان الشباب
2: كان ماشي، كان الشباب بيسجل
1: صح،
2: كان الشباب يلعب كرة جميلة إلين تجي الكرة مع البليهي. لجت الكرة مع البليهي تحولنا نشوف من دوري محترفين إلى دوري حواري. هذه ما هي بكرة، ذي وجود مثل ذا اللعيبة، وجود مثل ذا اللعيبة سواء لاعب الأهلي إميرال ولا البليهي في ملاعب كرتنا، هذا ما ينفع كذا ولا ينفع نحامي عنهم. هذا جاي يروح لبروزوفيتش يخلي منه بزر، يروح لماني يخلي ماني، يروح للثاني هذاك جواو فيليكس يخلي هذا. ايش ذا الكورة هذه يا اخي؟ يا اخي اذا انت تستمتع يعني، انا عجبتني تغريدة الاستاذ فيصل الجفن، تغريدة قوية جدا فعلا يعني، يكشف حال مثل هذه اللعيبة. يا اخي اذا انتم ما انتم قادرين، هذولي تدري انا هذولي مثل المذيع ولا الضيف اللي يجي للاستوديو يحسب انه قاعد بس يبغى يضحك معزبه يناظر التلفزيون، خلنا بشوف وش قال خوينا بس. هذا يجي يلعب المعنى.

0: أزمة، يبي يخرب المباراة، جايين يبغون يخربون المباراة. طيب. هذا لا هذا التركي اللي طيب. اسمه إمرال ولا هذا البلهي ذا.
1: أنا أتفق معك إنه فعلا يعني في تصرفات ما نرضاها في الملاعب.
0: يخربون اللعب
1: خارج عن إطار. لكن في البعض يشوف معك بس ثواني. لكن في البعض يشوف إنه هو هذه طريقة هذا اللاعب، طريقته إنه يخرج اللاعب المنافس من أجواء المباراة. يلعب بهذه الطريقة. أنا ما دافع عن علي بليهي ولا عن غير علي بليهي.
0: خلاص أنت.
1: لا أنا ما أقول، أنا قلت لك في البداية، في بداية كلامي أخطأ علي بليهي لما هو في بعض التصرفات، يعني حتى موضوع الاحتفالية لما ترفع تيشيرت فريق ثاني هذه فيها إساءة لفريقك.
0: عبد العزيز بن مالك ليش ما يقول له مثل ما قال حمد الله تفضل نادينا يتعذر.
1: عاد هذه ترجع يعني إدارة نادي الشباب.
2: معليش تفضل. معليش أنا شوف ممكن أتفق معك إنه والله تصرف علي بليهي إنه يشير إلى شعار نادي آخر حتى لو أنه معار، هذه أنا ما أعتقد أنها لائقة بنادي الشباب ولا بجماهيره بالتفجين فيها، لكنها هي ميب محور القضية. طيب الآن اللي يتكلمون عن علي البليهي وكأنه هذا الموضوع يتصدر المشهد، الأولى أنه واحد رافع تيشيرت نادي آخر أو هو ناديه أصلا نادي السابق،
1: لا الآن نادي آخر أبو عبد العزيز، الآن نادي آخر،
2: نادي آخر، نادي يلا أو نادي، خلينا نقول نادي آخر، أتفق معك. هل هذا يكون الموضوع الرئيسي وأنسى اللقطات الخادشة للحياة اللي قام بها كريستيانو؟ ليش ما علقنا عليها؟
1: جاية هي في الحديث. أنت الآن استعجلت.
2: طيب سؤال، أنا لا ما استعجلت، أنا لما أتكلم عن علي البليهي، أوكي علي البليهي هذه لقطة مرفوضة لكنه ما خدش الحياة فيها، لكن لما على كريستيانو لا ما حتكلم فيها. الآن لما أتكلم عن علي البليهي يسوي حركات، النصراويين أنفسهم النصراويين تراهم يعني كانوا أكثر المدافعين عن سيد ذكر بطرس، ترى ما نسينا يعني، ترى ذاكرتنا ميب ذاكرة سمكية.
1: انت تقصد بس عفوا عبد العزيز بالنسبه للقطه كريستيانو رونالدو، هذه اللقطه تكررت حاليا في الدوري ليس من رونالدو فقط، من اكثر من لاعب، شفناها من لاعب نادي الشباب قبل فتره، شفناها من رونالدو في الموسم الماضي.
2: خلينا نكمل،
1: لكن المشكله حاليا في عمليه انه من نقل الصوره، هل المشجعين نقل الصورة أم الناقل الرسمي؟ يعني حتى الآن لم يصدر عقوبة على كريستيانو رونالدو، لا أعلم إذا بعد مباراة الهلال سيصدر عقوبة أو لا، ما أعرف. لكن أنا أحس من وجهة نظري، وحتى يمكن أبو فهد يشاركنا، المسؤول عن هذا الموضوع في لجنة انضباط عندها اللحظة وعندها القرار وعندها تتخذ القرار.
2: لجنة الانضباط اللي كان يطالب أبو فهد نفسه كان يطالب إن باستقالتها، بالعكس أنا ضم صوتي في طالب استقالتها. شف العقوبة إذا جت بعد مباراة الهلال فهي تكشف حال هذه اللجنة، وأنها أيضا لجنة مرتعشة. لاحظ أقول إذا قررت، إذا ما قررت هذا هو الدارج بصراحة، مع كريستيانو لا عقوبات، افعل ما تشاء.
1: ردك أبو فهد.
0: شوف أنا بعيدا عن قول القناة الناقلة أو التصوير الشخصي،
1: حلو،
0: أي شيء خادش للحياة لازم في عقوبة.
1: بعيدا بعيدا
0: أتكلم لك عن الجميع. أنا أقول ليش أولا الجوالات في يد الأطفال سواء بنات أو أولاد،
1: صح،
0: ويدخل
1: والتلفزيون اللي في الملعب اللي كانوا يتفرجون،
0: فأنت صغار. اللقطات الخادشة عن الحياة العقوبة ضرورية سواء جاءت عن طريق جواله شخصية أو عن طريق الناقل. احنا نتكلم لك عن هذه اللجنة، اللجنة هذه من زمان أساسا أنا ما أدري كيف جت، هل هي جت بتوصية من اتحاد الكرة، هل هي جت مجاملة، هل هي جت علاقات شخصية، لكنها لجنة يعني بصراحة انتهى وقتها من زمان، ولا يمكن أن تكون يعني دقيقة واحدة متواجدة في لأنه كرة القدم السعودية أكبر منها. لكن حكاية أنه دائما هذه اللجنة دائما يعني تمشي جنب الحيط أمام الأندية الكبيرة مش أمام الجميع.
1: لقد خدت عطوه عقوبة لهدة لاعب الشباب،
0: لا عقوبة لاعب الشباب أكثر، كانت المفروض أقل شيء 6 مباريات،
1: لازم أكثر صح، لكن المشكلة الآن
0: يا رجل
1: رونالدو سيجي عقوبة ولا ما سيجي عقوبة؟
0: لا الحين خلاص ما هو بشاير عقوبة. أنا أقول لك أنا ضد
1: في لقطة مسيئة،
0: أنا ضد. طيب هاي وش يسوي في اللجنة؟ اللجنة تكيل بمكيالين. عقوبة لاعب النجمة العقل 4 مباريات عوقب
1: صح مباشرة بعد المباراة بيوم،
0: لأنه يلعب في نادي هابط. عبد الفتاح آدم، عبد الفتاح آدم 4 مباريات، هذه لجنة، هذه لجنة
2: بالضبط. أنا أتفق معك أنه هذه اللجنة لا تصلح وجودها، ووجودها أيضا

0: امر اصلا يسيء للدوري السعودي لانها لجنه مرتعشه، هذا اولا. ثانيا، من الواضح جدا انها لا تستطيع ايقاع عقوبه بكريستيانو. المشاهد الخادشه للحياه
1: ايش اللي يمنعهم
0: امر
1: ابو
0: معيب.

0: تخاف من رونالدو ولا تخاف
1: لا
0: من
1: لا
0: ميسي؟
1: شوف شوف شوف انا
2: بسوابط، لانه هذه المشاهد بصراحه تكرارها اصبح امر معيب، امر معيب جدا. شوف لا شوف يليق بالدوري السعودي تكرار مثل هذا. لو لو شوف لاحظ، لو تم الحزم معها من البدايه لما تكررت، لكن الان الحبل على الجره
0: والكل.
1: شوف شوف يعني احنا نتكلم عن علي البليهي. علي البليهي كان عاش فتره طويله تحت الوصاية الهلاليه،
0: صح؟
1: تحت الوصاية الهلاليه
0: طيب.
1: وتحت الحمايه الهلاليه. الان الهلاليين صالح لهم تصرفاته في مباراه الشباب، لانه هو جاي عارف انه النصر جوا الملعب فيه لعيبه واجد قريبين من الكرت الرابع، يروح لهم هو
0: يستفزهم عشان ياخذوا الكرت عشان ما يلعبوا المباراه الليله.
1: يعني هذه تصرفات. علشان كذا انا زعلت على انه عبد العزيز المالك دافع عنه وقال ببقيه، المفروض ما يبقى ذا. انا اساسا انا من مباراه الاهلي والشباب في ملعب الشباب اللي انتهت 5-2، ثم جت مباراه الهلال والشباب في ملعب الشباب اللي انتهت 5-3، وانا قايل للشبابيين انا ما ادري من اللي دفع عليكم ذا. يعني عجبتني تغريده مدير المركز الاعلامي السابق في نادي الشباب تركي الغامدي، يقول انا مش اسوي عاقب فيه، ما اقدر اعاقبه لان اللي يعطيه دراهم الهلال.
0: هم اللي يعطون راتب
1: دراهم،
0: ودليل هو احتفل بقميص الهلال. لكن
1: في النهايه شوف انا بقول لك، يعني علشان عبد الرحمن كرر انه لجنه الانضباط تخاف من كريستيانو، شوف كريستيانو من المقرر من كريستيانو انه بيسوي حوار
0: بعد نهايه الموسم، صحيح؟
1: بعد نهايه الموسم،
0: صحيح.
1: اللي انا علمت من الناس المحيطين فيه، كريستيانو خلال 10 ايام او 12 يوم 10 ايام 12 يوم تعرض الى ثلاث عمليات كشف على المنشطات قبل مباراة الأهلي الأخيرة. جت لجنة المنشطات واخذت من النصر 11 لاعب من ضمنهم كريستيانو، قالوا هذولي انهم تبع الاتحاد الدولي الفيفا، انه الناس اللي بتلعب كاس العالم ياخذون عنهم فحص. آمنا بالله،
0: هذه اول واحدة.
1: جت بعد المباراة
0: قبل المباراة
1: بيوم جت ثانية
0: قادسية ولا
1: لا لا لا قبل المباراة القادسية يمكن. هذه جت ثانية خذوه معهم،
0: وبعد المباراة مرة ثالثة،
1: وبعد المباراة القادسية اللي انهزم النصر فيها في الخبر 1-3 أخذوه هو يا كولمان. هو الآن
2: تقول لهم جايين بالغلط.
1: لا لا لا أنا ما
2: حلقة سابقة.
1: شوف أنا
2: حلقة سابقة أنت تقول لهم جايين
1: بالغلط. لحظة طيب لحظة. أنا ما قلت أنا
0: ما خليك كمل كلام.
1: أنا ما قلت على الهواء، قايلها لك بيني وبينك، ما قلت لك على الهواء. طيب فهذه المباراة الأخيرة كولمان وكريستيانو في مباراة القادسية. الآن طبعا أنا بحثت من هو رئيس لجنة المنشطات، أعتقد أنه الدكتور أحمد صالح بن أحمد بن ناصر نجل، رئيس لجنة الاحتراف السابق، عضو اتحاد الكرة السعودي السابق، الدكتور صالح أحمد بن ناصر الله يمتعه بالصحة والسعادة، هو رئيس لجنة المنشطات. احنا سؤالنا للدكتور أحمد صالح بن ناصر رئيس لجنة المنشطات الحالي، نجل صالح بن ناصر رئيس الاحتراف السابق، هل من بروتوكول المنشطات انك تكشف على لاعب واحد 3 مرات
0: في أقل من
1: اسبوعين؟ هل بروتوكول يسوي كذا؟ وهل هناك ايضا يعني اللي نعرف
0: هم يردوا عليك ان شاء الله،
1: اللي احنا نعرف في العالم كله انه كريستيانو النموذج الاعلى في العالم في عالم التغذية والمحافظة على الصحة. يعني المفروض لما بتروح رحل واحد يعني تحس انه يعني عنده يعني شوي تجاوزات، لكن رمز التغذية في العالم كل 48 ساعة طابن عليه.
0: هذا الكلام فعلا برسم لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم او المسؤولين عن هذا الموضوع للرد على تساؤلات ابو فهد. لكن بس عفوا ابو عبد العزيز، انا عندي سؤال بدي اطرحه لانه احنا استطردنا. طيب. وفي شيء نقطة مهمة كانت في نهائي كأس الملك انا ودي اسالك عنها تحديدا. انت غردت في تغريدة كان الفيديو موجود عن تصرف غريب لمدير كرة القدم في نادي الهلال فهد مفرج وهو يسحب احد المصورين، انت شخص

0: رديت على الموضوع، ذكرت فهد المفرج كان يطالب اللاعبين باتجاه بتحية الجماهير الحاضرة، والمصور كان يوقف اللاعبين وتعامل بطريقة تفقده للباقة، والمسؤول عن المصور قدم اعتذاره مباشر للمفرج. انت تواصلت مع المفرج وقال لك اي تفاصيل؟ هل الموضوع فقط انه المصور، لانه انا حضرت في الملعب وشفت المصورين كيف يتعاملون وانتم اخبر مني، المصور احيانا يطلب من اللاعب الوقوف بشكل او باخر، ممكن تكون الاضاءه خلفه، ممكن الصوره ما هي احسن ما يمكن حتى يطلع باحسن شكل ممكن، يعني ممكن الفرج كان مستعجل نوعا ما، لكن تصرف بصراحه في علامه استفهام كبيره. فانت ما عرف لانك رديت فحبيت اسالك يعني عن هذا الموضوع.
1: لا هو تصرف، هو المشكله. شف انا طبعا بحكم اني انا اعلامي وكل سنوات عمري قضيتها في مهنه الاعلام، يعني انا صحفي محترف
0: اكيد،
1: فبالتاكيد اني بكون اصلا في صف
0: الصحفي أي شيء والمصور
1: يمص الاعلام والصحافه، الصحافه هو مصور ولا مذيع ولا مراسل ولا ايا يكن،
0: صح.
1: الصحافه هي انتصار لهذه المهنه. طبعا انا المنظر بالنسبة لي بعد الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بحكم المهنية حاولت أصل للطرف منه كيف يحدث هذا الأمر، وتوصلت إلى معلومات من جهات حتى مختلفة، ومن فهد المفرج شخصيا، يعني ما من جهة المفرج عشان ما تكون، لأنك أنت لما تسأل طرف لابد أنك تشوف الطرف الآخر. فمن جهة فهد المفرج أنه والله نبه هذا المصور كم مرة أنه فريق مرتبط أنه علشان ما يتوقف تحية اللاعبين للجمهور يبغى، لأنه الجمهور الحاضر العظيم اللي حضر بهذه الكثافة، لاحظ طيب. أنك تلعب في مدينة جدة، كان من الواجب جدا أن لاعبي الهلال يقدمون للتحية وبشكل جماعي. المصور كل ما أوقف اللاعبين طبيعي، كل ما أوقف لاعب للتصوير معه هذا من حقه ترى أنه يصور معه، أنه تتوقف المجموعة اللاعبين الباقيين، فكان هذا فيها تعطيل. أولاً الهلال كان مرتبط برحلة، تم التفاهم مع فهد المفرج شخصياً، أبلغ المصور بطريقة هادئة أنه حنا مرتبطين بموعد، وأنه تعطيل لاعبين بهذا الشكل يؤثر على التوقيت ويؤثر أيضاً على الجولة اللي يقوم بها اللاعبين لتحية الجماهير. طيب. للأسف شف أنا مع تمكين الصحفي ومع تمكين المصور ومع تمكين أي شخص لمهنة الإعلام، لكنه برضه أنت لما تكون صحفي عندك ضوابط، لأنه المصور
0: بس ما توصل هذا الطريقة أبو، يعني حتى نكون منصفين، يعني أنا المصور ما أعرف ولا أعرف أصلا لأي وسيلة يعمل صراحة، لكن طريقة الشد ما كانت يعني لبقة، يعني
1: لا أنا أقول إيه، لأنك أنت ما سمعت الحوار، لأنه الطرف الآخر يقول أن المصور تعامل معي بين هلالين باللفظة الشعبية وكأنني أصغر عياله.
0: كيف يعني؟ إيش قال؟
1: عشان كذا حصل.
0: إيش قال مثلاً؟
1: يعني تعرف هي شعبية، لفظة شعبية، يعني لما تقول أصغر عياله معناها على الأقل لم يحترم أو لم يقدر مكانة هذا الشخص وأهميته في النادي، وأنه حاول يوصل.
0: طيب.
1: له
0: أنت ذكرت إنه
1: يوصل له الطلب.
0: أنت ذكرت إنه المسؤول عن المصور قدم اعتذار المباشر للمفرج. مين المسؤول هذا؟ يعني هو لأي وسيلة يعمل؟ يعني أنا ما شفت ولا وسيلة، لا مثلاً صحيفة، لا رابط الدوري، لا اتحاد القدم، ولا أحد ذكر أي اعتذار إلا إذا اتصلوا عليه بشكل مباشر.
1: هو ينتمي إلى جهة وتم اتصال المسؤول على نادي الهلال وتقديم الاعتذار المباشر. لاحظ لو المصور له حق ما قدم المسؤول.
0: أنا والله صراحة أحترم جداً فهد المفرج وأحترم كلامك 100%، لكن أنا مستغرب اللي صار. يعني أنا أشوف الغلط من الفرج من وجهة نظري، يمكن خطأ أنا، لكن أشوف الغلط من الفرج، لكن ومع ذلك الاعتذار هو المعتدى عليه. أنا هذا أقول لك من وجهة نظري اللي شفت الزاوية هذه، بس يمكن أنا خطأ في نهاية المطاف.
1: وجهة نظر تحترم، فهد المفرج يظل بشر ما هو منزع على الأخطاء، بس اللي يعرف فهد المفرج يعرف أخلاقياته.
0: أكيد أنا ما أشكك والله أبداً. أيوه عرفت أيوه، أنا شفت اللقطة هذه، فاللقطة يعني بصراحة أرجع أقول لك من مبدأ مهنية،
1: ما هي مجاملة لفهد المفرج، لكنه هو
0: أكيد
1: شخص
0: بلا شك يستحق الاحترام له وكل التحية،
1: شخص هادي ومحترم ويعني وله شخصية نزقة اللي تتصرف بتصرفات ممكن تحسب عليه، هذه معرفة سنوات طويلة. وأيضاً اسأل أي واحد عامل مع فهد المفرج، طيب. حتى اللي ما يحب فهد المفرج أو يختلف معه في طريقة عمله، على هذا الجانب يتفق معك.
0: أنا أتفق معك مع هذا الطرح تماماً. أرجع أقول لك أنا من ناحية هالزاوية اللي شفناها في أرض الملعب.

0: ودي اخذ راي ابو فهد في اللقطه.
1: والله انا اشوف انه الموضوع اكثر اخذ اكثر من حجمه وطالما انه الموضوع انتهى بالاعتذار انا اشوف انه يعني يقفل الموضوع. والكابتن فهد المفرج شخص محترم وعاقل ومؤدب وله خبره في الوسط الرياضي، فانا اشوف انه الموضوع انتهى يعني بالاعتذار. لكن في موضوع ثاني
0: تفضل بس على عجاله عندي موضوع المجموعه.
1: اشوف في موضوع ثاني، اشوف في عوده الان للحديث عن الممر،
0: ممر شرفي.
1: يا الممر الشرفي طبعا الاهلي كان يبحث عن ممر بعد فوزه باسيا ولم يحصل له، كلهم يروحون للنصر، يعني نبغى ممر من هالنصر عشان كريستيانو والنصر، كاريزما النصر وكاريزما. الان فيها الان مطالب هلاليه بالممر يوم الثلاثاء. انا عندي
2: من مين يا ابو فهد؟
1: من العمير خالد بن طلال.
2: انا طلع.
0: شوف إيه ما هو رسمي. نعم
2: إيه. انا اتكلم عن جهه رسميه
1: لا شقيق المالك النادي يعني. الحين خلاص لا تقول لي ما هو رسمي ولا شيء، لا تقعد لا تقعد تلف بالكلام. خليني بكمل لك.
0: خليني بكمل لك
1: شوف
2: كمل
1: شوف انا عندي اقتراح.
0: قول.
1: إذا قدر ها إذا النصر فاز على الهلال يصير النصر كذا بطل الدوري، زين؟
0: طيب
1: احنا نتواصل مع الرابطة لجنة المسابقات نقول لهم لو تكرمتوا احنا نبغى مباراة النصر وضمك تكون مباراة مستقلة وحدها في يوم واحد لوحدها، ونوجه الدعوة للأهلي بقيادة إيفان توني وإميرال ومحرز وكل نجوم الأهلي الأجانب والمحليين، ها، وأيضا نحطهم على يمين كريستيانو، ونجيب نجوم الهلال بنزيما ونيفز وبونو وكولوبالي ونحطهم على يسار النصر، ويمر النصر بكأس الملك،
0: بكأس الدوري
1: ويمر هذا الأهلي على اليمين وهذا الهلال على اليسار، ويمر النصر ويحظن هم يقولون ممر هو غطاء لعبارة نبغى شهرة النصر نبغى كاريزما النصر تكفون، نبغى مشاهدات النصر تكفون، احنا نفوز ببطولات ما يشوفها الا مليون مليونين، انتم ما تفوزون ويشوف اهدافكم وانجازاتكم ومنافساتكم الملايين والمليارات من الناس. يقولون مباراة الأهلي لحظة، يقولون مباراة الأهلي والنصر مشاهداتها أعلى من مشاهدات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 5-4 أعلى. فهم يا أخي أنا أتعاطف مع هذا يا أخي، أنا أبغى أحقق أمانيهم، لازم أحقق أماني يا أخي. أزعجونا نبغى ممر، أنا أبغى ممر بس ضد النصر، ما أبغى يعني الحين لو تقول لك خلاص حنا بنجيب لك برشلونة يقول لا ما أبي، نبي نجيب لك الخلود لا ما أبي، أبى أجيب لك ريال مدريد لا ما أبي، أبغى أجيب لك وجه لا ما أبي، أنا أبغى النصر. فأنا لا عشان أحقق هذه الأماني الهلالية الأهلاوية للبحث عن المشاهد تراهم في النهاية
0: ما راح يصير ممر شرفي حتى يكون
1: أنا أنادي
0: اسمح لي أنا بس فهد أقول لك
1: علشان أحقق تطلعاتهم
0: وضحت الفكرة
1: علشان أحقق أمانيهم
0: ثواني بس أنا بس خليني أقول لك فهد
1: من باب الشفقة والرحمة
0: 100% طيب طول بالك أنا بس خليني أقول لك بس دقيقة أنا أقول هي الموضوع أنا من وجهة نظري هي مناكفات أبو عبد العزيز يعني ما راح يكون لا ممر شرفي ولا أي شيء يعني هو موضوع لا يتعدى السوشيال ميديا
2: أول شيء موضوع الممر هو موضوع معروف موضوع اختياري هذا نقطة واحد. نقطة اثنين هي زي ما قلت هي في خانة المناكفات هذا اثنين. ثلاثة من وجد أو من حصل على ممر عالمي من الريال مدريد لا يبحث عن ممر محلي، هذه ثالثا. رابعا المشاهدات لا تغني عن البطولات.
0: طيب جميل هذا الموضوع الردود هذه والله ما ننتهي منها
1: لا انا خلاص انا لم في نقطه ما قضيت منها
0: لا بس ما طولنا
1: خلاص علشان كذا برضو لانه طائره الهلال جابت بطوله الدوري والكاس يضمون على لعيبه القدم يا اخي خلهم يشاركون في الممر ما حد درى عنهم اخذوا طائره ولا حد درى
0: طيب
1: فهذولي علشان احنا نحقق امانيهم انا اتمنى قبل ان تعلن عائله الصرامي وفاه ابنها سعود
0: الله يطول عمرك
1: في الدلم والخرج والاحساء والحوطه تحقق امنيه الاهلي بهذا الممر وتحقق امنيه الهلال بهذا الممر الذي ذرفت الدموع الاهلاويه والهلاليه من اجل الحصول عليه
0: انت عارف بعد انه
1: ومن باب العطف والرحمه
0: موضوع سوشيال ميديا
1: ارحموا اخوكم
0: لكن احنا

0: الموضوع هذا احنا عارفين كلياتنا انه هو موضوع سوشيال ميديا لا اكثر ولا اقل، لن يكون اي ممر شرفي.
1: بالضبط.
0: لكن بالامس بالامس سحبت في الدرعيه.
2: ترى تراجع، ترى
0: ترى كان يبغى ممر.
2: اي ممر.
3: اعمل بعد الريال خلاص،
2: اعمل اعملوا مع نادي سموحه انت في مصر دلوقتي.
3: بعد الريال خلاص.
0: لكن بالامس سحبت قرعه كاس امم اسيا 2027 السعوديه التي اقيمت في الدرعيه، حيث القرعه اسفرت عن تواجد المنتخب السعودي الى جانب الكويت وعمان وفلسطين في مجموعه عربيه خالصه. ابو فهد، ابو عبد العزيز، ابدا مع ابو فهد. القرعه هذه يعني على عجاله، الوقت ضيق، السعوديه يعني البعض يقول بانها مجموعه سهله مع لا فلسطين وعمان والكويت، ولا تشوف انت لانه عرب ممكن تكون اصعب يعني ديربيات خليجيه عمان والكويت تحديدا؟
2: لا لا، مو علشانها منتخب، انا اساسا ما عندي فريق. انا ما عندي لعيبه. فمن حسن الحظ انه التاهل الى الادوار الثانيه
0: في افضل ثالث. لا، السعوديه تروح افضل ثالث
2: ممكن. اي ما ترى ما عندي
0: صاحب لعبة. ارض، لان مطالب باللقب يعني. حتى انا شفت امس بعد القرعه يعني شفت ردود افعال الجماهير، يعني يقول لك احنا عندنا كاس الخليج وكاس اسيا، اي شيء غير تحقيق البطولات احنا في مرحله اخفاق يعني.
2: اي طبعا، هذا يعني حبيبين ويلعبون على المشاعر الجماهير البسيطه. بس بس
3: انا انا متفق مع ابو فهد بشكل كبير جدا. اول شيء خلينا من سهوله القرعه ومن صعوبه القرعه، اصلا ما في منتخب اصلا. واي منتخب سيواجه المنتخب السعودي سيصير يصبح صعب.
0: لا لا، انتم متشائمين، انتم متشائمين صدق.
3: لا لا لا والله ما بتشائم، هذه الحقيقه. يعني لابد ان احنا نتعامل مع المنتخب السعودي، لا نتعامل انه والله المنتخب السعودي اللي قبل 20 سنه اللي كان له وكان رقم، اذا لم يكن رقم واحد في اسيا كان رقم اثنين، او بأسوأ الاحوال كان رقم ثلاثة، وكانوا يزعلون جماهير السعوديه لو اذا لم يحقق البطوله بطوله كاس اسيا. الان الوضع مختلف جدا. الان انت ستعاني لو تواجه سوريا، انت ستعاني لو تواجه منتخب فلسطين، انت ستعاني لو تواجه منتخب اليمن، انت ستعاني لو تواجه منتخب الاردن، انت ستعاني لو تواجه منتخب العراق، وهذه حقيقه. انت تعاني لما تواجه منتخب اندونيسيا. الوضع الحقيقي بالمختصر، خلينا نكون متصالحين مع انفسنا، انه ما في منتخب.
0: هذه ارجع اقول هذه وجهه نظركم، انا اشوف اختلف تماما. المنتخب السعودي مرشح اول للفوز باللقب على ارضه وامام الجماهير، هذه وجهه نظري، ممكن اكون متفائل زياده. لكن
3: أتمنى.
0: انا ودي الان يعني وصلنا الختام. عندك نقطه؟
2: اي عندي نقطه. في اجتماع صار يوم اعتقد الاربعاء، رابطه الدوري المحترفين،
0: الاجتماع كان الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الاربعاء.
2: ترى في اخبار ما هي كويسه للانديه،
0: انه
2: يعني انا ما ابغى الناس يعني
0: غير اللي ظهر في المؤتمر الصحفي، غير المعلومات المؤتمر الصحفي عندك.
2: طبعا برنامج التعاقد مع النجوم الكبار شبه اقفل.
0: طيب ايش اللي تحس اللي
2: يعني هو؟ يعني الان اترك الان هذا البرنامج اللي كان يشرف عليه سعد اللذيذ، واللي جاب تقريبا صفحان. قال هو قال انا ما ادري قال فوق الثمانين
0: لاعب 90
2: هذا ايوه لا البرنامج لا ما أقفل، اللي بأقفل تحت عنوان التعاقد مع النجوم الكبار. يعني
3: بالضبط.
2: يعني هذا أقفل خلاص،
0: يعني نيمار بنزيما محرز
2: خلاص. لا لا
0: الأشياء ما عاد نشوفها
2: خلاص. الناس اللي جالسين، الناس اللي جالسين اللي باقي
3: في هم اللي سيتم اللي باقي في عقودهم،
2: اللي جالسين هم اللي باقي في أيام في عقودهم سنة أو أقل أو أكثر ما أدري.
0: طيب
2: لكنك أنت لما تجي تتكلم عن أنه عثمان ديمبلي، محمد صلاح،
0: هذه الأسماء ما عاد نشوفها.
2: لا الآن استبدل بالتعاقد مع لاعبين صغار في السن تتمتع صحيح. بالمهارات صحيح. العالية
3: صحيح.
2: والسعر صحيح. المناسب. فأعتقد أنه على الأندية أن تتفهم هذا الشيء. تبي تجيب لاعبين جيب من طريق ميزانياتك.
0: ميزانيتك أنت.
2: طبعا هم ما يقدرون يجيبون
3: موسم 2023 بداية الطفرة
0: لن يتكرر.
3: انتهت الآن لن يتكرر. الآن في إعادة جدوى، وهذه وضع طبيعي في أي مشروع. البرنامج الاستقطاب مستمر إلى 2030 طبعا، لكنه ليس بنفس الصرف اللي كان في بداية المشروع. الآن استهداف إنزال أعمار اللي يلعبون اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي يكونون جدوى أكبر. مسألة اللي كان يريد الدوري السعودي تحقيقه مع البداية هو هدف،
0: هو جذب الانتباه، وتمت هذه العملية. لكن أذكر بأن اليوم ستلعب تستكمل المنافسة جولة 32 من

0: روشن، حيث الرياض يستقبل الفتح والاتحاد على أرضه يواجه ضمك. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة.
1: ترى المباراتين ذي مهمة، مش للاتحاد،
0: مهمة في عملية البقاء بالنسبة لضمك والرياض،
1: مش للاتحاد ولا الفتح. يعني إذا تعثر ضمك من أمام الاتحاد وفاز الرياض،
0: ضمك سير في
1: ورطة على على على ضمك وفاز الرياض على الفتح، لكن أنت لو تروح تسأل لجنة المسابقات مش حيعطونك. طيب لو تعادل الرياض وضمك في كل شيء، هل نرجع للمواجهات المباشرة؟ يقول ما أدري. للأهداف يقولك ما أدري. للنقاط ما تدري عنها. طيب ليه؟ الحاجة الثانية، ترى الفيصلي البارح فاز والدرعية خسر. الفيصلي صار الآن ممكن يتأهل مباشرة إلى من يلو إلى فريق، لكن المشكلة أنه مركز التحكيم قد يصدر قرارات خلال الأيام القادمة، يعني يقلب موازين الجدول. مهم ذا، أرجو تناقشون
0: إن شاء الله، نأخذها في الحلقة القادمة،
1: خاصة الفيصلي والدرعية والعلا
0: بإذن الله تعالى. شكرا أبو فهد سعود السرامي، شكرا أبو عبد العزيز عبد الرحمن الجماز، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام ومشاهدين. نلتقيكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بعد أسابيع من التغطية الرابعة تعود إليكم مجددا وإليكم آخر التطورات. وكالة إرنا تقول بأن طهران سلمت ردها لإسلام أباد وبأن الرد يركز على إنهاء الحرب. مسيرات تستهدف الكويت اليوم والإمارات وسفينة متجهة من أبوظبي إلى قطر. وبعد الكويت وقطر والإمارات البحرين تطيح مجددا بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أرامكو السعودية تحقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الأول ورئيس الشركة يؤكد على أهمية خط شرق غرب. هيئة الصحة السعودية تخفض من احتمالية وصول هانتا للبلاد وتؤكد على إجراءات مراقبة المناخ. أهلا بكم. سلمت إيران ردها على أحدث مقترح أمريكي للوسيط الباكستاني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وذكرت الوكالة أن الرد الذي جرى تسليمه يركز على التفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة بهذه المرحلة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أعلن أن وجهة نظر إيران وملاحظاتها بشأن المقترحات الأمريكية سترسل بعد استكمال الدراسات والتوصل إلى استنتاجات نهائية. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن، هل هناك تأكيدات من إسلام أباد بوصول الرد الإيراني؟ عبد الرحمن، طيب، على ما يبدو بأن عبد الرحمن حياة لا يسمعنا حتى الآن. تسمعني الآن؟
1: أسمع سؤال.
0: نعم، سأعيد السؤال مرة أخرى. إيرنا تتحدث عن وصول الرد الإيراني إلى إسلام أباد، هل هناك تأكيدات من إسلام أباد بشأن ذلك حتى الآن؟
1: نعم، بعد التحية، لا، ليس هناك أي تأكيدات حتى الآن. يبدو أن الخبر لا زال يعني حديث وورد من الجانب الإيراني، وهناك الكثير من الأنباء يعني تأتينا في باكستان من الجانب الإيراني والأمريكي، لأن باكستان تحرص على التزام الصمت لتبقى محايدة في عملية الوساطة التي تبذلها. لكن نتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك يعني موقف أو رد من الجانب الباكستاني، والذي يقتصر أعتقد عمله في هذه المرحلة على نقل الرد الإيراني إلى الجانب الأمريكي.
0: طب هل هذا ما ستقوم به إسلام أباد في هذه المرحلة؟ ولكن هل هناك خطة مزمنة لهذه المفاوضات للمقترحات، تسليم المقترحات، عودة هذه المقترحات خاصة؟

0: بأن الرد الإيراني كما يوصف تأخر في ظل تمديد الهدنة للمزيد من الأيام.
1: نعم، ما تواجهه باكستان كوسيط وكدولة داعمة للسلام، تواجه مشكلة مع في التعاون مع النظام الإيراني الذي يحرص على المماطلة، على التأخير، على عرقلة عملية السلام. يعني كان في السابق، يعني قبل أسبوعين، كانت إسلامباد متأهبة لاستضافة الجولة الثانية للمحادثات المباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لكنها لم ترسل وفدها. والآن نرى أن الرد كان متوقع قبل يومين، يعني يوم الخميس لم يأتي، أمس الجمعة لم يأتي، الآن يعني وصل قبل قليل. وهذه الأمور تعرقل عملية الوساطة. إسلامباد يعني كانت تتوقع أن يكون هذا الأسبوع يعني أسبوعا حاسما، كانت تتوقع فيه أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي بين الجانبين، لكن يعني حتى الآن حسب قراءة المراقبين في باكستان للوضع، إيران تحاول المراوغة، تحاول تعطيل عملية السلام من خلال التأخير. لكن لا زالت الأمال يعني قائمة في باكستان. إسلامباد متفائلة جدا من دعم عملية السلام، وهناك يعني الكثير من المراقبين في باكستان يرون أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما للغاية، ويتوقعون إمكانية وصول الطرفين الأمريكي والإيراني إلى اتفاق سلام مبدئي ينهي الحرب. لكن التوترات الأخيرة التي نشهدها في منطقة الخليج، خاصة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على دول الجوار، باتت تهدد مرة ثانية عملية السلام التي تقودها باكستان وتدعمها الدول الداعمة للسلام في المنطقة، لا سيما في منطقة الخليج، والقوى الإقليمية الكبرى مثل الصين.
0: طيب، طهران تسميها مقترحات أمريكية، ولكنها في الحقيقة هي اشتراطات أمريكية. ماذا نتوقع من الرد الإيراني؟ كيف هو الرد؟ هل استجاب لتلك الشروط الأمريكية، أم أننا أمام مرحلة طويلة من المفاوضات والردود فيما يتعلق بتلك المقترحات؟
1: حسب وجهة نظر المسؤولين الباكستانيين، يعني هناك رغبة ثنائية من كلا الجانبين الأمريكي والإيراني في التوصل سريعا إلى اتفاق السلام. هناك يعني معظم النقاط عليها اتفاق باستثناء بعض النقاط الشائكة. ما تسعى إليه إسلامباد منذ البداية لإنجاح عملية السلام وتجاوز العقبات هو إقناع الطرفين على إعلان اتفاق سلام مبدئي، وأن يتم إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، وأن تفك الولايات المتحدة الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية تدريجيا، وأن يتم مناقشة الملفات الشائكة في مراحل متقدمة خلال يعني تقريبا 30 يوم. لكن نلاحظ يعني إعلاميا أن هناك محاولة مثلا من الجانب الأمريكي لإظهار إيران بأنها الطرف المهزوم، وأن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يملي شروطه على إيران، وهذا ما يسبب حرج للجانب الإيراني، خاصة أن النظام في إيران لا يريد أن يظهر نفسه في موقف الضعف أمام الداخل الإيراني. وفي المقابل يعني نلاحظ تعنت، نلاحظ مماطلة من الجانب الإيراني. فكلا الطرفين لديهما يعني مشاكلهما الداخلية، كل طرف لا يريد أن يظهر نفسه بأنه الطرف المهزوم، وأنه يريد أن يتفاوض على شروطه. وهنا أعتقد أن هناك دور الإسلامباد بدعم الدول الداعمة للوساطة الباكستانية، منها يعني لاحظنا قبل يومين المملكة العربية السعودية بذلت نفوذها على الإدارة الأمريكية لإقناع الجانب الأمريكي بخفض لهجة التهديد. كذلك لاحظنا أن إسلامباد تواصلت مع موسكو ومع بكين لإقناع الجانب الإيراني بالتوقف عن التنصل وعن المماطلة في التعامل مع عملية الوساطة الباكستانية. أعتقد أن الوسيط الباكستاني يعمل حاليا على إيجاد أرضية مشتركة، يحاول إقناع الطرفين على تجاوز الخلافات. حتى الآن لا تتوفر أي معلومات فيما يتعلق بالرد الإيراني، لكن كما يعني سمعناه قبل أيام من الدوائر القريبة من عملية الوساطة في إسلامباد، أن إيران سوف تتخلى عن بعض ما يتعلق ببرنامجها النووي مع احتفاظها ببعض الشروط. يعني لن تقبل جميع الشروط الأمريكية، لكن ستبدي مرونة يعني تكون مقنعة للجانب الأمريكي. وأعتقد أن الرد الأمريكي سوف نلاحظه خلال الساعات على لسان الرئيس الأمريكي الذي دائما يفصح ويصرح.
0: قبل انتظار الرد الأمريكي عبد الرحمن، نحن بحاجة إلى معرفة الرد الإيراني. عبد الرحمن حياة من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع مسيرتين قادمتين

0: إيران. أدانت قطر استهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة داخل مياهها الإقليمية شمال شرق ميناء سعيد، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود من دون إصابات. وأكدت الخارجية القطرية أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لحرية الملاحة والقانون الدولي، ويهدد أمن الممرات البحرية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وشددت الدوحة على أن استهداف السفن التجارية والمدنية يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أيا كانت الجهة المسؤولة عنه. وأضافت أن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أن أمن الملاحة الدولية لا يجوز المساس به تحت أي ظرف. لنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الاكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. ايضا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. اهلا بكما، ولابدا معك دكتور عايد. بدايه نورت استوديو الرابعه، دائما كنا نلتقي عن بعد، هذه المره انت معنا في الاستوديو، اهلا وسهلا بك. هل هذه الهدنه فقط مقتصره على الولايات المتحده واسرائيل؟ لماذا لا تشمل دول المنطقه بهذه الهدنه مع ايران؟
1: تحياتي لك محمد، وشكرا على الاستضافه، سعيد بأن أكون مع أخي العملاق كبير أستاذ مصطفى. الحقيقة هذا السؤال يفترض أن يوجه للولايات المتحدة الأمريكية التي هي اتفقت مع إيران على وقف هذه العمليات، ولكن كما تعلم أنا أعتقد أن إيران تستمر بارتكاب الأخطاء والمغامرات الغير أخلاقية للأسف الشديد. جيرانها لم يأتي منهم أي ضرر إطلاقا مع ما تحملوه من أضرار ومن مآسي للأمانة والتاريخ. يعني أنا أعطيك، كون الكويت يعني قريبة أيضا من إيران، في ثمانينيات القرن الماضي تعرضت الكويت يعني تفجيرات في السفارة الفرنسية الأمريكية بالمطار. أيضا تعرض أمير الكويت عام 1985 لمحاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد الجابر، وتخيل مقاهي شعبية اللي ارتادها كل الناس أيضا تعرضت لتفجيرات وقتل يعني عدد من الأشخاص وأصيب يعني عدد كبير. إيران للأسف الشديد يعني أنا أعتقد أنه مطلوب منا ندرسها نفسيا، هذا الكره الذي لا مبرر له. يعني هل إيران بحاجة إلى أن تزيد الأعداء؟ هي الحقيقة للأسف الشديد أتت بالأعداء لها دون مبرر من الأول، وعملية التوسع، عملية تصدير الثورة، عملية التجنيد، عملية الجماعات هذه اللي تحولها إلى جواسيس على بلدانها. يعني حتى استغلت المذهب للأسف الشديد وأساءت إليه حقيقة، لأنه يعني الناس هذول مواطنين، وتجربتنا بالكويت من أروع التجارب. في الاحتلال العراقي امحت الصورة المذهبية، لا شيعي ولا سني لا عبدوي لا أحضري، كلنا واحد بمواجهة العدو الذي اعتبرناه واحد هو أيضا من مكونه. لكن إيران للأسف الشديد بالغت في إيذاء إخوانها وجيرانها.
0: طيب، أيضا ينضم إلينا في هذا الحوار من المنامة الكاتب الصحفي جعفر سلمان. أهلا بك أستاذ جعفر، ونواصل الحوار أيضا هنا مع حسن المصطفى. لماذا تستمر الاعتداءات على دول الخليج؟ شاهدنا اعتداءات على الإمارات، على سفينة شحن قادمة من أبوظبي إلى الدوحة، وأيضا هناك نقطة مهمة تتعلق باستمرار الاستهدافات الكويت سواء كان من إيران أو حتى من العراق.
2: أعتقد أن السبب الرئيسي أن طهران تريد أن تفرض شروط أكثر في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعلم طهران أن قدرتها على المناورة مع واشنطن ضئيلة، ومن خلال هذه الأنشطة العدائية تريد أن توسع هذا الهامش، وتريد أن تقول أنها لا تزال تملك أوراق تؤذي بها الاقتصاديات في دول مجلس التعاون الخليجي، أو تضر بالأمن القومي، أو تضر بالملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز. هذه الأوراق برأيي هي ليست من باب أن إيران تريد أن تعود إلى الحرب من بابها الواسع، ولكن تريد أن تحقق من خلالها مكاسب سياسية، إلا أنها برأيي سوف تخسر على صعيدين، الصعيد

0: الأول صعيد الثقة التي انهدمت مع دول مجلس التعاون الخليجي، والصعيد الثاني أنها تكرس عزلتها أمام الرأي العام الدولي وأمام القانون الدولي بوصفها دولة لا تحترم القوانين ودولة تمارس سلوكا مارقا. على إيران أن تختار ما بين أمرين، إما أن تكون دولة على علاقات حسنة مع جوارها وتتكامل اقتصاديا وتنمويا ويعني على المستويات الأخرى الثقافية والسياحية وسواها تكون دولة طبيعية، أو أنها سوف تبقى في عزلة وتخسر التنمية وترى نفسها غير قادرة على بناء ما هدمته الحرب الأخيرة. من جهة أخرى سوف نشاهد كيف سوف ينعكس هذا على الرد الإيراني الذي تم إرساله عبر الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز لن تقبل به دول المنطقة ولا الدول يعني الأخرى. هو يعلي الكلفة عاليا على الطاقة، على الغذاء، على الأسمدة، على التأمين، على النقل الآمن. ولا أعتقد أن إيران سوف تستطيع أن تستمر في هذا العدوان، وإلا سوف تجد نفسها أمام استحقاقات أكبر ربما تعيد عليها الضربات الأمريكية بشكل أكثر قوة في الأيام القادمة، إذا لم يكن ردها يعني على المقترح الأمريكي رد هادئ وعقلاني ومرن سياسيا بعيد عن اللي أسميها التصعيد العسكري غير المبرر.
1: بس المرشد اليوم قال أنه نواصل العمليات، وهذا يعني أنه في تصعيد للعمليات.
2: قد يكون. دعنا أيضا نشمل بالحوار الكاتب الصحفي جعفر سلمان، هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها. دائما ما كنا نسمع من طهران مبررات لاستهداف دول الخليج، مرة تقول بأن هناك قواعد أمريكية أو مصالح أمريكية في المنطقة، مرة تقول بأنها الأراضي الخليجية استخدمت من أجل مهاجمة إيران. الآن هناك هدنة، ليس هناك قصف على الأراضي الإيرانية، ليس هناك هجمات على الأراضي الإيرانية، ولم تتبقى هناك مصالح أمريكية ولم تستهدف مصالح أمريكية. ما هو المبرر الآن لاستهداف دول الخليج؟
3: مساء الخير أولا، وأجمل تحية لك ولضيفيك الكريمين والجميع المشاهدين الكرام. لا يوجد مبرر في الواقع، يعني إيران لم تعطي مبرر، بل أنكرت الهجمات التي شنتها على الإمارات العربية المتحدة. ولعلي أميل كثيرا إلى رأي ضيفك الكريم الأستاذ الرائع حسن المصطفى، فإيران تريد أن تضيف إلى أوراقها الموجودة على طاولة المفاوضات. لو ننتبه قليلا فإن هذه الهجمات أو أول هجمة حدثت متى؟ حدثت عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن عملية الحرية. كانت عملية الحرية لو تمت ولو تمت بالكامل لنزعت الورقة الوحيدة المتبقية لدى إيران لتفاوض عليها، الورقة التي بموجبها تستطيع أن تقول أريد شيء ما. كان الرئيس الأمريكي سوف ينتزع هذه الورقة منها. الآن إيران زادت ورقة أخرى على هذه ورقة مضيق هرمز، وهي مواصلة الاعتداء على دول الجوار، وكأنها تريد القول بأن توقف الهجمات على دول الجوار سيكون بثمن معين أتحصل عليه عن طريق المفاوضات. إذا نأتي للمبرر، إيران لا يوجد لديها مبرر قانوني، لكنها لا تكترث لذلك، فهي الآن دولة مارقة منغمسة حتى رأسها في اختراق القوانين الدولية، ولا أعتقد بأنها تكترث لشيء غير المفاوضات الموجودة لديها حاليا.
2: طيب، نبقى في المنامة، ولكن مع هذه الصور التي نشرتها الداخلية البحرينية قبل قليل لأعضاء التنظيم المرتبط بالحارس الثوري الإيراني والذي أعلنت الإطاحة به يوم أمس، كما نشاهد في العواجل الداخلية البحرينية تقول بأن عناصر التنظيم الذي جرى ضبطه وعناصره عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء طائفتهم. الداخلية البحرينية كشفت اليوم بأن 11 شخصا من أعضاء التنظيم موجودون في إيران ويشكلون حلقة وصل مع أعضاء التنظيم داخل البلاد. وفي العواجل أيضا الداخلية البحرينية تقول بأن عناصر التنظيم جمعوا أموالا غير مشروعة.

0: الذي جرى ضبط عناصر عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء طائفتهم داخل البحرين. أيضا كشفت اليوم بأن 11 شخصا من أعضاء التنظيم موجودون في إيران ويشكلون حلقة وصل مع أعضاء التنظيم داخل البلاد.
1: خلال الحرب لم تكن الصواريخ والمسيرات الإيرانية وحدها ما واجهته دول الخليج، بل أيضا خلايا سرية تعمل في الظل داخل عدد من العواصم الخليجية في معركة أمنية أكثر تعقيدا وخطورة. فخلال شهرين فقط سقطت تباعا شبكات وخلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في الكويت والبحرين والإمارات وقطر في كشف تحركاتها السرية وإحباط أنشطتها. البحرين كانت أحدث المحطات في سلسلة الضربات الأمنية الخليجية، بعدما أعلنت المنامة إحباط تنظيم رئيسي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإلقاء القبض على 41 شخصا، هذا بالإضافة إلى إلقاء القبض على خلايا وأشخاص على صلة بحزب الله اللبناني من خلال التخابر معه للنيل من سيادة الدولة. ومن البحرين إلى الكويت التي نجحت أيضا في إحباط 4 مخططات إرهابية، كان أحدثها في 11 من الشهر الماضي حين أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا يستهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات إرهابية. وفي 3 من مارس الماضي كشفت السلطات القطرية عن تفكيك خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، وأسفرت التحقيقات عن القبض على 10 متهمين، كلف 7 منهم بجمع معلومات ورصد منشآت حيوية وعسكرية داخل الدولة، فيما أوكلت لثلاثة آخرين مهام تخريبية شملت تدريبات على تشغيل الطائرات المسيرة واستخدامها. وفي تطور أمني آخر أعلنت الإمارات في 20 من أبريل الماضي عن تفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بإيران اتهمته بالتخطيط لعمليات تخريبية تستهدف الأمن الداخلي من خلال شبكات تجنيد سرية وتنسيق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة في البلاد. وبين الصواريخ التي عبرت سماء المنطقة والخلايا التي تحركت بصمت داخلها، تؤكد دول الخليج أن معركتها لم تعد تقتصر على مواجهة التهديدات التقليدية فقط، بل امتدت إلى حرب استخباراتية وأمنية أكثر تعقيداً. محمد السيف، العربية.
0: نرحب مرة أخرى بضيوف هنا ونعود إلى المنامة مع الأستاذ جعفر سلمان. هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المنامة الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة بإيران، ولكن في هذه الفترة التي تشهد فيها دول المنطقة هجمات متكررة من إيران، ماذا يعني الكشف عن هذه الخلية وارتباطاتها الفكرية؟
2: بالفعل هي ليست الخلية الأولى، أولى الخلايا التي اكتشفت في البحرين كانت بعد أقل من عام من قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الراحل السيد الخميني. فالسيد الخميني كان موقفه معلن من خلال أمرين: تصدير الثورة للمستضعفين، وذلك بعد أن اعتبرنا جميعا في الضفة الأخرى للخليج مستضعفين لأننا نعيش تحت حكم حكام طواغيت. فبالتالي البحرين لديها تاريخ طويل من هذه الخليات. عام 1981 جرت محاولة انقلاب عسكري والحبل على الجرار، لكن في هذه الحرب هناك نشاط ملحوظ لهذه الخلايا، يعني لقد أتى وقت تفعيل الكثير من هذه الخلايا. وكما رأينا الموضوع لا يقتصر على البحرين بل تعداه لدول الخليج، ولست أعرف صراحة، لست متأكد، لكن الموضوع جدير بالنظر إليه، وهو وجود خلية مثلا في الكويت اكتشاف تتبع اكتشاف خلية في البحرين ثم في الدوحة ثم في الإمارات ثم نعود إلى البحرين. لست أعرف إذا كانت هذه الخلية عضويا هذه الخلايا عفوا عضويا مرتبطة مع بعضها أم لا. في هذه الحرب كانت وزارة الداخلية استقبلت هذه الأزمة بخطة مدروسة واستراتيجية أعد لها سابقا للتعامل مع المجتمع البحريني لحفظ أمن المجتمع البحريني. فبالتالي عملت وزارة الداخلية بجد، عملت على البحث، التحري، التتبع، إلى أن وصلت إلى هذه الخلية وهي الخلية الرئيسية. يعني نحن نتكلم عن هؤلاء 41 شخص باعتبارهم قمة الهرم أو قلب القلب كما يقال، يعني هذه هي الخلية الأهم، هي التي توزع الأدوار في البحرين هي التي تمارس الكثير من الانتهاكات بحق أبناء الطائفة الشيعية من اغتيال اجتماعي وما إلى ذلك. يعني محدثكم أحد ضحاياهم الأستاذ حسن المصطفى أيضا جرى تسقيفته كثيرا من خلال

0: هذه الخلية. فبالتالي هي تتم لجهود بدأت منذ بداية الحرب وانتهت إلى ما انتهت إليه قبل يومين.
1: دكتور عايد المناع، إن كانت تلك الخلايا غير مرتبطة ولكنها على الأقل تشترك في الهدف وهو إحداث بلبلة زعزعة دول في الدول الخليجية التي احتوتها وحملت جنسياتها، العلاقة ما بين تلك الخلايا وإيران إلى أي مدى تمتد وتشترك ما بين دول المجلس؟
2: العلاقة علاقة تبعية، يعني هذه الخلايا هي عبارة عن مجاميع تتبع يعني الولي الفقيه أو منواب الولي الفقيه، الحقيقة هم ما يوصلون حتى للولي الفقيه، إنما يتبعون يعني ترشدهم مجاميع. هذه الحقيقة يعني مؤلم جدا والله، إنه تجد ناس يحول اتجاهها من وطنها إلى اتجاه دولة أخرى لخدمة دولة أخرى. إيران طبعا لا شك بأنها تعلن نفسها الجمهورية الإسلامية، ولكنها للأمانة واضح تماما أنها تأخذ هذا الشعار للتوسع شرقا. عندنا طرفين، إسرائيل تريد أن تتوسع إسرائيل تتوسع من الغرب إلى الشرق، إيران تتوسع من الشرق إلى الغرب، وكله في المنطقة العربية. إيران عندها طبعا، إسرائيل عندها الحجة أنه والله الحق الديني وإسرائيل الكبرى وإلى آخره. إيران عندها الحقيقة حجة أنه المذهب هذا لازم يسود، هذا طبعا للأسف الشديد يدرس ويعلم ويحرض عليه حاليا، طبعا يكون طبعا تحت الطاولة لكن هو فعليا قائم. الجانب الآخر الجانب السياسي، شوف الجانب المذهبي للطائفة، الجانب السياسي استغلال القضية الفلسطينية، شعار فلسطين. طبعا بالتأكيد من يرفع شعار فلسطين يربح الساحة ويجد هذه العاطفة اللي كلنا تربينا عليها. إنما هنا سؤال، اللي يحب أهل فلسطين وغزة ويقاتل معهم ويقدم لهم السلاح نقول مشكور قواك الله صحيح، لكن ليش قتلت الشعب السوري وهو من نفس الفئة؟ قتلت حتى بالسكاكين الحقيقة، وناصرت نظامه هو ونظامه نقول احنا بينهم يتصافون، لكن لماذا أنت وقفت مع النظام ضد شعبه وأنت نفسك الذي ثرت على نظامك وأسقطته؟ وبالتالي يعني هذه
1: العملية حتى لا تكون هذه الأسئلة مفتوحة، لماذا دكتور عايد برأيك؟
2: تبقى طبعا الطموحات، قضية طموحات. الفارس القديمة وصلت إلى اليونان، وبالتالي فارس الجديدة بثوبها الديني تريد أن تصل إلى هناك، ولكن من خلال استخدام الأيديولوجية العقائدية في هذا الجانب، وطبعا قلت لك الجانب الديني إلى جانب الجانب السياسي، وإلا ما الذي يجمع هذا على ذاك؟ يعني ترى في صعوبة، يعني حتى أنا أقولها بكل وضوح، حتى الذين يؤيدونهم سياسيا يعني بصريح العبارة مثل حماس وغيره والإخوان يؤيدونهم انتهازية أيضا، مش لأنه مؤمنين بفكرهم، وإنما اللي يريدوا أن يستغلوا هذه الحالة الإمكانيات. يعني تخيل إيران تصرف على هذه الأذرع أكثر ما تصرف على الشعب الإيراني، مليار دولار سنويا لحزب الله في لبنان، قيس على البقية الباقية. طيب الشعب الإيراني ما بين 34 إلى 40 مليون ما بين خط الفقر وتحت خط الفقر، إذن لماذا هذا كله؟ من أجل أن النظام يتوسع ويذهب، ولذلك هو يعني يجد مؤيدين في الخارج لكن يجد معارضين في الداخل. وللعلم بس حتى الناس ما تسيء الظن بالمعارضة في الداخل، طبعا هذا شأن داخلي ما نتدخل فيه، ولكن الناس خجلت بأن تظهر في الوقت الذي تنضرب فيها البلد. أنا أقولها بكل هذا بكل بساطة، أنه لا ما نطلع وبلدنا ينضرب. لكن
1: هل هذا حصل في الدول الخليجية من خلال تلك الخلايا التي تم الكشف عنها؟
2: كيف؟

0: هل تم ممارسة نفس الدور الكريم المرتق المتوقع من أي خلية ربما تتعرض بلدها لهجوم كما حصل مثلا مع المعارضة الإيرانية؟
1: للأسف الشديد احنا يعني هذه المعارضات اللي انها تبعية قلت لك بالأساس هذه القوة مصطفت مع النظام الإيراني وهو يضرب بلدانها. طيب. هذا هو الخطأ. احنا نؤمن انه من حق الناس ان يكون لها آراء مختلفة واتجاهات مختلفة، والبحرين انا يعني يمكننا طلبة لنا علاقات والى اخره. طيب. لكن انك تتحول الى تابع للطرف الآخر يحركك لتحقيق مصالحه، هذه هي المعيبة الحقيقة
0: في أزمة بهذا الحجم. أختم مع حسن المصطفى، دول الخليج هي دول مسالمة في الأساس، هناك تعايش طائفي ليس من اليوم جداً. ولا من أمس، من سنوات، من قرون. وجود تبعية لفكر معين كيف ستؤثر على السلم الداخلي وستنتج خلايا مثل الخلايا التي أعلنت عنها البحرين؟
2: لذلك أنا أعتقد أن المعالجة الأساسية لهذه المشكلة يجب أن يكون من الجذر، والجذر هو جذر فكري وثقافي. عندما يتم معالجة ونقد الأفكار التي أسست لمثل هذه النظريات العابرة للحدود، وهذه النظريات نجدها لدى جميع أطراف وأحزاب الإسلام السياسي وكذلك الأحزاب اليسارية والقومية التي لا تؤمن بفكرة الدولة الوطنية والدولة القومية. هذا أمر. الأمر الآخر، دول الخليج كما تفضلت أستاذ محمد هي دول تعلي من شأن المواطنة الشاملة، تعلي من شأن سيادة القانون، تعلي من شأن الهوية الوطنية. هذه الهوية الوطنية الجامعة هي الحضن الأساسي الذي يحتضن جميع المواطنين بمختلف مكوناتهم، وهذا برأيي هو المدخل الأساس. عندما يسود القانون وعندما يعلو صوت الهوية الوطنية لا صوت الهويات الفرعية أو الهويات القبلية والمذهبية والطائفية. إشكالية هذه الخلايا التي يتم الإعلان عنها أنها تعلي من شأن الهوية الطائفية، ولكن الطائفية أيضا في صورتها الضيقة وفي صورتها التي تمتد في امتدادات خارجية، وهي بذلك تشوه صورة الطوائف التي تنتمي لها. يجب أن نفرق ما بين أمرين أساسيين، من يتخابر أو من يمارس فعل الخيانة أو فعل الإرهاب لأي مذهب انتمى أو لأي دين انتمى، هو يمثل نفسه ولا يمثل لا دينه ولا طائفته ولا قبيلته ولا مجتمعه. هذا أمر. الأمر الثاني، هؤلاء يجري التعامل معهم وفق القانون وفق القضاء في كل دولة وفق الأنظمة المرعية، وبالتالي هم يتحملون المسؤولية المباشرة. لماذا؟ لأننا أمام دول، هذه الدول ليست دول تأخذ الناس بجريرة الآخرين. دول الخليج ولله الحمد هي دول تريد أن يسود فيها القانون، ومنذ زمن طويل كما تفضلت أستاذ محمد يسودها السلم الاجتماعي، وأعتقد أنها بقوة قيادتها وحكمة القوانين فيها سوف تفوت هذه الفرصة التي يريدها البعض ليشعل فتنا طائفية نحن في غنى عنها.
0: حسن المصطفى، دكتور عايد، أيضا ضيفي من البحرين الكاتب جعفر سلمان، شكرا لمشاركتكم في هذه النشرة. فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم من جديد. في السعودية وفي نتائج تفوق التوقعات، أعلنت أرامكو عن نتائجها في الربع الأول، حيث أظهرت ارتفاعا تجاوز 25% في أرباحها مقارنة بالربع المماثل من 2025 ليبلغ 120 مليار ريال. وبلغ صافي الدخل 126 مليار ريال في الربع الأول من 2026 متجاوزا التوقعات التي كانت عند 111.6 مليار ريال. وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة تجاوزت 82 مليار ريال بواقع 33 هللة للسهم، وبزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي، وسيتم دفعها في الربع الثاني. رئيس أرامكو أمين الناصر قال إن خط الأنابيب شرق غرب أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا أن الأحداث الأخيرة تؤكد الأهمية الحيوية للنفط والغاز في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأكد أن أرامكو تواصل التركيز على أولوياتها الاستراتيجية والاستفادة من بنيتها التحتية وشبكتها العالمية للتغلب على الاضطرابات. معنا هنا في الاستوديو مذيعة الاقتصاد في العربية بيزنس زميلة نادين هاني. أهلا بك نادين، كيف استطاعت أرامكو تحقيق هذه الأرقام؟
1: لا شك بأنه نتائج أرامكو أتت أفضل من المتوقع بشكل جيد، يعني الأرباح المعدلة عن 126 مليار ريال بالربع الأول فاقت التوقعات اللي كانت بحدود 111 مليار. اليوم في عدة أمور بنتائج أرامكو كبيرة جدا، وبالتالي يجب أن ندخل ببعض التفاصيل. عندما نتحدث عن قفزة ب 25% بأرباح الربع الأول عن الربع الأول من العام الماضي، أولا لنتحدث عن الربع الأول من 2025 كان فيها يعني قرارات أوبك بلس بالحد من الإنتاج النفطي تطابقا مع قرارات أوبك بلس، ومن ثم مع تطور الوقت خلال السنة الماضية بدأت أوبك بلس تتراجع عن تخفيضات الإنتاج، وبالتالي أصبح باستطاعة أرامكو كانت ملتزمة السعودية ضمن اتفاق أوبك بلس بسقف إنتاج محدد بالربع الأول من 2025 تماشيا مع اتفاقات أوبك بلس. مع الوقت بدأت أوبك بلس تتراجع عن هذه التخفيضات، وبالتالي بدأت أرامكو تنتج بشكل أكثر، وبالتالي تبيع كميات أكبر مع مرور السنة. لذلك اليوم الربع الأول عند إعلان النتائج قالت أرامكو أنها باعت كميات أكثر من الربع الأول من العام الماضي. السبب الرئيسي أنه كان في لها الكونسترينت الضوابط بالعام الماضي التي لم تكن موجودة بالربع الأول من العام الحالي. مع الإشارة محمد إلى أنه لا ننسى أنه صحيح الحرب بدأت بالربع الأول من هذا العام، بس شهر واحد، يعني الحرب كانت بشهر مارس، بدأت من 28 فبراير، فكان عندك يناير وفبراير كميات بيع معتادة من قبل أرامكو. أرامكو معروف عنا أنها بتخزن بمواقع جغرافية خارج المنطقة، يعني هي عندها عمليات حول العالم، وبالتالي حتى وقت الحرب استطاعت أن تبيع منها الكميات المخزنة في الخارج. هلأ إذا نظرنا إلى كميات البيع بالربع الأول عن الربع الرابع تختلف الصورة، باعت أرامكو ككميات بالربع الأول أقل مما باعت بالربع الرابع من السنة، بس

الفارق أنه الربع الرابع من العام الماضي كانت الأسعار متدنية، متوسط سعر البيع اللي باعت فيه أرامكو كان 64 دولار للبرميل، بينما متوسط بيعها بالربع الأول كان على 76.9 دولار، فبالتالي هي باعت كميات أقل بالربع الأول عن الربع الرابع ولكن

0: حتى نقدر نحلله. كما ذكرت أنه ربع الأول من هاي السنة كان فيها شهر حرب. هلأ صحيح السعودية استطاعت أن تستخدم خط أنابيب شرق غرب وبالتالي تعوض عن نقص الإمدادات عبر مضيق هرمز. بس هذا أخذ بعض الوقت. فهنا في اليوم كان في تعليقات على السوشيال ميديا أنه لماذا أرامكو بإعلانها اليوم؟ قالت أنه متوسط سعر البيع بالربع الأول من العام الحالي كان عن 76.9 دولار مقارنة مع 76 فاصل 3 بالربع الأول من العام الماضي. يعني سعر البيع لم يقفز رغم أنه نحن بنعرف أنه عندما بدأت الحرب قفزت أسعار النفط فوق 40%. فهذا لم تستفد منه أرامكو بهذا الشهر شهر مارس لأنه كان بده وقت لحتى ترامب أب برودكشن عبر طريق الأنبوب شرق غرب. وقعت الحرب، تعطلت الإمدادات، كان بده وقت لحتى رفعت الإنتاج عبر والتصدير عبر هذا خط الأنابيب عبر الموانئ على البحر الأحمر. فلذلك لم يدخل جزء كبير من البيع بهذا الشهر شهر مارس. النتائج اللي رح تكون أفضل هي الربع الثاني اللي فيها بأبريل ارتفع الإنتاج عبر البحر الأحمر وكميات البيع مع ارتفاع أسعار رح تؤدي إلى ارتفاع بالنتائج.
1: نستضيفك في الربع الثاني من هذا العام للتعليق أيضا دائماً على أرباح أرامكو إن شاء الله هذه المرة. نادين هاني شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نعرض لكم هذه المشاهد لانتشار قوات أمنية عراقية في صحراء النخيب بعد اشتباكات جرى أثناء الحرب في مارس الماضي نتيجة إنزال جوي تقول عنه مصادر بأنه إنزال إسرائيلي. هذه الصور من مصادر رسمية عراقية.

0: تنطلق اليوم الأحد من مانا انترب في بلجيكا أول رحلة عبر المسار الجديد لشركة الشحن العملاقة MSC، والذي يمر عبر عدة موانئ أوروبية قبل دخوله البحر الأحمر عبر قناة السويس ليتصل إلى الموانئ السعودية في البحر الأحمر، ومنها عبر مسار بري لشرقية السعودية ثم لموانئ الخليج.
1: عندما يضطرب هذا الممر تضيق معه خيارات العالم، ومع كل تصعيد فيه تتباطأ التجارة وترتبك الإمدادات، لكن حركة التجارة العالمية لا تعرف التوقف. شركة MSC وجدت البديل، مسار بحري بري، ومن هنا تبدأ الرحلة من أقصى الشمال الأوروبي حيث ميناء غدانسك. سعة السفن تتراوح ما بين 14,000 حاوية إلى 16,000 تقريباً، ومنها ستمر على عدة موانئ في أوروبا، وبعدها يبدأ المسار بالالتفاف لينحني المسار نحو المتوسط ويمر عبر مينائي فالنسيا وبرشلونة حتى تصل إلى قناة السويس وتعبر وتدخل إلى البحر الأحمر، وتبدأ الرحلة الأهم عند الموانئ السعودية الغربية وتحديدا مينائي الملك عبد الله وجدة. جزء من الحمولة سينقل عبر مسار موازٍ ليصل إلى ميناء العقبة، لكن الجزء الأكبر يحدث على اليابسة. تفرغ الحاويات من هذه السفن إلى الشاحنات في رحلة متصلة لا انقطاع فيها، من جدة مرورا بالرياض وصولا إلى الدمام. بعد الوصول تنتهي الرحلة البرية وتنقل الشحنات إلى البحر من جديد لتكون بمثابة نقطة توزيع تخدم جميع موانئ الخليج.
0: أكدت هيئة الصحة السعودية وقاية أن احتمال وصول فيروس هانتا إلى السعودية منخفض جدا، وذلك بسبب فعالية قنوات الإنذار المبكر وأدوات الرصد الوبائي ومراقبة المنافذ، إضافة إلى فعالية أنظمة مراقبة سلامة الغذاء والصحة العامة البيئية. وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع باهتمام وبتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية مستجدات رصد حالات إصابة فيروس هانتا مرتبطة بإحدى السفن السياحية في المحيط الأطلسي. ودعت وقاية إلى عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات غير الموثوقة ومتابعة المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدة أنها ستعلن عن أي مستجدات ذات صلة بالصحة العامة عند الحاجة. دعونا نتعرف أكثر على فيروس هانتا وطرق الوقاية منه مع زميلة رندا الشيخ. إليك رندا.
2: شكرا محمد. مع تسجيل حالات إصابة بفيروس هانتا مشاهدينا وتصاعد التحذيرات العالمية، عادت إلى الواجهة موجة القلق من جائحة جديدة. منظمة الصحة العالمية أوضحت أن حالات الإصابة بهانتا

0: نادرة نسبيا ولا يعد الفيروس وباء أو جائحة جديدة. لكن مشاهدينا، ما هي أبرز ملامح هذا الفيروس؟ تعود تسمية الفيروس إلى نهر هانتان في كوريا الجنوبية، حيث تم اكتشافه للمرة الأولى هناك خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، بعد إصابة آلاف الجنود بحمى ونزيف وفشل كلوي. وبحسب الصحة العالمية، يعد هانتا واحدة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران، وينتقل الفيروس للإنسان بالعدوى عن طريق لمس القوارض المصابة أو أي جزيئات ملوثة بفضلاتها أو لعابها. أما أعراض الإصابة مشاهدين فتبدأ بعد فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثمانية أسابيع، وتتمثل في الحمى، الصداع، آلام في العضلات إلى جانب الغثيان، وآلام البطن، وقد تتطور بسرعة كبيرة إلى فشل حاد بالكلى والرئتين، ولا يوجد حتى اليوم علاج مخصص لهذا الفيروس. وفيما يتعلق بالوقاية من الإصابة، فقد شددت هيئة الصحة السعودية وقاية على الاهتمام بسلامة الغذاء والماء، والحفاظ على النظافة الشخصية، وتجنب ملامسة القوارض أو أماكن وجودها، إضافة إلى الابتعاد عن الأطعمة أو الأماكن غير المأمونة صحيا. نعود إليك أبو يوسف.
1: شكرا رد. أيضا نتابع المزيد من التطورات حول هذا الملف رندا، هو موضوع مهم جدا، مع ضيفنا من الرياض الدكتور عماد المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة السعودية وقاية. أهلا بك دكتور. لا نريد أن نعود مرة أخرى إلى ذكريات كورونا، ولكن بما أننا نتحدث عن هانتا، كيف تتابعون هذا الفيروس؟ هو ما مدى خطورة وصوله إلى المملكة العربية السعودية إذا كان وصل بالفعل إلينا؟
2: حياك الله أخوي محمد، وأسعد الله مساكم ومساء السادة المشاهدين. تتابع هيئة الصحة العامة وقاية مسجلات رصد حالات الإصابة بفيروس هانتان المرتبطة بإحدى السفن السياحية بالمحيط الأطلسي، وذلك ضمن جهودنا المستمرة في مراقبة المخاطر والأحداث الصحية العالمية ذات التأثير على الصحة العامة، والمتابعة انطلاقا من اختصاصات وقاية وأدوارها في الرصد الوبائي، ومتابعة مستمرة. كذلك يتم التنسيق إقليميا ودوليا بهدف تعزيز الجاهزية الصحية وتقييم المخاطر بشكل مستمر، ودعم الاستجابة المبكرة لأي تهديدات تخص الأمراض المعدية وتهدد الأمن الصحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى. بالنسبة يعني تقييم المخاطر، هو تقييم وفادة الأمراض المرض هانتا للمملكة منخفض جدا، وأيضا منظمة الصحة العالمية أكدت أنه انتشار هانتا في خارج محيط الوباء الحالي في السفينة السياحية بيكون منخفض لبطء انتقال المرض بين الأشخاص، وغالبا ينتقل عن طريق القوارض إلى الإنسان.
1: طيب، ولكن هل نستطيع التأكيد بأن هذا الفيروس لم يصل بعد إلى المملكة العربية السعودية دكتور عماد؟
2: نحن في المملكة رفعنا مستوى الحساسية والاشتباه عن أي أعراض لهذا المرض، تواصلات دولية عن طريق ضباط الاتصال نشطة جدا لأي حالات مسافرين سواء مخالطين أو خلافه، ولا يوجد بالمملكة أي حالات مؤكدة بالإصابة بهذا الفيروس حتى الآن ولله الحمد.
1: طيب، في المملكة هناك مسافرين، هناك حج، هناك ارتباط بشكل كبير مع العالم، هل هناك من نصائح وقاية يمكن العمل عليها من أجل مواجهة هذا الفيروس؟
2: النصائح بشكل عام سواء للمسافرين اللي خارج المملكة أو حتى القادمين، دائما نؤكد على الاهتمام بالاشتراطات الصحية خاصة بالصحة العامة، خاصة الاهتمام بسلامة الغذاء والماء والمحافظة على النظافة الشخصية. أيضا بهذا المرض بحكم أنه ينتقل عن طريق القوارض، ننصح دائما بتجنب ملامسة القوارض أو أماكن وجودها، الابتعاد عن الأطعمة والأماكن الغير مأمونة صحيا. كذلك للمسافرين التأكد دائما من متابعة المتطلبات الوقائية قبل السفر، والتأكد من وجود تأمين صحي يوفر تغطية صحية مناسبة أثناء السفر، وكذلك استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ومتابعة ما يصدر من الجهات الصحية كوقاية وزارة الصحة بهذا الشأن.
1: طيب، عندنا موسم حج، هذه نقطة مهمة جدا، من كل أنحاء العالم المسلمون يأتون لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، هل هناك إجراءات في المطارات السعودية للتأكد من خلو أولئك الحجاج من هذا الفيروس؟
2: عادة دائما في كل موسم حج يتم تعزيز منظومة الرصد الوبائي والتأهب والاستجابة سواء في المنافذ القدوم، وكذلك تقييم مستجدات ذات الصلة بالصحة العامة، وننسق دائما مع الجهات الوطنية ومنظمات الصحية الدولية.

0: ضمان سلامة الحجاج والزوار وتعزيز الجاهزية الصحية. مخاطر منخفضة لمحدودية الحالات المصابة ومخالطيها، ويتم متابعة جميع مخالطين هذه الحالات اللي رصدت في السفينة السياحية من قبل جميع منظمات الصحة العامة بالعالم، ومشاركة البيانات في حال كان هناك أي تاريخ سفر إلى المملكة أو الدول الأخرى. دائما عندنا تعزيز لعملية الرصد والوقاية لهانتا وغيرها من الأمراض الوبائية في الموسم.
1: دكتور عماد المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة السعودية وقاية، شكرا جزيلا لك. ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للشراكات العلمية والاستثمار المستدام المقام في مدينة ليون الفرنسية، توجت الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، توجت بجائزة التميز الإبداعي في البحث العلمي. وتخضع الجائزة، والتي تعد إحدى أرفع الجوائز العلمية، لمسار ترشيح وتقييم دقيق، كما تمنح للشخصيات التي تمثل نموذجا متكاملا للعلم العالم المتمكن بين العمق الأكاديمي والرؤية الاستراتيجية. الآن إلى وقفتنا الرياضية مع ديمة محمد السائح.
2: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو ملعب الكامب نو لمتابعة الكلاسيكو الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة، ويجمع بين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني. مواجهة مساء اليوم لا تقتصر على الصراع التقليدي بين القطبين، بل تمتد لتكون ليلة التتويج المحتملة لبرشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي أمام أعين غريمه تاريخي ريال مدريد. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الثاني، لذلك الفوز أو التعادل لبرشلونة يعني تتويجه رسميا باللقب. يتطلع أرسنال المنتشي بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني، يتطلع لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على ويست هام يونايتد اليوم على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، ولا بديل أمام الناديين سوى الحصول على النقاط الثلاث وحسم الديربي اللندني لمصلحته. ويأمل أرسنال في الاقتراب خطوة أكثر نحو التتويج باللقب الغائب عنه منذ 2003، بينما يعي ويست هام تماما أن خسارة أي نقطة في المراحل الثلاث المتبقية يعني تقليص حظوظه في البقاء بالبريمير ليج، وهو الذي يحتل المركز 18 برصيد 36 نقطة. فاز أودينيزي على مضيفه كالياري بهدفين من دون مقابل في الجولة 36 من الدوري الإيطالي. آدم بوكسا سجل أول أهداف أودينيزي في الدقيقة 56 قبل أن يضيف زميله جي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، وبهذه النتيجة رفع أودينيزي رصيده ل 50 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 37 نقطة في المركز 16. وفي مباراة ثانية بالدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان على مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 36 من المسابقة. الإنتر يدخل اللقاء بأريحية كبيرة عقب تتويجه رسميا بلقب الدوري، حيث افتتح له لوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 6، وأضاف الكرواتي بيتار سوشيتش هدف التقدم الثاني في الدقيقة 39. واستفاد الإنتر من النقص العددي في صفوف لاتسيو ليضيف هنريك ماكتريان ثالث أهداف الإنتر في الدقيقة 76، وتأتي المباراة قبل نهائي كأس إيطاليا الذي يجمع إنتر ميلان مع منافسه لاتسيو الثلاثاء المقبل. صعد يوفنتوس إلى المركز الثالث مؤقتا في ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ليتشي بهدف دون رد. سجل دوسان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من المباراة، وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين خلف نابولي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان صاحب المركز الرابع. في الجانب الآخر تجمد رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز 17. سحبت قرعة كأس آسيا 2027، حيث أوقعت السعودية البلد المضيف إلى جانب الكويت.

يستهدف الاتحاد وضيفه ضمك النقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة لحساب منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي. ويسعى أصحاب الأرض لاقتناص الفوز وملاحقة المركز الخامس المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، فيما يأمل ضمك الفوز للتمسك بأمل البقاء في الدوري والهروب من شبح الهبوط. ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.

0: على واقع دوري السعودي. ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.
1: ومن ديما إلى العناوين. وكالة إيرنا تقول بأن طهران سلمت ردها لإسلام أباد وبأن الرد يركز على إنهاء الحرب. مسيرات تستهدف اليوم الكويت والإمارات وسفينة متجهة من أبو ظبي إلى قطر. وبعد الكويت وقطر والإمارات، البحرين تطيح مجددا بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أرامكو السعودية تحقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الأول، ورئيس الشركة يؤكد على أهمية خط شرق غرب. هيئة الصحة السعودية تخفض من احتمالية وصول فيروس هانتا للبلاد وتؤكد على إجراءات مراقبة المنافذ. الآية الرابعة، إلى اللقاء.

0: في زحام اليوم تختلط العناوين،
1: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
0: قف، لدينا ما يبحث عنك.
1: القصة، الخبر، القضية.
2: كثير من العمل والجهد وكثير من
0: استعد وشاركنا الحوار.
1: هذا المساء
0: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
1: أوراق غنية وملفات ثرية.
3: فأستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
0: هذا المساء
1: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
4: ضاقت الدنيا علينا.
0: اجتماعية،
1: ثقافية،
0: رياضية،
1: اقتصادية.
0: من الأحد إلى الخميس،
1: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
0: هذا المساء.
5: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
6: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
0: العربية FM.
7: العربية FM.
0: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
7: لتعرف أكثر.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وكالة الأنباء الإيرانية تقول أن طهران سلمت الوسيط الباكستاني ردها على أحدث مقترح أمريكي. وتنقل أن إيران اقترحت أن تركز المحادثات خلال المرحلة الراهنة على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة. القوات المسلحة الكويتية تعلن أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية. أبوظبي تعلن أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وزارة الدفاع القطرية تعلن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد. وكالة فارس الإيرانية تنقل عن قيادي في الحرس الثوري أن المرشد وجه القوات الإيرانية لمواصلة العمليات. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول أن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن أي اتفاق جزئي بين واشنطن وطهران سيكون أسوأ سيناريو. وتضيف أن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب. مصدر أمني عراقي يؤكد رصد تحركات عسكرية مجهولة المصدر في صحراء النجف خلال حرب إيران. اقتصادياً، صافي أرباح شركة أرامكو يرتفع بنسبة تزيد على 25% في الربع الأول من العام الحالي. القائم بأعمال السفارة السعودية لدى سوريا ووزير الأوقاف السوري تفقدان الحجاج في مطار دمشق الدولي. هيئة الصحة السعودية تؤكد أن احتمال وصول فيروس هانتا إلى المملكة منخفض جداً. وأخيراً، برشلونة يستضيف غريمه التاريخي ريال مدريد الليلة في كلاسيكو، قد يكون ليلة تتويج لبلو جرانا بدوري كرة القدم الإسباني. مستمعينا مستمعاتنا، حلقة جديدة من برنامج هذا المساء بعد الفاصل مع علي جيدان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: في زحام اليوم تختلط العناوين،
2: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
1: قف، لدينا ما يبحث عنك.
2: القصة، الخبر، القضية.
3: كثير من العمل والجهد وكثير من
1: استعد وشاركنا الحوار.
2: هذا المساء
1: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
2: أوراق غنية وملفات ثرية.
4: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
1: هذا المساء
2: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
5: ضاقت الدنيا علينا.
1: اجتماعية،
2: ثقافية،
1: رياضية،
2: اقتصادية.
1: من الأحد إلى الخميس،
2: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
1: هذا المساء
6: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار.

0: الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية FM.
2: العربية FM.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
8: العربية FM أخبار على مدار الساعة.
9: نهاية الموجز الاقتصادي عودة الآن لمتابعة.
8: العربية FM أن تعرف أكثر.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
14: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند 7 مساء أخبار سارة مع عصام وسارة.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. طبعا مستمعين الكرام، زي ما تعودتوا برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. طبعا زي ما تعودتوا مستمعين الكرام، في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لكم أنتم مستمعين الكرام، ومن خلال هذا السؤال تقدرون تشاركونا رأيكم وتقولوا لنا آراءكم بين مؤيد ومعارض لسؤال الحلقة.

0: طبعا تشاركونا مستمعينا الكرام سواء عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركونا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. ونذكر كذلك مستمعينا الكرام بأنه برنامج هذا المساء منقول لكم صوت وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق إكس على آت العربية FM وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM. وتقدرون ترجعون مستمعين الكرام وتشاهدون الحلقات واللقاءات والمقابلات السابقة على اليوتيوب على آت العربية FM. اليوم موضوعنا وسؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام عن المدير القوي. طبعا أكيد مستمعين الكرام يعتبر المدراء من أهم العناصر لنجاح بيئة العمل. خلونا مستمعين الكرام نتفق إن كل مؤسسة متفوقة كان وراءها مديرا ناجحا إضافة إلى منظومة عمل متكاملة. لكن أكيد عزيزي المستمع يختلف المدراء في إدارتهم لموظفيهم، وهنا يطل نوع من المدراء وهم الأقوياء. المدير القوي بين من يراه أمان واستقرار في العمل مقابل من يراه مشاكل مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة. واليوم نسأل مستمعينا الكرام في برنامج هذا المساء، المدير القوي أمان أم مشاكل مؤجلة؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رايه في سؤالنا يتواصل معنا عن طريق الارقام التاليه.
1: للتواصل معنا عبر العربيه اف ام على الرقم 0115 100 100 او عبر الواتساب او الرسائل النصيه على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء
0: نبدأ باستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام على 0115 100 100. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: العلاوي عودا حميدا،
0: أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبتين، الاسم الكريم
2: رياض.
0: أهلا وسهلا يا رياض، تفضل يا رياض، نتحدث عن المدير القوي، وش رأيك في المدير القوي يا رياض؟
2: والله هو مش مشكلة مؤجلة، هو قنبلة موقوتة أو قنبلة نووية موقوتة.
0: أوه، السبب يا رياض؟
2: السبب خليني أقول لك شغلة، أنا في الويكند حضرت فيلم بوب مايكل جاكسون، أقول بوب مارلي. ففي في مشهد في الفيلم اللي هو جايبين شارلي شابلن والصامولة
0: وكيف موضوعنا يا رياض، خلينا من الفيلم، الفيلم
2: مو هو هنا مربط الفرس. ففي بعض الأعمال يبغى لها سوبرفايزر، يعني شخص فقط إنه يعني يراقب أداء العمل. لكن في بعض الأعمال يحتاج لها مدير قوي جدا جدا جدا، وهذا المدير عشان يتفاعل مع كل شاردة واردة. لأنه أحيانا، بس ليش نقول أحيانا المدير يجيب الطامة؟ لأنه أحيانا بعض المدراء ما يسوي مشاكل، ما يسوي أخطاء، يسوي كاتاستروف. فأخطاء البعض المدراء الأقوياء تكون كارثية. وهنا المربط الفرس كمان.
0: يا سلام، أخطاء المدراء الأقوياء من وجهة نظرك يا رياض أنها دائما ما تكون كارثية.

0: اتصال جديد ورأي جديد. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: حياك الله يا مرحبتين. اسم الكريم.
1: الله يسلمك. معك أخوك عبد الله المالكي.
0: حياك الله يا عبد الله المالكي. من وين تكلمنا يا عبد الله؟
1: من الرياض.
0: هلا وسهلا يا عبد الله. قول لنا يا عبد الله.
1: والله شوف، أنا خبرة في سوق العمل يمكن تقريبا 13 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: فودي أقول أحيانا أنت تحتاج المدير القوي صراحة، القوي اللي يساندك، اللي عارف أنت وراك ظهر، عارف أنه أنت له تؤدي واجباتك وهو بيعطيك حقوقك.
0: لو قلنا لعبد الله، بما أنه لديك خبرة 13 سنة يا عبد الله، كيف تعرف أن المدير قوي؟ أو وش تعريف عبد الله للمدير القوي؟
1: والله بصراحة المدير القوي أهم حاجة اللي يكون واقف مع موظفينه صح.
0: يا سلام.
1: يعلمهم بواجباتهم صح ويديهم حقوقهم ويكون سند لهم. يعني بعض المدراء صراحة إذا غلط الموظف أو شيء يضع تحت الحافلة. أهم حاجة إنه ما يطلع هو مقصر.
0: هذا تعريف.
1: بعض الأحيان يكون عنده حسابات أخرى.
0: هذا تعريف عبد الله للمدير القوي. وش رأيك باللي يقول إنه المدير القوي يا عبد الله دائما يسبب مشاكل بين إدارته والإدارات الأخرى بسبب القوة اللي يتعامل فيها مع الموظفين؟
1: شوف، أنا تعريف المدير القوي مش المدير الوقح مع الإدارات الأخرى، لا بالعكس، القوي قوي بأخلاقه، قوي بعمله بمخرجاته،
0: الله،
1: قوي بتيمه، يرفع التيم اللي معاه، يوقف معاهم، يكون واضح. هذه القوة اللي تحتاجها.
0: يا سلام.
1: بس إني أختزل إنه يكون قوي في إنه يسبب مشاكل مع الآخرين، ما أدري، أحسها معلومة غير يعني دقيقة.
0: كيف كانت تجربتك مع المدراء السابقين لك يا عبد الله؟ وكانوا المدراء الأقوياء السابقين، كيف كانت تجربتك معهم؟
1: شوف، أنا في بداية حياتي العملية اشتغلت مع مدير قد تعرف إنه قوي جدا، يسبب مشاكل مع إدارات أخرى مثل ما تقول، يسبب يعني حزازيات أو كذا، والآخرين ممكن يتحسسون منه، بس أذى عنده في لديه يعني في نهاية الموضوع إنه صراحة هذا اللي تعلمت منه، تعلمت منه الصح من الغلط، تعلمت منه أن عملك هو اللي يثبتك، تعلمت من أنه على قد ما تصدق على قد ما تأخذ.
0: يا سلام.
1: وتعلمت من أني أوخر عن بعض التصرفات اللي قد تأثر علي اجتماعيا مع الإدارات الأخرى.
0: يا سلام. نتمنى لك التوفيق يا عبد الله، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.
1: شكرا لك يا سلام.
0: اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساكم الله بالنور.
0: يا اهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
2: معك ابو محمد من الرياض.
0: ابو محمد، يا ابو محمد تفضل. يا ابو محمد
2: يديك العافيه. عندنا خير من استاجرته القوي الامين.
0: سلام.
2: يعني انا بشوف المدير القوي القوه الايجابيه مش القوه السلبيه، اللي هو اللي بيتخذ القرار الصحيح، القرار المناسب في الوقت المناسب.
0: يا سلام.
2: هذا هو المدير القائد.
0: يا سلام. أبو يعني محمد، لو قلنا لك أبو محمد، بما أنه يعني الكثير من المستمعين تكلموا بشكل إيجابي عن المدير القوي، لو قلنا لأبو محمد، نعم، وش سلبيات أنك تعمل مع مدير قوي؟
2: بالنسبة السلبية بتكون من الموظف. اي مدير قوي السلبيه بتكون من الموظف. بدل ما مديرك قوي انت تكون شجاع وقول وجهه نظرك، هو حيتقبلها منك. انا قبل شوي قلت لك المدير القائد الايجابي، اللي هو قائد، هو بيسمع لكل شيء لكن بيعمل الشيء الصح.

0: بس البعض يرى أنه المدير القوي يعني أحيانا يخلي الموظفين يعني مش قادرين أنهم يعني يتحدثون بأريحية.
1: لا أنا قلت لك المدير القوي القائد،
0: وهنا تتراكم المشاكل الحقيقية في العمل، لأنه الناس لا تخاف تتكلم وتخاف تقول ملاحظاتها بسبب أنه المدير قوي.
1: لا أنا بقول المدير القوي القائد، بيسمع لكل شيء، بيسمع للصح وبيسمع للغلط وبيعمل الشيء الصح. يعني بديك الفرصة إنك أنت تقول وجهة نظرك كاملة بدون ما يأخذ عليك أي شيء.
0: طيب وش رايك باللي يقول انه يا ابو محمد انه المدير القوي دائما تكون هناك مشاكل كبيرة ولكن هذه المشاكل مؤجلة؟
1: لا ابدا، انا الان في اللحظة هذه اعمل مع مدير قوي جدا، لكن انسان متفهم، انسان يسمعك، انسان يعمل الصح، يسمع الكل، اسمع وجهة نظر الكل. يعني قبل يومين جاء داخل الصباح وزع عليه 5 مكاتب ورقة بيضاء، قال يا جماعة الخير أنا أبي أعمل كذا كذا كذا، أبي وجهة نظر كل واحد.
0: بس ممكن أحد يسمع لنا الآن ويقول هذا مش مدير قوي، كيف مدير قوي يطلب من الموظفين يسمع وجهة نظرهم في العمل في سير العمل؟ بالعكس المدير القوي يكون واثق من عمله ويعمل فقط.
1: لا هذا متسلط، هذا متسلط، هذا مش قوي. المدير القوي هو اللي بيستعين مع الـ مع الـ مع القاعدة بتاعته لتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.
0: يعني ممكن برضو واحد يسمعنا الآن يقول بالعكس هذا مدير قوي عارف شغله وعارف كيف يعمل، بالعكس ليش متسلط؟ ليش ممكن يكون متسلط؟ مدير قوي يعني
1: أبداً
0: عنده خطة قاعد يمشي على هذه الخطة.
1: مديري عنده أعلى المؤهلات، أعلى مؤهلات، يعني تشوف يعني من داخل المملكة من خارج المملكة، لكنه بيستأنس برأي الصف اللي تحته على طول.
0: يا سلام،
1: يعطيك العافيه برايه.
0: يعطيك العافيه ابو محمد وشكرا لمشاركتك يا صديقي.
1: يعطيك العافيه، شكرا لك.
0: اهلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. نذكر مستمعين الكرام نتحدث في حلقة اليوم عن المدير القوي، أمان أم مشاكل مؤجلة. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله.
2: السلام ورحمة الله، معك أبو عبد الله من الرياض.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو عبد الله، مرحبتين.
2: الله يسلمك،
0: تفضل يا ابو عبد الله.
2: المدير القوي ما نحكم عليه بتصرفه اليومي ولا الشهري. هو اخراجه خلال السنه، اخر السنه اخراج المنشاه بميزانيه طيبه وفيها ربح، هذا المدير القوي.
0: وش ايجابيات المدير القوي وش سلبياته يا ابو عبد الله؟
2: ايجابياتها كثيره، يعني أنه يكون قوي في الوقت المناسب، يكون متوسط القوة في الوقت المناسب، ويكون ضعيف في الوقت المناسب.
0: والسلبيات؟
2: السلبيات أنه يعني يفوض كثير، يعني ما حتى المسؤوليات يفوضها، لا يفوض شيء بسيط بس ما يفوض كل شيء.
0: قصدك المدير القوي من سلبياته انه يتكل على اشخاص اخرين؟ قصدك
2: يتكل ويكون يغيب دائما هذا هو يعني.
0: المدير القوي دائما يغيب ابو عبد الله؟
2: لا انا اقول هذه من سلبياته.
0: يعني من السلبيات الموجوده في المدير القوي انه ما يكون متواجد باستمرار،
2: ما يحضر الاداره، يتسلط قوي بس انه سلبي.
0: هذه من السلبيات يا ابو عبد الله.
2: اي نعم صحيح.
0: يعطيك العافيه ابو عبد الله وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: حياك الله.
0: حياك الله. اذا مستمعين الكرام لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء ونتحدث عن المدير القوي في بيئه العمل، امان ام مشاكل مؤجله.

0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا آراءكم. اتصال جديد، مساء الخير.
1: يعطيك العافية، مساء الخير.
0: الله يعافيك، حياك الله، الاسم الكريم.
1: ممكن نشارك عزيزي؟
0: أنت على الهواء مباشرة، حياك الله، اسمك؟
1: عبد المحسن.
0: حياك الله يا عبد المحسن. عبد المحسن، تقفل لي الراديو وتسمعني من الجوال مباشرة عشان يكون كذا رايك واضح للمستمعين. يلا نعم، قول يا نعم، عبد المحسن.
1: يعطيكم العافية وعساكم على القوة على هذا البرنامج الرائع.
0: تسلم يا أبو عبد المحسن، تفضل يا أبو عبد المحسن، قول.
1: نعم، أشوف المشاركة على مفهوم المدير القوي أو متى يكون المدير قوي.
0: لا، اليوم سؤالنا أبو عبد المحسن عن المدير القوي، أمان أم مشاكل مؤجلة؟
1: لا، واقعا المدير القوي أمان.
0: أمان، ليش أمان يا أبو عبد المحسن؟
1: نعم، المدير القوي يعمل مع فريق فعلا ينجز وهو براحة تامة.
0: يا سلام.
1: اليوم فعلا يعني الناس اليوم في الشركات او المنظمات ما تترك الشركه لان المدير ضعيف. لو كان قوي ما تتحرك. القوه هنا بمفهوم ليس السلطه او الاستبداد او العنف، لا، قوه المدير تتمركز بانه يقود المنظمه بثقه، يعطي مساحه من التمكين، يمتلك وضوح من الأهداف، يعطي صلاحيات، يصنع فريق يعني أقوى منه. هذا مفهوم القوة، وليس القوة السلطة أو منطقة الخوف.
0: يا سلام أبو عبد المحسن، أنت كنت تقول أن الموظف يترك عمله بسبب ضعف المدير.
1: نعم، موظفين في الكيانات لأن ما المدير لا يحقق الضعيف، لا يحقق العدالة، لا يملك الوضوح في الرؤية في العمل، ولهذا تبدأ الضبابية في منطقة العمل وتبدأ الإشكالات. اليوم يحتاج المدير القوي إلى وضوح، إلى دعم، إلى تحفيز، إلى متابعة، إلى محاسبة. اليوم المحاسبة البعض يفهمها بأنها يعني هي فقط للوم. يعني اليوم عندنا في حوكمة الأداء المدير لما يحاسب لا يعني انه هو يقف على الشخص بمحاسبته يعني بمحاسبه قويه دون النظر الى منطقه الانجاز. اليوم المدير القوي يحاسب بمعنى يسند عملي للفريق، ان انجز هذا الفريق في المحاسبه يكافئ، وان قصر يحاسب. هذا مفهوم المحاسبه.
0: طيب ابو عبد المحسن، وش سلبيات المدير القوي؟
1: يعني أنا أخذ في منطقة الإيجاب صراحة. المدير القوي البعض قد يعني ينظر إليه أن هذه القوة لا يعطي مساحة للتمكين أو للتفاوض أو أنه هو يعني بأسلوبه هو يفرض رأيه. لا، أنا خلاف ذا المنطق. المدير القوي هو الممتلئ بعلمه، بفهمه، بمعرفته بإدارة المنظمة، الإدارة الفن الممكن في الإدارة.
0: يعطيك العافية أبو عبد المحسن، وشكرا لاتصالك يا صديقنا.
1: الله يسلمك. أنا عبد المحسن.
0: حياك الله يا
1: عبد المحسن.
0: حياك الله يا عبد
1: يا
0: المحسن.
1: هلا
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: حياك.
0: اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: يا أنا مساء الخير، الله يحييك.
0: مساء النور والسرور، مرحبتين.
2: الله يحفظ بيك الفالح.
0: الاسم الكريم؟
2: أبو علي من جد.
0: أبو علي من جد، حياك الله يا أبو علي، تفضل يا أبو علي، قول.
2: الله يحييك، والله موضوع ممتع وموضوع مهم جدا.
0: تسلم يا أبو علي.
2: الله يبارك فيك، لأن إحنا عندنا إشكالية في مسألة المدير دي. هل هو القوة اللي إحنا بنتكلم عليها للمدير، هل هي قوة الشخصية ولا قوة العقل؟ بمعنى هل المدير قوته تكمن في إن هو فاهم الشغل ولا يكون عنده شخصية قوية يعرف يدير الأفراد؟ فالمسألة اللي إحنا بنتكلم فيها مهمة جدا. أنا هبقى مبسوط إن أنا شايف مديري فاهم وعارف الشغل ودي بتدي

0: قوة كبيرة جدا ان مفيش حد يقدر يتكلم على مدير مش فاهم. مدير لما يكون فاهم الشغل بيعرف يطوع، عارف ايه الاساسيات لكل عمل. ولكن ده لا يخلو من شخصية ادارية قوية. بالتالي ان انت بتلاقي في بعض التخصصات حتى لو تخصصات فنية زي المهندس او الطبيب او الكلام ده. وفي النهاية اللي بيدير المنظومة واحد بعيد عن هذه التخصصات،
1: إداري
0: أي إداري، ده الإداري القوة. ولكن لو تم تدعيم هذه القوة الإدارية بشخص كمان فاهم أو فني أو مدعم، أكيد أكيد هيبقى شخص ده الشخص المكتمل كمدير قوي بالفعل.
1: بس البعض أبو علي يرى أن المدير القوي دائما يطبق النظام دون النظر إلى ظروف العمل وكذلك ظروف الموظفين.
0: ممتاز. طيب أنا أقول لحضرتك على حاجة.
1: قول.
0: قوة الشخصية اللي احنا بنتكلم فيها لا تكمن في الوجه العبوس، الصوت العالي، أو القوة البنيانية زي ما احنا بنقول. القوة هي قوة شخصية. إمتى يتحكم في الأمور بالشدة وإمتى يتحكم فيها باللين؟ إمتى يعطي الأجازة رسمية بموجب ورقة أو إيميل، وإمتى يعطيها بموجب الود اللي عارف إنه هيعرف موظفه هيقابل ده فيما بعد. هي دي القوة. في أوقات بيكون القوة زي ما بيسموها القوة الناعمة، في الهدوء، في التعامل باللين، دي بتبقى قوة، نوع من أنواع القوة. فده تحكم في النفس وقوة شخصية عند هذا المدير.
1: طيب وش رايك ابو علي باللي يقول لك برضو ان المدير القوي دائما الموظفين يعني يخافون في الحديث مع هذا المدير، فمن هنا تتراكم المشاكل الحقيقيه؟
0: والله المدير القوي هو ما يصنع بيئه عمل سويه. بيئه عمل سويه دي معناها ايه؟ ان انا حاطط حدود في كل حاجه، امتى ان احنا بنهزر وبنتكلم، وامتى يكون في تعامل بالنظام، وامتى يكون في تعامل بالحزم، وامتى يكون في تعامل بالايميل. ودي البيئه اللي بيصنعها المدير. وبالتالي انا لو محطوط لي حدود، انا كموظف لو محطوط لي حدود في كل حاجه، بالعكس ده شيء ما يزعلنيش. امتى لما نكون بنشرب قهوه نهزر وزي ما بتقولوا نفك الميانه، وإمتى لما يكون إحنا مشغولين وحاطين أوجهنا كلنا في شاشات العمل، ما في كلام ما في هزار، ويكون يعني كل شيء مقيد بوقته ومحدد بوقت. مين اللي يزعل من النظام؟
1: مين اللي يزعل من النظام؟ طيب أبو علي لو قلنا لك موقف، هذا الموقف تحتاج فيه مدير قوي، وش الموقف اللي في بيئة العمل فعلا تحتاج فيه إلى مدير قوي جدا؟
0: والله جيت على حتة صعبة.
1: الزيادات، الترقيات.
0: لا مش الزيادات. أقول لك على شيء.
1: قول.
0: أحد الموظفين كان غير منتج. وكان المدير في وقت من الأوقات بيتعامل بمنطق إنه هو مش عاوز يقطع عيش حد. فمرة في مرة في مرة وصل الموضوع إن لشهور الموظف ده ضل شهور في العمل. بعد الشهور دي اكتشفنا وراه كوارث، ضيع الدنيا. وده نتيجة إيه؟ إن الموظف إن المدير ما أخدش من الحزم من الأول. مش قوة، هي ده نوع من أنواع القوة، الحزم نوع من أنواع القوة. ففي الحالة دي أنت كمدير أنت المفروض تكون مؤتمن، فلازم تعامل قوتك هنا بقى ما بين قوة إنك ما تقطعش عيش حد زي ما أنت بتقول وتديله فرصة معينة، ولكن الفرصة دي تكون محدودة، وفي نفس الوقت ما تجيش على مصلحة العمل. هي دي القوة اللي أنت لازم تتحكم فيها وتكون حازم فيها، لأن في النهاية رجع الموظف ده اللي أنت تركته سايب كوارث وراء لزمايله نفسهم مضيع الدنيا.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو علي وشكرا لي.
0: الله يعافيك حبيبي،
1: حياك الله. هلا وسهلا.
0: شكرا.
1: هلا وسهلا.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن المدير القوي، أمان أم مشاكل مؤجلة. ونذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. مساء الخير.
1: مساء الأنوار.
0: حياك الله، مرحبتين.
1: مساء الأنوار بهذا المساء الرائع. حقيقة لابد أن أثني على كل من تداخل مع حضرتك، لأنه الأكلة أو الكيكة لازم تكون مقادير مش مقدار واحد.
0: طبعا أكيد أنه
1: تلك الآراء
0: أكيد أنه مشاركة المستمعين وهم مستمعين الكرام هم وقود البرنامج ووقود برنامج هذا المساء. الاسم الكريم
1: وأيضا إدارتك الرائعة
0: تسلمين.
1: يعني جعلت من هذا البرنامج مادة شهية حقيقة.
0: تسلمين. الاسم
1: يعني
0: الكريم،
1: كل شخص فيهم بدون ذكر أسماء ذكر ميزة رائعة، وبخاصة رأي الأخوين اللي يعني آخر المتداخلين
0: عبد المحسن وابو علي.
1: القوة تبغى الحزم. أكيد هذا المدير القوي، يعني هناك إدارة أعلى منه أو المالك اللي يوم جاء ووظف ضمن مقاييس ومعايير خاصة، وهو أيضا لنجاح عمله لم يجعل رأيه يعني أحادي، لكن هو مجموعة من الأنظمة، الخبرات اللي درسها، الشهادات اللي يحملها، وأيضا رقابة صاحب الحلال أو العمل. وهذا نجد الآن في المشاريع سواء الصغيرة أو اللي أكبر منها الموجودة في المملكة، اللي تنجح نجاح كبير بسبب الرقابة والمتابعة.
0: يا سلام.
1: أحيانا القوة في شخصية المدير يكرهها الآخرين. ليش؟ يريدون مساحة من البحبوحة، يعني أنه كل واحد أنا أبغى أروح بدري، يلا المدير يقول لي أوكي. يعني الكثير من التجاوزات أحيانا تلاقي بعض هذول الأشخاص يحبون أنه يكون عندهم يعني مدير ساح، خلينا نقول ما عنده حزم، وهذا يعني ليرضون عنه.
0: يا سلام. يعني نقدر نقول يعني الخلاصة أنه دائما
1: يعني
0: الموظف
1: متميز أو هو أبدا. أنا دائما مع القوة. وإذا كان هناك مقولة أو حديث شريف يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ما أن يكون هناك يعني هذا التمازج ما بين المدير والموظفين اللي معه. أكيد هناك مبادئ وقوانين وأنظمة يطبقها، لكن الاستماع إلى الآخرين شيء رائع.
0: يعني نقدر نقول من حديثك أن الموظف الكسول دائما يعني لا يفضل المدير القوي أو لا يعجبه المدير القوي.
1: صحيح. وتلاقي أنه في يعني إيش أقول لك، معارك ضد هذا المدير ما
0: سلام.
1: لم يثبت عكس ذلك، يعني أنه هو متجبر أو متكبر أو من الصفات التي ذكرها الإخوان. دائما الإنسان يطبق القوانين بحذافيرها يكون مكروه عند الآخرين.
0: يا سلام، يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يسعدك. شكرا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. يا مرحبتين. اتصال جديد. مساء الخير.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
2: معك ممدوح من مصر.
0: حياك الله يا ممدوح، تفضل يا صديق.
2: الله يكرمك. كنا بنتكلم عن المدير القوي.
0: صحيح.
2: والله بالنسبة للإدارة، الإدارة لازم تعتبر أن يكون المدير قوي الشخصية. لا يخضع للمجاملات. قوي بان هو لا يخضع لاهواء الشخصيه من مجاملات، لان المجاملات دي بتجعل ان مثلا ممكن موظف مثلا ياخد حق موظف تاني. بالاضافه طبعا ان المدير القوي اصلا الموظفين اللي هم خاضعين ليه بيبقوا منضبطين في انضباط. فأنا طبعا أحب أشتغل تحت مدير قوي أفضل 1000 مرة من مدير ضعيف. أعرف أخد حقي. أعرف الشغل هيبقى ماشي في المسار الصحيح. مفيش مجاملات، مفيش أهواء شخصية في الشغل.
0: طيب ممدوح، وش

0: سلبيات المدير القوي؟
1: سلبيات المدير القوي بس ممكن تكون نفسية الموظف.
0: طب مهمة نفسية الموظف؟ طب مش مهمة نفسية الموظف في بيئة العمل يا ممدوح؟

0: تكون مصحوبة بذكاء.
1: يا سلام، يعطيك العافية يا ممدوح وشكرا لاتصالك.
0: الله يكرمك يا رب.
1: حياك الله.
0: شكرا.

0: إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا آراءكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث عن المدير القوي، هل هو أمان أم مشاكل مؤجلة؟ كذلك حابين نعرف منكم مستمعين الكرام ما هي إيجابيات المدير القوي وكذلك ما هي سلبيات هذا المدير. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الواتساب على الرقم 0562626062. من المشاركات عبر الواتساب أحد المستمعين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا، المدير القوي الذي يدير بقوة بلا إهانة وبلا تحكم النتيجة في الغالب إيجابية، أما المدير القوي الذي يدير بقوة بقوة وكذلك بقلة وعي النتيجة على حسب الظروف والأحوال. اتصال جديد، مساء الخير.
1: ألو، مساء النور،
0: حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا، الاسم الكريم.
1: أنا أبو فهد.
0: أهلا وسهلا يا أبو فهد، من وين تكلمنا يا أبو فهد؟
1: من الرياض.
0: تفضل يا أبو فهد، قول.
1: أنا أول شيء بالنسبة للمشكلة في المدير هي الكواليفيكيشن، يعني المؤهلات اللي موجودة هذه تخضع لها، يعني تخضع لها انه اذا ما عنده مؤهلات حيكون في مشاكل. بالنسبه للمدير القوي يعني بالفعل هو المدير الناجح، لكن مو بالقوه اللي هو القوه في العمل، يعني القوه في عمليه التيمز اللي عنده، الادارات اللي عنده او الموظفين اللي عنده، يكون عمليه اللي هو انه يكون سوبرفايزر صح وفي نفس الوقت عادل في نفس الوقت بدون تجريح في الآخرين، يعني بدون التجريح، لأنه التجريح هذا المدير فاشل جدا. أي شخص يجرح في عمل هو لا يستطيع، غير كفو أن يكون يدير. بس مشكلتنا الأساسية أنه الكواليفيكيشن للمدراء هي المشكلة الأساسية. وأي مدير، أي مدير أو شخص وضع وضعا طبعاً في بيزنس، في جوفرمنت، في أي شيء، هو يتحط على أنه يعتري على الآخرين والكواليفيكيشن غير، هو لن ينجح. والمشاكل اللي أنت تتكلم عنها تقول يعني تظهر لاحقاً هي من نوعية هذه. لكن أسوأ مدير هو الجبان اللي يرمي الأخطاء الموظفين عليهم أوقات ما يقف معهم، وبعض الأخطاء لما تكون للقيادات العليا. نفس الوقت المدير مو مدير بس، لازم يكون مدير وقائد، يعني مدير وقائد. قائد فيها صفات أخرى، شخصية، برسونالتي مميزة، شيء يكون موجود. لكن للأسف أنه الأساس في الموضوع ده اللي هو عملية choosing a person for manager، هذه مشكلة كبيرة جدا موجودة صراحة.
0: أبو فهد، هل كل الأقسام تحتاج إلى مدراء أقوياء؟
1: لا، الحاجات اللي فيها operate، الحاجات اللي فيها يعني عمل مهم، عمل للليفل الأعلى، يعني للليفل الأعلى دائما، يعني مو بتكون يعني واحد في مثلا إدارة مستودعات عنده عمل روتيني كويس بس ما عنده شدة، يعني لكن في أوقات حاجات مستعجلة، حاجات أمور يعني decisions تكون وراها decisions لازم تكون فيها يعني حزم. للأسف إن الموظف دائما يتضايق، الموظف ما يتضايق من المدير، يتضايق إنه يعني كمية العمل اللي تعطى له تسبب له مشكلة. المدير الناجح يعطي عمل، لكن هنا كيف يتقبل من، كيف الريسبوند، كيف يتقبل منك ان عملك كويس؟ لازم بالريورد، لازم بالمكافأة، بالثناء، باشياء كثيرة انك معطي عمل. لكن اذا بتعطي عمل تكثف عليه العمل وتبدا تقول انت سويت وانت سويت، لا، بعض المدراء يعدل اخطاء موظفينه وما يقول له، لانه يقدر جهوده، لأنه يعرف إنه هو موقف. بعدين ترى ما في مدير ناجح يكون أجنست الموظف نهائيا. هو الضعيف دائما هو اللي يعني ضد الموظف أو ضد الإدارات اللي عنده. المشكلة في مدراء اللي هو يكون تحت

0: إدارات، هذه مصيبة أكبر وأكبر. يعني لما تكون تحت إدارات هو ضعيف وأموره يعني أموره غير والكواليفيكيشن أساس. ترى كواليفيكيشن ما هي كلمة تنقال كذا، هي خبرات، هي decision make، هي lots of things. يعني صراحة
1: يا سلام يا سلام على المداخلة وعلى هذا الرأي يا أبو فهد، يعطيك العافية.
0: شكرا أبوي،
1: حياك الله.

0: المساء.
1: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء، ونتحدث يا صديقي عن المدراء اللي يعتبرون أكيد أنهم من أهم العناصر للنجاح في بيئة العمل. ولكن في حلقة اليوم عزيزي المستمع نتحدث عن المدير القوي. أكيد أن البعض يرى أن المدير القوي هو أمان واستقرار في بيئة العمل، لكن هناك موظفين يرون بأن المدير القوي هو مشاكل مؤجلة قد تنفجر في أي لحظة. نستقبل آراءكم واتصالاتكم مستمعين الكرام على الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء

0: إذا مستمعينا الكرام نعود إلى مشاركات المستمعين معنا اتصال. مساء الخير. أهلا وسهلا حياك الله. أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، مساك الله بالخير وحياك الله.
1: ألو.
0: حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا أخوي؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يسعدك يا مرحبتين. الاسم الكريم.
1: الله. أبو يوسف.
0: أبو يوسف، من وين تكلمنا يا أبو يوسف؟
1: من جدة.
0: تفضل يا أبو يوسف، قول لنا يا أبو يوسف.
1: الله يكرمك.
0: المدير القوي أبو يوسف.
1: الموضوع شيء يعني وشدني في أنه أنا أشترك وأقول رأيي بكل وضوح وصراحة إن شاء الله.
0: يسعدنا رأيك ويسعدنا مشاركتك يا أبو يوسف.
1: حبيب قلبي الله يكرمك.
0: تفضل قول يا أبو يوسف.
1: صراحة بالنسبة للإدارة، إذا بنتكلم نحن عن الإدارة، الإدارة هي فن.
0: الله.
1: فالمدير القوي مطلوب جدا في العمل.
0: يا سلام.
1: فقوة المدير بتؤدي إلى قوة أداء النشاط بصورة عامة على مستوى الإدارات ككل.
0: يا سلام.
1: المدير القوي في كل قسم دليل على نجاح كل مشروع وكل شركة. فكل ما كان المدير قوي، القوة المقصودة هنا ما هي القوة بتاعت البطش، في إنه الموظف يحس إنه والله مديره ده إنسان قوي وشديد وكذا، لا. فهم المدير نفسه للإدارة كفن هي دلالة على القوة. الحاجة الثانية، المدير لما يكون قوي الموظف بيضمن استمرار وجوده، أو زي ما نقول بيكون في أمان وظيفي. ليه؟ لأنه هو بيحس الموظف بأنه والله مديري أنا ممكن يجيب حقي، مديري أقدر أضمن ترقياتي، أقدر أضمن زيادات الراتب، التأهل الوظيفي اللي موجود في الشركة اللي بيعمل فيها الموظف.
0: طيب وش رأيك يا صديقنا أبو يوسف باللي يقول لك أنه دائما المدير القوي يسوي مشاكل بين الزملاء في إدارات أخرى مع نفس الإدارة اللي هو قاعد

0: قاعد يديرها، انه يكون حاد في التعامل مع الاقسام والادارات الاخرى.
1: هو شوف الصراحة المدير اللي كل ما كان المدير يعني حاد في التعامل مع الموظفين فهذا دليل على انه يعني هو عنده نقص في في في ال في الدرجة العلمية حقته اللي فهمه للقسم نفسه.
0: بس البعض يرى انه هذا المدير قوي. البعض يرى انه هذا المدير قوي
1: على الموظفين الا اذا كان عنده يعني خلينا نقول ما ملم بكل عمله كقسم، يعني القسم اللي يعمل فيها والإدارة اللي يكون فيها يكون ما ملم بكل حاجة. فبالتالي بيظهر عنده مسألة القوة بتاعت البطش دي.
0: بس بعض المدراء يسمعونا ممكن الآن يقول لك إنه في بعض الأقسام تحتاج إلى مدير قوي شوي، مدير حاد حتى مع الإدارات الأخرى.
1: أيوة صحيح، هي بتكون إنت بعض الأقسام بتحتاج للمدير القوي. لكن زي ما قلت لك أنا في الأول، هي ما الإدارة دي فن. فأنت قوتك القوة اللي أنت بتصغيرها مع الإدارات الأخرى مع موظفينك كاستاف انت تعمل تحت ادارتك، القوه اللي يحسها الموظف والقوه اللي تحسها الادارات الاخرى بتكون هي قوه ناتجه من المصلحه اللي جايه لمصلحه الشركه ومصلحه الموظفين ككل. فاحساس الموظف بالقوه دي واحساس الادارات الاخرى ما بيكون احساس بطش، بيكون لو يرجعوا هم شويه حيقول لك والله فعلا يعني الرجل ده شديد، لكن مصلحة العمل بتحتاج للشدة اللي هو فيها الآن.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو يوسف وشكرا لمشاركتك.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
0: اتصال جديد، مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النور.
0: يا مرحبتين، الاسم الكريم.
2: معك مازن من الرياض.
0: أهلا وسهلا بمازن، تفضل يا مازن.
2: والله أنا عايز أتكلم عن عدد من النقاط بالنسبة للفرق بين المدير القوي أو المدير الضعيف. مع العلم أني أنا بحب أن المدير يكون قوي. أول شيء في التعامل مع الأهداف، المدير القوي تكون أهدافه واضحة جدا. يعني كل مهمة بيعطيها الشخص المناسب.
0: يا سلام.
2: وبيخلي كمان مثلا كفريق على العمل في الفريق عارف انه الشخص ده ضعيف، عارف انه الشخص ده لا قوي شخصية، هذا الشخص بيخط الشخص المناسب في المكان المناسب وبيتحمل منه نتائج فيما بعد. بغض النظر عن المدير الضعيف، المدير الضعيف كل شيء بتتغير الأولويات حسب المحتويات اللي هو عنده. لأنه ما أصلا يخاف يغرج يعمل شنو أساسه. تمام؟ بالنسبة مثلا يعني أديك موقف إنه مواقف إنه بتحصل مع المدير الضعيف والمدير القوي. يعني فرضنا إنه في مشروع الشباب عايزين يسلموه. فلو يتأخر الشباب في تسليم لا لا لا المشروع، المدير القوي بتلاقيه واجتمع مع فريقه سريع يعني علموني إيش المشكلة اللي حاصلة بالضبط. لو عرف الحاجة الحاصلة هذه بيأخذ كلمة رجال من الفريق تبعه، لأنه هم عارف إنه الرجال اللي معاه في الفريق هم يعني شجعان زي ما هو شجاع. فهو شخصيته بتنعكس على موظفينه نفسه، لأنه هو بيتحمل النتائج، بيكون هو في وجهه المدفع زي ما يقولوا، مش الفريق تبعه.
0: طب مازن، وش رأيك باللي يقول أنه دائما المدير القوي يعني ما يكون هناك في حديث بأريحية بينه وبين الموظفين بسبب قوة شخصية هذا المدير؟
2: ما هو شوف، المدير إذا كان قوي، أنا دي حاجة أنا حاطيها نظريا، المدير لو ما كان قوي الفريق ما بيكون قوي. المدير لو كان ضعيف الفريق اساسا بيكون ضعيف، او الموظفين اللي معه بيكونوا ضعيفين.
0: يعني قاعده هذه مازن نمشي عليها، انه دائما المدير القوي،
2: لانه انت اذا انت اساسا بيقول لو مثلا لو ما ربوك رجال ما حد يعني باحترام للناس ما حتطلع رجل للحياه.
0: طيب هل كل المدراء اقوياء يا مازن؟
2: لا طبعا لا.
0: هل لازم يكون جميع المدراء اقوياء عشان يمشي الشغل؟
2: ما لازم يكونوا أغوياء كلهم، لكن بغض النظر ما لازم يكونوا ضعيفين كلهم. يعني الوسطية في كل شيء حلوة، لكن لازم تكون في شوية من القوة عشان تقدر تعمل قراراتك، لأن الحياة بدون قوة أساسا ما حتقدر أنت ما حتكون مدير نفسك أساسا، فما بالك في العمل.
0: طب مازن، وش سلبيات المدير القوي؟
2: المدير القوي؟ والله سلبياته إنه هو بيتحمل دائما أخطاء الغير صراحة.
0: هذه إيجابية.
3: لأنه هو هو هو هو أيوة.

0: هو لا هو لا ما هو دي بأثر عليه وظلما، هو بيكون خاطي الأخطاء كلها عليه.
1: هذا المدير
0: يعني
1: القوي.
0: انت الناس كلها، الناس كلها ما سوا فيها. الحين انت لو تحملت خطا واحد فكرت ان الرجال ده حيتغير فيما بعد.
1: طيب ممكن احد يسمعنا الان مازن يقول لك بالعكس المدير القوي هو اللي يخلي كل موظف يتحمل اخطاء. بالاول والاخير انا مدير صحيح. قوي اعطيتك مهام صحيح. انت تحمل هذه الاخطاء.
0: صحيح ما لكن هو المشكله انت جاك موظف من اول يوم وانت خليته هو قلت له بنفسك عيشه وانا بتحمل غلطك. هل هذه هو صحيحه؟
1: هذا مو مدير قوي، هذا مدير شجاع جدا.
0: دي فراسة.
1: يعطيك العافية يا مازن وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: الله يجزاك خير. شكرا.
1: أهلا وسهلا. من المشاركات عبر الواتساب

0: مشاركة تمنينا أنها يعني أو تمنينا أن نقراها في منتصف الحلقة لأنها بتسوي ردة فعل لدى الكثير من المستمعين. أحد المستمعين عبر الواتساب بيقول أنه المدير القوي مصدر أمان للموظف، لكن هناك ضريبة لهذا الشيء. الضريبة من وجهة نظر مستمعنا الكريم يقول أنه هو أن الخطأ الواحد يساوي 10 أخطاء. وكذلك من السلبيات للمدير القوي للأسف يخلق عداوات مع الأقسام الأخرى، وإذا ترك المدير مكانه للأسف ستواجههم لوحدك. اتصال جديد، مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، السلام عليكم.
0: حياك الله يا مرحبتين، الاسم الكريم.
1: اسم عبد الرحمن محمد.
0: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل يا صديقنا قول.
1: والله يا أخي أنا قاعد أسمعكم في الراديو وهذه أول مرة أشارك فيها.
0: سعيدين بمشاركتك،
1: ولكن حبيت أشارك معاكم تجربتي في الموضوع.
0: قول لنا تجربتك يا عبد الرحمن.
1: يعني بالنسبة للقصد المدير أو الإدارة بشكل عام، مدير يعني قوته ترى سلاح ذو حدين، أو خليني أقول لك بشكل ثاني، يعني لما يكون المدير في بيئة، خلينا نقول لك واقعية مو بيئة مثالية، يكون قوي بيكون يشكل خطر على الإدارات الأخرى أمانة. يعني هو بيبين المشاكل اللي موجودة في الإدارات الأخرى اللي بتأثر على إدارته وبتأثر على المنظومة بشكل عام.
0: يا سلام، ومن خلال هذا الاكتشافات اللي بتصير بيصير فيه يعني زي ما كان يقول لنا أحد المستمعين عبر الواتساب أنه بيكون فيه عداوات بين الإدارات.
1: شوف أنا ما بتكلم عن عداوات بين الإدارات، بيكون العداوات شخصي للمدير نفسه. يعني عادة الموظفين بيطلعوا منها، بيقول لك يا كان في النهاية هذا قرار المدير حقنا، لكن الإدارات الأخرى بيكونوا يعني شوف عادة المدير أو الموظف يعني خلينا أقول لك الناجح بيبين المشاكل أو الثغرات اللي موجودة في المؤسسة أو في الشركة. دائما بيكون خلينا أقول لك عدو للجميع، بغض النظر عن إذا كان هو طبعا خلينا أقول لك ناجح أو كان مفيد للمؤسسة فهو مو مفيد للأشخاص.
0: يا سلام.
1: فاليوم إحنا قاعدين نتكلم عن بيئة واقعية ولا بيئة مثالية. بيئة مثالية هذه موجودة يعني خلينا أقول لك إلا بالخيال، لكن البيئة الواقعية هذه الموجودة عندنا حاليا في أي شركة. أنت قاعد تشوف طبعا خلينا أقول لك الشخص اللي بيحاول ينجح أهداف المؤسسة هو في العادة اللي بيبين خلينا نقول لك الفيلير اللي صاير في البروسيس أو في المنظومة بشكل عام.
0: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية يا عبد الرحمن، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تشاركنا في الحلقات القادمة يا صديقي. إذن مستمعين الكرام، بمشاركة عبد الرحمن نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كل شكر لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا آرائهم، كذلك شكرا لك.

0: عزيزي المستمع بأنك خصصت هذه الساعة إلى الاستماع إلى برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان وكذلك محجوب محمد. عند الخامسة عصرا غدا نلتقيكم، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. سلمت إيران ردها على أحدث مقترح أمريكي للوسيط الباكستاني بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وذكرت الوكالة أن الرد الذي جرى تسليمه يركز على التفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة في هذه المرحلة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أعلن أن وجهة نظر إيران وملاحظاتها بشأن المقترحات الأمريكية سترسل بعد استكمال الدراسات والتوصل إلى استنتاجات نهائية. انتقدت صحيفة كيهان الإيرانية سماح بحرية الحرس الثوري بمرور السفن عبر مضيق هرمز رغم استمرار الحصار الأمريكي على إيران. ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها تنازل أحدي الجانب قد يفسره الخصوم على أنه تراجع إيراني في خضم الأزمة. وتساءلت كيهان عن أسباب إعلان الحرس الثوري تأمين عبور السفن وتزويدها بالوقود رغم تشديد واشنطن على استمرار الحصار البحري. أعلنت القوات المسلحة الكويتية أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. بعد ضبط السلطات البحرينية تنظيما مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني داخل البلاد، نشرت الداخلية البحرينية صور وتفاصيل التنظيم. الداخلية البحرينية قالت إن 11 شخصا موجودون في إيران ويمثلون حلقة الوصل مع التنظيم داخل البلاد، مؤكدة أيضا أن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل. كما أوضحت أن عناصر التنظيم عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء طائفتهم في البلاد، بالإضافة إلى توغلهم في مؤسسات دينية واجتماعية وخيرية وتعليمية. كما جمعوا أموالا لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون. ختام هذا الموجز، تفاعلكم بعد قليل.
4: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين

القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

في تفاعلكم اليوم، أولى قرارات القضاء السوري في محاكمة الأسد ورجاله، ورفع السرية عن صور تكشف مفاجآت عن الكائنات الفضائية، والفرنساوي شخصيا النجم عمرو يوسف ضيف الحلقة. أهلا بكم.

0: في 26 إبريل عقدت محكمة الجنايات في دمشق أولى جلسات المحاكمة العلنية غيابياً ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من رموز نظامه اللي تلطخت أيديهم بدم الشعب السوري. وفي نفس الجلسة شفنا كمان حضورياً وخلف القضبان أحد أبرز رموز النظام رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب. اليوم عقدت الجلسة الثانية من المحاكمة واللي شهدت إجراءات أمنية مشددة في محيط القصر العدلي. وخلال الجلسة تم استكمال المحاكمة العلنية غيابيا للمتهمين بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية. وتلا القاضي علنا أولى قرارات المحكمة بشأن المتهمين.
1: المتهم بشار الأسد بن حافظ.
2: المتهم بشار الأسد ابن حافظ.
1: المتهم فهد الفريج ابن جاسم.
2: المتهم فهد الفريج ابن جاسم.
1: المتهم ماهر الأسد ابن حافظ.
2: المتهم ماهر الأسد ابن حافظ.
1: تقرر تثبيت غيابهم والسير بحقهم غيابيا واعتبارهم فارين ومحاكمتهم محاكمة المتهمين الفارين وتجريدهم من الحقوق المدنية ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت تحت إدارة الحكومة وفق أحكام المادة 322 أصول محاكمات جزائية.
0: القاضي عدد الكثير من المتهمين اللي تم تجريدهم من حقوقهم المدنية ومصادرة أموالهم، لكن الكليب اللي سمعتوه هو الأكثر تداولاً بين السوريين واللي كثير منهم احتفلوا بسماعهم أسماء بشار وماهر الأسد في المحكمة كمتهمين. أما عاطف نجيب فتم استكمال محاكمته حضورياً في 75 دعوة مقدمة ضده من أهالي الضحايا في درعا من اللي اعتقلهم في بداية الثورة لما كان رئيس فرع الأمن السياسي وكان سبب في قتلهم. والقاضي في الجلسة اليوم تلا التهم اللي وجهت لعاطف نجيب.
1: يرتبط اتهامك بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011 ينسب إليك بصفتك رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك، تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي في شهر شباط 2011. قامت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها فرع الأمن السياسي الذي كنت تترأسه باعتقال أطفال وطلاب مدارس بسبب كتابات سياسية على الجدران. تعرض المعتقلون ومن بينهم قاصرون لأساليب تعذيب جسدي ونفسي مثل قلع الأظافر والصعق الكهربائي في أماكن حساسة والضرب المبرح. تنسب إليك أيضا المشاركة فيما عرف بمجزرة المسجد العمري.
0: القاضي بعد ما تلا على عاطف نجيب الاتهامات الموجهة له كشف تفصيلة مهمة جدا فيما يتعلق بالتهم الموجهة له ولباقي اللي بيتحاكموا في القضية.
1: الأفعال المنسوبة إليك بالاشتراك مع باقي المتهمين الفارين ترقى إلى جرائم حرب، ونظرا لكون هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي العام ووفقا للمادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فإنها ترقى إلى جرائم

0: جرائم ضد الإنسانية، وبناء عليه فإن هذه المحكمة تعتمد في ملاحقتك مع باقي المتهمين الفارين على المبادئ الآتية: أولاً، مبدأ عدم التقادم اتفاقاً استناداً إلى اتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. مبدأ عدم جواز العفو لكون هذه الجرائم من الجرائم الدولية الجسيمة التي تمس الدولة والمجتمع الدولي بأسره. مبدأ المساءلة المستمرة بصرف النظر عن مرور الزمن أو تغيير الأنظمة القانونية.
1: كل ما سبق استغرق تقريبا نصف ساعة، بعدها طلب القاضي من وسائل الإعلام مغادرة القاعة ووقف البث المباشر للجلسة، وتحولت الجلسة لجلسة مغلقة حفاظا على سرية وثائق عرضت فيها، ولأنه تم فيها أيضا مواجهة عاطف نجيب بشهود، وهدول طبعا محميين بقانون حماية الشهود. مصادر حضرت الجلسة كشفت لمراسل العربية أنه الشهود واجهوا عاطف نجيب بجرائمه، وأنه أنكر أمام القاضي كل الاتهامات. أشكال الحياة خارج كوكب الأرض والأجسام الطائرة المجهولة أو وجود الكائنات الفضائية، كلها من القضايا اللي من سنوات يعني طويلة بتحظى باهتمام عالمي. وفي أمريكا تحديداً وعلى مدى سنوات طويلة كان في كلام عن مشاهدات لأجسام مجهولة وأحياناً حتى كائنات غريبة، وكلها كان البنتاغون بيتابعها ويدرسها ولكن بسرية ودون الإفصاح عن التفاصيل. وطبعاً الناس حول العالم يعني مقسومة بين ناس مقتنعة ومصدقة في كائنات فضائية وأجسام طائرة وإنهم بيزوروا الأرض، والناس تانية شايفة إنه الموضوع خيال وإنه اللي الناس بيشوفوه مجرد ظواهر طبيعية أو أجسام زي مناطيد أو غيرها يعني. أما علميا فلليوم ما انحسم الجدل حول الموضوع. سياسيا ترامب من بداية ولايته هو بيوعد أنه حيكشف معلومات مهمة وسرية عن الكائنات الفضائية والأجسام مجهولة الهوية، وبالفعل الجمعة ترامب وفى بوعده ونشرت وزارة الحرب الدفعة الأولى من ملفات الأجسام الطائرة المجهولة واللي كانت سرية لسنوات، وأصبحت الآن متاحة للجميع للإطلاع عليها سواء في أمريكا أو يعني بقية العالم. وقال ترامب أنه قراره بنشر الملفات هدفه تحقيق أقصى قدر من الشفافية وعشان الناس تعرف اللي بيصير في العالم حولهم. وأطلقت وزارة الحرب موقع رسمي خاص بالوثائق اللي بتتعلق بهذا الموضوع، واللي يفتح هذا الموقع حيلاقي زي ما شايفين قدامكم كده ديزاينه بالأبيض والأسود ومليان صور كمان بالأبيض والأسود، ومعها حوالي 160 ملف لما سموه بالظواهر الجوية المجهولة أو الأجسام الطائرة المجهولة اللي نحن بنعرفها باسم UFOs. ومن بين هذه الصور الصورة اللي شايفينها أمامكم، وهذه قيل إنها لجسم طائر مجهول الهوية في سماء أمريكا وتم التقاطها في 2026، وفي هذه الصورة كمان من 2023 وبتبين جسم مستقيم طالع منه ضوء ساطع في السماء، وفي هذه الصورة كمان لجسم مجهول الهوية وهذه تم التقاطها في الشرق الأوسط في سنة 2013 بس مو محدد فين تحديدا يعني المكان اللي تم التقاطها فيه. وفي صور أقدم كمان زي هذه اللي من مهمة أبولو 17، المهمة رقمها 17 من سنة 72 واللي بتظهر جسم كمان مجهول الهوية. وعلى فكرة الملفات الجديدة المنشورة مو بس معلومات وصور، في كمان فيديوهات.

0: الملفات ما كانت بس صور وفيديوهات، لا كمان كان فيها تسجيلات صوتية زي اللي حتسمعوه الآن. هذا تسجيل من رحلة جيميناي 7 اللي طلعت الفضاء سنة 65، وبينسمع في التسجيل الصوتي أحد رواد الفضاء وهو بيقول إنه شاف جسم غامض وعدد هائل من الجزئيات الصغيرة على يسار مركبتهم الفضائية.
1: This is Houston. Say again, 7.
2: So we have a bogey at 10 o'clock high. Like hundreds of little particles going by the left out about 3 to 4 miles.
1: Understand you have many small particles going by on the left.
0: اللي سمعتوه في المقطع السابق جزء بسيط من تسجيل صوتي أطول بكثير بين رائدي الفضاء اللي كانوا أو رائدي الفضاء اللي كانوا في رحلة جيميناي 7 إلى الفضاء وبين برج المراقبة على الأرض، وبيتكلموا فيه إنهم هم شافوا جسم غريب في المدار وحولوا أعداد هائلة من الجزيئات الصغيرة. طيب كل ما نشر من يومين هذه فقط الدفعة الأولى من ملفات سرية كثيرة ستنشر لاحقا متعلقة بنفس الموضوع. والحقيقة أنه هذه مو أول مرة بنسمع أو بنشوف فيديوهات أو صور أو تسجيلات صوتية بينقال إنها إثباتات على وجود حياة أخرى في الكون. فالسؤال الملح اليوم هو هل كشفت الملفات المنشورة اليوم أشياء جديدة يعني ما كنا نعرفها من قبل عن هذا الموضوع؟ هل شفنا شيء ما قد شفناه أو سمعنا قبل؟ معنا نحن رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي السعد اللي بينضم إلينا من بيروت، أهلا فيك معنا. طبعا يعني كمتابع لهذا الملف، هل التسريبات أو مش التسريبات الملفات الجديدة اللي يعني نشرها البنتاغون فيها شيء نقدر نقول إنه مفاجئ جدا؟
3: يعني لا شك أن الذي حدث في منذ يومين هو فريد من نوعه. لماذا؟ لأنه أتى بناء على توجيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كان هناك تفاؤل كبير جدا عند المتابعين لهذا الموضوع منذ سنوات، وتوقعوا أن يحصلوا على الأقل يعني على بعض الأدلة، ربما بعض الصور، ربما يعني تصريحات سرية، مداولات سرية، تقارير سرية تشير إلى وجود فضائيين كما تفضلت حضرتك. لكن رغم هذا الضجيج الذي صاحب الموضوع، يأتيك واحد من أعضاء الكونغرس، يعني هو جمهوري عن ولاية تينيسي، تيمبر تشيت، هو من أكثر أعضاء الكونغرس متابعة لهذا الموضوع. ماذا يقول؟ يقول أنا ليس لدي إيمان بهذه الدولة، يعني الدولة الأمريكية، بأنها ستفصح عن الأسرار. يعني هذا الشخص فاقد إيمانه كليا. أيوه. بأنه قد يحصلون على على على بعض المعلومات. ناهيك عن تصريحه أكثر من مرة أنه يتلقى تهديدات تطلب منه الصمت، يعني عدم كشف معلومات عن هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه إذا عدنا إلى تصريحات ضابط الاستخبارات الكبير ديفيد جراش، الذي أيضا يعني صرح بشيء مهم جدا البارحة، ماذا قال سابقا أمام الكونغرس وتحت القسم؟ قال التغطية على موضوع وجود الفضائيين على الأرض أدى إلى جرائم قتل.
0: أوكي.
3: إذن هناك يبدو أن هناك فئة ما في مكان ما، في وزارة ما، في جهاز أمني ما، تخاف من التوسع بكشف المواضيع لأن هناك مسؤوليات جنائية قد تطاله. الآن هل هذا المناخ أو هذا الجو من عدم كشف، هل هو
0: يعني انت من مؤيدي نظريه انه في احد من مصلحته انه هذه المعلومات ما تطلع ابدا؟
3: طبعا لان يعني اذا راقبنا لو عدنا مثلا لبروجكت بلو بوك الى السبعينيات، عندما جاء سلاح الجو الامريكي وكان يترأس الفريق التحقيق عالم عمل مع سلاح الجو سنوات طويلة.
0: أوكي.
3: ثم عندما استقال، ويعني عندما ترك وظيفته ذهب ليقول أنا بدت مقتنعا أنه يوجد كائنات فضائية.

0: ويوجد صحون طائرة.
1: طيب
0: أكثر من ذلك يعني،
1: اوكي، اربط لي
0: الآن ما هو الواقع الآن؟
1: ايوه اربط لي
0: الواقع
1: نظريتك
0: الآن،
1: والكلام هذا كله بما حدث في اليومين الماضيين.
0: الواقع الآن عبر عنه ديفيد جراش البارحة. ماذا قال؟ قال أنا أدعو مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستخبارات والأمن للتدخل فورا بموضوع محدد، وهو وكالة السي اي اي ووكالة استخبارات الجيش، الاثنتان يعني هاتان الوكالتان الاثنتان تعملان على عرقلة التوجيه الذي أتى لوزارة الدفاع الأمريكية من
1: ايه
0: أو وزارة الحرب
1: وزارة
0: يعني لأنه
1: الحرب
0: غيروا الاسم،
1: صح.
0: الذي أتى من الرئيس ترامب. إذن هو يقول هناك من يعرقل يسميهم بالاسم
1: اوكي
0: ويطالب نائب وزير الدفاع بالتحرك فورا. لماذا؟ لأن نائب وزير الدفاع يمتلك الصلاحيات في
1: طيب
0: إيقاف هذا
1: ايوه
0: العمل.
1: طيب هذا الكلام كله ومع هذا اللي بيصير اتنشرت ملفات جديدة، وهذه قالوا الدفعة الأولى
0: نعم، هذه هي الملفات الأولى، لكن لا يوجد فيها شيء واو يعني.
1: اوكي
0: إذا نظرت ربما إلى رحلة أبولو 12 أو 17، هناك أضواء في الأفق لا تفسير لها، أضواء لون
1: صح
0: أزرق غامق
1: ايوه
0: يعني
1: ايوه
0: لا تفسير لها، والفيديوهات الأخرى عن نقاط ضوء تسير في الهواء تذهب يمنة ويسرة. هذا ليس كافي يعني.
1: صح
0: إذا عدنا مثلا إلى تقرير كوميتال الفرنسي عام 1000 تقريبا بنهاية التسعينيات، هذا التقرير الذي أشرف عليه قائد سلاح الجو الفرنسي، على الأقل أظهروا لنا صورة جوية لصحن طائر عملاق الحجم يعني،
1: اوكي
0: على الأقل يعني جعلونا نرى شيئا. إذا جئنا لنسأل الأمريكيين هل أنتم تمتلكون صور من الأقمار الاصطناعية لصحون طائرة يعني كانت تطير فوق الأرض؟ الجواب نعم، وهذا الكلام قاله رئيس
1: ايوه
0: الاستخبارات الموجود اليوم يعني، قاله أولا عندما كان مع إدارة ترامب في الدورة الأولى، وهو الآن عاد
1: اوكي
0: وعينه رسمي.
1: يعني انت بترجح نظرية انه ما تم نشره هو مجرد يعني ملفات يعني عشان يبان انه في التزام بكلام الرئيس فقط، ولكن لا ما زال في
0: نعم،
1: الكثير اللي مخفي. اوكي
0: وإذا لاحظت كلام الرئيس لا يؤكد ولا ينفي،
1: صح
0: يقول مطلوب بسبب الاهتمام الهائل عند الجمهور سأعطيكم ملفات وأنتم أيها الشعب
1: ابحثوا
0: الأمريكي
1: فيها.
0: احكموا على الموضوع.
1: أيوة أنتوا أعطوا قراراتكم، عشان كده برضو الملفات الجديدة اللي ظهرت ما حسمت يعني برضو الجدل، ما قدر فريق ينتصر على فريق آخر. على العموم خلينا متفائلين وفي انتظار الدفعة الجديدة إن شاء الله تكون فيها إجابات شوي أوضح. نشكرك على هذه المداخلة، كان معنا رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بيعتبر من أكثر الشخصيات السياسية حول العالم نشاطاً على تيك توك، حسابه بيتابعه تقريباً 870 ألف شخص، وبينزل لمتابعيه فيديوهات بشكل شبه يومي، منها فيديوهات من داخل مكتبه أو من مشاويره أو تحركات عمله، وكثير فيديوهات كمان من كواليس عمله. ومن كم يوم نشر رئيس الوزراء الأسباني فيديو جديد من داخل مكتبه شارك فيه مع متابعي ثلاث أشياء مميزة ومهمة جدا بالنسبة له موجودة في مكتبه.
2: Hoy os voy a enseñar algunos de los objetos que tengo en el despacho de la presidencia del gobierno. Lo primero es, siempre que llego, poner un poquito de incienso. La segunda es un regalo muy especial y es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza. Y si simboliza algo es precisamente este mensaje en una botella para que no nos olvidemos del sufrimiento que están teniendo. Y la tercera es este Quijote, como otros tantos que tengo en el despacho, porque suelo coleccionar Quijotes, de una pequeña tienda de Mojácar desde hace unos años, y este es uno de los que tengo en el despacho.
1: رئيس الحكومة الإسبانية زي ما شفتوا عرض أساسيات موجودة في مكتبه مهمة بالنسبة له، ومنها هذه الزجاجة اللي حاطط فيها رسالة قدمها له طفل من غزة، وقال إنه بيحتفظ فيها على مكتبه علشان ما ينسى أبدا المعاناة اللي بيعيشها الفلسطينيين وأطفال غزة. سانشيز للتذكير من أكثر القادة الأوروبيين انتقادا لإسرائيل من بداية الحرب على غزة وبأقوى الألفاظ والأوصاف، وحكومته كانت من الأوائل في أوروبا اللي بتعترف رسميا دولة فلسطين. وتصريحاته وهجومه على إسرائيل وحكومتها وجيشها دخلوا في حرب تصريحات مع

إسرائيل. ومن يومين منح رئيس الحكومة الإسبانية وسام الاستحقاق المدني للمقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز دعما لجهودها في حرب غزة ولتوثيقها الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وقال في تكريمها إنها صوت يبقي ضمير العالم حيا. طبعا هذا التكريم يعتبر رسالة سياسية من رئيس الوزراء الإسباني، خاصة وأنه ألبانيز بتواجه عقوبات أمريكية. وصلت السفينة السياحية الموبوءة هونديس صباح اليوم لأحد موانئ جزيرة تنريف الأسبانية، إحدى جزر الكناري، وبدأت عملية إجلاء ركابها. السفينة هذه للتذكير كانت في رحلة سياحية بدأت في إبريل من الأرجنتين وتوقفت في المياه الإقليمية للرأس الأخضر من بعد ما رفضت الدولة استقبال السفينة اللي كان ظهر فيها فيروس هانتا وتوفي بسببه ركاب. وبعد أيام من الانتظار في المياه وتدخل منظمة الصحة العالمية وإجلاء ركاب في أكثر من محطة، اليوم وصلت أخيرا السفينة لجزر الكناري. حتى الآن أجدد الأرقام 6 إصابات مؤكدة بين 8 مشتبه فيهم، ومن 6 هدول في 3 توفوا. أول وفاة كانت لعالم هولندي عمره 70 سنة وزوجته توفيت بعده بأيام، ويعتقد أن العالم الهولندي هذا هو المريض رقم 0، وهذا المصطلح طبعا يطلق على أول حالة بتكون سبب في تفشي فيروس. العالم الهولندي وزوجته كانوا في الأرجنتين وزاروا مكب نفايات في الأرجنتين لمراقبة طائر نادر، ويعتقد أنه هناك الزوجين استنشقوا جزئيات ملوثة بفضلات قوارض بتحمل سلالة الإنديز من فيروس هانتا، وهذه السلالة انتشارها بين البشر أسهل وأسرع من الهانتا العادي. اليوم بدأت في جزر الكناري عمليات إجلاء الركاب اللي بيحملوا أكثر من 20 جنسية. الصحة العالمية بتأكد أنه كل الركاب صحتهم تمام وما في أي شخص عليه أعراض. الإجلاء بدأ بالركاب الأسبانيين والطاقم الأسبان، نقلوا جوا لمدريد وهناك حيخضعوا لحجر صحي ومراقبة لمدة 42 يوم، هذه بحسب الصحة العالمية هي مدة حضانة الفيروس. إجلاء ركاب السفينة مكمل طول اليوم وبكرة كمان، وسيتم على مجموعات بحسب ما أعلن، وباقي الجنسيات كل دولة يعني ستنقل رعاياها.

الصحة العالمية مستمرة من أول يوم على تطميناتها بأنه صحيح هذا تفشي والفيروس خطير، لكن العالم مو على أبواب جائحة، وأنه الوضع ما بيدعو للقلق وما في خطر انتقال العدوى للعامة، وأنه العالم بعيد كل البعد عن كورونا جديدة. ولكن في الوقت اللي المنظمة العالمية بتطمن الناس، في أخبار ما بتطمن أبداً جالسين بنسمعها. الصحة الأسبانية أعلنت إصابة امرأة في إقليم شرق البلاد بأعراض تتفق مع الإصابة بفيروس هانتا، وقالوا أنه هذه السيدة خالطت سيدة كانت على متن السفينة الموبوءة. الصحة الهولندية كمان أعلنت 3 حالات ظهرت عليهم أعراض شبيهة بهانتا، وأيضا خالطوا أحد كان على متن السفينة ونزل سابقا، وكلهم بيخضعوا للعزل. ورجعوا أكدوا أنه في حالتين منهم تأكد أنه اللي معاهم هانتا، والحالة الثالثة لسه قيد التحليل. وإسرائيل كمان أعلنت تسجيل أول حالة، وقالوا أنه المصاب دخل البلاد حامل للفيروس وكان في زيارة لأوروبا. وبمناسبة الحديث عن هانتا، ففي قصة أخرى متعلقة بالفيروس كانت حديث الناس الساعات الماضية الحقيقة، حيث انتشرت صور وفيديوهات لإنزال جوي نفذه الجيش البريطاني لعلاج مواطن يشتبه بإصابته بالفيروس وكان على متن السفينة. البريطاني هذا مو من اللي تم إجلائهم اليوم، هذا نزل من أيام من السفينة ورجع موطنه في جزيرة تريستن دي كونا، وهذه جزيرة تابعة لبريطانيا جنب الأطلسي، وتعد يعني على فكرة كده أبعد الأراضي التابعة لبريطانيا في الخارج. وبعد ما رجع بيته

بيته ظهرت عليه أعراض الفيروس، واليوم نشر الجيش البريطاني فيديوهات من إنزال جوي لمظليين واستشاري وممرضة مع إمدادات أكسجين ومعدات طبية مختلفة لعلاجه. وأكد الجيش البريطاني أنه هذه المرة الأولى اللي بيتم فيها إنزال طاقم طبي بالمظلات لتقديم الدعم الإنساني.

الجزيرة هن زي ما قلت لكم أبعد الأراضي البريطانية في الخارج، وهي جزيرة جنوب الأطلسي، وفي النص جاية بين جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية. سكانها 200 شخص، والوصول لها بقارب من سانت هيلينا بيستغرق 6 أيام، وهذه أقرب جزيرة مأهولة لها وما فيها مطار ولا مدرج، الوصول لها بقارب فقط. هذا بيشرح لكم أكيد يعني ليه الطاقم الطبي راح لها إنزال جوي، وترى عادة أن الجزيرة بتعتمد على فريق طبي من شخصين بيتولى احتياجات الجزيرة الصحية. عموما وزارة الدفاع البريطانية بعد الإنزال أكدت أن المشتبه بالإصابة دخل العزل وأن الأمور تحت السيطرة. تفتكروا لما من شهر تقريبا عرضنا عليكم فيديو السياسي المجري اللي كده قلب مواقع التواصل برقصة غريبة وعفوية بعد فوز حزبه بالانتخابات؟ وقتها كان فاز بالانتخابات حزب تيسا بصورة غير متوقعة، وخسر حزب رئيس الوزراء وقتها اللي هو أوربان، ورقصة السياسة خلال احتفالات فوز حزبه كده شهرته حول العالم. أم تم تنصيب رئيس الحكومة الجديد بيتر ماجيار، وأدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، وخلال الاحتفالات بتنصيبه عاد السياسي الراقص لتصدر المشهد.

السياسي اسمه زولت هكدوس، وهو طبيب عظام ومرشح لحمل حقيبة الصحة في الحكومة الجديدة. ركسة أمس وصفت بالاستخدام الممتاز للترند، يعني واضح أنه الرجل والحزب اللي شافوا اللي كده يعني عملته ركسته الأولى وقت الفوز، شافوا قديش يعني التأثير كان، فقام كرروا المشهد في الاحتفال. وبالفعل هذا خلى تنصيب رئيس الحكومة ياخذ اهتمام زيادة حول العالم. وبعد الاستعراض الفردي اللي عملوه، انضم له باقي زملائه في الحزب على المسرح وعملوا كده رقصة جماعية، لكن برضو كان هو يعني القائد فيها.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق

0: التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. الفرنساوي مسلسل جريمة وتشويق ودراما قانونية من 10 حلقات بدأ عرضه في 25 إبريل على منصة يانجو بلاي وفي السعودية على STC TV. وبيحكي قصة المحامي خالد مشهير الشهير بالفرنساوي، محامي استثنائي بيخوض أخطر معركة في حياته.
5: نفسي في حياتي أقابل حد بيقول الحقيقة من أول مرة.
6: مصر فيها 160 ألف محامي، لكن ما فيهاش اتنين منك.
5: خالد الفرنساوي مكتب سليمان شوكة المحامي.
7: عم المحاميين كلهم.
5: البنت لما فاتت في المستشفى قالت إن أنت اغتصبتها.
8: بيقولوا عليك داهية.
9: أستاذ خالد أنت عينة نادرة من البشر.
5: أنا وأنت ما نفرقش عن بعض كتير. بلطجي ومحامي.
10: يا عدالة.
11: وسابك تعلى معايا لكن تعلى عليه مش هنسيبه.
5: أنت هتبقي أول قضية في حياتي أخدها ببلاش.
4: معنا من القاهرة النجم عمرو يوسف، أهلا فيك معنا يا عمرو، مبروك العمل.
12: يا سارة الله يبارك فيك، إزيك؟ أنا سعيد أن أنا موجود معاك النهاردة.
4: الحمد لله، أنا اللي سعيدة ومنورنا، وتفرجت أنا على الحلقات اللي نزلت حتى الآن، صراحة حماس شديد، حماس ألف، يعني جالسين بنتابع معاك وفي تصاعد صراحة في الأحداث، وبعدين ما في ملل، فهذا حلو كثير أنه ما في ملل. بس إذا تقدر ترجعنا كده خطوة شوية على وراء للفكرة نفسها، كيف كانت يعني جاتكم الفكرة هذه؟
12: أبدا. الفرنساوي باختصار مسلسل اتعرضت عليا فكرته من حوالي 4 سنين، وما كانش لسه مكتوب، كان مجرد فكرة كتبها آدم عبد الغفار، هو المؤلف وهو المخرج الحقيقة. فعجبتني جدا الفكرة، وبعدين أنا نسيت الموضوع وهو اختفى مني، ويعني ما حصلش حاجة. رجع لي السنة اللي فاتت بفيلم، بيعرض عليا فيلم، قلت له أخبار الفرنساوي إيه؟ قال لي ده انا كتبت منه 8 حلقات، هم 10 حلقات وانا كتبت 8. قلت له طب ليه جايب لي فيلم مش جايب لي فرنساوي؟ قال انا حسيت ان انت ما عجبكش.
4: اوكي.
12: قلت له لا خليني ابص عليهم. الحكايه جت بالصدفه كده يعني. ففعلا مسكت الثمان حلقات، ما قدرتش انزلهم غير وانا مخلصهم كلهم. يعني نفس الاحساس اللي انت بتتكلمي عنه دلوقتي. أيوة. والحمد لله واصل للمشاهدين لحد حلقه 6، هو وصلني وانا بقرا السيناريو.
4: أيوة.
12: فالحقيقه هو عامل شغل اكتر من رائع ككاتب وكمخرج كمان.
4: لا هو صراحه يعني ايوه في حماس، نحن جالسين بنستنى الحلقات تنزل. بس هو قال يمكن واحده من الاشياء اللي كان بيقول انه ما كان يتخيل ابدا احد ثاني في هذا الدور غير، فكأنه يعني هو كان عامله لك أنت تحديدا.
12: هو الحقيقة كان طول الوقت يقول لي أنا ما يعني مش شايف حد غيرك يعمل الفرنساوي. وأنا بحاول لما حسيتك أن أنت مشغول، وما خلي بالك برضو أنا الفترة دي كنت بشتغل حاجات تانية، فكان بيبقى الوقت مش مناسب يعني أن أنا أعمل الفرنساوي. فكان بيفضل مستنيني، ما بيقول ليش، بس بيقول لي لا أنا مستنيك، أنا مش هدي الفرنساوي ده لحد، مفيش حد هيعمله غيرك. والحقيقة أنا بشكره على تمسكه ده، لأنه أنا في النهاية سعيد جدا بالنتيجة اللي حصلت يعني.
4: لا كويس، يعني رجع حلوة للدراما بالنسبة لك يعني كمان.
12: أكيد. أنا الحقيقة كنت مركز الفترة اللي فاتت في السينما أكتر، والحمد لله واتقابلنا أنا وإنتي في نجاحات سينمائية كتيرة، إذا كان الدرويش ولا السلم والتعبان ولا ولاد رزق ولا شقه لما كنا في دبي. فالحقيقة يعني السنتين اللي فاتوا كانوا سنتين تركيز في السينما، والحمد لله نتائجهم كانت حلوة جدا، والتلفزيون بيبقى ليه طعم تاني.
4: أيوة.
12: وخصوصا التلفزيون العشر حلقات أو الخمستاشر حلقة في بعض الأحيان، اللي هو بيبقى بعيد تماما عن المط والتطويل.
4: أيوة.
12: لذلك أنت بتبقى بتتفرجي على الحلقة مستمتعة. يعني عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا يا سارة، وأنا عارف أن أنت بتتابعي الحاجات دي وبتركزي فيها. أنت عارفة الناس دلوقتي بقى بتبقى وهي شغالة بتتفرج على المسلسل أو التلفزيون بيبقوا دايما ماسكين التليفونات كده في إيديهم.
4: أيوة.
12: ولما يبقى في مشهد ممل ولا طويل يبتدوا يسرحوا في التليفون.
4: صح. أيوة.

كذا حد بعت لي على المشاهد او على المسلسل تعليقات انه ما قدرش يمسك التليفون ثانيه اثناء مشاهده الحلقه. طبعا هو انا ضد الفكره دي عموما، فكره ان انا امسك التليفون وانا بتفرج على حاجه، بس قصدي

0: مدحة ممكن تنقال لأي أحد يشتغل عمل يعني فنان. بس عمرو إذا بدي أسألك عن شخصيتك تحديدا، يعني صراحة هو شخصية يعني بغض النظر عن أنه شخصية ما أنت عارف يعني تحبه ولا تكرهه، تحكم عليه ولا ما تحكم عليه، كل هذه التفاصيل، بس هو شخصية استثنائية الحقيقة وفي أشياء رهيبة صراحة فيه. أنت كعمرو يوسف لو قدرت تأخذ شيء من شخصيتك في المسلسل إيش تأخذ؟
1: بصي، هو شخصية مش دايما بيتقال ايه شخصية البطل لازم تبقى شخصية مثالية. يمكن التغيير في بعض الأحيان عن الشخصية المثالية دي بيبقى بيدي الشخصية لحم ودم أكتر، لأن محدش فينا ملاك ومحدش فينا ما بيغلطش ومحدش فينا. وطبعا أنا بشتغل في مهنة اللي هي المحاماة، فالمحاماة في بعض الأحيان أنا بضطر وببقى عارف إن أنا بدافع عن شخص مدان وشخص ممكن يكون عمل الشيء ده، ولكن هو حق مكفول لي قانونا ان يكون في حد بيدافع عنه. عموما الشخصيه انا خدت منها ايه او هي خدت مني ايه، انا خريج حقوق انجليزي جامعه القاهره، انا درست الحقوق بس انا ما اشتغلتش كمحامي خالص. والحقيقه انا اللي يعني بيعجبني في خالد ذكائه، بيعجبني في الديترمينيشن بتاعه، دايما عنده اصرار على انه يوصل للي هو عايز يوصل له. هو عاش طفوله وعاش حياه ما كانتش سهله خالص، واعتقد هي دي اللي شكلته وشكلت نفسيته. أيوة. في تعاملاته مع الاخرين بيمر بظروف صعبه، بيواجه علاقات كلها غريبة، الحب اللي ظهر له بعد 17 سنة فجأة اللي هي شخصية ليلى اللي عملتها عائشة بن أحمد، أبوه اللي ظهر له فجأة، الست اللي بتربيه وبيحبها وبتحبه اللي هي سندس اللي عملتها العظيمة
0: طبعا سوسن بدر.
1: يعني الحقيقة يعني قصدي شخصية ممتعة في الأداء. وأنا عايز أشكر كل الأساتذة اللي شاركوني العمل ده، الأستاذ الكبير جمال سليمان اللي أنا بستمتع بالعمل معاه لأول مرة، أستاذ سوسن بدر طبعا، أستاذ بيومي فؤاد، عائشة بن أحمد، جنى الأشقر، سامي الشيخ، كلهم يعني بوب طبعا من يعني هو مطرب أو مغني وعنده فرقة شارموفرز، بس هو الحقيقة عامل دور أكتر من رائع جوه المسلسل يعني.
0: أيوة، لو أنا كنت بدي أسألك تحديدا، أنت بتقول على تعرف يعني أنت بتقول أنه هو صح أيوة شخصية صعبة وكده، أعتقد أنه كان اختيار جدا ذكي أنه يتمسك فيك المؤلف والمخرج، لأنه كان سهل لو ممكن أحد غيرك أنه ما ينحب، عارف أنه البطل يصير ما ينحب، أنت بتعطي شوية لا. تعاطف.
1: لا احنا على الهواء، معلش صوتك قطع، انا اسف. انت كان ايه التعلق بالايه؟
0: اي كنت بقول لك انه يعني افهم وجهه نظر المؤلف والمخرج لما انه متمسك هو فيك انه انت اللي تلعب ذا الدور، لانه انت حتعطي للشخصيه انه يعني حتخليها تنحب، غيرك ممكن ما يخليها تنحب، ممكن تصير يعني ممكن تعتبره شرير، عارف كيف؟ يعني انت في لا انت خليت كده
1: أيوة فاهم قصدي،
0: اي خليته كده قريب مننا. طيب في تعليقات كتير على ملابسك،
1: عشان انا حبيته يعني، انا بعمل اي
0: هو عشان انت تنحب يا عمرو، لا تتواضع.
1: انا حبيت الشخصيه اللي انا بقدمها،
0: انت تنحب
1: حبيبتي يا ساره، ده من ذوقك والله، كتر خيرك كتر خيرك. الملابس الحقيقه خالد عزام هو المسؤول عن الملابس، والحقيقه عامل شغل برضو اكتر من رائع، والكاركتر او الطريقه اللي انا لبست بيها بتساعد عموما الملابس والشكل الخارجي للشخصيه بيساعد الممثل انه يدخل في الشخصيه. فانا خلاص بقيت متعود ان انا اول ما احط البلطو واحط البروش اللي على الصدر بتاع الشخصيه في الفرنساوي، الحقيقه ببقى ان كاركتر على طول. فانا برضو بوجه له تحيه، وعمل مجهود كل الناس الحقيقه، بشكر كايرو فيلمز الشركه المنتجه ويانجو على يعني اهتمامهم الكبير بهذا المشروع، وادوا له حجم كبير جدا جدا واهتموا بيه جدا، وانا بشكر جدا. وكل الناس الحقيقه اللي ورا الكاميرا قدام الكاميرا، عمر ابو دومه مدير التصوير شغله اكتر من رائع، احمد حافظ وياسمين في المونتاج، كل الناس اللي ورا الكاميرا الحقيقه كانوا عاملين شغل اكتر من رائع.
0: لانه الناس كمان علقت عمر انه الصوره حلوه، انه نحن كاننا جالسين كل حلقه بنتفرج كاننا على فيلم، يعني انه فعلا معمول حلو يعني، فافهم انك تشكرهم صراحه.
1: ياسمين عاطف مهندسه الديكور، ياسمين عاطف مهندسة الديكور كانت معايا في درويش ومعايا في السلم والتعبان. يعني الصورة عشان تبقى كاملة هي ملابس، هي ديكور،

0: هي مدير تصوير، هي نظره مخرج ورؤيه مخرج. فالحقيقه الشغلانه بتاعتنا شغلانه تيم ورك، وكل العناصر اللي كانت موجوده الحقيقه كانت اكتر من رائعه. وحقيقي عملوا مجهود كبير جدا وكانوا مؤمنين جدا بالمشروع.
1: أيوة.
0: عايز اقول لك على حاجه يا ساره ودي مهمه جدا، انا لما قريت المشروع وحسيت بحماسه شديده نزلت كنت في المكتب يعني قعدت خلصت الحلقات ونزلت على البيت رحت الكندا قلت لها بقول لك ايه انا مسكت النهارده مشروع اعتقد انه هيبقى من المشاريع اللي ان شاء الله تفضل في تاريخ الدراما.
1: حلو.
0: بس انا لوحدي لسه بفكر في الموضوع ده لوحدي وكده. لما الورق او السيناريو راح بعد كده الاستاذ جمال سليمان لقيته بيكلمني بيقول لي ده من احلى ما قريت، الاستاذه سوسن بدر من احلى ما قريت، الاستاذ احمد فؤاد سليم واللي بوجه له تحيه كبيره عامل شخصيه المحامي سليمان شوكت الحقيقه عظمه على عظمه يعني.
1: أيوه.
0: الاستاذ احمد فؤاد لقيته بيقابلني، تقابلنا في المكتب هنا عندي وقعدنا اتكلمنا على الشخصيه وقعدنا نعمل بروفات مع بعض، وانا دايما بحافظ على حكايه البروفات الترابيزه، عامل شغل اكتر من رائع. فلقيت ان انا مش لوحدي، ده كل الاساتذه العظماء الكبار اللي انا ذكرت اساميهم.
1: أيوه.
0: بيومي فؤاد.
1: صح.
0: وانا بعتبر بيومي طبعا مش كوميديان بس، بيومي ده ممثل تراجيديان تقيل. انبهر بالورق لما اقراه.
1: ايوه.
0: فقصدي كل دول طمنوني ان انا ماشي على التراك الصح، انه أيوة. الحمد لله ممكن نبقى في حته كويسه بالمسلسل ده، والحمد لله بعد عرض الحلقه السادسه ادينا في حته الحمد لله عظيمه يعني.
1: لا حلوه جدا. بما انك يعني ذكرت كمان يعني النجوم اللي مشاركينك في العمل، كنت بتكلم معاك عن مشهد في الحلقه الخامسه تحديدا بتصير مواجهه بينك كبيره وبينك وبين النجم طبعا جمال سليمان، احكي لي شويه عن هذا المشهد كده، توصلتونا لدرجة عالية جدا يعني.
0: الحقيقة هو مشهد الحمد لله أنا لقيت عليه رد فعل كبير جدا من الناس، اللي هو المواجهة اللي كانت ما بيني وما بين الأستاذ جمال سليمان. المشهد ده الحقيقة كان مكتوب حلو، بس أنا اتفقت مع المخرج إن أنا عايز أضيف عليه حاجات من عندي. قلت له سيبني احس المشهد ده اكتر ما احفظه. فهو عشان مخرج شاطر ومريح وكاتب مريح وواثق من ادواته، قال لي اللي انت تحس بيه اعمله وانا معاك بالكاميرا، ولو تاخدي بالك المشهد اتصور وان شوت يعني. الكاميرا كانت على وشي ما سابتش وشي طول المشهد.
1: ايوه.
0: انا كان عندي مشاعر كونتها وانا بذاكر شخصيه خالد في علاقته بابوه. وحسيت ان انا لما قريت المشهد زمان كان المشهد حلو، لكن لما بدات اشتغل على خالد وبدات اصور خالد وبدات اعرف خالد الفرنساوي اكتر، بدات احس انه في مقابلته مع ابوه محتاج يقول كلام تاني.
1: ايوه.
0: فبدات انا احضر للمشهد ده واكتب الحاجات اللي انا عايز اقولها له، لان هي شغلتني انا كعمر وانا بقرا واهتميت بيها وطورتها وانا بشتغل على الشخصيه. فطلع المشهد الحمد لله كويس وعجب الناس جدا، لانه زي ما بقول لك انا حسيته قوي وحسيت بكل كلمه انا بقولها فيه. لما بقول له انت كنت بتفكر ازاي لما تسيب عيل عنده 11 سنه في شقه مع جثه امه، يعني قصدي ده احساس قاسي جدا. ومع بدايه الشغل وبدايه التصوير المسلسل كان دايما الاحساس ده او المشهد ده بيشغل بالي. وبقول انا المفروض كخالد الفرنساوي لما قابل الديب اللي انا بكتشف ان هو ابويا المفروض يبقى الحوار اللي بيني وبينه عامل ازاي. فحسيت وانا بعمل المشهد انه كان في لحظات انه بيزعق له، وبعدين كان في لحظات انه بيلومه، وبعدين كان في لحظات بيتجبر عليه ويقول له انا مش محتاجك وعمري ما هحتاج لك، وبعدين لحظات بيرتاح وبيقول له انت اللي محتاج لي. فيعني هو الحقيقه المشهد اتصور حلو واتعمل حلو، وفكره ادم عبد الغفار ان هو ياخدها وان شوت ما يشيلش الكاميرا من عليا. على فكره هو المفروض المشهد الطبيعي بتاعه انه كان هيتقطع.
1: ايوه.
0: بس هو ادم شاف المشهد قال انا مش عايز اعمل اي حاجه، هو ده اللي انا عايزه، شكرا وخلاص. فالحقيقه اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، عشان احنا ذاكرنا واجتهدنا، وعشان انا كنت حاسس المشهد ده جدا ومذاكره كويس جدا وكان عندي حاجات كتير في دماغي وطلع من قلبي وصل الحمد لله للناس كلها.
1: لا فعلا هو يعني كان مشهد صراحه يعني ممتاز. بس خليني اخذك على ناحيه ثانيه من المسلسل، شخصيتك في المسلسل

0: المسلسل دايما بيروح لسندس اللي هي طبعا النجمه الكبيره اساسا بدر وتقرا الفنجان، هي بتجلس تقرا الفنجان، فهو بيقول لها انه انا لما بتقرا الفنجان بتريحيني في المشروع اللي جاي. هل عمرو يوسف بيسوي اي شيء من دي الاشياء، يقرا فنجان او شيء من دي الاشياء، بتامن في دي الاشياء؟
1: لا لا لا لا، انا يمكن عملت حكايه قرايه الفنجان دي مره ولا مرتين في حياتي، ويعني للهزار يعني على سبيل الهزار، لكن لا مش بتاع الفنجان، انا ضد الفنجان ده خالص.
0: طيب كويس، عشان بس يعني حبيت اطمن لانه هو كان يعني بيرتاح نفسيا كثير، واضح في المسلسل للموضوع، بس هو يمكن كان بيرتاح لسندس لسوسن بدر اكثر من الفنجان. بدي اسالك كنت
1: هو هي زي ما انت قلتي، برافو عليكي، هو مرتاح للشخصية، للبني آدم اللي ربته، اللي دايما بتحنوا عليه، اللي عندها بعد نظر. خلي بالك الشخصية اللي عاملها أستاذة سوسن بدر اللي هي سندس، عارفة الست اللي هي ممكن تكون مش متعلمة، بتعرفش تقرأ وتكتب، بس ذكاء فطري وخبرة حياتية غير طبيعية.
0: أيوة.
1: فالناس دول بيبقى عندهم دايما رؤية وبعد نظر، وتيجي تقولك إيه لو قابلت حد مثلا مرة واحدة في حياتها تقولك إيه ده مش كويس، ابعد عنه يا خالد مثلا يعني، ويطلع كلامها صح في الاخر.
0: ايوه لا، فراسه بيكون عندهم. عمرو الان يعني بعد هذا
1: فراسه
0: رجعتك يمكن للدراما حتحمس الناس شويه، بس الناس كمان يعني واضح انك انت شويه مبعد، انه رمضان 30 حلقه الاشياء دي شويه ماخذ جنب سينما اكثر يعني، فهل حنتحمس بعد ده المشروع ونشوفك في مشاريع ثانيه؟
1: والله بص هقول لك على حاجه واتكلم معاكي بمنتهى الصراحه يعني. الخناقه بتاعت رمضان بقت دمها تقيل، وبقت يعني بتفقد واحده بواحده العنصر الفني اللي فيها، وبقت ظروف العمل في رمضان صعبه، وبقت يلا بسرعه قبل ما نعرض نصور بالنهارده عشان نعرض بكره، وبقت ان انت ما بتقدرش تحقق كل اللي بتتمناه على الصعيد الفني، وبقت خناقه ترند وخناقه شراء وخناقه فلوس وخناقه لا يعني انا مضايقني قوي اللي بيحصل في رمضان الحقيقه. وانا راجل بحب اشتغل الحاجه اللي انا مرتاح لها، والحاجه اللي فنيا انا مؤمن بيها، واشتغلها في ظروف، على فكره مش بالضروره ان كل الظروف تبقى متاحه وكل الظروف مش صعبه، لا، حتى الفرنساوي واي عمل في الدنيا واي فيلم في الدنيا واي شغلانه في الدنيا بيبقى ليها صعوباتها، صعوبه تصوير، عدد ساعات تصوير، ما لحقناش حاجه نصورها معينه، كل ده انا مش ضده، الشغلانه في جميع الاحوال صعب، لكن الوضع اللي بقى في رمضان بالنسبه لي مزعج هو اللي انا بقول لك عليه، الخناقات ما بقتش خناقات فنيه، بقت خناقات مش مريحاني. هل معنى كده انا ممكن اعمل في رمضان او ما اعملش؟
0: مين رقم واحد، مين جاب التعليقات
1: بالضبط،
0: المشهد الضارب، الاشياء دي كلها، وفي اشياء بتتحرك من تحت يعني مش بالضروره الجمهور.
1: بالضبط
0: افهمك فعلا،
1: بالضبط كده. فانا بحب ابقى بعيد عن النوع ده من الحاجات يعني. والحمد لله بنروح السينما بنعمل ارقام كبيره، بنروح التلفزيون بنعمل ارقام كبيره، لكن ومشاهدات والحاجات دي كلها، لكن خناقات لا، انا مش جاي هنا اتخانق، انا جاي هنا اشتغل وانبسط وابسط الناس، عشان لو انا مش مبسوط انا مش عارف ابسط حد.
0: يعني ما نتوقع منك
1: اعمله في الحاله اللي انا
0: يعني ما نتوقع منك تصريح انك نمبر 1.
1: لا لا لا لا، استغفر الله العظيم يا رب، لا مفيش كلام، ده عيب، ده عمر ما يصحش، عيب والله، عيب. النهارده رقم واحد في السينما باعلى ايراد في التاريخ مثلا ولاد رزق 3، 260 مليون في مصر بس. طيب بكره هيبقى ان شاء الله مثلا فيلم تاني، المره الجايه فيلم تالت، مفيش حاجه اسمها نمبر 1 ونمبر 2 يعني، هي أيوة. هي مساله وقت. وبعدين في الفن بالتحديد، الفن المهنه اللي احنا بنحبها وبنشتغلها من قلوبنا ومن روحنا، احنا بنعملها علشان ان يبقى انا المره دي اكسب مثلا هشام ماجد، والمره اللي جايه امير كرارة يكسبني، والمره اللي جايه حسن رداد، يعني قصدي مع بعض كده وبننبسط وبنعمل شغل كلنا بنبقى عايزين نبقى احسن حاجه عندنا.
0: أيوة.
1: لكن فكره انا احسن حاجه، مفيش حاجه اسمها في الفن احسن حاجه، مفيش حاجه اسمها احسن لوحه، دي لوحه حلوه وانا بحبها يبقى هي دي بالنسبه لي احسن لوحه، ممكن انت تيجي تشوفيها وهي محطوطه عندي في البيت ما تعجبكيش.
0: صح.
1: بس عموما الحاجة اللي بتنجح هي الحاجة اللي احنا بنقول عليها مثلا حصل عليها اجماع او اقبال بشكل عام.
0: ايوه، والشيء اللي بيرجع بعدين الناس كمان بيتفرجوا عليه بعدها حتى بسنوات وكذا بيرجعوا له وبيتفرجوا عليه. عمرو انا مبسوطة جدا انك انت معانا اليوم، منورنا.
1: بالزبط. انا اللي بشكرك.

0: جدا يا ساره على وجودي معاكم، وانا يعني سعيد باللقاء ده، واسف لو كنت طولت عليكم، بس
1: ابدا
0: أنا
1: يعني ابدا
0: مع الناس بقالي كتير ما طلعتش.
1: لا ابدا ابدا، منورنا منورنا، انت من اهل البيت.
0: نجاح الفرنساوي قوي. أشكرك أشكرك يا سارة، وسعيد جدا بنجاح المسلسل، وسعيد بردود أفعال الناس كلها، وفاضل خلاص 4 حلقات
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله الحلقات اللي جاية تبقى كمان أقوى من اللي فات
1: إن شاء الله. كلنا في انتظار النهاية، وبشكرك جدا على وجودك معنا. كان معنا طبعا من القاهرة النجم عمرو يوسف. مشاهدينا أنا أعود وألقاكم إن شاء الله في أمان الله.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادارات السابقة حسن وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة
4: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
7: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
8: العربية اف ام،
9: العربية اف ام،
8: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
9: لتعرف أكثر.
8: في زحام اليوم تختلط العناوين،
10: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
8: قف، لدينا ما يبحث عنك.
10: القصة، الخبر، القضية.
11: كثير من العمل والجهد وكثير من
8: استعد وشاركنا الحوار.
10: هذا المساء
8: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
10: أوراق غنية وملفات ثرية.
12: فأستخدم تكنيك اللي هو بابا، أنا بروح الحديقة.
8: هذا المساء
10: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
13: ضاقت الدنيا علينا.
8: اجتماعية،
10: ثقافية،
8: رياضية،
10: اقتصادية.
8: من الأحد إلى الخميس،
10: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
8: هذا المساء.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في منقل.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
17: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. نتنياهو يقول أن الحرب لم تنتهي ويجب إزالة اليورانيوم المخصب من إيران ولو بالقوة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أن ترامب تعهد لنتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب. ترامب يصرح بأن الحرب أنجزت 70% من الأهداف في إيران وهناك أهداف أخرى محتملة. مسؤول حكومي باكستاني يقول تلقينا رد إيران على المقترح الأمريكي بشأن الحرب وأرسلناه إلى واشنطن. وإيران تعلن أنها اقترحت أن تركز المحادثات خلال المرحلة الراهنة على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة. صحيفة كيهانا الإيرانية تنتقد السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز رغم استمرار الحصار الأمريكي. البحرين تنشر اليوم صورا لتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني داخل المملكة أعلنت ضبطه يوم أمس. القوات المسلحة الكويتية تعلن أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية. أبوظبي تعلن أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. وزارة الدفاع القطرية تعلن تعرض سفينة بضائع قادمة من أبوظبي لاستهداف بمسيرة شمال شرق ميناء مسيعيد. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجرد بشار الأسد وعددا من قادة نظامه من حقوقهم المدنية. أمين جبهة تحرير أزواد يقول للعربية لا نرى في باماكو أي طرف يمكن الحوار معه. هيئة الصحة السعودية تؤكد أن احتمال وصول فيروس هانتا إلى المملكة منخفض جدا. وأخيرا نوتنغهام يتعادل مع نيوكاسل في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي. حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة تتابعونها بعد الفاصل مع عصام وسارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: إذا القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
4: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
9: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش

0: الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: أخبار سارة مع عصام وسارة.
3: أهلا بكم متابعينا، هذا هو موعد اللقاء بيننا وبينكم في الأخبار سارة. دكتورة سارة مساء الخير.
4: يا أهلا وسهلا دكتورة عصام، مساء النور.
3: جمعيات المالية
4: كل ما قلنا الأحد
3: داخلين جمعية اليوم،
4: احنا نتكلم عن الجمعيات، قالوا شو الخيرية، قلنا لا النقدية.
3: النقدية خلاص، هي طبعا نحن متعودين دائما في بداية كل شهر نهاية كل شهر جمعية، اليوم نحن في يوم الأحد بداية أسبوع راح ندخل جمعية على طول.
4: سلم جمعيتك يا دكتور.
3: يعني طيب، هذا هو موضوع نقاشنا بالمناسبة. نحن نجري مسألة الدوافع النفسية اللي تقف وراء المشاركة في الجمعيات، لكن حنسألكم أنتم متابعينا، لو عرض عليكم مثلا أنك تدخل في جمعية بمبلغ كبير جدا مع أصدقائك، تثق فيهم ولا تخاف تخسر الأصدقاء هؤلاء؟ ولو خيروكم أيضا متابعينا في جمعية أيضا مع الأهل أو مع غرباء، أيهم حتختاروا؟ حنتحدث عن الجمعيات، كل ما يتعلق بالجمعيات المالية، هذا هو موضوع نقاشنا. لكن نذكر بداية بأرقام التواصل بيننا وبينكم متابعينا.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع عصام وسارة.
3: موضوعنا عن الجمعيات المالية، طبعا لأنه في نقاش كثير جدا حول هذا الموضوع، في ناس بتطالب دائما بأول شيء، يقول لك أنا أول صرفة أو أول دور كده، في واحد يقول لك لا في الآخر،
4: وفي ناس لا أنا أحتاجها بشهر أبريل، أحتاجها بشهر مايو. أساساً للي ما هو فاهم إيش هي الجمعية، الجمعية طيب. هذا تقليد نقدي مجتمعي، فكرتها إنه كأنها دائرة مالية، كلنا حندخر مع بعض. فأنت مثلاً بشهر أبريل حتدفع لنا 1000 في مدتها شهر، خلني أقول، أو مدتها مثلاً مو شهر،
3: سنة
4: 12 شهر
3: صحيح. أو على حسب عدد الناس.
4: أيوة أحيانا يقول لك لا هي مدتها مثلا 20 شهر لكن السهم فيها مثلا ب1000 أو طيب. ب5000 أو ب10000 أو whatever يعني. فأنت كشخص إيش بتعمل؟ بتقول خلاص أنا جمعيتي حتكون أو أشياء أسهمي راح أخذها مثلا بشهر 5. فأنت كل شهر مدة التزام الجمعية هذه حتدفع 1000 اللي هو مثلا السهم. يوم يجي شهرك حتاخذ مثلا خلينا نقول 30000 على عدد الحضور، لكن أنت بتقعد تسدد 30000 هذه على 30 شهر.
3: وعشان كده حنسأل بالمناسبة لذلك، هل المسألة فعلا هي حل مالي ولا لا؟ حنأخذ معنا أول اتصال. ألو.
6: ألو
3: مرحبا.
4: مسألة من معانا؟
6: السلام عليكم، محمد سليمان معك.
4: مهلا ومسألة يا محمد.
6: والله كل اتصلت لشهرين ما اتصلت، كل ما اتصل مشغول وأسمعكم تصرفون، لكن المشكلة أنا ذكرتني هذه بالتنزيلات. لما يقول لك تنزيلات 70% ومن يجي تحت يكتب لك on selected items يعني في، وأنا حتى on selected numbers.
3: جميل فعلا، في علاقة بالمناسبة بالمسائل دي بالتأكيد. أنت كيف مع الجمعيات؟ بشارك أحيانا بالمناسبة ولا لا؟
6: لا لا لا لا أنا ضد الجمعيات على طول.
4: ليش؟
6: على طول. أول شيء هذه عادة نسائية طبعا.
4: أوكي.
6: ريس ترجع عادة نسائية، يعني الحريم 99% اللي يسوون. وبعدين تروح تشتري شنطة.
3: لا حمد، يعني حمد سليمان الرجال برضو يدخلون في
4: انت
3: الجمعية.
4: انت نزعت عن كل الرجال يدخلون الجمعية انهم
6: لا رجال. ما يدخلون، يعني يمكن 1 بالمليون يعني.
4: طبعا هذه النسبة عملها محمد سليمان مستمعين. عمل نسبة 1 بالمليون رجال يدخلون جمعيات، انقلوا عن محمد سليمان.
3: طيب انت في الاول لانه عادة نسائية، لا والسبب الثاني؟
6: هي عادة نسائية. السبب الثاني أنه يعني أنت بتدخل مع جمعية أنت ما تدري، يعني الناس بالأوجه يختلفون، يقصد أنه داخليا أنت ما تدري وشو بكرة يروح عليك المبلغ وأنت قاعد تدفع لهم سنتين. طيب.

0: بالضبط، يعني مستويات الزعل ما عندنا، وش ما عندك ما يثبت، وش عندك؟
1: طب حتى لو كنت تثق فيهم يا محمد
0: ما في، تبي تتزعل معهم وتفقد أصدقائك وأحبائك.
1: طب سؤال يا محمد، أنت ممكن تدخل جمعية ناس أنت أوريدي ما بينك وبينهم علاقة، لكن أنت تثق أنهم لا هم يوفون بالميعاد، هم عهودهم ثابتة، هل هذول لو كان عندك هذا الخيار دخلت معهم بجمعيات؟
0: لا.
1: شكرا جزيلا يا محمد.
0: الله يبارك فيك.
2: شكرا محمد، شكرا على الاتصال. حنسأل أيضا متابعين حول هذا الأمر، بالمناسبة هل فعلا هي عادة نسائية فقط ولا لا؟
1: حبيبتي النساء ساقط في رأسهم كل شيء
2: في كل شيء. نعم. طيب خلينا لكن نعود ونذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم متابعينا لمزيد من الآراء حول هذا الموضوع.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: وطبعا دكتورة سارة دائما في نطاق العمل الجمعيات المالية بتكون كثيرة جدا، يعني
1: مش كل الأعمال، في مهن معينة أو يعني جهات معينة هم بينهم من بعض هذه الميانة، لأنه لا تنسى أنه نحن يعني بشكل أو بآخر نملك يعني تجاه المال مشاعر معينة كده، مشاعر مختلفة. ففكرة أننا نتحدث بالمال بشفافية في جهات عملنا هي ليست فكرة دائما مطروحة، لكن في نطاق العمل وفي نطاق تعرف وين تلاقيها كثير، في نطاق الأسر الكبيرة
2: صحيح
1: اللي عددهم مره كثير، في نطاق اخر كمان في نطاق الزملات،
2: بالمناسبة في نطاق الاسر، لانه شخص مثلا يكون لديه مثلا مناسبه بعد فتره من
1: مثلاً
2: الزمن
1: ايه،
2: فيكون دي حل جيد انه هم بطريقه ما يكون في جمعيه ويكون ايضا هم ساهموا مع هذا الشخص في هذه المناسبه.
1: بالضبط، لكن هي مش فقط كذا، هي بتكون جانب من جوانب التسهيل. اساسا لازم نستوعب حاجه، انه احنا لما تكلمنا عن الجمعيه ترى لها ارتباط نفسي وثيق جدا بحاجه اسمها العقد الاجتماعي، نفس ما ذكر محمد سليمان قال طب لو اخذوا فلوسي صحيح. طب لو ما حد رجعها لي طبيعي ممكن انهم ما
2: وكثير في قصص بنسمعها انه في شخص ما في جمعيه قد يتعثر حتى
1: صح.
2: لا يستطيع انه هو يسدد ما عليه
1: صح 100%. واحيانا اشخاص آخرين نسمعهم يأخذ أول اسم بعدها ذهب ولم يعد
2: خلاص اختفى.
1: أي وينك انت؟ علمني الطريق عشان أخذ معك أول اسم كيف سويت الحركات هذه؟ لكن لا ذهب ولم يعد. في حاجة اسمها العقد الاجتماعي، يعني إذا أنت كإنسان تحتاج مثلا شيء معين حتحصل عليه بسرعة لأن أنت عندك المقدرة المالية حقه
2: صحيح.
1: لكن الجمعية تعمل لك عقد اجتماعي، أنت ملتزم بوقت، ملتزم بصورة اجتماعية معينة، وملتزم بأشخاص محيطين فيك لازم تظهر معهم الاهتمام، لأنهم غالبا يكونون يعرفونك وتعرفهم. ما تدخل جمعية
2: لابد يكون في علاقة بينك وبينه، معرفة صداقة أو في العائلة أو في العمل في محيط العمل بمثل ما ذكرنا قبل قليل. وبالتالي لأنه البعض أيضا يعني قد يسأل نفسه السؤال اللي طرحنا قبل شوية، هل المسألة دي هي فعلا حلول مالية؟ لأنك أنت بالمقابل وكانك أنت بتعمل حفظ فقط للمال ده لوقت معين
1: صح،
2: بس المال مش ما حيزيد، يعني ما في استثمار للمال، انت نفس المال اللي بتضعه بتستلمه هو.
1: وهذا يخلينا نطرح
2: قد يكون طبعا في البدايه وقد يكون انت بعد ما سدد حتى هذا المبلغ يعني بعد فتره من الزمن.
1: وهذا يخلينا نتوجه لسؤال، ليش في ناس يتجهون للجمعيات اللي هي هذه وما يتجهون للبنوك؟
2: للبنوك
1: هل هم يشعرون بالراحه اكثر لما ما يكون في جانب او هامش ربح، ولا علما ان البنوك هي اضمن لك في السداد واضمن لك في انك تحافظ على فلوسك، لكن ليش يتوجهون للجمعيات؟ هذا راح نجيب عنه. لكن هذا انا لعلي اطرح هذا السؤال لمستمعينا، لو كان عندك الخيار انك تروح تاخذ قرض من بنك او تدخل جمعيه وتاخذ اول اسم، وش راح تختار وليش؟
2: او لو ايضا مساله البعض لانه قد ما يكون عنده القدره انه هو يعني يدخر لوحده المبلغ ده.
1: حلو. وين مشكلته حتكون؟ فين المشكله؟ هنا لازم نبحث عنها. ايش يعني انت تنتظر الاخرين يدخرون معك؟ وين ارادتك يا عزيز؟
2: ساعدوك في الادخار.
1: ايوه وين ارادتك؟ لقيت الاراده ولا نبدا ندورها معك؟
2: عندي اراده في الصرف فقط، كيف الادخار ما في اراده.
1: يا بعض الانسان
2: لديه قدره هائله جدا في صرف المال. اما في ادخار المال بالمناسبه مساله صعبه.
1: صحيح.
2: بعدين كل يوم كل يوم كل يوم حاره امامي المبلغ ده موجود متوفر متاح
1: 100%.
2: فلا صعب.
1: صح صح صح بنسبة 1000%.
2: ليه والأسباب؟
1: إيه. وترى في حاجة عندنا اسمها الإشباع.

0: الفوري احنا كبني ادمين يعني خاصه في عصرنا الحالي صاير عندنا الاشباع الفوري. اول مثلا على سبيل المثال اذا انت تبغى مويه زمان تبذل مجهود عشان تحصل على هذيك المويه, تروح لبير وتجمع من البير كمية معينة وتنظفها وتسويها وتعمل لها. الآن صاير سهل انك تشرب مية بسرعة, نفس الفلوس الآن.
1: ها في معاناة.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. السلام.
2: ممكن اعمل مدخلة؟
0: ممكن تعمل مدخلة بس, وممكن تعطينا اسمك؟
2: محمد جمال من الرياض.
0: مرحبا يا محمد جمال, قول لنا مدخلتك.
2: الله يعطيك العافية. وكان السؤال اعتقد هل تفضل تدخل جمعية او تاخذ قرض من البنك صح؟
0: عاطيني إيه طيب. جاوبني على هذا السؤال.
2: والله هو موضوع الجمعية اعتقد انه هو انا طبعا انا مستوى الشخصي لا هنا ولا هنا بس اللي بشوفه ان الناس تفضل الجمعية لان البنوك الى حد ما لها
1: فوائد
2: وزدان الناس بصفه عامه اللي هو الحلال والحرام يعني.
1: طيب انت بالمناسبه انت بتتكلم بلسان الناس, لكن انت بالنسبه لك ذكرت بانك انت لا مع الجمعيه لا مع البنك. طيب ليه ما مع الجمعيه؟
2: بصفه عامه هو دين, سواء هنا او هنا هو دين. فانا ما بحبش يبقى عليا دين, يعني انا بحب اعيش في حدود ما املكه يعني.
0: ممتاز.
2: لأن تقلبات الزمن ما حد عارف اللي ممكن يحصل.
0: طب لو احتجت زيادة, لو احتجت مثلا مبلغ إضافي باليوم بالشهر الفلاني, هل ممكن أنك تروح تختار الجمعية كخيار؟
2: والله أنا على المستوى الشخصي الاحتياج كاحتياج يعني ما حصلش الحمد لله أنا أحتاج.
1: لا لو طيب طيب اتفضل محمد, حابب تقول حاجة تانية ولا؟
2: لا لا في سؤال آخر ولا
0: لا؟ شكرا لك محمد, هذه أول مرة تتصل علينا صح؟
2: لا لا لا مش أول مرة.
1: أنا بس كنت عايز أسأل محمد, فأنك أنت لو كنت بين خيارين اثنين لا مفر لا مناص, يا تدين يا جمعية, صديق ده السؤال كنت عايز.
2: جمعية. لماذا بقول حولك؟
0: طب محمد أنا عندي خيار الآن إضافي, إحنا حندخل إن شاء الله جمعية من ثلاثة أسهم, أنا والدكتور عصام وأنت, وأنا حسلمها أول واحدة
1: ولا ثاني واحدة؟
0: خلاص ثاني واحدة حتاخذها من محمد بس.
2: لا لا أظن في الجمعية فيها بعد ثاني إنساني اللي هو التكافل, يعني إنك أنت بتساهم في سد زنقة آخرين, يعني فده في حد ذاته بعد إنساني طيب يعني.
0: أحسنت جميلة محمد, شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: الله يعطيك العافية.
1: شكرا محمد. رسالة من عز الدين, صديقنا عز الدين حسن دحام بيقول صباح الخيرات والمسرات, بتكلم عن الجمعيات المالية بين الأصدقاء. الجمعيات الشهرية هي أداة ادخار اجتماعية تقليدية قديمة ومتجددة توفر سيولة نقدية فورية بدون فوائد ربوية, وتكمن أهميتها في تعزيز التضامن, توفير حلول تمويلية مرنة للمساعدة في التخطيط للمصاريف الكبيرة, زواج, سفر, سداد ديون. جميل.
0: طيب.
1: شكرا عز الدين من الرياض.
0: وهنا عز الدين مسك الممسك اللي مسكه محمد اللي هو التضامن. احنا ترى لما نجي نتكلم عن كل المواضيع دكتور عصام كل المواضيع بلا استثناء طالما ان فيها تفاعل انساني هي فيها تفاعل نفسي بحت.
1: صحيح.
0: انت لما بتدخل جمعية انت فلوسك غالية عليك, انت فلوسك انت ما جتك كده فجأة من السماء نزلت لك فلوس. فانت تملك لازم الثقة. هذا شيء يبنى ترى مع الوقت, لأنك أنت كأنك قاعد تخلي فلوسك في بنك, لكن أنت ما أنت ضامن إيش هي أصول هذا البنك, إيش الأوراق اللي عندهم, إيش, فأنت عامل جمعية.
1: صحيح.
0: الحاجة الثانية هي تعطيك, أو شفت لما تكلمنا قبل شوي أنه نحن عندنا صاير إشباع فوري. الجمعية تجي تقولك سواء كان ادخار أو أنت كنت محتاج الشيء, لكن يقولك ترى ما في شهر متاح إلا بعد 7 أشهر, تبغى هذا المقعد حق الجمعية ولا ما تبي؟ يعني يقلل عندك الإشباع الفوري. قبل شوي ضربنا مثال يا دكتور بالموية,
1: بيكون عندك إشباع مؤقت لكن بالذات لما أنت تأخذ الجمعية.
0: أي أنت لما تأخذها يتحول الموضوع إلى إشباع. لكن مدة الانتظار هذه تلغي عندك الإشباع الفوري.
1: لا هذه مدة قلق وتوتر عند البعض.
0: تقعد كده تقعد تنتظر
1: تحسب باقي كم وتبخي كم
0: وكم يأخذ من راتبي.
1: وياريت لو كنت أول واحد.
0: أي. والنقطة تدري وشو؟ أنا يعني إلى حد ما شعور شخصي بحت. أنا لو دائما أقول لو ما كنت محتاج الجمعية

0: وتبي تدخلها لا تصير أول واحد، بتاخذ الفلوس خلاص بتصرفها في كل مكان والإشباح يصير عندك على وجهه خلاص أعلى درجة ممكنة، بس حتقعد باقي الشهور تسدد غرامة ذاك الإشباع. بينما لما تأخذها آخر واحد أو تأخذها في وقتك اللي فعلا تحتاجها حيصير الصرف بناء على احتياجاتك،
1: بناء على احتياجاتك
0: وهذبت فيها ذاتك برضو.
1: حنسأل أيضا بالمناسبة شخص مهم جدا في الجمعية، في أساس شخص مهم أساسي في كل جمعية، الشخص اللي بينظم الجمعية دي هو اللي بيكون هو يسمى مدير الجمعية.
0: إيه الآن حق الجمعية تحت إدارتي هالجمعية.
1: لأنه بالمناسبة هو يمارس نوع من أحيان نوع من الدكتاتورية أيضا في المسادية، وأحيان طبعا عند الشخص اللي بياخد الجمعية بيكون هذا الشخص غير مرغوب فيه يعني في نهاية الشهر.
0: لو ما ضرب المدير بيد من حديد في الجمعية خلاص صارت مشكلة. كلنا نبغى الأول كلنا نبغى الثاني صحيح. فلازم يكون شخص حازم
1: يعني دائما الناس بتكون حريصة بأنك أنت يعني تدفع في الوقت المحدد، مثلا بيكون في وقت محدد مثلا في الشهر خامس من كل شهر مثلا. لو أنت دخرت مشكلة، لكن لما أنت تأخذ الجمعية يكون عليك أنت مثلا أنك أنت حيعطوها
0: تبيها أمس الوقت المحدد بعد يومات
1: تبيها أمس يتأخروا عليك بالمناسبة المسادية
0: وتزعل وتتنك طبيعي مرة
1: وتبدأ تحسب في الأيام والشهور،
0: لأنه دائرة الإنسان دائما حول نفسه ويرى فقط الأشياء اللي هو يحتاجها أو اللي هو كذا تطيح عينه عليها. في حالته هذه هي طاحت عينه على نفسه
1: صحيح.
0: لكن أنت نقلتنا إلى نقطة مهمة مرة يا دكتور، اللي هي نقطة أنه ليش معظم أو أغلب الجمعيات ناجحة إلى حد ما؟ لأن في حاجة عندنا اسمها الوصمة الاجتماعية. لما تكون في مجتمع الناس يعرفونك، خاصة في مجتمعاتنا مجتمعات مغلقة
1: صحيح،
0: يصير حاجة اسمها الخوف من الوصمة. فأنت تخاف إن قال عنك بخيل ما أنت بقاعد تدفع أو وفي بعضهم ما يخافون.
1: عشان كده مثلا البعض بيخاف حتى من مساتين إنه لما يعرض عليه إنه يدخل في جمعية من ناس قريبين لديه يرفض، إنه يرفض لأن الرفض ده يمكن يفسر بأشياء كثيرة جدا فعلا، وممكن أيضا يفسر بأنه عدم تعاون معهم، عدم أنك أنت حتى العلاقة دي عندك مثلا فيها رأي ولا
0: والنقطة الأساسية لازم نستوعبها أن الجمعيات هي شيء يعني شرع المجتمع، المجتمع صحيح. هو اللي عمله صحيح. هو ما هو واجب اجتماعي
1: صحيح.
0: هو ما هو واجب لازم أنك تسويه
1: نعم.
0: ولو ما أبي أدخل جمعية أنا ما راح أدخل لأن بكيفي، لأن الفلوس فلوسي وأنا وقتي ما يسمح، بالإضافة إلى ليش أدفع جمعية وأنا ما محتاجها
1: صحيح.
0: فهذا يخلينا نقول هي شرعها المجتمع، لكن هل هي يعني ضرورة أنك لازم في كل جمعية تدخل؟ لا تدخل ولا جمعية، أقعد خلاص في بيتك
1: خلاص. ما في إشكالية فعلا،
0: وجيب فلوسك أنا شيء
1: دخلت في الجمعية يعني.
0: أنا بتصرف بالفلوس جيبها
1: واعتقد فلوسك البنك
0: أو لسارة هوسارة.
1: طيب خليني أذكر متابعينا بأرقام التواصل 011-510-0000 وخط الهاتف ورقم الواتساب
0: 056-62-62-062.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: أول اتصال كان في حديث عن مسألة إنه في الجمعيات دائما المالية لأنه ما في عقود، وبالتالي غياب العقود الواضحة ده واحدة من الأشياء أيضا بتكون خطيرة أيضا في موضوع الجمعيات.
0: النقطة لازم نستوعبها إنه نحن حياتنا كلها عبارة عن عهد ووعد. أنا أتذكر مرة من المرات فيلم قديم كنت أشوفه فكان يقول إن الكلمة وعد والقول وعد وقول بحبك وعد وغيره، هذه كانت عابرة الكلمة لكنها علقت من زمان. إحنا لازم نستوعب يا بني آدمين إنه نحن ألفاظنا عهود ووعود
1: صحيح.
0: خلاص
1: صحيح.
0: شيء قال ما بين اثنين هو عهد ووعد موجود
1: صحيح.
0: ففي حالة الجمعيات مثلا هي ما في إثبات وجود الآن مؤخرا، زمان ترى ما كان فيه، الآن صار فيه الواتساب اللي يأخذ في أحيانا في بعض القضايا ترى يأخذ بالواتساب، فصار في توثيق مادي، توثيق بالبنوك.
1: ترى بسيطة أعمل لكم حظر وأبلك الواتساب وأعمل مسح،
0: أقول لك على حاجة أصدمك
1: كل رسالة.
0: تدري إن في أبليكيشنز الآن برامج صارت مرتبطة بالواتساب ومرتبطة برقم هويتك ومرتبطة بتوثيق
1: يعني حتى لو عملت ديليت للكل مسح للكل
0: والله لا تنجاب.
1: ما بحاله
0: تدفع.
1: مشكلة كبيرة جدا. طب حياة دكتورة لأنه يعني عاد

0: بالتالي انت قد تكون غير مستقر حتى نفسيا، تأثر حتى في علاقاتك مع نفسك، علاقاتك مع الآخرين، مع المحيط حتى.
1: صحيح، لأنه عشان كذا نجي نقول مثلا دخولك في حاجة معينة لازم يكون عندك استعداد أنت كيف الفترة الجاية. يعني في أشخاص مثلا يكون محتاج جمعية مثلا خلني نقول ب70,000 مثلا، 70,000 هذه لأنه عنده زواج يحتاج يجهز ب70,000 كل حاجة مثلا خلني نقول، أو 100,000. أنت عارف أن أنت راح تتأثر ماديا، لكن أنت حتدخل الجمعية هذه وتدفع سهم خلني نقول 5,000، ويكون راتبك
0: 7,000 لعشر شهور مثلا
1: 7,000 مثلاً، وانت مثلا راتبك 8,000. هل من المنطقي والطبيعي دخولك للجمعية هذه من غير شعورك بقلق أو أزمة أو ضغط؟ الحقيقة بتكون لا، حتكون أكثر إنسان مضغوط في الحياة، ودخلت نفسك في دائرة قلق، وقد تكون دخلت نفسك في دائرة هم.
0: وكانك أيضا أنت هربت أيضا من محل المشكلة الأساسية بالضبط. يعني وسيلة هروب ليس إلا
1: بالضبط. فأنت أخذت هذه 70,000 صرفتها على تجهيزات زواجك لتستوعب بعدين بعد ما تزوجت أنه أنا ما يبقى لي من راتبي إلا 1,000،
0: يعني مبلغ أكبر من قدرتك المالية
1: 100%. عشان كذا نحن نجي نقول دائما أي خيار تختاره في حياتك كلها اعقله وانت قاعد تختاره حتى ولو كان بسيط. عشان كده نقول دائما الارتباط النفسي له علاقه بالاجتماعي والبدني، وله علاقه حتى بالمعرفه.
0: صحيح، وله علاقه ايضا بسات قدرتنا على التخطيط، انه احنا هل احنا لدينا قدره جيده على التخطيط المالي، وضع خطط ماليه معينه ووفق اليها نحن ندخل في مثلا جمعيه او نستدين او غير ذلك مثلا.
1: وغير التخطيط المالي قدرتنا على الالتزام.
0: صحيح،
1: لانه اي شيء ياخذ منك يحتاج التزام.
0: صحيح،
1: المال صحيح. لأنه قاعد ينأخذ منك، والمال عندنا ترى عزيز. فلأنه قاعد ينأخذ منك هو التزام، هل أنت بتقدر تلتزم؟ هل بتقدر تطلع من مالك العزيز وتصرفه؟ هنا السؤال. صحيح، هو غير أنك يعني تخطط، هل راح تلتزم على هذا التخطيط؟
0: صحيح. طيب مهم نقول أيضا بالمناسبة أنك أنت لما تدخل في جمعية أنت لا تدخر هذا المال، لكنك أنت وكان مسألة دين أو تتسلف من المستقبل فقط.
1: أيوة. ومين بالنهاية اللي يسدد الدين؟ أنت
0: طبعا،
1: أنت اللي قاعد تسدد. ما
0: هو بقى أي نعم دين لكن بدون فوائد، يعني
1: بدون فوائد. هنا تكمن الخطر، تلعب على الجانب الخطر. لما سألنا نقول مثلا تدخل إلى بنك أو تأخذ جمعية، يقول لك لا أنا ما راح أدخل بنك وأطلب قرض، أنا بروح جمعية بنفس بدون فوائد. لكن أنت هنا لأنك اخترت أنها تكون بدون فوائد، هل أنت تارك ضماناتك على جنب وداخل فيه؟ يقول إيه، أهم شيء إنه البنك ما يأخذ مني مثلاً 40-50,000 زيادة.
0: نعم صحيح بالفعل.
1: فهذه نقطة، يعني الإنسان نعم. شوف كيف يؤنسن كل حاجة.
0: بالفعل، نحن مهم أيضاً اللي بتابعونا الآن، نحن نريد أيضاً مسألة يعني مشاركة عملية. لو البعض مثلاً جرب ودخل في مسألة الجمعية دي قبل، كيف كان التجربة وهل هو راضي عنها ولا لو، شنو سلبياته أيضاً، ما هي سلبياته وإيجابياته كذلك، حتى نستفيد جميعاً ومن يتابعنا أيضاً حول هذا الموضوع. والجمعية، هل الجمعية ممكن إن هي تكون مثلا بذات فائدة بالفعل ولا لا؟ ومسألة إنك الأشخاص اللي بتدخل معهم الجمعية أيضا كيف تختارهم وكيف تحدد، لأنه أحيانا أنت قد تتفاجأ بعد الجمعية بأنك أنت لا، أنت خسرت علاقتك بالشخص الآخر دي، كان صديق أو كان قريب. أرقام التواصل بيننا وبينكم لمزيد من الآراء والتعليقات.
2: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115-100-100. إذاعة العربية FM، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: نتواصل معكم متابعينا وناخذ اتصال معنا. الو مرحبا.
3: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مين معنا؟
3: طال عمرك، احنا بالنسبه لنا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الدين وكيف نتعامل مع الدين، لانه الجمعيه هي دين.
1: صحيح.
3: انا اعطيت احد جزء من مالي او جزء من دخلي، وبالتالي لازم انه ينكتب.
1: صحيح.
3: فإذا تداينتم بدين فاكتبوا. وسبحان الله، النفس البشرية إعادة الدين يحس أنك أنت قاعد تأخذ من ماله.
1: صحيح،
0: صعب صعب.
1: صحيح.
3: يعني الموظف لما بيتسلف 10,000 ريال ويقول لك خديها 2,000 ريال كل شهر،

0: تاخذي منه 2000 ريال كل شهر وانت قاعده تاخذي عيونه. صحيح. هو نسي انه دفع ال 10000 ريال في البدايه، اخذ ال 10000 لكن هو متذكر انه قاعد يروح نص ماله الان انت قاعده تاخذيه بدون وجه حق. نفس الحكايه في الجمعيه، هو نسي انه اخذ المبلغ لوت، لكن هو بالنسبه له الان اللي قاعد يفتكر انه كل شهر انت قاعدين تستنزفوه ماديا.
1: طيب وفي اعتقادك حل المساله دي كيف يكون؟ انك انت ما تدخل في جمعيه خالص من اساسه؟
0: ما ممكن الموضوع ده اللي يكون بين ناس يحترموا بعض ويحبوا بعض ويثقوا في بعض.
2: احسنت ممكن تزودنا
0: بس هذه المواضيع ما يمكن انه تدخل فيها اي نوع من انواع القوانين.
2: رائع، عجبني مره رايك وعجبني نقطه اللي هو التفاتك.
0: هذا كلام لا يتعدى ابدا الثقه بين الناس.
2: احسنت.
0: المحبه بين الناس، الخلق بين الناس،
1: الاشكاليه
0: اصدقاء احباب اصحاب ما يمكن تفرقهم.
1: جميل.
0: وهي بالنسبه لنا لو جينا لمعنى اخر هي جمعيه تعاونيه. انا اليوم بحاجه 100000 وبالنسبه لي فلان بحاجه 100000 بعد 4-5 اشهر.
1: تتفق
0: فهي جمعيه تعاونيه، احنا قاعدين نحط في صندوق.
1: تتفق معنا بانه احيانا، مش احيانا، كثير جدا المال ممكن يفقدك محبة الآخرين، يفقدك الأصدقاء، يفقدك علاقاتك مع الآخرين.
2: طب أنا عندي سؤالين أقدر أسألهم؟
0: علشان كذا يقول لك أنت فلان صاحب طبعا. يعني هذا صاحبي جربته ماديا، لا ما جربته يبقى ما تعرفه.
1: جميل.
0: تفضلي
1: طال
2: عمرك. أخيرا وصلت.
1: يا بالمناسبة تحاول لها فترة إلا تسأل سؤال.
2: الحمد لله أنا طال. أول سؤال أحتاج اسمك، ثاني سؤال لأنه رأيك مرة أعجبني وراح أعلق عليه. الحاجة الثانية، هل سبق أنت دخل جمعية وصار فيها جانب أنه أحد ما دفع أو تأخر وأخذت موقف؟
0: لا أبدا. أنا ما دخلتها في حياتي، لكن سبحان الله أختي تحب الموضوع ده كثير. فكانت تسألني ساعات وأنا أقول لها ساعات ما عندك جمعية ودي أني أدخل فيها. بعدين أناقش نفسي وأقول أنا بالنسبة لي بلاش منها.
2: أحسنت شكرا جزيلا.
0: أنا من رأيي الجمعية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
2: برافو عليك.
1: رائع
2: شكرا جزيلا.
0: خليني أنا بالنسبة لي محتاج وأحاول أني أنا أشيل نفسي، لأنه بكرة انطحت مع 10 فضحوني قدام 100.
2: صحيح.
0: طب أنا بالنسبة لي راحة البال والستر الله يستر على الجميع والحمد لله رب
1: الحمد
0: العالمين.
1: الحمد لله.
2: آمين يا رب. شكرا جزيلا.
1: شكرا على المشاركة.
0: على فكرة برنامجكم لطيف، أنا أول مرة في حياتي أشوفه أو أسمعه. وأنتوا شخصين متناغمين. الدكتور عصام بيتكلم بهدوء شديد وانتي بتنتقي كلمات انا بالنسبه لي نادرا ما اسمعها في الاذاعه. انتم راقيين يعني، وسبحان الله الجمعتكم كذا راقيه ومحببين للسماع. شكرا
1: سعيدين. لكم. لكن يا اخي بس طلب خاص، ممكن طلب خاص؟
0: تفضل.
1: لابد نعرف مين معنا، اسمك مين، عشان هذا الكلام الجميل اللي انت ذكرته لازم نعلق عليه يعني.
0: انا مهندس اسمي عرفان عادل. بس
2: شكرا. جميل. يا مهندس عرفان عادل، كلامك الطيب علينا وكلامك الجيد والممتاز عن الجميع.
0: انا كلامي الطيب عليكم انا مالي من نيه فيه.
2: والله
0: هذه أعمالكم تؤدى لكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنتم بالنسبة لكم عملي أنا ماني بنية عليكم في هذه
2: جزيلة.
0: أعمالكم تؤدى لكم.
2: شكرا.
0: وبالنسبة لطريقة كلامي، حسن الخلق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع على شيء إلا شانه.
1: بالفعل.
2: أحسنت. شكرا جزيلا.
1: شكرا مهندس.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: دكتور عصام أنا تشرفت فيك كمان. دكتورة سارة تشرفت فيك. وأنا بنتي الكبيرة اسمها الدكتورة سارة كمان بكري.
2: الله يخليها لك يا رب ويبلغك فيها أعلى.
0: الله يخليك.
1: شكرا. سعداء جدا بهذه المشاركة مهندس، ونتمنى دائما نسمع صوتك معنا. لا تحرمنا من صوتك.
2: كان اسمه أبو سارة.
1: أبو سارة فعلا.
2: الله يبلغ يا رب نحيو. يعني يبلغوا في كل أبنائه أعلى مراتب.
1: صحيح. ونحيو أيضا على رايه اللي ذكروا
2: قال حاجة لو صارت
1: قال حاجات
2: والله لا قال حاجة هي كذا خلتني أوقف.
1: طيب.
2: لما قال نقطة والله إنه صادق، وهذه ما تصير فقط في الجمعيات. لما أحد في أشخاص معينين لما أحد يطلب منهم حقه

0: كأنه ماخذ الحق حق يعني حقه من روحهم. الجمعيات هي حقوق.
1: صحيح.
0: فأنا لما أجي نهاية الشهر أطلب جمعية.
1: الناس بطبعة بتنسى.
0: أيوة.
1: تنسى يا دكتور.
0: ليه يا دكتور؟ لأنه صار عندنا إشباع.
1: صار خلاص المشكلة تحلت. هو في وقتها يبحث عن حل.
0: أيوة.
1: وجد الحل في الجمعية دي. أخذ الجمعية حل المشكلة.
0: خلاص.
1: تبعه بعد شوي عشان تسدد. لا انت
0: تعرف هذه متى تظهر؟
1: تنسى الحاجه الاولى
0: تظهر متى بعيدا عن الجمعيات ومستمعينا ان شاء الله انهم يؤكدوا لي. يوم 27 من الشهر ينزل الراتب. تمام. يجي يوم بعض الاشخاص يوم 25 24 ما عندهم فلوس لانهم صرفوا كل راتبهم. فيوم يجي يوم 27 يدفعون كمن لا يخشى الفقر.
1: صحيح.
0: يشترون أشياء. يسوون يعملون يسافرون يدفعون يسددون طلبات أونلاين. طيب أنت قبل أربع أيام بالضبط ما كان عندك فلوس، ما كنت قادر تسوي ولا شيء. فدخلنا في دائرة لن ننتهي منها.
1: عشان كده بالمناسبة احنا دائما بفتكر انه حتى في المؤسسات بالمناسبة دكتورة سارة الراتب في الأول في البداية قد يكون حافز جيد للموظف انه يشتغل ويجتهد في المؤسسة، لكن بعد فترة من الزمن الراتب لا خلاص ما بكون حافز هو، لأنه أوردي هو بكون يتأقلم مع مسألة الراتب ده، وبالنسبة له بقت حياة ثانوية.
0: أي متى يصير
1: بتدخل
0: حافز؟
1: بعدها في محفزات تانية. أي؟ كانت محفزات معنوية أو مادية.
0: أي؟
1: عشان تتحافظ على عطاء الموظف ده.
0: شكرا جزيلا. متى يصير حافز؟ لما أرفع لك راتبك بس. استل خلاص أصير
1: بس بعدين شهرين ثلاث شهور كده بتنسى انت بعد.
0: أيوة.
1: موضوع زيادة تفكر في زيادة تانية.
0: شكرا جزيلا. تفكر في انك تستقيل لان جاك عرض وظيفي في مكان اخر.
1: صحيح.
0: الجمعيات ترى كده تعمل. وتعرف ليش الناس يعني ارجع اقول لك في مستوى الامان في مستوى الكذا ايضا الناس لانهم يقول لك احيانا البعض مش الكل يختار الجمعيات لانها هي خيار بالنسبه له ما في دوشه. خلاص المخترع يحب الاشياء البسيطه.
1: صحيح.
0: احب اني اقول لك انت عندك قلق تنفس. بس تعال نشوف جذر القلق اللي عندك. لا لا لا فكني. لكن لما أجي أقول لك جمعية أنت عشان تروح تطلب من بنك فأنت تحتاج تعبي 1000 ورقة وتأخذ مدري إيش من دوامك وتسوي وتعمل علما أنه البنك أضمن في أنه يعطيك وأضمن في أنه يستلمها منك.
1: صحيح.
0: لكن الجمعية سهلة أن أنت خلاص من الجمعية بعطيك 1000 بعد 10 شهور بتصير 10000. شكرا جزيلا.
1: شكرا. نعم. طيب نسأل متابعينا عن الجمعية، هل تنصحون بها أم لا بناء على تجاربكم أو بناء أيضا على ما تسمعونه من الآخرين؟ نسمع قصص كثيرة جدا يا دكتورة عن موضوع الجمعيات دي، حنحكي عن هذه القصص لكن بعد ما نأخذ بعض اتصال. ألو
0: ممكن تسمعنا من التليفون وتوطي صوت الراديو؟
1: طولنا من هذه العبارة دكتورة سارة.
0: ألو مرحبا من معنا؟
1: مرحبا.
0: ألو
2: ألو مرحبا.
0: هلا ومسهلا، تسمعنا من التليفون مش من الراديو صح؟
2: هلا حاليا من التليفون.
0: اي ممكن تزودنا باسمك؟
2: بس انه بالسياره.
0: اي وانتبه وانت قاعد تسوق بالهاي واي. ايش اسمك؟
2: تمام ان شاء الله.
1: مين معنا؟
2: معك عمر. عمر قدوري.
1: عمر تفضل يا عمر.
2: الجمعيه ما بنصح فيها من الاخر.
0: ليش يا عمر قدوس؟
2: ليش؟ اول شيء مثل ما قال المهندس اللي اتصل قبل ابو ساره انه ما فيها ثقة صراحة هالايام.
1: ما في ثقة خالص؟
2: ما في ثقة انه صار الفلوس عزيزة عن الناس. صار في تأخير بالمواعيد، صار في بالقبل كانت الدنيا بخير صراحة، الايام هلا تغيرت.
0: هل سبق ودخل جمعية يا عمر وواجهت فيها مشكلة ولا ما؟ كيف خسرتها؟
2: هو شخص صراحة بنص الجمعية بطل بده يدفع
0: اصلا
1: ورفض.
2: ايوه.
0: وهو هل هو استلم
2: فلوسه ومشي حاله؟
1: طيب وكيف كان يعني انتوا كنتوا بتقابلوه على طول وهو يرفض؟ لا
2: هو من العيلة
0: اصلا.
1: من العيلة.
2: ايه فبتتغير بتتغير المواهب بتتغير الناس بتتغير الدفع. بس مثل ما قلت
1: طيب
2: انا اخليك مع البنك صح انه اذا بدنا نحكي بموضوع الربا والى
1: اخره لكن احيانا عمر بالمناسبه عمر احيانا الشخص قد يتعثر لا يستطيع انه يدفع مثلا لانه هو مر بظرف مادي قد يكون صعب او ضاغط في الفتره دي يعني يكون في اسباب منطقيه.
2: انا شخصيا طارس كمان معي مرة أنا حد كنت مثلاً بعوزة

0: مبلغ وصارت الجمعية، كنت عم فكر بالمبلغ اللي أنا لازم أدفعه، ماني مفكر بعدين شو رح يصير.
1: فكأنك دخلت في دائرة القلق يا عمار في هذيك الأزمة.

0: كذا مؤقت، لأنه المال يخفض عندك إنه القلق أو التوتر. وأحيانا أشخاص لما يأخذون هم نفسهم الفلوس هذا الشهر يزول عنهم التوتر، لكن فيما بعد أهلا وسهلا بالتوتر.
1: طيب حنعود لمسألة المهددية بالمناسبة لأنها مهمة. خلينا نأخذ اتصال آخر معنا. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: مين معنا؟
2: محمد أبو رائد من جدة.
0: مرحبا يا محمد، سمعت سؤالنا وسمعت موضوعنا.
2: اي والله مشكلة في التعثر هذا دائما. نحن ندخل جمعيات ودخلنا جمعيات كثيرة يعني، وللأسف أحيانا موعد الجمعية عشان تستلمها تتأخر شهرين ثلاثة أشهر، وأحيانا ما تستلمها كاملة تأخذها أقساط
1: كمان ناقصة.
2: هذه مشكلة مرة. وفي حاجة أنا لاحظتها اشتفيتها، كان عندي مرة محل أجهزة جوالات، ويجي قبل الراتب أسبوع تقريبا أو 10 أيام العالم يعني تجيني مشتريات ناس بتبيع جوالاتها بالهبل يعني. يعني تخيل خلال 10 أيام أجمع أكثر من 25 جهاز أشتري شراء وموديلات حديثة، والناس تأخذ جوال كذا يمشي حاله كذا لين يجي يستلم الراتب، تلاقي ياخذ نفس جوال او اخذ جوال ثاني علشان خلاص عنده راتب الان. ففي مشكله يعني في موضوع الحفاظ على المال، انه الواحد يقدر يقنن وقته وكله في الشهر كيف يقدر يمشي عليه.
1: تخطيط الترتيب، انك كيف ترتب الاولويات وكيف يعني توظف مالك بشكل جيد. طيب انت بالمناسبة انت عندك تجربة طويلة مع الجمعيات، يعني دخلت كم مرة جمعية؟
2: كثير يعني حياتنا مع الجمعيات. عندي كمان كانت الوالدة تعمل جمعيات للناس وغادرية وفي ناس كتير تتعثر يعني.
1: وبتكون انت المنظم ولا لا؟
2: لا مو انا، كل الوالدة انت تعرف هذه نحن
1: الادارة
2: القدامى كانوا العجائز دائما يحبوا يعملوا جمعيات عندها يعني فلان وفلان.
1: طيب لانه شخص لما انت عندك تجربه طويله، لانه شخص لما يمر بتجربه ما مثلا تتاخر عليه الجمعيه او تتقصد زي ما انت ذكرت، بتخلي الشخص خلاص بعد يقول خلاص انا ما حدخل جمعيه ثاني خالص.
2: ما يقول ما حيدخل جمعيه، بس احيانا يضطر يعني، خصوصا لما يكون دوره قريب، لما يقول انا ابغى جمعيه بس ابغى دوري يكون تاني. يعني الشهر الجاي او الشهر هذا أو اللي بعده، فهم يعني يحاول يتسلف يمين شمال عشان يمشي أموره.
1: طيب جميل.
0: شكرا
1: لا محمد، أنا عاد منه نصيحة محمد، أنصحني يا محمد. أنا لأنه معروض علي جمعية، الأفضل في أول شهر أصرفها ولا في الأخير كده أخذها؟
2: والله الأخير.
1: أخير؟ آخر واحد.
2: طيب. لأنه خلاص أنت يعني أنت مرتب وضعك إنه في جمعية في الأخير، حتى لو انتظرت عليه ما عندك مشكلة خلاص. لكن تأخذها في البداية تفرح فيها، وبعد كذا قدامك فترة طويلة يعني
1: تحزن حزن كبير يا صديقي.
2: مرهقة جدا.
1: فعلا. شكرا محمد. شكرا على الصحة. شكرا على الصحة. حفكر ما حاوعدك، أنا ما حاوعدك إنه حأخذها، لكن حفكر في الموضوع. شكرا.
0: خربت الجمعية علينا. راحت الجمعية خلاص.
2: شكرا لك يا ترى حبايبي.
1: شكرا. يعني توقعت إنه ينصحني بالأولى بأول واحدة، صحني بالأخيرة.
0: مخ.
1: والله
0: تعرف من فين أخذ هذه المهارة؟ من أمه.
1: خبرة.
0: أمه عملت إدارة جمعيات، شاف بعيونه. وسبحان الله في حاجة اللي هي لما نسأل زمان مين اللي كان زمان يعمل جمعيات؟ سيدات الكبار. أي مع الوقت لا تطور الموضوع وتأنسن وصار وحصل وصار خلاص إحنا لأنك أنت تحتاج هذا الشهر رح نعاملك بإنسانية ويعطيك إياها. أول كان القانون كان شهر 4 حجته أم فلان انتهى بالنسبة لي. كان يملكون خلاص قرار حسن إدارة. فهو من وين أخذ الإكسبيرينس الجيدة أو الخبرة هذه الجيدة؟ أخذها من أمه.
1: صحيح.
0: الله يخلي له أمه يا رب.
1: بالفعل. بس هو ذكر مسألة مهمة دكتورة، مسألة أنك أنت في الأول بتاخذ، بتكون يعني كده مبسوط جدا بالمسألة دي، سعيد جدا تاخذها، بس بعدها لما تدفع لا بعد صعوبة. مثلا موعدها يوم 5 لا انت يوم 6 يوم 7 و10 احيانا 15 وتقسطها. وكان 1000 لا 100
0: لان راح خلاص. راح المهدئ اللي جاك انت هديت
1: عينك المهدئ اللي انت ذكرتوه في الاول
0: فجاه. يعني انا اتذكر والله انا ما ادري وين قراتها، واحد كان دوب مستلم القرض، مش كان جمعيه، كان قرض، قال انا اول مره اشوف بحسابي هذا

0: المبلغ. فكرتني شوة الفرح اللي أنا صار عندي هذا المبلغ.
1: أرقام أرقام
0: إيه؟
1: الأرقام جميلة دائما.
0: وفكرة أنه الإنسان في طبع إنساني اللي هو حب الاكتناز. صحيح. في ناس ما شاء الله يدهم فرطة بزيادة وفي ناس لا معتدلين بالصرف، لكن طبع في البني آدمين اللي هو الاكتناز، وإن ما كنزوا المال كنزوا شيء آخر. فلما يجيك شخص أوريدي هو عنده هذا موضوع الكنز في المال، فكرة إخراج 1000 2000 5000 اللي هي حقوق الناس اللي أنت أوريدي ماخذها، لا صعبة بالنسبة لي إني أطلعها
1: أخذ فقط بس أعطي دي صعبة جدا. طيب حنعود نواصل معكم الحوار متابعينا. الجمعيات المالية أرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: كما نقول دائما بالمناسبة بأنه بالفعل المال بيختبر العلاقات جيدا. علاقتك بالآخرين حتى علاقتك بنفسك تختبر من خلال المال، فقدان المال أو اكتساب المال.
0: تذكرت أحد الأشخاص والله كان يحكي عن شخص آخر يقول يا رب ما يجي له فلوس. قلت له قال ممكن يتغير علينا، هو كده طيب.
1: ده ممكن يدعو له بأي فلوس.
0: مرحبا، من معنا؟
3: ألو.
0: ألو مسألة. وعليكم السلام، مين معنا؟
3: نواف من الرياض معك، الله يعافيك.
0: مرحبا يا نواف، سمعت سؤال؟
3: الله يحييك.
0: سمعت الموضوع؟
3: اي انا سمعت السؤال. سمعت عنوان الحلقه. انا من وجهه نظري اللي بيدخل جمعيه يفضل ما يدخل مبالغ كبيره، يعني 3000 او 5000 عشان ما ينصدم بعمره بعدين، واحد اثنين يجيه ظرف ما يقدر يسدد.
1: صح.
3: لكن بحدود 500000 ريال في حاله لو يعني جاء احد ظرف مالي انزلك شيء معين، ممكن الواحد يكون سمح. انا بالنسبه لي سمح،
1: يعني مال لو انت خسرته ما في اشكاليه.
3: بالضبط صحيح.
0: احسنت احسنت. طبعا عندي سؤال يا نواف. طيب. هل سبق لك أنت دخلت جمعية أو شفت جمعيات قدام عيونك صارت؟
3: أي والله أنا دخلت يمكن حول 5 أو 6 مرات. للأمانة في عدد المشتركين في الجمعية يكون واحد يعني يكون عنده ضعف. للأمانة. وأنا من طبيعي سمح، يعني هو يقول يا تسمح لي بس الشهر اللي بعدها مع الراتب الثاني أعطيك، أقول سمح، لأن أنا أوريدي معي مبلغ، يعني ما أبغى أكون يعني مثل ما تقولين يعني أحد جلة وكذا أو أضغط عليه، لا أنا متسامح يعني إلى حد كبير يعني.
1: طيب بناء على التجربة يمكن تكرر التجربة تاني، ما في إشكالية صح؟
3: أي ممكن
1: على حسب الظروف.
3: مبالغ كبيرة لا والله، لأن ممكن أتوهق بعدين.
0: صحيح.
1: إيه. جميل جميل.
3: الله يعطيكم العافية. شكرا لمواضيعكم الرائعة.
0: شكرا. الله يرضى عنك. شكرا جميل دخلتك لقائها.
1: فعلا، لأنه أنت مبلغ بسيط ومساعدة أيضا للآخرين يعني.
0: أكيد كان حاجة ما شاء الله عليه، قال المبلغ أقدر أستغنى عنه. في ناس ترى آخرين بيجي يقول لك أنا 1000 أنا ما أقدر أستغنى عن 1000. أنا كل فلوسي في شهر 1000.
1: نعم.
0: أي فأنا تدخل جمعية في 1000 وتستغني عن هذه اللي هي كل فلوسك. لا، هي مبلغ تقدر تستغنى عنه، وتقدر إنك لما تيجي الشهر الجاي يكون عندك نفس هذا المبلغ في صرافتك أو معك كاش.
1: صحيح.
0: ومبلغ آخر معك جنبه.
1: بالفعل يعني يكون المبلغ ده ما يأثر في مجرى حياتك، ما يكون عنده أو ما يشكل عبء وضغط. أي. كبير عليك
0: 100%. ولأن ترى أكون صريحة معك يا دكتور ومستمعين يعرفون هذا الشيء، 500-1000 ترى ما تعتبر قليلة أيضا.
1: طبعًا.
0: هي فلوس.
1: طبعًا.
0: هي عيشة بالأخير. يعني تكلمني عن 500 وتكلم لي عن 1000 وتكلم لي كذا، لكن هل أنت قادر أنك تستغنى عنها لأن عندك فترة مؤقتة هذا الاستغناء، لأن عندك فلوس أخرى تقدر تصرف من خلالها.
1: صحيح.
0: بس لو أنت ما عندك يعني فلوس أخرى، ما عندك غير هال500 وما عندك غير هال1000، أنت تكون حكمت على نفسك بالموت بدخولك لهالجمعية.
1: صحيح.
0: بهذا المال اللي معك.
1: صحيح صحيح. طيب الجمعيات هل هي مسألة التعاون؟ لأن الناس تكلمت كثير جدا عن التعاون دي، لكن لا في المقابل قد تكون مسألة فيها تعاون، لكن بالمقابل قد هي تخلق أزمات كبيرة جدا. بين الناس، كيف الناس تقدر توازن في المسألة دي، أنها تحقق فوائد ويكون فعلا تعاون ما بين الناس.

0: بين انها هي تبعد نفسها عن مساله خلق الازمات دي. حنتواصل معكم متابعينا نتلقى المزيد من المشاركات والتعليقات حول هذا الموضوع.
1: إذاعة العربية اف ام تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية اف ام، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: دائما الدخول في الجامعات بيعتمد ويبنى دكتورة سارة على مسألة الثقة، وبالتالي فقدان الثقة عنده تأثيرات أيضا على شخص.
2: أحسن، هي دخول قائم على الثقة، قائم على أني أنا أثق فيه. صحيح. فبالمقابل حأدخل في هذا الريسك، بالإضافة إلى أنها تعمل لنا حاجة، ترى الجمعيات فيها جانب جيد اللي هي بتهذب ذاتك على أنك تصير مدخر. لما أجي أقول لك ادخر أنت لحالك يا دكتور عصام، بتقدر أنك تدخر لو أنت عندك هذا الإرادة. لو ما عندك فأنت قاعد تستخدم الادخار مع آخرين لأنه أنت عندك وصمة اجتماعية ما تبغى تخسرها، وأنت عندك شعور كذا اجتماعي تحتاج أنك تتجمل فيه.
0: تتجمل فيه.
2: النقطة الأخرى والأساسية اللي هي أنه هذه الجمعيات تعتبر شكل من أشكال الدعم في الأزمات، خاصة إن كان أنت مثلاً أنت ما تحتاجها لكن عرفت إن سين من الناس يحتاجها، فدخلت من باب أوكي أنا راح أدخر فأنا يلا معكم فيها. أنت شعورك كشخص قاعد يدخر لكن تعرف إن سين من الناس عنده مشكلة، ترى شعور طيب. ليش؟ لأن هنا قدمت له يد العون.
0: صحيح.
2: بنفس الوقت هي تصنع ما بين الناس جمال. إذا كان هذا اللي عنده مشكلة طيب الذات وطيب النفس، إيش حيقول وقتها؟ حيقول إن فلان وقف معي أعطاك فلوس، لا والله بس إنه دخل معي جمعية، ما أشعرني بكسرة نفسي لكنه وقف معي. فهذا بيدعم الأزمات وبيصير عندنا
0: شكل يعني مجتمعي مهم جدا من أشكال التعاون اللي ما في غنى عنها بحال من الأحوال. هو البعض أيضا دكتورة أنه بيهرب من المسألة دي أو يدخل في الجمعيات خوفا منه أيضا المسألة، يعني نظرة فعلا زي ما تذكرت نظرة الناس إليه، أو خوفا من الإحراج أنك أنت تحرج الآخرين، وبالتالي لا أنت قد تجبر نفسك أنك تدخل في التجربة. أيوة. دي.
2: وأحيانا ترى في ناس يعني للأسف ينظروا للجمعية نظرة دونية، أنه مش نجمع فلوس وش لا تنظرون لشيء أبدا نظرة دونية، ولا ما أنتم ما تعرفون الناس
0: مهما كان
2: أحد يعرف
0: مبلغ.
2: الجمعية ما لها علاقة لا بارتباطك لا بمستواك المادي ولا بمستواك الوظيفة ولا شيء، هي في الأخير هي شيء مجتمعي. حتى أن بعض المجتمعات العربية طورت الجمعيات فأصبحت ممتدة لسنوات. يعني إحنا مثلا بنتكلم بشكل قاصر على مجتمعنا السعودي، المجتمع السعودي فكرته للجمعية شهور ومبلغ محدد. في جمعيات في مناطق عربية معينة صارت ثقافة شعبية منتشرة. الأصل فيها الجمعيات، هل أجي أقول خطأ على هذه الشعوب؟ لا، هي ثقافة مجتمعية.
0: وإنها تصل علينا، يعني تصل علينا عدد من أشخاص قالوا منهم عندهم تجربة طويلة جدا مع مسألة الجمعية دي،
2: وآخرين قالوا إحنا ما ندخل جمعيات، وآخرين قالوا نحن بنعمل. النقطة فين؟ هي الاختلاف البشري هو اللي بيؤنسن وينفسن المواضيع.
0: صحيح. وقد يكون في خسارة من المسألة دي، بالفعل قد يكون في خسارة، مش خسارة مادية، لا نتكلم عن خسارة حتى معنوية وخسارة نفسية وخسارة اجتماعية مجتمعية، لأنك تعقد تخسر، وده طبيعي. بس لا ينفي أيضا أهمية إنه يكون في تعاون، شكل من أشكال التعاون. أحسنت. بين الناس، وإن اختلفت طرق يعني.
2: أحسنت. وأولا وأخيرا الإنسان للإنسان والبشر لبعضهم، سواء بجمعيات أو بعطايا، إحنا بالنهاية لبعض.
0: صحيح. بكرة بيناتنا موعد.
2: إلى اللقاء.
0: طيب.
1: أخبار سارة مع عصام وسارة.
3: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
4: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكثر الكاميرا خلاص.
9: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
10: الاخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
11: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
12: في الدرجة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
10: من السياسة الى الاقتصاد،
13: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: الى الرياضة،
14: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفاد مسؤول حكومي باكستاني لوكالة رويترز بأن إسلام أباد أرسلت الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي إلى الولايات المتحدة. وكانت وكالة إيرنا الإيرانية قد أفادت بتسليم طهران ردها للوسيط الباكستاني. وذكرت الوكالة بأن الرد الذي جرى تسليمه يركز على التفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة بهذه المرحلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ارتفاع عدد السفن التي حولت مسارها جراء الحصار المفروض على موانئ إيران إلى 61 سفينة، وأشارت إلى اعتراض 4 سفن إيرانية رفضت الامتثال للحصار. وقالت أيضا في بيان لها بأن 20 سفينة حربية أمريكية تشارك في فرض الحصار، ومنها المدمرة الأمريكية جون فين، وأيضا مدمرة أخرى وسفينة إمداد. استعرض رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني جهود تحقيق السلام. وذكرت الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء أكد لعراقجي دعم قطر للوساطة وأنهاء الأزمة بالطريق السلمية ضرورة للتجاوب مع هذه الجهود. وشدد رئيس وزراء قطر خلال الاتصال على أن حرية الملاحة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة، وبأن أغلاق مضيق هرمز يعمق هذه الأزمة. كشفت صور أقمار صناعية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مهبطا لطائرات أقيمة في العراق على بعد نحو 180 كيلومترا غربي مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد. وتظهر الصور التي نتابعها الآن مدرجا جويا بدائيا أقيم داخل واد بطول 1.5 كيلومترات وبقرب المدرج

أنشئت تحصينات وخنادق تشير إلى منطقة جرى فيها تجميع جنود قبل أن يتم إخلاؤهم جميعا، ولم يعد أي نشاط في هذه المنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا. هل غيرت أمريكا سياستها في الشرق الأوسط مع ولاية ترامب الثانية؟ سؤال نطرحه اليوم وسط هذا التصعيد العسكري الأكبر منذ حرب العراق في 2003. ملامح ولاية ترامب الثانية شهدت تغييرات لافتة. وزارة الدفاع أصبحت وزارة الحرب. الرجل القوي في البيت الأبيض اتخذ مبعوثين خاصين للملفات الحساسة، أوكل لهما وقف الحروب، لكنه في الوقت نفسه بدأ عملية عسكرية تشبه الحروب، تدخل عسكري مباشر وتحالفات إقليمية جديدة وغموض مقصود يقول مراقبون في المفاوضات. ثالوث مشاهدينا قد يلخص ولاية ترامب الثانية، لكن هل سيحقق أهداف إدارته؟ والسؤال المطروح كذلك، هل هذه السياسة هي سياسة الإدارة الأمريكية؟ بمعنى هل هذه السياسة الحالية الأمريكية هي سياسة المؤسسات الأمريكية أم هي سياسة رجل جلس في مكتب البيت الأبيض في هذه السنوات الأخيرة وربما بأكثر خبرة من ولايته الأولى؟ ولماذا اتخذ مثل هكذا منهج؟ لماذا اتخذ مثل هكذا إعادة تشكيل؟ لماذا اتخذ مثل هكذا تدخل ربما؟ ما الذي يفعله ترامب في منطقة الشرق الأوسط؟ نحييكم لساعة حوار.
1: Restore peace to a very troubled region.

نناقش مشاهدينا كل هذه المواضيع ونطرح كل هذه الأسئلة. سعادة باستضافة هنا في الاستوديو الدكتور سمير صالح الأستاذ في العلاقات الدولية، الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية، والأستاذ بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي، ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لطرح سؤال في الواقع بدأ يطرح منذ حرب

0: 12 يوم حينما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ربما لأول مرة بهذا الشكل المباشر، يقول ترامب، لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية ولكن لإنهاء الحرب كذلك. وبالتالي يطرح السؤال، هذا التدخل العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط والذي لم نشهده منذ فترة، هل يمثل سياسة شخص أو يمثل سياسة مؤسسات أستاذ بشار؟
1: كلاهما. شكرا للدعوة الكريمة. باعتقادي وتذكرين أن منذ بداية الحملة الانتخابية الأولى، 3 حملات انتخابية للرئيس ترامب، تذكرين ريم أنه كان أهم شيء طرحه أمريكا أولا، وبنى السياسة الخارجية على احتياجات السياسة الداخلية الأمريكية. قال شرطي العالم هذا يجب أن ينتهي. قال إنه استثمار $7 تريليون في الشرق الأوسط، أرواح سفكت، دماء، وبدت الطاقات وخسرنا. يعني كان يقول دائما بعد كل ذلك سمعة أمريكا وصورة أمريكا تأثرت. وعندما تحدث عن الحروب قال دائما هذه كانت حروب خياراتها كانت خاطئة، تحديدا في موضوع إيران والعراق. قال من الخطأ أن تعطي النفوذ لإيران على حساب العراق. اتهم حينها أنه كان يؤيد دكتاتورية، قال لا، ولكن إذا اضطررتم للاحتلال للغزو احتفظوا على الأقل بالنفط. وكان يتساءل هل كنا ندعم الخيار الصحيح للأمريكيين ولمنطقة الشرق الأوسط. لذلك الآن ترامب عندما يسأل عن هذا الموضوع،
0: ألا تعتقد بأن الأمريكيين وقتها نجحوا ربما في دورهم كأمريكيين في استرجاع مصالحهم، ولكنهم أخفقوا في تدخلهم في العراق بتلك الطريقة وانسحابهم بتلك الطريقة وما رشح عنه من انقسامات في العراق؟
1: هو إخفاق مركب بالنسبة لوجهة نظر ترامب ومن يؤيده، لأن المشكلة لم تكن عند الديمقراطيين اللي كانوا يهتموا في قضية تسويق ما يرون أنها ديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان إلى آخره. والجمهوريين كان عندنا المحافظين الجدد نيو كونز، واللي هون يمثلهم بوش الأب والابن، وترامب كان عنده مشكلة في هذا الطرح. ليس دور الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرس حدود الآخرين ولا بناء الأمم ولا إسقاط النظم. الآن في الولاية الثانية ترامب يؤكد أنه كان ما يقوم به بالولاية الأولى لم يكن، وهذا السؤال المحوري، هل هو يتصرف يعني من فكره من قناعاته أم هناك مؤسسات دولة أم هناك دولة عميقة كان يحاربها؟
0: أو هناك استراتيجية أمريكية جميعها؟ سنعود لبعض النقاط التي ذكرتها كذلك، ولكن دكتور سمير كيف ترى الموضوع؟ هل ترى بأن البعض يسأل حتى أسئلة حساسة بعض الشيء، يقول هل ترامب ما يقوم به مؤخرا مثلا هو نتاج مزاجية رئيس، أو هناك خطة وهناك نموذج مدروس لا يعبر فقط عن إرادة الرئيس الأمريكي الحالي ولكن يعبر عن سياسة وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟
2: صحيح. مساء الخير أولا.
0: أهلا بك.
2: يعني أنا رأيي الشخصي أنه في ثوابت في السياسة الأمريكية حيال منطقة الشرق الأوسط، وأنه الرئيس ترامب لن أقول نسف هذه الثوابت في سياساته الشرق أوسطية، بل الآن عرضها السياسة الأمريكية للخطر في التعامل مع الكثير من الملفات المتعلقة بالمنطقة. النقطة التي أوصل إليها ترامب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تدفعني للاستنتاج أنه نتحدث عن ترامب الأول، ترامب الثاني، والآن سنتحدث أنا وأنت في المرحلة القادمة عن ترامب الثالث. لماذا؟ لأنه في سياسة أمريكية مع ترامب بالفترة الأولى معروفة، قبلنا هذه السياسة وكان فيها متغيرات بالتعامل مع الملفات المنطقة فيها الكثير من الإيجابيات، وأشدنا جميعا بسياسات ومواقف ترامب في الحقبة الأولى. في الحقبة الثانية بدأ يذهب باتجاه تغيير ما طرحه وتبناه في الحقبة الأولى، وقلنا أيضا أنه ترامب ربما يريد أن يساهم في صناعة مشهد إقليمي جديد يدفع نحو التهدئة الإقليمية، وأيضا لم ننتقد هذه السياسات، لكن اليوم نرى ترامب يستخدم أسلوب جديد، طرح جديد، يعرض التوازنات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية للخطر، ويعرض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الإقليم أيضا للخطر. باختصار أنهيت موضوع القوة، مثلا تلويح باستخدام القوة من الجانب الأمريكي لم نراه كثيرا في السياسة الأمريكية في التعامل مع الملفات الشرق الأوسط. في عنا سياسة، لكن ما الذي فعله ترامب؟ لم يهدد بتلويح باستخدام القوة، استخدم القوة رأيي وأوصل أقحم الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات تود

0: دور إقليمي سير في المجهول.
1: هل تعتقد دكتور بأن دخوله بهذا الشكل وربما ما أقدم عليه وما نتج على هذا الإقدام من توتر في المنطقة هي خطة مدروسة كذلك لإعادة تشكيل المنطقة، أو أنه تدخل لفض النزاع أو لإعادة ترتيب حسابات إقليمية ومن بعدها إعلاء مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والخروج وترك الموضوع بيد الأطراف المعنية في دول الشرق الأوسط كما فعل في العراق مثلا؟
2: يعني أنا أعتقد أولا ترامب هو في سياساته تجاه المنطقة هو مزيج ما بين رأي المؤسسات وما بين عقيدتها التي تكونت سواء في ولايته الأولى والثانية. أيضا هو في هذه السياسة هي ليست قطيعة كاملة مع السياسة الأمريكية التقليدية تجاه المنطقة بالتحديد. هو فيما يبدو أعاد تعريف جديد للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. يعني أتفق مع أستاذ بشار من أنه الآن ابتعد عن قضية التدخل الواسع العسكري في المنطقة، لكن إذا ما نظرنا إلى طبيعة التعاطي مع بعض التهديدات حسب يعني منذ الولاية الأولى، أنا أركز يعني العقيدة لم تكن منفصلة، يعني عملية الردع التي استخدمها هي لا تزال حاضرة من وجهة نظري حتى ننطلق في الإجابة. يعني طبيعة الاستهداف إلى قاسم سليماني أو حتى بعض الشخصيات المتطرفة في على مستوى القاعدة على مستوى تنظيم داعش لا تزال إلى الآن، يعني حتى طبيعة التعاطي مع إيران هي إلى الآن هو تدخل محدود، يعني حتى في ضرباته هو لا يركز على مصطلح الحرب وإنما على عمليات عسكرية.
1: ولكن كان يمكن أن ينفلت الوضع لو لم يكن هناك صبر اعتمدته بعض الأطراف في المنطقة، لو لم يكن هناك تريث اعتمدته بعض الأطراف في المنطقة. وهنا يطرح السؤال،
2: أنا أعتقد
1: ما الذي كان
2: أنا أعتقد يعني ترامب كان يضع حدود لهذه العملية العسكرية، هو لن يذهب إلى الفوضى يعني في المنطقة. كان يعتقد يعني منذ اللحظة الأولى أن هناك إمكانية لإسقاط النظام في إيران، وتحدث عن 4 إلى 5 أيام فيما بعد تحدث عن أسابيع. أعتقد هو أراد أن يحقق هدف الردع وإعادة تعريف القوة الأمريكية في المنطقة، لكن ليس على أساس تلك المتبنيات السابقة المرتبطة بإعادة تشكيل النظم، وإنما إعادة صياغة يعني جديدة لنظم لتحالفات، وهو الأمر يختلف من وجهة نظري بشكل كبير جدا.
1: وهنا سيقول لك بعضهم السؤال لك أستاذ مصطفى، ربما هذا التغيير في الطرح والمنهج هو لا يعود إلى نضج سياسي وإنما يعود على إخفاقات سابقة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل دولة إلا وأخفقت إما في الوجود فيها أو في الخروج منها، من فيتنام للعراق، الخروج من أفغانستان، وبالتالي هي كذلك ربما تكون تجارب استقى منها بعض الدروس.
3: يعني ترامب نقدر نقول أنه نتاج هذا السنوات الطويلة من إخفاق الإدارات المتعاقبة وجاء من خارج المؤسسة كما يشار إليه في واشنطن. وبالتالي لما أجي أقيم تجربة ترامب لازم أجي أقيم أن ترامب في مرحلته الثانية ورث متغيرات صعبة جدا، ورث عالم ما بعد 7 أكتوبر، ورث متغير آخر في الحرب الروسية الأوكرانية، ورث أوروبا ضعيفة وتعاني من أزمات الحرب الروسية الأوكرانية، ورث أيضا حربا اقتصادية كبيرة مع الصين ووضعا يعني لا يمكن السيطرة عليه، خصوصا مع مسألة الهندي والهادئ والنمو الصيني الكبير في هذه المنطقة. كل هذه الأمور تجعل ترامب لما يجي يتكلم على خطط أمريكية بتكون خطط واسعة جدا، تبدو للبعض في الشرق الأوسط أنها متناقضة، لأن الخطة الأمريكية بتستهدف إعادة هيكلة القوى الأمريكية ويعني نطاق عملها من أوروبا وصولا بالشرق الأوسط وصولا بالصين. ترامب أعاد مرة أخرى تعريفات مهمة جدا في الإدارة للإدارات الأمريكية في التعامل مع إيران تحديدا. في بعض الإدارات وتحديدا إدارة الرئيس أوباما وما قبله حتى جورج بوش الابن كان ينظر لإيران كخطر يمكن احتوائه بل يمكن توظيفه. دي نقطة مهمة. توظيفه وتم توظيفه.
1: وظفت أو لم توظف.
3: وظفت. جورج بوش الابن بدأ بإدخال الإيرانيين في أفغانستان واستعان بهم في كتابة الدستور الأفغاني. يأتي أوباما يبدأ مسألة العراق ويبدأ النفوذ الإيراني.

0: يزيد في مسألة العراق ويبدأ ينظر الديمقراطيين أنه يمكن يعني بعلاقات مع إيران تخفيض الهجمات ضد القوات الأمريكية وتحقيق انسحاب. كل هذه الأمور نظر إليها وأدت في النهاية إلى 2015. ويليام بيرنز كان رئيسا للاستخبارات في عهد بايدن، وده كان ليه نظرة مهمة جدا، هو الذي صنع اتفاق 2015 أن إيران ليست عدو، يمكن الوصول معها إلى حل، يمكن تجميد برنامجها النووي ويعني ترك باقي القضايا والملفات للشرق الأوسط ليتعاطوا معها، بما فيهم إسرائيل، بما فيهم دول الخليج، بما فيهم حتى الفرنسيين.
1: لكن اسمح لي أستاذ مصطفى، هو لم يترك للشرق الأوسط، بل وأكثر من ذلك لم يستشر.
0: صحيح.
1: على الأقل فيما يروج أو ما يسرب من معلومات، لا نعلم مدى التنسيق في هذه المرحلة ونحن نتكلم، لكن في بداية الضربات اللي استشعرناه كمراقبين لم يكن هناك تنسيق. هذه مواضيع حساسة جدا، تدخل بعملية عسكرية في الداخل الإيراني.
0: يعني لا أظن أن لم يكن هناك تنسيقا كاملا، بدليل أن هناك يعني قواعد عسكرية بكاملة زي العديد في قطر إلى آخره تم إخلاءها. لا يمكن أن يكون تم إخلاءها بدون حتى ما يكون عند يعني القائمين على هذه الدول والحكام خلفية ومعرفة. دي نقطة. تاني نقطة، أن ترامب كان بيتعامل مع منطقة الشرق الأوسط أنها أصبحت منطقة صراعات لا يمكن إلا حلها، وهذا الحل حتى بالطريقة العسكرية اللي بيعملها ليست حربا شاملا، لم يرسل جنود، لم حتى يطلب من الدول في الخليج الاشتراك بشكل كبير أو أي دولة أخرى. في النهاية هو رأى أنه يمكن الضغط على إيران بضربات عسكرية وإعادة هيكلة النظام في الداخل والوصول إلى صفقة والخروج وترك المنطقة لتوازنات. هناك محور تركي يمكن أن يقف أمام محور إسرائيلي ويكون محور خليجي كامل أو سني قادر على أن هذه المنطقة تقف بعيدا، أنها ما تكونش دائما فيها أزمات، لأن الولايات المتحدة تريد الانسحاب وبدء توجيه نظرها مرة أخرى إلى الهند والهادئ للتعامل مع الصعود الصيني.
1: إلى أي مدى هذه القراءة دقيقة أستاذ بشار؟ بمعنى هل ترامب فعلا يريد الخروج من المنطقة مع الإبقاء على قوة واضحة، أو ما يفعله اليوم كما يقول البعض وأنقل هنا هو لمصلحة طرف يجب أن يبقيه وهي إسرائيل؟
2: هذا باعتقادي منافي للحقيقة، والدليل على ذلك ما يلي.
1: كيف؟
2: الرئيس ترامب أهم ميزة لديه أولا اللي بيرجع تقريبا حتى قبل دخول إلى عالم السياسي، هو شهير في عالم الصفقات، هذا سر نجاحه، وكرجل أعمال كمطور أيضا يتعامل مع مطورين عقاريين. هناك فكرة رئيسية في موضوع أنك عندما تريد أن تشيد شيء يدوم يجب أن تهدم بطريقة فيها أقل كلفة النظام، المبنى المتهالك، لأنه يعلم أنه لا سبيل للتعايش معه. هنا أبني على ما تفضل به أخي مصطفى بأنه بالفعل وصلنا في إقليم الشرق الأوسط كقناعة، عندما أقول وصلنا لا أتحدث لا أمريكيا ولا شرق أوسطيا، أي منصف ينظر في عقل باردة في رأس باردة لما يجري في الشرق الأوسط، هذه عقود قبلها قرون من الصراعات. لذلك عندما كان الحديث يحب أردوغان وصديقه الشخصي، عندما سئل في موضوع في الولاية الأولى عن خلاف مع أردوغان يذكر الدكتور سمير، كان يقول هذا نزاع بين الأتراك وبين السوريين والعرب، هذا عمره آلاف السنين، لماذا أنا أنخرط بذلك؟ في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي أو العرب الإسرائيلي أو الإسلامي اليهودي إلى آخره أيضا قال ذلك. فهو عندما يتعامل مع ما يجري الآن ينطلق من نقطتين مرتبطتين بالأجندة الداخلية الأمريكية اللي انتخب على أساسها. هو أتى من خارج مجتمع واشنطن اللي كان يوصفه بالمستنقع اللي لازم نعمل على تجفيفه، وهو مهم نعود لاحقا ممكن على دور المجمع الصناعي اللي حضر منه آيزنهاور، وقال هناك من يستفيد من بقاء هذه الصراعات، علينا أن ننهي الأسباب التي أدت إليها. كيف السبيل إلى ذلك؟ قال أولا أنا غير معني بدور الشرطي، اثنين المنظومة الأمنية يجب أن تقوم على الاقتصاد، لذلك ركز في الولاية الأولى وهذه مهمة جدا على اتفاقات السلام الإبراهيمي، قال لأنه المشكلة هناك من رأى أنت كيف تحل الاقتصاد والتنمية قبل أن تحل الجانب السياسي والأمني.
1: على فكرة لم يكن هناك مشكلة في موضوع التبادل التجاري، يعني تركيا اليوم مثلا تتبادل تجاريا مع إسرائيل رغم كل الخلافات السياسية. صحيح. معها، يعني لا يمكن أن تكون هذه الاتفاقات الإبراهيمية فقط بهدف اقتصادي خالص كما يقول.
2: لا هو غايته سيدتي، وهذا نذكر توماس فريدمان كتب مقالة في حينها، أنا لست يعني من الكثير متحمسين له كديمقراطي مغل في التجاوز اليساري، ولكن وصف ما جرى بأنه كان زلزال سياسي اللي استهدف فيه إيران

لأنه أتى في الإمارات والبحرين وضعها على تماس مع إيران. الآن ترامب يبني على ما تم تأسيس له بالولايات الأولى. ب 22 تم نقل قيادة إسرائيل كجيش من أوروبا، نقلها إلى الشرق الأوسط. هو يريد أن يسحب الشرق الأوسط شريطة لا يسمح لا للروس ولا للصينيين نعبوا هذا الفراغ. مين يريد؟ يريد تعاون تركي، مصري، عراق جديدة، سوريا جديدة، المملكة العربية السعودية كحجر الزاوية للمنظومة الخليجية. يريد التعاون فيما بينها والإظهار أنه يا إيران تفضلي، دعونا نبني إيران عظيمة مجددا، ولكن على أسس اقتصادية لا يكون فيها لا ولاية فقيه ولا تصدير ثورة ولا تعاون ولا كل هذه الأمور. هذا ما ينجح به ترامب الآن، لذلك ما زالت

0: كحجر الزاوية للمنظومة الخليجية. يريد التعاون فيما بينها والإظهار أنه يا إيران تفضلي دعونا نبني إيران عظيمة مجددا، ولكن على أسس اقتصادية لا يكون فيها لا ولاية فقيه ولا تصدير ثورة ولا تعاون ولا كل هذه الأمور. هذا ما ينجح به ترامب الآن، لذلك ما زالت القاعدة الجماهيرية.
1: طب خلينا نسمع ردود الفعل. خلينا ناخذ
2: نقطة مهمة كمان إضافة لأستاذنا، أن هذه فعلا في صلب سياسة لدونالد ترامب.

0: اقتصادية لا يكون فيها لا ولاية فقيه ولا تصدير ثورة ولا تعاون ولا كل هذه الأمور. هذا ما ينجح به ترامب الآن. لذلك ما زالت القاعدة الجماهيرية.
1: طب خلينا نسمع ردود الفعل. خلينا
2: نقطة مهمة كمان إضافة لأستاذنا، أن هذه فعلا في صلب سياسة لدونالد ترامب، خصوصا في تعامله مع جنوب شرق آسيا، نهار تعامل باليابان مع نفس هذه الطريقة. أنا أريد أن أخفف وجودي وأنت عليك القيام بدورك وإعادة تسليح جيشك وبناء كوريا الجنوبية.

0: نفس الكلام، الناتو نفس الكلام، والنهارده دخل مع دول الخليج كلها بعيدا حتى عن الاتفاقات الإبراهيمية. في النهاية صحيح. هناك صفقات تسليح وتصنيع وذكاء اصطناعي لبدء خلق منظومة قادرة على الاعتماد على نفسها دفاعيا وهجوميا لبدء تخفيف مسألة أن الولايات المتحدة تلعب دور شرطة العالم أو تحارب حروب الآخرين
1: وتوطين الصناعات العسكرية
0: الدفاعية. صحيح صحيح.
2: نعم. يعني طبعا في عندي أكثر من ملاحظة. في نقطة أولى أساسية أنه ترامب رجل صفقات، لكن الآن ما يفعله ترامب يعرض الثوابت في السياسة الأمريكية الإقليمية والدولية.

0: دور شرطة العالم أو تحارب حروب الآخرين
1: وتوطين الصناعات العسكرية.
0: صحيح صحيح.
2: نعم. يعني طبعا في عندي أكثر من ملاحظة.
3: تفضل.
2: في نقطة أولى أساسية إنه ترامب رجل صفقات، لكن الآن ما يفعله ترامب يعرض الثوابت في السياسة الأمريكية الإقليمية والدولية للخطر. يعني أنا أترك من النقطة التي أشرت إليها أنت قبل قليل، موضوع ردود الفعل على مستوى المنطقة والإقليم، وأنه لماذا الآن

للخطر. يعني أنا أدرك من النقطة التي أشرت إليها أنت قبل قليل موضوع ردود الفعل على مستوى المنطقة والإقليم، وأنه لماذا الآن الدول الفاعلة المؤثرة في المنطقة تبحث عن خيارات وبدائل جديدة في موضوع التنسيق والتعاون والتقارب أكثر، لأنه ترامب وسياساته ما بيعطيها هالثقة وبهذه الضمانات الكافية أنه هو متمسك بسياسات ترامب الثاني. هاي مشكلة، لذلك أنا تحدثت عن ترامب.

0: الحرب الأمريكية وإندونيسيا اللي هو مضيق مالاكا. هذه رسالة للصينيين، لذلك ترامب هو مرتاح إنه يريد إنه يذهب بأخبار سعيدة قبل أن يلتقي زعيم الصين بعد 4 أيام. ولكن هو عمليا ماذا يقول؟ يقول للرئيس الصيني أنا النفط منوفر البديل، لأنه أعطيتك نفط فنزويلا، نفط الإيراني ما عندنا مشكلة. شرق غرب بالنسبة للخط السعودي الآن أرامكو مبارك 25% الأرباح، يظهر للعالم كله إنه إيران لا تستطيع أن تبتز العالم لا بالنفط
1: سيدتي، لأرامكو
0: السعودية إنه النفط إنك لا تستطيع تبتز العالم بالنفط لأنه حسمها بالولاية الأولى كما قلنا بالبداية. هو بالولاية الأولى دليل إنه هذا الرجل لم يكن اعتباطيا، كان لديه جناح خير أنا هيك أرى من الدولة العميقة، من الدولة العميقة أسس والآن يحصد. لذلك سيدتي موضوع أوكرانيا كشف ضعف الناتو إنه حليف غير موثوق به، كشف زيف اوروبا بعث لهم جي دي فانس بعدين طلعوا نعم اي
2: زيف اوروبا
0: نعم لانه انظري ماذا انسحب من فاز ببريطانيا الان من فاز في بريطانيا حزب الاصلاح ريفورم اللي هو زعيم لماذا سيدي لماذا هذه التداعيات تحصل الان الان تحصل بهذا
2: التوقيت؟ على فكره ما حصل في بريطانيا هو انسحاب على كل ما تشهده اوروبا
3: السعودي اليمين في اوروبا نعم
0: الهجره اضاعت اوروبا ضاعت وجهها
2: احنا المفروض البرنامج الهادئ
1: صحيح معلومه معلومه مهمه جدا بالنسبه للصين امريكا وترامب رايح للصين وهي في اقل وادنى مستوى من واردات النفط تقريبا من وقت كوفيد وبتكلفه صحيح. اعلى 15% عن ما السنه اللي فاتت.
4: دي نقطه مهمه، هي مصلحه ترامب تحديدا مع حترك امريكا جانبا انه يعلن مثلا خطوه سحب القوات من اليابان
0: يهز العصا
4: وألمانيا
0: يهزها.
4: هز العصا هاي ردة فعل رح تكون أوروبية باتجاه بناء سريع جدا
2: صحيح.
4: لمكون عسكري أمني أوروبي
1: يعني
0: جود لك على فكرة
2: هذه مخاوف حقيقية. البعض يقول بأن
0: أردوغان صديق لترامب
1: مرتاح جدا على هذه الأمور
4: مبسوط ليه
2: كانوا أصدقاء
1: تعزيز قوة الأتراك
4: خليني كافي بس خلصت بشكل هلأ لحد هلأ كان شرق أوسط جديد ترامب الثاني أوكي ما لنا أي شيء دعمنا مشروعه فتح وكان فيه مشروع انفتاحي
0: هيحصل
4: بالمنطقة شو هلأ الطرح صار دول المنطقة هاجس دول المنطقة اليوم الآن في هذه اللحظة يدفع هذه البحث عن خيارات بدائل استراتيجية إقليمية جديدة ردا على سياسة ترامب في التعامل مع مشروع شرق الأوسط.
0: هو العكس
4: علي أن يستعد اللي قلت لك كمان اللي قلت لك هلأ لا شو
1: هتابع
4: أنا وياك هتابع أنا وياك المشهد
2: أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى
3: على الرغم من حالة عدم اليقين لدى الدول في منطقة الشرق الأوسط لكن بالنهاية نعتقد أنها تدرك من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها ثوابت في التعاطي مع المنطقة وبالتالي تتعاطى مع لكن هذا أنا أعتقد بحاجة إلى مسار جديد يعني أتصور ما بعد نهاية الحرب أو الملف أو الصفقة مع إيران سوف تكون هناك سياسة جديدة من قبل الرئيس ترامب أولا اتجاه المنطقة وثانيا اتجاه الحلفاء وبالتالي سنكون أمام سياسة الوضوح وليس الغموض. أعتقد.
0: أرجع بيه الشطر اللي أنت حكيتيه إنه هل هو اعتباطيا ولا لا؟ هو يلعب غولف ولكن اللي يعمله في كثير من الحركات السياسية ليس شطرنج بلياردو هو يضرب كرة معينة. لتشتت. لا انظري ماذا انظري النتائج. أوكي وين حماس؟ وين حزب الله؟ مين من الآن بيحكم سوريا؟ من يحكم العراق الآن؟
2: كثيرة.
0: زيدي اللي رحب به.
2: سنعود.
0: ما الرابط بينهم؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: عليك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف.

0: ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا
0: عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
12: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
13: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
14: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
13: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
14: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
13: لنعي، لندرك ما حولنا،
14: لنعرف،
15: نسأل لنفهم.

0: لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين.
1: But that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and
0: واشنطن تتسلم رد طهران على مقترحاتها عبر إسلام أباد، وترامب يشدد الحرب لم تنتهي بعد.
2: يشدد على إيران بدون نووي ويهدد كل من يقترب من اليورانيوم هناك.
0: الحصار البحري الأمريكي يدفع ب 61 سفينة تجارية كانت متجهة لإيران لتغيير مسارها. مصدر عراقي يكشف للعربية رصد إنزال جوي مجهول قد يكون إسرائيليا بصحراء النجف أثناء الحرب.
3: اقتحام الاعتصام السلمي داخل المسجد باستخدام القوة العسكرية والأمنية المغلقة.
0: القضاء السوري يجرد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ويتهم عاطف نجيب بجرائم حرب.
4: أول شيء الهدف العسكري المباشر لجبهة تحرير أزوار هي أقليم أزوار.
0: بمقابلة حصرية مع العربية، أمين جبهة تحرير أزواد في مالي يؤكد عدم التفاوض مع باماكو.
5: أما في العاشرة فلدينا ترامب يتعهد بالاستحواذ على اليورانيوم الإيراني المخصب، ويقول إن المواقع النووية الإيرانية تحت أعين الجيش. أما في الداخل الإيراني، صحف مقربة من الحرس الثوري تنتقد السماح بمرور سفن في هرمز وتعتبره تنازلا أحاديا. أما في العراق وقبيل تشكيل حكومة الزيدي، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يصل إلى بغداد للقاء قيادات

0: سياسية وفصائل مسلحة.
1: وفي خارج صندوق الليلة مقابلة حصرية مع رئيس وزراء لبنان السيد نواف سلام، يكشف خلالها تفاصيل جولة المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل، ويتحدث عن زيارته الأخيرة لسوريا. ترامب ونتنياهو يحذران من استئناف الحرب، وخامنئي وبزشكيان يوجهان رسائل متناقضة بالتضامن مع رد طهران على المقترح الأمريكي. كونوا معنا.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلى مع ليلى الاختيار. بعد انتظار ها هي طهران تسلم ردها على المقترح الأمريكي لإسلام أباد التي بدورها مررته إلى واشنطن. رد ركز على وقف الحرب وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وفي التطورات لا يزال التوتر مرتفعا ولا تبدو في الأفق بوادر لنهاية الحرب أو استقرار كامل لإعادة فتح الملاحة بشكل آمن وسط مقترحات لتحالفات بحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن حديثه عن هزيمة إيران لا يعني انتهاء العمليات العسكرية، مؤكدا بأن طهران لا تزال ترغب بشدة في إبرام اتفاق. في المقابل أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن إيران سترد من اليوم على أي هجوم على سفنها، فيما كشف نواب إيرانيون أنهم يعملون على إعداد مشروع قانون يمنح طهران إدارة رسمية للمضيق. ووسط هدوء نسبي في المضيق بعد أيام من الهجمات المتفرقة والتوتر العسكري، الجيش الإيراني توعد باستخدام أسلحة جديدة وأساليب حرب وساحات قتال جديدة في حال تعرضت لهجمات إضافية. كل هذا يأتي بالتزامن مع عبور ناقلة غاز قطرية من مضيق هرمز لأول مرة منذ بداية الحرب بحسب ما رصدته بيانات ملاحية حديثة.
1: اليوم كان المشير عاصم منير يخبرني بأنه تلقى ردا من إيران على المقترح الأمريكي. لا أستطيع الخوض في مزيد من التفاصيل هنا، وأود أن أشيد بجهود نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، وأن أتقدم بشكل خاص بأحر التهاني إلى المشير عاصم منير على تفانيه في هذه المهمة ليلا ونهارا.
2: We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to do, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز بأن أمريكا تسلمت رد إيران من باكستان وتدرسه حاليا. وفي تصريحات تلفزيونية قال وولز بأن الرئيس ترامب أعطى المفاوضات فرصة أخرى قبل أن يأمر بقصف إيران من جديد، مؤكدا استعداد ترامب لاستئناف العمليات العسكرية.
3: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: بدوره شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة نقل اليورانيوم المخصب من إيران. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة سي بي أس الأمريكية قال أن تل أبيب تتابع عن كثب التحركات الإيرانية، مشددا على ضرورة منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
0: من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان، ومن إسلام أباد الصحافي عبد الله خلوف. سأبدأ معك يا ريتا، يعني تبعنا ما قاله الرئيس الأمريكي، تشديد على نقطتين: إبقاء ورقة العمليات العسكرية موضوعة على الطاولة، وأيضا التركيز على أن إيران لن تمتلك لا سلاح نووي ولا اليورانيوم المخصب. هل هناك أي جديد حول فحوى الرسالة التي أو الرد الإيراني التي تسلم؟

0: لمتها الولايات المتحدة؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من إعلان رسمي يعلق على الرد الإيراني الذي تسلمته الولايات المتحدة، ولكن نفهم من لهجة الرئيس ترامب التي وصفت هنا بالمتشددة أيضا اليوم تجاه إيران بأنه أيضا لن تتساهل الولايات المتحدة في موضوع المال ورفع المال الإيراني الذي كما حصل في اتفاق 2015 وسماح الرئيس أوباما بحصول إيران على كمية هائلة من الأموال ساعدتهم بسياساتهم المزعزعة للاستقرار في العالم ككل. بالتالي نفهم أيضا أن هذه أيضا رسالة متشددة من الرئيس ترامب إضافية تضاف إلى موضوع اليورانيوم المخصب وعدم السماح للإيرانيين باستخراجه وأيضا البرنامج النووي الإيراني. كلها معطيات تؤشر إلى أنه لن يكون هناك تسامح في من قبل الولايات المتحدة لأي من العناوين التي طرحتها الولايات المتحدة، وبانتظار بطبيعة الحال التعليق الرسمي على الرد الإيراني. ولكن باختصار بغض النظر على أي اتجاه ستذهب الأمور، إذا كانت صوب مفاوضات أكثر ل30 يوما لبحث التفاصيل، أو إذا ما كانت سلبية وبالتالي التوجه إلى عملية عسكرية تشديد عسكري، كلها الإدارة مستعدة لها. بل أكثر من ذلك، تريد الإدارة طمأنة الأمريكيين في الداخل بهذه المرحلة تحديدا، على أنه أي تصعيد مع إيران عسكري لن يؤثر على الاقتصاد. لأن هناك خطوات تقوم بها الإدارة بهذا الاتجاه. وزير الطاقة أكد بأنه لن يكون هناك ضرائب على الغاز والوقود، وبذلك يعطي بعض الضمانات للأمريكيين حتى لا يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد الداخلي الأمريكي بهذا المعنى. بمعنى أنه الإدارة تدرس، لا تزال الخيارات أمامها، وتدرس الرد الإيراني بانتظار الإعلان الرسمي لقرار الرئيس ترامب حيال أي توجه سيكون مقبل مع إيران.
0: ريتا، سأنتقل إلى الزميل عبد الله من إسلام أباد. عبد الله، كان لافت اليوم الحديث العلني لقائد الجيش الباكستاني، وأيضا يعني نحن نسمع عن نقل الرسائل ولكن ليس هناك أي معطيات حول فحوى الرسائل. هل هناك أي تسريب؟ يعني نحن نعلم بأن إسلام أباد تحاول على إبقاء على سرية هذه الرسائل لضمان يعني أن تكمل المفاوضات بالشكل الصحيح.
2: نعم، الحقيقة في البداية هناك دائما قنوات للحصول على المعلومات. الجانب الباكستاني متحفظ بشكل كامل، ليس اليوم وليس قبل أسبوع، بل منذ بداية دخوله لهذه الوساطة. دعيني أسرد لك ما علمته من مصدر باكستاني اليوم. ماذا فعل الباكستانيون بهذه الورقة أو بهذا الرد الإيراني؟ حقيقة هذا الرد الإيراني لم يسلم خاما كما هو كما استلمته باكستان إلى الجانب الأمريكي لأسباب عدة استطعنا التقاط أربعة منها. أولا، تخفيف اللغة التصادمية، لأن بعض العبارات الإيرانية الأصلية كانت حادة جدا وأكثر أيديولوجية. إسلام أباد حولتها إلى لغة تقنية تفاوضية، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات، أي بدل رفع العقوبات أولا بالكامل، وهذا يبدو ما كانت تريده إيران، تريد رفع العقوبات بالكامل، صاغتها باكستان إلى خطوات متزامنة ومتبادلة. يعني خطوة بخطوة نتقدم خطوة من الجانب الإيراني، تتقدم الولايات المتحدة خطوة. أيضا حمت الرد من تفسيره كرفض إيراني، لذلك قامت إسلام أباد بتنعيم بعض البنود وإبراز المرونة الإيرانية للخطوط الحمراء التي كانت تتضعها إيران. أخيرا، إبراز نقاط يمكن لترامب تسويقها مثل نقل اليورانيوم والتجميد وهرمز، وإعطاء واشنطن عناوين نصر مع الحفاظ طبعا على الحد الأدنى الإيراني. إضافة إلى ما وردنا من مصادر معلومات يعني قبل عدة ساعات قبل وصول هذا الرد إلى الجانب الأمريكي، ما ردت عليه إيران من المقترح الأمريكي، ردت يعني أو التقطنا خمسة نقاط. أيضا في المقام الأول، مدة التجميد، إيران ما تزال تصر على مدة أقصر مما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى إضافة الحاق أو إرفاق الكثير من التفاصيل مع كثير من النقاط، لم تعدل على النقاط نفسها لكنها أرفقت يعني الكثير من التفاصيل والملحقات مع النقطة. مثلا نقل اليورانيوم، يعني قبلت إيران نقل هذه النقطة لكن بشروط، هذه الشروط بدأت يعني أكثر تفصيلا وأكثر تعقيدا، مثل أن إيران ترفض إخراجها نهائيا، إخراجها لليورانيوم، لكنها قد تقبل تخزين الآن مؤقتا على شكل وديعة تقنية، أي أن المواد لا تصادر بل تبقى ملكية إيرانية نظريا ولهذا ظهر الحديث عن روسيا كمخزن أو رقاب متعددة الأطراف وعدم تحويل النقل إلى إعلان هزيمة. ربما هناك نقطتان لاتساع الوقت أو ثلاث

0: نقاط بقيت مثل الرقابة تريدها إيران مرنة وغير مهينة محددة زمنيا وتقنيا ولا تريد تفتيشا مفتوحا، إضافة إلى العقوبات تريد إيران جدولا واضحا وسريعا. إيران لا تريد أن تنقل يورانيوم ثم تنتظر الوعود هكذا قالوا، وتطالب بحق العودة إلى التقسيط إذا انهار الاتفاق واستعادة اليورانيوم المودع إذا كان قد ودع إلى داروسيا في نهاية هرمز وفتحه.
1: عبد الله سأعود إليك بهذه النقاط، ولكن اسمح لي إلى أن نتابع مع المشاهدين الآن هذه التغريدة للرئيس ترامب التي نشرها قبل قليل على منصة تروث سوشيال. ترامب يقول لن يتمكن الإيرانيون من الضحك على أمريكا مجددا، ولقد ضحك الإيرانيون علينا لمدة 47 عاما، ولكن أمريكا أصبحت عظيمة مجددا، ولن يرى الإيرانيون الأموال التي منحها لهم باراك أوباما. عبد الله سنستمع أيضا لما قالوا ترامب عن أن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، مشيرا أي الرئيس الأمريكي لأن بلاده ستحصل عليه في أقرب وقت ممكن. مشاهدينا نتابع ما قاله ترامب وأعود.
2: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force. And they are watching that every, if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow him up. We'll blow him up.
1: سأعود إلى زميلة ريتا. ريتا، ما سمعناه من الرئيس ترامب خصوصا وأننا نترقب القمة الصينية الأمريكية قبل قليل، السفير الإيراني أيضا تحدث عن دور محتمل للصين كضامن دولي لهذا الاتفاق. تعليق سريع حول موضوع الصين ودور الصين واحتمالية طرح هذا الملف بالقمة.
3: تماما، المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى مدار الأسبوع الماضي كانوا يصرحون بأنه الرئيس ترامب سيحث الصين على دور فاعل في دفع الإيرانيين إلى المسار التفاوضي. بطبيعة الحال كون الصين وإيران على علاقة جيدة، ولكن الولايات المتحدة تضع خط أحمر قبل توجه الرئيس إلى بكين، على اعتبار بأن الصين سمحت لإيران بالالتفاف على العقوبات طيلة السنوات الماضية، وهذا غير مقبول ولن يكون مقبولا لدى الولايات المتحدة حتى في هذه المرحلة. ومن هنا أتت العقوبات على بعض الشركات الصينية التي تساعد أو تقدم التكنولوجيا اللازمة لإيران لإعادة بناء ترسانتها العسكرية، وأيضا مساعدتها لبناء شبكات جديدة للالتفاف على العقوبات. هذا الأمر غير مقبول لدى الإدارة الأمريكية، وسيتم طرحه أيضا في هذه القمة بين الرئيسين.
1: نعم.
3: وأيضا وزارة الخزانة الأمريكية تستمر بهذا المسعى بمتابعة كل الشركات الأجنبية التي ستساعد أو تساعد الإيرانيين بهذه المرحلة.
1: سأعود إليك عبد الله. يعني الداخل الإيراني يتحدث عن أن الرد يشمل مضيق هرمز، الملف النووي، وأيضا العقوبات والضمانات الدولية. هناك حديث مكثف حول موضوع الضمانات الدولية، هل هناك أي معطيات حول هذه النقاط على عجالة لو سمحت؟
0: الملف النووي قد طرح وقامت باكستان بإعادة صياغته، تقديمي على أنه يعني تنازل من الجانب الإيراني ومرونة، لكننا لمسنا اليوم، علمنا من أحد الأطراف الباكستانية المطلعة على هذه المفاوضات أن باكستان بعد رغم صياغتها لهذا الاتفاق أو لهذه النقاط أو لهذا الرد الإيراني لنكون واضحين أكثر، كان لديها تخوفات من أمور. يبدو أن هذه التخوفات يعني في محلها. يبدو أن الرد الأمريكي الآن وما يصرح به دونالد ترامب يعبر عما كانت تقلق منه باكستان. باكستان كانت تقلق من ربط العقوبات بخطوات فورية، حقيقة هذا ما تريده إيران، وكان الباكستانيون يعتقدون بأن واشنطن قد تعتبر هذا ابتزازا. أيضا الغموض حول اليورانيوم، كانت باكستان يعني تخشى أنه قد يفجر الخلاف، يبدو أنه ليس مر حتى الآن. وأيضا رفض التفكيك، كان الباكستانيون لديهم قناعة بأنه قد لا يرضي ترامب. مضيق هرمز الحقيقة يعني الجانب الإيراني ربطه برفع العقوبات.
1: نعم.
0: وكان يضع خطوطا حمراء حادة جدا خطفتها باكستان، قالت أنها خطوة بخطوة، خطوة من الجانب الإيراني، خطوة من الجانب الأمريكي، لا تبدو بأنها لغة تحدي وصدام مع الجانب الأمريكي كي لا ترفض هذه أو لا يرفض هذا الرد بشكل مباشر من البداية.
1: شكرا لك من إسلام أباد الصحافي عبد الله خلوف، ومن واشنطن مراسلات العربية ريتا سليمان، شكرا لك. أعلنت القوات المسلحة الكويتية بأنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وبأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت وزارة الدفاع بأن الدفاعات

الجوية الإماراتية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. أدانت قطر استهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة داخل مياه الإقليمية، مما أدى إلى اندلاع حريق محدود من دون إصابات. وأكدت الخارجية القطرية بأن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لحرية الملاحة والقانون الدولي، ويهدد أمن الممرات وأي الممرات البحرية والإمدادات الحيوية في المنطقة. وشددت الدوحة على أن استهداف السفن التجارية والمدنية يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أيا كانت الجهة المسؤولة عنه. وأضافت أيضا بأن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة بأن أمن الملاحة الدولية لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

مشاهدينا، التصعيد والحصار البحري الأمريكي رفع أيضا أسعار أهم حمض الكبريت، أي أكثر المواد الكيميائية استخداما بالعالم، كما أنها خلفت اليوم إرباكا في سلاسل الإمداد العالمية. مضيق هرمز يمر عبره ما بين 20 إلى 27% من تجارة النفط العالمية، أي ما يقارب 20 مليون برميل يوميا تعبر من خلال هذا المضيق. لكن بعيدا عن النفط والغاز المسال، قبل الحرب كان يمر عبر المضيق عدة معادن وأيضا مواد خام صناعية، طبعا نتحدث هنا عن البتروكيماويات. يعتبر الكبريت مادة خام أساسية للصناعات، حوالي 45% من تجارة الكبريت العالمية تمر أيضا عبر مضيق هرمز. الألومنيوم أيضا يعد هو الآخر أهم المعادن، أي معدن صناعي يمر عبر المضيق نحو أمريكا وأوروبا، نتحدث هنا عن حوالي 5 ملايين طن من الألومنيوم سنويا تمر عبر هذا المضيق. أيضا أكثر من ذلك، 15 إلى 20 مليون طن سنويا من منتجات الحديد والصلب تمر عبر المضيق وتعطلت بسبب تعطل سلاسل الإمداد وسلاسل صناعية كاملة في الدول المستوردة، تعطلت بالكامل بسبب هذا الانقطاع. إذن أدى انقطاع إمدادات النفط والغاز إلى إرباك على مستوى الاقتصاد العالمي، ولكن هذا الإرباك لم يقتصر على النفط والغاز، هناك أيضا مواد أخرى تم تعطلها بسبب إغلاق مضيق هرمز. سنتحدث عن هذه المواد، ولكن طبعا هناك كما ذكرت مواد كثيرة عالقة بمضيق هرمز، من بينها مادة الهيليوم، عصب الحياة التقنية، والذي تحول لورقة ضغط جيوسياسية في الحرب بين واشنطن وطهران. الهيليوم مشاهدينا تحول إلى عنصر حاسم في بنية الاقتصاد الرقمي، يدخل في تشغيل منظومات صناعية دقيقة، والبعض منها يستخدم في إنتاج ما يعرف بأشباه الموصلات وأيضا الرقائق الإلكترونية، ويستخدم في الصواريخ والأقمار الصناعية. فعليا هو غاز أحادي الذرة ينقل في حاويات تبريد خاصة، ويعتبر ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون. مصادره غير متجددة، بحيث يتم استخلاصه من حقول الغاز الطبيعية. مع تعطل سلاسل التوريد، الصناعة الآن تعمل على المخزون الذي بدأ ينتهي، وهنا بحسب بعض التقارير تحدثت عن وجود 200 حاوية تنقل الهيليوم متخصصة بنقل الهيليوم عالقة قرب مضيق هرمز. دول مثل تايوان، كوريا الجنوبية، الصين تستورد معظم الإنتاج من دول الخليج وخصوصا قطر. ورغم أن حجم الهيليوم صغير مقارنة بما نتحدث عنه من النفط والغاز، إلا أن مضيق هرمز فعليا يعتبر شريانا لحوالي 30 إلى 33% من إمدادات الهيليوم العالمية، وقطر وحدها تنتج حوالي ثلث الهيليوم العالمي. إذن غياب هذه المادة الحيوية يهدد أيضا مستقبل الذكاء الاصطناعي، والبحث عن بديل سيكون بأسعار عالية جدا، لذلك سيكون هناك تأثير على صناعات عديدة خلال أسابيع معدودة، لأن مشكلة الهيليوم تكمن في أنه يتبخر بسرعة إذا بقي بالسفن لأكثر من شهر ونصف كما يقول الخبراء، وإذا ما استمر طبعا هذا الحصار لأكثر من هذه الفترة. سينضم إلي الآن في الاستوديو الزميل ناصر الطيبي، مذيع الاقتصاد في العربية بزنس. ناصر

0: أهلا بك. ما معنى ما ذكرته الآن عن نقص الهيليوم على المستوى العالمي؟
1: يعني كما ذكرتي المنطقة يمر بها العديد من السلع الهامة، تحدثت عن النفط، عن الغاز، عن الأسمدة، أسمدة اليوريا المصنعة من النيتروجين، عن الألومنيوم، أيضا منطقتنا مهمة جدا لتصنيع الألومنيوم، ومن بين هذه السلع الهيليوم. طبعا معظم الناس لم يكن يسمع عن هذا الغاز قبل هذه الأزمة. طبعا العمود الفقري غير الظاهر في صناعة السمي كوندكترز، الأشباه الموصلات، هو غاز الهيليوم. غاز الهيليوم لا يمكن تصنيعه، فقط استخراجه، وهو مع الغاز في المكامن، وليست كل حقول الغاز لديها تركز عالي في غاز الهيليوم. حقول قطر من الحقول الغنية بالهيليوم، يتم فصله وتنقية غاز الهيليوم عند معالجة واستخراج الغاز من باطن الأرض. قطر اليوم هي ثاني أكبر منتج لغاز الهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تنتج حوالي 43% من غاز الهيليوم عالميا، قطر تنتج 33%، لكن قطر هي أكبر مصدر لغاز الهيليوم عالميا. أكبر صناعة تستهلك غاز الهيليوم هي صناعة أشباه الموصلات والرقائق، التي تستهلك تقريبا 24% من إجمالي استهلاك غاز الهيليوم عالميا. أشباه الموصلات مهمة جدا في الاي تي، في الكمبيوترز، في الذكاء الاصطناعي، تحديدا الان في هذا السباق العالمي لبناء وتشييد قدرات الذكاء الاصطناعي. فبالتالي غاز الهيليوم اصبح اليوم يعني نقطة ضعف أخرى تضاف إلى لائحة نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز.
0: طيب اليوم إذا ما طال هذا الحصار، خصوصا أن الشحنات الموجودة بالبحر ستتبخر، ما الذي سيحصل على مستوى الصناعات التي تعتمد على الهيليوم بالأساس؟
1: تحدثنا إذن عن صناعات أشباه الموصلات تعتمد بشكل كبير على غاز الهيليوم. صناعة أخرى لربما لا نسمع عنها كثيرا لكن يستخدمها الكثيرون هي صناعة التصوير الطبي، يعني أجهزة الـMRI، الرنين المغناطيسي الذي نذهب لاستخدامه في العيادات والمستشفيات، يعتمد على المغناطيس، مغناطيسات كبيرة يتم تبريدها
0: عبر
1: باستخدام الهيليوم السائل بدرجات حرارة منخفضة جدا تحت الصفر، وبالتالي يمكن استخدام هذه المغناطيسات في أجهزة الـMRI عدة مرات أو عشرات المرات في يوم واحد. ماذا يحدث إذا لم يكن هناك غاز الهيليوم؟ لا نستطيع استخدام جهاز الـMRI إلا لربما مرتين أو ثلاثة في اليوم، فبالتالي عدد المرضى الذين يستطيعون استخدام هذه الماكينات في المستشفيات سينقص بسبب نقص غاز الهيليوم لتبردة المغناطيسات في الـMRI.
0: من ضمن أيضا يعني المواد التي تستخدم بالصناعات والتي ارتفعت وربما لن تكون متوفرة، حمض الكبريت التي ذكرناها قبل قليل، ما أهميتها اليوم وما معنى أن تكون مفقودة بالأسواق بالأسابيع المقبلة؟
1: يعني تحدثنا عن عدد كبير من السلع، يعني ليال، من بينها طبعا حمض الكبريت، وهي من النواتج أو المنتجات الثانوية لصناعة النفط والغاز، تستخدم في عدد كبير من الصناعات. بالتالي هذا النقص سيكون نقص كبير في كل الأسواق العالمية. هناك مخزونات متوفرة، لكن كما نرى هذه المخزونات تتآكل وتتضاءل بشكل سريع جدا، والعديد من هذه المخزونات اليوم وصلت إلى مستويات حرجة جدا عالميا. البعض بحسب الصناعة أو بحسب المخزون يتحدث عن عدة أسابيع أو عدة أشهر قليلة فقط تفصلنا عن الوصول لنهاية هذه المخزون أو المخزونات المتوفرة في الأسواق الرئيسية، وبالتالي يبدأ هناك عجز وشح ونقص في هذه المواد. فبالتالي حتى لو أنت تستطيع أن تدفع مستويات سعرية أعلى لهذا المنتج، لا يمكن إيجاده في السوق حتى لو لديك القدرة الشرائية لشرائه.
0: شكرا لك ناصر على هذه المعطيات.
1: شكرا.

أفاد مصدر أمني عراقي للعربية برصد تحركات عسكرية قال إنها مجهولة المصدر في صحراء النجف غربي العراق خلال فترة الحرب في إيران، مرجحا بأن تكون مرتبطة بعملية إنزال جوي مؤقتة في المنطقة. وأوضح المصدر بأن القوات الأمنية العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوة الموجودة هناك بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف أثناء محاولاتها الاقتراب من الموقع، مضيفا بأن الجانب الأمريكي أبلغ القوات العراقية حينها بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواع أمنية. المصدر العراقي أشار في حديثه للعربية إلى أن القوات العراقية عادت بعد نحو أسبوعين للاستطلاع بنفس المكان، لكنها لم تعثر على أي أثر لتلك القوة كما تقول. وهذه مشاهدينا صور خاصة للعربية تظهر القوات الأمنية العراقية في صحراء نخيب بالقرب من المكان الذي شهد عملية إنزال جوي يرجح بأنها إسرائيلية أثناء الحرب في مارس الماضي. وتظهر إحدى الصور عربة أمنية مدمرة أثناء الاشتباكات بين القوات العراقية والقوات التي توغلت في الصحراء. في الأثناء كشفت صور أقمار صناعية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مهبطا للطائرات أقيم في العراق على بعد نحو 180 كيلومترا غربي مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد. وتظهر الصور مدرجا جويا بدائيا أقيم داخل واد بطول 1.5 كيلومترات، وبقربه أنشئت تحصينات وخنادق تشير إلى منطقة جرى فيها تجميع جنود قبل أن يتم إخلاؤهم جميعا ولم يعد أي نشاط في المنطقة. ننوه مشاهدينا إلى أننا سنناقش هذه الزاوية حول قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في العراق خلال الجزء الأخير من العالم الليلة، ابقوا معنا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يهاجم أكثر من 40 موقعا عسكريا لحزب الله، ولدينا أيضا روسيا تتهم أوكرانيا بخرق الهدنة، والأخيرة تعلن إسقاط نحو 30 مسيرة روسية.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود لمتابعة العالم الليلة وإلى سوريا، حيث تتسارع التطورات في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، حيث عقدت الجلسة الثانية وبشكل علني لمحاكمة رموز نظام الأسد من بينهم عاطف نجيب.

0: الذي ارتبط اسمه بأحداث درعا وسط انتشار أمني مكثف. عقدت الجلسة بالقصر العدلي في دمشق، حيث وجهت لعاطف نجيب اتهامات عديدة تتعلق بالقتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي للأطفال وطلاب المدارس والمشاركة بقمع الاحتجاجات وقيادة العمليات العسكرية، كما تم تجريد 8 من قادة النظام السابق بينهم بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية. في هذا الإطار أشاد الجانب الأمريكي بالتزام دمشق وقصد بسوريا سوريا موحدة يتم فيها تحقيق الأمن والاستقرار، حيث أكد المبعوث الأمريكي توم براك بأن الانتقال في سوريا يدخل مرحلة جديدة ومهمة. وبالتزامن الحديث عن أول تعديلات حكومية منذ الإطاحة بالأسد، تعديلات وزارية وإدارية أجرها الرئيس أحمد الشرع الذي أصدر عدة مراسيم، حيث قرر الشرع تعيين خالد زعرور وزيرا للإعلام وباسل السويدان وزيرا للزراعة ونقل حمزة مصطفى إلى وزارة الخارجية. كما أصدر الشرع مراسيم أخرى قضت بتعيين غسان الياس السيد محافظا للقنيطرة ومرهف النعسان محافظا لحمص، فضلا عن تكليف أحمد علي مصطفى بمنصب محافظ اللاذقية وزياد فواز العايش بمنصب محافظ دير الزور. إلى ذلك أصدر الرئيس السوري مرسوما آخر بتعيين القاضي عبد الرحمن الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية بدلا من أخيه ماهر الشرع. قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة تدرس نشر قوات دائمة داخل إسرائيل وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر أمني رفيع قوله بأن قوات أمريكية موجودة حاليا في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو البعيد. أعلن الجيش الإسرائيلي بأن قوات الفرقة 91 هاجمت أكثر من 40 موقعا عسكريا، وقد قتل أكثر من 10 عناصر من حزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال الجيش أيضا بأن هذه المواقع كانت تستخدم لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. نفذت القوات الإسرائيلية حملات دهم واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت عددا من الفلسطينيين، وشهدت مدينة طول كرم والخليل ورام الله وجنين ونابلس اقتحامات لمنازل ومخيمات تخللتها اعتقالات ومدهمات لعدة بلدات. اتهمت موسكو كييف بخرق وقف إطلاق النار عبر هجمات بالمسيرات وقصف مدفعي استهدف القوات الروسية. في مقالة كييف أنها أسقطت أكثر من 30 مسيرة خلال 24 ساعة. قلصت شركات طيران كوريا الجنوبية رحلاتها الجوية مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب التوتر في الشرق الأوسط، حيث ألغت شركات الطيران أي طيران الاقتصادي في كوريا الجنوبية نحو 900 رحلة ذهابا وإيابا، فيما ارتفعت أسعار وقود الطائرات بمعدل بلغ مرتين ونصف المرة منذ اندلاع الحرب، كما أقرت إجازات غير مدفوعة الأجر وإجراءات طوارئ أخرى. قال أمين جبهة تحرير أزواد بلال آغ شريف في تصريحات حصرية للعربية إن الجبهة لا تستبعد التوجه لإيد باماكو لمواجهة الجيش المالي، مؤكدا بأنه لا يوجد في باماكو حاليا أي طرف يمكن الحوار معه وفق تعبيره. فلنتابع.
1: أول شيء الهدف العسكري المباشر لجبهة تحرير أزواد هي أقليم أزواد، ولكن الطغيان حكام باماكو بإرسالهم مرتزقة بشكل مستمر إلى أقليم أزواد وإرسالهم للمسيرات والطائرات القتالية بشكل يومي لقتل المدنيين والعزل واستلاف الجبهة، إذن لا نستبعد أي تحرك للجبهة في إطار مواجهة سلوك حكام باماكو. هذا النظام الذي يقتل شعبنا نحن هو هدف شرعي أينما وجد. بالتأكيد روسيا دولة من حقها أن تكون لها مطالب مشروعة فيما يتعلق بمصالح الاقتصادية مثلها أي دولة، مثلها مثل أمريكا، مثلها مثل الصين، مثلها مثل أي دولة أخرى، مثلها مثل فرنسا ودول الجوار. الجميع من حقه أن يتحدث من خلال مطالب مصالح الاقتصادية، ونحن كل هذا ما قلته نراعيه ونحترمه.

0: مستعدين أن نناقشه.
1: تتابعونا مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. العالم ليلى تناقش عملية إنزال يرجح بأنها إسرائيلية مطلع مارس بصحراء النجف في العراق.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدينا. كشفت مصادر امريكيه وايضا مسؤولين مطلعين بان اسرائيل انشات قاعده عسكريه سريه في الصحراء العراقيه استخدمت منصه متقدمه لدعم حملتها الجويه ضد ايران. في حين كشفت ايضا مصادر للعربيه بان العمليه تضمنت اشتباكا بين قوه مجهوله وعناصر من القوات الامنيه العراقيه ما ادى الى مقتل جندي عراقي واصابه 2 اخرين.
1: تعود فصول القصة إلى فجر الأربعاء 4 مارس الماضي. في ذلك الوقت كانت صحراء النخيب غربي العراق على موعد مع لغز أمني. بدأت الحكاية عندما رصد راعي أغنام تحركات عسكرية مريبة، مسلحون بزي غريب وانضباط عال ومروحيات على الأرض وأخرى تحلق بصمت على ارتفاع منخفض. الراعي أبلغ الاستخبارات فورا معتقدا أنها قوة صديقة. بعد نصف ساعة وصلت قوة أمنية عراقية للموقع. ظنوا في البداية أنهم أمام وحدات أمريكية، لكنهم فوجئوا بإطلاق نار مباشر وكثيف. الاشتباك كان عنيفاً وأسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 2، بينما انسحبت القوة المجهولة بسرعة عبر مروحياتها. المفاجأة جاءت لاحقاً. مصادر أمنية عراقية قالت للعربية إن الجانب الأمريكي نفى صلته بالعملية، لكنه وجه تحذيراً غريباً للعراقيين: لا تقتربوا من هذه المنطقة لأسباب أمنية. بعد أسبوعين عادت القوات العراقية للموقع ولم تجد أثراً، مما عزز ترجيحات المصادر

0: وأيضا في الاستوديو الصحفي في الشبكة العربية أحمد القرشي. أهلا بكم. ما سأبدأ معك دكتور إحسان، الصحراء الغربية يعني ليست المرة الأولى التي يتم استخدامتها الولايات المتحدة بحرب العراق وحرب الخليج، ولكن اليوم لماذا أعلن عن هذا الموضوع يعني بهذا التوقيت؟
1: هو ليس حدثا قريبا، بل تزامن بالتحديد مع انطلاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. وهذا الحدث يعني عملية الإنزال أو حتى إنشاء قاعدة مؤقتة كانت في بداية مارس آذار الماضي بالتحديد. وعملية إطلاق النار أولا اتجاه أحد المواطنين الذي كشف تواجد هذه القاعدة المؤقتة، بالإضافة إلى الجهد الأمني الذي قامت به المؤسسة الأمنية ضمن قاطع العمليات في صحراء ما يعرف بصحراء النخيب، أدى إلى أن يكون هناك استضافة للمؤسسة الأمنية في البرلمان العراقي، وكشفت كل هذه الملابسات بالتحديد. الآن ما تحدثت به صحيفة وول جورنال، أنا أعتقد هو نتيجة معلومات جديدة حصلت عليها بالتحديد في هذا التوقيت، والتي من وجهة نظري أحرجت الحكومة الحالية بما لا يقبل الشك. يعني السؤال في بغداد يدور الآن، كيف يمكن لجهد أو لحكومة أو جهد استخباراتي أن يتم اختراق العراق بهذا الشكل يعني من قبل
0: سباحة وليس فقط اختراق، يعني أرض مفتوحة. أستاذ قرشي، عندما نتحدث عن دخول قوات إنشاء قاعدة، أين الاستخبارات؟ أين سلاح الجو؟ أين يعني أين المؤسسة الأمنية والدفاعية؟
2: يعني أنا أتفق كثيرا مع الدكتور، لكن العراق يعيش تعقيد أمني كبير، وهذه المنطقة بالذات يعني في صحراء النجف هي منطقة كان يستخدمها نظام صدام حسين، وكان مجهز فيها يعني فاسيليتيز، تسهيلات لمطار مؤقت 1.5 كيلو، او في مسهلات اخرى ساعدت الاسرائيليين ليال من 1951 يعني داخل العراق منذ الأزمة الهجرة، يعني هجرة العراقيين هم اللي نفذوا. معروف إنه أمي شالوم المؤرخ الإسرائيلي إنه اليهود هم الذين نفذوا التفجيرات في بغداد في 50 و 51 عشان يدفعوهم للهجرة. فمنذ ذلك الوقت وزمن صدام حسين هم يعرفوا الجغرافيا تماما ويعرفوا المنطقة دي. طبعا لما عملوها يا دكتور معروف انه بالتنسيق مع الامريكيين،
0: يعني طبعا
2: لم يفعلوا ذلك. والقضية الأساسية لماذا تعاون معهم الامريكيون، لانه دي كانت بتمثل مش فقط منطقة كمنطقة يعني واصلة بينهم وبين إيران، لا كان عندهم تكنولوجيا، عندهم أجهزة كذا، إنه إذا حصل أي حادث بالنسبة لطائراتهم أو طياريهم يستطيعوا أن يصلوا إليهم. كانت منطقة تحت مراقبة، وهم ساعدوا الأمريكان أيضا عندما سقطت الطائرة ونجا الطيران، لم يشاركوا الإسرائيليين لكن ساعدوهم في المعلومات. فإذا يعني لا يمكن أن نلوم العراقيين، هو يعني منطقة صحراوية جرداء، أغلب هذه المنطقة أصلا منطقة لا تستخدم
1: عليها. نعم.
0: صعب السيطرة عليها، ولكن توقيت تسريب سأعود لما كنت تقول عنه بأنه إحراج للحكومة العراقية، هل هي رسالة لطهران اليوم؟
1: بما لا يقبل الشك يعني هي رسالة إلى طهران، على الرغم من أن المعلومات كانت واضحة للجانب العراقي آنذاك. المؤسسة الأمنية تحدثت خلال الجلسة المغلقة التي تم استضافة فيها قيادة العمليات المشتركة، لكن أتصور من أن العراق اندفع باتجاه حوار سريع مع الولايات المتحدة الأمريكية التي نفت يعني القيام بمثل هكذا مهمة. أتصور أن الرسالة واضحة من أن هذه العملية هي تقع في قد تكون معقل قريب جدا من إيران بالتحديد،
0: حديقة الخلفية لإيران.

0: لا كما تسميها إيران بالمعنى العسكري بوجود الفصائل.
1: يعني أنا شخصيا لا أميل كعراقي، لا أميل إلى أن العراق حديقة خلفية لإيران، لكن
0: هذا ما تعتبره السلطات الإيرانية،
1: هذا ما تعتبره نعم، لكن هو خلاف الواقع يعني صحيح. بالنسبة لنا كعراقيين، لكن بما لا يقبل الشك هي رسالة على أن هذه العملية، هذه القاعدة المؤقتة، على الرغم من كل محاولات إيران وفي وقت الحرب، إلا أن كان هناك عمل منسق أكبر بكثير من ما تعتبره إيران مجالا حيويا لها على مستوى الجغرافية العراقية.
0: طيب، من منطلق مبدأ وحدة الساحات والنفوذ العراقي بساحة المنطقة، وصل إسماعيل قأني قائد فيلق القدس بالأمس وحمل ما يعرف بفيتو إيراني يعطل تشكيل الحكومة. سأذكر ما قاله مسؤولان عراقيان عن هذا الموضوع، بأن الفيتو الإيراني هو لمنع إقصاء الفصائل المسلحة من الحكومة العراقية وعرقلت المفاوضات، مؤكدين بأن طهران طالبت ممثلي الإطار التنسيقي أي التحالف الشيعي الحاكم بعدم التصويت لصالح الحكومة، أي حكومة تمس بنفوذ حلفائها وتركيبة حضورهم داخل الدولة. ما معنى ذلك على مستوى الكباش مع الولايات المتحدة بهذا التوقيت داخل العراق؟
2: قاني والحرس الثوري يريدوا، وهم يعني أنا أقول في النزع الأخير بالنسبة لسطوتهم داخل العراق. يعني قاني أتى كذا من مرة وحاول أن يفرض مرشحا محددا لرئاسة الوزراء، لكنه فشل. فشل لماذا فشل؟ لأنه التشكيل أو التركيب اللي كان موجود في الإقليم وفي العالم قبل الحرب لم يعد موجودا.
0: ضغط الأمريكي أيضا.
2: نعم، هو الآن يحاول يبذل كل مجهود ممكن حتى وإنه يستخدم الأدوات اللي موجودة عنده داخل العراق حتى تدكتيت إنه يرسم ماذا سيفعل العراقيون، لكن لا أستطيع، لا أرى أنه سينجح في ذلك.
0: دكتور أحسان، مفاوضات متعثرة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، العراق ورقة أساسية على طاولة التفاوض، بالإضافة إلى لبنان. اليوم سمعنا بالتسريب عن ورقة الرد، كان موضوع لبنان، جبهة لبنان أساسي، لا شك فيه بأن موضوع الفصائل بالعراق أساسي أيضا. إلى أي مدى سيكون انعكاس يعني الخلاف والتباعد بوجهات النظر بين الإسرائيلي اليوم أو بين الإيراني والأمريكي سيعقد موضوع تشكيل الحكومة؟
1: يعقد بشكل كبير جدا، حتى زيارة قاني يوم أمس بالتحديد إلى بغداد هي جزء من انعكاسات هذا الصراع ما بين واشنطن وما بين طهران. فيما يبدو بأن هذا الدعم الكبير الذي حصل عليه المكلف سيد علي الزيدي، ليس فقط أمريكيا وإنما عربيا إقليميا، أعتقد عزز القناعة لدى إيران من أن العراق قد يمضي باتجاه الانفكاك التدريجي عنها، وهذا بحد ذاته هو من دفع صانع القرار هناك في إيران أن يرسل قاني. يعني قد تكون القضية إذا كانت هناك خلافات على مستوى الوزارات يمكن أن تحل، يعني هذا أمر طبيعي، لكن فيما يبدو في هذا التوقيت قاني يريد أن يعرقل مهمة المكلف، وبالتالي تنتهي المدة الدستورية و تحاول إيران أن تكسب ورقة انتصار في الداخل العراقي. لذلك أنا أعتقد إيران لا تزال تنظر إلى العراق على أنه نعم مجالا حيويا، لكنها ورقة تفاوض لا يمكن أن تتخلى عنها. أنا أعتقد أن إيران قد تتخلى عن مضيق هرمز، لكن عن العراق صعب، هكذا يعتقد صانع القرار الإيراني.
0: تأكيدا على كلامك، شاهدنا صور وفيديوهات لعناصر من الحشد الشعبي ومن الفصائل موجودين داخل طهران يساعدون قوات الأمن على فرض النظام، خوفا من يعني خلايا موجودة بالداخل ومن عمليات ربما تحضير لانقلاب داخلي. إلى أي مدى اليوم العراق مهم بالنسبة لإيران ولن تتخلى عنه، وربما آخر ورقة ممكن تتخلى عنها؟
2: نعم، نسمع يقولون جعجعة ولكن لا نرى طحينا. ما يحدث الآن يعني هذه المجموعات أتت منذ أن يعني الضربات بدأت، أتوا لأنهم بيشتركوا في العقلية، عقلية القهر وعقلية إنه دائما الانتفاضات يقابلوها بالقتل والموت وكذا. نحن بنتحدث عن العراق، العراق حيوي جدا جدا.

0: كبلد العراق العظيم اللي بنعرفه يعني منذ الأربعينات، إنه في كل شيء ما شاء الله في كل، لكن إيران بتنظر له كمعبر. يعني أنت تحدثت عن شيء مهم جدا اللي هو بيتعلق بلبنان. اليوم الإيرانيون يتحدثون عن إنهاء الحرب في البروبوزل بتاعهم، في المقترح بتاعهم، إنهاء الحرب، وأهم شيء وقف الحرب في جنوب لبنان. لا يذكروا العراق، لأنه العراق بحكم تركيبته الموجودة حاليا، يعني أنا وافق الدكتور إنه اختيار رئيس الوزراء هو أيضا تنازل من القوى المتطرفة التابعة لإيران، لأنه إذا اختاروا أي شخص ثاني كان لا يمكن أن يعبروا من هذه المنطقة الأزمة اللي هم موجودين فيها. لذلك أنا بقول إنه العراق سينفض الغبار الإيراني عنه، لكننا يجب أن تكون عيوننا على المقترح والرد الأمريكي على المقترح.
1: بانتظار
0: اليوم نعم اليوم كل هذا أنا يعني متفائل جدا بأنه في نهاية المطاف
1: رد إيجابي،
0: إنه الرد هو ليس إيجابيا، يعني هو ليس بالرد أصلا
1: على ما يبدو. ما طرحته طهران هو مماثل لورقة التفاوض، ورقة 12 نقطة،
0: هو ملهى يعني نوع من
2: طبيعة التصريحات، لا تشير إلى أن الرد يعني أن يكون إيجابيا أو أن يذهب طرفان إلى يعني صفقة عادلة، ما يصفوه صفقة عادلة. أنا أعتقد التصعيد سيكون ما بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الصين.
0: بكين أيوة. بعد أن يعود من بكين سنرى عالما جديدا، لأنه الرشاد الليالي يعني كل الدول، دول المنطقة، العالم الحر يدعوهم، يدعو إيران إلى الرشاد وإلى الحكمة والعقل، إنه الملف النووي الكذا، هم يتحدثون بوسائل، يستخدمون وسائل قديمة في وضع جديد. لذلك
1: نفس طويل، مفاوضات طويلة، وهذا غير مقبول.
0: وقالها ترامب اليوم، قال لهم، قال لهم لن تلعبوا بنا مثل ما لعبتم بالآخر.
1: صحيح، كان واضح قبل قليل بالتغريدة. دكتور أحسان، باختصار بما أنك فتحت موضوع الصين، هناك تعويل إيراني على دور الصين، وهناك يعني بالساعات الماضية حديث إيراني مكثف بالداخل حول ضرورة أن يكون هناك ضمانات إقليمية. بالأمس شهدنا يعني حركة مكوكية لوزير الخارجية، وأيضا ضمانات دولية عبر مجلس الأمن وعبر الحلفاء بكين وروسيا. إلى أي مدى تستطيع طهران اليوم الحصول على هذه الضمانات؟
2: أنا أعتقد أنه إذا ما تماهت مع الاشتراطات التي دفعت بها الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن نذهب باتجاه أن تحصل إيران على ضمانات، وهي تعول يعني زيارة عراقتشي إلى بكين التي سبقت زيارة الرئيس ترامب، يعني تعطي مؤشر واضح على أن إيران يعني ذاهبة باتجاه اختيار بكين كدولة وسيطة وضامنة، خصوصا ما بعد اعتقادها بأن باكستان يعني لديها يعني مسارات أخرى.
1: وقت انتهى، شكرا لك دكتور أحسان شمري، شكرا لك أستاذ أحمد قراشي. مشاهدينا، ختام العالم الليلة، إلى اللقاء وألقاكم غدا.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة هذا وقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين تكتشف تلهم وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة:
1: giving diplomacy every chance we possibly can.
0: أمريكا تدرس رد إيران بعد تسلمه عبر باكستان، ولا تستبعد استئناف العمليات العسكرية.
2: We haven't surveilled, you know, I did a thing called Space Force. And they are watching that every if somebody walked in they can tell.
0: واشنطن وتل أبيب متمسكتان بتفكيك منشآت إيران النووية، وترامب يقول: نراقب اليورانيوم المدفون. صحيفة مقربة من الحرس الثوري تنتقد السماح بمرور سفن في هرمز، وتعتبره تنازلا أحاديا. قبيل تشكيل حكومة الزيدي، قائد فيلق القدس يصل إلى بغداد للقاء قيادات سياسية وفصائل مسلحة. أمين جبهة تحرير أزواد في مالي يلمح لتقدم القوات نحو باماكو، وينفي التحالف مع القاعدة.

أهلا بكم. نبدأ من جديد التطورات المرتبطة بجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران. مسؤول حكومي باكستاني أفاد لوكالة رويترز بأن إسلام أباد أرسلت الرد الإيراني

0: المقترح الأمريكي إلى واشنطن، الأمر الذي أكدته أيضا وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية، فيما أكدت أن الرد الذي جرى تسليمه للباكستانيين يركز على التفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة بهذه المرحلة.
1: اليوم كان المشير عاصم منير يخبرني بأنه تلقى ردا من إيران على المقترح الأمريكي، لا أستطيع الخوض في مزيد من التفاصيل هنا، وأود أن أشيد بجهود نائب رئيس الوزراء إسحاق دار وأن أتقدم بشكل خاص بأحر التهاني إلى المشير عاصم منير على تفانيه في هذه المهمة ليلا ونهارا.
0: ذات الأمر أيضا أكده السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، الذي قال إن الإدارة الأمريكية تدرس الرد الإيراني حاليا. والتس قال أيضا إن الرئيس ترامب أعطى المفاوضات فرصة أخرى قبل أن يأمر بقصف إيران من جديد، مؤكدا استعداد الإدارة الأمريكية لاستئناف العمليات العسكرية في إيران.
2: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: وبعد الرد الإيراني، تقارير إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع مؤتمرا بالبحر الميت لإجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب تقارير، نتنياهو سيناقش مع ترامب ما تضمنه الرد الإيراني، كما يتمسك بإنهاء برنامج إيران النووي وتفكيك منشآتها النووية في أي اتفاق محتمل. أما ترامب، وفي منشور عبر تروث سوشيال، اتهم الرئيس الأمريكي إيران بممارسة الألاعيب منذ 47 عاما واتباع سياسة المماطلة والتأخير المتكرر. الرئيس الأمريكي أكد أن أوباما منح إيران فرصة للحياة ونقل لطهران جوا $1.7 مليار لدرجة أن الإيرانيين لم يصدقوا ما حدث. كما اتهم ترامب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما بالاصطفاف إلى جانب إيران ضد حلفاء أمريكا، مشيرا إلى أن أوباما أفرغ بنوك واشنطن وفيرجينيا وميريلاند لإرسال أموال للإيرانيين. ترامب هاجم أوباما ووصفه بالرئيس الضعيف والأحمق وبمثابة كارثة على أمريكا، مؤكدا بأن النظام الإيراني لن يضحك مجددا على أمريكا. ترامب أيضا في تصريحات أخرى اعتبر بأن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، ورجح كذلك أن تستمر لأسبوعين إضافيين.
3: They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: ما قاله ترامب أكده كذلك بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الحرب لم تنتهي بعد، وأكد أيضا أن تل أبيب تتابع عن كثب التحركات الإيرانية، مشددا على ضرورة منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
0: ريتا سليمان مراسلة العربية من واشنطن. ريتا، أهلا بك مجددا على العربية. ويعني الآن في واشنطن، بعدما تم ذكره بشأن استلام الرد الإيراني، هل ثمة أي معلومات عن ملامح هذا الرد؟
5: حتى اللحظة ليس هناك إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية، من البيت الأبيض أو حتى من الخارجية حيال الرد الرسمي الأمريكي على الجواب الإيراني بهذه المرحلة. ولكن كما ذكرت تصريح الرئيس ترامب عبر منشوره على تروث سوشيال أشار بوضوح إلى أنه ترامب يصعد من لهجته في هذا التوقيت الحساس، في توقيت نحن ننتظر ما ستقول إليه دراسة الرد الإيراني من

0: قبل فريق الأمن القومي في البيت الأبيض وأيضا فريق البنتاغون وفريق الخارجية بهذا الإطار لرفع تقاريرهم إلى الرئيس ترامب، يعني بانتظار تصريح الرئيس ترامب على أو رده على الجواب الإيراني. بهذه المرحلة يمكن أن نقول بأنه لا تزال الإدارة تتوجه باستراتيجيتها المزدوجة باتجاه طهران، مزيد من الضغط للدفع للمسار الدبلوماسي، ولكن أيضا بتحديد خطوط عريضة وخطوط حمر لا تريد الولايات المتحدة تخطيها بهذه المرحلة، إن كان البرنامج النووي الإيراني أو كما صرح في وقت سابق الرئيس ترامب عن مخزون اليورانيوم ومنع الإيرانيين من محاولة استخراجه وأنه مراقب من الولايات المتحدة، وأيضا الآن عن الأموال الإيرانية المحتجزة بهذا السياق، يعني لن يكون هناك إفراج تام عن الأموال الإيرانية كما كان يطلب الإيرانيين ويضعون الشروط حيالها. بهذا السياق العناوين العريضة الأمريكية واضحة، وأنه لن يكون هناك اتفاق إلا بتضمين ما تريده الولايات المتحدة. الآن بغض النظر إذا ما كان الجواب الإيراني يتضمن هذه العناوين أم لا، ولكن بالمجمل الإدارة الأمريكية تعمل باستراتيجيتها المزدوجة المسار الدبلوماسي، تستقبل الرد الإيراني ولكنها في المقابل تتحضر لرد عسكري إذا ما كان الجواب سلبي، وأيضا إبقاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية على إيران وما بات يعرف هنا بعملية الغضب الاقتصادي التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على كل شركة أجنبية تساعد إيران بهذه المرحلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
1: طيب يعني بكل تأكيد التوقيت له عامل مهم. ريتا سليمان بشكرك شكرا جزيلا، مراسلة العربية ريتا سليمان. هناك أيضا نقطة مهمة مشاهدينا، لأنه حينما ننظر لهذه التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال وتأكيده على أن إيران تمارس الألاعيب منذ 47 عاما وأن إيران لن تتمكن من خداع الأمريكيين من جديد، وهذا أيضا ما تذكره وتشير إليه صحيفة وول ستريت جورنال الآن نقلا عن مصادر خاصة بها، مصادر خاصة لوول ستريت جورنال في الأخبار العاجلة تقول إيران رفضت تفكيك منشأتها النووية. مصادر الصحيفة الأمريكية تقول إيران أبدت استعدادا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة أقصر من 20 عاما. مصادر الصحيفة الأمريكية تقول إيران اقترحت تخفيف نسبة اليورانيوم عالي التخصيب، وتقول كذلك أن الرد الإيراني يترك بعض الثغرات ولم يحل مصير برنامج إيران النووي. طبعا لو ربطنا ما تذكره صحيفة وول ستريت جورنال وما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أو في منشوره عبر منصات تروث سوشيال، يبدو أن الرد الإيراني في مؤشرات مبدئية هو رد سلبي أو غير مقبول من الأمريكيين. ستتبين بكل تأكيد الحقيقة لاحقا، وسنستكشف المزيد من التفاصيل سواء في هذه الساعة أو في الساعات اللاحقة. لكن بعد أيام من إعلان عن اللقاء بين المرشد الإيراني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجديد أن وكالة فارس نقلت عن قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري علي عبد اللهي قوله أنه قدم تقريرا عن الحرب أثناء لقاء جمعه بالمرشد مجتبى خامنئي. قائد مقر خاتم الأنبياء يقول أن مجتبى أعطى توجيهاته للقوات الإيرانية لمواصلة العمليات. أما صحيفة كيهان الإيرانية فانتقدت سماح بحرية الحرس الثوري بمرور السفن عبر مضيق هرمز رغم استمرار الحصار الأمريكي على إيران. الصحيفة وصفت الخطوة بأنها تنازل أحادي الجانب قد يفسره الخصوم على أنه تراجع إيراني في خضم الأزمة. كيهان تساءلت عن أسباب إعلان الحرس الثوري تأمين عبور السفن وتزويدها بالوقود رغم تشديد واشنطن على استمرار الحصار البحري.

0: إذن مشاهدينا أذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال. المصادر تقول للصحيفة الأمريكية أن إيران اقترحت تخفيف نسبة اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الرد الإيراني يترك بعض الثغرات ولم يحل مصير برنامج إيران النووي. مصادر الصحيفة تقول إيران اقترحت إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار. مصادر الصحيفة تقول الرد الإيراني ترك فجوات كذلك بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ورد إيران تضمن مناقشة القضايا النووية خلال 30 يوما القادمة. إذن هكذا هو ما تلمح إليه صحيفة وول ستريت جورنال. كما ذكرت الحقائق ستتبين خلال الساعات المقبلة، لكن على ذكر الانتقادات التي تأتي بينما تتصاعد الضغوط داخل إيران، طبعا هذه الضغوط تأتي من قبل تيار متشدد يعرف باسم جبهة بيداري أو جبهة الصمود، ضغوط عبر حملات إعلامية وسياسية. هذه الضغوط تعتبر أن إيران لا يمكنها انتزاع اتفاق مناسب إلا عبر هزيمة أمريكا كما يعتقدون. لكن السؤال، من هم أعضاء هذه الجبهة؟ بحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، أعضاء هذه الجبهة يوصفون بالثوريين الخارقين على اعتبار أنهم من أكثر التيارات تشددا داخل المعسكر الإيراني المحافظ. هذه المجموعة تتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رأيه بأن الاتفاق النووي في عام 2015 كان خطأ، لكن الأسباب مختلفة. مواقف هذه المجموعة معادية للغرب لدرجة كبيرة حتى بمعايير المتشددين المحافظين في إيران. جماعة جبهة بيداري متغللة في بعض أهم مراكز القوة في إيران، تضم شخصيات بارزة في وسائل الإعلام وسياسيين بارزين كانوا حتى مرشحين رئاسيين وشخصيات دينية مارست نفوذا على مدى سنوات على المرشدين الأعلى السابقين في إيران. الأول هو الزعيم الروحي للجماعة آية الله محمد تقي مصباح يزدي، توفي في عام 2021، كان يشغل منصب عضو في مجلس الخبراء، هيئة مسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى، وترأس كذلك مؤسسات تعليمية تولى خارجها مناصب قيادية مؤثرة في إيران. الثاني هو الزعيم الروحي لهذه الجبهة وهو آية الله مهدي ميرباقري، رجل دين كبير وذو نفوذ واسع، كان ينظر إليه حتى سابقا كمرشح محتمل لمنصب المرشد الأعلى في إيران. من غير الواضح أيضا مدى الدعم الذي تحظى به هذه الجبهة، لكن أحد أبرز شخصياتها هو رئيس الأمن القومي السابق سعيد جليلي، والذي حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات السابقة في 2024. أحد النواب المنتمين للمجموعة هو محمود نبويان، وهو كان ضمن فريق التفاوض الإيراني في إسلام أباد في المرحلة الأولى الشهر الماضي، لكنه أعلن لاحقا بأن التفاوض بشأن نووي كان خطأ استراتيجيا. إذن نتحدث عن مجموعة توصف بأنها متشددة أكثر من المجموعات المتشددة الموجودة في إيران، لكن دعونا نخوض أكثر في تفاصيل هذه الجبهة. أعضاء جبهة بيداري الفئة المتشددة الصغيرة لكنها مؤثرة بجهودها لتخريب أي اتفاق محتمل مع الأمريكيين. أستاذ مسعود الفك مستشار العربية للشؤون الإيرانية وآسيا الوسطى، شكرا جزيلا على وجودك معنا. لكن دعنا نبدأ من رأس الهرم، الزعيم الروحي لهذه الجماعة آية الله مصباح يزدي. ما الذي نعرفه عن هذا الرجل وما هو دوره؟
1: مصباح يزدي طبعا هو توفى سنة 2021،
0: صحيح،
1: ولكن أفكاره كانت مبنية على رفض الجمهورية في إيران. هو كان يدعو حتى إلى تغيير اسم النظام من الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة الإسلامية، وكان من أكثر الشخصيات تشددا في الدفاع عن فكرة تطبيق ولاية الفقيه لتكون أكثر قوة وانتشارا وتحكما بكافة مفاصل الدولة إلى هذه الدرجة. طبعا كانت علاقته ممتازة مع آية الله خامنئي الذي كان المرشد الأعلى، وذات مرة وفيديو موجود ارتمى على الأرض فقبل حذائه. كان أهم الدعاة لخامنئي في إيران، له نفوذ

0: نفوذ كبير في بعض التيارات المتشددة في الحوزة الدينية الإيرانية، ولكن بعد أن توفى نقل السلطة إلى شخصية أخرى.
1: لكن أفكاره لها صدى كبير ولها مجموعة من المؤيدين. ننتقل إلى شخصية أخرى، آية الله مير باقري، أيضا هذا الرجل.
0: مير باقري طبعا هو خليفة المؤسس الأول لجبهة بايداري، ولكن قوته ليست بمستوى مصباح يزدي ولا حتى انتشاره بمستوى مصباح يزدي، إلا أنه عضو في مجلس خبراء القيادة. ولا ننسى بأن اسمه تردد كأحد المرشحين إلى جانب مجتبى خامنئي ليكون مرشدا في إيران، له نفوذ في مواقع فكرية وعقائدية داخل الحوزة

لأنه عضو في مجلس خبراء القيادة. ولا ننسى بأن اسمه تردد كأحد المرشحين إلى جانب مجتبى خامنئي ليكون مرشدا في إيران. له نفوذ في مواقع فكرية وعقائدية داخل الحوزة الدينية، ويرفض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يرفض الاتفاق النووي، وبشكل عام هذه المجموعة

خامنئي ليكون مرشدا في إيران، له نفوذ في مواقع فكرية وعقائدية داخل الحوزة الدينية، ويرفض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يرفض الاتفاق النووي، وبشكل عام هذه المجموعة أيضا رفع

0: يجب أن تخضع للأساليب المثالية التي يطرحونها هؤلاء، ومن خلال عددهم داخل البرلمان وهو البرلمان الأصولي في واقع الأمر، هناك نرى بأن عددهم بين 50 إلى 60، لذا تأثيرهم في اتخاذ القرارات ليس بالحجم الكبير.
1: شكرا جزيلا أستاذ مسعود الفكة على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لك.
1: نعود أيضا إلى التصريحات الخاصة بالرئيس الأمريكي ترامب. أكد أن قوة الفضاء الأمريكية تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض، ويشير إلى أن بلاده أي أمريكا ستحصل على هذا اليورانيوم في أقرب وقت.
2: We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that. Every if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up.
1: الآن أيضا بعض الأمور بدأت تظهر فيما يتعلق بالرد الإيراني الذي سلم إلى الباكستانيين وسلم لاحقا إلى الأمريكيين. الآن في الأخبار العاجلة، مصادر العربية: إيران أكدت في ردها على حقها بالتمسك في برنامج نووي سلمي. مصادر العربية: إيران أكدت في ردها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. مصادر العربية تشير إلى أن الاتصالات مستمرة وتوقعات بانفراجة بين أمريكا وإيران. مصادر العربية تقول بأن هناك فرصة كبيرة للتوصل لمذكرة تفاهم تنهي الحرب وتفتح مضيق هرمز. تقول مصادر العربية أيضا إيران طالبت بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز. إذن هكذا هي آخر الأخبار الواردة بشأن الرد الإيراني الذي سلم للأمريكيين قبل ساعات. لكن وبينما يدور الحديث والسجال حول اليورانيوم الإيراني، تستمر المساعي الأمريكية للاستحواذ عليه ونقله، لكنها تظل خطوة محفوفة بالمخاطر. لكن نعود للتاريخ وتجارب سابقة. واشنطن تمكنت بالفعل من نقل يورانيوم مخصب من مفاعل فنزويلا إلى أراضيها، عملية وصفت بأنها حساسة ومعقدة لكنها نجحت. ما يبدو أنه كان عملية تدريب تسبق الاستحواذ على يورانيوم إيران وفق وزارة الطاقة الأمريكية. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إنه تم إخراج 13.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من مفاعل RV-1 الواقع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. البيان أوضح بأن هذه المواد المنقولة تجاوزت نسبة التخصيب البالغة 20% المحددة لليورانيوم عالي التخصيب، وأنها أصبحت فائضة عن الحاجة بعد انتهاء أنشطة الأبحاث في المفاعل عام 91. وزارة الطاقة الأمريكية تقول إن خط سير نقل اليورانيوم كان آمنا، نقل من المفاعل إلى أحد الموانئ في فنزويلا، ثم تم تحميله على سفينة شحن خاصة وأرسل لمنشأة في ولاية ساوث كارولينا بهدف المعالجة وإعادة الاستخدام. مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفاصل. مصدر عراقي يكشف للعربية رصد إنزال جوي مجهول قد يكون إسرائيليا بصحراء النجف أثناء الحرب.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى

0: فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نستكمل العاشرة مما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. أعلنت عن ارتفاع عدد السفن التي حولت مسارها جراء الحصار المفروض على إيران إلى 61 سفينة. كما أشارت القيادة المركزية إلى اعتراض 4 سفن إيرانية رفضت الامتثال للحصار. القيادة قالت إن 20 سفينة حربية أمريكية تشارك في فرض الحصار، من بينها المدمرة الأمريكية جون فين والمدمرة ميليوس وحاملة الطائرات كارل براشر. في الكويت، القوات المسلحة أعلنت أنها تعاملت فجر اليوم مع عدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي للبلاد، وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وزارة الدفاع أعلنت بأن الدفاعات الجوية في الإمارات على الجانب الآخر تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران. السعودية بدورها أدانت وبأشد العبارات الاستهداف الغادر للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت. الخارجية السعودية قالت في بيانها إن المملكة تجدد وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها. الخارجية السعودية تضيف بأن المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، كما تطالب بوقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقا للقوانين ذات الصلة. أما في الدوحة، قطر أدانت استهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة داخل مياهها الإقليمية شمال شرق ميناء مسيعيد، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود من دون إصابات. الخارجية القطرية أكدت أن الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لحرية الملاحة والقوانين الدولية، ويهدد أمن الممرات البحرية والإمدادات في المنطقة. الدوحة شددت على أن استهداف السفن التجارية والمدنية يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي أيا كانت الجهة المسؤولة عنه. كما أضافت بأن الجهات المختصة تتابع التحقيقات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة بأن أمن الملاحة الدولية لا يجوز المساس به تحت أي ظرف. بقرارات انتحارية تسبق ضغوط الحرب، النظام الإيراني يقود اقتصاد البلاد نحو الهاوية. صحيفة نيويورك تايمز رصدت زلزالا مس العصب المؤسسي وحول ملايين الكفاءات إلى طوابير يائسة أمام أبواب توظيف موصدة في إيران.
5: في 25 من أبريل الماضي سجل رقم قياسي يختصر مأساة جيل كامل. تلقت منصة إيرانية للبحث عن الوظائف في يوم واحد فقط 318 ألف سيرة ذاتية، بزيادة بلغت 50% عن أي وقت مضى. أرقام وضعتها نيويورك تايمز في سياق انهيار الاقتصاد الإيراني. وبعيداً عن تداعيات الحرب، ثمة ما وصفته الصحيفة بانتحار اقتصادي يقوده المسؤولون الإيرانيون. فقرار النظام الإيراني رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% لمواكبة التضخم هدم ما تبقى من أعمدة الشركات ودفع أرباب العمل نحو تسريح جماعي هرباً من إفلاس حتمي. الأمر لم يقف عند القرارات المالية المرتبكة، بل امتد ليشمل خنق قطاعات الإنتاج بالكامل. هذا التخبط حول الميادين الصاخبة إلى مكاتب يسكنها الصمت. تقول الصحيفة إن حرب الإنترنت خنقت الكفاءات الرقمية وحصار الموانئ أعدم أنفاس النفط، واقع دفع بمليوني شخص نحو دائرة البطالة المظلمة. وفي وقت تراهن فيه واشنطن على هذا الانهيار المتسارع، يترنح سوق العمل الإيراني وسط شركات تغلق أبوابها وتسريح جماعي لا يتوقف. مشهد يختصر حال جيل إيراني

0: وجد أحلامه تتبخر بين ركام الأزمات ورماد الوعود الحكومية. عمر سامرائي، العربية.
1: نقرأ كل هذه التطورات في الاستوديو. ينضم إلينا الكاتب والأكاديمي السياسي الأستاذ عايد المناع، وأيضا الصحفي شبكة العربية للأخبار أستاذ محمود المجالي. أهلا بكما أستاذ عايد. دعنا نبدأ من آخر ما يعني ذكرناه قبل قليل، سواء مصادر العربية أو حتى صحيفة وول ستريت جورنال في ملامح الرد الإيراني التي بدأت تتكشف. هل تعتقد بأنه ما تذكره هذه المصادر حتى هذه اللحظة، يعني ولو يعني تعاملنا معه على أنه حتى هذه اللحظة هو الشيء النهائي، هل هذا أمر سيكون مقبول بالنسبة للأمريكيين برأيك؟
2: لا طبعا. شوف الإيرانيين الآن الحقيقة أنا أعتقد أنهم يتعاملوا بذكاء لا يخلو من الخبث مع الوضع بشكل دقيق. الرئيس الأمريكي ذاهب إلى بكين وبعدها عنده كأس العالم في أكتوبر القادم، ومن ثم أيضا عنده انتخابات نصفية في نوفمبر القادم، وبالتالي وعنده رأي عام الحقيقة يعني ضد الحرب للأمانة، ويعتبرها حرب نتنياهو وليست حربة، وبالتالي هو تحت ضغط شديد. الإيراني هنا يستخدم هذه الأدوات للضغط على الرئيس الأمريكي بأن يخفض من مستوى طلباته. يعني هل يخفض في مجال اليورانيوم وهو المحور الرئيسي في هذه القضية، أم في مدى الأسلحة الصواريخ والطائرات المسيرة؟ لأنه إذا خفضها الحقيقة إلى 300، إسرائيل تهيمن على الجو في إيران دون أن يستطيع إيران أن يرد عليها في إسرائيل.
1: أستاذ محمود، لو قرأنا ما ذكرته مصادر العربية قبل قليل وأوردناه في الأخبار العاجلة، ولافت بأنه يعني قبل بداية العاشرة كان هناك أيضا تصريحات لترامب على تروث سوشيال يذكر فيها أنه إيران على مدى 47 عام احترفت المماطلة وأنها خدعت أمريكا وأنها لن تخدع أمريكا مجددا. كيف يجب أن نستطيع أن نقرأ ما بين ما قدمه الإيرانيون وما ألمح إليه ترامب؟
3: تبقى تسريبات حتى يعني تتضح بشكل كبير لتبني عليها موقف ترامب وماذا يمكن أن يكون. إذا ما صحت هذه التسريبات، لنفترض أنها صحت، الإيراني وافق على مسألة التخصيب بحسب التسريبات، ترقيق اليورانيوم. حتى نوضح للناس ماذا يعني الترقيق، هي مسألة تخفيف اليورانيوم المخصب من الدرجة العسكرية للدرجة السلمية. إذا بدك مثال بالطبيعة، كما يكون لديك حليب مركز تخلطه في الماء،
1: تقوم بتخفيفه،
3: تخفيفه بشكل أساسي. لكن يبقى الإيراني كما تفضل الأستاذ يحاول كسب الوقت، يريد أن يكسب وقت. هناك تيارين في إيران. التيار الأول هو الذي يريد هذا التفاوض وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إيران، وتيار متشدد يحاول أن يلعب ويكسب وقت، ليس لديه معايير. هو يعتبر أن الإيرانيين ضحايا محتملين، الشعب ضحية محتملة، يريد أن يبقي هذا النظام، يريد أن يبقي على هذا النظام، يحاول قدر الإمكان. اقتربنا من الحصار إلى مدة شهر الآن، الخسائر الإيرانية كبيرة. هناك من يراهن في إيران على بعض النقاط التي تحدث عنها الأستاذ بشكل كبير، لكن ترامب لديه خيارات أكبر. عندما تبدأ بالحرب أيا كانت الأسباب والذين يعارضون هذه الحرب، خلص دخلت في هذه الحرب وتريد أن تخرج منها، يجب أن تخرج منها إما منتصر. ترامب بطبيعة شخصيته لن يقبل أن يخرج من إيران بدون أن يحقق النصر الذي يريد، على اعتبار أنه هذه الحرب الوحيدة التي دخلها خلال ولايتين. وهو أيضا أثار بعض النقاط وانتقادات لأوباما، أن أوباما هو من أعطاهم الأموال، أوباما من ساعدهم، لن أعطيهم هذه الأموال. وذكر جملة مهمة جدا عندما قال لن نسمح للإيراني أن يضحك علينا كما فعل
1: في السابق
3: أوباما. وأنا أقتبس على ما قال. إذن أعتقد أننا نروح،
1: وبالتالي لن يقبل باتفاق يعني على الأقل مشابه ل 2015 يعني.
3: لكن إيران قدمت تنازل، يعني إذا صحت هذه التسريبات تنازلت و رضخت للموضوع النووي، لكن لا نعرف إلى أي مدى، وهل تريد أن تفسخ هذه إلى جزئيات تقول 30 يوم. هي تجيد اللعب في هذا المجال، لكن الوقت ليس لصالح.
1: طيب أستاذ عايد، قبل دوما الحديث عن أي ردود يتم التوضيح بشأنها أو جولة مفاوضات مرتقبة، يكون هناك تصعيد إعلامي وتصعيد في الخطاب والسياسي بشكل عام.

0: لكن اللافت هذه المرة كان هناك تصعيد عسكري. الآن تم إعادة استهداف دول الخليج، الكويت والبحرين وقطر كذلك، وقطر سفينة في مياه الدولية، والإمارات أيضا. ما الذي تريده إيران من هذه الاستهدافات؟
1: هي نفس الحقيقة، عملية التصعيد اللي أشار أخي المجالي في مسألة أنه أنا اليوم أنا المنتصر. هذه إيران عندها العقدة الآن أمام جمهورها الداخلي. هي طبعا تدري مقطوع الانترنت،
0: لكنهم كانوا يحاربون أمريكا، لماذا يردون في الخليج؟ نعلم السوابق السابقة.
1: شوف، هم بالنسبة لهم الآن الجمهور الإيراني مطعم بأنه كل الخليج أمريكي، شايف، وغيره في يعني دول أخرى طبعا عدا إسرائيل يعني. وبالتالي للأسف الشديد اللي دائما نعتقده الآن صرنا نعتقده، أنه إيران اعتبرت الخليج هو عدو أولي أكثر من إسرائيل. وبالتالي شوف الضربات اللي حصلت على الخليج، يعني 5 أضعاف أو أكثر مما حصل على إسرائيل. هذا طبعا حتى يقول للإيرانيين أنه ترى الخطر على أبوابنا، وبالتالي أمريكا ممكن تجتاح إيران حتى يعني بريا، إنزال وما إنزال. وتدري صار الحديث عن إمكانية قشم وأيضا مناطق داخل وجزر الإمارات المحتلة، كلها كان ممكن تكون. أعتقد أن الآن هي شد وجذب بقوة للحصول على تنازلات. الرئيس الأمريكي يفترض أنه ما يتنازل حقيقة، لأن مطلبه من الأول واضح، لا يورانيوم بدرجات تؤدي إلى كذا. الإيرانيين كانوا يقولوا الكلام هذا من أول، ما عندنا إحنا يورانيوم للإنتاج الحربي أو للصناعة الحربية، وعندنا فتوى أنه حرام وإلى آخره. طبعا هذا كلام سياسة، يعني هذا الحقيقة لو وصل إليه راح يقول لك بعدين يعني ما يقولون بلط البحر يعني. الآن بهذا الشد إيران تحاول أن تقول للأمريكان أنا ما زلت مستعد أقاتل، بمعنى أنه المتشددين الذين هم في القيادة يتغلبون. حتى هذه، شفت هذه، المتشددين والمعتدلين، أنا أعتقد أنهم يلعبونها لصالح الحل الإيراني، اللي معناه أنه يا جماعة إحنا والله كلنا مستعدين، لكن المتشددين
0: لدينا أطراف أخرى
1: يخربوا العملية علينا، فخلونا نصل إلى دون ذلك. يدخل الوسطاء للضغط، الباكستاني على الروسي على الصيني إلى آخره. الحقيقة الخليج يلعب دور إيجابي، وهو أنه نبي سلام، شوفوا لنا حل نوصل إلى سلام. هذا الحقيقة مش اللي في ذهن إيران، ولا أعتقد حتى إلى حد ما للأسف أنه في ذهن الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي يريد أن يطلع منتصر بطل بأي ثمن أيا كانت الحالة. الإيراني يريد أن يطلع غير مهزوم، وأن حقق شيء، وبالتالي يطلع أمام جمهوره مو فقط في إيران، في العالم العربي والإسلامي. طيب، أنت اليوم لإيران في العالم الإسلامي صوت، وفي العالم العربي يعني صاروا يفرحوا على أن أهلهم وناسهم في الخليج والأردن وسوريا ينضربوا، بينما الحقيقة أنه والله إيران تضرب إسرائيل. يعني هذه الحجة.
0: طيب،
1: اللي صارت
0: يعني ناقشنا كثيرا هذه النقاط في الفترة السابقة. أستاذ مجالي، الصورة الأوسع، يجب أيضا أن نذكر الصين. ترامب في زيارة مهمة بعد أيام قليلة إلى الصين، الحديث أيضا عن أنه ربما ورقة من 4 بنود يسلمها الرئيس الصيني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أين الصين من هذه اللعبة؟ وهل ستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون للصين دور أيضا؟
2: فقط تعليق فقط على ما ذكر الأستاذ فيما يتعلق بإيران. المشروع الإيراني عندما أطلقوا الخميني هو أطلقوا باتجاه العرب، ولم يطلقوا باتجاه والتوسع على حساب العرب. وبالتالي كل ما ترى من ضربات في هذه الحرب، عندما تقول أمريكا وإسرائيل تضرب إيران وإيران تضرب جيرانها، لماذا إيران لم تمارس ما تمارس اليوم في مضيق هرمز في قزوين على سبيل المثال؟ لا تستطيع. الدول هناك مختلفة. لماذا إيران لم تضرب تركيا اللي فيها قاعدة إنجرلك وفيها عملية تزود بالوقود وأذربيجان؟ لماذا ضرب الدول؟ إذن هي كما قال الأستاذ تحاول مخاطبة الأنصار، هي تخاف على صورتها، لأنه النظام الآن على المحل.

0: الإيرانيين أو الإيرانيون سيسقطون لهذا النظام، لأنه 40 يوم في حالة تعتيم كبير ولا أحد يعرف ما الذي يجري بالداخل. الانشقاقات ظهرت على الطاولة، فإيران متاعبها ستبدأ الآن. الآن ستبدأ،
1: يعني ليس استحقاقات كثيرة طبعا كل
0: في موضوع الصين تحديدا. ترامب لديه زيارة يوم الأربعاء، ترامب يفضل أن يذهب مع اتفاق، يقول للصينيين أنا قمت وضغطت على إيران وانتزعت منها، ويوجه للصين. الصين تريد تجميد الصراع، تريد فتح مضيق هرمز، لكنها لا تريد إنهاء النظام في إيران بالشكل الكبير، لا تريد، تريده أن يبقى مزعجا إلى حد ما. وهذا موقف كثير من الحلفاء، نتحدث عن حلفاء لإيران بالمناسبة، الصين وروسيا، وحتى يعني لا يريد إنهاء هذا النظام، يريد تجميد الصراع،
1: الإبقاء عليها كقوة إزعاج محدودة القدرة.
0: على عكس الروسي الآن يريد استمرار هذا الصراع، إذا سألته تحت الطاولة، لا أريد فوق الطاولة، تحت الطاولة، لأنه يبيع الآن النفط بأسعار عالية جدا ويحقق مليارات. لذلك الدول تبحث عن مصالح في هذه الحروب. دائما يقول لك الوقائع تكون دائما إما أبيض وإما أسود، لكن الحقائق تأتي رمادية.
1: صحيح.
0: بمعنى أنه أنت الدول تحركها مصالحها، ليس المواقف بشكل كبير. لا يريد ترامب أن يذهب إلى الصين، على الأقل يريد أن يذهب في يده شيء، إما أن ينتزع منه حتى موافقة، يقول موافقين وسنتفاوض وسننهي هذه الحالة. فأنا أعتقد بأنه الأيام المقبلة ستكون حاسمة. قد يذهب إلى الصين بضربة، لا نعرف، قد يرفض ويوجه ضربة محدودة، قد يقبل ويعتبره نصر. قصة الهزيمة والنصر في المعارك هذه قصة جدلية، يعني إيران تحاول أن تضع حالة من عدم اليقين كما تفعل مع الشعب الإيراني، مع أنصارها،
1: وأنها تتفاوض، يعني
0: تتفاوض، لكنها ليست مفاوضات الند للند.
1: تمام. بكل تأكيد يعني ما لدى ترامب لن يختبئ كثيرا، الرجل عودنا دوما، يعني
0: سننتظر ساعات.
1: بكل تأكيد. شكرا جزيلا أستاذ عايد المناع وأستاذ محمود المجالي، شكرا جزيلا لكما على هذه التوضيحات. مصدر أمني عراقي أفاد للعربية برصد تحركات عسكرية، يقول إنها مجهولة المصدر، في صحراء النجف غربي العراق خلال فترة الحرب في إيران. المصدر رجح أن تكون مرتبطة بعملية إنزال جوي في المنطقة، كما أوضح بأن القوات الأمنية العراقية لم تتمكن من تحديد هوية القوات الموجودة هناك بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف أثناء محاولتها الاقتراب من الموقع. كما أضاف بأن الجانب الأمريكي أبلغ القوات العراقية حينها بضرورة عدم الاقتراب من المنطقة لدواعي أمنية. المصدر العراقي أشار في حديثه إلى أن القوات العراقية عادت بعد نحو أسبوعين لاستطلاع المكان، لكنها لم تعثر على أي أثر لتلك القوة كما يقول. أيضا هذه صور خاصة للعربية، وهي تظهر القوات الأمنية العراقية في صحراء أنخيب بالقرب من المكان الذي شهد عملية إنزال جوي يرجح أنه إسرائيلي أثناء الحرب في شهر مارس الماضي. إحدى الصور تظهر عربية أمنية مدمرة أثناء الاشتباك بين القوات العراقية والقوات التي توغلت في صحراء أنخيب. في العراق أيضا، وبين ضغط داخلي متشابك وامتحان خارجي لا يقل تعقيدا، يتأرجح مستقبل البلاد في مسار تشكيل حكومة جديدة. في قلب هذه المعادلة يبرز المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي المدعو من واشنطن، أو على الأقل في هذه الأثناء. فبينما تدفع إدارة ترامب باتجاه حكومة جديدة تصاغ بعيدا عما تصفه بالإرهاب أو النفوذ المسلح الذي تتهم طهران بتغذيته، يقوم قائد الفيلق القدس إسماعيل قاآني بزيارة بغداد في محاولة قيل إنها لضبط إيقاع التشكيل الحكومي في العراق. طهران تبدو متوجسة من أن يؤدي تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة إلى تراجع نفوذها، خاصة إذا حظي الأخير بثقة الإدارة الأمريكية. زيارة قآني لم تقرأ كنزهة في هذا التوقيت الحساس، وفقا لبعض المصادر التي رجحت عقد قآني لقاءات مع عدد من قادة القوى السياسية والعراقية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة في ظل استمرار الخلافات داخل التحالفات الشيعية بشأن آليات تشكيل الحكومة الجديدة. من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. هل القوة

0: التي توغلت في الصحراء بالعراق، قوة إسرائيلية أم ما هي ماهية هذه القوة بالضبط؟
1: يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على المشاهدين الكرام. هي قوة مجهولة حقيقة ظهرت في مجهولة 5 آذار 2026.
0: ما الذي تعنيه بكلمة مجهولة؟
1: وفي ذلك الوقت اشتبكت قوات مجهولة، لأننا قدمنا في ذلك الوقت يعني بيان حقيقة استنكار إلى التحالف الدولي وكذلك
0: يا دكتور حسين،
1: طالبنا
0: دكتور حسين
1: المتحدة الأمريكية.
0: دكتور حسين، كان هناك اشتباكات مع هذه القوات،
1: بس إذا تسمح لي
0: لو سمحت يا دكتور حسين طب اطرح السؤال اولا،
1: لو تعطيني مجال اجاوب خليني اجاوب، وانا اجاوبك على السؤال غير ده اجاوبك على السؤال.
0: انت اجبت قلت قوه مجهوله
1: يا عزيزي، خلي اجاوبك، انا بعدني استنى في بدايه اللقاء ده اجاوبك على السؤال.
0: تفضل يا دكتور،
1: اعطيني مجال خلي اجاوب السؤال، مو انت حضرتك يعني. فعزيزي، احنا قدمنا في ذلك الوقت حقيقة بيان استنكار الى التحالف الدولي في ذلك الوقت، وطبعا تم اجراء مسارات دبلوماسية وسياسية من قبل الحكومة العراقية والدولة العراقية مع الجانب الامريكي في هذا الاتجاه.
0: طيب دكتور حسين، انت ذكرت بنفسك بانه حدث هناك اشتباكات راح ضحيتها قتيل من قوة الامن العراقية واصيب 2. لو انت الان تقف امام والدة هذا القتيل أو أسرته وسئل، هل ستقولون لهم ابنكم قتل على يد قوة مجهولة من الفضاء؟
1: لا، أولا وفقا للقانون العراقي طبعا هو شهيد، وشهيد الوطن، وشهيد
0: قتل على يد من؟
1: وشهيد كذلك يثبت جدارة القوات، إذا بتسمح لي، بسمح لي، إذا يثبت جدارة القوات المسلحة العراقية في مواجهة هذه الظاهرة التي كانت هي إنزال جوي ومحاولة
0: من من؟
1: من قوة مجهولة حقيقة في ذلك الوقت.
0: طيب يا دكتور حسين، أنا لدي معلومات من البرلمان، لو سمحت يا دكتور حسين، لو سمحت أكد لي أو انفي هذه المعلومات. أنا لدي معلومات من داخل البرلمان العراقي، القيادات الأمنية أكدت أمام البرلمان العراقي في شهر مارس أن القوة التي قامت بالإنزال وأقامت قاعدة في الأراضي العراقية لفترة من الزمن كانت قوة إسرائيلية، هذا ما أكدته قيادات أمنية لنواب البرلمان العراقي.
1: إذا تسمح لي، أولا كلام عن بقاء هذه القوات لفترة طويلة هذا كلام غير صحيح، ما ورد في تقرير الصحيفة الول ستريت جورنال أو الآن حقيقة ما تقول حضرتك، هذا ما طبعا يعود إلى الإفادات التي قدمت حقيقة في عملية الإفادة التي قدمت من قبل القوات المسلحة العراقية حول هذه العملية، وهي عملية بطولية للقوات المسلحة العراقية وللجيش العراقي.
0: أين يا دكتور حسين، يا دكتور حسين
1: الله عليه،
0: يا دكتور حسين، يا دكتور حسين،
1: يا عزيزي، يا
0: دعنا
1: عزيزي
0: نجاوب إجابات مباشرة لو سمحت.
1: أنت على ماذا تتكلم؟ لا أنت على ماذا تتكلم؟ لا يوجد هنالك أي قوات بعد ساعات حقيقة من الاشتباك على أرض الميدان في ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت حقيقة
0: اشتباك بين من ومن؟
1: متابعة من قبل
0: يا دكتور حسين، اشتباك بين من ومن؟ أنا أسأل عن هوية هذه المجموعة يا دكتور حسين، أنا لا نريد أن نضيع الوقت.
1: إذا تسمح لي عزيزي،
0: تفضل.
1: يا اي وقت هذا، اي وقت تتكلم به عزيزي؟ حرب واشتباك في ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت تعاملت الدولة العراقية إن كانت القوات المسلحة أو الإدارة السياسية والقيادة السياسية للدولة العراقية مع هذا الموقف، وطبعا كان هنالك عمل كبير من قبل قواتنا المسلحة في طرد هذه القوة التي كانت تقوم بإنزال
0: هذه القوة
1: يعني وقت محدود.
0: تمام، لا أحد يشكك يا دكتور حسين
1: على أرض الواقع.
0: طيب، لا أحد يشكك فيما اتخذته القيادة السياسية والقيادة الأمنية، لا أذكر هذا، أنا أسأل عن ماهية هذه القوة، هذه القوة أتت من أين؟ من أي دولة؟ تتبع أي جنسية؟
1: لا شوف، هذا احنا قدمنا شكوى في ذلك الوقت الى التحالف الدولي، والقياده المركزيه قالت انها
0: طيب
1: يعني لم تقم بعمليات عسكريه في هذه المنطقه، ولكن بالمقابل نحن اشتبكنا مع هذه القوات.
0: طيب
1: يعني هذه قوات
0: من يا دكتور حسين، يا دكتور حسين
1: قادره،
0: ليس لدي كثير من الوقت.
1: اسمح يا عزيزي، يا طيب عزيزي بدي اسمع لي.
0: لا انت لم تجيب على هذا السؤال يا دكتور حسين، فانتهينا منه لو سمحت.
1: انت اذا ما تريد تسمعني، لا عزيزي، اذا
0: من يتحمل المسؤولية السياسية؟ من يتحمل المسؤولية السياسية والأمنية برأيك عن هذا الخطأ؟
1: ليس هنالك لا شوف، الكذب الكذب والتوسع في داخل التقرير الصحفي حقيقة حول وجود قاعدة عسكرية هو هذا الذي ولد هذه المشكلة، لأننا في ذلك الوقت نشرنا كل الحقائق.
0: أنا أقول لك هذا ذكر يا دكتور حسين،
1: وفي ذلك الوقت هذا ذكر.

0: ذكر أمام البرلمان.
1: لا تسمح لي يا عزيزي يا حبيبي، هذا البيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة، وكان يتحدث بشكل كامل السيد نائب قائد العمليات المشتركة عن هذه العملية، وهو أدلى حقيقة بإفادة في البرلمان ومع القيادات العسكرية، كان السيد رئيس أركان الجيش العراقي أو كذلك كل القادة العسكريين في قيادة العمليات المشتركة.
0: هل تنفي بأن هذه القيادات ذكرت لأعضاء البرلمان بأن القوة هذه كانت قوة إسرائيلية؟
1: هذه لا، إذا تسمح لي، هذه محاضر سرية أنا لم أطلع عليها ك
0: يعني. طيب يعني يعني حقيقة. يعني لا تستطيع أن تنفي ما ذكرته وما أقوله وأنا نقلا عن مصادر خاصة،
1: لأنه
0: ذكرت القيادات الأمنية أمام مجلس أمام البرلمان بأنه كانت قوة إسرائيلية، لكنك تؤكد أنها ليست قوة إسرائيلية.
1: اسمح لي عزيزي لا بس اسمح لي، اولا هذه قلت لك قوه مجهوله الهويه، واجهناها بقوه السلاح على الاراضي العراقيه واستطعنا من طردها. طيب. وكذلك بالمقابل قدمت القوات
0: اتفقنا على هذه النقطه، تمام. قوات من كوكب بلوتو، خلاص اتفقنا. من يتحمل المسؤوليه الامنيه والسياسيه؟
1: لا هذا كلام، اسحب كلامك رجاء. طيب. بس اذا تسمح لي،
0: ما انت بتقول قوات مجهوله يعني ما هو تعريف قوات مجهوله
1: العراقي؟ لا
0: من يتحمل المسؤوليه؟
1: كلامك مرفوض يا عزيزي.
0: من يتحمل؟ لا يوجد مسؤولية سياسية ولا أمنية.
1: القوات المسلحة أمر القوات المسلحة في ذلك الوقت باستخدام النار أمام هذه القوات وتم طردها.
0: السماح لهؤلاء بالنزول يا دكتور حسين في حد ذاته ألا تعتبر اختراق؟
1: عزيزي ليس هنالك اي سماح اصلا، وليس هنالك يعني اي اعطاء لاي طرف حقيقه النزول. في ذلك الوقت كنا انهينا مهام التحالف الدولي في بغداد ومحافظه الانبار بصوره تامه، لكن هذه حرب موجوده في الشرق الاوسط، ودول العراق والمنطقه حقيقه ان كان في الخليج والدول العربيه قد تاثروا بهذه الحرب وما زالت مستمره.
0: لكننا لم نستمع ابدا عن اي دوله قامت قوات اسرائيليه يعني ب العمليات إنزال فيها وإقامة قاعدة في أي
1: هم حاولوا دولة. عزيزي إذا ترجع بس اسمح لي، لا يوجد هنالك قاعدة أولا، هذه المعلومات كاذبة وتم تسويقها لمحاولة التأثير على صورة القوات المسلحة العراقية المنتصرة دوما حقيقة في مواجهة الأعداء.
0: لكن لا تعتقد بأنه لا يوجد لا مسؤولية لا سياسية ولا أمنية على ما حدث؟
1: اسمح لي
0: ما حدث يا دكتور حسين؟ لا سؤال في عجالة، أنا لم يعد لدي ما حدث، خرق أم لا عنها. ما حدث انتهاك وخرق للسيادة العراقية أم لا؟
1: لا أكيد خرق.
0: من يتحمل مسؤوليته؟
1: تم معالجته في ذلك الوقت.
0: من يتحمل مسؤوليته الأمنية والسياسية؟
1: لأن القوات عزيزي ليس هنالك مسؤوليه، وانما هنالك قصه يعني انتصار. طيب. كبير للقوات المسلحه في طرد هذه القوات التي ارادت ان تنفذ انزال داخل الاراضي العراقيه.
0: انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي من بغداد.
1: شكرا.
0: إذن مشاهدينا كانت هذه أبرز ملفات العاشرة، بكل تأكيد نظل نترقب الإعلان الأمريكي على الرد الإيراني الذي سلم للأمريكيين قبل ساعات. إذن نهاية العاشرة لهذا اليوم، بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل.

0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: الى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: العربية FM.
9: العربية FM.
8: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
9: لتعرف أكثر.

0: مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار الكثير من الجدل والعديد من الأخبار مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. السعودية تطالب بوقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية، وتطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي دول الخليج ومياهها. إيران توافق على تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب ونقل البقية لدولة ثالثة بحسب وول ستريت جورنال، وترفض تفكيك منشآتها النووية وتقترح إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار. مصادر العربية تفيد بأن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي حرب إيران وتفتح مضيق هرمز. نتنياهو يقول إن الحرب لم تنتهي بعد ويجب إزالة اليورانيوم المخصب من إيران ولو بالقوة. صحيفة كيهان الإيرانية تنتقد السماح بمرور السفن عبر مضيق هرمز رغم استمرار الحصار الأمريكي. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد اعتراض 4 سفن إيرانية لعدم امتثالها للتحذيرات. عدد القتلى في لبنان منذ بداية الحرب مطلع مارس الماضي يرتفع إلى 2846. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجرد بشار الأسد وعددا من قادة نظامه من حقوقهم المدنية. مسؤول أمريكي كبير يؤكد أن اتفاق المعادن النادرة مع الصين لا يزال ساريا. في دوري روشن الرياض يهزم الفتح بهدف نظيف، والاتحاد يتغلب على ضمك بهدفين لهدف. برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدفين نظيفين في كلاسيكو قد يشهد تتويج البلوغرانا بلقب لا ليغا. أرسنال يهزم ويستهام بهدف ويقترب كثيرا من لقب دوري كرة القدم الإنجليزي. وأخيرا روما يهزم بارما في الدقائق الأخيرة بسيناريو مثير في الدوري الإيطالي. حلقة جديدة من برنامج مان تو مان تتابعونها بعد الفاصل مع أحمد وسالم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
4: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة،
12: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
13: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السيفان. أحمد السيفان، كلاسيكو الأرض الآن ينطلق شوطه الثاني، برشلونة يتقدم. أيضا عندنا في الجولة 32 من دوري روشن الديربي الكبير بين النصر والهلال، كثير والكثير اليوم من المحاور.
1: أهلا سالم، تحية لك ولكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM وأيضا كما ذكرت عبر البث المباشر في مان تو مان. طبعا التحية من إلى مخرجنا زياد الجفان اللي يتعب معنا في الفترة الأخيرة في برنامج مان تو مان وبرنامج ملاعب أيضا. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، طبعا الكلاسيكو لم يبدا الشوط الثاني حتى الان، دقائق وسيبدا الشوط. شوط اول انتهى، برشلونة اكتسح ريال مدريد بصراحه، لكن

0: سنعود للحديث أكثر عن الكلاسيكو مع مجريات الشوط الثاني. نذكر بنتائج هذه الجولة من دوري روشن، الجولة اللي ممكن تكون جولة الحسم بالنسبة لهذا اللقب، لأنه فيها يلعب النصر والهلال في الديربي المنتظر. طبعا قبل قليل انتهت مباراة الاتحاد وضمك، الاتحاد فاز على ضمك في الوقت القاتل بهدفين لهدف في هذه المباراة. الهدف الحاسم جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي عن طريق اللاعب عبد العزيز البيشي، كان حسام عوار سجل الهدف الأول، وياكو ميتي هو من سجل هدف التعادل لضمك، ثم عاد الاتحاد.
1: بس نتوقف عند هذه النتيجة أحمد، أنها ستؤثر على تواجد ضمك في دوري روشن، وقد يهبط ضمك بالخسارة هذه. أي نعم تبقى له مباريات، ولكن هو الآن في المركز 15.
0: شوف سالم، حتى الآن يعني حتى نشوف جدول الترتيب الآن، النجمة هبط، الأخدود هبط، الرياض لعب 32 مباراة لديه 18 نقطة، ضمك لعب 32 مباراة حتى أتأكد بالضبط، نعم الرياض لعب 32 مباراة عنده 26 نقطة، ضمك لعب 32 مباراة عنده 26 نقطة، أيضا متساويين بعد النقاط، لكن الفارق لمصلحة ضمك حتى الآن. لكن ضمك عنده كما نعلم مباراة مهمة في الجولة الأخيرة في الدوري، ستكون أمام النصر، وربما تكون
1: هو تبقى مباراتين،
0: لكن أتكلم عن مباراة النصر هي الأصعب، عرفت، لأن هي اللي ممكن تكون صعبة وليست في متناول ضمك. سنتحدث أكثر عن ضمك، عن وضع ضمك، عن الاتحاد ووضعه أيضا في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الآسيوية، كل هذا وأكثر مع ضيفنا.
1: عن مباراة الأمس وعن مباراة اليوم وعن مباراة الغد وعن الديربي وعن القرعة وعن الكثير والكثير وعن كلاسيكو الأرض أيضا
0: مكيد.
1: كل ذلك وأكثر مع ضيفنا الإعلامي الرياضي محمد الشنيف. مساء الخير محمد.
2: تحية طيبة سالم، تحية طيبة أحمد، مساء الخير لكل من يستمع لنا في إذاعة العربية FM. جولة بانتظار جولة كبيرة فيها ديربي
0: وجولة حسم،
2: جولة حسم يعني في كل الأصعدة، سواء في يعني تعطينا مؤشرات على المتأهلين للبطولات الآسيوية والبطولات الخليجية، وتعطينا مؤشر كذلك على المتنافسين على مقاعد الهبوط. اليوم ضمك تعادل مع الاتحاد، وضمك من الأشياء اللي ممكن تشفع له في التعادل في التعادل في النقاط هو أنه متفوق في المواجهات على الرياض كذلك.
0: صحيح.
2: جدول الدوري حاليا يعتبر بفارق الأهداف، لكن حتى كذلك لو تساووا في النقاط نهاية الدوري الأفضلية لضمك
0: للمواجهات مباشرة،
2: للمواجهة مباشرة، وضمك متفوق فيها على نادي الرياض. كذلك بانتظار يوم الثلاثاء الديربي الكبير اللي في كل أقطاب العالم تلقى الكل يتكلم عن هذا النهائي وليس حتى مباراة دورية.
0: نعم. بالحديث عن مباراة الاتحاد وضمك اللي انتهت طبعا في هذه الأثناء، انطلق الشوط الثاني من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث برشلونة يتقدم بهدفين دون مقابل. سنعود إذا لأجواء الكلاسيكو في حال جدة جديد عن النتيجة أو حدث شيء.
1: الجديد سيضيف برشلونة الكثير من الأهداف،
0: ممكن، ونتمنى
1: هذا على حسب ما شاهدنا في الشوط الأول. صراحة ما في أي بوادر من ريال مدريد،
0: صحيح،
1: إلا إذا حدث شيء في غرفة الملابس.
0: لا أتفق معك تماما بأنه
2: لا شوف، ريال مدريد لعيبتهم رجعوا سليمين، ما في أي خدش ولا أي شيء،
0: ما ضربوا بعض،
2: إيه لا ما طيب.
0: شجار ممكن بعد المباراة. لكن بالعودة إلى الدوري روشن، الجولة 32 الاتحاد فاز على ضمك، الاتحاد بهذا الفوز الآن 52 نقطة، التعاون 52 نقطة، كل منهم لعب 31 مباراة، كل منهم باقي يعني ثلاث مباريات حتى نهاية الموسم. ليش أنا ذكرت الاتحاد والتعاون؟ لأنه أنت عارف الآن أول خمسة يتأهلوا إلى دوري أبطال آسيا النخبة،
2: صح،
0: السادس يروح دوري أبطال آسيا 2. الآن الاتحاد في مأمن، لأنه في المواجهات المباشرة لمصلحة الاتحاد مع التعاون. الآن كيف تشوف هذه المنافسة، وهل الاتحاد وضع نفسه في مكان يليق بالاتحاد؟
2: موسم متخبط لنادي الاتحاد حقيقة، وهذا شيء باين على على على أرقام الفريق، سواء الأرقام الفردية وحتى الأرقام الجماعية. مركز يعني مركز لا يليق في بطل النسخة الماضية لمسابقة الدوري، والشيء اللي ما يخليك انه ترشح نادي الاتحاد انه يتأهل للنخبة، مواجهات الفريق صعبة، ورغم صعوبة المباريات انه نادي الاتحاد مو قاعد يقدم المستوى المطلوب منه في التأهل وحسم المقعد الآسيوي. يعني اليوم قاعد نشوف انه عانى كثير من ضمك، بغض النظر على رغبة ضمك الكبير جدا في الحصول على النقاط بحكم انه ينافس على الهبوط، لكن حتى الاتحاد انه ينافس على مقعد آسيوي وما شفنا هذه الرغبة العالية

0: لنادي الاتحاد. كذلك انطلقت قبل شوي على نقطة انه على حتى على مستوى الافراد لنادي الاتحاد ما شفنا اي بزوغ كبير للعيبة الاتحاد خلال هذا الموسم. يعني لو بتشوف انت سجل الاهداف او الهدافين نادي الاتحاد خلال هذا الموسم بتشوف انه حسام عوار صاحب الهدف الاول اليوم عنده 6 اهداف، هو اللي يتصدر ترتيب قائمة ترتيب الهدافين
1: في هدف الفريق. 6 اهداف،
0: 6 اهداف فقط، لك ان تتخيل
1: مشكلة.
0: ولا لاعب في نادي الاتحاد هذا الموسم تمكن من المساهمة في 10 اهداف ما بين صناعة واهداف، فقط مهند شنقيطي هو الاعلى بتسع مساهمات،
1: وظهير مهم،
0: وهو ظهير يعني مشكلة. فأرقام سلبية كثيرة على نادي الاتحاد، لكن ممكن يكون يعني الشيء الإيجابي الوحيد من خلال هذا الموسم هو التأهل لبطولة النقطة الموسم.
2: فعلا التحولات اللي صارت في هذا الموسم لنادي الاتحاد أحمد، من تغيير المدرب، أنه جايبين مدرب يعني جايبين كونسيساو في بداية الموسم، كان بالإمكان أنها تكون قبل بداية الموسم إذا كان أنت عارف أنك أنت بتغير المدرب، عارف أن عندك موسم أنت حاب تنافس فيه، حاب أنك تظهر كالاتحاد، لأن تعودنا دائما على الاتحاد أنه يكون منافس على الأرقام الفردية، على البطولات، بطولات الخارجية والمحلية أيضا، لكن الاتحاد طيب غائب تماما ويعاني.
1: طيب سالم، من يتحمل مسؤولية اللي صار؟ يعني حتى نسأل محمد
2: إدارة الاتحاد،
1: يعني حتى نفكر في الموضوع
2: إدارة الاتحاد.
1: طيب إدارة الاتحاد إدارة تقريبا هي استمرار الإدارة السابقة، يعني سواء لؤي مشعبي أو فهد سندي طبعا تقريبا شبه نفس الإدارة، وحتى شفنا الصخب اللي صار قبل الانتخابات وانسحاب أنمار في اللحظات الأخيرة، كان وشبه إجماع من الاتحاديين، ربما فئة كانت تريد أنمار لكن الأغلبية كانت تريد استمرار مع فهد سندي. لكن أنا أحس أنه الخلل ما كان في لحظة اختيار الرئيس، الخلل بدأ في لحظة إقالة لوران بلان. أنت تتفق معي ولا تشوف في رأي ثاني؟
0: شوف، بالنسبة لي أنا ضد أنه يعني نحمل شخص أو جهة معينة الموسم السيء لنادي الاتحاد بشكل كلي. هي أخطاء متراكمة وأخطاء، يعني احنا تكلمنا في بداية على وقت إقالة لوران بلان في في في هذا الموسم، تكلمنا انه الاتحاد مو قاعد يعطي مؤشرات على تطور مع المدرب الفرنسي، وهذا الشيء اللي حتم على نادي الاتحاد يظهر بهذا الموسم، بحكم انه انت لما تقيل مدرب في تقريبا سواء بداية موسم او حتى نص موسم، مين المدرب الممتاز اللي بتلقاه؟ يعني ما في اي مدرب يبدا موسم بيكون يعني
2: متوفر.
0: المدربين الممتازين في مثل هذا الوقت يكونوا مشغولين دائما مع انديتهم، او حتى يعني يعني دائما يكونوا مرتبطين مع أندية. المدرب الفارغ أو اللي غيرنا اللي بدون أي نادي تلقاه هو المدرب، ما بقول يعني
1: فاشل لكن أقل نجاحا،
0: ذو جودة أقل يعني.
1: فأنه كونسيستاو ترى مدرب جيد،
0: مدرب جيد، ولكن أنا بالنسبة لي لا هو بثوب الاتحاد ولا يناسب الاتحاد كليا. يعني في مدربين لهم الصبغة حقتهم على ما
1: بعدين يقولون. محمد، في شيء صار في الاتحاد إذا نذكر الموسم الماضي، موسم ثنائي الدوري وكأس، الفكرة كانت أنه اللاعبين والمدرب متفاهمين،
0: صح،
1: سمعنا عبارة فرنست أو صح، أنه صار نادي فرنسي يعني صح، في مدرب البنية الأساسية للفريق كلهم فرنسيين، كريم بنزيما، حسام عوار، نقولوا كانتي، مجموعة من اللاعبين. لكن في لحظة انهارت كل السلسلة، كانتي غادر، بنزيما غادر، بلان غادر.
2: أنا ودي أوجه سؤال لكم، هل كونسيساو يتحمل هذا السوء في الاتحاد وسوء النتائج؟
1: يتحمل جزء طبعًا. أنا أشوف
0: طبعًا
1: جزء يتحمل طبعًا،
0: يعني بما لا يدع للشك إنه كونسيساو
1: ممكن الإدارة أكثر، ممكن الإدارة
2: يستمر الموسم القادم.
0: بالنسبة لي لا، أنا طبعًا
1: على سيرة الخلافات في هوشة في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، الشيء الطبيعي شوف
2: طالع من غرفة الملابس هذه،
1: فينيسيوس يعني غاضب للغاية، أنا شفت الكرة دخلت في شباك برشلونة، لكن يبدو إنه كان سبقتها صافرة من الحكم. الآن الحكم يحمل بيده البطاقة الصفراء، ربما سيوجه بطاقات للاعبي الفريقين، لكن يعني هذا الكلاسيكو وهذا خلاقين دائما هاي الطباع الكلاسيكو.
2: صراحة الكلاسيكو ما هو بتلك الإثارة اللي كنا نتوقعها، يعني برشلونة بيحسم الدوري
1: ولا زمن الإثارة مع ميسي ورونالدو
2: مدريد، والإثارة كل الإثارة اللي انتظرها الآن متابع اللي يسمعنا على أقل تقدير، تضرب مباراة الهلال والنصر، النصر والهلال
1: هناك الإثارة الحقيقية،
2: هناك بنزيما رونالدو، فيها الإثارة كبيرة. نرجع لموضوع الاتحاد، أنا بس حاب أعقب أنه أنتم اختلفتوا ولا اتفقتوا في موضوع أنه كونسيساو يكمل الموسم القادم؟
0: أنا بالنسبة لي ما أشوف كونسيساو يكمل حقيقة، لأنه يعني حتى لو كان كونساو عنده يعني مدرب كويس، بس ما خلاص اذا شيء ارتبط بفشل بالنسبه لي انا لازم انت تسوي خلاص ابديت للموضوع يعني. ما
2: طيب يكون في عناصر هو يختار هذا المدرب، بعد ذلك يتم يعني تجي تحاسب هذا المدرب على مستواه بالعناصر اللي هو يختارها.
0: ما راح

0: ما راح يلقى دعم حتى للجماهير. الذاكره اللي يحملها الجماهير الاتحاد الكونسا وذاكره يعني سلبيه مهما حصل، او يعني بيحتاج كثير من الامور اللي يعدلها في ذاكره جماهير الاتحاد. فمن الافضل مدرب جديد بصبغه نادي الاتحاد بامكانيات اللاعبين الموجودين باعداد ممتاز لموسم ممتاز، والمدرب هو نفسه هو اللي يشرف على الاعداد. ما تتم اقاله مثلا مدرب في نص موسم او بدايه الموسم ومن تروح تجيب مدرب ثاني اخر يكمل الموسم هذا. انا بالنسبه لي ما اشوف كونسا يكمل.
1: لكن قبل ما نختم الحديث، يعني اشوف مباريات الاتحاد القادمه، الاتحاد عنده ثلاث مباريات كلها صعبه
0: صح.
1: سيواجه الاتفاق والشباب
0: والقادسيه،
1: بينما التعاون منافسه على المقعد الاساسي سيواجه الاهلي، الرياض، الحزم. اشوف يعني مباريات الرياض والحزم ربما تكون في متناول التعاون، يعني مباراه الاهلي اذا قلنا صعبه، لكن في مباراتين في المتناول بين الاتفاق والشباب والقادسيه ستكون صعبه جدا على الاتحاد. مين تتوقع ياخذ المقعد للنخبه؟
0: التعاون فريق يعطيك هذا المؤشر حقيقه، وكذلك المباريات اسهل من الاتحاد يعني. والتعاون كذلك فايز من قدام مباراه كبيره ضد نادي الشباب بخماسيه، وبرهن جوده لعيبه نادي التعاون في هذه المباراه على على على على الشق الاخر. نادي الاتحاد ما حسسني انا انه نادي ممكن يعني حقيقه لو بتخلي يعني بحطهم كده بكفين كلبهم. نادي التعاون عنده القدره انه يفوز حتى على لو اخذ جدول الاتحاد، عنده القدره انه يفوز على الانديه اللي بباري الاتحاد، فهمت فكرة؟ لكن الاتحاد ما احس انه قاعد يعطيني هذا الانطباع يعني حتى اليوم.
2: واضيف عليها نقطه، التعاون حتى رغم انه تغير الفريق من وليد الاحمد طلع، سلطان مندش طلع، هم كانوا ركائز اساسيين من بدايه الموسم، لم يتاثر التعاون، بالعكس يعني شفناه بيشوف الان فايز 5 اخر مره يعني على الشباب.
1: لا والتعاون اثبت انه
2: في كل
1: صحيح
2: في كل
1: السنوات الماضيه اثبت التعاون انه ما هو فريق اسم لاعب او اسم حتى رئيس نادي.
0: أبداً.
1: يعني السنه الماضيه غيروا الاداره بالكامل، رئيس النادي استمر الفريق. ما ودي اقول لك انه هم فريق منافس على اللقب زي ما القادسيه الان بالاموال الطائله وكيف دخل المنافسه على المراكز المتقدمه، لكن في ثبات في مستوى التعاون منذ سنوات.
2: محترفين يعني. التعاون، اللاعبين الاجانب في التعاون لاعبين، وقارنهم بالارقام الفرديه اللي تصير مع الاتحاد، لا ما في مقارنه بالمبالغ التي صرفت على اللاعبين، ولكن شوف ارقام فرديه التعاون يفرق بمارتينيز والحارس والعديد من اللاعبين.
1: مارتينيز مسجل 22 هدف، وشفنا هداف الاتحاد 6 اهداف يعني.
0: وللمعلومات ترى مارتينيز هو هذا اعلى رصيد لمهاجم في تاريخ التعاون، سجل 22 هدف في موسم واحد، تعدى تومبا.
2: عين يعني. الصقر اللي تختار اللاعبين الاجانب هذه في التعاون.
1: أنا ودي أسأل سالم أنت تشوف الاتحاد يروح آسيا 2؟
2: يعني يعني سؤالك هل إنه بيعتذر يعني من آسيا 2 ولا بيروح ولا
1: ما في شيء اسمه اعتذار. الاعتذار هذا محذوف، يعني لو كان في اعتذار لاعتذر النصر في الموسم الماضي.
2: لا بس في نادي اعتذر عن البطولة الخليجية. يعني.
1: البطولة الخليجية شيء، لأنه عارفين هي بطولة ليست رسمية، ما هي تابعة للاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي، هي تابعة لبطولة الاتحاد الخليجي، ونحن عارفين إنه هو يعني الأمور ودية.
2: ان قصدك ان بعد ما يروح التعاون يكون التعاون ماخذ المركز المؤهل للنخبه الاتحاد يليه ويذهب لاسيا؟
1: انا شو يعني سؤالي مره اخرى، من تتوقع يروح نخبه؟ من تتوقع يروح اسيا 2؟
2: التعاون للنخبه والاتحاد لاسيا 2.
1: انا اشوف الاتحاد يروح النخبه، ما ادري ليه يعني، ما مع انه كل مؤشرات ما تؤدي، لكن ربما شخصيه الاتحاد تلعب دور في المواجهات الحاسمه. طبعا بالعوده لنتائج الجوله، بالامس شفنا مباريات الامس، الفيحاء
2: خسر.
1: وايش تعليقك محمد؟
0: والله الفوز القتوي مستحق يعني، ترى لو بنقيس يعني لو بنخلي الدوري بدايه من عام 2026، لو بنبدا الدوري منذ بدايه 2026 بنشوف ان القادسيه لعب 21 مباراه وحقق 15 فوز. المتصدر هو النصر 21 مباراه 17 فوز، فيصير يعني لو بنحسبها النصر الاول 21 مباراه 17 فوز، الثاني القادسيه 21 مباراه 15 فوز. هذا يعطيك انطباع، يعطيك على عمل كبير من من من نادي القادسيه بالتعاقد مع مدرب جدا ممتاز روجرز، اللي قاعد نشوف تطور كثير من الاسماء اللي موجوده. يعني اليوم مصعب الجوير حقق عدد مساهمات الاعلى له في مسيرته في في في البطوله، وقاعد يقدم مستوى خيالي. ففوز مستحق للقادسية. الفيحة كان بالإمكان أفضل مما كان حقيقة، صارت له فرص أو حصل على فرص لكن ما تم التعامل معها بطريقة ممتازة.
2: إيش طموح الفيحة الموسم القادم؟
0: والله شوف أنا أعتقد

0: انه مسلسل
1: زي الموسم الحالي.
0: لا لا لا لا شوف
2: انت القريب والعارف بتفاصيل التفاصيل.
0: والله شوف
2: ترى كلمة احمد توجع اللي يعني محب لكرة القدم.
1: لا الظروف الظروف صراحة انا بغض النظر يعني انا اتمنى الفيحاء يكون منافس على اللقب صح. اذا الامور على الاماني لكن الواقع امكانيات ظروف تساعدك انه انت في نهاية المطاف تنهي الدوري ما بين الثامن والعاشر 12 هذا يعني حتى نكون منطقيين
2: طواحين المجمع وين
0: ككلام احمد واقع حقيقة لكن شيء ممتاز رؤية الادارة والطاقم الاداري والفني على على على انهم يستمرون في الفيحة في تطور يعني اعتقد انه الفيحة هذا الموسم راح يكسر رقم القياسي في عدد النقاط بالنسبة له. الخطوة القادمة بالنسبة لنادي فيحة هو مشاركة في أحد البطولات
1: الخارجية يعني حتى المركز السابع يروح بطولة خارجية فالأمور جيدة
0: صحيح. فأنا أعتقد أنه هذا أحد أهداف الإدارة في الموسم القادم خطوة بخطوة تصبح هذه المشاركات بشكل مستمر في تاريخ النادي والمنافسة على البطولات القصيرة يعني.
2: جار الفيحة الفيصلي عناب سدير اللي تعودنا عليه دائما يعني في الفترة الأخيرة كان متواجد في روشن. إيش آخر الأخبار؟ رجعت له النقاط؟ اقترب من دوري روشن؟ كم باقي تفصله عن دوري روشن؟ كم نقطة
0: تفصل؟ 90 دقيقة وخط الملعب المجمع تقريبا يعني لأن المباراة القادمة للفيصلي ضد الباطن الفوز فيها أو الفوز يحسم تأهل النادي الفيصلي.
1: الباطن هبط رسميا.
0: الباطن هبط رسميا اليوم تم رفض طعن القرار في قرار القضية الخاصة في نادي أبها ونادي الفيصلي.
2: لا تأثر على أبها لأنه تأهل
0: صحيح وحصل صحيح لكن ممكن تأثر في مسألة الصعود الفيصلي بشكل مباشر أو تأهل للملحق. النقاط أصبحت من صالح نادي الفيصلي وحاليا المركز الثاني اللي مؤهل بشكل مباشر. الدرعية تراجع للمركز الثالث. الشيء الغريب أنه الدرعية في المركز الثالث والعلوان في المركز الرابع هم أكثر ناديين تقريبا تعاقدوا في صفقات خلال الدورية اللي هو الصيف وحتى في الشتاء يعني.
1: طيب احنا ما عرف بدنا نروح باقي معانا خمس دقائق ست دقائق ودنا نروح للديربي. هذه المباراة اللي يعني مباراة الموسم حتى يعني أنا شفت كل ما أسأل واحد من أصدقائي حتى اللي يتابعون كرة أوروبية فقط يتحدثون عن هذا الديربي يعني هم ما هم متابعين كثير للدوري السعودي لكن المباراة تشد الانتباه. المباراة ممكن واحدة من أفضل إن شاء الله تكون واحدة من أفضل المباريات على الأقل إعلاميا راح تكون واحدة من أهم واحدة من أفضل المباريات في آخر 10 سنوات
0: صح.
1: على الأقل يعني. فأنت كيف تشوف هذا الديربي قبل ما يبدأ الديربي؟
0: بدون كلام الديربي يتكلم عن نفسه. الديربي قاعد نشوفه حاليا الصدى حق حتى يعني اعتقد انه حرم الهلال من فرحة كبيرة يعني. اعتقد لو انه نهاية كأس الملك كان يعني في وقت اخر الهلال وجمهور الهلال بيفرح في هذه البطولة بشكل كبير. الديربي يقام يوم الثلاثاء ممتاز يوم
2: دائما انت في شعبتك الارقام اللي
0: الغريبه
2: يعني تخلي الجماهير اللي يسمعونك يا هلالي يا النصري يتفائل او يتشائم.
0: خلينا اليوم خلي الهلال يتفائلون شويه في الديربي. الديربي راح يقام في يوم الثلاثاء ممتاز. خلال في هذا اليوم اقيم 8 مرات الديربي
1: كل ثلاثاء
0: كل ثلاثاء 8 مرات
1: 8 مرات
0: في تاريخ الديربي. 6 مرات من أصل 8 مباريات الهلال انتصر فيها. فوز وحيد فقط لنادي النصر وتعادل 1. فيوم الثلاثاء ود الهلالي انه يقام كل ديربي يوم الثلاثاء
2: لان الكفة ترجح
0: صحيح.
1: لكن في الاول بارك في السنوات الأخيرة ما يفوز الهلال يمكن ما يفوز النصر لكن في تعادلات والتعادل نعرف انه حاليا من مصلحة النصر لحسم اللقب او للبقاء على فارق الخمس نقاط.
0: بالمناسبة ترى النصر في الاول بارك قاعد يحقق ارقام جدا ممتازة يعني خلال هذا الموسم نادي النصر حقق عنده 14 فوز على ارضه وهذا اعلى رصيد له انه يحقق هذا الانتصارات على ارضه. فبالنسبة لنادي النصر يتفائل كثير في الاول بارك.
1: جمهور كذا انت اعطيت واحدة للهلال واحدة للنصر؟
0: لا لا لا
1: عشان ما يزعلوا منك يعني معلومة ومعلومة
0: حقيقة ترى وهذا الشيء يعني اللي يرجع فيه هو جمهور نادي النصر يعني حقيقة خلال هذا الموسم في جهد كثير مبذول من مجلس جمهور نادي النصر في الدعم اللي قاعدين نشوفه في المباراة الأخيرة خلال هذا الموسم دعم كبير. قاعدين نشوف الصخب الجماهيري اللي قاعد يصير شيء مبهر يعني
2: وتشعر وكأن جيسوس هو يعني هو اللي جاء وكمل النصر بصراحة
0: صح القطعة الناقص يعني في نادي
2: كمل هذا النصر بهاللاعبين عالميين بجمهوره يعني في لحظات اللي تشوف النصر يمر فيها دروب جيسوس ينهض بالفريق دائما في المؤتمر الصحفي دائما مع اللاعبين. بالحديث عن اللاعبين في غيابات في الديربي ولا الى الان؟
0: اليوم اثبتت جاهزيه سافيتش وثيو هيرنانديز للديربي. النصر اعتقد انه جميع الاجانب جاهزين، اذا الا اذا ما حدث يعني

0: اصابه في خلال تدريبات اليوم
1: او غاب كومن في المباراه الماضيه لكن اتوقع جاهز. انه جهز
0: لهذا صحيح حتى سيمكان وحتى انخلو يعني بيكون عند خيسوس الخيار في اختيار للاجانب المشاركين في هذه المباراه.
2: توقعك للنتيجه احمد عندك سؤال
1: ولا؟ في عندي سؤال قبل ما اروح التوقعات. انا شفت خبر يعني متداول في الايام الماضيه بعد مباراه النصر والشباب، اللاعب الاردني علي العزايزه مطلوب في نادي النصر، انت ايش رايك في هذا الخبر وما مدى انه ممكن يكون خبر حقيقي؟ يعني انا شفت الخبر متداول بكثره يعني.
0: ما اعتقد انه علي مطلوب في نادي النصر، مو تقليلا في علي عنده امكانيات ممتازه جدا يعني، اللي يتابع الشباب ويتابع حتى قبل لا ينتقل الشباب
1: هو لسه ممكن يروح كلاعب مواليد.
0: اي بس انه ما اعتقد يعني حس يعني القدره الماديه اللي عند نادي النصر اعتقد انه قادر انه يجيب افضل لعيبه في هذا الخانه من اي مكان.
2: وتجلى هذا اللاعب بصراحه في كاس اسيا اللي اقيم
1: صحيح وانا شفت اداء جيد
2: في جده، سجل المنتخب السعودي هدفين وكان لاعب البارزين اللي يعني
1: حتى مباراة النصر والشباب قدم مستوى رائع يعني الواحد يقول الحق يعني صح. وشفنا اللقاء الحديث ربما اللي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو سواء مع بداية الشوط الثاني للمباراة أو حتى بعد المباراة، يبدو أنه في نظرة لهذا اللاعب اللي نتمنى له التوفيق في الملاعب السعودية.
2: نتمنى أنه يكون متواجد في الموسم القادم يعني سواء مع الشباب أو مع النصر أو مع أي نادي سعودي. أكيد. قبل ما ننتقل لأوروبا نبغى نتكلم عن القرعة أحمد.
1: قرعة صحيح يعني قرعة كأس الأمم الآسيوية قرعة متوازنة، ما شفنا يعني مجموعة نقول هذه مجموعة الموت نظرا لأنه الآن المجموعات صارت كثيرة فالفرق القوية تتوزع يعني ما عاد في يعني إذا يكون في فريقين ممكن أقوياء ما يكون في ثلاث فرق.
2: مجموعة اليابان قطر هي
0: مجموعة صح إندونيسيا وتايلاند وقطر واليابان يعني إندونيسيا فريق متطور
1: يعني بس أحس في المتناول يعني
0: شوف يعني المنتخبات
1: لأنه في ثلاثة يتأهلون عرفت يعني في أفضل أربع ثوالث من ست مجموعات فالموضوع ما في ترك الصعوبة
0: لكن ممكن يسبب ازعاج يعني ترى لما
1: منتخب قطر
0: قطر وحتى اليابان يعني اندونيسيا وحتى تايلاند ممكن تسبب يعني ازعاج للمنتخبين يعني لانه ممكن انت الاول او الثاني يفرق في مسارك في البطولة يعني بغض النظر انت اهلت او لا بس انه حصدك للاول او حتى للثاني بيفرق في مسارك البطولة.
2: اليوم دار حديث في برنامج ملاعب مع الزملاء الكل كان يقول يعني الأستاذ سعود الصرامي والأستاذ عبد الرحمن الجماس كانوا يقولون أن المنتخب يعني مو مرشح للبطولة، أحمد كان يقول مرشح، أنت تشوف المنتخب بناء على العناصر الموجودة بناء على مستوى المنتخبات في آسيا بناء على المجموعة اللي تضم فلسطين الكويت عمان منتخب بيوصل مراحل متقدم بيحقق البطولة؟
0: لا مستحيل ما ترشح السعودية ل
2: حلو شعر يمين وبعدين تدخل
0: لا مستحيل انك ترشح مستحيل انك ترشح انك ما ترشح السعودية لتحقيق اي بطولة يعني في بعض الفرق المنتخبات او حتى الفرق لما تشارك في بطولة حتى لو كان مستوياتها سيئة لكن هي تلعب يعني بإرثه وخاصة لما نتكلم إنه البطولة سوف تقام في عندنا هنا في السعودية يعني وأنت عارف إنه الجماهير السعودية كيف بتحضر في المباريات كيف بتحفز فمن هنا لين البطولة هو في كلام كثير وحديث كثير يعني صعب إنك تتنبأ على المرشحين لكن مستحيل إنك ما تخلي السعودية إذا ما كانت الأول إنه ضمن ثلاثة مرشحين للبطولة مستحيل.
1: خصوصا إنه قبل البطولة في بطولتين يعني كأس عالم وما تعرف ايش يصير في كاس العالم من بالضبط. ظروف تخيل المنتخب السعودي يلعب مباراتين حلوين يوصل مثلا دور 16 او مثلا فيعطي دفعه للملاعبين بعد كاس خليج ممكن انت تحقق كاس خليج على ارضك تعطيك دفعه ثانيه تخيل هذا التراكم لما تجي البطوله الاسيويه انا احس اللاعب السعودي الان يدخل البطوله خلينا نكون منطقيين واضحين ما هو مطالب يفوز بكاس البطوله صح. يعني ما عليه ضغط انه هو انا رايح اجيب اللقب لا حتى مباراه البطوله على ارضه اللاعب السعودي جاي يلعب بطوله حتى يشرف البلد يعني حتى لو اذا وصل نصف نهائي ترى ممكن يكون الجمهور راضي اذا وصل النهائي راح يكون راضي اكثر اذا حقق اللقب فشكرا شف. بس ما في هذا الضغط انه انت اذا ما حققت اللقب
2: متعطش
1: شوف متعطش ما انكر بس هو الضغط عرفت يعني هي مثلا لو السعوديه اليوم في جيل 2007 تمام جيل 2007 يلعب اليوم هو مطالب باللقب لا شيء سوى اللقب
2: ما كان مطالب وقتها
1: لو الان يلعب يعني هو لعب 2007 ويرجع يلعب اليوم يعني جيل ياسر القحطاني هو لعب نهائي قبل يومين قبل بسنتين مثلا او اربع سنين فهو الان مطالب باللقب لانه وصل نهائي الجيل الحالي لا وصل نهائي ولا وصل نصف نهائي ف مطالب منهم انه يقدموا المستوى المطلوب
0: حتى لو بتشوف ترى الحقيقه لو هذا يعني الشيء المؤسف يعني لو بترجع لمشاركات السعوديه في الاونه الاخيره في هذه البطوله ترى سيئه جدا يعني دور 16 ضد كوريا المسابقه او النسخه اللي قبلها دور مجموعات واللي قبلها من دور مجموعات ترى ما تعدينا احنا دور 16 تقريبا في اخر ثلاث نسخ
2: بعدين

0: اكثر اكثر اكثر من 3 نسخ.
1: حظ المدربين بعدين نسوي احصائيه يعني قبل دائما قبل ما تنطلق كاس اسيا يصير في تغيير بالمدرب والمدرب هو اللي
0: هذا ما في شيء اسمه حظ هذا لا
2: تستوعب نستوعب
0: قرارات لا هذه قرارات
2: توك تستوعب انه في بطوله جايه
1: لا رينارد هو اللي تخلى عن المنتخب السعودي قبل كاس اسيا الا هو تخلى عن المنتخب السعودي قبل كاس اسيا
0: لو تخلى ما رجعوه بس ما تخلى هذا قرار تم جلسة على مكتب واتخذوا قرار لو تخلى يعني تخيل انت الان محمد هو معنا في الاستديو قال انا والله ما عاد اكمل معكم استديو تراح تركنا وراح
2: تخلى
0: نرجع نجيبه مره ثانيه
2: لا
0: كيف نجيبه مره ثانيه
1: هو ذكر
0: هو تركنا في نص الهواء ينفع يا محمد انت يا محمد تخيل تركنا ترجع
1: انا كنت ضد بعظمة لسانه هيرفي رينر ما في تخلى هو قال انا ذهبت لتمثيل وطني وفرصه لتمثيل منتخب المنتخب
0: بالموافقه من الاتحاد الاسيوي من الاتحاد السعودي لكره القدم بالموافقه هم جلسوا على الطاوله وبالاتفاق الله يعطيك العافية ما قصرت أنا آسف
1: أبروح هذا الطلب لكن هذا شيء من الماضي
0: بس إنه ما نقول إنه صدفة هاي كل قرارات يعني.
1: حدث مع هيرفي رينارد ولا معنا دونيس اللي نتمنى للنجاحات نتحدث عن القرعة هي كانت
0: قرعة السعودية عمان
1: لا نتحدث عن الحفل نفسه اللي كان في قصر سلوى في الدرعية أنت كنت حاضر
2: كنت حاضر نعم حقيقة التنظيم جدا كان مبهر اختيار المكان كان جدا اختيار مثالي للدرعية ولقصر سلوى وللمكان الضيوف كانوا ضيوف من أعلى مستوى في القارة الآسيوية يعني نتحدث عن أساطير السعودية وأساطير عمان وحتى المدربين الكبار الموجودين مدربين المنتخب المشاركين في البطولة كانوا موجودين أنا شدني صراحة سلاسة التنظيم هناك سلاسة القرعة المكان كان جدا مبهر حتى أنا قاعد أشوف الفعاليات اللي كانت موجودة سواء بالعرض السعودية وحتى يعني قاعد أشوف المدربين الجانب مدرب الكويت سوزا على ما أعتقد اسمه كده أنه كان مبهر من هذه الأشياء الموجودة كوزمين أولاريو أعتقد أنه
1: عاد بالذكريات
2: وحن لهذا الأماكن في السعودية عموما
1: والهدايا كيف كانت في هدايا رمزية شفت أنا
2: حقيقة ما قصروا الجهة المنظمة في البطولة أعطوا كل إعلامي موجود مشارك في هذا الحدث يعني هدية كده بسيطة دفتر وقلم وباور بانك ويعني هدايا رمزية ولكن هي الهدية ما هي بقيمتها كثر ما أنها بهذه الاتفاقية
0: بالذكرى لهذا اليوم التاريخي
2: بالذكرى والاتفاقية أنا عندي رسالة بس ورقطع وردك هذه بطولة يا جماعة بطولتنا ترى يعني كاس آسيا بطولتنا وبتقام في السعودية هذه رسالة لكل صانع محتوى وكل شخص إعلامي في في في في السعودية وكل شخص في هذا الوطن هذه بطولتنا حنا الأشخاص اللي بنطلع هذه البطولة للناس بالطريقة المناسبة جدا خلونا نتكاتف خلونا نطلع هذه البطولة ترى حنا كذلك لنا دور كل شخص معاه جوال هو يعني شريك في تنظيم هذه البطولة كل شخص موجود في هذه الأرض كذلك منظم ما يعني بغض النظر أنت عندك صفة رسمية أنك تكون منظم لكن كونك أنت على هذا الوطن أنت مساهم جدا في نجاح البطولة فبطولة ممتازة قبل كأس العالم هذه أول استضافة للمنتخب السعودي في لكأس آسيا بالمناسبة فبإذن الله بتكون بطولة ممتازة
0: السعودية قدها إن شاء الله
2: بإذن الله
1: وتمهيد هي اللي قبل كأس العالم وأيضا الحفل كان بصراحة فيه روح وفيه تاريخ صح وأنيق يعني حفل كذا تحسه يمثل السعودية بالضبط بصراحة بالضبط يعني
2: حتى ترى الشعار ولا
1: مختلف يعني لو تتذكر القرعة السابقة بكل ما كان فيها نفس هذا الجو
2: صح
1: يعني
2: صح ترى شعار مسمى البطولة أهلا بالسعودية ف فعلا يعني اهلا بالسعوديه
0: ان شاء الله يكون بطوله ناجحه باذن الله بالحديث على عجال عن مجموعه المنتخب السعودي السعوديه عمان الكويت فلسطين
2: خليجيه بالاضافه لفلسطين
0: يعني بس انه المجموعه انا اشوف المتناول ولا
2: شوف صعب نتكلم عن بالمتناول حاليا او لا لانه ما تدري شو ظروف يعني البطوله بتقام ب 7 يناير تقريبا فمن هنا لين ذاك الوقت ممكن تحدث كثير من التغييرات لكن عموما يعني الافضل انه تتلعب مع فرق بنفس اسلوبك تقريبا يعني كل المنتخبات الموجوده الكويت او حتى عمان نعرف بعض والفلسطيني لعب معهم في كاس اسيا فشيء جميل يعني
1: انا تمنيت بصراحه يعني غير المنتخبات العربيه لان المنتخبات العربيه تدخل بزخم الدوري السعودي بزخم المنتخب السعودي بتاريخ المنتخب السعودي فتقدم كل ما لديها منتخب فلسطين منتخب
2: قوي جدا سبب ازعاج في كاس اسيا
1: وصلنا للعرب الاشواط اضافيه ايضا منتخب عمان يعني دائما يعني والكثير من قبل الإعلان عن القرعة إنه
0: سيتواجد
2: هو المفروض يكون بالورقة كده حق السعودية جنبه كده عمان
0: هذه الكرة الخضراء اللي كانت مختلفة منتخب السعودي فيها السعودية وعمان بالضبط

0: لكن هي بطولة جماهير المنتخب السعودي
1: ان شاء الله، يعني جمهور ان شاء الله يكون
0: وتكون مؤثرة
1: هو العلامة الفارقة، خصوصا الملاعب اللي مقبلين عليها ان شاء الله في كأس أمم آسيا. هذا كان حديثنا عن الكرة السعودية، عن القرعة. إذا تسمحون لنا نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نفتح ملفات الكرة الأوروبية تحديدا الكلاسيكو اللي الآن نلعب دقيقة 73، والنتيجة تشير إلى تقدم برشلونة واقترابه من حسم الليغا أمام ريال مدريد. فاصل ونواصل.

0: man to man. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل.
2: يعني أنت تتكلم فنياً.
3: قال القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
1: وش تسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، ومتابعينا ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب، والبث الحي على حساب العربية FM في منصة إكس، ومحبين ومتابعين ومتتبعين كرة القدم في كل مكان. في الجزء الثاني من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. نذكر أن في قمة الجولة 35 في الدوري الإسباني، لا زال برشلونة يتقدم على ريال مدريد بهدفين نظيفين في الدقيقة 75، وبذلك قد يحسم الدوري قبل نهايته بثلاث جولات وللمرة الثانية على التوالي. أحمد،
10: برشلونة يستحق اللقب منذ فترة، يعني وليس من اليوم، الفارق واسع. يعني إذا ما كان يحسم الدوري اليوم راح يحسم المباراة القادمة، لكن أنك تحسم أمام الغريم التقليدي ريال مدريد فهذا يعتبر يعني مثل ما يقولوا العيد بعيدين. لكن أنا ودي أبدأ الحديث من الهدف الأول لراشفورد. يعني شفنا هدف محمد، هدف رائع، كرة حرة مباشرة سكنت في الزاوية 90، راشفورد بلمسة من ذكريات الزمن الجميل، حتى سالم كان يتغنى بالهدف وكأنه يشوف ميسي سجل.
9: سالم مين؟
10: سالم مين؟ واحد صديقنا.
11: هدف جميل حقيقة لراشفورد، سكنها بإعجوبة جدا، يعني راحت في مكان حتى كورتوا صاحب الطول الفارع ما قدر انه يتصدى لها. بالمناسبه بانه سالم يتغزل بهذا الهدف،
10: هذا جميل،
11: ويتذكر ليالي ليو ميسي في الكامب نو، هذا هدف راشفورد هو الاول في من ركله حره على ريال مدريد منذ هدف ليونيل ميسي في اكتوبر 2012.
9: يعني انا ما تكلمت عبث، ما تغنيت بهذا الهدف عبث، في شيء من ميسي،
11: فلاش باك ميسي.
9: بصراحه
10: الفتره هذه
9: قبل ان تبدا المباراه وكان الكل يعلم ان ريال مدريد لن يقدم شيء في هذا الكلاسيكو، حتى مع يعني الظروف اللي يمر فيها نادي برشلونة، التقشف برشلونة لا يستطيع أن يأتي بأي لاعب يريده، برشلونة يأتي بكانسيلو من الهلال، يعني كانسيلو لاعب يعني عمره كبير، يعني مقارنة بالنسبة

0: اختيارك. ماركوس راشفورد لاعب تقريبا
1: صح
0: يعني قارب على انه انتهى وشغفه في كره القدم انتهى، فيران توريس كمهاجم، لكن هانزي فليك الغائب الحاضر في هذه المباراه والمدبر الالماني هو من استطاع ان يعني يحقق المستحيل لبرشلونه. يعني بهذه الظروف من كان يتوقع ان برشلونه، ولكن نتحدث عن ريال مدريد، يعني صعب انه ريال مدريد نشاهد للسنة الثانية على التوالي يخرج من موسم خالي الوفاض وهو عملاق اوروبا وليس اسبانيا بل عملاق العالم هذا النادي الكبير.

0: سيء، يوم يتضاربون مع بعض، يوم يتكلموا على بعض في السوشيال ميديا، يوم يعني ما هم في احسن احوالهم. الجمهور يمكن يتحمل مسؤوليه، مين يتحمل المسؤوليه؟ كل اللي جالس يصير في ريال مدريد.
1: بالنسبه لي انا اشوف الاداره، لانه موقف الاداره دائما مع اللعيبه ضد المدربين، دائما اشوف دائما الاداره تميل لصالح اللاعبين، لانه هذه سياسه بيريز في مساله جلب النجوم ومساله الحفاظ على النجوم. بيريز كل ما يهمه هو انه ما يجي وكيل اعمال لهذا النجوم يتواصل معه. بالنهايه انت يعني تتهاوش مع مدرب او شيء، ما مو قاعد يعني مو قاعد يهمه. واكبر دليل انه قاعدين نشوف حاليا انه ريال مدريد راح يتجه لمدرب ممتاز في إدارة غرفة الملابس، وهو مورينيو. بالرغم أنه يعني ممكن كلنا متفقين على أنه مورينيو تكتيكيا خلال السنوات الماضية ما هو مدرب من مدربين النخبة اللي قادر أنه يعني تكتيكيا يكون من المدربين الممتازين، لكن مورينيو عنده شخصية وعنده الهوى الإعلامي وعنده الكاريزما اللي يمتلكها زيدان، يمتلكها أنشيلوتي في وقت سابق. أربيلو أنا شفت تسريب، ما أدري عاد هو صحيح وما أدري من نشره من لعبة ريال مدريد، لكن كانوا يقولون انه يشبهون أربيلو بالقمع، يعني انه مثل اللي ما يسوي اي شيء. فأربيلو يعني بالنسبه لي ما حمله السبب المباشر، لكن بطبيعه الحال انه يلام كونه يقود دكه بدلاء او يقود دفه ريال مدريد. لكن انا بالنسبه لي بالمقام الاول الوم فلورنتينو بيريز في ما يخص الدفاع عن اللعيبه باكثر يعني بشيء يعني زائد عن عن عن عن عن هذا الحجم. يعني خلاص انه لازم كل شيء يسمى بمسمياته، يعني مدرب له له له ادارته، له انظمته، له رغبته، واللاعب لهم حدودهم في داخل مستطير الاخضر. يعني
2: ذكرت مرتين تقريبا غرفة الملابس في ريال مدريد، وعندما تظهر الاخبار من غرفة الملابس ويتم تسريبها، فغرفة الملابس هي اشبه بالصندوق الاسود في الطائرة. لا يمكن لاحد ان يسمع لهذا الصندوق، للجنة خاصة ايضا غرفة الملابس.
0: هذا الكلام متى؟
2: غرفة الملابس
0: لا ريال مدريد
2: بشكل عام في كرة القدم،
0: ريال مدريد هو صندوق أسود ولا شيء، بيت زجاج كده، واللي برا في الشارع شايف اللي كل اللي صاير جوا شجر اللاعبين في التدريبات. الصحف العالمية تعرف انه تشواميني ضرب فالفيردي، كل الدنيا تعرف.
2: هذا مزعج، هذا بالصوت والصورة، يعني الناس عارفين وعارفين
0: تفاصيل. هذا سالم، هذا لازم ما يطلع للإعلام حتى لو حدث مشاكل. طيب خليها جوا البيت، خلاص لملموا الموضوع يا اخي. بس اللي صاير بريال مدريد صراحة أنا أتفق مع محمد 200%. فلورنتينو بيريز يتحمل الموضوع من أوله إلى آخره. فلورنتينو بيريز أعطى هؤلاء اللاعبين اللي قال عنهم تشابي ألونسو ما قال إنه يعني يتحمل
2: مسؤول. أعلم أنني جئت لأدرب أطفال.
0: أتصاد في حضانة قال، يعني بصراحة واللي نشوفه صار والله ما أعرف. يعني اليوم أصلاً فلورنتينو بيريز حتى يعني ودنا نفضفض اللي يعني إنك تختار من الأساس، عندك فينيسيوس يلعب مركز الجناح الأيسر، ونجم مرشح لأن يكون أفضل لاعب في العالم، تعود لتختار وتصر إصرار مو طبيعي أنك تجلب مبابي اللي هو يلعب في مركز الجناح الأيسر واللي ينافس على الكرة الذهبية. كيف لاعب واحد يلعب في هذا المركز؟ ما راح يلعب اثنين، أنت تحتاج لاعب رأس حربة. لو كان فلورنتينو بيريز ركز أنه يجيب إيرلينغ هالاند في مركز رأس الحربة بدل مبابي، ممكن كانت الأمور أفضل بكثير. يعني أو حتى جناح أيمن، ريال مدريد مين جناح الأيمن الآن؟ من بداية الموسم شفنا يمكن 6 لاعبين، إبراهيم دياز، ماستانتونو، رودريغو، أردا جولر، فالفيردي لعب أحيانا، كلهم يلعبون في مركز جناح.
2: الظاهر الشيخ بيريز لم يعد يلتفت للأمور الفنية.
0: في واحد أنا قال لي أنه فلورنتينو بيريز خرف، بس ما نتأكد من المعلومة.
2: يعني ما هو طبيعي، ما هو معقول. حتى في المؤتمر الأخير أحمد ومحمد لتشابي ألونسو اللي كان في السوبر الأسباني، كنت أتمنى أني أسأل هذا المدرب عن أنه هل نهاية السوبر سيؤثر عليك في بقائك أو رحيلك من ريال مدريد؟
0: جاءك الجواب مباشرة،
2: جاءني الجواب بعد المباراة قبل أن يختار الملسل،
0: ما رجع معهم على إسبانيا.
2: من يختار الزعزعة هذه وعدم الاستقرار في ريال مدريد لم يعتد عليها المشجع. يعتد يعني أي نعم هناك تغيير باللاعبين بالمدرب، ولكن تغيير ويبقى ريال مدريد يمشي في في في الأمجاد، في الفوز، في البطولات، ولكن ريال مدريد لم يبقى منه إلا شعاره الآن.
0: لكن على النقيض تماما برشلونة الآن، محمد نشوف برشلونة بطلا يعني رسميا للقب الدوري الإسباني من على يعني من على أكتاف ريال مدريد.
1: يعني أكبر دليل إنه يبين لك
2: هذا الثالث
1: كورتوا أبان
0: كورتوا
2: تصدي غريب هذا.
0: لا كرة كانت صعبة يعني، كرة كانت أرضية وتسديدة قوية من
1: ترى الطويل صعبة لكرة الأرضية. لا يعني
2: لكن ولا ليفا يمكن على سمعتوا بذيك اللي يقولوا إنه ليفا لا يسجل أهداف أكثر لأن برشلونة ما يبغى يدفع والله أنا
0: لا هذه قديمة هذه لا انتهى
1: صار معهم فلوس

0: اي خلاص
1: اي نرجع نرجع احمد
0: نرجع لبرشلونه الان. هو بطل مع هذا المدرب اللي ذكره سالم بهانز فليك اللي هو البعض يقول بانه هو من صنع هذا البرشلونه. يعني برشلونه اذا ترجع الاسماء ترى التوليفه ما هي غريبه عن اللي كانت قبل موسمين يعني مع تشافي هرنانديز وغيرهم، لكن الان فريق قوي حتى على مستوى اوروبا فريق قوي ثقيل.
2: يا اخي اللي بين لك حجم فهم لابورت، يعني بغض النظر نتفق معاه على انه يعني بيع كلام شوي
0: صحيح كثير،
2: لكن اكبر دليل انه فهمه في كره القدم والفهم الاداري له. لحظه تعاقد مبابي مع مع مع ريال مبابي مع ريال مدريد كان يتكلم على هذه النقطه، كان يقول انه يعني بيسبب لهم يعني ضجيج اي ازمه وضجيج في غرفه الملابس. هذا الشيء قاعد نشوفه في في في ريال مدريد حاليا، بغض النظر انه سبب المباشر مبابي او حتى الدائره المحيطه، ولكن مبابي سبب بذلك. برشلونه باقل تكلفه ماديه بقياده فليك قاعد يحقق الصراحه اشياء مبهره، ولكن ما ينقص هذا برشلونة، ما ينقص برشلونة فليك حاليا هو الإنجاز الأوروبي يعني.
1: والله بصراحة هانز فليك اللي غايب عن الكلاسيكو للمرة الثانية، يعني في الدور الأول غاب عن الكلاسيكو والآن غائب ولكن حاضر بالنتيجة يعني بوفاة والده، هو فخر الصناعة الألمانية بصراحة أنه يظهر برشلونة بالرغم من التقشف بالرغم من التحديات اللي واجهت برشلونة ويحقق الدوري المرة الثانية بصراحة، يعني ترفع القبعة لهذا المدرب وينصب التذكار لهانز فليك. بعيدا عن
0: حلو الاقتباس، حلو الاقتباس
1: والله والله بصراحة أحمد هانز فليك
0: اللي قاعد أنا أعتبره يمكن واحد من يمكن أفضل ثلاث مدربين في العالم حاليا هانز فليك، يعني إذا لم يكن الأفضل. يعني
1: لاعب مثل أروخو، تخيل أنت لاعب يلعب معك أروخو، أنت إيش بتوصل له الفكرة فنية في الملعب عشان يفهم عليك على أقل تقدير؟
2: ناقص
1: يعني
2: غرفة ملابس مدريد أروخو يجي فرق يعني مناسب جدا للوضع هذا.
0: لا يسمعك بيريز يجيب والله عادي.
1: ننتقل من الليغا وحلاوة الليغا الإسبانية والحديث عن هانز فليك الغائب الحاضر اللي الكل يتحدث عنه وعن إنجازاته الحالية مع برشلونة، ونذهب إلى البريمير ليج ومباراة أكثر إثارة اليوم تابعها الزميل أحمد بالمتصدر أرسنال.
0: أرسنال اليوم بدأ المباراة وحتى الدقيقة تقريبا يعني 80 في دقيقة 83 كانت النتيجة لا تزال 0-0، وهذا يعني أنه يعود مانشستر سيتي للمنافسة مرة أخرى، لكن في الدقيقة 83 سجل تروسارد الهدف، في الوقت الإضافي في الدقيقة 95 سجل ويست هام هدف لكن ألغاه الحكم. هل نقدر نقول خلاص أرسنال فاز باللقب بعد اللي صار في مباراة اليوم؟
2: والله أرسنال مشكلته ما تضمنه يعني شوف في أندية ما يعني حتى هو يتوج تحس إنه لا لسه يعني
0: إيه ما
1: في طعن في قرار
2: في حاجة كده غريبة. فأرسنال يعني اللي بيناظر التسلسل الزمني لصدارة أرسنال بيعرف إنه يعني لين يصفر حكم المباراة في الجولة الأخيرة حتى إيه فعلا. حتى أكبر دليل مباراة اليوم يعني في دقيقة 95 كان وستهام ممكن
0: سجل وستهام يعني مسجل الفار يعني لو تخيل لو ما في فار اليوم راحت نقطتين ممكن تروح منك انت
2: الفيل بيطيح وقتها لو ما كان في فار.
0: لكن الان ارسنال سيلعب مباراه مع بيرنلي ومباراه مع كريستال بالاس ومباراه مع باريس سان جيرمان، ثلاث مباريات تجعل مفصلين من هذا الارسنال هذا الجيل اعظم جيل في تاريخ ارسنال، تصنع من هذا الجيل من من من أرتيتا مدرب تاريخي. أفضل مدرب في تاريخ أرسنال، تخيل ممكن يتفوق على أرسن فينجر إنه يجيب دوري أبطال أوروبا، تصنع من أرسنال ربما لاعب من هذا الجيل يفوز بالكرة الذهبية، ثلاث مباريات تسوي أشياء كثير في عالم كرة القدم. يعني تخيل أنت
2: قال هنري ترى اللي ساكا في بعد
0: صح بعد المباراة شفته
2: قال جيلكم يعني بيكون جيل تاريخي لو قدرتوا تجيبون الأبطال في ذاك الموسم، فكيف إنه تجيب الأبطال وتجيب الدوري يعني بطولتين مفقودة في خزائن الأرسنال لسنوات طويلة يعني. لكن فعلا أرتيتا صراحة قدر يعني على خطأ فينجر يعني في وقت سابق أنه قدر يسوي توليفة ممتازة جدا. ثلاث مباريات عبارة عن حصيلة الموسم كاملة،
1: وعنوان أرتيتا هو الاستقرار الذي أحدثه في أرسنال. العمود الفقري تشاهد الآن في أرسنال يعني من اللاعبين الأكثر توازنا من الحارس ديفيد فرايا إلى كالفيوري
0: راي اليوم راي الإيطالي. قدم مباراة مثالية يعني في واحدة من اللقطات هدف انفرادة هدف سجلت انتهى الموضوع.
1: الحارس اللي تشوفه أول ما تسمع اسمه تقول ونعم يعني بصراحة يعني على ما يقدمه للأرسنال. فيكتور جوغرس اللي بدأ يشتغل يعني تحس انه كان أول ما انتقل لأرسنال تحس لاعب مو على البنزيما الديزل يعني ثقيل كان
0: ترى سالم كان بالنسبة لجوغرس انت تشوف ممكن بالأرقام ما يسجل أهداف كثير
2: صح، لكن
0: أنا أشوفه مهم جدا يعطي 200% من الجهد داخل

0: المباراة. يعني في شبه من هذا العطاء داخل الملعب. يعني شوف يركض على كل لقطة، حتى الدقيقة 90 يوكيريس يركض، يمكن ما يسجل لكن مهم للمنظومة. ساليبا وجابرييل جيل تاريخي مع ديكلان رايس مع ساكا، راح تشوف في نهاية الموسم لو فاز بالثلاث مباريات. محمد تتكلم انت عن جيل تاريخي
1: سيكتب التاريخ.
0: يا سلام، انه هذا يمكن هذا واحد من اعظم الاجيال. الان نشوف لامين يامال ارتدى قميص برشلونه، يبدو انه
2: لا ما بيزل.
0: يبدو انه هناك سيكون احتفالات بعد قليل في ارضيه الملعب لنجوم برشلونه. الان الدقيقه تلعب دقيقه 90 من عمر المباراه.
2: صراحه يعني اللي يحدث الان في الكابنو، يعني تشوف لامين يامال وكانه يعني مو في كلاسيكو، نازل وهو جاي من اليوم هو ناوي انه يحتفل، بينما النجم الأول في ريال مدريد كيليان مبابي يظهر بمنشور على الانستغرام يقول هلا مدريد أو شيء من هذا القبيل. يعني
0: المشكلة بهلا مدريد اللي نقل، المشكلة أنه هو حاط صورة نتيجة المباراة،
2: شفته أحمد
0: خاسر شفته. يعني بصراحة مبابي أنا من المعجبين بكيليان مبابي كلاعب كرة قدم بصراحة. الفترة الأخيرة تصرفات مبابي صار فيها عليها
2: أكثر التصويت كبيرة. أثر عليه الضغط من الجماهير
0: ممكن. شوف، في هذه الأثناء الحكم أعلن صافرة النهاية بدون إضافة أي دقيقة وقت بدل ضائع. الدقيقة 90 تماما أعلن الحكم نهاية المباراة وأعلان برشلونة بطلا للدوري الإسباني على حساب ريال مدريد ومن أمام ريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو. مبروك لبرشلونة. هانز ليك موجود بس أنت فكرت راح العزاء، بس هو ما راح، موجود برشلونة رسميا مرة أخرى. الآن احتفالات في ملعب الكامب نو للتتويج.
1: يا أخي ماذا لو هذه المباراة في سانتياغو كان الحسم فيها؟
2: لا الكل كان يتحدث
0: شكلك برشلونة يا محمد.
1: لا
2: بس
0: ما يتمناها أحد.
1: لا أنا أقول تخيلت بس.
2: وماذا لو كان هناك ممر شرفي؟ ولكن الألماني دائما ما يعودنا أن يأكل بيده وأن يعني يحسمها بالطريقة الصعبة ويحسمها من أمام ريال مدريد، ويعني بأفضل سيناريو بأفضل ختام لأغنية في الليغا الإسبانية بأهداف جميلة بصراحة كان من ماركوس راشفورد. أدعو مستمعينا ومشاهدينا أن يعودوا يشاهدوا هذا الهدف الذي فيه من لمسات الساحر
0: صراحة برشلونة
2: ليونيل ميسي، هدف من الزمن الجميل صراحة.
0: برشلونة يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق. برشلونة حتى جماهير برشلونة اليوم يفوزون يحتفلون باللقب لكن في قلبهم غصة انه هذا الفريق كان بامكانه يذهب ابعد في دوري ابطال اوروبا. انا اتوقع لو برشلونه ما لعب اتلتيكو مدريد او لعب اي فريق اخر، حتى لو لعب ارسنال او باريس سان جيرمان
1: ممكن
0: كان ممكن يروح ابعد. لكن
2: بس انا احمد بنوي على شيء، ريال مدريد هل هو الان رسميا ريال مدريد خرج خلال الوفاض؟ الان ما في بطوله ثانيه مشارك فيها ريال مدريد؟
0: يعني تبغى تقول ريال مدريد موسم صفري؟
2: لا بتاكد، لا بتاكد ليكم في
0: ريال مدريد موسم صفري
1: موسم
0: صفري لبرشلونه لريال مدريد عفوا
2: للمره الثانيه بصراحه هذا لا يحدث.
0: واكثر من مره على برشلونه هو من يفعل ذلك، يعني اخذ منه لقب كاس السوبر هنا في جده، وايضا الان ياخذ منه أمامه، يعني تعتبر وكأنها مباراة نهائية يأخذ منه اللقب. الاحتفالات بدأت في مثل ما ذكرنا في الملعب، شفنا ألعاب نارية. بيدري هو من فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة. مبروك برشلونة. كلمة أخيرة محمد.
1: مبروك برشلونة
0: سالم.
2: مبروك لكل برشلوني. الدقائق ثقيلة الآن على لاعبين ريال مدريد وهم
0: لا ثقيلة ولا شيء، ما عندهم شيء
2: يغادرون
0: لا يروحون
1: وراهم هم الحين
0: وراهم مشاكل عائلية ما عندهم.
2: يشهدون ويشاهدون احتفاليات برشلونة بالدوري الثاني على التوالي ومن أمامهم. يعني أتمنى أن لاعبين ريال مدريد يشعرون ويحسون على دمهم ونشوف ريال مدريد أفضل في الموسم القادم.
0: نشكر ضيفنا في هذه الحلقة، تعبناك معنا اليوم محمد. شكرا محمد شنيف صانع المحتوى والإعلامي الرياضي على كل هذه الإضافات اليوم. إن شاء الله نشوفك في مواعيد قادمة. الشكر أيضا لك سالم،
2: والشكر أيضا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة،
0: والشكر أيضا لمخرجنا زياد الجفان.
2: نشكره في البداية والنهاية، نشكر المخرج زياد الجفان
0: قاعدة بعدين ما يشغل المايك
2: بعدين ما يعطينا الجديد في آخر الأخبار.
0: لا زياد ما يقصر معنا، وشكرا جزيلا لكل من استمع إلينا. كلمة أخيرة، مبروك لبرشلونة،
2: يستاهل برشلونة.
0: إلى اللقاء. Man to man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل.

0: من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، وصف ترامب رد إيران بغير المقبول على الإطلاق والمرفوض بالكامل حسب قوله. أيضا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللطيفة للغاية، موضحا أنهما ناقشا الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى. ترامب أضاف أن ملف المفاوضات مع إيران مسؤوليته، رافضا الإفصاح عما إذا كان سيواصل المفاوضات أم سيعود إلى القتال. ذكرت مصادر عربية أن إيران طالبت في ردها بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز، كما أقرت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي لكن مع تمسكها بحقها في برنامج سلمي. أضافت مصادر عربية أن معضلة اليورانيوم المخصب شهدت خطوات للحل، ومنها نقله إلى الخارج في حال نجاح المفاوضات. وأشارت المصادر أيضا إلى أن إيران طالبت بإجراءات لبناء الثقة تتضمن وقف العمليات العسكرية، ولن تقدم تنازلات وصفتها بالمجانية قبل وقف الحرب. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جي بينغ. وذكر مسؤول أمريكي أن ترامب سيناقش في بكين الدعم الصيني لإيران وروسيا وسيضغط من أجل إنهائه. والآن إلى ساعة رياضية مميزة وكالعادة مع الزميل عبدالله الدرويش. إليك عبدالله.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين. برشلونة يحسم الكلاسيكو وينتزع بطولة الدوري الإسباني من ريال مدريد. أرسنال يتخطى عقبة ويست هام ويضع قدما على منصة التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي. روما يستمر في مزاحمة ميلان على مقعد دوري أبطال أوروبا. الأفريقي بطلا للدوري التونسي بعد فوز مثير على حساب الترجي. والاتحاد ينعش آماله بالظهور الآسيوي بفوز صعب على ضمك ضمن الدوري السعودي.

أحرز برشلونة بطولة الدوري الإسباني بعد فوزه على منافسه التقليدي وضيفه ريال مدريد بهدفين دون مقابل. هدف برشلونة جاء في الشوط الأول عن طريق ماركوس راشفورد وفيران توريس. برشلونة رفع رصيده إلى 91 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الثاني ليحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، وذلك قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.

0: إذن بطولة جديدة هي الدوري الثاني على التوالي بمنافسة مع ريال مدريد، ينضم إلينا من برشلونة الحديث عنها الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. أهلا بك توني. يعني يبدو أنها بطولة كانت سهلة لبرشلونة هذا الموسم، والدليل أنه أنهاها يعني في أول 20 دقيقة من المباراة، وأيضا بفارق كبير قبل نهاية الدوري بثلاث جولات. كيف حقق ذلك برشلونة؟
1: خاصة النصف الثاني من الموسم كان سهلا جدا لبرشلونة. مشاكل كثيرة ظهرت في ريال مدريد، ليس فقط في غرفة تبديل الملابس، داخل الملعب ليس لديهم فكرة عما يفعلونه أو أسلوب اللعب أو خسائر كبيرة ضد فرق صغيرة. فالموسم كان سهلا جدا لبرشلونة، خاصة في الأشهر الماضية من الدوري الإسباني، والفارق بين الفريقين أصبح 14 نقطة، 91 نقطة بالتأكيد لبرشلونة، وبرشلونة أفضل بكثير بلا شك، وهذا إذلال لريال مدريد داخل الملعب. بدأت المباراة بشكل جيد في أول 20 دقيقة، ولكن عندما دخل بيدري وسيطر على وسطي الملعب ريال مدريد فقد السيطرة بالكامل، وكانت مباراة سهلة جدا للسيطرة عليها بالنسبة لبرشلونة.
0: جيد، برأيك لماذا هدأ برشلونة خلال أوقات المباراة؟ يعني لم يكثف محاولاته من أجل تسجيل الهدف الثالث، هل لحسم الدوري دور بذلك، أم أن الظروف التي عانى منها هانز فليك قبل بداية المباراة بتلقيه نبأ وفاة والده كان له الأثر على تركيز الفريق بشكل كامل؟
1: أعتقد بأن السبب هو أن هانزي فليك يعرف بأن ريال مدريد خطر في الهجمات المرتدة واستغلال الفراغات مع بيلينغهام وألكساندر أرنولد من الخلف وبوجود فينيسيوس. فتوجيهات هانزي فليك للاعبين كانت واضحة، الحيازة الكرة وإرهاق ريال مدريد، لأن الفريق لا يضغط، هذه نقطة ضعف ريال مدريد، لا يضغطون على الدفاع أو عندما يخسرون الكرة. فهانزي فليك أخبر اللاعبين أن يسيطروا على الكرة ويهتمون بحيازتها، وبالتالي كانت هذه هي التركيبة المثالية لهزيمة ريال مدريد.
0: جيد، هل الظروف التي سبقت المباراة كان لها دور بأن يخوض ريال مدريد هذه المباراة بهذه الطريقة؟ وأيضا يعني الكل كان يتوقع ردة فعل من ريال مدريد في مواجهة برشلونة بعد كل الأحداث التي حدثت له في الأيام الماضية.
1: ما تقوله صحيح تماما، بعدما حصل والشجاري بين تشاميني وفالفيردي وكل ما حصل، البعض كانوا يقولون نحن متأكدون من ريال مدريد سيقاتل ويظهر شخصيته، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما. على سبيل المثال بعد نهاية الشوط الأول وشاهدنا لاعبي ريال مدريد يدخلون الملعب لبداية الشوط الثاني، لا أحد كان يتحدث، الكل كانت أعينه متجهة إلى الأرض وفي حالة نفسية سيئة، لعبوا من دون قلب ومن دون روح واستسلام كامل. والحقيقة هي أن هذا الفريق مدمر بالكامل، وجاءوا إلى برشلونة ولا يحلمون ولا يؤمنون بأنهم يستطيعون تحقيق الفوز، فالوضع الذي عيشه ريال مدريد كارثي.
0: جيد، يعني الكلاسيكو ما زال يحتفظ بوهجه توني، أم أنه يفقد الكثير بسبب اهتزاز مستوى أحد الطرفين؟ حتى ولو كانت مباراة الدور الأول قد فاز بها ريال

0: مدريد، ولكن هل اليوم الكلاسيكو قدم نفسه بشكل جيد أم لا؟
1: كان جيدا للجماهير لأنه أول كلاسيكو في كاب نو بعد التصليحات، ولكن عندما نضع الكلاسيكو الثاني في هذا الوقت المتأخر من الدوري وبقائي فقط 3 مباريات من الدوري، سيكون مثل النهائي الذي يتوقع الجميع من يفوز سيفوز باللقب، ولكن أيضا ربما يحصل كما حصل هذا العام. برشلونة كان بفارق كبير متقدم على ريال، وبالتالي هذا الكلاسيكو لا تكون له أهمية الكلاسيكو السابق لأن الدوري حسم. بالتالي ربما الكلاسيكو فقد بريقه.
0: جيد، هل سيواصل هانز فليك إدارته لمباريات برشلونة في الجولات المقبلة، أم أنه سيعود إلى ألمانيا لمراسم يعني دفن أبيه؟
1: سيبقى الليلة للاحتفال مع الفريق الذي يحتفل الآن، سيبقون في الملعب ويلقون بعض الكلمات للمشجعين، ولكن غدا هانزي فليك سيسافر إلى ألمانيا لحضور جنازة والده.
0: شكرا جزيلا توني خوان مارتي الإعلامي الرياضي، كنت معنا من برشلونة.

رفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التعليق على الأنباء المتواصلة التي تربطه بالعودة لتدريب ريال مدريد لفترة ثانية بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل مباراة فريقه بنفيكا أمام براغا الاثنين في الدوري البرتغالي.

بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة أيضا. الأفريقي بطلا للدوري التونسي بعد فوز مثير على حساب الترجي. والاتحاد ينعش وآماله بالظهور الآسيوي بفوز صعب على ضمك ضمن الدوري السعودي.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. حسم الأفريقي بطولة الدوري التونسي لصالحه بعد فوزه على الترجي بهدف دون مقابل. تفاصيل المواجهة في التقرير التالي.
1: قمة لاهبة على ملعب حماد العقربي في رادس بين الترجي والأفريقي، والهدف السير نحو بطولة الدوري. ضربة زاوية لصالح الأفريقي مع بداية المباراة، وحارس الترجي أمان الله ماميش يتصدى لها بسهولة. رد الترجي جاء بضربة رأسية لكنها وصلت إلى حارس المرمى. حمزة الحضراوي يسدد كرة هوائية لصالح الأفريقي تعتلي العارضة. فرصة لصالح محاولات الترجي لتسجيل هدف السبق تتواصل. تسديدة من كسيل أبو عالية تمر بأمان على شباك الأفريقي. أيمن الحرزي يسدد كرة لصالح الأفريقي يتصدى لها حارس الترجي. التسديدات المتبادلة مستمرة. عبد المهيب الشماخ يتصدى لمحاولة فلوريان دانهو. حاج علي يهدر فرصة تسجيل هدف التقدم للترجي ويرسل كرته بعيدة عن المرمى. مدافع الترجي يمنع هدفا للأفريقي لصالح فراس شواط. الترجي واصل هجماته باتجاه مرمى الأفريقي، لكن محاولته تنتهي إلى ضربة مرمى. الأفريقي يباغت الترجي بهدف الفوز بعد كرة مرتدة عن طريق غيث الزعلوني. والحكم يؤجل احتساب الهدف قبل التأكد من وجود ضربة جزاء لصالح الترجي، قبل أن يؤكد عدم صحتها وصحة هدف الأفريقي. نهاية المباراة فوز حسم بطولة الدوري لصالح الأفريقي قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.
0: بهذه المباراة وأحداثها معنا من تونس اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. حياك الله كابتن أنيس. يعني مباراة كانت يعني فيها كثير من الأحداث، لكن أبغى أسمع تعليقك أنا أولا، رأيك يعني الشخصي، هل هناك فعلا ضربة جزاء برأيك للترجي أو لا؟
2: تحية لي كابتن عبد الله، تحية للسادة المشاهدين الكل. لا يوجد ضرب جزاء ولا هدف الترجي أو هدف النادي الإفريقي هدف شرعي بشهادة الجميع، لأنه ضربة جزاء غير موجودة، والهدف النادي الإفريقي هو هدف شرعي ويتوج به النادي الإفريقي.
0: هل أدار الإفريقي هذه المباراة بشكل جيد، أو أن الترجي كان ينقصه كثير من الحظ حتى يسجل يعني واحدة من الفرص التي أضاعها؟
2: هو الترجي الرياضي التونسي حقا عمل كل شيء باش ينتصر اليوم، لكن حنكه فوز البنزرتي، لانه اللقب هذا يحسب فوز البنزرتي بالدهاء نتاعو بخبره السنين في المجال المهنه نتاعو في البطوله التونسيه. يعرف كل كبيره وصغيرة، عرف كي يتعامل مع المباراه هذه، خاصه انه عمل حيطه على المستوى الدفاعي. النادي الافريقي كان متالق اليوم، تغييراته كانت في مكانه، عرف كيفاش يتعامل مع الضغط اللي تعرض له من هجوم الترجي الرياضي التونسي. فريق كان متمسك مليح، عنده حارس ممتاز، وخير دليل على ذلك التصدي اللي جاب البطولة. نشوف انه اليوم الترجي التونسي حقيقة يعني عمل كل شيء، لكن النادي الافريقي كان يعني اكثر رغبة في الانتصار، اكثر رغبة في التتويج، خاصة في رادس امام جماهير الترجي. وهذه كانت من اول المباراة، ولينا تصريحات للاعبي النادي الافريقي انهم يتوجوا في رادس في مباراة اليوم. حقيقة مباراة كانت صعيبة على زوج فرق، خاصة على المستوى الذهني. كابتن عبد الله، ما شفناش مستوى لعب كبير، على المستوى الفني ما ريناش كرة كبيرة، لكن رينا تتويج النادي الافريقي في مباراه صعيبه. نعرف ان النادي الافريقي ما انتصرش على الترجي منذ سنوات في رادس.
0: البحث عن الفوز كان مبرر لغياب المستوى كابتن انيس. يعني هذه المباراه هي مباراه اعصاب، مباراه نتيجه، ليست مباراه يعني كره قدم واداء، ولا لا؟
2: صح والله عبد الله، كابتن عبد الله صح، لانه الحقيقة يعني الاعصاب مشدوده كانت للنقاط، يعني للفوز، لانه الترجي التونسي حين يفوز يعني يفوت النادي الافريقي بنقطه، وهنا تقعد مباراه ينجم يتوج. واذا النادي الافريقي فاز اليوم يعني هو الفوز باللقب. مباراه كما اليوم ما تصورناش بشوفوا حجم لعب كبير، استنينا النتيجة ما كانتش للترجي، لكن حنكة فوز البنزرتي وتعامل المباراة خليت اليوم التفنيقات يدخلوا الخزينة النادي الافريقي ويتوج بهم.

0: البطولة اللي غابت عليه منذ سنوات، لكن نقول أنه مباراة كانت صعبة على تيدي الأسبوع من التصريحات، احتجاج على الحكم، يعني عديد الأشياء ممكن خارج المحيط الميدان كانت قلقت برشا الجماهير التونسية ككل. ضغط كبير عشناه في تونس لمباراة الدربي اليوم، لكن حقيقة كما عودنا فوز البنزرتي عرف كيف يتعامل بكل هدوء مع مباراة صعيبة، عرف يمشي بالتشكيلة المثالية في أول مباراة، وبعدين في التغييرات حقيقة كان ناجح.
1: شخصية فوزي البنزرتي كابتن أنيس طاغية على الفرق التي يدربها، يعني هو مدرب يعني درب الكثير من الفرق وأيضا عنده تاريخ طويل من التدريب، لكن ما الذي أضافه على الأفريقي هذا الموسم حتى يحسم الدوري من أمام الترجي وقبل جولة واحدة من نهاية أيضا من المسابقة؟
0: كابتن عبد الله، انا دربت عند سي فوزي البنزرتي حين كنت نلعب في تونس مع الملعب التونسي.
1: انا اعتقد انه درب الكثير من الاجيال في تونس. البنزرتي درب الكثير ما شاء الله، يعني الله يعطيه الصحه والعافيه، يعني كل قديم جدا هو في التدريب.
0: صح لانه تعديت عليه برشا اجيال، منهم انا كنت فخور جدا اني دربت تحت سي فوزي البنزرتي. سي فوزي البنزرتي المدرب اللي يعرف يعمل مجموعه، ما عمره ما يعول على الفرديات. فوزي البنزرتي مدرب يخدم على اللي صالح المجموعه، وهذا اللي زرعه في النادي الافريقي الموسم هذا. اللاعبين الكل تلعب الفوزي البنزرتي. نحب نقول لك انه النادي الافريقي كان نوع مع عديد المدربين اللي تعديوا معك مع فوز البنزرتي، يعني شفنا شكل اخر، صوره اخرى للنادي الافريقي، ولي شيء لانه فوز البنزرتي هو المدرب اللي يلعب على البطولات، يلعب على الالقاب، يعرف يتوج بالبطولات، وخاصه في فريق صعيب اسمه النادي الافريقي. كم الضغط اللي تعدى على فوز البنزرتي في تيره الموسم كابتن عبد الله، لانه في الخيبات فوز البنزرتي هو المدرب اللي معناتها كما نقول احنا ما نجمش يكون في النادي الافريقي يعني، لكن هو يعرف يتعامل مع الضغط هذا، يتواصل مع اللاعبين، عمل لحمه في المجموعه وما عملش على الفرديات عكس الترجي التونسي. الترجي التونسي غاب عليه البلاي اللي غاب الترجي، يعني اليوم النادي الافريقي حين يغيب اي لاعب على التركيبه ولا على التشكيله، النادي الافريقي صامت مع التغييرات مع المجموعه ككل. فوز البنزرتي نقول له رقم واحد في تونس بالنسبه لي انا، فوز البنزرتي والبقيه، لانه كلاعبين تلمذنا عليه وتدربنا عليه، وكمدربين اليوم ناس قاعده تتعلم عليه، هو ايقونه كره القدم التونسيه في التدريب.
1: شكرا جزيلا أنيس العياري اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من تونس. إلى مسابقة الدوري السعودي، حيث فاز الرياض على الفتح بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 32، وجاء هدف الفوز لصالح الرياض عبر مامادو سيلا ديالا في الدقيقة 47 من عمر المباراة ليرفع رصيد فريقه إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة. وقاد عبد العزيز البيشي الاتحاد للفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة 32 أيضا من مسابقة الدوري السعودي. الفوز قاد الاتحاد إلى المركز الخامس منعشا آماله بالحصول على مقعد في البطولة الآسيوية.
2: في جدة مباراة قد تقرب الاتحاد من آسيا أو تبعد ضمك خطوة عن شبح الهبوط. أفضلية اتحادية واضحة فرضت نفسها منذ الدقائق الأولى، حسام عوار نجح في ترجمتها إلى هدف أول. رد ضمك جاء سريعا عبر تسديدة الغيني مورلاي سيلا التي مرت بمحاذاة مرمى الحارس الصربي رايكوفيتش.
3: كانت قريبة من مرماك يا رايكوفيتش، شوف الكرة الماضية.
2: استمرت المحاولات من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الاتحاد بهدف من دون رد. ضمك دخل النصف الثاني من اللقاء باحثا عن تعديل النتيجة، وكاد فالينتي فادا أن يفعلها بعدما استلم عرضية داخل المنطقة وسدد كرة مرت بعيدة عن المرمى الاتحادي قبل أن يهدد الاتحاد مرمى ضمك عبر تسديدة قوية من ماريو ميتاي تصدى لها الحارس البرازيلي كيوين سيلفا. رأسية ياكو ميتي حملت الخبر السعيد للضيوف بعدما أعلن من خلالها تسجيل هدف التعادل لضمك.
3: لفارس الجنوب.
2: ومع استمرار محاولات الفريقين لخطف هدف الانتصار، نجح أصحاب الأرض في حسم المواجهة عبر عبد العزيز البيشي الذي سجل هدف الفوز قبل نهاية اللقاء.

0: صوت المدرج وصوت المشجع.
1: فوز ثمين للاتحاد أنعش أماله بانتزاع مقعد آسيوي، وخسارة لضمك زادت من احتمالات هبوطه إلى دور يلو.
0: تفضل إليك الكلمة.
2: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله خميس. فوز صعب لكنه مهم أكيد، يعني في سباق المنافسة على مقعد مؤهل دوري أبطال آسيا للنخبة. هل تشعر أن كونسيساو بدأ يعالج كثير من الأخطاء التي كان يقع فيها في المباريات السابقة وأن أخطاؤه ما زالت مستمرة؟ تعليقك.
3: مساك الله بالخير استاذ عبد الله والساده المشاهدين والمستمعين. في ظني ان المباراه لم تاتي باي جديد فنيا بالنسبه للاتحاد، هي استمرار للاخطاء، استمرار للتفريط بالمستويات اللي كانت متوقعه انها تصير، والتعديلات اللي ممكن تحصل من المدرب كونسيساو لما تبقى من الموسم. بدون شك حتى وان حصلت الثلاث نقاط الا انه المستويات اللي قدمها الاتحاد في المباراه وحتى في الجولات السابقه من بعد خروجه من الكاس امام الخلود والاتحاد يسير في تخبطات فنية، تخبطات إدارية وأخطاء، وأيضا تفاوت في المستويات. بدون شك أنه ثلاث النقاط اليوم صحيح أنها رفعت من رصيد النقطي، لكن المستوى اللي حصل اليوم لا يبشر بخير لمستقبل الاتحاد في ثلاث المباريات القادمة، خصوصا أنه سيقابل ثلاث فرق من العيار الثقيل، الشباب، الاتفاق، القادسية. الشباب الفريق اللي متطور فنيا، القادسية اللي يعتبر من أفضل الفرق في الدوري السعودي من الأربعة الكبار، والاتفاق الذي ما زال يملك الحظوظ أنه يستمر
2: هذه
3: منافسة على مقعد إن لم يكن آسيوي، على الأقل آسيا 2.
2: يعني هذه المباريات من هذا النوع التنافسي ما توجد مبرر لأن الأهم فيها هو الفوز فقط بعيدا عن المستويات. يعني اليوم الاتحاد يحقق الأهم وهي النقاط الثلاث، ويعني قد تعيد إلى فعلا إلى أنه يضمن المركز الخامس.
3: يعني انا ما اعتقد يعني انه الاتحاد وضمك مباراه تنافسيه،
2: انا اقصد انه ضمك عنده هاجس البقاء، ضمك عنده الهبوط. هاجس البقاء يعني ضمك عنده هاجس البقاء وهاجس مهم جدا يعني
3: بدون شك. صحيح مع انه احتياج ضمك الى ثلاث نقاط، الا انه تعامل كاريلي مع المباراه فنيا كان اكثر واقعيه واكثر ايضا منطقيه في التعامل مع المباراه من خلال تعامله مع دقائق المباراة. لعب بشوط أول بتحفظ وتوازن دفاعي واعتماد على المرتدات، ثم في الشوط الثاني عندما بغى يحصل على النتيجة عطى الجرأة والتغييرات داخل الملعب من خلال إعاز مهام للاعبين، وفي وسط المباراة أدخل رأس الحربة التغيير الإجباري وسجل هدف، وأيضا قدم على ثلاث تغييرات هجومية، كان حريص على أنه يحصل على ثلاث نقاط. تعامل كاريلي تجد أنه في مدرب عارف شو قاعد يسوي وإيش يبغى من المباراة. في الاتحاد تجد مدرب يضع 11 لاعب ويضع يعني طريقة لعب واضحة مكشوفة، طريقة لعب تغييرات باتت مكشوفة، واعتماد على مجهودات اللاعبين. صحيح أن الاتحاد ينتشر بشكل صحيح، صحيح أن الاتحاد يوصل باستحواذ أكثر، إنه في الثلث الأخير استمرار لكل مشاكل الاتحاد ليست في
2: الملعب. وش يحتاج الاتحاد خميس عندما تجد الاتحاد؟ ماذا يحتاج الاتحاد مع كونسيساو حتى على الأقل يخرج من المباريات الثلاث القادمة بعدم تفويت فرصة المقعد الآسيوي؟
3: انا اعتقد انه يعني انه كونسيساو يستطيع وحيدا انه يعمل الفرق في هذه المرحله من الصعوبه تماما. واضح انه كونسيساو مشغول بامور خارجيه، واضح انه يفتقد الى اغلب اللاعبين اللي ما استطاع الاتحاد يعوضهم. الاعتماد في المرحله القادمه فقط على ثقه اللاعبين بانفسهم وايضا حرصهم على جماهيرهم، اعتقد الرساله اللي وصلت اليوم للجماهير كانت واضحه. اللاعبين يجب ان يستشعروا اهميه الاتحاد وتاريخه والكيان، ويعطي المرء يجتمع بينهم ويتأكدوا أن المرحلة الثلاث المباريات القادمة لا مجال للتفريط في أي نقاط، وأمام فرق قوية. دافعية اللاعبين أمام فرق قوية ولاعبين كبار وفرق تفتح الملعب قد تكون أحد الحوافز.
2: هل تشعر أن اللاعبين فعلا هم وحدهم في
3: أكثر
2: خميس؟ يعني هل تشعر أن اللاعبين لاعبين الاتحاد هم وحدهم فقط في هذا الموسم؟ ما في مدرب جيد، ما في إدارة جيدة تقدم لهم كل الدعم، هم فعلا وحيدون في هذه المنافسة، تشعر بذلك؟
3: يعني أنا أشعر في المقام الأول أن هناك العامل البدني عند اللاعبين لا يمر بمرحلة جيدة، هذا في المقام الأول. أنا متى تعرف هذه الأمور؟ تشعر دائما الاتحاد من الدقيقة 60 إلى الدقيقة 80 تقريبا يعاني ويخسر أكثر من مباريات.

0: يخسر التعامل مع المباراة، يخسر حتى التوازن في الدفاع والهجوم. هذا المعاناة الأولى. المعاناة الثانية أنه واضح أنه هناك الخلافات اللي خارج الملعب دخل داخل الملعب، واضح أن المدرب لا يمر بحالة جيدة مع بعض اللاعبين. حقيقة واضح أن الجو العام في الاتحاد يحتاج إلى إلى إلى إلى فريق عمل خارجي يقيم هذا العمل ويستطيع أن يعمل على خطة سريعة أو حلول سريعة من خلال التعامل مع ثلاث المباريات، وأيضا خطة يعني بعيدة المدى من خلال الموسم القادم، لاعبين الأجانب، تقييم المدرب، تقييم المعسكر القادم، المباريات الودية. الاتحاد العام القادم يحتاج إلى أموال كثيرة، يحتاج إلى حلول كثيرة، يحتاج حتى تقييم المدرب والتعامل معه، هل هو الخيار الافضل انه يبقى، وهل هو طيب المدرب
1: خلنا خلنا في الموسم الحين
0: ما هو اللي
1: خلنا في الموسم يعني الحديث طيب عن مستقبل الاتحاد اكيد بيكون له يعني شان كبير في في في, في قادم الايام، لكن ثلاثه فرق الان تتنافس على المقعد الاسيوي، نتكلم عن التعاون، الاتحاد، والاتفاق. ايضا الاتفاق عنده مباراه مع الاتحاد، من بين هؤلاء الثلاثه من تجد الاقرب خميس؟ الاتحاد طبعا عنده أفضلية مباراة ناقصة.
0: أجد حتى ولو حيجي ثلاثة فرق قوية جدا من العيار الثقيل، أنا أعتقد أن التعاون هو الأقرب. التعاون عنده مباراة غدا أمام الأهلي، ويبقى له 6 نقاط أمام الحزم وأمام الرياض، وأعتقد أنه مؤهل أن يحصل على 6 نقاط. لكن الاتحاد هل يستطيع أن يحصل على 9 نقاط كاملة؟ يعني أشك بهذا المستوى اللي حدث اليوم.
1: طيب شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدوري السابق، كنت معنا من جدة. وضمن مباريات الدوري السعودي يطمح التعاون تخطي عقبة ضيف الأهلي للمحافظة على حظوظه في المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. ويملك التعاون 52 نقطة ويتنافس مع الاتحاد والاتفاق للتأهل إلى المسابقة القارية، فيما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث ب 72 نقطة. ويسعى نيوم وضيفه الشباب للظفر بالنقاط الثلاث عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الدوري السعودي. وكانت مباراة الدوري الأول التي جمعتهما في الرياض انتهت لمصلحة الشباب بثلاثة أهداف لـ2، ويحتل نيوم المركز الثامن بـ41 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الثالث عشر بـ32 نقطة. آخر وقفاتنا، نعود بعدها لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا أرسنال يتخطى عقبة ويست هام ويضع قدما على منصة التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي. روما يستمر في مزاحمة ميلان على مقعد دوري أبطال أوروبا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: أهلا بكم من جديد. تقدم أرسنال خطوة جديدة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي بعد فوزه الصعب بهدف على مضيف ويست هام يونايتد في الجولة 36. البلجيكي لياندرو تروسار تمكن من تسجيل هدف المباراة عند الدقيقة 83 ليصبح أرسنال على بعد خطوة واحدة من الفوز بالدوري لأول مرة منذ 2004، وسيتوج باللقب إذا فاز بمباراتيه الأخيرتين في

ضمن فريق كومو الإيطالي بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس المشاركة في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك بعد فوزه الثمين خارج دياره على هيلاس فيرونا بهدف دون مقابل سجله المهاجم اليوناني تاسوس دوفيكاس في منتصف الشوط الثاني مستغلا خطأ دفاعيا للفريق الخصم. وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث ألغى حكم اللقاء هدفا لصالح فيرونا بداعي التسلل، وارتفع رصيد كومو إلى 65 نقطة ليضمن عدم التراجع عن المركز السادس بالترتيب، ما يعني ضمان مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي كحد أدنى، وهو ما يعد إنجازا تاريخيا للمشروع الذي يقوده فابريغاس. وضمن الدوري الإيطالي حافظ كريمونيزي على آماله في تجنب الهبوط لدرجة الثانية بفوزه على بيزا بثلاثة أهداف دون مقابل. كريمونيزي تقدم في الدقيقة 31 عن طريق جيمي فاردي، ثم أضاف فيدريكو بوناتزولي الهدف الثاني في الدقيقة 51. وتأثر بيزا بحالتي طرد روسين إيبوزينوف وفيليبي إغناسيو قبل أن يضيف كريمونيزي الهدف الثالث عن طريق ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 86، ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة في المركز 18 بفارق نقطة خلف ليتشي 17، وتجمد رصيد بيزا عند 18 نقطة في المركز الأخير. حقق روما فوزا مثيرا على مضيف بارما بثلاثة أهداف لهدفين في مسابقة الدوري الإيطالي أيضا. افتتح روما التسجيل عبر دونيل مالين في الدقيقة 22 قبل أن يدرك بارما التعادل عن طريق جابرييل ستريفيتزا في الدقيقة 47، ثم تقدم مانديلا كيتا بفريقه بارما في الدقيقة 87، وعاد روما للتعديل عبر ديفن رينش في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، وأهدى دونيا مالين فريقه روما الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي رفعت رصيده إلى 67 نقطة وعززت آماله بانتزاع مقعد في دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى خيم التعادل السلبي على مواجهة فيورنتينا وجنوة، ورفع جنوة رصيده إلى 41 نقطة في المركز 14 بفارق 3 نقاط عن فيورنتينا 15. صعد يوفنتوس إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ليتشي بهدف دون رد. دوسان فلاهوفيتش سجل هدف المباراة ليوفنتوس في الدقيقة الأولى من المباراة. بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ناب مركز 16. فاز انتر ميلان على مضيف لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأولمبيكو ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي، ودخل نيراتزوري اللقاء بأريحية كبيرة عقب تتويجه رسميا بلقب الكالتشيو، وافتتح له لوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 6، وأضاف الكرواتي بيتار سوتشيتش الهدف الثاني في الدقيقة 39، وأكمل لاتسيو اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بطرد ساندرو رومانيولي قبل أن يأتي هنريك ميخيتاريان بالهدف الثالث في الدقيقة 76. وتأتي المباراة كتحضير مهم لإنتر قبل نهائي كأس إيطاليا مع لاتسيو الثلاثاء المقبل في العاصمة روما. انتر ميلان كان حسم لقب بطولة الدوري الإيطالي لصالحه تحت قيادة مدربه كريستيان كييف، وهنا أرقام الفريق الإيطالي هذا الموسم.

0: في الاستوديو هنا معنا الإعلامي الرياضي أحمد عسل. أهلا بك أحمد. يعني لما كييفو استلم تدريب انتر ميلان خلف الإنزاغي كان كثير يتخوف على مستقبل انتر ميلان هالموسم، واللي زاد المخاوف هذه انه ينافس اسماء تدريبيه كبيره يعني مع الفرق الايطاليه. نتكلم عن كونتي مع نابولي، عن أليجري مع ميلان العائد، وكان يعني هناك توقعات كبيره ايضا. نتحدث عن جاسبريني، عن سباليتي مع يوفنتوس، اسماء كثيره. لكن ما الذي وجده كيفو او اوجده حتى يحافظ انتر ميلان او يعود انتر ميلان ليفوز باللقب؟
1: صحيح عبد الله، يعني انت كما ذكرت هو اصلا الموضوع بدا من فتره المدربين المرشحين لخلافه سيموني انزاجي في تدريب انتر ميلان. الاسماء اللي كانت مرشحه زي باتريك فييرا، ديزيربي، وحتى سيسك فابريجاس مع مدرب كوم، وكذلك ايضا المدرب كريستيان كيفو، كان جمهور انتر متخوف بشكل كبير جدا، خاصه كمان ان كيفو مدرب ما عندوش تجربة صحيح. كبيرة في كرة القدم، هو بس درب فرق الشباب في انتر وكذلك تجربة قصيرة مع بارما في الدوري الإيطالي، وبالتالي كان في تخوف كبير، وكذلك كانت البدايات مش أفضل شيء.
0: يعني طيب وش اللي أوجده كيفو برأيك داخل غرفة الملابس، وأيضا وجده مع انتر ميلان ساعده بأن يكون مدرب يعني هو الأفضل بين أقرانه الإيطالي؟
1: أعتقد أن الشيء اللي ساعده بنسبة كبيرة جدا مع الإنتر أنه هو كلاعب كان لاعب بيحظى بمسيرة كبيرة مع إنتر ميلان، واحد من اللاعبين اللي فازوا بدوري أبطال أوروبا مع جوزيه مورينيو، اتدرب تحت إدارة أسماء مدربين كبار، وكذلك زامل لاعبين كبار جدا من أعظم لاعبي إنتر ميلان زي خافير زانيتي، وكذلك أيضا خوليو سيزار، وحتى لو انتقلنا لفترته مع روما كلاعب لعب مع لعيبة مميزة زي توتي، فبالتالي هو مدرب كان داخل تجربة إنتر عنده ثقة كبيرة في نفسه يقدر أنه هو يحقق شيء، ومع ذلك فريق استلم فريق لم يكن هو بطل الدوري الإيطالي، نجح أنه هو يفوز بالدوري الإيطالي مبكرا، وبالتالي هو مدرب كان عنده ثقة كبيرة من الخبرات اللي حصل عليها في تجربته كلاعب كرة.
0: المنافسة أمام الفرق الإيطالية هذا الموسم كانت منافسة صعبة أو سهلة؟ يعني أن يحسم الدوري قبل نهايته بثلاثة أو أربع جولات، هذا ما الذي يعني؟
1: يعني شفنا يعني ممكن يكون برضو راجع لسوء مستوى المنافسين، شفنا السنة دي

0: خسر اليوم، فبالتالي كانت فرصة جيدة لكييفو ان هو يتقدم بالفريق. رغم ان لو نظرنا مثلا لنتائج انتر او الهزائم اللي تلقاها انتر في الدوري، هنبص ان منها 4 هزائم تقريبا ضد الفرق اللي كانت بتنافسه، ضد ميلان، ضد نابولي، ضد يوفنتوس. فهو استغل فقط تعثر المنافسين.
1: دفعة معنوية كبيرة لكريستيان كييفو في مسيرته التدريبية بكل تأكيد. تتوقع ان يستمر؟
0: اتوقع طبعا ان يستمر، موسم ناجح بكل المقاييس.
1: طيب، حتى في يعني على مستوى الارقام، انتر ميلان يملك افضليه يعني في صداره الهدافين مثلا للاوتارو مارتينيز، ولاوتارو مارتينيز واحد من الاسماء المهمه جدا في خارطه انتر ميلان.
0: صحيح، يعني هو لاوتارو ببساطه واحد من اللاعبين اللي بيواصلوا تالقهم في السنوات الاخيره مع انتر، ارتبط اكثر من مره بالانتقال لبرشلونه، شفناه بيرتبط باكثر
1: من قريب ايضا من الفوز بدوري ابطال اوروبا الموسم الماضي.
0: صحيح، الموسم الماضي لولا الخساره ضد باريس سان جيرمان. فبالتالي هو واحد من اللاعبين الفريق بيراهن عليهم للسنوات الاخيره، فشيء مش غريب ابدا ان هو يكون هداف الدوري الايطالي هذا الموسم.
1: داخل غرفه الملابس، هل تشعر بان كييفو بخلاف تاريخه الكبير في انتر ميلان نجح في ان يظهر افضل ما لدى لاعبيه؟
0: اعتقد يعني هو لولا الاخفاق في دوري ابطال اوروبا.
1: صحيح، هو لا يملك مسيره جيده هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا ولا حتى في كاس العالم للانديه حينما جاء.
0: صحيح، كانت بدايه سيئه في كاس العالم للانديه، لكن اعتقد ان هو نجح في اقناع اللاعبين بقدراته كمدرب، وهذا هو الشيء الاهم. لما تكون انت مدرب بدون مسيره تدريبيه كبيره، فعليك ان انت تقنع اللاعبين الموجودين في الفريق، خاصه ان انتر عنده لاعبين حظوا بمسيره تدريبيه مسيره كبيره. فبالتالي انت عليك اولا ان انت تقنعهم علشان اللاعبين يقدروا ان هم يقدموا المستوى اللي انت طالبه منهم. فاعتقد ان هو نجح بشكل كبير جدا في الموسم الاول.
1: مطالب هو بالفوز بكاس ايطاليا، سيلعب يعني بعد يومين.
0: صحيح،
1: او 3 ايام تقريبا مع لاتسيو ايضا اللي لعب معه في الدوري. هل يملك هو الحظ الاكبر والفرصه الاكبر من لاتسيو؟
0: اكيد طبعا، اكيد. يعني هو راجل داخل المباراه وهو داخل حسم الدوري خلاص، معنوياته مرتفعه، عنده فرصه ان هو يزيد حصيله البطولات في الموسم الاول، يخرج بدوري وكاس، فهيكون نجاح كبير جدا. كان ممكن يكون ثلاثيه لو لم يكن يعني قد خسر ضد بولونيا في السوبر، لكن امامه فرصه كبيره ان هو يحصد ثنائيه مهمه جدا في مسيرته.
1: صحيح. احمد عسل، الاعلام الرياضي الزميل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عبد الله.
1: ضمن لايبزيغ مقعدا في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ضيفه سانت باولي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني. كاسافير شلاجر افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في 45 وفي 54 عزز القائد فيلبان أوربان التقدم برأسية، وألغى الحكم هدفا لسانت باولي في 63 بداعي التسلل قبل أن ينجح عبدولي سيساي بتقليص الفارق لسانت باولي قبل نهاية اللقاء ب4. الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 65 بفارق 4 عن شتوتغارت. وفي مباراة ثانية حول شتوتغارت تأخره بهدف إلى فوز ب3 على ضيف باير ليفركوزن أليكس غارسيا، فتح التسجيل ليفركوزن في 1، لكن إرميدين ديميروفيتش أدرك التعادل لشتوتغارت في 55، ثم منح ماكسيميليان ميلتشيتيت التقدم لشتوتغارت من ركلة جزاء أواخر الشوط الأول قبل أن يعزز دينيز أونداف التقدم بالهدف الثالث في 58. شتوتغارت رفع رصيده إلى 61 في المركز الرابع، بينما تلقت آمال ليفركوزن في حجز آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا صفعة قوية، حيث توقف رصيده عند 58 في المركز السادس. حقق بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه فولفسبورغ متذيل الترتيب بهدف دون مقابل. فريق المدرب كومباني لم يحقق أي فوز في مبارياته الثلاث السابقة في جميع المسابقات، وبدا أن هذه السلسلة قد تستمر عندما أهدر نجمه هاري كين ركلة جزاء في 36، وهي أول ركلة يفشل في تسجيلها في الدوري الألماني. لكن مايكل أوليسي سجل هدف المباراة بعد 10 من بداية الشوط الثاني، رافعا رصيد بايرن ميونخ رافعا رصيده التهديفي إلى 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليضمن فولفسبورغ بذلك إنهاء المباراة.

حقق بطل الدوري الهولندي ايندهوفن فوزا كبيرا في مباراته قبل الأخيرة هذا الموسم بعدما تغلب خارج أرضه على جو أهيد إيجلز بأربعة أهداف لهدف، وسجل إيفان بيرسيتش أول أهداف ايندهوفن في الدقيقة 19، وبعد 7 دقائق عادل أصحاب الأرض عبر ركلة جزاء بواسطة ماتس سوراي، أضاف ريكاردو بيبي الهدف الثاني لايندهوفن في ختام الشوط الأول، ثم عاد بيرسيتش في الدقيقة 70 وأضاف الهدف الثالث لفريقه، وجاء زميله باول فانير ليختتم رباعية ايندهوفن، ورفع هذا الفوز رصيد ايندهوفن إلى 81 نقطة متقدما بفارق 19 نقطة عن فينورد الثاني.

من ناحيته تعادل فينورد مع ضيفي الكمار بهدف لكل منهما، لكنه نجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. تروي باروت سجل هدفا مبكرا للكمار في الدقيقة الأولى، وأدرك أنيس حاجي التعادل في الدقيقة 57. نتيجة التعادل كانت كافية لفينورد لضمان موقع المؤهل لدوري الأبطال بفضل ترتيبه في الدوري الهولندي هذا الموسم. فينورد يحتل المرتبة الثانية ب 62 نقطة، بينما الكمار في المركز السادس ب 51 نقطة. تلقى أياكس أمستردام خسارة مفاجئة أمام ضيفي أوتريخت بهدف لهدفين ليتأجل حسم المشاركات الأوروبية بالموسم المقبل إلى الجولة المقبلة. وافتتح نيكولاس فيستيرلاند التسجيل لأوتريخت في الدقيقة 81 قبل أن يدرك فوتفيغ هورست التعادل لأياكس بعد 3 دقائق فقط. واستغل فاندر هور ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف الانتصار القاتل لأوتريخت الذي رفع رصيده إلى 50 نقطة وبقي سابعا، بينما سيضطر أياكس الذي يملك 50 نقطة للسفر لمواجهة هارنفين في الجولة الأخيرة في محاولة للتأهل إلى المسابقات الأوروبية.

حجز الألماني ألكسندر زفيرف مقعده في دوري 16 من بطولة روما الماسترز للتنس بعد تغلبه على اللاعب الواعد البلجيكي ألكسندر بلوكس بمجموعتين دون مقابل. ابن 29 عاما كان هزم بلوكس في نصف نهائي بطولة مدريد قبل 9 أيام ليجدد فوزه في ظرف ساعة وأربع عشرة دقيقة بواقع 6-1 و6-4. ولدى السيدات تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا إلى دوري 16 بعد فوزها الكاسع على السويسرية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين دون مقابل في دور 32. أفرضت بيغولا سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء وتمكنت من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط نظيفة. واستمر تفوق اللاعب الأمريكية في المجموعة الثانية بالسيناريو نفسه لتنتهي المباراة لصالحها بكل سهولة. تم النشرة من البرتغال وسباق الدراجات الهوائية. المزيد من أخبار الرياضة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت العربية .net أو تابعوا حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
8: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية نخصصها لمتابعة الشأن الإيراني، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. بعد طول انتظار، إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني والذي يركز على ضرورة إنهاء الحرب ورفع العقوبات عن طهران. في أول رد فعل له، ترامب يرفض المقترح الإيراني ويعتبر بند إنهاء الحرب غير مقبول. نتنياهو يناقش مع ترامب عبر الهاتف الرد الإيراني ويبدي تمسك تل أبيب بإنهاء البرنامج النووي لطهران وتفكيك منشآتها النووية في أي اتفاق محتمل. ترامب يتهم أوباما بتفريغ بنوك أمريكا لإرسال الأموال لإيران ويؤكد أنه لن يدع نظامها يضحك على واشنطن مجددا. ترامب يصل إلى الصين الأربعاء القادم على رأس أجندته الضغط على بكين لإنهاء دعمها لإيران وروسيا. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي لتسوية النزاع بأنه غير مقبول، وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه قرأ رد ما يسمى بممثلي إيران ولم يعجبه وأنه مرفوض تماما. وفي مقابلة مع أكسوس قال ترامب في تعقيب على مكالمته مع نتنياهو إنه ناقش معه رد إيران، لكن المفاوضات مسؤوليته هو فقط وليس مسؤولية الجميع. وأشارت أكسيوس إلى أن ترامب رفض الإفصاح عن نيته سواء بالمضي في المفاوضات أو اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. مصادر عربية ذكرت أن إيران طلبت بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز، وأكدت المصادر أن إيران أقرت في ردها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي لكن مع التمسك بحقها في برنامج سلمي. وأضافت مصادر العربية بأن معضلة اليورانيوم المخصب شهدت خطوات للحل ومنها نقله إلى الخارج في حال نجاح المفاوضات. وأكدت المصادر أن احتمالية نقل اليورانيوم الإيراني إلى دولة غير أمريكية واردة بنسبة عالية. وأشارت المصادر إلى أن إيران طالبت بإجراءات لبناء الثقة تتضمن وقف العمليات العسكرية ولن تقدم تنازلات وصفتها بالمجانية قبل وقف الحرب. أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس بأن أمريكا تسلمت رد إيران من باكستان وتدرس حاليا. وفي تصريحات تلفزيونية قال وولتس إن الرئيس أعطى المفاوضات فرصة أخيرة قبل أن يأمر بقصف إيران من جديد، مؤكدا استعداد ترامب لاستئناف العملية العسكرية.
1: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to head of state, to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is putting, giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that.
0: تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية.

0: يا ريت سليمان، أهلا بك يا ريت. إذا تجملي لنا أبرز ردود الفعل على الرد الإيراني على المقترح الأمريكي.
1: يعني حتى اللحظة يبقى أنه إدارة ترامب تريد أو تعتبر الرد الإيراني غير كاف سياسيا واستراتيجيا، لكنها لم تصل بعد إلى لحظة إعلان فشل المسار التفاوضي بالكامل. وأيضا تصريح الرئيس ترامب لأكسيوس مهم بما سمعناه، لأنه بهذه المرحلة أولا يأتي كأول رد من الرئيس ترامب على استلامه الرد الإيراني، وهي أيضا وتصريحاته تحمل ثلاث رسائل أساسية، بأنه الرد الإيراني لا يحقق الشروط الأمريكية الجوهرية وخاصة ملف تخصيب اليورانيوم. ثانيا أن ترامب لا يريد أن يظهر بمظهر الرئيس الضعيف الذي يقبل بأي طرح إيراني كما حصل في 2015 مع الرئيس السابق باراك أوباما. وثالثا أنه باب التفاوض لم يغلق بشكل كامل، لأنه ترامب تعمد عدم التهديد فورا بعمل عسكري مباشر. هذه نقطة يجب أن نذكرها. حتى الاتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأتي بهذا الإطار. وصف هنا في الداخل الأمريكي على أنه أتى ضمن إطار إدارة الخلافات والتنسيق، بمعنى أراد القول لنتنياهو بأنه لن ينجر إلى ما تريده إسرائيل من
0: يعني من خلال جملة
1: والقرار هو قراره الشخصي،
0: هو من يقرر بشأن المفاوضات، هو الوحيد الذي يقرر بهذا الشأن. فيما يتعلق بأكسيوس ذكرت تصريحه مهم جدا، أيضا هو لم يفصح عن نيته العودة إلى الخيار العسكري أو المضي قدما في المفاوضات وأبقى الوضع ضبابيا. بتعتقدي ريت حسب هذه التصريحات هناك ربما سيكون تواصل أمريكي باكستاني إيراني لتعديل هذا الرد، أم أنه هذا الرد كما فهم من ترامب غير مقبول البتة؟
1: هذه إحدى الخيارات المطروحة الآن، العودة لحرب التعديلات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن أيضا هناك سيناريوهات أخرى محتملة كما تحدث الرئيس ترامب بالسابق في الأيام القليلة الماضية، وأنه إذا ما أتى الرد الإيراني سلبي سنكون أمام مشروع حرية متطور وأكثر دراماتيكيا، بمعنى أنه استمرار عمليات الحصار البحري الاقتصادي على الموانئ الإيرانية، وأيضا محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة بمرحلة مقبلة. ولكن ليس هناك من إيضاحات إذا ما كان سيكون هناك استهدافات عسكرية، لأنه أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو كان له تصريحات عدة بهذا السياق، بأنه الحرب انتهت وأنه عملية الغضب الملحمي انتهت، ولكنه لم ينفي أنه يمكن أن يكون هناك نسخة متطورة من مشروع الحرية، من دون أيضا إيضاحات كيف سيكون سقفها. ولكن حتى اللحظة البيت الأبيض والبنتاغون لا يتحدث عن تصعيد عسكري بهذا الإطار.
0: أسعار النفط
1: وربما
0: الآن
1: سيكون هناك مزيد من المفاوضات ربما مع الجانب الإيراني الباكستاني أو حتى قنوات دبلوماسية أخرى تبقى ناشطة، وهناك اتصال بينها وبين الولايات المتحدة.
0: ونحن نتحدث معك نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذن أسعار النفط تقفز 3% وبرنت يتداول فوق 104 دولارات بعد رفض ترامب للرد الإيراني على مقترحه. أشكرك ريتا سليمان مراسلة عربية على وجودك معنا، كنت معنا من واشنطن، ونتابع هذه الساعة من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقي حكومة الرد من إيران على المقترح الإيراني، والذي أشاد بجهود كل من المشير عاصم منير ونائب رئيس الوزراء إسحاق دار.
2: اليوم كان المشير عاصم منير يخبرني بأنه تلقى ردا من إيران على المقترح الأمريكي، لا أستطيع الخوض في مزيد من التفاصيل هنا، وأود أن أشيد بجهود نائب رئيس الوزراء إسحاق دار، وأن أتقدم بشكل خاص بأحر التهاني إلى المشير عاصم منير على تفانيه في هذه المهمة ليلا ونهارا.
0: ذكرت مصادر

0: العربية أن إيران طالبت بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز، وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة وسط توقعات بانفراجة والتوصل لمذكرة تفاهم تنهي الحرب. وأكدت المصادر أن إيران أقرت في ردها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، لكن مع التمسك بحقها في برنامج سلمي. وأضافت مصادر العربية بأن معضلة اليورانيوم المخصب شهدت خطوات للحل، ومنها نقله للخارج في حال نجاح المفاوضات. وأكدت المصادر أن احتمالية نقل اليورانيوم الإيراني إلى دولة غير أمريكية واردة بنسبة عالية. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أستاذ طارق شامي. أستاذ طارق، الرئيس ترامب قال الكلمات التالية: لم يعجبني رد إيران، لم أحبه، غير مقبول، مرفوض بالكامل، وكأنه لم يعجبه أي سطر في هذا الرد. كيف تحلل رد فعل ترامب على هذا الرد؟ هل باعتقادك كان يأمل بأن يكون الرد أكثر إيجابية مما قرأه؟
1: تحياتي لك استاذ ابراهيم ولجمهورك الكريم. نعم، اعتقد ذلك. يعني هو من الواضح انه يعني موجه التفاؤل التي اطلقها دونالد ترامب بان الايرانيين يريدون التوصل لاتفاق، وتكراره اكثر من مره اننا نقترب من توقيع اتفاق، هذا يعني اشاع نوع من يعني التفاؤل في الاوساط الامريكيه. لكن جاء الرد الإيراني مخيبا للآمال، وربما هو في يعني اليومين الأخيرين بدأ يعني ينفض صبره ويعتقد بأن الأمور لن تأتي على ما يتوقع، وبالتالي بدأ في يعني نشر منشوراته على تروس سوشيال التي تشي بأنه مستعد للحرب. يعني هو نشر على سبيل المثال يعني بعض التعليقات من مارك ليفن على سبيل المثال، وهو أحد المعلقين المهمين المحافظين المتشددين الموالين لإسرائيل الذي يدعو لاستئناف الضربات العسكرية. كان هذا قبل ساعات قليلة من استلام الرد الإيراني، ثم أنه الآن هو يتعرض لضغوط شديدة من جانب المتشددين في يعني الجمهوريين مثل لينسي جرام على سبيل المثال، الذي هو أيضا يعني يدعوه لاتخاذ مسار آخر، لم يقل الحرب على وجه الدقة، وإنما دعاه إلى استئناف عملية يعني الحرية، مشروع الحرية مرة أخرى، أو الحرية بلس كما أطلق عليها الرئيس.
0: بس المشكلة يا أستاذ طارق، واسمح لي على المقاطعة، بأنه هذا المشروع يعني وصف حتى في داخل الأوساط الأمريكية بأنه ولد ميتا، لأنه حتى عندما طبقت الولايات المتحدة لم تستجب السفن، شهدنا حتى الساعة إيران تحاول أن تفرض ربما رغبتها بعدم السماح بتشغيل هذا المضيق لأنه تعتبر الورقة الوحيدة في يدها. كيف يمكن لترامب أن ينزع هذه الورقة من يد طهران لكي يتم تحريك المفاوضات؟
1: يعني ربما هو يعني بمشروع الحرية بلس انه ربما يقوم بعملية عسكرية يعني تقوم بمحاولة إزالة التهديدات الموجودة بالقرب من المضيق هرمز، مثل يعني الزوارق السريعة، الأماكن التي توجد فيها منصات لإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك. وأعتقد أنه يعني في نهاية الأمر يعني هذه عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر كما يعلم الجميع، وليست هناك ضمانات على أنها ستنجح بالكامل، لأنه الإيرانيين لديهم منصات لإطلاق الصواريخ بعيدة عن حتى عن مضيق هرمز، ويمكن أن تصيب السفن هناك يعني بدقة أيضا، وبالتالي المخاطر موجودة. لكن دونالد ترامب ربما يذهب إلى التصعيد التدريجي، لأنه هو الآن يستعد للسفر إلى الصين، وربما يراهن على دور للصين، وتكون هذه هي المحاولة الأخيرة. وفي الوقت نفسه سيكون أمام الإيرانيين مهلة لجهود اللحظة الأخيرة التي يمكن أن يقدموا فيها نوع من التفسيرات المطمئنة للأمريكيين بجهود باكستانية وربما قطرية ومصرية وتركية، ولا أحد يعرف ما هي طبيعة الردود التي يمكن أن تضيفها إيران. لكن ترامب نفسه اعترف بأن الإيرانيين يعني يؤجلون المرة تلو الأخرى، وفعلوا ذلك مع الإدارات السابقة، وهو الآن إذا فعل ذلك يكون هو نفسه يكرر نفس هذا الخطأ الذي كان ينتقده. لذلك هناك بعض التصورات بأنه ربما يصبر فقط

0: فقط مدة أسبوع، يعني زيارته إلى الصين تنتهي يعني الخميس والجمعة، ربما يبدأ العملية العسكرية السبت أو الأحد إذا يعني لم يجد أي يعني نوع من التنازلات الحقيقية التي يمكن أن يقدمها الإيرانيون، أو على الأقل ليفسرون موقفهم في الملف النووي على وجه الخصوص، لأن هذا هو لب الصراع وهو الذي يريد من الرئيس دونالد ترامب تنازلا حقيقيا، يعني مسألة تسليم اليورانيوم عالي التخصيب على سبيل المثال.
1: وربما حسب يعني مصادر العربية أكدت بأنه أبدت إيران مرونة بهذا الشأن، يعني فيما يتعلق بموضوع تسليم اليورانيوم ودخول روسيا على الخط، واقتراح الرئيس بوتين بأن يتم ربما استقبال هذا اليورانيوم المخصب يشير إلى أن هناك تنسيق يعني روسي إيراني وربما صيني. أثرت فكرة زيارة الصين وربطت بينها وبين رد الفعل الأمريكي. تعتقد بأنه الاتصال الذي جرى بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي كان في إطار كبح جماح نتنياهو للدخول على خط هذه المواجهة، كونه قال قرار المفاوضات واستئنافها بيدي أنا وحدي فقط، وبالتالي كأنها رسالة لإسرائيل بعدم التحرك منفردة؟ كيف تقرأ مجمل ما حدث؟
0: صحيح، يعني نتنياهو يعني قبل ربما ساعات قليلة في حديث مع برنامج 60 دقيقة قال أن يعني العمل لم يكتمل بعد والحرب لم تنتهي بعد، كانت لديه رغبة واضحة في استئناف العملية العسكرية. ربما دونالد ترامب يهدد لكنه لا يقوم بذلك إلا بعد مشورة الخبراء سواء السياسيين أو العسكريين والتريث بالقدر الكافي، وهو رأى أن العملية العسكرية السابقة يعني لم تحقق تنازلات كبيرة من الجانب الإيراني، وليس هناك ضمانة حقيقية بأن تكرار الهجمات مرة أخرى سيحقق الاستقرار في المنطقة أولا، وسيحقق فتح المضيق وهو ما يريده دونالد ترامب بأسرع وقت ممكن. لذلك يعني هي مخاطرة أيضا من الجانب الأمريكي، وربما هو أراد أن يقول أن القرار بيده لأن الإسرائيليين لن يستطيعوا القيام بمهاجمة إيران من دون ضوء أخضر أمريكي ومساهمة أمريكية، والكل يعلم أنه الدفاعات الإسرائيلية وحدها لا تكفي، طائرات الإسرائيلية لا تستطيع قصف إيران من دون يعني ناقلات الوقود التي ترافق الطائرات الإسرائيلية وهكذا. وبالتالي أعتقد أنه نتنياهو لن يفعل شيئا طالما أن دونالد ترامب لم يقرر خوض هذه الحرب، والولايات المتحدة لها اليد العليا في نهاية المطاف وهي التي تقرر متى وكيف يعني تنتهي هذه الحرب والطريقة التي تنتهي بها أيضا هذه الحرب.
1: الآن سؤالي الأخير لك أستاذ طارق من شقين. الشق الأول، على ماذا يراهن الإيرانيون بتمسكهم؟ يعني هم متمسكون بألا يظهروا على أنهم رضخوا تماما للرئيس ترامب التي قالوا بأنه يعني مقترحوا مطالب مبالغ بها، هذا من جهة. وإلى أي مدى هناك وعي لدى الإدارة الأمريكية بأن الحرس الثوري معني بإطالة أمد هذه الأزمة؟ لأنه في تخوف أنه عندما تنتهي هذه الحرب سيكون هناك محاسبة إيرانية في الداخل، وبالتالي هل ستأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار كل هذه المعطيات؟
0: يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة تراقب الوضع الداخلي في إيران عن كثب، وهي ترى أنه هناك بالفعل صراع داخلي بين المتشددين والبراغماتيين، وربما هي تريد يعني جعل كفة المعتدلين أو البراغماتيين هي الأعلى والأهم، لكن لا توجد ضمانة على أن ذلك سوف يحصل، لأنه هذا التشدد الإيراني في كثير من صحيح أن هناك تنازلات قدمها الإيرانيون على سبيل المثال فترة التخصيب التي قالوا أنهم يريدون أن تكون أقل من 20 عاما، ربما يريدون وصولها إلى 10 أعوام أو 12 عاما، وهذا في حد ذاته تنازلا إيرانيا ولكن ليس بالقدر الذي يرضي الأمريكيين. لكن في نهاية المطاف يعني أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد بالفعل حسم هذه الحرب سلميا وليس عسكريا، لكن المشكلة الحقيقية هو أن ترامب يريد تحقيق اتفاق أفضل كثيرا من اتفاق العراق يعني عام 2015 الذي كان في عهد أوباما، وهو

0: الذي انتقده بشدة يعني قبل ساعات قليلة، ويريد تحقيق فرق كبير في المغزى والمضمون والمدة الزمنية وكل شيء. وبالتالي هو لا يرى أن الإيرانيين حتى الآن جادين في يعني وضع النقاط فوق الحروف، يريدون يعني جعل التفاصيل الدقيقة مطروحة للنقاش خلال 30 يوما، ويريدون خلال هذه 30 يوما الحصول على أشياء كثيرة، منها على سبيل المثال يعني فك الحصار الأمريكي، البدء في الحصول على فورة توقيع على وقف إطلاق النار، يريدون الحصول على يعني
1: يريدون رفع العقوبات، يريدون أيضا إلغاء العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مبيعات النفط، أيضا يريدون إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران خلال 30 يوما. كل هذه المطالب اعتبر الرئيس الأمريكي ربما أنها يعني تمثل يعني ربما انصياعا لرغبة إيران، وهو يرفضها تماما لأنها شروط مسبقة، لا يمكن إنهاء الحرب قبل تحقيق يعني ما يريده. لكن أنت يعني تثير نقاط رغم أن الوقت انتهى، لكن سأعطيك سؤال ولو الزملاء يعني سمحوا لنا، فيما يتعلق بخيارات واشنطن للدخول في فكرة الرد العسكري، تعتقد بأنه سيكون ردا طويلا أم سيكون ردا فقط تأديبيا كسابقه الذي حدث عندما حاولت أن تتجرأ إيران على ربما المدمرات الأمريكية؟ كيف تعتقد سيكون شكل الرد الأمريكي، وماذا ستستهدف الولايات المتحدة إن وجدت بأنه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود؟
0: يعني أعتقد أنه لن تزيد على فترة أسبوعين، هذا بلسان الرئيس دونالد ترامب نفسه حينما قال في حديث أخير أنه بالفعل يعني يمكن أن تستمر لأسبوعين، لكن أتصور أنها يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير، لأنه دونالد ترامب ربما لا يريد إحداث ضرر كبير جدا في إيران، لأن هذا من شأنه أن يزيد من يعني الرفض الإيراني لأي مفاوضات مستقبلية ويعقد الأمور مرة أخرى. لذلك أتصور بالفعل أنه يكون يعني نوع من الضربات التأديبية العقابية، قد يدمر بعض الجسور البسيطة وليست كل الجسور كما قال من قبل، أو بعض المحطات الطاقة المهمة التي يمكن أن تحدث أثرا بالغا في قدرات يعني النظام الإيراني العسكرية وربما الاقتصادية أيضا، وبالتالي بعد ذلك يفتح الباب أمام الإيرانيين مرة أخرى لتقديم التنازلات. لكن أيضا هذا ليس مضمونا بشكل كبير إذا ما كان هذا سيزيد من يعني شوكة المتشددين على حساب المعتدلين، لأنهم سيقولون أن الاعتدال لم يأتي بنتيجة وما قدمناه من تنازلات لم يرضي واشنطن، وبالتالي علينا أن نستمر في هذه الحرب مهما كانت العواقب، وهذه بالفعل ستكون مشكلة كبيرة.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. إذن كما ذكرنا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلطيف للغاية، موضحا أنهما ناقشا الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى. ترامب أضاف بأن ملف المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر، رافضا الإفصاح عما إذا كان سيواصل المفاوضات أو سيعود إلى القتال. تقارير إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي، وبحسب هذه التقارير فإن نتنياهو ناقش مع ترامب ما تضمنه الرد الإيراني، كما أبدى تمسكه بإنهاء برنامج إيران النووي، تفكيك منشآتها النووية في أي اتفاق محتمل معها.
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. Enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
1: ينضم إلينا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. أهلا بك أستاذ علي حمادي. ربما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، على ماذا تراهن إيران عندما ترد ردا كهذا، وتتناول وكالات الأنباء الإيرانية قولها بأنه رأي ترامب غير مهم في ردنا؟

0: يعني إيران تقوم بما تفعله وتجيد فعله، وهو شراء الوقت وإطالة أمد المفاوضات بالأخذ والرد. الورقة الأمريكية كانت ورقة مقتضبة، الرد الإيراني يبدو بأنه كان يعني يحتوي على تفاصيل كثيرة، وفي النتيجة هذا الرد طبعا لم يكن مقبولا من الرئيس الأمريكي. والآن الرئيس الأمريكي فلنقل بأنه في مأزق نوعا ما، لأنه طال أمد الحرب وأطال أمد الحرب، وأن الأمور لم تحسم، وأن حتى الحصار على الحصار حتى الآن لم يجدي نفعا من دون يعني هذا التصعيد الكبير الذي يمكن أن يحصل. بكل الأحوال الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة، في ملعب الإسرائيليين، والأمر لا يقتصر فقط على مسألة اليورانيوم المخصب العالي التقصيب الذي يعني يدور حوله الخلاف الرئيسي، إنما هناك القضايا الأخرى التي يتم تجاهلها في تلك المرحلة، وهي مسألة برنامج الصواريخ البالستية التي يتم توزيعها ورميها على عديد من الدول في المنطقة. أضف إلى ذلك مسألة الوكلاء. والنقطة الرابعة التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب، وهي النقطة المتعلقة بالحريات بالقمع في داخل إيران، ولا سيما في أعقاب المجزرة الكبيرة التي حصلت في شهر يناير الماضي في إيران بعد المظاهرات الكبيرة والضخمة التي حصلت في العديد من المدن. إذن الكرة في ملعب الأمريكي. نعم
1: جيد، يعني أنت أثرت قضية مهمة جدا، وكأنه قضايا كانت تأخذ ربما حيزا كبيرا من النقاش كموضوع الصواريخ والوكلاء والحريات تراجعت كثيرا على حساب قضايا أساسية تهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اليورانيوم المخصب. تعتقد بأنه هذه استراتيجية إيرانية أن تقوم بإضاعة الوقت وربما تصوير أي إنجاز فيما يتعلق بهذه الملفات مهم ولو على حساب ملفات أخرى، لأنه يهم إيران أن تبقي على صواريخها بعيدة المدى وعلى وكلائها في حال فقدت هذا البرنامج؟
0: طبعا طبعا، لأنه إيران فلنقل بأنها نجحت إلى حد ما في إضافة بند أساسي وبند مؤلم للولايات المتحدة، لكن أيضا للمنطقة وللمجتمع الدولي، وهو مسألة مضيق هرمز والضغط على هذه النقطة، وخصوصا بأنه إيران قطعت يعني وحاصرت المنطقة بكاملها وعطلت طرق الأبحار عبر هذا المضيق. وأنتم تعرفون ما هي أهمية هذا المضيق بالنسبة للاقتصاد العالمي ولإمدادات الطاقة، وهناك الأزمة الكبيرة للطاقة في العديد من الدول في العالم، ولا سيما في العالم الغربي. إذن يعني من خلال هذا التصعيد على دول المنطقة بمسألة الصواريخ، ثم إغلاق أو محاصرة منطقة الخليج العربي عند نقطة المضيق وفرض حصار فعلي وواقعي، هذا ما أضاف نقطة إضافية جديدة ونقل الموضوع إلى مستويات مختلفة. إذن من هنا السؤال المطروح، ماذا عن القضايا الأخرى، وهي قضايا حيوية تهم الولايات المتحدة، تهم إسرائيل، تهم دول المنطقة، وتهم العالم أيضا، وهي النقاط الأربعة الأخرى.
1: طيب المشكلة الآن ربما هناك، يعني أنت أشرت إلى نقطة مهمة بأنه إيران تستغل مضيق هرمز ربما كورقة ضغط لتحقيق إنهاء الحرب، لأنه فكرة إنهاء الحرب بالنسبة لها وضمانات على ذلك هي ستجعلها مرتاحة، ستفتح المضيق، لكنها لديها رفاهية الوقت لمناقشة هذه القضايا على مهلها، وهذا ما تريده بالفعل. السؤال، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع الجديد؟ 40 يوما من الحرب لم تدفع إيران للاستسلام، حصار وصفه الرئيس الأمريكي ب

0: الفولاذي أيضا لم ينجح من خلال هذا الرد في ربما كسر شوكة إيران، وبالتالي ما الحل الذي ستنتجه إدارة الرئيس الأمريكي والذي بموجبه يسحب من إيران هذه الورقة ويضغط عليها إما للخضوع أو يفرض عليها هذا الأمر؟
1: هناك عدة سيناريوهات مطروحة. السيناريو الأول هو الذهاب المتابعة التفاوض ومتابعة محاصرة الحصار الإيراني، يعني بمعنى آخر محاصرة الموانئ الإيرانية والسفن الداخلة والخارجة التابعة لإيران وللنقل التي تنقل النفط الإيراني. لكن أيضا هناك السيناريو الآخر الذي يحتاجه ربما ولا أقول بأنه حتما الرئيس دونالد ترامب، هو أن يحسم. كيف يحسم؟ هل يحسم بالقوة العسكرية وبالعودة إلى القتال؟ هل إن دول المنطقة مستعدة لتواكب دونالد ترامب في جولة جديدة من القتال؟ وهل العودة إلى القتال سوف يحسم الأمر؟ ما من شك بأنه إيران أثبتت خلال الأشهر القليلة الماضية أن لديها طاقة على التحمل وطاقة على كسب الوقت أكثر من الولايات المتحدة، لأنه عمليا أنها تقاتل على أرضها، وأنها تقاتل لا تقاتل الولايات المتحدة مباشرة، إنما تقاتل حلفاء الولايات المتحدة، يعني بإرسال بقصفهم بالمسيرات وبالصواريخ الباليستية. أضف إلى ذلك أن عامل الوقت هو أهم عنصر، يعني نجحت إيران في السابق ويبدو بأنها قد تنجح فيه، ولا أقول أنها بالتأكيد سوف تنجح فيه، لكن هذه مهمة ترامب، وترامب أمامه
0: وترامب واسمح لي على مقاطعة أستاذ علي حمادة، هو قال بأنه لن أسمح لإيران أن تضحك على الولايات المتحدة من جديد، يعني هو يدرك تماما
1: كما فعلت مع
0: أوباما، وهو قال بأنه أوباما أفرغ خزائن أمريكا لكي يعطيها الأموال، وبند الأموال موجود يعني على رأس مطالبها، وأيضا حتى السيطرة على مضيق هرمز. السؤال المطروح الآن، إذا وصلت الولايات المتحدة إلى قناعة بأنه هذا الطريق مسدود وأنه مجرد إضاعة للوقت واستهلاك لربما اقتصادات العالم، هل يمكن أن تمضي الولايات المتحدة إلى خيار الدخول إلى إيران وربما استعادة هذا اليورانيوم الذي قال الرئيس الأمريكي بأنه يراقب مكانه ويعرف رتبة واسم من يتحرك في المنطقة؟ هل ستقدم على هذه الخطوة أم ربما تتمهل كونها يعني تدفع الولايات المتحدة إلى مواجهة غير معروفة النتائج؟
1: ربما في المرحلة السابقة وقبل وقف إطلاق النار كان من الممكن للأمريكيين أن يفاجئوا الإيرانيين بإنزال عسكري حيث تتواجد هذه الكميات من اليورانيوم. ربما كانوا في تلك الفترة كانوا يتحدثون بأنهم سوف يدمروا كل منشآت الطاقة الإيرانية، وربما كان ذلك أثر كثيرا في إيران. أما الآن فيبدو بأن الإيرانيين، وأنا متشائم في هذا الإطار بعض الشيء، منحوا وقتا لالتقاط أنفاسهم في هذه المرحلة، وربما أعادوا تنظيم صفوفهم وتنظيم دفاعاتهم واستخدموا أسلحة. هناك تقارير كثيرة تتحدث عن ورود أسلحة ومنصات صواريخ جديدة جرى تصديرها من جانب روسيا إلى إيران عبر بحر قزوين، مما يمنحهم ربما تحسينا في وضعيتهم العسكرية. إنما طبعا الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة ولديها قدرات فائقة وهي قادرة على إلحاق أذى كبير بإيران. إذن هل السؤال الذي لا نملك عليه جواب، وأعتقد بأنه لا أحد يملك عليه جواب إلا الرئيس ترامب نفسه، هل يعود إلى القتال مجددا بجولة بس إنما بجولة كبيرة وواسعة وعنيفة جدا من أجل أن يحرك هذه المفاوضات؟ ما نشهده الآن هو أن هذه المفاوضات يبدو بأن هناك محاولة، ومحاولة حتى الآن قد نجحت إلى حد ما من قبل الإيرانيين في إغراق الأمريكيين في التفاوض.

0: التفاوض والتفاوض الطويل الأمد. مضت عدة أسابيع من التفاوض من دون تحقيق أي نتائج على هذا الصعيد، فيما الإيرانيون يواصلون عملهم بشكل بسيط بشكل عادي. بالنسبة للوكلاء، لا تزال إيران تراهن على بقاء الوكلاء في لبنان، في العراق، إضافة إلى أنها لا تزال تطلق الصواريخ البالستية باتجاه عدد من الدول العربية، ولا أتحدث فقط عن دولة الإمارات، إنما أتحدث أيضا عن الكويت وعن صواريخ
1: قطر أيضا
0: يتم إطلاقها وقطر يتم إطلاقها من دون أن يتم الإعلان عنها، مع التنصل من المسؤولية كما درجت العادة من قبل الإيرانيين. نحن أمام محطة مفصلية بين أن يعود الأمريكيون إلى القتال أو أن يعودوا إلى تفاوض طويل، لكنه لمصلحة إيران.
1: أشكرك على وجودك معنا مستشار العربي لشؤون الشرق الأوسط الحمادي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم إيران بممارسة اللعيب منذ 47 عاما واتباع سياسة المماطلة والتأخير المتكررة، كما أكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أوباما منح إيران فرصة للحياة ونقل إلى طهران جوا مليار و700 مليون دولار، لدرجة أن الإيرانيين لم يصدقوا ما حدث، متهما بذلك الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما بالاصطفاف إلى جانب إيران ضد حلفاء أمريكا، ومشيرا إلى أن أوباما أفرغ بنوك واشنطن وفرجينيا وميريلاند لإرسال أموال لإيران. كما هاجم ترامب أوباما واصفا إياه بالرئيس الضعيف والأحمق وبمثابة كارثة على أمريكا، مؤكدا أن النظام الإيراني لن يضحك مجددا على أمريكا. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. وذكر مسؤول أمريكي أن ترامب سيناقش مع بكين الدعم الصيني لإيران وروسيا وسيضغط من أجل إنهائه.
2: بينما تنشغل واشنطن في مواجهة مفتوحة مع إيران، تراقب بكين المشهد عن كثب، ليس من باب المتابعة السياسية فقط، بل كفرصة نادرة لدراسة نقاط ضعف القوة العسكرية الأمريكية وكيفية استنزافها في الحروب الطويلة. بحسب مسؤول دفاعي أمريكي، تتابع الصين بدقة طريقة إدارة العمليات الأمريكية ضد إيران، بدءاً من وتيرة الضربات الصاروخية وصولاً إلى آليات جمع المعلومات الاستخبارية وتحريك القوات، في وقت تكشف فيه الحرب تحديات متزايدة أمام واشنطن، من تعثر فك الحصار الإيراني إلى إعادة نشر قوات وأسلحة من المحيط الهادئ نحو الشرق الأوسط. في قلب هذه المخاوف يبرز ملف الذخائر والأسلحة، فعملية إنتاج السلاح الأمريكي بحسب بوليتيكو ليست سريعة، بل تمر عبر سلاسل إمداد معقدة واختناقات قد تستغرق سنوات لمعالجتها، الأمر الذي أثار قلق الحلفاء في أوروبا وآسيا بشأن قدرة واشنطن على مواصلة دعمهم عسكرياً إذا طال أمد الحرب. ويخشى حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ من أن يؤدي استنزاف الذخائر في المواجهة مع إيران إلى إضعاف قدرة واشنطن على ردع الصين، التي تمتلك اليوم أكبر أسطول بحري في العالم وترسانة متنامية من الصواريخ والمسيرات بعيدة المدى. رشا خياط، العربية.
1: ينضم إلينا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتز، أهلا بك سيد ريتشاردز. حقيقة يعني مهتمون أن نسمع رأيك في خيارات ترامب الآن في ظل كل ما شاهدناه من تطورات، بدءا بهذه الحرب التي ربما جاءت في وسط مفاوضات قال الأمريكيون بأنها لم تكن يعني ستوصل إلى ما يريد ترامب، والآن بعد أن انتهت الحرب وفرض الأمريكيون حصارا، الرد الإيراني على المقترح الأمريكي ما زال غير مقنع للرئيس الأمريكي. ما هي خياراته العسكرية، دعنا نتحدث، لكي يدفع إيران إلى القبول بشروطه؟

0: الخيارات تتراوح من عدم فعل أي شيء، أي أن أمريكا بكل بساطة ستستمر بالمفاوضات وتبقي الخيار العسكري وتحتفظ به، والاستمرار بمشروع الحرية بلس كما قال رئيس ترامب، والذي يمثل جهدا لتحفيز أصحاب السفن التجارية لإرسال سفنهم عبر مضيق هرمز مع أو برفقة بعض السفن العسكرية الأمريكية، سيبلغونهم مثلا عن الألغام، وإذا ما كانت هنالك هجمات مضادة، إذا ما هوجمت السفن من قبل الإيرانيين أو المسيرات أو القوارب، هنالك خيارات ناقشناها من قبل، مثلا الاستيلاء على جزيرة مثل جزيرة خرج، وربما الجزر المتنازع عليها بين إيران والإمارات العربية المتحدة، أو الاستيلاء على جزء من الساحل الإيراني. كل هذه ليست بالسهلة، حتى حملات القصف ربما تستمر، ربما هنالك المزيد من الأهداف التي ترغب وزارة الدفاع بضربها. المشكلة هي أن لا أحد من تلك الخيارات سوف تحقق تغيير حقيقي في الأوضاع. ربما ستدفع القيادة الإيرانية المتزمتة والتي لا يبدو أنها تتأثر بكل العقوبات التي تفرض على شعبها أو وكلائهم في المنطقة.
1: جميل، يعني هذا الاستعراض جميل، لكن خيار المضي قدما بالمفاوضات له تداعيات. الجزء الأول يتعلق بأنه إيران التقطت أنفاسها، تعيد ترتيب صفوفها الآن خلال هذه الفترة، وهذا سيخدمها. موضوع استمرار المفاوضات يخدمها لجهة أنها تحب المماطلة وتلعب على عامل الوقت، وبالتالي هذا يخدمها أيضا. النقطة الثالثة بأنه إغلاق مضيق هرمز هو يضر الاقتصاد العالمي. أسعار النفط قبل قليل قفزت 3% بعد رد فعل الرئيس الأمريكي على مقترح، أو رد إيران على مقترحه. وأيضا سيضر دول المنطقة، حالة عدم الاستقرار لا تخدم العالم بشكل حقيقي، وبالتالي كيف يمكن التعامل مع هذا الواقع الذي تدركه إيران وتلعب عليه بشكل ذكي، بأن تقفز الولايات المتحدة خطوة تسبقها وتفاجئها؟ هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تمتلك في جعبتها حلا يسبق إيران بخطوة، وبالتالي يجعلها غير قادرة على إضاعة مزيد من الوقت أو التحايل على الولايات المتحدة؟
0: أعتقد بأن الأمل يكمن في الحصار الأمريكي. لقد أشرت وبحق بأن الأمريكيين يعتقدون بأن الوقت يصب في صالحهم، وهناك ضغط يتنامى على الاقتصاد العالمي، وهذا بالتالي سيزيد من الضغوط على البيت الأبيض لتقديم التنازلات، خاصة مع ما يحصل في الاقتصاد الأمريكي وأثاره على الشعب. هذا الضغط سيتنامى مع اقترابنا من انتخابات نوفمبر النصفية، ولكن ترامب يعتقد بأن الحصار الأمريكي سيرغم على الإيرانيين لتقديم التنازلات أولا. الآن هم بحاجة إلى الأموال لإعادة بناء الجيش ودفع الوكلاء وحتى المخبرين داخل إيران والميليشيات. هناك بعض المحادثات حول الصعوبات التي ستواجهها إيران في خزن النفط الذي تنتجه، وربما عليها غلق بعض الآبار، ولا نعرف كيف يمكن فتحها لاحقا. إذن كلا الجانبين يعتقدان بإمكانهما الانتظار شهر آخر، وستكون لهم الأفضلية.
1: جيد، هل تستطيع الولايات المتحدة انتظار مزيد من الوقت؟ كيف هو المزاج العام في الولايات المتحدة حيال إطالة أمد هذه

0: الأزمة، هل تعتقد بأنه بعد شهر أو شهرين يمكن للولايات المتحدة أن تعود من جديد للدخول في حرب طويلة، أم أنه عامل الوقت لا يخدمها في هذا الصدد؟
1: عايز

0: ذلك معارضة أكبر لدعم أمريكا لإسرائيل خلال ذلك الصراع، أي أكبر من المعارضة حاليا. بالتالي أعتقد من ترامب ضمن حساباته أعتقد بأنه يستطيع أن ينتظر شهر أو اثنين.
1: سؤال أخير، الرئيس الأمريكي سيكون بعد أيام في الصين، تعتقد بأنه بكين ربما تمتلك كلمة السر لحل هذه المعضلة ومقابل ماذا؟
0: الصينيون أصبحوا أكثر نشاطا في الأسبوع الماضي، لقد بدأوا يطالبون علنا عبر وزير الخارجية مثلا أن يعاد فتح المضيق قريبا، وكما استضافوا وزير الخارجية إيران، والآن سيستضيفون الرئيس الأمريكي. بكين لعبت دورا في الماضي لمحاولة التسوية بين الأطراف في الشرق الأوسط، كما نعرف عقدوا مؤتمرا بين المملكة العربية السعودية وإيران قبل بضعة أعوام، وكذلك بين الأطياف المختلفة من الفلسطينيين أي حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. إذن أعتقد بأن الصين بإمكانها لعب دور أكثر نشاطا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر باكستان، ولكن الصين ليس لديها السبل لإرغام الحل ولا يستطيعون إرغام أمريكا أو إيراني على التسوية على المدى القريب. ربما لو هدد الصينيون بشراء أو عدم شراء النفط الإيراني، ولكن لا أعتقد بأن هذا سيحصل.
1: شكرا على وجودك معنا من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد واتس. أكدت مصادر الوول ستريت جورنال أن الرد الإيراني ترك فجوات بشأن مصير البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم المخصب، وأضافت أن إيران تريد إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الشحن التجارية، بينما ترفع الولايات المتحدة الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية. وأشارت إلى أن إيران وافقت على تخفيف بعض اليورانيوم عالي التخصيب ونقل البقية لدولة ثالثة، كما وافقت أيضا على تعليق تخصيب اليورانيوم لكن لفترة أقصر من 20 عاما التي اقترحتها أمريكا. ينضم إلينا من باريس الصحفي المحلل السياسي أسامة حريري، أهلا بك أستاذ أسامة. يعني ربما بريطانيا وفرنسا أعلنتا أنهما سيترأسان اجتماعا لوزراء الدفاع لأربعين دولة بشأن مضيق هرمز، بتعتقد بأنه ما سينجم عن هذا الاجتماع هو ربما قرار لا يتوافق مع توجهات الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضية، أو أنه سيكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟
2: نعم، مرحبا لكم المشاهدين الكرام. يعني من المهم القول بأن هذه المبادرة التي ولدت يعني منذ عدة أسابيع من خلال مؤتمر نظمته فرنسا وبريطانيا برئاسة ماكرون وستارمر، هذا المؤتمر أو هذه المبادرة كان هدفها دفاعي بحت، هذا ما يؤكده ماكرون وما يؤكده ستارمر ويكررانها مرارا وتكرارا بأن المهمة هي مهمة سلمية دفاعية بحتة. لهذا السبب يمكننا القول بأنها فعليا في الوقت الحالي، في الوقت الذي يسود فيه التوتر في منطقة مضيق هرمز، في الوقت الذي تقوم فيه إيران باستخدام المسيرات لاستهداف الإمارات مثلا أو حتى سفنا، وهي استهدفت اليوم سفينة في المياه القطرية، في هذا الوقت بالذات لن تساهم أو لن تقوم فعليا أي مهمة بحرية بقيادة فرنسية بريطانية في المنطقة، لأنها الهدف من المهمة هو بعد مرحلة التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن هذه المهمة في حال تم التوقيع على ورقة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وبدأت المفاوضات خلال فترة 30 يوما، عندها ربما ستتحرك هذه حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول وأيضا المدمرة البريطانية ودول أخرى إلى منطقة مضيق هرمز للمساهمة في تأمين الملاحة، ولكن طالما الحرب ما زالت مستمرة أو على الأقل التصعيد، هذه المهمة فعليا لن تنجح أو لن ترى بالأحرى النور. لهذا السبب ليس هناك تنسيق في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة لأن المهمة لم تبدأ أصلا، السفن ما زالت تنتظر.
1: لكن أسامة الآن الوضع ملح بالنسبة لأوروبا بشكل أكبر من السابق، خصوصا أنه هذه المفاوضات صدمت برفض أمريكي للرد الإيراني على المقترح، وبالتالي هذا يعني بأنه الإغلاق سيطول أكثر. هل ستبقى أوروبا يعني تراقب وتنتظر انتهاء هذه الحرب، أم أنها ربما ستقوم باقتراح حل آخر، أن تدخل على خط هذه الأزمة، أن تحاول إيجاد مخرج يخدم أهداف الجميع؟

0: يعني في الوقت الحالي يمكننا القول نوعا ما في موقف المشاهد المتفرج نوعا ما، هي تتحضر لمرحلة ما بعد انتهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هناك نقطة مهمة جدا، هي أن الدول الأوروبية لم تكن تريد بتاتا أن تفتح الولايات المتحدة وإسرائيل جبهة حرب ضد إيران، وهي لا تؤمن فعليا بالقوة وباستخدام القوة. عندما أدرك العالم بأن النظام الإيراني لم يسقط، الدول الأوروبية بريطانيا وفرنسا أدركت بأن المضي قدما في استخدام القوة لن يحل الأمور، بل سيزيد الأمور تعقيدا. لهذا السبب التشديد على أن المهمة الدفاعية، ولهذا السبب الدول الأوروبية لن تنخرط في هذا الصراع، إذ أنها لا تريد الانزلاق، لا تريد أيضا أن تكون طرفا، ولهذا السبب التأكيد على أنها مهمة حيادية. اليوم الدول
1: طب الأوروبية سياسيا ليس عسكريا، سياسيا ألا يمكن أن تقوم يعني تقديم اقتراح؟ يعني استمعنا إلى ربما مبادرة روسية، استمعنا إلى مقترحات صينية، باكستان، لماذا تبقى أوروبا تقف يعني موقف المتفرج وكأنها تريد الانتقام من الولايات المتحدة رغم أن السهام تصيبها جراء طول هذه الأزمة؟
0: أنا أعتقد على العكس، الدول الأوروبية لا تريد الانتقام من الولايات المتحدة. المسألة هي أولا هناك انعدام ثقة بين الزعماء، عدد كبير من الزعماء الأوروبيين ودونالد ترامب، والسبب الثاني هو أن دونالد ترامب فعليا لا يستمع إلى الدول الأوروبية، هو لا يرى بها شريكا، هو ينتقدها، ينتقد شخصيا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر أو الرئيس الفرنسي أو حتى المستشار الألماني، هو ينتقد حلف الناتو. بالتالي دونالد ترامب فعليا يستمع أكثر ربما لزعماء كنتنياهو أو كداخل الإدارة الأمريكية أصدقاء يعني أو مقربين منه. لهذا السبب حتى ولو قامت الدول الأوروبية باتخاذ مبادرة لن ترى النور طالما الرئيس الأمريكي لن يعطي الضوء الأخضر. ولكن من المهم أيضا القول بأنه في مرحلة ما في عندما يتم التوصل إلى ورقة تفاهم، نعم قد تلعب الدول الأوروبية دورا مهما، لأنها خلال هذه الحرب
1: معلش انتهى وقتنا أستاذ أسامة، أنا أعتذر منك،
0: ستلعب دورا عندها.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا الصحفي المحلل السياسي أسامة حريري، كنت معنا من باريس. إلى العالمية، بعد طول انتظار إيران ترسل ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني والذي يركز على ضرورة إنهاء الحرب ورفع العقوبات عن طهران. في أول رد فعل له، ترامب يرفض المقترح الإيراني ويعتبر بند إنهاء الحرب غير مقبول. نتنياهو يناقش مع ترامب عبر الهاتف الرد الإيراني، ويبدي تمسك تل أبيب بإنهاء البرنامج النووي لطهران وتفكيك منشآتها النووية في أي اتفاق محتمل. ترامب يتهم أوباما بتفريغ بنوك أمريكا لإرسال الأموال لإيران، ويؤكد أنه لن يدع نظامها يضحك على واشنطن مجددا. والرئيس الأمريكي يصل إلى الصين الأربعاء القادم على رأس أجندته الضغط على بكين لإنهاء دعمها لإيران وروسيا. هذه النشرة انتهت، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين،

0: أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: الغربية والبداية بالعناوين. ترامب يرفض رد إيران على مقترح إنهاء الحرب. ومصادر توضح للعربية الرد الإيراني أكد على عدم السعي لامتلاك السلاح النووي والموافقة على نقل اليورانيوم. تعليقا على الرد الإيراني وبعد مكالمة مع نتنياهو، ترامب يؤكد بأن المفاوضات مسؤوليته وحده.
1: إتمام المطالب الألوبية، نحن متفقون على البحث في شروط السلام.
0: نواف سلام يؤكد للعربية بأن لبنان منفتح على اتفاقية سلام ويلبي مطالبه من إسرائيل.
2: ليس هناك حالة.
0: أمين جبهة تحرير أزواد يتحدث للعربية ويؤكد انفتاح الجبهة على مراعاة مصالح روسيا في مالي. أهلا بكم. البداية من تطورات حصار الموانئ الإيرانية والمحادثات بين طهران وواشنطن. فبعد أن تلقى الرئيس الأمريكي الرد الإيراني على مقترحه الأخير لوقف الحرب، أبدأ ترامب عدم رضاه عن المقترح وقال إن الرد مرفوض تماما ولم يعجبه. كانت مصادر عربية قد أوضحت بأن الرد الإيراني تضمن ضمانات بعدم عودة الولايات المتحدة للحرب مقابل فتح مضيق هرمز، إضافة إلى إقرار إيران بعدم سعيها لامتلاك السلاح النووي. أولى التداعيات على الرد الإيراني جاءت من تعليقات لترامب بعد مكالمة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وضمن تعليقات لترامب قال إن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وحده، فيما لم يوضح ترامب إن كان يريد الاستمرار في المفاوضات مع إيران أم لا.

0: وفي التفاصيل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على المقترح الأمريكي لتسوية النزاع بأنه غير مقبول. قال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه قرأ رد ما يسمى بممثل إيران ولم يعجبه ومرفوض تماما. وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب في تعقيب على مكالمته مع نتنياهو إنه ناقش معه رد إيران، لكن المفاوضات مسؤوليته هو فقط وليست مسؤولية الجميع. أشارت أكسيوس إلى أن ترامب رفض الإفصاح عن نيته سواء بالمضي في المفاوضات أو اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. كانت مصادر العربية قد أوضحت بأن إيران طالبت بوقف الحرب وتوفير ضمانات لذلك مقابل فتح مضيق هرمز. أكدت المصادر أن إيران أقرت في ردها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن مع التمسك بحقها في برنامج سلمي. أضافت مصادر العربية أن معضلة اليورانيوم المخصب شهدت خطوات للحل، ومنها نقله إلى الخارج في حال نجاح المفاوضات. أكدت المصادر أن احتمالية نقل اليورانيوم الإيراني إلى دولة غير أمريكا واردة بنسبة عالية. أشارت المصادر إلى أن إيران طالبت بإجراءات لبناء الثقة تتضمن وقف العمليات العسكرية ولن تقدم تنازلات وصفتها بالمجانية قبل وقف الحرب. وفي الأخبار العاجلة، القيادة المركزية الأمريكية تقول في هذه الأثناء إنها مستعدة للتعامل مع أي سفينة لا تمتثل للحصار ضد إيران. قبيل ذلك وقبيل تلقي الرد على المقترح الإيراني، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على مواقف سابقة بقوله إن إيران لم يعد لديها جيش ولا قادة ولا دفاعات ولا بحرية، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق منهم 20 سنة لإعادة البناء.
1: They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. If we left today, it would take them 20 years to rebuild. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for two more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild.
0: وقبيل ساعات من استلامه الرد، كان ترامب قد أشار إلى موضوع النووي الإيراني، مؤكدا بأن قوة الفضاء تراقب اليورانيوم الإيراني المدفون تحت الأرض.

0: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every. If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up.
1: معنا من واشنطن المزيد من التفاصيل مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. إذن ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب، تفاصيل أوفى لديك ريتا.
2: بداية دعيني أبدأ من الخبر العاجل الوارد من القيادة المركزية التي تقول أنها مستعدة للتعامل مع أي سفينة تحاول خرق الحصار ضد إيران. هذا التصريح مهم للغاية بهذا التوقيت الحساس، لأنه يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تنتقل بشكل تدريجي من مرحلة الضغط التفاوضي إلى مرحلة فرض الواقع الميداني بهذه المرحلة بمضيق هرمز. إعلان القيادة المركزية يأتي بعد الإشارة أن الولايات المتحدة تقترب أكثر من فرض طوق أمريكي تام على الموانئ الإيرانية وخنق القطاع الاقتصادي الإيراني بشكل تام بهذه المرحلة. وتأتي هذه التصريحات أيضا بعد تأكيدات أو تصريحات سابقة للرئيس ترامب خلال الأسبوع الماضي بأنه إذا ما أتى الرد الإيراني سلبي سيكون هناك أو سنكون أمام نسخة متطورة من مشروع الحرية ونسخة أكثر دراماتيكية. هلا بطبيعة الحال مع هذا التصريح يبدو أنه بدأت تتضح ملامح أي نسخة من مشروع الحرية نحن أمامها الآن. بداية نحن أمام تشديد الحصار البحري، توسيع عمليات الاعتراض للسفن الإيرانية، ومنع أي محاولة لكسر الطوق الاقتصادي المفروض على طهران. يعني الإدارة بدأت تتحرك بهذا الاتجاه بهذه الأثناء بعد رفض الرئيس الأمريكي للمقترح أو للرد الإيراني. أيضا الإدارة الأمريكية بطبيعة الحال تعتبر أن الرد الإيراني غير كاف، خصوصا بملفات تخصيب اليورانيوم، تفكيك المنشآت النووية، وأيضا باليورانيوم عالي التخصيب وكيف تريد إيران بهذه المرحلة. ولكن حتى اللحظة ورغم هذه التحركات في منطقة العمليات الوسطى من القيادة المركزية، إلا أنه البيت الأبيض لم يعلن بعد انهيار المسار التفاوضي بشكل تام، بل ما يوصف هنا في واشنطن الآن بأنها عودة لحرب التعديلات من جديد، بمعنى أن الولايات المتحدة تقدم شروطها وإيران تحاول بالرد بتعديلات معينة، ثم يعود الأمريكيون لرفع مستوى الضغط من جديد. يعني كل هذا لا يؤشر إلى انفجار تام وعودة لمسار العسكري التصعيدي الذي شهدناه في بداية عملية الغضب الملحمي. ولكن حتى اللحظة المؤشرات تشير أيضا بأن حركة طائرات الشحن والناقلات العسكرية الأمريكية بين أوروبا والشرق الأوسط تتكثف بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، ما يعزز الانطباع بأنه واشنطن لا تريد فقط وقف التفاوض بهذه المرحلة، بل تريد أيضا إظهار أنه خيار القوة لا يزال مطروح على الطاولة أمامها على الأقل في هذه المرحلة. ولكن رغم ذلك المؤشرات الداخلية في واشنطن تقول بأنه الإدارة لا تريد أن يكون هناك انفجار إقليمي، خاصة قبل الزيارة المرتقبة إلى الصين. هذه نقطة مهمة يجب أن نشير إليها بهذه المرحلة، لأن ترامب يريد الذهاب إلى بكين وهو يحمل أوراق قوة بيده وليست أوراق ضعف. ضغط اقتصادي على إيران بشكل مكثف، ضغط على الصين أيضا بسبب النفط الإيراني، ولا يجب أن ننسى أنه هناك تحالف بحري آخذ بالتوسع في المنطقة، ولا يريد البيت الأبيض التحول إلى حرب مفتوحة وربما ارتفاع بأسعار الطاقة قد يؤدي إلى ضغوط عالمية على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي أيضا. ومن هنا أتت أيضا تحركات الإدارة الأمريكية الاستباقية نوعا ما. اليوم أعلن وزير الطاقة كريس رايت بأنه سيتم رفع الضرائب عن

0: كل موارد الطاقة، الوقود، البنزين وغيرها، والغاز أيضا للداخل الأمريكي وللمواطن الأمريكي، مما قد يساعد ربما قليلا حيال محاولة للسيطرة على الأسعار وألا ترتفع بشكل جنوني، على الرغم من ارتفاع بعضها حوالي 3% أو 5% لخام برنت، ولكن حتى اللحظة تحاول الإدارة أن يكون هذا الارتفاع متحكم به على الأقل في الأيام المقبلة، ريثما يكون هناك ربما تطورات أكثر إيجابية.
1: طيب ريتا، بالنسبة للرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب رفضه ترامب، لكن هل اتضحت النقاط أو التعديلات أو حتى المطالب التي أدخلتها إيران على هذا الرد وأثارت تحفظات الإدارة الأمريكية؟
0: بحسب التقارير الصحفية الأمريكية، يعني بالتغطية الإعلامية، هناك رد من إيران يتحدث عن كخطوة أولى القبول بوقف تخصيب اليورانيوم، ولكن بفترة أقصر بكثير مما طرحته الإدارة الأمريكية المتمثل بعشرين عام. لم يتم تحديد عدد الأعوام التي وافقت إيران على وقف التخصيب فيها، ولكن كان هناك إشارة بأنه أقل بكثير من 20 عام. أيضا رفضت إيران تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، هذه نقطة أيضا أثارت غضب الإدارة والرئيس ترامب تحديدا، وأيضا تخصيب اليورانيوم المخصب عالي التخصيب المدفون في المنشآت التي تم استهدافها في الصيف الماضي في إيران. تريد إيران بهذه المرحلة الإبقاء على البعض منه داخل إيران، والبعض الآخر يتم نقله إلى دولة ثالثة، ولكن بشكل وديعة يتم ربما إعادتها إلى إيران بحال فشل الاتفاق، أو إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بالمستقبل. أما اليورانيوم التي ستحتفظ به إيران، من الممكن أن يكون قسم منه يبقى على نسبة التخصيب العالية، وقسم آخر يتم خفض نسبة التخصيب، ولكن من دون تحديد أيضا الأرقام. بطبيعة الحال أيضا الحديث عن أنه الوقف الحرب في لبنان وبين حزب الله وإسرائيل أيضا من الخطوط الحمر التي طرحتها إيران بهذه المرحلة، وأيضا الحديث عن ضرورة إعادة الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة وعدد أيضا من بنوك العالم. هذه أيضا نقطة أثارت غضب الرئيس ترامب مباشرة، ومن هنا كان تعليقه بأنه لن يكون الأمر مماثل لما حصل باتفاق عام 2015، وتحديدا مقاربة الرئيس السابق باراك أوباما لهذه النقطة تحديدا في إيران، بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الحصار البحري أو حل هذا الحصار بشكل تام، وأيضا سيطرة إيران على مضيق هرمز أيضا من النقاط التي طرحتها إيران، وكل هذه النقاط أثارت غضب الإدارة. ولكن كل هذه التفاصيل وهذه النقاط المطروحة تبقى دائما بإطار تسريبات صحفية أو تقارير صحفية والتغطيات الإعلامية الأمريكية، وليس هناك أي تصريح رسمي أو بيان رسمي لا من البيت الأبيض ولا من الخارجية تعلق على كل هذه التفاصيل.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف لأكسيوس ما جرى في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفها بأنها لطيفة للغاية، مشيرا إلى أنه ناقش مع نتنياهو الرد الإيراني إلى جانب ملفات أخرى. ترامب أضاف أن ملف المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر، رافضا الإفصاح عما إذا كان سيواصل المفاوضات أو سيعود إلى القتال. وفي السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب التقارير، فإن نتنياهو ناقش مع ترامب ما تضمنه الرد الإيراني، كما أبدى تمسكه بإنهاء برنامج إيران النووي وتفكيك منشآتها النووية في أي اتفاق محتمل معها. قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: قال بنيامين نتنياهو بأن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد، وفي تصريحات أدلى بها لشبكة CBS قال إن إسرائيل تتابع عن كثب التحركات الإيرانية، مشددا على ضرورة منع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
1: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
0: وفي تصريحاته الأخيرة اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بممارسة الألاعيب منذ 47 عاما واتباع سياسة المماطلة والتأخير المتكرر. كما أكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن أوباما منح إيران فرصة للحياة ونقل لطهران جوا 1.7 مليار دولار، لدرجة أن الإيرانيين لم يصدقوا ما يحدث، متهما بذلك الرئيس الأسبق للولايات المتحدة باراك أوباما بالاصطفاف إلى جانب إيران ضد حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أوباما أفرغ بنوك واشنطن وفيرجينيا وميريلاند لإرسال أموال لإيران. كما هاجم ترامب أوباما واصفا إياه بالرئيس الضعيف والأحمق وبمثابة كارثة على أمريكا، مؤكدا أن النظام الإيراني لن يضحك مجددا على أمريكا على حد وصفه. من واشنطن معنا نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفلي. أهلا بكم أستاذ مارك. بحسب التسريبات حتى اللحظة عن الرد الإيراني وما تضمنه بخصوص إنهاء الحرب، هل كان متوقعا أن يرفض ترامب هذا الرد؟
2: أعتقد بأنه لم يكن من غير المتوقع أن يطرح الرئيس ترامب على تروث سوشيال يقول بأن الخطة غير مقبولة. هذه ليست محادثات سلام، مجرد الضغط من قبل الطرفين، الضغط من خارج إيران، وهذا ما تفعله أمريكا عبر العقوبات والحصار البحري والدبلوماسية. أما إيران فتفرض ضغط من داخل المضيق، مثلا الغموض والعرقلة والخوف. فالسباق أو التنافس الحقيقي ليس فقط عبر الوثائق الذاهبة من إيران عبر الوسطاء القطريين أو الباكستانيين، التنافس الحقيقي هو أي طرف يستطيع أن يتحمل الضغط لفترة أطول من دون فقدان السيطرة، وأي طرف سوف يتخلى عن طروحاته أو بنوده في التفاوض.
0: طيب، بحسب ما ورد حتى اللحظة حول هذا المقترح أو الرد على المقترح الأمريكي من قبل إيران، أنها وافقت مبدئيا على تخفيف تخصيب اليورانيوم. إلى أي مدى هذا يعتبر بحسب الإدارة الأمريكية تقدما ملفتا لجهة تنازلات إيران؟
2: أي معلومات بإمكان أمريكا الحصول عليها من خلال خفض كميات اليورانيوم المخصب أو نسب التخصيب، هذا أمر جيد لأمريكا والعالم. ولكن التحدي هو هذا ما كنا عليه في جنيف في اليوم الذي سبق اندلاع الحرب في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، ومنذ ذلك الوقت 14 ألف هدفا قصفتها أمريكا لتدمير قدرات إيران العسكرية لبناء الأسلحة النووية ولبناء الصواريخ والتسليح وكلائها. ولكننا وبأشكال عديدة في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل الحرب. إضافة إلى ذلك فإن مضيق هرمز مغلق. نحن نعرف بأن مضيق هرمز تمر عبره خمس مؤن العالم، وأن البرنت يبقى أكثر من 100 دولار والأسواق متقلبة، والأمريكيون يشعرون بالضغط خاصة عند مضخات الوقود داخل إيران. الوضع الاقتصادي صعب وعملتهم ضعيفة ويجدون صعوبة كبيرة في الولوج إلى الإنترنت. اعتقالات وإعدامات مستمرة للمتظاهرين والذين يتحدثون ضد الحكومة. فعلى الرغم من أن المرحلة العسكرية بدأت تهدأ، إلا أن مرحلة الضغط النشطة جدا ولا أحد من الجانبين يخنع للآخر.
0: طيب أستاذ مارك، حتى اللحظة يعني ترامب وصف إيران بأنها تحاول أن تراوغ وتكسب الوقت وتماطل، وقال أن ردها مرفوض، لكن لم يتضح موقف ترامب حتى اللحظة. هل سيستمر في هذه المفاوضات مع إيران أم قد يتخذ إجراء عسكري ضدها؟

0: He might do some things militarily
1: يقوم ببعض العمليات العسكرية لمثلا ضرب القوارب السريعة التي تستهدف حاملات النفط أو البضائع عبر مضيق هرمز والتخلص من قدراتهم من السيارات. أما عملية عسكرية كبيرة ومعقدة فستكون هي الخطوة التالية. ربما يحاول الاستيلاء على جزيرة خرج مثلا وسلب قدرات إيران لتصدير النفط والغاز الطبيعي. هذا سيكون له أثر كبير جدا وكارثي على إيران. ولا أعرف إن كانت هذه هي الخطوة التي يرغب بها ترامب. أعتقد بأن ما يرغب به هو فرض أقصى حد من الضغط على الإيرانيين. للأسف فإن المجتمع الاستخباراتي في أمريكا يتوقع أن إيران تستطيع تحمل عدة أشهر إضافية من هذا الضغط، على الرغم من أن العملة الإيرانية باتت قيمتها 1.58 مليون مقابل الدولار الواحد، العملة تنهار فهذه أسرع. ما يجري أسرع من العمليات الدبلوماسية، النظام يسيطر على شوارع طهران ويحاول السيطرة على المعلومات التي تتدفق عبر إيران. الضغط الاقتصادي يتنامى ولكن ليس إلى المستوى الذي يحتاجه الرئيس ترامب لفرض النظام الإيراني المجيء إلى طاولة المفاوضات والحصول على التنازلات الصعبة التي يرغب بها، مثلا تسليم اليورانيوم المخصب وإيقاف البرنامج النووي وإيقاف برامج الصواريخ البالستية والحروب الوكالة التي يمولونها والدعم اللوجستي الذي يقدمونه في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم. هذا ما يريده الرئيس ترامب، وفي هذه المرحلة أو حتى الآن النظام الإيراني يقول كلا.
2: أشكر جزيل الشكر من واشنطن نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فيفلي، شكرا جزيلا. أكدت مصادر لوستريت جورنال أن الرد الإيراني ترك فجوات بشأن مصير البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم المخصب. أضافت أن إيران تريد إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام حركة الشحن التجارية، بينما ترفع الولايات المتحدة الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية. أشارت إلى أن إيران وافقت على تخفيف بعض اليورانيوم عالي التخصيب ونقل البقية لدولة ثالثة، كما وافقت أيضا على تعليق تخصيب اليورانيوم لكن لفترة أقصر من 20 عاما التي اقترحتها أمريكا. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أستاذ يعرب أهلا بك، أقف معك أولا عند تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لCBS والتي قال فيها إن هدف إسرائيل هو السعي لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. اللافت بهذه التصريحات أنه أشار إلى إمكانية اللجوء للقوة لإخراج اليورانيوم. نستمع ونعود إليك.
3: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
4: You go in and you take it out.
3: With what? Special forces from Israel? Special forces of the United States?
4: Well, I'm not going to talk about military means, but the president, what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
2: أستاذ يعرب، هل تعتقدون أنه سيتم التوجه إلى الخيار العسكري بعد رفض ترامب للرد الإيراني أم أن ذلك مستبعد حتى اللحظة؟
5: صباح الخير. يبدو أن الآن هذا اليوم بالذات أن ليس هناك حلول وسط، إما الاستمرار في عملية استراتيجية التفاوض أو الانتقال إلى استراتيجية القوة مرة أخرى. وحيث أن ما قاله نتنياهو وما صرح به وما حضرناه الآن هو كأنه يدلل للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا ينفع مع إيران إلا استراتيجية القوة أو استراتيجية القدرة واستعادة أو عودة الحرب من النقطة التي انتهت إليها. وكأنه يدلل لترامب أن وجهة النظر الإسرائيلية هي الصحيحة وأن وجهة النظر الأمريكية استراتيجية التفاوض كانت خاطئة، خصوصا أن أمريكا كانت تقول من اليوم الأول نحن لا نثق بالإيرانيين فيما يقولونه، هم يسعون دائما إلى شراء الوقت وهم دائما ما يضحكون علينا طوال 47 عاما. طوال شهر في عملية التفاوض كان الإيرانيون فعلا يضحكون على الأمريكيين، ورأينا كيف كان التعامل الأمريكي في

0: هذه العملية عملية التفاوضية كيف كان، ورغم انتقاد أوباما ترامب لأوباما، هو خلال هذا الشهر كان يمارس ذات الشيء الذي كان يمارسه أوباما. فإذا الآن كما قلنا ليس هناك حل وسط، إما الاستمرار في التفاوض الغير منظور الأهداف وغير منظور الأفق، وإما الانتقال إلى استراتيجية القوة كما قلنا. هذا ما يتبدى إلى الآن، وحتى أن الرد الإيراني والرد على الرد، الرد الأمريكي على الرد الإيراني، يبدو أن الأمور متجهة إلى هذا الاتجاه، لأنه إذا تمعنا ولاحظنا في الرد الإيراني فهو في العموميات، ولم يرقى حتى الآن إلى المستوى الحد الأدنى من الذي كان يطلبه ترامب. لذلك وإذا وفي كل بند من البنود الرد الإيراني هناك شهور وسنوات تستغرق للخوض في التفاصيل، ويكون في هذا الوقت عصر ترامب قد انتهى ويأتي غيره، وهذا ما تريده إيران. نقطة أخيرة لو سمحت، هذه فترة التفاوض لمدة شهر ونيف، لمست إيران بعد أن وفرت أمريكا لها المتنفس لإعادة لملمة أطرافها، لمست إيران أن هناك تخبط وعدم قدرة في صنع القرار في أمريكا، وأن لا تزال تدلي لها أمريكا الحبل النجاة لإيران. اتخذت إيران، وبطبع هذا النظام كون الطرف المتشدد هو المسيطر بطبعه، هو يرى ذلك نقاط ضعف من قبل أمريكا ونقاط قوة لها. يعني ما حققته أمريكا في العسكر يبدو أنها كانت تبدده في السياسة خلال الشهر، وإيران ما خسرته في الحرب حاولت وتحاول خلال هذا الشهر أن تستعيده بالسياسة وبعملية التفاوض التي تبرع بها.
1: أشكرك جزيل الشكر العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي.

0: أدى انقطاع إمدادات النفط والغاز ومواد الخام الصناعي عبر مضيق هرمز إلى إرباك الاقتصاد العالمي، وسترقبا لما ستؤول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة وسط تحسن لا يزال دون المستوى الطبيعي بخصوص حركة الملاحة. مواد كثيرة عالقة في مضيق هرمز، من بينها مادة الهيليوم عصب الحياة التقنية والذي تحول لورقة ضغط جيوسياسية في الحرب بين واشنطن وطهران. الهيليوم تحول إلى عنصر حاسم في بنية الاقتصاد الرقمي، إذ يدخل في تشغيل منظومات صناعية دقيقة، البعض منها يستخدم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية. أيضا يستخدم في الصواريخ والأقمار الاصطناعية. فعليا هو غاز أحادي الذرة ينقل في حاويات تبريد خاصة، ويعتبر ثاني أكثر العناصر وفرة في الكون. مصادره غير متجددة، بحيث يتم استخلاصه من حقول الغاز الطبيعية. مع تعطل سلاسل التوريد، الصناعة الآن تعمل على المخزون الذي بدأ ينتهي. فبعض التقارير تحدثت عن وجود 200 حاوية لنقل الهيليوم متخصصة عالقة في مضيق هرمز. دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية والصين تستورد معظم الإنتاج من دول الخليج، خصوصا قطر. ورغم أن حجم الهيليوم صغير مقارنة بالنفط والغاز، فإن مضيق هرمز فعليا يعتبر شريانا لنحو 30 إلى 33% من إمدادات الهيليوم العالمية. قطر تنتج نحو ثلث الهيليوم العالمي. غياب هذه المادة الحيوية يهدد أيضا مستقبل الذكاء الاصطناعي، والبحث عن بديل سيكون بأسعار عالية جدا. لذلك سيكون هناك تأثير على صناعات عديدة خلال أسابيع، لأن مشكلة الهيليوم تكمن في أنه يتبخر إذ بقي بالسفن لأكثر من شهر ونصف كما يقول الخبراء.
1: في 25 من أبريل الماضي سجل رقم قياسي يختصر مأساة جيل كامل. تلقت منصة إيرانية للبحث عن الوظائف في يوم واحد فقط 318,000 سيرة ذاتية، بزيادة بلغت 50% عن أي وقت مضى. أرقام وضعتها نيويورك تايمز في سياق انهيار الاقتصاد الإيراني. وبعيداً عن تداعيات الحرب، ثم

ما وصفته الصحيفة بانتحار اقتصادي يقوده المسؤولون الإيرانيون. فقرار النظام الإيراني رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% لمواكبة التضخم هدم ما تبقى من أعمدة الشركات ودفع أرباب العمل نحو تسريح جماعي هرباً من إفلاس حتمي. الأمر لم يقف عند القرارات المالية المرتبكة، بل امتد ليشمل خنق قطاعات الإنتاج بالكامل. هذا التخبط حول الميادين الصاخبة إلى مكاتب يسكنها الصمت. تقول الصحيفة إن حرب الإنترنت خنقت الكفاءات الرقمية وحصار الموانئ أعدم أنفاس النفط، واقع دفع بمليوني شخص نحو دائرة البطالة المظلمة. وفي وقت تراهن فيه واشنطن على هذا الانهيار المتسارع، يترنح سوق العمل الإيراني وسط شركات تغلق أبوابها وتسريح جماعي لا يتوقف، مشهد يختصر حال جيل إيراني وجد أحلامه تتبخر بين ركام الأزمات ورماد الوعود الحكومية. عمر سامرائي، العربية.

0: أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستستضيفان ثلاثاء اجتماعان لوزراء دفاع عشرات الدول بشأن الخطط العسكرية الرامية لاستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. البيان البريطاني أوضح أن وزير الدفاع سيرأس مع نظيرته الفرنسية اجتماعا لأكثر من 40 دولة، هو الأول لوزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات. معنا من باريس الكاتب السياسي جمال بدومة. إذا أستاذ جمال، كما كان منتظرا، كل من بريطانيا وفرنسا تقودان اجتماعا لوزراء دفاع 40 دولة بهدف فتح مضيق هرمز وتسهيل حركة الملاحة، كيف هي الخطط الأوروبية والإجراءات التي يتوقع اتخاذها؟
1: هو يأتي في أعقاب الاجتماع الأول الذي أسس لهذا التحالف الذي يهدف إلى تأمين مرور الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لكن بعد أن تتوقف الأعمال الحربية، كما لا تتوقف فرنسا وبريطانيا على تأكيد ذلك. سيكون اجتماعا على مستوى وزراء الدفاع بحضور نحو 50 بلدا ومنظمة. طبعا هذا التحرك أزعج الإيرانيين كما لاحظنا. كان هناك تهديد واضح اليوم من إيران بأنها ستستهدف، لأن فرنسا وبريطانيا كلاهما تحركتا قطع بحرية عسكرية مهمة في اتجاه المضيق، شارل دوغول بالنسبة لفرنسا ومدمرة بريطانيا أيضا. طبعا فرنسا أكدت على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون أن الأمر لا يتعلق بمهمة هجومية بل مهمة دفاعية، وهي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تنتهي الأعمال العدائية بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة ثانية. مسألة أخرى، ربما أعتقد أن هذا التحرك يهدف أيضا لأن يجد الأوروبيون موقع قدم في هذه المنطقة، لأن طبعا عندما كما يتبين ذلك أيضا من خلال الرد الإيراني على الأمريكيين، أن هناك رهانات اقتصادية مهمة أيضا ستكون بعد نهاية الأعمال الحربية في المنطقة، وأوروبا تريد أن تكون حاضرة أيضا في هذه المسألة.
0: أستاذ جمال، الملفت أن أي تحرك أوروبي في مضيق هرمز لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب. في هذه الحالة كيف تراقب أوروبا تطورات المفاوضات بين واشنطن وإيران، خصوصا بعد رفض ترامب اليوم للرد الإيراني؟
1: طبعا أوروبا في هذه المواجهة هي تكتفي بدور المتفرج، ليس لها الوسائل الكافية أو الأوراق الكافية كي تكون فاعلة في هذا الصراع، على اعتبار

0: أنها وإن كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت أيضا موقعة بالنسبة لألمانيا وبريطانيا وفرنسا على اتفاق 2015 بين الغرب وإيران، فإنها خارج اللعبة خلال هذه المواجهة لأنها رفضت الحرب الأمريكية، وكان هناك تشنج وأيضا تبادل أو انتقادات أمريكية حادة، بمعنى أنها تكتفي بدور المتفرج وليست لها أوراق، لكنها تريد طبعا أن يكون لها دور أكبر من التفرج، لذلك قامت بهذه المبادرة كي تبين أنها أيضا يمكن أن تتحرك في الميدان وأن يكون لموقفها المبدئي امتداد عملي، لذلك أسست هذا التحالف، وطبعا سيكون هذا الاجتماع المرتقب الثلاثاء لوزراء الدفاع من أجل استكمال لمست على هذا التحرك الميداني الذي ترجم عمليا بحاملة الطائرات شارل دوغول والمدمرة البريطانية اللتين توجهتا أو تقتربان من المنطقة على كل حال. لكن فيما يتعلق لحد الآن فيما يتعلق بجوهر المفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا أعتقد أن أوروبا تملك نعم. أوراقا قوية كي تلعبها.
1: أشكرك جزيل الشكر من باريس الكاتب السياسي جمال بودومة.
0: أهلا وسهلا.
1: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى الصين مساء الأربعاء في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ. ذكر مسؤول أمريكي أن ترامب سيناقش في بكين الدعم الصيني لإيران وروسيا وسيضغط من أجل إنهائه. كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا تنقل مكونات طائرات مسيرة إلى إيران عبر بحر قزوين في مسار يكتسب بعدا استراتيجيا خلال الحرب ويسهم في تعزيز جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
2: بعدما تحولت الممرات البحرية التقليدية المحيطة بإيران إلى نقاط ضغط عالية المخاطر لا سيما في مضيق هرمز والبحر الأسود، ينتقل الثقل الاستراتيجي إلى مسار بديل ظل طويلاً خارج دائرة الاهتمام. بحر قزوين أكبر مسطح مائي داخلي في العالم يشكل حلقة وصل بين إيران وروسيا، بل وأصبح شريان دعم يمنح طهران هامشاً لترميم قدراتها العسكرية خلال الحرب وفق تقارير أمريكية.
3: روسيا ترسل عبر بحر قزوين مكونات خاصة بالطائرات المسيرة إلى إيران في خطوة تساعد طهران على ترميم قدراتها الهجومية بعد استنزاف نحو 60% من تلك الترسانة خلال المعارك الأخيرة.
2: في هذا الحوض الجغرافي المغلق تجد موسكو وطهران مساحة للمناورة بعيداً عن أعين الرصد الأمريكي المباشر في ظل مستويات غير مسبوقة من العقوبات الغربية التي يواجهها البلدان. ويستند هذا الواقع إلى طبيعة الملاحة في بحر قزوين المحصورة بالدول المطلة عليه، ما يحد من قدرة الأطراف غير الساحلية على رصد السفن أو اعتراضها. وبينما يسهم الممر في إعادة تشكيل بعض ملامح التجارة الإقليمية وتوازناتها اللوجستية والعسكرية، فإنه لا يستطيع تعويض الدور الاقتصادي الكامل لهرمز، لا سيما فيما يتعلق بتدفقات النفط الإيرانية الضخمة. وسط الضغوط الإقليمية وتبدل خرائط النفوذ، يتبلور هذا التقاطع كصيغة عملية لإدارة العزلة وتبادل المصالح بين الحليفين الاستراتيجيين، فيما نفت روسيا في أكثر من مناسبة صحة المعلومات حول إرسال معدات عسكرية لإيران خلال الحرب.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب أو بوتين يؤكد بأن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها. لدينا أيضا وسط إجراءات مشددة إجلاء ركاب سفينة هاندا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من لبنان وتحديدا من تصريحات خاصة للعربية أدلى بها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتأكيده أن لبنان طالب بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي، موضحا أن حكومته منفتحة على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبها.
1: احنا بهمنا تأمين الانسحاب الكامل الإسرائيلي وفق جدول زمني واضح. هذا يتطلب إجراء مجموعة من الترتيبات الأمنية لقيام بذلك الهدف. نحن سنعمل على اتفاق على وقف العمليات العدائية بعد اتمام هالمطالب اللبنانية. نحن منفتحون على البحث في شروط السلام طبعا ضمن يعني الإطار العربي الأوسع.
0: كما أكد سلام أن لبنان لم يخطر الحرب وإنما جر إليها، الأمر الذي تسبب بسيطرة إسرائيل على 68 قرية لبنانية وحول بلدة بنت جبيل إلى نسخة من غزة.
1: نحن أدخلنا رغما عنا في حرب كنا في غنى عنها بالكامل، حرب لم نختارها، حرب لم نريدها، وأنا أسميها هي حرب الآخرين في لبنان، هي حرب إسرائيل وإيران في لبنان تم إقحامنا فيها، واليوم هي التي تفرض علينا التفاوض مع إسرائيل. نجد نفسنا مع 68 قرية جديدة محتلة ومدن بالكامل مثل بنت جبيل مدمرة، وأكيد شاهدتم يعني الصور يلي انتشرت من الدرونز فوق بنت جبيل. ما بيعرف والله الإنسان إذا كان عم بشوف صور من جبيل أو صور من غزة.
0: قال أمين جبهة التحرير أزواد في تصريحات حصرية للعربية إن الجبهة لا تستبعد التوجه لباماكو لمواجهة الجيش المالي، مؤكدا أنه لا يوجد أي طرف يمكن الحوار معه هناك وفق تعبيره.
2: الهدف العسكري المباشر لجبهة التحرير أزواد هي أقليم أزواد، ولكن الطغيان حكام باماكو بأرسالهم مرتزقة بشكل مستمر إلى أقليم أزواد وإرسالهم للمسيرات والطائرات القتالية بشكل يومي لقتل المدنيين والعزل واستلاف الجبهة، أيضا لا نستبعد أي تحرك للجبهة في إطار مواجهة سلوك حكام باماكو.

0: جبهة تحرير أزواد العربية أن الجبهة مستعدة لمناقشة مصالح روسيا ومراعاة مصالح جميع الدول في مالي.
1: بالتأكيد روسيا دولة من حقها أن تكون لها مطالب مشروعة فيما يتعلق بمصالح الاقتصادية مثلها أي دولة، مثلها مثل أمريكا، مثلها مثل الصين، مثلها مثل أي دولة أخرى، مثلها مثل فرنسا ودول الجوار. الجميع من حقه أن يتحدث من خلال مطالب المصالح الاقتصادية، ونحن كل هذا ما قلته نراعيه ونحترمه ومستعدين أن نناقشه.
2: في قلب الساحل الأفريقي تتسارع وتيرة الدم في مالي، 80 قتيلاً على الأقل خلال أيام قليلة في هجمات متبادلة بين الجيش المالي ومجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة والانفصاليين الطوارق. أحدث المشاهد جاءت من الطرق المؤدية إلى العاصمة باماكو. مسلحون أوقفوا حافلات نقل جماعي، أجبروا الركاب على النزول، ثم أحرقوا المركبات بالكامل، تاركين هياكلها المتفحمة على الأسفلت، في رسالة جديدة بأن الحصار يقترب من قلب الدولة. مالي التي لا تملك منفذاً بحرياً تعتمد بشكل شبه كامل على الطرق البرية لإمداداتها التجارية والغذائية، ما يجعل إغلاق الطرق ضغطاً مباشراً على الاقتصاد والسكان. وجاء التصعيد بعد هجومين داميين في وسط البلاد أوقعا عشرات القتلى، بينهم أطفال ومراهقون، بينما تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجمات في وقت أعلن فيه الجيش المالي تنفيذ عمليات عسكرية مضادة ضد المسلحين.
3: يظهر الوضع الأمني الراهن أن التهديد لا يزال قائماً مع وجود محاولات لإعادة تنظيم الجماعات الإرهابية، ومع ذلك فإن يقظة جنودنا تعرقل مناوراتهم.
2: ومنذ عام 2012 تعيش مالي أزمة أمنية معقدة تجمع بين التنظيمات المتشددة والحركات الانفصالية والصراعات العرقية. ورغم التدخل الفرنسي سابقاً ثم استعانة باماكو بروسيا لم يتراجع العنف، بل اتسع أكثر نحو الشمال والوسط. وفي خضم هذا الانفجار الأمني ترفض الحكومة المالية أي حوار مع الجماعات المسلحة، بينما تبدو البلاد أمام مرحلة أكثر خطورة تهدد الأمن والاستقرار ومستقبل الدولة نفسها.
0: ونتابع من حرب أوكرانيا وتحديدا من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ عادة ما يصر على أن عملية روسيا العسكرية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها. في آخر تصريحات بوتين تغيرت النبرة قليلا، لافت فعليا قوله بوضوح تام للمرة الأولى إن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها. اختار التوقيت جيدا، كان بعد عروض يوم النصر. نستمع.
4: لقد وعد الغرب بتقديم المساعدة لأوكرانيا، ثم بدأوا بتأجيج الصراع الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم مع روسيا. أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته، لكنه أمر خطير.
0: بالمقابل أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن روسيا لم تشن هجمات جوية وصاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا، لكنها لم توقف الهجمات على طول خط المواجهة ولا في الأحياء السكنية القريبة.
5: من الجيد أنه حتى الآن لم تقع هجمات واسعة النطاق بالصواريخ أو الغارات الجوية، لكن السلام لم يعم مناطق الخطوط الأمامية ولا الأحياء السكنية القريبة من خطوط المواجهة، ويواصل الروس نشاطهم الهجومي في تلك المناطق التي تعد مهمة بالنسبة لهم.
0: أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية أن آخر رحلتين لإجلاء ركاب سفينة الرحلات البحرية التي تفشى فيها فيروس هانتا والمتوقفة قرب نيترفي ستنطلقان بعد ظهر الاثنين، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إجلاء 94 راكبا وفقا لمسؤولين، وستنقل رحلة جوية تنظمها أستراليا 6 ركاب، فيما ستنقل رحلة أخرى تنظمها هولندا 18 راكبا، على أن تشمل الرحلتان أيضا ركابا من دول أخرى لم تنظم رحلات إجلاء خاصة بها. وفي السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي على العائدين من السفينة السياحية المتضررة بالفيروس قد ينطوي عليه مخاطر، وذلك عقب تبني الولايات المتحدة نهجا أكثر مرونة في التعامل مع العائدين.
6: Our advice is clear. Starting from May 10, 42 days with active follow-up.

0: وبالعودة إلى تطورات مضيق هرمز، فقد أعلنت كوريا الجنوبية أن سفينة تابعة لها اشتعلت فيها النيران الاثنين الماضي في مضيق هرمز واستهدفت بهجوم جوي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بارك إل إن طائرتين مجهولتين هجمتا السفينة HMM نامو بفاصل يقارب دقيقة، ما أدى لاشتعال النيران فيها.
1: يوم الاثنين الماضي ووفقا للتحقيق الميداني المفصل ومراجعة كاميرات المراقبة والمقابلات مع القبطان، تأكد لنا اصطدام جسمين طائرين مجهولين بالهيكل الخارجي لخزان على الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة HMM نامو مرتين بفاصل زمني يقدر بحوالي دقيقة واحدة، وعقب الاصطدامين لوحظت ألسنة اللهب والدخان واهتزازات.
0: والآن نتوقف مع الأخبار الرياضية في هذا التقرير.
2: أحرز برشلونة بطولة الدوري الإسباني بعد فوزه على منافسه التقليدي وضيفه ريال مدريد بهدفين دون مقابل. حقق فريق روما فوزا مثيرا على مضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم. وضمن البطولة الإيطالية أيضا تغلب كريمونزي على ضيفه بيزا بثلاثة أهداف دون مقابل. حقق الاتحاد فوزا ثمينا على ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. في تونس حسم الإفريقي بطولة الدوري التونسي لصالحه بعد فوزه على مضيفه الترجي بهدف دون مقابل.
0: وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يرفض رد إيران على مقترح إنهاء الحرب. ومصادر توضح للعربية الرد الإيراني أكد على عدم السعي لامتلاك السلاح النووي والموافقة على نقل اليورانيوم. تعليقا على الرد الإيراني وبعد مكالمة مع نتنياهو، ترامب يؤكد بأن المفاوضات مسؤوليته وحده.
3: بعد إتمام المطالب اللبنانية نحن منفتحون على البحث في شروط السلام.
0: نواف سلام يؤكد للعربية بأن لبنان منفتح على اتفاق سلام يلبي مطالبه من إسرائيل.
4: نحن حتى الآن لم نتحالف مع جماعة نصر الإسلام، ليس هناك تحالف.
0: وأمين جبهة تحرير أزواد يتحدث للعربية ويؤكد انفتاح الجبهة على مراعاة مصالح روسيا في مالي. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف أبعاد

0: خبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.